0: ثلاثة جنود أمريكيين عقب هجوم إيراني على قاعدة موفق السلطة الجوية بالتحديد في الأردن في 17 من الشهر الجاري، حيث كان قرار الرئيس دونالد ترامب في حينه لإتاحة نافذة وصفها بالقصيرة أمام الجهود الدبلوماسية بطلب من الوسطاء. لكن الهجوم الصاروخي الإيراني أمس الثلاثاء في الأردن يبدو أنه أنهى تلك الهدنة المؤقتة، ودفع ترامب إلى استئناف الحملة العسكرية بعد 5 أيام فقط من تعليق هذه الضربات. حتى الآن كما قلت لا توجد أي بيانات من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وهو أمر محتمل قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي وصفته واشنطن بالمباغت والمفاجئ الذي استهدف القوات الأمريكية في المنطقة، حيث تعهد في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض ولفوكس نيوز كذلك بتوجيه ضربات قاسية لإيران. قال في تصريحاته للصحفيين في الواقع في البيت الأبيض إنه الآن دور الولايات المتحدة في الرد، بالرغم من أنه أشار في نفس الوقت أن إدارته ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن بعد توجيه هذه الضربة القاسية لإيران وتلقينها درسا قاسيا بحسب وصفه، كشف أيضا أن إيران كانت حاولت في الساعات التي أعقبت الهجوم إقناع واشنطن بعدم الرد، وأشار حتى إلى اعتذار من جانب إيران على ذلك الهجوم من دون أن يقدم أي تفاصيل عن هذا الكشف وهذا المعطى. لكنه شدد أن طهران تعلم أن الرد سيكون قادم، وبأن توجيه الضربة لإيران في رد على هجومها في الأردن أمر لا مفر منه. كما قال وول ستريت جورنال في هذا السياق كانت قد نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب حتى حدود الأربعاء كان لا يزال يدرس خياراته بشأن الرد المحتمل على إيران، حيث أشار هذا المسؤول أن ترامب لم يحدد حتى حدود الأربعاء في وقت الذي كان يتحدث فيه للصحفيين عن نطاق الرد ومكان وحجم هذه الضربة المحتملة ضد إيران. هذا المسؤول أضاف كذلك أن الرئيس الأمريكي لم يفاجأ بعودة إيران إلى التصعيد العسكري، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع هذه التطورات بمزاج من التصعيد، أي أن ترامب يميل إلى خيار التصعيد بدل من خيار الدبلوماسية في هذه المرحلة، وإن أبقى الباب مواربا أمام استمرار المحادثات. في أول مؤشر أيضا على تراجع فرص احتواء التصعيد، نقلت الأسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تسعى في الوقت الراهن إلى استئناف المحادثات مع إيران. في هذا السياق أيضا نشير إلى ما كشفت عنه الوول ستريت جورنال من أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان قد أعد منذ مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن في 17 من يوليو الحالي خيارا لتصعيد في الحقيقة واسع النطاق ضد إيران يقوم على حملة جوية قد تمتد من 10 إلى 14 يوما إذا قرر الرئيس دونالد ترامب الانتقال من الضربات المحدودة التي طبعت الرد الأمريكي على مدار 13 يوما إلى عملية عسكرية أوسع نطاقا. الصحيفة ذكرت وكشفت بأن الجنرال براد كوبر وهو المسؤول عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط عمليات سنتكوم بأن بنك أهداف الضربات المحدودة لم يعد كافيا لردع إيران، وبأن أي تصعيد فعال يتطلب استهدافا واسعا للقدرات الصاروخية الإيرانية، وهو الطرح الذي يحظى أيضا بدعم وزير الحرب بيت هيكسيث بحسب ما كشفت الوول ستريت، التي أشارت أيضا إلى أن ترامب ناقش هذا الخيار الأسبوع الماضي على متن الطائرة الرئاسية مع كل من بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وذلك عقب مراسم استقبال ترامب نعوش الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن قبل أن يدفع الهجوم الإيراني يوم أمس باتجاه تسريع البحث في خيارات الرد. لكن الصحيفة أيضا تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن قد حسم بعد مدى هذا التصعيد أو نطاقه، وبالتالي من المبكر الجزم بأن هذه الضربات التي تحدثت عنها أكسيوس تمثل بداية الحملة الجوية التي اقترحها كوبر، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن من القيادة المركزية الأمريكية بشأن طبيعة العمليات الجارية.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. ننتقل الآن إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ما الذي علم بشأن هذه الضربات الأمريكية في إيران؟
2: مراد، يعني حتى الآن وبعد مرور نحو نصف ساعة من الإعلان الأمريكي لم يتم التأكيد رسميا على وقوع أي هجمات في إيران، باستثناء ما تتنقله بعض وسائل الإعلام غير الرسمية وغير المؤكدة عن أنباء غير مؤكدة أيضا بشأن تعرض مدينة أبادان في محافظة خوزستان للاستهداف، وأيضا تعرض جزيرة كيش في التابعة لمحافظة هرمزغان للاستهداف أيضا. هذه الأنباء اعترض الآن، ولكنها حتى الآن أنباء غير مؤكدة، وليس من المعروف بعد هل هذه الأصوات هي نتيجة استهدافات بالفعل أم نتيجة ربما دفاعات جوية، بانتظار الأخبار الموثقة والمؤكدة من قبل السلطات الإيرانية وأيضا الوكالات الأنباء الرسمية فيما يتعلق بهذا الشأن. ولكن مراد، يمكن القول أن هذه الهجمات ليست الأولى اليوم، فظهر اليوم تعرضت منطقة أو نقطة حدودية في مدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية لهجوم جوي بصاروخ، ولكن هذا الصاروخ كما قالت السلطات المحلية في المحافظة أكدت أن هذا الصاروخ وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان ولم يسفر عن أي خسائر بشرية. في المقابل مراد، يعني كانت قد قامت إيران باستهداف قاعدة موفق السلطي في الأردن، وذلك ردا على ما أكده بيان للقوة الجو فضية التابعة للحرس الثوري بأنه رد على التهديدات الأمريكية للمصالح الإيرانية. هذا بالإضافة إلى استهداف ثلاث سفن حاولت المرور من المضيق أو الممر الجنوبي من مضيق هرمز، والذي تصنفه طهران بغير القانوني وغير الآمن. تؤكد إيران أن الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة تأتي في إطار الحرب المستمرة ما بين البلدين، رغم توقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية. وحذرت طهران من أنها سترد على أي هجمات أمريكية، وأنها لن تتحمل أي هجوم آخر أو حتى استمرار الحصار الذي قالت أنه يعتبر توسع للحرب، وإيران سترد عليه. إذن نحن أمام يعني موقف موسع، استمرار للحرب رغم توقفها أحيانا جراء توقف العمليات الأمريكية، وبالتالي تقوم إيران بوقف عمليات الرد عليها. ولكن هناك أيضا يمكن القول أن هناك الجهود الوساطة والجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز ما بين إيران وسلطنة عمان. يعني رغم التوتر بشأن مضيق هرمز واستمرار إغلاقه من قبل القوات المسلحة الإيرانية، إلا أن طهران تواصل مع مسقط المباحثات بشأن كيفية إدارة هذا المضيق والممر الحيوي، وذلك لخفض التصعيد، نافية إيران في الوقت نفسه أن تكون للولايات المتحدة أي علاقة بهذه المفاوضات. وتؤكد إيران أن تمسكها بضرورة العودة إلى مذاكرة التفاهم إذا كانت بالفعل ترغب الولايات المتحدة في حل القضايا دبلوماسيا، ولكنها في الوقت المقابل أيضا تؤكد أنها ستدافع عن نفسها، سترد ولن تقبل بالظلم. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بيزوشكيان خلال اجتماع للحكومة يوم أمس. هناك تأكيدات أيضا على استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد لآخر نفس، هذا ما قاله أيضا قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي. إذا نحن أمام مواقف إيرانية لا ترفض الدبلوماسية، بل تبقي الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، ولكنها في الوقت نفسه ترفض التهديدات الأمريكية تتعهد بالرد عليها، مؤكدة على أن القوات المسلحة الإيرانية قامت بتعزيز قدراتها وتواصل على تواصل هذا الأمر وتعزيز مخزوناتها العسكرية خلال فترة الحرب وخلال فترة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. تتحدث إيران عن استعدادها لحرب ربما موسعة مع واشنطن مع استمرار التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لطهران، وتحديث المسؤولين الأمريكيين عن استهداف المزيد من المواقع الإيرانية. في المقابل طهران تقول أنها متمسكة بمواقفها خاصة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وتقول أنها قادرة على فرض هذه السيطرة من أي شبر في إيران، ما يعني أن استهداف المواقع القواعد العسكرية في السواحل الجنوبية لن يؤثر بشكل كبير على هذه السيطرة. تتحدث طهران أيضا عن أنها تركز الآن كل جهودها على الدفاع عن البلاد والرد على الهجمات، و ذلك بسبب استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية لإيران. إذن نحن أمام موقف، يعني التهديدات العسكرية هي الغالبة فيه، هي المسيطرة، ولكن هذا لا يمنع استمرار الجهود والمحادثات الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز بهدف إعادة فتح هذا المضيق على أساس الإجراءات الإيرانية كما تطالب طهران. نعم. دائما. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هناك يعني الآن أخبار وردت ولكن ليست مؤكدة حتى الآن بالفعل عن وقوع انفجارات جديدة في أبادان في محافظة خوزستان جنوب إيران، بانتظار تأكيد هذه الأخبار ومعرفة الأماكن المستهدفة وما أدت إليه هذه الاستهدافات إذا كانت بالفعل قد وقعت في جنوب إيران. مراد،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد أدولفو فرانكو والمحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، ما الذي علم بشأن هذه الضربات الأمريكية حتى الآن والتي مثلما أشارت رانيا قبل قليل أنها تتركز في الجنوب؟
3: يعني لغاية الآن عملية تركيز الضربات الجوية باتجاه مناطق الجنوب هي قد تكون البداية لفتح ممرات جوية، هذه الممرات تقود إلى الأهداف الرئيسية التي يريدها الجانب الأمريكي. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيذهب باتجاه العمق البعيد في إيران، نتحدث هنا عن أبعاد إيران 1000 كيلومتر من أقصى الشمال من تبريز ولغاية سستان بلوشستان، ونتحدث عن 2000 كيلومتر من بندر عباس ولغاية مشهد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، بالتالي هذه أبعاد كبيرة ترهق أي عملية مناورة جوية. هذا أولا. اثنين، ترهق المخاطر أو ترفع من نسبة المخاطر لأي مناورة جوية، بالتالي إن تم استهداف
1: مخاطر بمعنى الدفاعات الجوية،
3: الدفاعات الجوية يبدو أن الجانب الأمريكي حقق السيادة الجوية ويدرك تماما أن الدفاعات الجوية في أضعف حالاتها، لكن هو يخشى صواريخ المان بيت أي بمعنى صواريخ الكتف التي قد تكون وصلت إلى إيران، وخاصة الصواريخ الإيرانية من نوع الشعاع الأحمر أو التي تعرف الـHG صواريخ صينية. نعم، هذه صواريخ خطرة على الطائرات الأمريكية رغم التفوق التكنولوجي لها، لأنها تعمل على البصمة الضوئية وعلى الأشعة تحت الحمراء، لذلك الجانب الأمريكي لن يذهب بعيدا باتجاه العمق الإيراني، أعتقد أنه قد يصل إلى العمق المعتاد، يصل إلى خط النار الثاني باتجاه تبريز، يصل إلى مناطق جنوب وجنوب شرق طهران، حتى يستطيع على أقل تقدير قياس جس نبض وردات فعل الجانب الإيراني.
1: لكن عقد نضال سابقا في حملة 13 يوما قيل إن الدفاعات الجوية تم تدميرها خاصة وكانت مركزة في الجنوب، ثم انتقل القصف إلى العمق، ضربات انتقلت إلى العمق الإيراني، لما الآن يعود إلى الجنوب ولا يستكمل بين قوسين ما وصل إليه ومبلغه في حملة 13 يوم؟
3: الإجابة على سؤالك تكمن بتصريح لقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر حين قال أن الحملة الجوية تبقى لها 20% من الأهداف، الحملة الجوية الأولى 12 يوم، بالتالي 20% من الأهداف هي الموجودة في مناطق شرق إيران على ما يبدو في مناطق العمق الإيراني، وهذا ما أقوله أن المناورة في ظل توظيف إيران للجغرافيا مناورة مرهقة ونسبة المخاطر فيها عالية. لذلك الجانب الأمريكي يريد أن ينتظر الأهداف لتأتي له، لا هو أن يذهب للأهداف. كيف يتم ذلك؟ الجانب الإيراني بالتأكيد سيقوم بعمليات إعادة تنظيم، إعادة ترميم، وإعادة بناء الوحدات التي تضررت بالموجات خلال 12 يوم. إعادة تنظيم الوحدات على خط النار الأول والثاني سيستخدم وحدات من الشرق إلى الغرب، هنا تكون الوحدات والأهداف قد جاءت إلى الجانب الأمريكي ولم يذهب لها الجانب الأمريكي.
1: استدراج، عملية استدراج،
3: عملية استدراج للأهداف. نعم
1: جميل. طيب نشرك معنا ضيوفنا سيد أدولفو فرانكو،

0: هذه الحملة، أو هل نتحدث هنا عن حملة جديدة قد تكون أوسع، أم ربما هي مجرد ضربات انتقامية بعد الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم أمس؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتكم لي. أريد أن أقول إنني أتفق تماما مع ما قاله العقيد 100%، والرئيس الأمريكي أشار وقال إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مختلفة وستكون الضربات أقوى. هناك شيئان حدثا حتى بعد عملية التصعيد التي تمت في 48 ساعة الماضية، خصوصا بعد استهداف الميليشيات العراقية لأهدافها وكذلك بعد استهداف الأردن. الرئيس الأمريكي يقول إن المرحلة القادمة ستكون بالعقم وسيؤدي إلى إنهاء الحملة الأولى، حملة التي بدأت في فبراير الماضي. والأدميرال كوبر قال ذلك قبل أيام قليلة، حيث أنه ألمح وقال إن أهدافنا العسكرية تم الإيفاء بها وهي على المنطقة الساحلية المطلة على المضيق، وهذا صحيح، لكن إيران الآن تطلق صواريخ من مناطق أخرى قريبة من طهران وشرق طهران، وهذه هي الأهداف التي لم يتم ضربها بشكل كاف، وبالتالي التوسع سيكون كبيرا وسيصل إلى عمق البلاد، وهذا سيتضمن شيئا آخر وهو البنى التحتية مزدوجة الاستخدام بما في ذلك الجسور والطرق الحاسكة كالحديد التي يتم استخدامها من قبل الجيش وتدعم الاقتصاد الإيراني، وهذا سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق وكبير. لقد تجاوزنا مرحلة التكرار التي جرت في الأسبوعين الماضيين، بمعنى استهداف منطقة هرمز بشكل متكرر، وإيران تعلم ذلك، لذلك فهي توسع من دائرة استهدافاتها الإرهابية لتطال البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية وهكذا دواليك، وحتى كذلك ربما جلب أوكرانيا إلى هذا النزاع من خلال استهداف أوكرانيا للمواصلات ببحر قزوين والتي تحتاج إليها إيران وبشكل كبير. هذا ما ستكون عليه المرحلة القادمة، ستكون جديدة وحاسمة.
0: ننتقل إلى طهران، إلى سيد حسين رويران. سيد حسين، كيف ينظر في طهران إلى تجدد القصف الأمريكي هذه المرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران واضح أن أمريكا جاءت من أقاصي الدنيا وفرضت حربا ضد إيران، هي حرب غير قانونية طبيعي، ليست لا بقرار مجلس أمن ولا هم يحزنون، ومن الطبيعي جدا أن تقوم إيران بعملية دفاع عن نفسها وهي تقوم بذلك. من هنا كيف ستقوم، يعني ستواجه إيران هذه الموجة الجديدة من العدوان؟ طبيعي أن إيران تحاول أن أولا تدافع عن نفسها في درء العدوان، ثانيا في استهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية، وطبيعي أن تحاول أن تفاجئ العدو في ضرب أهدافه. يعني ما قاله الرئيس من أمريكا أن إيران تريد حتى توسيع الحرب حتى أوكرانيا مضحك، لأن أوكرانيا استهدفت سفينة إيرانية ولم تستهدف إيران أوكرانيا لحد الآن، وهذا حق طبيعي لإيران في أن تستهدف أوكرانيا. نعم. على ما قامت به من
0: نعم. لكن سيد حسين
2: إيرانية في بحر قزوين.
0: نعم سيد رويران، ألا تعتقد أن إيران قد منحت الولايات المتحدة حجة للعودة إلى ضربها بعد الهدنة التي شاهدناها لعدة أيام، بعد 13 يوما من الضربات الأمريكية، وذلك بعد استهدافها قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن وكذلك 3 نقلات نفط في مضيق هرمز يوم أمس؟
2: يعني أولا لم تكن هناك هدنة، هناك وقف لإطلاق النار من طرف واحد، من طرف الأمريكي، هذا أولا.

0: من هنا إيران لا يعني، لأنها أساسا العقيدة العسكرية في إيران هي عقيدة دفاعية، عندما لا يكون هناك هجوم عليها هي لا تقوم ب يعني تبادر إلى الهجوم، ولكن عندما تهاجم من الطبيعي جدا أن تقوم برد على أي عدوان من الطرف الآخر.
1: طيب دكتور حسن البراري، كيف يمكن توصيف تجدد هذا القصف الأمريكي على إيران؟ هل دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة، أم هي ربما فصل آخر من فصول هذه الحرب التي لم تنتهي منذ فبراير الماضي؟
2: نعم مراد، أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بأن كل فائض القوة لديها لم يثني إيران ولم يدفع إيران إلى تغيير مواقفها. إيران ما زالت مستمرة في عملية التصعيد، هي تعرف جيدا بأن الولايات المتحدة لا تمتلك القوة الكافية في هذه المنطقة لإجبارها على تغيير مواقفها، فبالتالي هي تريد أن تحرج الرئيس ترامب، أن تلحق خسائر بالقوات الأمريكية وتستهدف القواعد الأمريكية والجنود الأمريكان في أي منطقة متاحة بالنسبة لهم. وهي تلعب على عامل مهم جدا وهو عامل الوقت، هي تريد إطالة أمد هذه الأزمة، ليس لها مصلحة إطلاقا في العودة إلى المفاوضات، لأن العودة إلى المفاوضات إيرانيا تعني التوافق مع الولايات المتحدة على إعادة تفسير بعض البنود التي تعتقد بأنها هي المكسب الاستراتيجي الذي خرجت به من الحرب. فبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تستعيد مصداقية الردع بعد أن فقدته، وأيضا تريد أن يكون هناك رد عقابي. هذا الرد العقابي ليس ردا استراتيجيا، بمعنى لن يتم تحويله إلى مكسب سياسي إلا في حالة رفع الكلفة على إيران. الآن كما نسمع من القيادة الوسطى ونسمع من براد كوبر بأن لديه خطة من أسبوعين من أجل توسيع الضربات في العمق الإيراني، وأيضا تدمير البنى التحتية ربما اللي فيها استعمال مزدوج لإحراج النظام في إيران، لكن هذا لم يتبنى الرئيس ترامب لغاية هذه اللحظة. الرئيس ترامب ما زال الرئيس ترامب يستخدم الضغط العسكري لإجبار إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، وإيران تقول له لا، وإيران تبادر، يعني تمتلك زمام المبادرة في استهداف الأردن مثلا. وهنا أختلف مع ضيف من إيران، لا يوجد قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، هناك تواجد عسكري أمريكي في قواعد أردنية ضمن اتفاقيات وهي سابقة للحرب وليست مرتبطة بالعمليات العسكرية. والعودة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عندما يقول بأن الطائرات تنطلق من إسرائيل، ولكن أيضا إيران ترد على الأردن ولكنها لا ترد على إسرائيل خشية من ردة الفعل الإسرائيلي، فقط هذا للتوضيح والرد على زميلنا المحترم من إيران. مرة ثانية، أنا في ظني أن ترامب ما زال يراهن على المفاوضات، يستخدم القوة العسكرية لرفع الكلفة أو لإحراج القيادة الإيرانية أو لدفعها لتغيير مواقفها في المفاوضات، لكن ما يجري هو استكمال لمسلسل لفيلم شاهدناه من قبل، قصف جوي ثم توقف ثم قصف جوي، لكن لا يوجد حسم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران أنا في ظني مع كل التدمير الذي يحصل فيها هي لا تشعر بأنها مضطرة للذهاب إلى طاولة المفاوضات تحت هذه الظروف، إلا إذا تمسكت بورقة مضيق هرمز كورقة ضغط ورافعة جيوسياسية يمكن أن توظفها في المحادثات مع الأمريكان وغير الأمريكان في هذه المنطقة.
1: نعود إلى العقيد نضال أبو زيد. عقيد نضال، براد كوبر بالفعل تحدث عن هذه خطة، لكن لا ترتبط بهجوم الأمس ولكن بالرد على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، ومنذ فترة هو يحضر هذه الخطة، يقول إنها ستكون أوسع نطاقا، بنك الأهداف سيتوسع وقد تستغرق 15 يوما. هل تعتقد أن هذه الفترة كافية لإلحاق الضرر المطلوب بإيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات؟
3: يعني هذا يشير إلى أن الجانب الأمريكي يلعب أو يعمل على نظام المراحل. شهدنا 13 يوم من العمليات العسكرية الجوية باتجاه إيران، الآن الحديث يجري عن أسبوعين من العمليات الجوية، بالتالي هذا النوع من العمليات هو النوع الاستنزافي الذي يرهق أي قوة مدافعة. حتى تكون الصورة واضحة، الجانب الأمريكي لا يريد احتلال إيران. في العرف العسكري هناك مقولة لمفكر عسكري يعرف بليدل هارت، يقول أن الجو لا يمسك أرض والجو لا يحسم معركة، بالتالي كل ما يجري على الأرض هو عمليات جوية. الجانب الأمريكي لا يريد أن يحتل إيران، ولكن يريد أن يستنزف القدرات الإيرانية حتى يعيدها على طاولة المفاوضات، ولكن بوضع تفاوضي ضعيف مجرد من أوراق التفاوضية.

0: ودائما الحرب هي ليست غاية، هي وسيلة من أجل تحقيق أهداف سياسية. نروح
1: بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية على قواتنا أمس. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية على قواتنا أمس. يبدو أن في ذلك إشارة إلى الهجوم الذي طال القاعدة الأمريكية في الأردن خلال 4 صواريخ ثم 5 صواريخ تصدت لها الدفاعات الجوية الأردن.
0: نعم. فإكمالا لهذا الموضوع وهذا البيان الذي صدر قبل قليل يجزم أن الرد الأمريكي جاء نتيجة للانتهاك الإيراني على ما تم الاتفاق عليه ضمنيا بين الطرفين بأن التهدئة وترك المجال للخيار الدبلوماسي الذي فقد بريقه، ويبدو أن الخيار المرشح هو خيار التصعيد العسكري. فقط نقطة للتوضيح للضيف من طهران، أشار إلى أن العقيدة القتالية دفاعية. الإيرانية دفاعية حتى تكون المفاهيم العسكرية في سياقها الصحيح. العقيدة القتالية الإيرانية ليست دفاعية بالمناسبة، هي عقيدة تعتمد على الثيوقراطية الثورية، وهي عقيدة تعزز
1: على الأذرع كذلك،
0: وهي تعزز الانتشار والتوسع في المنطقة. وحتى لا يكون أيضا الكلام إنشائيا، ماذا يفعل الجنرالات الحرس الثوري في لبنان، ماذا يفعل
1: وفي العراق كذلك
0: الجنرالات في العراق. اليوم قتل جنرال
1: مستشارين هم مستشارين
0: إقبال بور قتل في العراق، هذا يعزز إلى أن هذه ليست عقيدة قتالية دفاعية، وإنما عقيدة قتالية هجومية تستند إلى مبدأ الثيوقراطية الثورية لنشر مبدأ الثورة في كل البلاد العربية.
1: طيب، إذا ما عدنا إلى الخبر المتعلق بالقيادة المركزية الأمريكية، هل يمكن أن نستشف منه أن هجوم الأمس الإيراني في الأردن عجل بتنفيذ خطة براد كوبر التي كانت تحضر؟
0: لا أعتقد المطبخ العسكري الأمريكي يدرك تماما أن إيران تريد أن تنتزع زمام المبادرة. في العرف العسكري من ينتزع زمام المبادرة يستطيع أن يحقق زخم الهجوم، ومن يحقق زخم الهجوم يستثمر بالفوز. بالتالي الجانب الأمريكي يريد أن يبقي إيران تحت كماشة زمام المبادرة حتى لا تخرج الجانب الإيراني من عملية المبادرة. لو نجح هجوم الصاروخي أمس على الأردن لكانت إيران استطاعت أن تقوم بإدامة زخم الهجوم، ولكن أفشل الهجوم واعترضت ال5 صواريخ ولم تستطع إيران انتزاع زمام المبادرة. لذلك جاءت هذه الرد الأمريكي في بيان القيادة الوسطى الأمريكية حتى يبقي إيران تحت الضغط العسكري.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، هل بالفعل تستهدف الولايات المتحدة من مثل ما أشار ضيوفنا من خلال هذه الضربات الجديدة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، أم أن الهدف آخر؟
2: أعتقد أن الهدف هو العودة إلى عملية تفاوض جدية، لكن إيران غير مهتمة بذلك. إيران مهتمة بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز، قالوا ذلك، وقالوا في واحدة من المرات أنهم يملكون المضيق ويريدون السيطرة عليه، ويشيرون إلى المضيق على أنه ورقة ذهبية. وليس فقط الولايات المتحدة التي تعارض ذلك، وإنما العالم ككل. أتفق مع ما قاله الضيفين، أتفق مع كل كلمة على حدة، لكن الضيف من إيران هو انتقائي، يتحدث عن استهدافات أمريكية. إذا تم الدفع بالميليشيات الإيرانية التي تسيطر عليها العراق وإيران من أجل مهاجمة المملكة العربية السعودية، وتم استهداف قواعد أردنية وهي ليست قواعد أمريكية وإنما هي أردنية. تم استهداف كذلك السفن التجارية، هذه ليست أصول أمريكية، هي أصول أجنبية. تم استهداف البنى التحتية في عدد كبير من الدول العربية وبشكل متعمد، وهم الآن يهددون باستهداف أوكرانيا، وبالتالي هم قاموا بإطفاء طابع دولي على هذا النزاع، يريدون زعزعة الاستقرار ليوضحوا للعالم أنهم شبكة إرهابية بإمكانها أن تلحق بالضرر في مناطق مختلفة في إيران وفي اليمن والعراق وغيرها. هدفهم هو الردع، وكذلك من خلال تقويض القدرات. لذلك نحن نتحدث عن نظام ثيوقراطي جهادي، ولا يسعى إلى تعايش مع الولايات المتحدة ولا أي تعايش مع

0: أي دول الجوار السنية الموجودة بالمنطقة. ليس بإمكانك أن تبرم اتفاقا مع الشيطان، هكذا ترى الولايات المتحدة الأمر. ما تريد الولايات المتحدة أن تقوم به هو أن تنتزع سلاح ذلك الشيطان. إيران لديها هذا الدافعية لتجعل النزاع دوليا من خلال نشر الفوضى في المنطقة.
1: نعم. سيد أدولفو، سيد أدولفو فرانكو، يبدو أن هناك تطورات على الأرض في إيران. نتوجه إلى مراسلة رانيا قاسمي في طهران لتطلعنا عن المزيد. رانيا، مرحبا بك، هل اتضح أي جديد بشأن الضربات الأمريكية والأهداف؟
2: نعم مراد، يعني أعلن التلفزيون الإيراني قبل دقائق قليلة عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان في جنوب إيران، ولم يتضح بعد طبيعة هذه الأصوات، هل هي استهدافات أمريكية أم ربما دفاعات جوية. كما كانت قد سبقتها أنباء غير مؤكدة عن تعرض كل من مدينة أبادان في محافظة خوزستان وجزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمزغان أيضا إلى الاستهداف، وحتى الآن لم يتبين طبيعة هذه الاستهدافات الأماكن المستهدفة، ولكن يعني تأتي هذه الهجمات بعد التهديدات الأمريكية باستهداف أراضي إيرانية ردا على ما تقول الولايات المتحدة أنه يعني استهداف للقاعدة الأمريكية في الأردن. في المقابل يعني نتوقع من قبل القوات المسلحة الإيرانية أن تقوم بالرد على هذه الهجمات إذا بالفعل تم تأكيدها من قبل السلطات الرسمية الإيرانية، وذلك في إطار ما تقول طهران أنه عملية الرد بالمثل على الهجمات الأمريكية. كنا قد شاهدنا خلال الأيام الماضية أن إيران كانت قد استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة وتحديدا في الكويت والبحرين والأردن، وتحدثت السلطات الرسمية العسكرية الإيرانية عن تكبيد الولايات المتحدة خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية. كانت قد تحدثت عن مقتل نحو 200 عنصر أمريكي من القوات الأمريكية في الأردن وإصابة عدد أكبر من ذلك، هذا بالإضافة إلى استهداف عدد من القواعد الأمريكية. نتحدث عن مخازن الوقود، مخازن المستودعات الأسلحة، هذا بالإضافة إلى حظائر الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة وحتى حظائر صيانة الطائرات سواء المسيرة أو المقاتلات الأمريكية. إذن نحن أمام ربما تجدد مرة أخرى للمواجهات العسكرية التي كانت قد هدأت لعدة أيام بين البلدين، رغم أن السلطات الإيرانية تقول أن البلاد في حالة حرب مستمرة وأن ما حدث هو كان توقف للعمليات العسكرية بانتظار أن نرى هل بإمكان الجهود الدبلوماسية.
1: نعم رانيا، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. التلفزيون الإيراني يتحدث كذلك عن دوي انفجار في جزيرتي أبو موسى وكيف بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. من الواضح أن هذا القصف وهذه الضربات الأمريكية تتركز في الجنوب لحد الآن. وعن بيان القيادة المركزية الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذا البيان.
3: نعم، هو جاء في الحقيقة منشور مقتضب نشرته سنت كوم على منصة اكس، وأعلنت فيه أن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي عمليا الساعة 3 صباحا من فجر الخميس بتوقيت المنطقة، وأشارت إلى تنفيذ ضربات داخل إيران، وأكدت بأن هذه العمليات تمثل ما وصفته برد قوي على الهجوم الإيراني الذي استهدف أمس القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وكانت تشير إلى الهجوم الذي استهدف الأردن. لم يتضمن هذا المنشور في الواقع أي تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف التي ضربت أو المواقع المستهدفة أو حتى حجم العملية العسكرية، وإن كانت مقتصرة على الأهداف التي طبعت الضربات الأمريكية في السابق أي في محيط مضيق هرمز، أم أنها امتدت إلى مناطق أكثر عمقا في إيران. طبعا هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية جدا لإيران. هذه الضربات في الواقع تأتي ترجمة عملية لتهديدات

0: بالرد والتي سمعناها على مدار هذا اليوم، وهي أول ضربة أمريكية داخل إيران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية تعليق حملة القصف التي استمرت 13 يوما متتالية. وتلك الحملة التي جاءت أصلا ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم إيراني على قاعدة موفق السلطة الجوية بالتحديد في الأردن في 17 من هذا الشهر. لكن يبدو أن الهجوم الصاروخي الإيراني مساء أمس أنهى تلك الهدنة المؤقتة ودفع ترامب لاستئناف الحملة العسكرية بعد 5 أيام فقط من تعليقها. حتى كما قلت، هذا هو المنشور الذي لدينا لحد الآن من سنتكوم.
1: نعم.
0: ونتوقع أيضا ربما بيانات في الساعات المقبلة تحدد طبيعة الأهداف التي تم استهدافها في هذه الغارات، والتي ستوضح وتبين إن كنا نتحدث عن حملة مطولة أم ضربة محددة ومحدودة في الواقع كرد آني على ذلك التصعيد المفاجئ الذي جاء من إيران أمس باستهدافها بصواريخ باليستية وفق ما أكدت سنتكوم القوات الأمريكية في الأردن.
1: يبدو أن هناك كذلك خبر عاجل آخر. عن التلفزيون الإيراني يتحدث عن ذوي انفجار قادم من مضيق هرمز سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد. إذا التلفزيون الإيراني يتحدث عن ذوي انفجار قادم من مضيق هرمز سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد. نعود إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الانفجار؟
2: يعني مراد يمكن القول أن الهجمات الأمريكية عادت لتتركز على السواحل الجنوبية الإيرانية مرة أخرى، فكما يفيد التلفزيون الإيراني بأن عدد من المدن في المحافظات الجنوبية، نتحدث عن هرمزجان بالتحديد وأيضا خوزستان، سمع أصوات انفجارات في هذه المناطق. في محافظة هرمزجان التي تطل على مضيق هرمز تحديدا جزيرة جزر قشم كيش وبوموسى، سمع في هدوي انفجارات. هذا بالإضافة إلى بندر عباس، هذه المدينة الكبرى في محافظة هرمزجان والتي يتم من خلالها السيطرة وفيها يعني عدد كبير من القواعد العسكرية. هذا بالإضافة إلى أي أبراج الاتصالات والرصد ومتابعة الملاحة البحرية. أيضا هذه المدينة المهمة تعرضت للاستهداف اليوم. أيضا بالإضافة إلى حديث عن تعرض مدينة أبادان في خوزستان للاستهداف، ولكن هذه المعلومة لم تؤكد حتى الآن من قبل السلطات الإيرانية. إذا نحن أمام نفس الخريطة الاستهدافات الأمريكية السابقة على جنوب إيران. لم يعرف بعد طبيعة هذه الأهداف، ولكن كما كان في السابق كانت تستهدف الولايات المتحدة القواعد العسكرية وأبراج الاتصالات أو أي منشآت تتعلق برصد ومتابعة حركة الملاحة البحرية مراد. ولذلك يتوقع أن تكون يعني الاستهدافات في هذا النطاق أيضا. وفي المقابل يتوقع أن نشهد خلال الساعات القادمة أيضا من قبل القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري،
1: نعم،
2: أن نسمع عن أنباء تتعلق بالرد على هذه الاستهدافات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا، وسنعود إليك في حال أي حصول أي تطورات جديدة على الأرض. نبقى في طهران ونعود إلى سيد حسين رويران. سيد حسين، بالنسبة لهذه الاستهدافات أو بنك الأهداف المتكرر في الجنوب، في الجنوب الإيراني، كيف ينظر إليه في الداخل الإيراني وعلى مستوى القيادة؟
3: يعني أولا أمريكا هي تتصور أنها من خلال ضرب بعض الأماكن في الساحل الإيراني الجنوبي تستطيع أن تضعف قوة إيران وسيطرة إيران على مضيق هرمز، في حين أن هذا الموضوع هو ليس كما يتصوره أمريكا. يعني بعد حرب 12 يوما إيران اتخذت استراتيجية جديدة، وهي أن كل الإمكانات خاصة الصاروخية والمسيرات تقسم على محافظات إيران بالكامل مع قيادات فرعية لها، ويعني منع حالة التمركز في هذا الإطار كان هو استراتيجية إيران. والآن يعني عندما أرادت أمريكا ولمرتين كما أعلنت إيران

0: اقتحام مضيق هرمز يعني وجهت بكثافة نارية. من أين أتت هذه الكثافة النارية؟ ليس بالضرورة من المناطق الحدودية أو من المناطق البحرية والجزر، من كل المناطق في إيران يعني كان الاستهداف قائما، وهذا ما يعني يجعل الأمريكي الذي يريد أن يضرب مراكز القيادة والسيطرة في المنطقة على أساس أنه يستطيع اقتحام مضيق هرمز والسيطرة عليه، وهذا ما لم يحدث يعني لحد الآن. وفي تصوري أن هذه الاستراتيجية الإيرانية لحد الآن منعت أمريكا من القيام بأي شيء. في هذا الإطار يعني مثلا مدينة سيريك هي مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 40,000، ولحد الآن أمريكا أعلنت أنها دمرت الرادارات فيها أكثر من 30 مرة. ولا أدري أنه هل يعقل أن يكون في هكذا مدينة صغيرة 30 مرة أن رادارات فيها إلى آخره. وكذلك في قشم، يعني تمركز القصف في قشم وضرب مراكز يعني عسكرية كما تقول الآن تجاوز 100 مرة في البيانات، بيانات السنتكوم، في حين أنا أستبعد أن تكون هناك يعني نقاط بهذا العدد في هذه المنطقة. من هنا أتصور أن هذه هي أهداف تكرارية لأمريكا لن تغير المعادلة.
1: إذن أهداف تكرارية لن تغير من المعادلة. يبدو أن العقد النضال لديك تعليق على ما ذكره قبل قليل سيد حسين رويران، خاصة الكلمة الأخيرة هي نقاط تكرارية لن تغير المعادلة، وبالفعل هي نقاط أهداف يتكرر استهدافها كل مرة.
2: نعم، وهل من المنطق العسكري بمكان أن يترك الجانب الإيراني هذه المواقع بعد أن تم استهدافها في الموجة الأولى؟ أعتقد الإجابة لا، بالتأكيد قام بإعادة بناء هذه المواقع أو إعادة ترميمها أو حتى إعادة نشر الوحدات التي
1: على أساس المواقع عسكرية.
2: مواقع عسكرية تضررت خلال عملية 12 يوم، هذا أولا. اثنين، صحيح أن الاستهدافات تقليدية حتى طيلة 12 يوم تم استهداف نفس الأهداف، ولكن في بداية الموجة، بمعنى هي عمليات تنظيف وإحداث ما يعرف عسكريا بعمليات الإعماء الراداري حتى تستطيع الطائرات العمل بحرية داخل الأجواء الإيرانية. لذلك أول موجة دائما يتم الإعلان عنها، ودائما يظن البعض أنها نفس الأهداف التقليدية، لكن بالعرف العسكري هي دائما الموجة الأولى تشمل نفس الأهداف لفتح كوريدورات جوية تستطيع الطائرات الوصول منها إلى العمق الإيراني.
1: طيب ننتقل إلى عمان، إلى الدكتور حسن البراري. بالنسبة لهذا التطور، هل باعتقادك سيقودنا إلى مرحلة أخرى لا نعلم معالمها، خاصة وأن الرئيس، يقال أن الرئيس الأمريكي لم يحدد بعد درجة التصعيد التي يريدها من خلال هذا الرد، وعينه في المقابل على المفاوضات وإعادة إيران إلى المفاوضات، ولو أن مسؤولا أمريكيا قال إن أمريكا لا تهتم الآن بالمفاوضات ولن تعود إليه؟
3: نعم، أنا في ظني أن الرئيس ترامب ما زال يوازن ما بين الإكراه بمعنى الاستمرار في الضغط العسكري والاقتصادي والمفاوضات. هو يريد وسيلة الإكراه للوصول إلى نتيجة وهي المفاوضات، ويعتقد بأن إيران يجب أن تفاوض من موقع ضعف، فبالتالي يستمر بهذه العمليات العسكرية، فهي وسيلة وأداة للوصول إلى هذا الهدف. لكن أيضا ما يغفل عنه ترامب أو لا يريد أن يفكر فيه أن تكرار استهداف نفس الهدف هو يقع في فخ قانون اقتصادي اسمه diminishing return، بمعنى العوائد المتناقصة. وعسكريا يعني بأنه استهداف نفس الهدف ربما يحقق مكاسب عسكرية، لكن ضربه مرة ثانية وثالثة يكون أقل تأثيرا وأعلى كلفة سياسيا وعسكريا على البلد التي تهاجم. الحديث الآن عن استنزاف في المخزون الأمريكي، والجغرافيا لا تلعب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي يعني هذه مغامرة أو بمعنى مجازفة، أنه الاستمرار في نفس التكتيك كما يقول أينشتاين، يعني أن تجرب نفس التجربة مرتين تحت نفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفة، هذا ضرب من الجنون. فبالتالي الاستمرار في نفس الاستهداف نفس الأهداف من أجل دفع إيران لتغيير إرادتها، إيران تتصلب أكثر، إيران لا تريد العودة إلى المفاوضات تحت هذه الظروف. فبالتالي أنا مرة ثانية أقول بأنه إذا لم يكن هناك حملة عسكرية مكثفة وموجعة لإيران، بمعنى استهداف بالفعل المراكز الحساسة في إيران وليس فقط على الساحل، فهذا لن يغير من موقف القيادة.
1: طيب،
3: ربما
1: ما الذي
3: تستطيع
1: يجعل ما الذي يجعل ترامب ياخذ كل هذا الوقت ويتروى وهو المعروف بانه يعني سريع الانفعال كشخصيه وصبره قليل مثل ما يقال؟
3: نعم، هذه شخصيته، لكن أيضا هناك ظروف ميدانية هي التي تتحكم بالقرار السياسي في نهاية المطاف. يبدو لي أنه لا يوجد قوة كافية أمريكية في هذه المنطقة لإخضاع إيران، والاعتماد فقط على الضربات الجوية هي تضعف إيران لا شك، لكنها لا تؤثر على بقاء النظام. النظام كفل بقاؤه، النظام ديكتاتوري في إيران، هو لا يقيم وزنا للألم الذي يمكن أن يحل بالشعب، فبالتالي عنده هذه القوة الداخلية، القوة السياسية للاستمرار بنفس الطريقة، وهذا ليست متوفرة عند ترامب، لأن هناك أسئلة صعبة سيواجهها ترامب في الانتخابات النصفية، أسئلة في الاقتصاد، في الأسعار. طبعا هو يقول بأنه لا يهتم بالانتخابات النصفية، لكن هذا كلام ليس صحيحا، لأنه إذا خسر الكونغرس بمعنى مجلسي الشيوخ والنواب يمكن أن يتم عزله ويتحول إلى بطة عرجاء، فبالتالي الرهان الإيراني على أنه أوت ويت بمعنى أنه يصبر أكثر من ترامب في هذه المنازلة هو مرتبط بهدف استراتيجي إيراني، هو جر ترامب إلى مستنقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولغاية هذه اللحظة إيران تنجح في كلف، نعم في كلف، لكن أيضا قانون العوائد المتناقصة هو لصالح إيران في هذه المواجهة.
1: عقد عقيد نضال ابو زيد، شايف دخل اسمك يعني مع المسمى الوظيفي. عندما نتحدث هنا عن هذه الضربات العسكريه، خاصه ضربه 13 يوما، ربما مما كشفت عنه من تفوق اكيد عسكري امريكي، كشفت كذلك عن ضعف في البنيه الصناعيه او الامداد الصناعي للاله الحربيه الامريكيه، من خلال الحديث عن نفاد أو نقص المخزون من الصواريخ أو الذخائر الأمريكية، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك عقبة أمام أي خطة طموحة لإحداث ضرر بليغ بإيران لتعديل سلوكها؟
2: نعم، في كل العمليات العسكرية أكثر عنصر يتعرض للضغط العسكري والاستهلاك والاستنزاف هي الصواريخ الاعتراضية، لأن رأس الحربة في كل العملية العسكرية سواء للمدافع وللمهاجم، وخاصة في ظل كثافة الصواريخ والطائرات المسيرة التي يرسلها الجانب الإيراني. قبل ساعات من الآن البنتاغون أرسل 58.5 مليار دولار إلى لوكيد مارتن من أجل تصنيع المزيد من الصواريخ الاعتراضية. هذا أولا. اثنين، حتى تكون الصورة واضحة لماذا يتم الاستهلاك، لأن الصاروخ الواحد الإيراني لا ينطلق عليه صاروخ اعتراضي واحد، تنطلق عليه مجموعة من الصواريخ قد تصل إلى 3 أو 4 صواريخ مع بعضها البعض للوصول إلى الصاروخ الإيراني. الأمر الآخر أن صاروخ الباتريوت الواحد تكلفته من 3 إلى 4 مليون دولار، بينما صاروخ الثاد من 10 إلى 15 مليون دولار، بالتالي فاتورة التكاليف مالية وفاتورة التكاليف سياسية باهظة. هذا كله يؤدي إلى الضغط على والاستنزاف على الصواريخ الاعتراضية. الجانب الإيراني يدرك هذه المعادلة، لذلك يذهب إلى ما يعرف عسكريا بالإغراق الناري، يغرق الأجواء بالطائرات المسيرة ويترك عملية الاستنزاف أو عملية الاعتراض للصواريخ الاعتراضية حتى يستنزفها قبل أن يستهدف الهدف بصاروخ مما يريد. ولكن بالجهة المقابلة حتى نكون موضوعين بالطرح، الجانب الإيراني أيضا بات يعاني من موضوع الاستهلاك، موضوع الصواريخ. جداول الاستهلاك عنده كانت عالية خلال 12 يوم، والجانب الأمريكي استهدف مخزوناته واستهدف خطوط التوريد أو سلاسل التوريد الموجودة لديه، واستهدف أيضا الجسور مثل الجسر الذي كان يربط بين طهران وبين مشهد من أجل عدم القدرة على نقل هذه الصواريخ. بالتالي كلا الطرفين يتعرض إلى ضغوطات تتعلق بالمخزون وتتعلق بجداول الاستهلاك.
1: سيد أدولفو فرانكو، قبل قليل أنت كنت أشرت إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجمات قوية وستكون مدمرة وتستهدف البنية التحتية والعمق الإيراني، لكن على ما بنيت حديثك، هل هناك خطة أو استراتيجية واضحة أمريكية أم أنك تتوقع هذا فقط؟
4: I think it's both. أعتقد أن الأمر يستند إلى كلا العنصرين. هناك خطط متزايدة وخطوات ومراحل للإيفاء بالغرض. لقد بدأنا بهذه المرحلة الجديدة قبل 45 دقيقة. لا يزال هناك أهداف سيتم إعادة بنائها، وهذه أولوية لأننا نريد أن نحمي حلفاءنا العرب والمضيق والملاحة. هذه أمور ستستمر، لكن المرحلة الثانية غدا وبعد غد سنرى أهداف جديدة، وهذه الأهداف سيتم توسيع دائرتها. أعتقد أن التعليقات التي تقدم بها الضيوف أو الضيفان بشكل أساسي هي دقيقة ولا شك في ذلك، لكن من الواضح هناك مسألة لم يتم الحديث عنها. ليس هناك فقط تراجع عسكري إيراني، وإنما كذلك تراجع اقتصادي إيراني، لأن الحصار البحري يعزز بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا يقوض اقتصاد إيران حسب عدم قدرتها أو بناء على عدم قدرتها على بيع نفطها. نعم، الدكتاتورية الإيرانية لا تأبه بالشعب الإيراني، لكن في مرحلة ما فإن هذا الأمر يبدأ بالتأثير على إيران وبجدية بالغة. ربما لا يزال أمامهم أسابيع وأشهر، لكن الرئيس الأمريكي ليس رئيسا تقليديا، وهو مستعد
1: سيد أدولفو فرانكو عذرا على المقاطعة. فقط ننوه بهذا الخبر العاجل الذي ظهر أمامنا على الشاشة. وكالة مهر عن نائب محافظ هرمزغان في إيران يقول إن هجمات أمريكية على مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد أو تعرض هذه المناطق لهجمات أمريكية. إذن وكالة مهر تنقل عن نائب محافظ هرمزغان في إيران حصول هجمات أمريكية على مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد. إذن أعود إليك سيد أدولفو، عذرا على المقاطعة، كنت قطعتك وتتحدث عن فكرتك، لكن بالنسبة للتركز، لماذا إن كانت الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع بنك أهدافها في إيران، لماذا لا تستكمل مما وصلت إليه في ضربات أو حملة 13 يوما وتعود الآن وتركز على الجنوب؟
4: هناك سببان أساسيان. أولا، هناك استراتيجية قوية من أجل القيام بعمل على المضيق، وكذلك هناك إشارة إلى هذه الجهود سابقا. ليس هناك استهداف للصواريخ الموجودة في منطقة الشرقية التي يتم نقلها من أجل استخدامها لاستهداف منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، هناك بنى تحتية مزدوجة الاستخدام لم يتم استهدافها بشكل كبير، تم استهداف بعضها، وسنرى المزيد من البنى التحتية التي تستخدم لأهداف عسكرية ومدنية، وهي تعتبر من الأهداف المشروعة في حالة الحرب، وهذه ستجري في المرحلة التالية. هذا الأمر سيقوض قدرات إيران وثنيها عن الرد، ونحن بالتأكيد سيكون لدينا أهداف جديدة عدا عن مضيق هرمز، وهذه ستكون آتية وفي المستقبل القريب جدا.
1: طيب دكتور حسين رويران، أشار قبل قليل دكتور سيد فرانكو إلى الضرر الاقتصادي الذي تتعرض له إيران، وسمعنا من وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة ضد إيران أو كيانات إيرانية، وبالتالي ما مدى قدرة إيران على الصمود في ظل استمرار هذه المواجهة؟ نتحدث الصمود الاقتصاد.
0: أنا أولا، الحصار الذي يتكلم عنه هو أولا عقوبات جماعية من وجهة نظر القانون الدولي، وهي جريمة حرب بالمناسبة. ولكن يجب أن لا ننسى أن إيران تمتلك سواحل في الشمال وموانئ أيضا، وكذلك تمتلك إيران 5000 كيلومتر من الحدود البرية مع مجموعة من الدول. يعني إيران صحيح أن جل الصادرات والواردات هو يتم من
1: دكتور حسين الجنوبية. ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة تسنيم تتحدث عن دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم وسقوط صاروخ في منطقة سكنية بها دون معرفة

0: حجم الخسائر. إذا دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم وسقوط صاروخ في منطقة سكنية بها دون معرفة حجم الخسائر. دائما نتحدث هنا عن المناطق الجنوبية، أرجو أن تستكمل فكرتك دكتور حسين رويران فيما يتعلق بالصمود الاقتصادي الإيراني وعوامل الداعمة لهذا الصمود، مثلما كنت تتحدث عن البنية التحتية القوية والمتعددة جغرافيا، هذا يجعل إيران ربما تصمد أكثر. غير ذلك، ما لدى إيران من نقاط قوة اقتصادية أو تمكنها من الصمود الاقتصادي؟
1: يعني أولا، بسبب الحصار الأمريكي الذي بدأ بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ولحد الآن 47 عاما من الإجرام الأمريكي، يعني الاقتصاد الإيراني ذهب باتجاه الاكتفاء الذاتي. إيران في الكثير من الأمور هي مكتفية ذاتيا، الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، الكثير من الصناعات هي في إيران، هناك اكتفاء ذاتي.
0: دكتور حسين، لدينا خبر عاجل آخر ينقله التلفزيون الإيراني، ويتحدث عن دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. إذا نلاحظ هنا توزع أو تعدد بنك الأهداف في الجنوب وبشكل متسلسل. سيد نضال، لديك تعليق على هذه الأخبار؟
2: لاحظ الاستهداف بدأ في الجنوب، في انتقل بعد ذلك إلى قشم، انتقل إلى بندر عباس، سمعنا عن نور أباد، ثم الآن عن بوشهر. هذا يشير إلى أن هناك تسلسل وهناك رتابة في العمل الجوي الأمريكي، وليس عملا عشوائيا. نحن أمام كريدور جوي يتم فتحه، يبدأ من الجنوب باتجاه الشمال. لكن الملفت أن عنصر المفاجأة سقط، الجانب الأمريكي أعلن متى سيبدأ، والآن هو يبدأ بنفس الطرق والممرات الجوية التقليدية، والجانب الإيراني لا يوجد أي ردود فعل له، ما يعزز أن السيادة الجوية أمريكية.
0: سيد نضال، أشكرك وأشكر ضيوفنا المشاركة في هذه التغطية، والساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مواصلون معكم هذه التغطية العاجلة لبدء القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على إيران، حيث أكدت القيادة المركزية أن الضربات ضد إيران تأتي ردا على محاولات إيران الهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمس. هذا وقال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قادم من مضيق هرمز سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد أيضا. كما أكد التلفزيون الإيراني أن أكثر من انفجار سمع في مدينة أبدان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. كما تحدثت وكالة تسنيم عن دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم وسقوط أو 3 انفجارات في جزيرة قشم، وذلك نتيجة وسقوط صاروخ في منطقة سكنية بها دون معرفة حجم الخسائر. ونقلت وكالة مهر عن نائب محافظ هرمزجان في إيران قوله إن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم جنوب البلاد. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلتنا هناك رانيا قاسمي. رانيا، نبدأ معك، ضعينا في صورة ما تم الإعلان عنه حتى الآن من بنك أهداف أمريكية طال نقاطا متعددة في إيران.
3: نعم مراد، يعني استنفت الولايات المتحدة هجماتها على الأراضي الإيرانية وتحديدا على الساحل الجنوبي لإيران. إذا نظرنا حتى الآن إلى الأماكن التي تم الإعلان عن سماع دوي انفجارات فيها، فهنا نتحدث عن 3 محافظات جنوبية في الجانب الغربي من مضيق هرمز والخليج، بدءا من محافظة خوزستان، بوشهر وهرمزجان، فيما لم يتعرض حتى الآن الجانب الشرقي من محافظة هرمزجان أو محافظة سيستان وبلوشستان للاستهداف. لم يسجل حتى الآن أي أمر في هذا الشأن. فيما يتعلق بالهجمات، هناك تأكيدات عن تعرض مدينة أبادان في محافظة خوزستان لهجوم صاروخي في أطراف المدينة. أيضا سمع دوي انفجارات في بوشهر، هذا بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في عدد

0: من جزر، وأيضا الحديث عن مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان، نتحدث عن جزيرة قشمس، جزيرة كيش، وأيضا جزيرة أبو موسى. هذا بالإضافة إلى الحديث عن أن أطراف مدينة بندر عباس ربما تكون قد تعرضت للاستهداف. هذا أيضا يعني كل هذه المدن تقع في الجانب الغربي من مضيق هرمز، وهو هي مدن كانت قد تم استهدافها سابقا من قبل الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة من الهجمات التي تركزت على الساحل الجنوبي الإيراني. فيما يتعلق بجزيرة قشم مراد، أفادت بعض وسائل الأنباء الرسمية عن تعرض أحد المناطق السكنية في هذه الجزيرة للاستهداف، ولكن لم يتبين حتى الآن حجم الخسائر الناتجة عن هذا الاستهداف. وفي المقابل لم يتم من قبل الجانب الإيراني إعلان أي رد حتى الآن على هذه الهجمات، والتي تعتبر في إطار ما تصفه طهران في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران منذ اندلاعها في نهاية شهر فبراير الماضي. تقول إيران أن ما حدث من توقف العمليات العسكرية ليس وقف لإطلاق النار، وأنه كان معلن من قبل الولايات المتحدة، وإن إيران يعني مستعدة للرد على هذه الهجمات، وكانت قد حذرت من استهداف البنية التحتية أو المواطنين. وكان قد آخر يعني معادلة وضعها قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي هو أنه أمام مقتل أي مواطن إيراني سيتم القضاء على عنصر عسكري أمريكي. إذن نحن أمام تطور جديد، استئناف للهجمات الأمريكية. يتوقع أن يكون في المقابل هناك رد إيراني، خاصة وأن طهران لم يعني تتوقف عن الرد فيما يتعلق بالتهديدات لمصالحها أو المحاولات للسفن للعبور من المضيق، رغم الإعلان الإيراني عن إغلاقه. تتحدث طهران عن أن المضيق مغلق ولن يتم فتحه أمام السفن التجارية إلا عندما تتوقف هذه الهجمات الأمريكية. وعندما حاولت مساء يوم أمس سفن تجارية العبور من المسار الجنوبي، وهو الذي تعتبره طهران مسار غير آمن وغير قانوني، تم إيقافها بعد تجاهلها للتحذيرات. هناك أيضا كان استهداف آخر للقاعدة العسكرية الأمريكية، نتحدث عن قاعدة جوية أمريكية في الأردن، بالإضافة إلى مركز القيادة الجيش الأمريكي في هذه الدولة، تم استهدافه من قبل القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية. تم التأكيد على أن هذا الأمر يأتي ردا على التهديدات الأمريكية للمصالح الإيرانية، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي اعتداء أو تدخلات أمريكية سيتم الرد عليه، مشيرة المستويات العسكرية إلى أن إيران خلال هجماتها السابقة وتحديدا على الأردن كبدت الولايات المتحدة خسائر كبيرة في الأرواح. تحدثت عن مقتل على الأقل 200 عنصر عسكري أمريكي، هذا بالإضافة إلى إصابة عدد أكبر من ذلك، بالإضافة إلى استهداف المنشآت والبنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة، ليس فقط في الأردن، وإنما الهجمات تركزت أيضا على البحرين والكويت. إذن نحن أمام يعني استهدافات جديدة، وخارطة هي حتى الآن هي نفس خارطة الاستهدافات ونفس بنك الاستهدافات الأمريكي التي كانت قد تركزت على المواقع والمقرات العسكرية، هذا بالإضافة إلى المنشآت المتعلقة بالرصد ومتابعة حركة الملاحة في المضيق. وإذا نحن أمام هذه الخارطة مراد، استهدافات للجنوب لهرمزجان وجزرها بوشهر وأيضا خوزستان، مع سماع دوي أكثر من انفجار في مدينة أبادان في محافظة خوزستان.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، سنعود إليك في حال حصول أي تطور ميداني. ننتقل الآن إلى محمد الأحمد في واشنطن. محمد، ما الذي يقال عن بنك الأهداف في إيران من الجانب الأمريكي إلى حد الآن؟
2: نعم، مسؤول أمريكي رفيع لفوكس نيوز قبل قليل أشار إلى أن هذه الغارات تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف. القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت في منشور مكتظب على منصة إكس بأن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد إيران، حيث أكدت سنتكوم بأن العمليات تمثل ردا قويا على الهجوم الإيراني الذي استهدف أمس القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما قالت في إشارة إلى هجوم الأردن يوم الثلاثاء. لم يتضمن هذا المنشور أي تفاصيل في الحقيقة بشأن طبيعة الأهداف أو حجم العملية أو المناطق المستهدفة، كما لم تصدر سنتكوم حتى الآن أي تحديثات إضافية، وهو مؤشر إلى أن هذه العملية العسكرية لا تزال جارية، وأن الضربة الأمريكية بدأت لكنها لم تنتهي بعد بانتظار بيانات لاحقة تكشف حصيلتها وأيضا نطاق هذه الهجمات. طبعا هذه الضربات تأتي بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية جدا لإيران لتترجم عمليا تهديداته بالرد، وهي أول عملية عسكرية أمريكية في الواقع داخل إيران منذ أن قرر ترامب الجمعة الماضية تعليق حملة القصف التي استمرت 13 يوما متتاليا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن يبدو أن الهجوم الصاروخي الإيراني أمس على القوات الأمريكية،
1: دعنا نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة تسنيم تقول إن العدو الأمريكي هاجم منطقة في محيط مدينة كازرون بمحافظة فارس جنوب إيران. وكالة تسنيم تتحدث وتقول إن العدو الأمريكي هاجم منطقة في محيط مدينة كازرون بمحافظة فارس جنوب إيران. إذن دائما التركيز على المناطق وبنك الأهداف يتركز هنا دائما في جنوب البلاد، ولم يطل بعد العمق الإيراني مثلما شاهدنا في حملة 13 يوما التي مثلما أشرت محمد قبل قليل رئيس ترامب كان أنهى وأعلن وقفها، والآن يتجدد هذا القصف. لكن إذا ما حاولنا أن نقيس المزاج العام الأمريكي حيال ما يجري الآن، قبل ذلك فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الغارات الأمريكية على إيران تستهدف مجموعة واسعة جدا من الأهداف، وهذا ما كنت أشرت إليه قبل قليل محمد. وبالتالي كيف يبدو المزاج العام في الولايات المتحدة حيال عودة هذا التصعيد من الجانب الأمريكي في إيران؟
2: في الواقع المزاج العام وفق آخر استطلاعات الرأي هنا في الولايات المتحدة تشير إلى نوع من الإرهاق بشأن هذه المقاربة التي ينهجها ترامب، والتي تراوح بين التصعيد تارة والحديث عن دبلوماسية تارة أخرى. الأمريكيون الذين في معظمهم لا يؤيدون هذه الحرب وفق مجمل استطلاعات الرأي على المستوى الوطني يشعرون بتداعياتها، ويريدون في الواقع نوع من الحل لهذه الأزمة التي أثرت اقتصاديا بشكل كبير في الداخل الأمريكي مع معاولة أسعار الوقود الارتفاع، وأيضا في ضوء مخاوف قاعدة ترامب من الجمهوريين بشأن تداعياتها على حظوظهم في انتخابات الكونغرس. لكن كما كنت أقول، ترامب في الواقع في مقابلته مع فوكس نيوز وفي مؤشر على أنه لن يركن إلى هذا التصعيد الإيراني بدون أي رد مقابل من الجانب الأمريكي، كان قد أشار إلى أن الآن دور الولايات المتحدة في إشارة إلى هذه أو فيما يمكن وصفه بهذا الشد والجد بين الجانبين، بين التصعيد تارة والدبلوماسية تارة، وأشار إلى أن إدارته قد تنظر في نفس الوقت لاحقا في إمكانية التوصل إلى الاتفاق، لكن بعد تنفيذ الرد العسكري. بمعنى أن تصريحات ترامب هي مؤشر على أن هذا الرد ربما قد يكون محدود ولا يهدف إلى نصف المسار الدبلوماسي برمته، على اعتبار أن ترامب أبقى نوع من النافذة وإن كانت قصيرة لهذا المسار. قال أيضا إن إيران حاولت بعد الهجوم إقناع واشنطن بعدم الرد، وهو أمر لافت في الحقيقة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن ذلك، لكنه شدد على أن إيران تعلم بأن هذه الضربة الأمريكية قادمة. في الخلفية أيضا الول ستريت جورنال تكشف أن هذا الرد يأتي على وقع خطط تصعيد معدة مسبقا داخل البنتاغون. صحيفة نقلت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وضع خطة لحملة جوية قد تمتد من 10 إلى 14 يوما تقوم على الانتقال من الضربات المحدودة إلى استهداف واسع للقدرات العسكرية الإيرانية انطلاقا من قناعة

0: بأن سياسة الضربات المتفرقة لم تعد كافية لردع طهران، وبأن يجب الانتقال إلى نوع من التصعيد الأكثر اتساعا، لأنه هو العامل الذي قد يدفع طهران بصورة حقيقية إلى طاولة المفاوضات، بالرغم من أن هناك حالة من الانقسام داخل الإدارة نفسها. نحن تحدثنا عن انقسام في الشارع الأمريكي ومزاج الشارع الأمريكي، لكن هناك أيضا انقسام داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو مقاربة أكثر تصعيدا في ظل ما يوصف بالاستفزازات الإيرانية والتصعيد الإيراني وابتزاز العالم من خلال ورقة مضيق هرمز، وبين من يرى بأن الوقت بات مناسب لإبرام اتفاق حقيقي مع إيران. وترامب تحدث عن هذا الانقسام بين الجمهوريين في الواقع، ناهيك أيضا عن مقاربة وتصريحات الديمقراطيين الذين يعتبرون أن هذا التراوح بين التصعيد وبين الدبلوماسية من جانب إدارة ترامب هو مؤشر على غياب استراتيجية واضحة منذ البداية لهذه الحرب واستراتيجية خروج. لكن بالعودة إلى هذا التصعيد، السؤال يبقى الآن في الواقع، ما إذا كنا نتحدث عن خطة براد كوبر، أي ضربة متتالية لأسبوع وحتى أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة، أم أنها ستكون غارة محدودة في إطار الرأس بالعين كما وصفها ماركو روبيو، أي تصعيد من جانب إيران مقابل تصعيد أكبر من جانب
1: نعم العين بالرأس،
0: لكن مثل ما بشكل محدود العين بالرأس.
1: نعم
0: شكرا. ما معناه في هذا الإطار؟ بمعنى أن أي تصعيد من جانب إيران سيقابل بتصعيد أكبر من جانب الولايات المتحدة. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. إذن هذه الصور مشاهدينا نقلا عن التلفزيون الإيراني، وتفيد بسقوط صاروخ في على ما يبدو منطقة سكنية في جزيرة قشم. إذن هذه الصور نقلا طبعا حصلت قبل قليل في جزيرة قشم، هذا انفجار نتيجة سقوط صاروخ فعلى ما يبدو في حي سكني في جزيرة قشم، وهذه هي الصور التي نقلها التلفزيون الإيراني. إذن نذكر بأن بنك الأهداف قد توسع، وكان طبعا هناك مسؤول أمريكي تحدث عن أن بنك الأهداف أو هذه الغارات الجوية الأمريكية تشمل أهدافا واسعة جدا، وهذا يعطينا تصور عن الاستراتيجية المنتهجة من خلال سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية، وكذلك تأكيد لحديث ترامب أنه سيوجه ضربة قوية لإيران. هذه الضربة التي تحدث عنها كثيرا منذ فترة وهدد بها، يبدو أنه الآن أن هذا يتحقق على الأرض. لدينا خبر عاجل، نائب محافظ خوزستان في إيران يتحدث عن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. نائب محافظ خوزستان في إيران يتحدث عن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. وبالفعل منذ ما بدأنا بقراءة هذه الأخبار وسماع عن هذه الانفجارات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين والتلفزيون الإيراني ووكالات الأنباء الإيرانية، هذا كله يؤكد أن هناك توسع في بنك الأهداف. ونرحب بضيوفنا للمزيد من النقاش من واشنطن، سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وينضم إلينا كذلك في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. العقيد نضال، مسؤول أمريكي كان تحدث عن أن الغارات الجوية الأمريكية لديها بنك أهداف واسع جدا، ويبدو أن هذا ما تؤكده الأخبار العاجلة التي قرأناها قبل قليل، فما الذي يمكن أن نفهمه من هذا المعطى تحديدا عسكريا؟
2: نعم، هناك ثلاث أبعاد رئيسية في هذه الضربات. أولا، إذا ما نظرنا إلى البيان الذي صدر من القيادة الوسطى الأمريكية، لا يزال يستخدم عبارة سترايك، بمعنى سترايك باورفول، لم يستخدم عبارة أوبريشن، بمعنى أن هذه ضربات وليست عمليات. هنا يكمن الإجابة على سؤالك. شكل الاستهدافات واضح أن هناك ممر جوي بدأ يفتح من قبل الجانب الأمريكي، واضح أن هناك رتابة بالاستهدافات الأمريكية، وواضح أكثر أن الجانب الأمريكي يعرف ماذا يريد من هذه الأهداف. على سبيل المثال، استهداف كارزون في محافظة فارس قبل قليل، كارزون فيها مركز الشهيد سيد قنبر ترابي، وهو مركز تدريب للجيش النظامي، فيها لواء الإمام سجاد وهو لواء أيضا للجيش النظامي، وبها معسكر للحرس الثوري. يجب أن نميز عسكريا بين الأرتش الجيش النظامي وبين القوات الحرس الثوري التي تعرف بالبازدران حسب الرواية أو حسب اللغة الفارسية. بالتالي الاستهدافات للأرتش لا تزال مستمرة، والاستهدافات للبازدران مستمرة، بمعنى أن الجانب الأمريكي لم يفصل بين الأهداف، ويبدو أن ما يجري من الجنوب باتجاه مناطق الشمال هذا يعرف عسكريا بعمليات التمشيط الناري. بمعنى، أعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل في المعادلة العملياتية شيئا ما، قد تكون طائرات البي 1، قد تكون عمليات أو طائرات الاف 35 للتوسع في العملية العسكرية، وهذا ينسجم مع التصريح الذي ورد قبل قليل وذكرت حضرتك عندما قال الجانب الأمريكي أن بنك الأهداف واسع جدا، وأشار إلى واسع جدا. البعد الآخر فيما يتعلق بموضوع الخبر العاجل قبل قليل، استهدافات صاروخية. كان دائما يقول استهدافات أو غارات جوية، الآن استهدافات صاروخية، ما يعني أننا أمام عمل عسكري مركب، صواريخ وغارات جوية. الصواريخ بالعادة تطلق من حاملة الطائرات USS لينكولن أو من المدمرة أرلي بيرك، التي تستطيع إطلاق عمودي لصواريخ التوماهوك وللصواريخ الدقيقة التي يستخدمها الجانب الأمريكي. إذن نحن أمام عمل شمولي وعمل مركب. معلومات تشير إلى أن الطائرات تقلع من مطارات العوفدة في الأراضي المحتلة، التزويد يجري بطائرات الإرضاع الجوي التانكرز الكيسي الأمريكية في أجواء الخليج العربي، والصواريخ العمودية تنطلق من القطع البحرية الأمريكية. إذن عملية متكاملة شمولية، بدأت بالطائرات، فتحت ممر جوي، والآن جاء دور الصواريخ لتدمير القدرات الإيرانية.
1: سيادة العقيد، أنت أشرت قبل قليل إلى أن هناك طائرات جديدة قد تدخل في هذه المواجهة وهذه الضربات، لنقول ذكرت الأف 35، لكن ما الذي يمكن أن تحدثه هذه الطائرات كجديد بالنسبة للاستهدافات مقارنة بالضربات السابقة، ضربات 13 يوم؟
2: يعني قد تكون طائرات الأف 35 وقد تكون طائرات البي 1. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟ هناك معلومات على الأوبن سورس، على المصادر العلنية وللتوثيق، لجلوبال فاير باور قبل ساعة من الآن، الآي اس دبليو معهد دراسات الحرب الأمريكي يشير إلى أن هناك تحركات للبي 1 من قاعدتها في بريطانيا نحو قاعدة أكريتوريا في قبرص، نحو قاعدة سوداباي في كريت، ما يعني أن هناك ممر جوي أيضا استراتيجي بدأ يفتح من أوروبا، من قاعدة في بريطانيا باتجاه مسرح العمليات. هذا خيار. الخيار الآخر الـ F-35، نتكلم عن كتلة نارية كبيرة، ونتكلم عن كمية كبيرة من الصواريخ والقنابل تستطيع الـ F-35 حملها، بالإضافة إلى الصواريخ الدقيقة الهيلفاير والصواريخ الأخرى مثل الجازم والبريزم التي تحمل على مثل هذا النوع من الطائرات. الأمر الذي يشير أن هناك مسارين يتماشون مع بعض البعض، مسار عملياتي جوي ومسار استخباري دقيق، يستطلع، يستخبر، يجمع الأهداف، يغذي مركز العمليات الذي يقوم بتزويد هذه الطائرات بإحداثيات الأهداف الدقيقة.
1: طيب سيد العقيد، بما أنك توقع دخول مثل هذه الطائرات في هذه الضربات ومشاركتها في هذه الضربات، وبالتالي ما الجديد الذي نتوقعه في بنك الأهداف؟ ما الذي ستستهدفه أكثر شيء؟
2: شكرا على هذا السؤال. الآن الممر الجوي من الجنوب باتجاه الشمال واضح رتابته، سيرك بندر عباس باتجاه محافظة فارس، باتجاه بوشهر قبل قليل كان هناك معلومات. هذا الممر الجوي ورتابة الحركة باتجاه هذه المنطقة، الآن خيارين أمام الجانب الأمريكي. إما أن الجانب الأمريكي يريد أن يتجه شمالا باتجاه تبريز مدينة الصواريخ، أو أنه يريد أن يتجه كممر تضليلي باتجاه الشمال لكن ممر رئيسي يذهب باتجاه العمق إلى يزد 450 كيلومتر عن الساحل الغربي باتجاه أيضا مدن الصواريخ. لا يزال التركيز على القدرة الصاروخية الإيرانية. الجانب الأمريكي رسم ملامح لهذه العملية بأنها على ما يبدو عملية تجريد جوي من قبل الجانب الأمريكي لتجريد إيران.

0: الرد أو هذه الضربات الأمريكية التي جاءت ردا على هجوم الأمس في الأردن أو على قاعدة أمريكية في الأردن.
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي يعني الرد الأمريكي سواء كان على رد على قواعد عسكرية أو على مصالح أمريكية في المنطقة بكل تأكيد يؤخذ في الحسبان، حتى لو كان هناك انقسام في بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لأن عندما نتحدث عن الجيش الأمريكي هو جيش الولايات المتحدة الأمريكية وليس جيش تابع لحزب معين. ولكن عندما نتوقع أو عندما نقول ما هو حجم الاهتمام، بكل تأكيد هناك يكون يعني دعنا نقول اهتمام بالغ لما يحدث، ولكن الديمقراطي ما دال ديمقراطي والجمهوري ما دال جمهوري. نعم هناك تعاطف مع الجيش الامريكي ومحاولات لاستخدام القوى العسكريه للدفاع عن المصالح الامريكيه والدفاع عن النفس بكل تاكيد، ولكن بكل تاكيد المواقف السياسيه لا اعتقد انها تغيرت. ولكن عندما نقول بان الموقف السياسي بالنسبه لدونالد ترامب الان، هو دونالد ترامب كان يقول نحن اتوصلنا بعد اسبوعين من الضربات على القدرات الضربات الجويه على دعم كل القدرات العسكريه الايرانيه الخاصه في الساحل، توقف القصف، وكان دونالد ترامب يحاول ان يفتح الباب مجددا امام المفاوضات ولكن فشلت. وبكل تأكيد هذه ليست المرة الأولى، يعني عندما نتذكر بعد كل اجتماع أو بعد كل محاولات تباحث سواء كان مباشر أو غير مباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من الواضح بأن جزء من إيران أو جزء من السلطة على المستوى العسكري يريد أن يفشل هذه المفاوضات ويضرب المفاوضات في مقتل ويقوم باستفزاز، سواء كان هذا الاستفزاز موجودا بآخر شيء هو غلق المضيق بشكل تام بعد هذه الجولة المشهورة لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لعمان، أو على سبيل المثال أمس أو خلال يومين الماضيين من استهداف مباشر للقواعد أو المصالح الأمريكية. فإذا هناك تكرار لهذا النمط، وهذا التكرار بكل تأكيد يشي بأن هناك انقسام حاد ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، وهذا أمر مفهوم تماما لأنها ليست المرة الأولى وفي اعتقادي لن تكون الأخيرة. ولكن دونالد ترامب يقول إن تم تكرار هذا النمط سوف استخدم القوى العسكرية، وكلما يتم تكرار هذا النمط سوف يتم ازدياد الأهداف وحجم القوى العسكرية المستخدمة، لأنه لن يسمح دونالد ترامب دعنا نقول بزيادة عدد القتلى من الجيش الأمريكي، لأنه أصلا هذا من ضمن الأجزاء أو من ضمن الأسباب التي تمنع دونالد ترامب أن يتحول إلى حرب برية. فبكل تأكيد لو تم زيادة أعداد الجيش الأمريكي دون التحول أصلا من القصف الجوي إلى عملية برية موسعة، فهذا يعتبر سبب مضاعف للرئيس دونالد ترامب أن يرد وبقوة من خلال هذا القصف الجوي. ولكن عندما نتحدث عن الجانب الإيراني الآن، يعني انظر كم دولة لديها مشاكل الآن في العلاقات مع إيران. هذه المشاكل بكل تأكيد أو الأزمة في العلاقات ما بين إيران والدول الجوار باعتقادي سوف تأخذ كثيرا من الوقت سنين لكي يتم إعادة تصليحها، بجانب هذه الأهداف العسكرية التي أيضا يعني استهلكت سنين وأموالا طائلة من النظام الإيراني التي يتم استهدافها الآن وتدميرها. والأهم وهو محاولة الحديث عن هذا المقترح العماني أو المقترح المسار العماني والمسار الإيراني الذي تم التقارب عليها أو الذي تم الحديث عنه بالأمس. هذا المسار أو هذا المقترح تم الحديث عنه قبل اسبوعين، ولكن هناك رفض ايراني وتم تم غلق مضيق هرمز، فكان من الولايات المتحده ان تستخدم القوى العسكريه. الان تم الحديث مجددا عن هذا التقارب، ولكن ايضا ماذا حدث؟ قد استهدفت ايران بسته صواريخ باليستيه مصالح امريكيه في المنطقه، فاذا في اعتقادي هذا تاخير فقط، ولكن هذا لا يعتبر نصر استراتيجي لايران، بالعكس ايران تخسر كثيرا من الاهداف العسكريه التي يعني استهلكت كثيرا من الاموال والسنين، والاهم هو هذه العلاقات التي في اعتقادي يعني من الممكن ان تاخذ سنوات لاعاده ترميمها، ليس فقط مع دول الخليج، انظر الى كم دوله لديها مشاكل الان مع النظام الايراني. فاذا النظام الايراني يعني ينتهك سياسه الارض المحروقه، ولا في اعتقادي لا يؤتي اي شيء ايجابي بالنسبه له في المفاوضات، بل بالعكس هو يخسر عسكريا، وهذا الخساره العسكريه بكل تاكيد تتحول على موقف ضعف في المفاوضات.
0: دكتور حسين رويران، بغض النظر عن هذه الجدلية، من يحكم إيران ومن يقرر في إيران؟ من يحكم إيران الآن هل هو مستعد أو يقبل بإحراق إيران من أجل الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز؟
2: يعني أولا دعني أقول أن أمريكا لا تفتح كوريدورات جوية، كوريدورات من الإجرام، يعني المصادر الخبرية في داخل إيران تقول أن استهداف لمناطق سكنية في قشم، في أبادان، في شادقان، وهذا يعني يعكس ما تقوم به أمريكا. الموضوع أن نصوره

0: هو برنامج عسكري متقن في ضرب أهداف عسكرية، ليس الأمر كذلك. يعني الحد الأدنى خلال هذه الساعة الأخيرة، هناك 3 مجازر في مناطق سكنية في أماكن
1: نعم
0: مختلفة.
1: دكتور،
0: الموضوع الآخر،
1: دكتور حسين، دعنا نذكر بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. نائب محافظ خوزستان في إيران يتحدث عن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت محيط مدن أهواز وأبدان وشادغان وأروندكنار جنوب غربي البلاد. نائب محافظ خوزستان في إيران يتحدث عن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت محيط مدن أهواز وأبدان وشادغان وأروندكنار جنوب غربي البلاد. إذن هناك توسع في بنك الأهداف، وهذا ما كنا نشير إليه أو أشرت إليه في السؤال قبل قليل الدكتور حسين. أرجو أن تكمل إجابتك فيما يتعلق باستهداف. أنت تقول أن هناك استهدافات لمناطق مدنية في من قبل الجانب الأمريكي. قد يرد عليك البعض بأن الأمريكان دائما ما يرددون الرواية أن هناك دائما الأضرار جانبية يدفع ثمنها الأبرياء من المواطنين في كل حرب.
0: لا، يعني شوف، أولا أنا وبكل فخر من مدينة الأهواز، يعني التي أشرت إليها الآن، والكثير من أقربائي لا زالوا هناك. أنه الاستهداف في 13 يوم كان لمستشفى بقائي، كان لثلاثة مناطق سكنية أنه استهدف المدنيون فيها. يعني يجب أن لا ننسى، يعني بعض الأحيان هناك عبارات منمقة في الاستهداف، وكأن مثلا مدينة الأهواز الآن عدد سكانها يقارب 4 مليون، إنه نسمة، إنه وكأنها كلها معسكرات وأماكن عسكرية. لا، يعني الاستهداف كان في الأهواز، إنه لمناطق سكنية، ومستشفى هو أكبر مستشفى في الجنوب الغربي الإيراني لمعالجة السرطان. يعني 3 أيام استطاعوا إخلاء المستشفى والمرضى إلى المستشفيات الأخرى
1: فقط للتذكير
0: بسبب
1: دكتور، أنت تتحدث عن ضربات 13 يوما، وكانت كان الاستهداف في محيط المستشفى ولم يكن استهداف مباشر للمستشفى. لكن أنا سؤالي كان قبل ذلك لدينا خبر عاجل، وكالة تسنيم تقول إن الهجوم الأمريكي على مدينة الأهواز جنوب غربي إيران أدى لانقطاع الكهرباء عن مناطق في المدينة. وكالة تسنيم تقول إن الهجوم الأمريكي على مدينة الأهواز جنوب غربي إيران أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق في المدينة، وبالتالي هناك بالفعل أضرار تطال المدنيين أو تبعات لهذه الحرب تطال المدنيين. لذلك أنا وصفت في سؤالي إن كان من يحكم إيران مستعدا لإحراق إيران أو سماح بإحراق إيران مقابل الاحتفاظ بمضيق هرمز.
0: لا، الموضوع هو ليس هذه المعادلة الآن. يعني إيران تريد الاحتفاظ بمضيق هرمز للدفاع عن إيران، يعني ما قامت به أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل 47 عاما لحد الآن هو إجرام متسلسل، يعني فرض عقوبات وراء العقوبات، تهديدات إلى آخره. وإيران تريد أن تحسم هذه المعركة مع أمريكا من خلال التحكم بمضيق هرمز. يعني هذا التصور أن أمريكا
1: مهما
0: يعني
1: كان
0: وكأنها
1: الثمن،
0: مؤسسة خيرية، مهما كان الثمن، نعم، الكرامة هي أكبر بكثير من الكثير من التضحيات التي تجري الآن. إيران تريد حسم هذه المعركة مع أمريكا بعد كل هذا الإجرام الأمريكي. يعني تصور بعض الأدوية، رغم أن في إيران هناك 97% اكتفاء ذاتي بالأدوية، ولكن هناك بعض الأدوية تستورد 3%. يعني الآن بحدود من 2018 عفوا، أنه فرض العقوبات القصوى تم منع يعني استيراد الأدوية من قبل أمريكا. يعني هذا الأمر لطيف جدا، أن هذا هو مغاير للكثير من المعاهدات الدولية ومنها معاهدة جنيف، ولكن أمريكا تمنع فتح أي اعتماد لشراء الأغذية والأدوية المستثنات دوليا. يعني كل هذا الإجرام تقوم به أمريكا ليس من الآن، منذ 47 عاما. وإيران الآن الشعارات التي تطرح من قبل الناس في إيران هو الحسم، لا يمكن لإيران أن تستمر بهذا الوضع من الضغوط التي تمارسها أمريكا ضد الشعب الإيراني.
1: ننتقل إلى عمان للدكتور حسن البرالي. دكتور حسن، دكتور حسين أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، الإيرانيون يطالبون بالحسم على المستوى الشعبي، وهذه الرسالة وصلت إلى القيادة، وهو حسب كلامه يقول إن إيران تريد حسم هذه المعركة والمواجهة مع الولايات المتحدة عن طريق مضيق هرمز، وأنها ستتشبث بهذه الورقة مهما كان الثمن. هل هذه المقاربة عقلانية بالفعل، ويمكن حسم هذا الخلاف وهذه المواجهة عن طريق مضيق هرمز ومهما حصل في إيران من تصعيد من الجانب الأمريكي؟
2: أنا لست متأكدا من أن هذه رغبة الشعب الإيراني، الحسم والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كلام تعبوي يقال إيرانيا من قبل القيادة الإيرانية، ومن قبل أيضا المنصات الإعلامية التي تريد أن تخلق سردية معينة، سردية المواجهة والنصر والتحدي والكرامة، وهذا حقهم. لكن أيضا ربما الشعب الإيراني متنوع، لديه اتجاهات سياسية مختلفة، حتى على مستوى القيادة هناك من يريد أن يتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى صفقة. قبل ذلك في عام 2015 حاولت القيادة حسن روحاني توصل إلى صفقة مع الرئيس أوباما. فبالتالي مسألة الحسم، أنا يعني هل هو الحسم العسكري؟ هل تمتلك إيران الإمكانيات لطرد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة وإقامة نظام إقليمي يسمح لإيران بالهيمنة؟ في الستيت كرافت، فن القيادة، لازم يكون هناك موائمة بين الأهداف والوسائل، بمعنى إلى أي مدى تمتلك إيران من القدرة على القيام بذلك. أنا في ظني أن إيران تريد صفقة في نهاية المطاف، على عكس ما يقول الدكتور مع احترامي له من طهران أن إيران تريد الحسم. إيران تريد أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية من موقع قوة، احتفاظها بورقة مضيق هرمز تعتقد بأنه هو المفتاح الذي يمكنها من دفع أمريكا.
1: دكتور حسن، دعنا نوجه إلى هذه الصور التي وصلتنا الآن، وطبعا لما حصل قبل قليل في جزيرة قشم من آثار دمار واضحة، طبعا ساعات ليلية، وذلك بعد غارات أمريكية طالت هذه المنطقة. ومثل ما نشاهد هناك أشخاص، يبدو أن هذه يبدو أنها سكنات، والناس في حالة من الذعر يحاولون ربما البحث عن أشياء معينة وإزالة الأنقاض للوصول ربما إلى ناجين، أو انتشال ربما ما يمكن انتشاله نتيجة هذا القصف الذي أحدث دمارا على ما يبدو في حي سكني مثل ما يظهر أمامنا. ولو أن الصور الليلية غير واضحة المعالم بشكل كبير، لكن يبدو أنها منازل قد تعرضت لهذا القصف. وقبل قليل كنا أشرنا إلى سقوط صاروخ في مدينة في جزيرة قشم جنوب البلاد، هذه الجزيرة التي تعرضت للكثير من الاستهدافات في الفترة الأخيرة، خاصة في ضربات 13 يوما، والتي انتهت الجمعة الماضية بإعلان الرئيس الأمريكي وقف تلك العمليات، ليتجدد القصف اليوم بعد كرد على الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية لقاعدة أمريكية في الأردن، إلى جانب استهداف 3 ناقلات نفط، قال الحرس الثوري الإيراني.

0: يعني إنها كانت تسلك مسارات أو المسار الجنوبي غير المصرح به، والذي يعتبره مسارا غير آمن، ويفرض مسارات أخرى قريبة من الجزر الإيرانية، ويعتبرها مسارات آمنة وإلزامية لأي سفينة. وطبعا يبقى مضيق هرمز هو العقدة الأكبر. دكتور حسن البراري، قطعتك قبل قليل في شق من سؤالي كان يرتبط بمضيق هرمز وهذا التمسك الإيراني بهذه الورقة، والكثافة النارية كذلك تتركز في الجزر القريبة من هذا المضيق، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هنا تصارع وتصادم الأفكار والرسائل الإيرانية والأمريكية حول هذا المضيق؟
1: نعم مراد، يعني في البداية فقط عشان أربط بين هذا السؤال وما كنت أنا أتحدث به، أن إيران تريد الحسم. إيران خسرت أوراق استراتيجية كبيرة جدا، خسرت سوريا، وبالتالي الدكتور حسين محق عندما يقول بأنه هذا الهجوم الأمريكي يأتي في سياق، وهذا السياق زمني أيضا، تخللوا أن إيران الأذرع الإيرانية لم تعد بذات الفعالية التي كانت تساعد في نظرية الدفاع المتقدم الإيرانية، بدليل أن إيران تدافع عن أراضيها الآن وتخوض معركة على أراضيها وليس على المناطق الأخرى. وإيران لغاية هذه اللحظة لا تمتلك استراتيجية خروج، كما أن ترامب لا يمتلك استراتيجية خروج، أيضا طهران لا تمتلك هذه الاستراتيجية وتتشبث بالمضيق على اعتبار أن هذا ما يسمى بالدراسات الاستراتيجية target displacement، بمعنى إزاحة الهدف. إذا كان الهدف في الأول كان بقاء نظام وضمنت إيران بقاء نظام، إذن لابد من عملية إلهاء للعالم كله، وبحيث تتحول المشكلة مشكلة مضيق هرمز. وهنا إيران لا تحتاج الكثير من القوات، يكفي أن تعلن إعلان، يكفي أن تطلق مسيرة لإغلاق هذا المضيق أو لتعطيل الملاحة، وكلفة إغلاقه أقل بكثير من كلفة
0: نعم
1: فتحه
0: دكتور
1: بالنسبة
0: دكتور حسن، دعنا نروح بالخبر العاجل. وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن إصابتين أو مصابين اثنين في هجوم أمريكي على جزيرة قشم، والبحث جار عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وهذا قد يفسر. التلفزيون الإيراني كذلك يتحدث عن ذوي انفجارات عنيفة في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. إذن هناك أهداف متعددة خاصة تتركز في الجنوب إلى حد الآن. وبالنسبة للصور التي كنا نشاهدها قبل قليل وتظهر أمامنا على الشاشة في جزيرة قشم، يبدو أن الخبر العاجل يوضح لنا ما يجري ويصف بالفعل ما يجري. هناك محاولات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وحديث كذلك عن إصابتين في هذا الهجوم الأمريكي. دكتور حسن، أعود إليك لاستكمال فكرتك.
1: نعم، وبالتالي يبقى التمسك بمضيق هرمز على اعتبار بأنه عامل إلهاء للعالم كله والولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران ما زالت استراتيجيتها الأساسية قائمة على شراء الوقت وقائمة على إدراك لدى القيادة الإيرانية بأن الذي يخسر في معادلة الوقت هو الرئيس ترامب لأسباب سياسية لأسباب داخلية، وأيضا إظهار العاجز الأمريكي عن الحسم العسكري بالنسبة لإيران هذا هو الانتصار.
0: طيب العقيد نضال أبو زيد، إذا ما عدنا إلى موضوع هذه الاستهدافات والتي بدأت تتوسع وتتكشف معالمها الآن من خلال الأخبار العاجلة التي كنا أشرنا إليها، بالنسبة لدرجات الضرر إن علقنا على جزيرة قشم وهذا الضرر الذي حصل والبحث عن ناجين من خلال بعد هذا القصف، كيف يمكن أن نصف القوة التدميرية لهذه الهجمات؟
2: أولا استهداف الأهداف المدنية والمدنيين بالتحديد مرفوض من كلا الطرفين، مرفوض جملة وتفصيلا، وهي تندرج في إطار جرائم الحرب سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. لكن حتى نكون موضوعين بالطرح، لا ننسى أن الجانب الإيراني أيضا استهدف ميناء الأحمدي، معبر العبدلي في الكويت، واستهدف مطار الكويت، واستهدف رأس لفان في قطر، واستهدف ميناء العقبة. بالتالي هذه أهداف مدنية تندرج في نفس الإطار الذي يتحدث عنه الضيف من طهران، وهي أهداف مدنية. بالتالي كلا الطرفين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني يذهبون بعيدا باتجاه الأهداف المدنية المرفوضة جبنة وتفصيلا في أي سياقات عسكرية. أمر الآخر أن جزيرة قشم، حتى لا أبعد عن سؤالك، جزيرة قشم اسمها قشم مأخوذ من أن الشكل الطولي، شكل الجزيرة طولي، مساحة الجزيرة 1500 تقريبا كيلومتر مربع، عدد سكان هذه الجزيرة 12000 نسمة، بالتالي هناك كثافة بشرية كبيرة داخل جزيرة قشم. أي استهدافات تتم حتى بالصواريخ الدقيقة تطال جزء منها يطال المدنيين، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا كما تحدث قبل قليل. الأمر الآخر أن التركيز على جزيرة قشم يراد منه تجريد بحرية الحرس الثوري الإيراني من الوسائل غير التقليدية التي تستخدم في استهداف السفن التجارية المدنية التي اعتاد الحرس الثوري على استهدافها في هذه العمليات. هناك أمر يندرج في الإطار العسكري بنظرية عسكرية تعرف بنظرية جو واردن أو الحلقات الخمسة. في العمليات العسكرية 39 يوم قبل وقف إطلاق النار كان الجانب الأمريكي يطبق المناورة الجوية نموذجيا على نظرية واردن الحلقات الخمسة. هذه الحلقات الخمسة تبدأ استهداف الدماغ، ثم استهداف النظام القيادة والسيطرة السيتو، ثم الانتقال للبنية التحتية، ثم القوات النظامية أو الوحدات الميدانية. لكن الملفت في هذه الاستهدافات أن نظرية جو واردن معكوسة. بدأ الجانب الأمريكي يستهدف الوحدات الميدانية ثم ينتقل إلى البنية التحتية لعله عسى يصل إلى القيادة والسيطرة ويقوم بتفكيك هذه الحلقات الخمسة، ما يعني أن هناك رتابة علمية في عمليات الاستهداف التي يقوم بها الجانب الأمريكي، وهناك انتهاكات يقوم بها أيضا الجانب الأمريكي بالوصول إلى بعض الأهداف المدنية كما شاهدنا في هذا المقطع، لكن بالمقابل أيضا الجانب الإيراني يستهدف أهداف مدنية بشكل واضح. والملفت أن الجانب الإيراني يعلن عن هذه الأهداف.
0: لكن ربما العقيد نضال إن عدنا بالذاكرة إلى حرب الأربعين يوما، هي بدأت من الرأس، فكرة قطع الرأس، لكن يبدو أن النظام الإيراني لديه هذه القدرة الغريبة والعجيبة والسريعة على التكيف، ويبدو أنه هناك تحضير لطبقات على مستوى الحكم. ربما هذا جعل الجانب الأمريكي يعدل عن هذه الفكرة ويحدث أو يتوجه إلى لنقل الترتيب المقلوب.
2: صحيح، نظرية القدرة والقوة وفائض القوة الموجود لدى الجانب الأمريكي قابله نظرية التكيف والتأقلم.
0: فقط نشير إلى الخبر العاجل الذي ظهر أمامنا على شاشة وول ستريت جورنال، تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية ستشمل أهدافا أكثر وفي نطاق جغرافي أوسع. إذن هذا ما كنت تتحدث عنه قبل قليل العقيد نضال، وبالتالي هنا النية مبيتة هنا لتوسيع هذه الضربات وحتى النوعية والسلاح المستخدم، ثم أشرت قبل قليل البيوان والF-35.
2: مبدأ الشمولية، يبدو أن الجانب الأمريكي هذه المرة مصمم على تطبيق مبدأ الشمولية في الاستهدافات. الكوريدورات البرية الكوريدورات الجوية لا تزال تفتح، هذا مؤشر على أن شيئا ما سيدخل في هذه الكوريدورات. هل يكتفي الجانب الأمريكي بالF-35 والF-16 والطائرات الإرضاء الجوي في مسرح العمليات، أم يدخل في المعادلة القاذفة الاستراتيجية B-1؟ هذا ما سننتظره، لكن كل المؤشرات تشير على أن هناك تحركات ما تشير إلى أن المعادلة سيدخل فيها B-1 خلال الساعات القليلة القادمة.
0: بدأنا الحسم بدفع الحسم،
2: ليس بدفع الحسم لكن بدفع رفع الكلفة على الجانب الإيراني. مبكر الحديث عن الحسم لكن بدفع رافع الكلفة على الجانب الإيراني. بدأنا نقترب من ساعات الضوء الأول، وهذه الساعات التي اعتدنا على أن الرد الإيراني يكون فيها، بالتالي الجانب الأمريكي تعمد هذا التوقيت من أجل تجريد إيران من قدرتها على الرد. إيران لا تستطيع الرد لطالما أن هناك عملية مستمرة من الجانب الأمريكي، الاستطلاع مستمر، الاستخبارات مستمرة، والضربات الجوية الأمريكية مستمرة، بالتالي لا يستطيع تحريك منصات الإطلاق خلال هذه التوقيتات المريحة لعملية الإطلاق لهذه الصواريخ. نقطة ولن أطيل عليك، وأتفق تماما مع الدكتور البراري فيما يتعلق بموضوع أن هناك عدم تناغم بين السياسيين العقلانيين الإيرانيين وبين الجنرالات الراديكاليين من الحرس الثوري الإيراني. نثبت ذلك بالمؤشرات، البيان الذي وقع عليه مجموعة كبيرة من الإيرانيين حول، والبيان عنونه بلال الحرب، من الموقعين كانت فائزة رفسنجاني أحد، بالإضافة إلى مدير أو رئيس البنك المركزي السابق في إيران. بالتالي هناك شريحة كبيرة من الشعب الإيراني لا تريد هذا الأمر. الأمر الآخر أن عباس عرقجي نفسه تكلم بعقلانية نحو الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي.
0: ووجه بانتقادات
2: لا. مقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية السابق الذي أرهق 5 دول + 1 في 2015 يوم أول من أمس على التايمز البريطانية تحدث عن مخرج واستراتيجية خروج إلى خيار دبلوماسي، ولكن يبدو أن الراديكالية لا تزال تهيمن على القرار داخل إيران.
0: ننتقل الآن إلى السيد ماركو مسعد في واشنطن. سيد ماركو، بالنسبة لما أشرت إليه الواشنطن بوست قبل قليل ونقلا عن مسؤول أمريكي، بالنسبة لاستراتيجية أو هذه النظرة الجديدة لتوسيع بنك الأهداف جغرافيا وكذلك حتى من حيث الكثافة النارية، إلى أي مدى يعطينا تصور عن الأريحية التي يتخذ من خلالها ترامب قرارات الحرب والسلم في هذه المرحلة رغم كل الضغوط التي يجري الحديث عنها اقتصاديا وسياسيا؟
3: يعني كما قلنا في السابق بأن دونالد ترامب يعني إن كان لديه 5 أو 6 خطط عسكرية هو يلتقط الخيار الأقل تكلفة، الخطة العسكرية الأقل تكلفة. بكل تأكيد قبل أصلا استخدام القوى العسكرية كان المفاوضات بالنسبة له أكثر خيار مفضل وأكثر خيار يعطيه أريحية. لماذا؟ لأنه لا يكلفه الكثير لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ومن الواضح أن هذه المفاوضات لم تنجح قبل الحرب، فإذا كان هناك ضغط على دونالد ترامب لكي يستخدم القوى العسكرية. لكن هل السؤال كان دونالد ترامب يريد الحسم عن طريق القوى العسكرية؟ لا، هو يريد فقط استخدام القوى العسكرية كورقة رادع لكي يصل إلى الأهداف. ومن الواضح أن يعني حرب الأربعين يوما لم تعطي له ذلك، واضطر لاستخدام القوى العسكرية في الأسبوعين الماضيين لأنه كان هناك الكثير من التصرفات الإيرانية غير المسؤولة أعطت له إيحاء أو إقناع بأن الإيرانيين غير جادين في الوصول إلى المفاوضات. فمن الواضح بأن القصف الجوي يعني هو أقل تكلفة بكل تأكيد من أي عملية برية موسعة لم تعطي له ما يريد، أو على الأقل يحتاج المزيد من التصعيد. فإذا دونالد ترامب يأخذ التصعيد خطوة أخرى إلى الأمام، وهو هذه العملية العسكرية الموسعة، ولكن أيضا قصف جوي. من الممكن أن نشهد يعني استخدام للكثير من القاذفات أو الكثير من الأسلحة الدقيقة، ولكن ما زالت في هذا الإطار وهو القصف الجوي. لماذا؟ لأنه لو تحول إلى عملية برية من الممكن أن نشهد بكل تأكيد ارتفاع في أعداد القتلى من الجنود، ومن ممكن أن نشهد إطالة أمد الحرب أو إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز. هو لا يريد ذلك، هو دونالد ترامب يريد استخدام الأدوات التي لا تكلفه الكثير، وإن فشلت يستخدم الخيار الآخر ثم آخر وهكذا. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية. ولكن كما كان هناك تصريح للمسؤول الأمريكي بأن نقص المخزون في الذخائر الأمريكية لم يكون عائقا أمام استخدام دونالد ترامب أو إعطاء الضوء الأخضر سياسيا لهذه الضربات العسكرية. فمن الواضح بأن دونالد ترامب كما قلت يطلع على السلم عسكريا تصعيديا إن فشل في هذه الخطوة، أو على الأقل هذه الخطوة لم تعطي له سياسيا ما يريد، فيقوم بالصعود درجة أخرى إلى الأعلى. هذا هو الموقف الآن. ولكن كما قلت بأنه صعب أن ينزل دونالد ترامب من هذا السلم الآن دون الوصول إلى نتائج، حتى لو كانت التكلفة عالية. هو كما قلت يأخذ الطريقة المختصر لهذه التكلفة، ولكن لا يمكن أن رجوع عن هذه التنزل.
0: لكن سيد ماركو في المقابل إن كان ترامب لا يجد مشكلة هنا في التصعيد أو صعود هذا السلم، لكن في المقابل هل يملك استراتيجية خروج أو على الأقل رؤية أو مخرج من هذه الحرب في بأي حال من الأحوال؟
3: لو كان السؤال ده كان قبل الحرب كان من الممكن نفهم ان هناك استراتيجية خروج. يعني كان هناك مطالب واضحة، المطلب الاول ملف النووي الايراني، ملف الصواريخ الباليستي، وملف الميليشيات. كانت هناك اهداف امريكية واضحة، ولكن هذه الاهداف الان وضعت على الجانب. لماذا؟ لان الهدف الاساسي الان هو فتح المضيق. ان تم فتح المضيق عسكريا او سياسيا باي حال من الاحوال يعتبر انتصار عسكري او انتصار سياسي كبير من الولايات المتحدة الامريكية على ايران، ثم يعود الى طاولة المفاوضات والحديث عن هذه الاهداف الأمريكية. استراتيجية الخروج من الممكن أن تكون مبكرة للحديث عنها، ولكن الأهداف إن وصلت إليها أمريكيا فأعتقد يتم الحديث عن استراتيجية الخروج. واستراتيجية الخروج تتمثل في أهداف واضحة. الأهداف الواضحة هي عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، عدم وجود تخصيب في الداخل، أو على الأقل تسليم هذا اليورانيوم على التخصيب سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء لطرف ثالث. هناك أهداف واضحة، وأيضا أهداف واضحة بالنسبة لملف الميليشيات والملف الصواريخ الباليستية أصلا يتم تدبيره الآن من خلال هذا القصف الجوي. هذه تعتبر سياسه استراتيجيه خروج، ولكن الجانب الايراني ضغط على الولايات المتحده الامريكيه في قصه مضيق هرمز. نعم هو محق في ذلك، نجح النظام الايراني في اطاله امد الحرب او استخدام هذه الورقه للضغط امريكيا او الضغط على دول العالم بشكل كبير واتساع رقعه الصراع او اتساع رقعه الالم اقتصاديا، هذا امر مفهوم. ولكن بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه ايضا عدلت من خطتها لكي تركز على المضيق، الان يتم التركيز عسكريا لفتح المضيق، وان تم فتح المضيق فاعتقادي يتم تسهيل باقي الامور في المفاوضات. لماذا؟
0: لكن
3: لان عند
0: سيد
3: عند
0: ماركو انت تعلم
3: انتزاع
0: جيدا ان الجانب الايراني، وهذا ما اكده دكتور حسين روران قبل قليل، ان الايرانيين مستعدون لدفع اي ثمن مقابل احتفاظهم بورقه مضيق هرمز، وبالتالي كيف يمكن او في الحسابات الامريكيه كيف يمكن تلافي عملية الاستدراج التي يقوم بها الإيرانيون للأمريكيين إلى حرب قد تتحول إلى حرب استنزاف وحروب الاستنزاف؟ تاريخ الأمريكي ليس مشرقا بالنسبة لما حصل فيها، وفيتنام شاهد على ذلك وأفغانستان بعد ذلك.
3: يعني منذ حرب الأربعين يوما وحرب أو القصف المتواصل لمدة أسبوعين ولحد هذه الفترة، دونالد ترامب كان لديه من الأسباب ما تكفي للتحول من هذا القصف الجوي إلى عملية برية موسعة. ولكن إصرار دونالد ترامب أو التحفظ الأمريكي الآن من عدم الوصول إلى الأمثلة التاريخية التي ذكرتها حضرتك يعطي لنا رسائل بأن هناك فهم للواقع، أو دعنا نقول محاولة تفادي هذه المسألة وفقط الاكتفاء بالقصف الجوي أو الاكتفاء بتدمير الأهداف أكثر ما يمكن من القصف الجوي. هناك بكل تأكيد إصرار، وكما قلت هناك تحفظ أمريكي ترامبي من هذا الموضوع. ولكن عندما نتحدث عن الإيرانيين، الإيرانيين هم الذين خرجوا في الشوارع لتنديد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة. الإيرانيين تم قطع عنهم الإنترنت في أول 40 يوم أو 50 يوما، والآن ما زال هناك الكثير من العوائق لتوصيل المعلومة للإيرانيين. فلا يمكن بحقيقة حل من الأحوال أن نتحدث عن ماذا يريد الإيرانيون الآن. الإيرانيون شيء والنظام السياسي شيء، من الواضح ان الحرس الثوري شيء اخر. الحرس الثوري الايراني هو من لا يريد التوصل الى تفاوض، وهو من يحاول افشال المفاوضات، ولكن في اعتقادي المستوى السياسي
0: وهذا ما اشار اليه الرئيس ترامب
3: وجزء من
0: ان هذا ما اشار اليه الرئيس ترامب قال اننا نتفاوض مع اشخاص ليسوا هم من يقررون الحرب، لان هناك من يقرر الحرب بدلا عنهم. لكن انتقل الى الدكتور حسين روران. دكتور حسين، في خضم هذا التصعيد بالنسبة للجانب التفاوضي والعمل الدبلوماسي، ما هي فرص إبقاء هذا المسار حيا رغم كل هذه الضربات؟ وبراد كوبر تحدث عن حملة قد تستمر أسبوعين.
4: يعني أولا الحرب هي حالة، ليست الحالة الطبيعية، انه والذهاب الى التفاوض هو امر طبيعي في كل حرب. من هنا ان التصور ان هناك امكانيه لاستمرار الحرب، لا اتصور ان ذلك ممكنا، خاصه يعني حرب تتحول الى حرب استنزاف، يعني هذا مكلف جدا بالنسبه لامريكا وللطرف الاخر يعني لايران ايضا. ولكن في تصوري أن إيران تستطيع أن تصبر بعكس الطرف الأمريكي، هذا أولا. ثانيا يعني إيران قالت منذ أكثر من عقدين أن المسألة هي لا يمكن حلها إلا عبر التفاوض، ولا زالت هي تقول ذلك. مخارج من مذكرة التفاوض هو الطرف الأمريكي وليس الطرف الإيراني. صحيح أن إيران قالت ما دام الطرف الآخر غير ملتزم لن تكون إيران ملزمة، ولكن لا زالت من وجهة نظر إيران مذكرة التفاهم موجودة على الطاولة، رغم أن الطرف الأمريكي الآن يعني ليس له موقف واضح من هذا الموضوع. يعني أشير إلى مسألة مهمة، يعني وأنا أعيش الواقع في إيران، في حرب 39 يوماً يعني كان هناك استهداف للحي الذي أسكنه أنا، وهناك بنايتان من 5 طوابق يعني دمرت بالكامل، إنه وحتى بيتنا الذي كان يعني على مسافة 30 أو 40 مترا تأثر بأمواج الانفجار، يعني الزجاج، الشبابيك، الأبواب كلها تأثرت. في إيران يعني البلدية هي المسؤولة عن الترميم بالمناسبة، وهي قامت بإعادة يعني الشبابيك وإلى آخره. هذا الواقع الذي يعيشه الشعب في إيران يعني قد لا يعيشه من يحلل من الخارج، ويتصور أن هناك كلام تعبوي وأن هناك أطراف تقول كذا. يعني تشييع القائد في إيران 43 مليون حسب الوكالات الغربية. هذا دكتور يعني لا يراه أحد أنه احتجاجات بالآلاف هو يعني يستند به. لا أدري كيف والاحتجاجات.
0: طيب دكتور
4: يعني بما أن نفسه قال أنه أرسل أسلحة إلى كردستان في القيام باغتيال رجال الأمن.
0: نعم، لكن دكتور فقط لدي سؤال أخير لأن الوقت أدركنا. بما أن إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي، ما هي الخطوط الحمراء التي تحددها هنا للعودة والاستمرار في المسار التفاوض؟
4: يعني في تصور الخطوط الحمراء هو تنفيذ مذكرة التفاهم، ليس هناك شيء خارج هذا الإطار. إيران لا زالت متمسكة، يعني كما قال السيد عرقشي أنه مذكرة التفاهم ليس هناك بديل الآن. يعني إما أن يتفق الطرفان على مذكرة جديدة للتفاهم وهذا قد يستغرق شهورا، وإما العودة إلى مذكرة التفاهم وهو الأسهل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور حسن البراري في عمان والدكتور أو سيد ماركو مسعد في واشنطن. وشكرا كذلك للعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا هنا في الاستوديو. التغطية مستمرة ومع الزميلة رن.
5: نواصل معكم هذه التغطية العاجلة لبدء القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على إيران. وأكدت القيادة المركزية أن الضربات ضد إيران تأتي رداً على محاولاتها الهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمس. وقد نقلت وسائل أعلام إيرانية عن ذوي انفجارات في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان، بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية خبر إصابة شخصين في هجوم أمريكي على جزيرة قشم، وقالت إن البحث جار عن عالقين تحت الأنقاض. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك رانيا، آخر التطورات، ويعني هذا علما أن الأخبار عن ذوي انفجارات في مناطق عدة من إيران تصلنا تباعا.
6: نعم رنيم، يعني استهدفت الولايات المتحدة مرة أخرى الساحل الجنوبي الإيراني. هذه المرة تركزت الهجمات الأمريكية على الجانب الغربي من مضيق هرمز. نتحدث عن محافظة هرمزغان الجانب الغربي منها، أيضا محافظة بوشهر ومحافظة خوزستان. فيما يتعلق بطبيعة الهجمات، كانت ما بين هجمات صاروخية تركزت على محافظة خوزستان أو حملات يعني حملات جوية على المحافظات الأخرى. محافظة خوزستان تعرضت فيها مدينة أهواز للاستهداف، سمع دوي انفجارات كبيرة، بالإضافة إلى الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق هذه المدينة، أيضا أطراف مدينة أربان كينار وأيضا شاديغان. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هناك سمع دوي انفجارات في ماه شهر، وهو يعني ما تم حديث عنه بشأن الانفجارات التي تعرضت لها هذه المحافظة. مدينة بوشهر في محافظة بوشهر أيضا تم الإعلان عن سماع دوي انفجارات فيها. أما محافظة هرمزغان فقد سمع دوي الانفجارات والاستهدافات تركزت على جزرها. نتحدث عن جزيرة قشم أكبر جزر إيران وأيضا كيش بالإضافة إلى بوموسا. وفيما يتعلق بهذا الأمر يعني تم الإعلان عن إصابة ارتباط الشخصين على الأقل جراء الاستهداف الذي يعني تم على أحد المناطق السكنية في جزيرة قشم. تم الحديث عن أن تم تدمير أحد المنازل وتم انتشال مصابين من تحت الأنقاض، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض للبحث عن مزيد من المصابين ربما أو قتيل قد يكون هناك أيضا. ليس من الواضح بعد العدد النهائي لعدد الضحايا، ولكن هذه الهجمات يعني أيضا كانت قد تسببت في انقطاع تيار الكهربائي لفترة وجيزة في جزيرة قشم، ولكن قالت السلطات المحلية أنها أعادت التيار الكهربائي مرة أخرى. إذا نحن نتحدث عن نفس تقريبا خارطة الهجمات الأمريكية، ولكنها تركزت هذه المرة في الجانب الجنوبي الغربي من الساحل الإيراني. نتحدث أيضا عن استهدافات طالت هذه المرة عدد كبير من المحافظات، هناك هجمات صاروخية وجوية، وهو ما قد تقوم إيران بالرد عليه. لا نعرف بالطبع كيف سيكون طبيعة الرد الإيراني، ولكن خلال الساعات القادمة قد تعلن إيران عن هجمات ضد ما تصفها بالأهداف الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة رنيم. وسبق ذلك يعني ظهر يوم أمس كان قد وقع استهداف أمريكي آخر لمحافظة أذربيجان الغربية، وذلك باستهداف أحد النقاط الحدودية. إذن نحن أمام استمرار للعمليات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة، وكانت قد حذرت إيران من أن أي استهداف أمريكي سيتم الرد عليه بشكل كبير، وكان قد تم الإعلان عن استهداف البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة، وتم التأكيد من قبل القيادات العسكرية رنيم على أن هذه الاستهدافات بعد القضاء على البنية العسكرية الأمريكية سيتم توسيع هذه الهجمات، وستشمل ضربات صاروخية وجوية، ستكون أوسع وأكبر وأقوى. كما تحدث سابقا المسؤولين العسكريين هنا في إيران، هذا بالإضافة إلى تأكيدات من قبل يعني كبار المستويات السياسية، عندما نتحدث عن الرئيس مسعود بزشكيان والذي قال أن الشعب الإيراني يقاوم الولايات المتحدة ويعني يدخل معها في حرب، وذلك لأنه لا يقبل الظلم، فيما تؤكد المستويات العسكرية أيضا على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا أمام السفن التجارية، وذلك حتى انتهاء ما وصفتها بالهجمات العدائية الأمريكية. وفي هذا السياق كانت قد قامت إيران يوم أمس بإيقاف ثلاث سفن وصفتها بالمخالفة، وذلك لإصرارها على الاستفادة من الممر الجنوبي الذي تصنفه إيران بغير القانوني وغير الآمن أيضا. وفي هذا الإطار وجهت تحذير القوات الأمريكية وطلبتها بالتوقف عن إصدار الأوامر للسفن، وذلك مؤكدة أنها سترد على أي تدخلات أمريكية في هذا الشأن. إذن نحن أمام عودة للعمليات العسكرية، يتوقع أن يكون هناك رد إيراني أيضا رنيم، وننتظر هل ستتوقف العمليات العسكرية عند هذا الحد وباستهداف هذه المحافظات، أم ستتوسع جغرافيا لتشمل محافظات أخرى. هذا ما سننتظره خلال الدقائق والساعات القادمة.
5: نعم، شكرا لك رانيا، وبطبيعة الحال سنواكب كل التطورات معك. ومن طهران نعود أو نذهب إلى واشنطن مع مراسلنا محمد الأحمد. أيضا يعني محمد، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن بأن الولايات المتحدة سترد على استهداف قواعدها في الأردن، وها هو الرد قد بدأ. ما هي آخر التفاصيل لديك من واشنطن؟
7: هو بدأ ويبدو أنه لا يزال مستمر في الواقع. نحن ما زلنا بانتظار تحديث من جانب سنتكوم لهذه الضربات ونطاقها وأيضا أهدافها، وهي الضربات التي أشارت إلى أنها بدأتها في وقت سابق من مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، لكنها على ما يبدو كما قلت لا تزال مستمرة ولم تنتهي بعد. لكن صحيفة الول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي أن هذه الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران لن تقتصر على نمط العمليات التي نفذت خلال الأسابيع الماضية، بل قد تكون أوسع نطاقا وأكثر كثافة كما أشار هذا المسؤول الذي ألمح أيضا إلى أن هذه الحملة الجديدة قد تشمل عددا أكبر من الأهداف وقد تمتد إلى ربما نطاق جغرافي أوسع داخل إيران، في مؤشر على احتمال أنها لن تكون محدودة بل عملية عسكرية أشمل تنسجم في الواقع مع تهديدات الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية جدا ردا على الهجوم الإيراني الأخير ضد القوات الأمريكية. طبعا هذه الضربات تأتي بعد ساعات من وعيد الرئيس ترامب بتوجيه درس قاسي لإيران ردا على هجوم الأردن يوم أمس، وهي في الحقيقة أول عملية عسكرية الآن داخل إيران منذ قرر ترامب الجمعة الماضية تعليق حملة القصف التي استمرت 13 يوما متتالية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. ترامب في الواقع كان قد أكد في البيت الأبيض وفي مقابلة مع فوكس

0: نيوز أيضا أن الآن هو دور الولايات المتحدة للرد، وأشار إلى أن إدارته قد تنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق في نفس الوقت، لكن بعد تنفيذ هذه الضربة العسكرية في إطار تلقين إيران درسا قاسيا كما قال. أشار أيضا إلى أن إيران حاولت بعد هجوم الأردن يوم أمس إقناع واشنطن بعدم الرد، بل حتى أشار إلى أنها قدمت اعتذارا من دون أن يقدم تفاصيل أكثر، وأكد بأن طهران كانت في الوقت نفسه تعلم بأن هذه الضربة الأمريكية هي أمر لا مفر منه وفق تصريحاته. صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن المسؤول الأمريكي بأن هذه الضربة قد تكون أوسع من ناحية الأهداف ومن ناحية النطاق الجغرافي، في الواقع يتسق ذلك أيضا مع ما كشفته وول ستريت جورنال في وقت سابق من أن هذا الرد يأتي على وقع خطط تصعيد معدة مسبقا داخل البنتاغون، خاصة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بحسب الصحيفة وضع خطة لحملة جوية قد تمتد من 10 إلى 14 يوما تقوم على الانتقال من مقاربة الضربات المحدودة التي طبعت الضربات الأمريكية في السابق إلى استهداف أوسع للقدرات العسكرية الإيرانية، انطلاقا من قناعة بأن سياسة الضربات المتفرقة لم تردع إيران بالشكل الكافي، وبالتالي ربما تحاول الإدارة الأمريكية الآن إرسال رسالة قوة من خلال هذه الضربات من حيث النطاق وأيضا من حيث الأهداف. لكن كما قلت السنتكوم ما تزال لم تصدر لحد الآن أي تحديثات بشأن هذه الضربات، وهي مؤشر على أنها لا تزال مستمرة، لكن في الغالب مع اكتمال هذه الضربات وقياسا لما جرى في السابق نتوقع أن يكون هناك بيان يفصل في طبيعة الأهداف التي تم استهدافها في الواقع.
1: محمد شكرا لك على كل هذه المعلومات، وبطبيعة الحال نعود إليك فور ورود أي جديد. ومعنا من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. من طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. من عمان يكون معنا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك أستاذ كينيث، بداية كان زميلنا ينقل بطبيعة الحال ما قاله الرئيس الأمريكي عن أن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب نحو المفاوضات والعودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن بعد تسديد هذه الضربات وتلقين إيران درسا قاسيا. ماذا يعني هذا الكلام؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة مجددا، تحياتي للسادة المشاهدين والضيوف. لا نعرف ما تم السماح به والتخويل بشأنه، لا أدري إذا كانت الضربات ستقتصر على ليلة واحدة للرد على الضربات التي تم القيام بها والتي توجهت نحو الأردن، أم أن هذه ستكون بداية لحملة تمتد لأسبوعين اثنين أسبوعين من الضربات، أو عملية قتالية كبيرة ربما قد تتضمن ضربات تتخطى مضيق هرمز والمنطقة ذات الصلة وكذلك المناطق المتاخمة جنوبا بمضيق هرمز، لكن سيكون التركيز أساسا بالمناطق الجنوبية. لست أدري إذا كان الرد محدودا أم أنها ستكون حملة أكثر طموحا. هناك بعض التقارير تقول إن هناك طائرات إسرائيلية، كذلك تقارير تقول إن هناك الكثير من النشاطات القتالية ربما التي قد تكون ذات صلة، لا ندري إن كانت إسرائيل تشارك في العمليات الأمريكية. لابد أن يتم تقييم أولا ما يجري حقيقة في الساعات والأيام القليلة القادمة وحتى الأسابيع لمعرفة الأهداف المرتبطة بهذه الموجة من الضربات.
1: نعم، أذهب إلى دكتور عباس. دكتور عباس، أيضا حول هذه النقطة، هل تعتبر أن طهران قابلة لأن إذا يعني استخدمت نفس اللفظ الذي يعني استخدمه الرئيس الأمريكي لأن تتلقن درسا قاسيا، أم أن ما حصل أيضا سيدفع طهران بطريق الرد؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة ما حصل ليلة أمس أو الساعات القليلة الماضية هي استمرار للاعتداءات السابقة، ولكن يبدو أن هذه المرة استهدفت المناطق السكنية والبنى التحتية التي هي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين الإيرانيين، وهذا نمط قديم جديد. كل ما يراد من هذه الاستهدافات هو يعني استسلام إيران وللمفاوضات وقبولها للشروط الأمريكية بنسبة 100% كما يقول الرئيس ترامب ويكررها دائما. نعم، يبدو هذه نتيجة يعني اللقاء نتنياهو مع رئيس ترامب في الأيام الماضية، والجميع كان يتوقع بأن ما حدث من وقف إطلاق النار مؤقت وهدنة من جانب واحد هو يأتي في سياق التحضير لاعتداءات أكثر شدة، ولكن يخطئ من يتصور بأن الإيرانيون يستسلمون بهذه الاعتداءات وهذه الهجمات. تزداد طهران أكثر عزما مما كانت عليه للمواجهة، وأتصور المنطقة هي ذاهبة إلى التصعيد بشكل كبير، لن تكون هناك يعني زمن محدود ولا جغرافيا محدودة. لذلك ما قامت به اليوم القوات الأمريكية من هذه الاستهدافات تصعد الأمر بشكل كبير، ولا أتصور ستكون هناك أو يستطيع أحد أن يسيطر على ما سيحدث في الساعات القادمة.
1: نعم، أذهب إلى دكتور حسن. دكتور، يعني سمعنا دكتور عباس يتحدث عن أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد وأنه لن يكون هناك زمن محدد لهذا التصعيد ولا جغرافيا محددة. برأيك هل تكون دول المنطقة هي من سيدفع ثمن هذا التصعيد مرة جديدة؟
4: رنيم، هذا يعتمد على الرد الإيراني، بمعنى ما هو البنك الأهداف الموجود عند القيادة الإيرانية بعد أن تلقت ضربات هذه الليلة، وهذا أيضا يعتمد على فيما إذا كانت الولايات المتحدة يعني ستعتمد خطة القصف المكثف لمدة أسبوعين أو أنها ستكون ضربة محدودة. فبالتالي هذه متغيرات هي التي ستحكم فيما إذا كانت إيران ستستهدف منطقة الخليج أو الأردن مثلا أو لا. لكن علينا نأخذ بعين الاعتبار أن القيادة الإيرانية ربما ما تقوله هو شيء وما يجري على الميدان شيء آخر، بدليل أن الانقسامات الموجودة في القيادة الإيرانية قد تترجم إلى أعمال ميدانية. هذا متغير لا نستطيع أن نتنبأ به ولا نستطيع أن نتنبأ بسلوكه، لكن كما خبرنا في حرب الـ40 يوم تم قتل القيادات وعلى رأسها المرشد الأعلى، ولم تتلقن إيران الدرس. بمعنى هذا الكلام ترامب كان كلام بومباستيك بمعنى شعبوي، كلام عام إلى آخره، لكنه ليس كلام استراتيجي ولا كلام سياسي. المطلوب أمريكيا أو ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية القيام به هو دفع إيران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وفقا لتفسير جديد للبند الخامس، وبالتالي يتم توظيف القصف سواء كان محدودا أو كان موسعا لهذه الغاية. يعني لا تريد الولايات المتحدة الحسم العسكري، وإيران مرتاحة مع هذا الهدف الأمريكي أنها لا تريد الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري يعني استجلاب قوات إضافية، والولايات المتحدة الأمريكية ليس في نيتها وربما لا تمتلك ترف هذه الخطوة. لذلك إيران مرتاح، نجد كل التصريحات من عند الإيرانيين تصريحات تحدي، لأن سقف العقوبة الأمريكية يمكن تحمله إيرانيا، هنا تحدث عن القيادة تتحمله، الشعب مسألة أخرى.
1: أذهب إلى العقيد نضال أبو زيد. من ناحية الاستراتيجية العسكرية اليوم، نظرا إلى القدرات للطرفين، هل برأيك تذهب الأمور أنتم هاجمتم نحن قمنا بالرد وتقف عند هذا الحد نعود إلى المفاوضات، أم أنه بهدف رفع السقف في المفاوضات قد تذهب إيران إلى الرد؟
0: رنين، بالتأكيد أن الجانب الإيراني سيرد، لأن الجانب الإيراني يريد أن يحافظ على معادلة التناسب التي يحافظ عليها منذ بداية هذا الصراع، بالتالي هو سيرد. لكن الملفت في ضربات اليوم بعدين، البعد الزماني والبعد المكاني. في البعد الزماني أن الجانب الأمريكي تأخر في إطلاق عمليته، ما يعني أن الجانب الأمريكي تعمد بهذا التأخير لأنه يريد أن يجر الجانب الإيراني إلى الضوء الأول، بمعنى هو يريد أن يبعد الجانب الإيراني عن الزمان التقليدي في عمليات الرد. كنا معتادين أن في مثل هذا التوقيت الجانب الإيراني يكون قد رد وانتهى على رد الأمريكي، لكن لغاية الآن لا يوجد رد إيراني، وبالتالي أدخل الجانب الأمريكي الجانب الإيراني في توقيت نهاري لعمليات الرد وليس في توقيت ليلي. في العرف العسكري هذا أمر ملفت، وهذا أمر يعطي مجالا للصواريخ الاعتراضية للاعتراض أكبر وأدق وبشكل ملفت. بالتالي الجانب الإيراني دائما كان يعتاد على الإطلاقات وعلى الرد الليلي أو الرد الباكر قبل ساعات الضوء الأول. الآن عندما دخل في ساعات النهار فإن عمليات الاعتراضات ستكون أكبر. أعتقد أن الرد الإيراني قادم وإيران سترد، لكن الاعتراضات ستكون كبيرة. هناك دائما معادلة عسكرية، ليس مهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف وهل أصبت أم لم تصيب. لأن الجانب الإيراني يركز على الكم في حين أن الجانب الأمريكي يركز على النوع. الأهداف التي استهدفت اليوم في بعدها المكاني كانت ملفتة تقليدية نعم، لكنها في ممر جوي برتابة واضحة، بدأت من الجنوب تحركت إلى جاسك إلى سيرك إلى بندر عباس ثم إلى نوراباد ثم إلى الأهواز. بالتالي نحن أمام كوريدور جوي يريد الجانب الأمريكي فتحه. يبدو أن الساعات القادمة، والآن نتحدث عن 4 ساعات منذ انطلاق العملية، الساعات القادمة قد تحمل دخول معادلة جديدة في القتال، قد تكون البي 1 القاذفة الاستراتيجية والذهاب إلى أهداف استراتيجية. وهذا يترجم حديث القيادة الوسطى الأمريكية بأنه سيكون العمليات شاملة واسعة. الأمر الآخر وبعد آخر في هذه الضربات أن هناك تكاملية في الأهداف، والضربة كانت مركبة، بمعنى الجانب الأمريكي أعلن عن استهدافات صاروخية وأعلن عن استهدافات جوية. إذن استخدمت الصواريخ الدقيقة من حاملات الطائرات ومن المدمرة أرل بيرك، واستخدمت الطائرات. إذن انطلاق العملية كان من حاملات الطائرات من المدمرات، وهناك معلومات على المصادر المفتوحة تشير على أن إقلاع F-35 كان من مطار عوفدة في الأراضي المحتلة. بالتالي نحن أمام عملية شاملة متكاملة. هناك نقطة رنيم جديرة بالاهتمام أشار لها الضيف من طهران تتعلق بموضوع الاستهدافات المدنية. صحيح الاستهداف المدني مرفوض جملة وتفصيلا، والمدنيين مرفوضين من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، ولكن لا ننسى أيضا أن الجانب الإيراني أيضا استهدف أهدافا مدنية، السفن التجارية في البحر في مضيق هرمز، ميناء الأحمدي في الكويت، معبر العبدلي في الكويت، ميناء العقبة في الأردن، هذه كلها أهداف مدنية. هناك قصة على سبيل المثال للحصر، في 2003 حصل زلزال بم في إيران، زلزال مدمر راح ضحيته عشرات الألاف من الشيوخ والنساء والأطفال العزل في إيران. عندها أرسل الأردن مستشفى ميداني لإيران آنذاك، عالج أطفال ونساء وشيوخ إيران. إيران قابل ذلك بإرسال الصواريخ في 2026 إلى الأردن. بالتالي يجب أن نكون موضوعين بالطرح بعيدا عن ازدواجية المعايير الإعلامية والطرح والسردية. الجانب الأمريكي يخطئ باستهداف المدنيين، والجانب الإيراني أيضا استهدف أهداف المدنية.
1: أذهب إلى أستاذ كينيث. قال منذ بعض الوقت دكتور عباس بأن ما حصل هو نتيجة اللقاء بين ترامب ونتنياهو، هل توافق هذا الرأي؟
2: لا أرى أي رابط بالمرة ما بين الأمرين. إن إيران قامت بإطلاق وابل من الصواريخ ضد قاعدة في الأردن، لو لم تقم إيران بذلك ما كان هناك أي استهداف أمريكي أو لا حتى ضربات هذه الليلة، ومن ثم ليس هناك أي علاقة ما بين هذين الأمرين. يفضل الإيرانيون دائما استخدام هذه المحاججة والحديث كذلك عن نظرية المؤامرة. لو لم تشن إيران هجماتها على الأردن ما كانت الولايات المتحدة لترد اليوم. إذن الولايات المتحدة أعطت مساحة للعمانيين والإيرانيين للوصول إلى تسوية، وكانت هناك

0: ضرباتها، وقالت أنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. إذن كما يبدو أنها استكملت هذه الضربات. أعتذر أستاذ كنث، يعني الهواء لك، تفضل.
1: إذا ما نشهده هو أن الولايات المتحدة توسع من دائرة الأهداف، والآن هناك استهداف للحرس الثوري والإيراني، وناس سيموتون وجنود سيموتون نتيجة لعمليات القصف. الولايات المتحدة كذلك تستهدف بعض البنى التحتية المدنية مثل الجسور وكذلك بعض شبكات الكهرباء. نعلم أن هناك انقطاع للكهرباء في بعض المناطق. الولايات المتحدة توسع نطاق الاستهداف الذي تقوم به، وما بدأت بقوله وقلته لأشهر خلت عبر هذه الشبكة، قلت بسبب إيديولوجيا المقاومة التي تتسم بها العقيدة الإيرانية، هي ستجعل من إيران شيئا شبيها بغزة، حيث أن الدمار سيستتب في كل الأماكن، سيكون هناك قصف للمباني وما إلى ذلك. كل هذا بسبب إصرار إيران على إيديولوجيا المقاومة لديها، ولا أحد يبدو أنه بإمكانه أن يجعل ويثني إيران بعيدا عن هذه الإيديولوجيا في الوقت الحالي.
0: دكتور عباس، هل يكون الرد برأيك بصالح إيران، أم أن الذهاب نحو المفاوضات اليوم بما أن الطرفين وجها ضربات لبعضهما وواضح أنه لم يتمكن أي منهما من الحسم؟
2: أولا نريد أن أشير بعجالة إلى ما تفضل به ضيفك في الاستوديو على ما موضوع يعني فتح ملفات قديمة بما يتعلق بالإشارة إلى بعض الأمور التي تكون ربما عاطفية. نعم، الكويتيون مع الأسف وقفوا مع النظام العراقي آنذاك بقوة في الحرب التي فرضت على إيران، ولكن عندما احتلت الكويت الإيرانيون فتحوا أبوابهم وفتحوا حدودهم ونسوا كل ما كان عليه سابقا، وفي نفس الوقت ودخلوا بقوة لإطفاء الملف يعني الآبار النفطية آنذاك. الإيرانيون وقفوا مع الدولة الشقيقة في قطر عندما في محنتها واستهداف بعض الدول الجارة لهذه الدولة. لذلك هذه أمور، إذا فتحنا هذه الملفات نستطيع أن نتحدث عن ما قامت به إيران، وليس فقط من خلال مساعدات إنسانية لزلزال حدث هنا أو هناك، وهذه أمور يعني في العلاقات الدولية تعتبر أمور بديهية على أي حال.
0: ولكن دكتور عباس، يعني الجغرافيا لا تتبدل، إيران ستظل موجودة في ظل كل دول هذه المنطقة، وعليها أن تبني مستقبلا مع هذه الدول.
2: نعم، أنا أتفق معك، لكن الدق على الوتر، على هذا الوتر بهذه الطريقة، والتي يحاول ضيفك دائما في كل البرامج أن يعني يؤكد على هذه الأمور، لا أتصور هذه تكون مجدية لأحد ولا تنفع ولا لم تكن لصالح أحد. على أي حال هذا النهج يتبعه البعض بهذه الطريقة. أما ما يتعلق بسؤالك، نعم أنا أتصور يخطئ من يتصور في هذه الضربات التي الآن نشاهد المشاهد نحن على القنوات الإيرانية بأن الاستهدافات الآن هي أكثر مما تكون استهدافات عسكرية، هي استهدافات المناطق السكنية. يعني عائلة الآن في قشم تحت الركام وتتكون من 5 أعضاء، أين هذا؟ هل هذا مركز عسكري يستهدف الحرس الثوري؟ هل هذه المناطق التي نشاهدها الآن هي مراكز عسكرية؟ أبدا. هذا يأتي في سياق الضغط على يعني على الشعب الإيراني.

0: بواسطته أن تضغط أو أن يضغط على النظام للاستسلام. وهذا لم كما قلت لم يحدث. ما شاهدناه ليلة أمس في شوارع طهران وفي الساحات كثير من المدن الإيرانية هو يؤكد بأن حتى شعبيا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع الرأي العام الإيراني بأن هذه الاستهدافات هي لفرض يعني إعادة المفاوضات. أبدا، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغير مذكرة التفاهم بقواعد جديدة واستسلامية، والإيرانيون يكافحون ويواجهون هذه الاعتداءات من أجل تثبيت بنود مذكرة التفاهم الذي أصبح ربما ميتا أكثر من أي وقت مضى. هذه سلسلة الهجمات ستستمر حسب الرؤية الإيرانية لمدة معينة، ومن ثم تنتهي بقواعد جديدة للاشتباك الدبلوماسي. وهذا الإيرانيون مطمئنون بهذا بأن هذه الوتيرة هي استراتيجية أمريكية. الرئيس ترامب لم يملك استراتيجية الخروج، كما هو لم يملك استراتيجية الدخول في هذه الحرب، وإنما كما قلت يأتي في سياق ضرورة حسب الرؤية الأمريكية استسلام الإيرانيين للشروط التي يريد فرضها على الشارع الإيراني، على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني. قلناها دائما ومرارا وتكرارا بأن من يقرأ التاريخ الإيراني، وعندما تواجه إيران باعتداءات أجنبية وخارجية كيف ستكون النتائج؟ وهذه ربما هي ستبين سلفا ماذا ستكون نتائج هذه الاعتداءات.
1: نعم، أذهب إلى دكتور حسن، وانطلاقا من النقطة التي كان يتحدث عنها دكتور عباس فيما يتعلق بالاتفاق أو إطار التفاهم، اليوم واضح أن هناك التباسا حول البند رقم 5. كيف يعقل أن يترك أو أن تترك هكذا نقطة لتترك التباسا وبالتالي تؤدي إلى عدم استقرار؟
2: نعم رنيم، يعني عندما تم صياغة هذا البند أنا أعتقد أنه كان يكتنف الغموض المتعمد من قبل الجانبين. إيران كانت تريد من مضيق هرمز أن يكون أداة الضغط الأساسية التي من خلالها يمكن أن تنتزع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في كل الملفات الأخرى. والولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أن الفريق الذي فاوض كان يمتاز بنوع من السذاجة، بما يعني ويتكوف كوشنر ليس لهم الحنكة في المفاوضات اللغوية على الأقل، فكان موضوع سيمانتكس، موضوع ألفاظ. هنا اصطدم العالم كله بالتفسير الإيراني الذي تقول إيران بأن يعطيها الحق الحصري في تحديد المسارات وفي تأمين الملاحة، وهي تنكر على عمان أن تقوم بنفس الدور، لأن عمان دولة مشاطئة ولها مياه إقليمية والقانون الدولي يعطيها الحقوق، نفس الحقوق التي يعطيها لإيران. لكن المسألة ليست مسألة قانون وليست مسألة مذكرة، مسألة صراع على النفوذ في هذه المنطقة، على النفوذ السياسي. إيران تريد إخضاع منطقة الخليج وفقا لرؤيتها حتى تتمكن من فرض هيمنتها على هذا المضيق وابتزاز العالم ولي ذراع العالم في أي قضية قادمة. وهناك بيان مهم جدا للجيش الإيراني قبل أكثر من شهر تقريبا، عندما قال بأنه المضيق ليس ورقة ضغط استراتيجية، المضيق هو أداة من أدوات السياسة الخارجية الإيرانية لطرد القوات الأمريكية من هذه المنطقة ولإقامة نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي يسمح لإيران بالهيمنة. هذا هو الإند جيم، هذا هو اللعبة التي تسعى إيران إلى تحقيقها في نهاية المطاف من خلال التمسك بهذه الورقة. لذلك هي مستعدة على مستوى القيادة أن تضحي وتقدم الكثير من أجل أن يكون هذا المضيق مضيقا فارسيا خالصا. الولايات المتحدة الآن تتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية أيضا أنها هي التي

0: كانت العدوان على إيران، يعني هذا المضيق كان مفتوحا، لم يكن إغلاقه سببا في الحرب، بل إغلاقه جاء نتيجة لهذه الحرب غير الحاسمة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع تل أبيب. من هنا بقي المضيق هو العقدة، يعني لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فتح المضيق أو تأمين الملاحة البحرية بأمان، ولا إيران تشعر بأن هناك كلفة للإبقاء على إغلاقه، وبخاصة مع وجود حصار أمريكي بحري خانق على الموانئ الإيرانية. فبالنسبة للإيرانيين يخسرون ماذا؟ تستطيع إيران الولايات المتحدة الأمريكية أن تقصف ما تشاء، جغرافيا كبيرة جدا، مليون يعني 1.6 المساحة، ولا يمكن للسلاح الجوي الأمريكي أن يحسم هذه المعركة. لذلك هي معركة وقت، إيران على ثقة هي وعلى يقين بأنه ستنتهي هذه الضربات وتصمت المدافع ثم يعود إلى طاولة المفاوضات والمضيق في جيب الإيرانيين، وهذا سيعطيهم الأدفانتج، سيعطيهم الأفضلية في المفاوضات، فهذا هو الرهان الإيراني.
1: أذهب إلى العقيد نضال أبو زيد، ماذا يعني قول القيادة المركزية الأمريكية أن هناك أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في الشرق الأوسط وهم على أعلى درجات اليقظة؟ هذا العدد إلى ما أو ماذا يخدم هذا العدد؟
2: نعم رنيم، يعني أعتقد أن هذا محاولة من الجانب الأمريكي التلويح بالقوة وليس استخدام القوة البرية. عنصر البر لغاية الآن لم يدخل في معادلة العمليات، لازلنا نتحدث عن عنصر الجو وعنصر البحر وعنصر الصواريخ، الآن عنصر البر يلوح به الجانب الأمريكي، لكن لا أعتقد أنه ضمن خيارات المطبخ العسكري الأمريكي على أقل تقدير في هذه الفترة. من الرعونة العسكرية بمكان أن يقوم الجانب الأمريكي باستخدام أي خيار بري في هذا التوقيت بالذات. نتحدث عن إيران الجغرافية، إيران القلعة الطبيعية، جبال زاغروس من الغرب، جبال البرز شمالا، صحراء دشت قوة في الجنوب، الهضبة الإيرانية في الوسط، 1,647,000 كيلومتر مربع. هذه الأبعاد الجغرافية لا تريح أي مخطط عسكري للذهاب باتجاه عنصر بري، ولكن يبدو أن هذا الإعلان انسجاما بسؤالك رنيم أنه تلويح بالقوة أمام الخيارات الإيرانية. هناك أمر ملفت يتعلق بما يتم بثه الآن من قبل القيادة الوسطى الأمريكية على هذا المقطع الذي بث سريعا. نتحدث عن جولة استمرت 5 ساعات تقريبا، وهذه الجولة من خلال هذه المقاطع يبدو أن العمل الذي تحدثنا عنه عمل مركب. الصواريخ تظهر من حملات الطائرات الأمريكية، طائرات الاف 16 تظهر في هذا المقطع، طائرات الاف 22 تظهر، وطائرات الاف 35، وكلها من البارجات الأمريكية، بمعنى أن الإقلاع من البارجات الأمريكية. هل يرد الجانب الإيراني على القطعة البحرية الأمريكية أم يذهب بالرد التقليدي على المنطقة ككل؟ الاستهدافات شملت الأرش والباسدران بمعنى القوات النظامية، وشملت أيضا الحرس الثوري حسب المفهوم الإيراني، الأرش والباسدران. ما يعزز ذلك ما ظهر من خلال الاستهدافات، هناك آليات يبدو أنها آليات للقوات النظامية، هناك منصات إطلاق استهدفت، وهناك أيضا محطات رادارات ظهرت في هذا المقطع الذي بث قبل قليل. لن أطيل عليك رنيم، ما يزال الجانب الأمريكي يلتزم بمعادلة التارجتينج، هذه معادلة عسكرية تقوم على التو اف تو تي بمعنى الفايند فيكس والتراك تارجتينج. هذه المعادلة بمعنى أن يجد الهدف ثم يقوم بتثبيت الهدف ثم يقوم بتتبع الهدف ثم يتم الاستهداف. هذه المعادلة العسكرية تؤدي إلى ما يعرف عسكريا بالاقتصاد بالجهد، بالتالي الجانب الأمريكي يوفر الصواريخ الاعتراضية، الصواريخ الدقيقة، ويوفر المجهود للطائرات للمناورات الجوية إذا التزم بهذه المعادلة، ويبدو أنه لا يزال يلتزم بها من خلال المقطع الذي يبث الآن على شاشة الجزيرة. بالتالي هناك رتابة، هناك تنظيم أكثر بالاستهداف، هناك عقلانية بالوصول إلى الأهداف الإيرانية. عندما أقول عقلنة الاستهدافات أي بمعنى التركيز على النوع وليس الكم.
1: أستاذ، كانت بانتظار معرفة كيف سيكون عليه شكل الرد الإيراني إذا كان هناك من رد إيراني. برأيك ماذا أمام الولايات المتحدة لفعله، لأنها حاولت وجربت كل الطرق العسكرية، إيران لم تتوقف عن الرد وهي ترد بشكل يؤذي المنطقة ويؤذي القطاع الطاقة عالميا ويؤذي كل العالم بهذا الشكل إلى حد ما. برأيك ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟
3: إذن هذه ستكون خانة من التكهنات بشأن ما ستقوم به الولايات المتحدة. الحملة العسكرية الأمريكية هي ناجعة لكنها بطيئة، عملية تمر ببطء من أجل خفض القدرات الإيرانية لتصل إلى مرحلة

0: تتمكن من خلالها باستهداف السفن أو إطلاق الصواريخ على دول الخليج أو الأردن. العملية هي بطيئة جدا، لكن في نهاية المطاف، ولقد عبرت عن ذلك خلال هذه الشبكة، ربما قد تمضي الأمور باتجاه عملية برية. الرئيس الأمريكي محبط خصوصا بعد الاجتماع، اجتماع الأمن القومي الذي جرى الأسبوع الماضي، وأعتقد أن الجيش الأمريكي أخبر الرئيس ترامب أنه ليس بإمكاننا أن نصل إلى نتائج حاسمة إلا إذا ما تم استخدام عملية برية، وهو لا يريد هذه العملية البرية، استبعدها منذ البداية. لذلك هناك صعوبات تجري على الأرض وعدم التمكن من الوصول إلى نتائج حاسمة على الأرض. الإسرائيليون يفهمون ويعرفون، إذا كنت تريد أن تكون النتيجة حاسمة لابد أن تعتمد القوات البرية. رفض ذلك لأسباب سياسية ومفهومة، هو يتخوف بشأن أسعار النفط والغاز وكذلك انتخابات النصفية، لذلك لم يصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن.
1: دكتور عباس، يعني حاولت إيران على مدى الأسابيع الماضية أن يكون ردها على كل اعتداء أمريكي بأن يكون ردها على دول المنطقة، وهذا الأمر لم ينجح بوقف هذه الضربات الأمريكية على إيران. هل برأيك يجب على إيران أن تذهب إلى مقاربة مختلفة في ظل هذا التصعيد؟
2: أولاً لا أعرف ماذا يعني يتحدث ضيفك في الاستوديو عن أنه استهداف، هناك عقلنة في الاستهدافات، استهداف المناطق السكنية، وهذه المشاهد التي كنت أقول بأنها نشاهدها على الشاشات في الإيرانية بصورة مباشرة. هل استهداف المناطق السكنية هذه عقلنة في الاستهدافات أو جنون وجرائم؟ وعندما يتحدثون بأن ستكون المشاهد في غزة تتكرر في طهران وفي المدن الإيرانية والسواحل المناطق النائية في إيران، هل هذه عقلنا في الاستهدافات؟ يعني غريب الحديث عن هذا النمط وتبرير هذه الجرائم ضد الإنسانية بهذه الطريقة. على أي حال، نعم، أنا أتصور بأن هناك ستكون مفاجآت. المفاجآت ليست بالضرورة وقالتها طهران في تلك الفترة، المفاجآت ليست بالضرورة أن تكون استهدافات واضحة وعلنية، وإنما المفاجآت تكون في طريقة الأداء، وهذا ما حدث بالفعل عندما استطاعت طهران أن تغير قواعد الاشتباك من خلال استهداف بعض النقاط الحساسة هنا في بعض دول المنطقة، ومن ثم تفتح المجال لضرب القواعد الأمريكية في الأردن، والذي أدى إلى يعني قتل الأمريكيين. تلك كانت مفاجأة وتلك كانت خطة دقيقة، ربما تكون ما يقوله الآن تكرره القوات العسكرية بأنها ستكون مفاجآت، ربما تكون بطريقة أخرى. على أي حال، كل هذه الهجمات التي كنا نقول دائما قبل أيام بأن وقف إطلاق النار أو الهدنة الأمريكية المدعاة هي لم تكن سوى التحضير لاعتداءات جديدة، ولم تكن لحل الأزمة بقدر ما هي للتصعيد. ومن هذا المنطلق أتصور كما قلت ستكون هناك يعني وضع آخر متغير، وهذا الوضع الآخر المتغير سيؤدي إلى تصعيد حقيقي، وتكون المنطقة برمتها حدثا هذه الأرض التي بدأتها الولايات.
1: ولكن دكتور، يعني تتحدث عن دول المنطقة وتتحدث عن مفاجآت، هذه المفاجآت لم تتخطى حدود دول

0: دول هذه المنطقة في الوقت الذي كان واضحاً أن دول المنطقة سعت كل جهدها لتفادي أن تصل الأمور إلى التصعيد، وأيضاً الدبلوماسية الإيرانية هي على تواصل مع الدبلوماسية في دول المنطقة التي أذكر كانت تعمل لتفادي هذا التصعيد، والتي حاولت التوسط لدى الأمريكيين لوقف هذا التصعيد.
1: يعني هذه، مع احترامي لك، هذه سردية أمريكية. يعني ماذا؟ أولا هذه نتائج الحرب وليست من أسبابها. النقطة الثانية، ماذا يفعل الأمريكيون؟ ما زالوا 13،
0: عندما تقول سردية أمريكية، هل هذا يعني أن دول المنطقة لم تسعى لتفادي هذا التصعيد؟ هل هذا ما تريد قوله؟
1: اسمحي لي أن أجيب.
0: تفضل.
1: يعني عندما الشارع الإيراني يتساءل ماذا تفعل القوات الأمريكية، عدد الأمريكيون في الكويت 13,000 أمريكي، ماذا يعملون ذلك؟ الأمريكيون والرئيس ترامب يشكر ويسمي بعض هذه الدول، وحتى يوم أمس، بأنها هي ساعدته وتساعده في هذه الاعتداءات وفي هذا العدوان على إيران، ولم نرى أي نفي لهذه من هذه الدول لما يقوله الرئيس ترامب. يعني الأجهزة التي تمهد لهذه الاعتداءات ما زالت بقوة متواجدة في البحرين وفي الإمارات، وهناك وثائق نشرتها طهران وبعثتها إلى هذه الدول. يعني هذه أمور واضحة وبديهية، كيف ممكن أن تستخدم هذه القواعد وتستخدم هذه الأراضي لشن هذه الهجمات على المناطق السكنية، على مدرسة إيناب، على المستشفيات، على المدارس، على الأماكن البحثية، على الجامعات؟ يعني هل هنا أكثر من 4,500 بريء استشهدوا في العمليات الماضية الهمجية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الإيرانية وعلى طهران بالذات؟ هل هذه تكون يعني ممكن السكوت والصمت عنها؟ بالتأكيد لا. لذلك كان من الأجدر لهذه الدول أن تقف جانبا، أن تندد هذا العنوان بشكل واضح، وأن تنفي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب من ادعاءات بأن هناك مساعدة من هذه الدول.
0: العقيد نضال أبو زيد، يعني كنت تتحدث منذ بعض الوقت عن أن المشاهد التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية تعني بأن هذه الطائرات التي قامت بالضربات انطلقت من البوارج الأمريكية.
2: نعم، يعني أولا كنت أتمنى على الضيف العزيز من طهران أن يكون أكثر هدوءا بطرحه حتى نستطيع أن نوصل الفكرة للمشاهد والمتابع، ولكن يبدو أن انفلات القرار في إيران انعكس على انفعالية الخطاب الإعلامي لدى أيضا المحللين. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أنا أحب أربط كل شيء بالمؤشرات والوقائع حتى نحترم عقلية المتابع والمشاهد. فيما يتعلق بوجود بالإعلان الأمريكي عن وجود 50,000 جندي أمريكي، وأشار الضيف من العزيز من طهران أنهم موجودين في المنطقة، أيضا هناك قوات وخبراء روس موجودين في بوشهر، وبالإعلان الروسي أعلن عنه الجانب الروسي، هناك خبراء وتم سحبهم من قبل روسيا خشية من الاستهدافات التي تجري. عندما قلت عقلنت الأهداف أعني بذلك وكنت واضح أن الجانب الأمريكي يريد الاقتصاد بالجهد لتوفير صواريخه، ولكن يبدو أن الانفعالية في الخطاب لم تجعل الضيف من طهران يفهم ما الفكرة التي كنت أريد أن أوصلها. هناك نقطة أثارها أيضا الضيف العزيز من طهران فيما يتعلق بموضوع الاستهدافات، أيهما أولى، أن تستهدف دول المنطقة أم تستهدف الكيان الصهيوني الذي أعلن وزير دفاعه يوم أمس بأن الطائرات الأمريكية تقلع من مطارات الأراضي المحتلة في عوفدة ورامون وبنغوريون، مطار بنغوريون. بالتالي كان هناك رد عن إعلاميا من قبل الكيان الصهيوني أمام الجانب الإيراني، ويعترف بذلك صراحة، يقول أن الطائرات التي تضربكم تقلع من مطاراتنا، وبالتالي الجانب الإيراني لا يزال يلتزم بمعادلة استهداف دول المنطقة. الأمر الآخر حتى نحسم الجدل ولا أطيل عليه كرنيم، الجانب الأمريكي الآن يبث صور

0: القصف يتم من البوارج الأمريكية. البارج الأمريكية USS لينكولن تبعد 250 كيلومتر عن إيران. المدمرة أرلبيرك 150 كيلومتر، أيهما أولى؟ أن تستهدف على بعد 2000 كيلومتر الأردن أم تستهدف 150 كيلومتر أرلبيرك؟ أوكرانيا ضربت سفينة في بحر قزوين في نهر الفولكا قبل يومين من الآن، ولا يزال الجانب الإيراني يلتزم بمعادلة الأدب الدبلوماسي. بلغاريا أعلنت أن طائرات الإرضاع الجوي تقلع من مطاراتها، ولا يزال الجانب الإيراني يرد على دول المنطقة. فيما يتعلق بجدلية الخطاب، يبدو أن الصراع يحكمه عقلية راديكالية، بالتالي عقلية الجانب الكيان الصهيوني وعقلية الجنرالات في إيران. أحمد وحيدي ومجيد موسى وقائد القوة الجيوفضائية لا يزالون يهيمنون على القرار في إيران، وأربط ذلك أيضا بالوقائع حتى لا يكون الكلام إنشائيا. اليوم يصدر عن أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني وهو إبراهيم رضائي تغريدة كانت واضحة على موقع إكس، قال فيها وأقتبس حتى أكون دقيق: لا يمكن تصور أكثر من ذلك إذلال لإيران ردا على عباس عرقجي لأنه اتصل دبلوماسيا بالجانب الأوكراني. بالتالي هناك عقلانية لدى السياسيين الإيرانيين يريدون أن يذهبوا إلى خيار دبلوماسي، لكن يبدو أن الراديكالية لأحمد وحيدي ومجيد موسوي لا تزال تهيمن على القرار الإيراني.
1: نعم دكتور حسن، اليوم هناك انعدام ثقة بين عدد ليس بقليل من الدول، لا أتحدث فقط عن الولايات المتحدة وإيران، أتحدث عن مجمل الدول التي تم الزج بها في هذا التصعيد. برأيك في هكذا وضعية كيف يمكن ترميم العلاقات بين الدول؟
2: رنيم هذا يحتاج إلى وقت طويل، وأنا في ظني أن الدول العربية ستجد صعوبة في تجاوز الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية. وربما الأستاذ نضال أبو زيد تحدث بالتفصيل عن تجاهل إيران لمصادر التهديد الأخرى، لكن سعود أيضا لحرب ال 12 يوم في عام 2000 في شهر يونيو عام 2025، طائرات البيتو خرجت من دييغو غراسيا جزيرة في المحيط الهندي وقصفت مطرقة منتصف الليل، والرد الإيراني كان في قاعدة العديد، بمعنى لم تخرج الطائرات، وكان واضحا بالنسبة للإيرانيين لم تخرج من قاعدة العديد ولا من قطر. فبالتالي هناك نية مبيتة عند الإيرانيين لاستخدام الدول العربية أخذها كرهينة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، جزء من الاستراتيجية الأمريكية المعلنة، وهذا ما ترفضه الدول الخليجية والأردن أيضا. هذه دول ليست طرفا في هذه الحرب، هذه دول سعت بكل ما تملك من تأثير وقوة لخفض التصعيد والتوسط. يعني عمان دولة وسيطة، دولة قطر دولة وسيطة، السعودية دعمت الوساطة، تركيا دعمت الوساطة، الأردن هدفه الأساسي إيجاد نظام إقليمي يسمح له بالاستقرار والبقاء وليس عدم الاستقرار، لا يسعى إلى نزع الاستقرار من هذه المنطقة. لكن إيران أيضا سلوكها في هذه المنطقة لا يقتصر على هجمات على دول الخليج، حتى في سوريا لنعود شوي للخلف نرى ماذا فعلت إيران في سوريا من تطهير عرقي وتطهير مذهبي وإقصاء وتهميش وضرب وقتل المدنيين أيضا. يعني سلوك إيران في هذا الإقليم سلوك مقلق للدول، ناهيك عن الموضوع الإسرائيلي والموضوع الأمريكي وخطاب المقاومة وخطاب الممانعة وكل هذه الرايات التي ترفع، هناك سلوك إيراني مقلق لهذه الدول. على إيران أن تغير سلوكها، إيران لا تريد أن تغير سلوكها في ظل وجود هذا الحرس الثوري الذي يعني الآن تقريبا هو الذي يمسك بتفاصيل ومفاصل القرار الاستراتيجي في إيران، وليس عباس عرقجي ولا مسعود بزشخيان، وإنما الحرس الثوري، وهو يتبنى أيديولوجية، وهذه الأيديولوجية هي التي تضع إيران في اصطدام مباشر مع هذه الدول. أنا أؤكد مرة ثانية رميم أن كل دول الخليج زائد الأردن لا تريد إلا الخير لإيران، أما وجود القواعد العسكرية فهذا قرار سيادي لا يستهدف لا إيران ولا غير إيران، كما أن لأي دولة، ألمانيا فيها 130 قاعدة أمريكية، اليابان فيها 150 قاعدة، في بريطانيا وجود قواعد عسكرية، ووجود القواعد العسكرية لا يقتصر على هذه الدول هذه المنطقة، هذه دولة عظمى لها مصالح كونية ولها 800 قاعدة موجودة في كل أنحاء العالم. فبالتالي القول بأن وجود هذه القواعد هو سبب هذا الاستعداء الأمريكي الاستعداء الإيراني لهذه الدول، أنا أعتقد أن هذا ليس صحيحا، بدليل أن هذه القواعد جاءت بعد عام 90 في حين أن الحرب العراقية الإيرانية سبقت ذلك، حرب الناقلات سبقت ذلك، وأيضا محاولات إيران لإيجاد بنى تحتية أو استثمار في بنى تحتية للمقاومة ضمن استراتيجية الدفاع المتقدم هي سابقة أيضا للوجود الأمريكي في هذه الدول، بمعنى أن الكرة في مرمى إيران عليه أن تغير سلوكها حتى هذه الدول تقبل أن يعني تتناسى ما جرى من استهدافات.
1: نذهب إلى أستاذ كنث. هل لدى أو هل لا يزال لدى الإدارة الأمريكية قناعة أو اعتقاد بأن ما حصل ويحصل قد يؤدي إلى تغيير سواء النظام في إيران أم تغيير العقلية في إيران؟
3: لا أدري بشأن تغيير النظام. أعتقد أن الرئيس الأمريكي أدرك مبكرا أن هذا الأمر ليس ممكنا دون ما عملية عسكرية برية، والتي لن يأمر بحدوثها ولن يدخل في إطارها. لكن تحدثت كذلك عن تغيير سلوك النظام، ربما هذا هو الهدف الأساسي، ألا وهو تغيير سلوك النظام، ويفضل أن يكون ذلك في إطار اتفاق. الرئيس الأمريكي تحدث عن التفاوض في إطار مذكرة التفاهم، وكان هناك اعتقاد أمريكي بأن إيران ربما قد يكون لديها الرغبة في تغيير سلوكها وليس السيطرة على المضيق، والمضي قدما فيما يخص البرنامج النووي سيكون هناك عقوبات جمة وستعود إلى أمور، مثلا لو أنها دخلت في عملية التفاوض لكانت انضمت إلى المنظومة الاقتصادية الدولية. لكن من خلال إصرار إيران على سيطرة على المضيق، فإن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يمضي قدما في هذا الأمر. كانت تريد الإدارة الأمريكية أن تعمل على الرفاه في المنطقة وفي إيران، لكن النظام الإيراني قام بتدمير كل هذه الفرص، والآن يجلب الدمار الشامل للشعب ككل. الولايات المتحدة لا تستهدف بطريقة متعمدة المدنيين، لكن عندما يكون هناك استهداف واسع النطاق فحتما سيكون هناك قتل المدنيين لسوء الحظ. لكن هذا يعتبر خطأ النظام الإيراني الذي جلب كل هذه الأمور على نفسه.
1: انطلاقا من خبرتك في مجال الأمن القومي أستاذ كنث، هل ما حصل من عسكرة لمضيق هرمز، هل هذا على المدى الأبعد قد يؤدي إلى تخلي عدد ليس بقليل من الدول عن هذا الممر وإيجاد بدائل؟
3: هذا بدأ يحدث فعلا. هناك عدد من الدول التي بدأت تبني أنابيب نقل النفط مثل الأنبوب الذي يربط ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وهناك اتفاق تم التوقيع عليه لإعادة بناء خط سوريا. هذا بدأ يحدث تماما. هذه الدول في منطقة الخليج ستجعل مضيق هرمز ليس ذي صلة بما يجري. لست أدري ما سيكون الحال بالنسبة لدولة قطر، لأن هناك صعوبة في نقل الغاز الطبيعي المسال، ربما قد يحتاجون إلى مضيق هرمز وسيكون الأمر معقدا. لكن بالنسبة لدول الخليج الأخرى ستجد البدائل. نعم تماما.
1: نعم، أذهب إلى دكتور عباس. وأيضا حول هذه النقطة، إيران استخدمت مضيق هرمز كوسيلة للضغط العسكري والضغط الاقتصادي والضغط السياسي. بعد استخدامه بهذه الطريقة، تشارك الرأي من يقولون بأنه استنفذ هذا الخيار، بما معناه أنه في الفترة المقبلة الجميع سيبحث عن بدائل وسيؤمن هذه البدائل؟
4: لا أريد أن أدخل في جدلية، ولكن بعض هذه التحليلات تواكبها أمور غير واقعية، ولا أريد أن أستخدم مصطلح الأكاذيب، ولكن أريد أن أقول بالتأكيد بأن حسب الدستور الإيراني لن يستطيع أي مستشار عسكري أجنبي أن يتواجد في الأراضي الإيرانية، وهناك أبدا لم يكونوا الروس والمستشارين الروس متواجدين في إيران أبدا مطلقا، وأقول هذه بكل صراحة وبكل إلمام بما أقول. هناك اتفاقيات بما يتعلق بالمشروع النووي السلمي، هناك تواجد روسي في بوشهر، وهذا أمر معلن وفي إطار

0: اتفاقيات دولية وجميع يعرفه، والوكالة الدولية للطاقة النووية تعرف ذلك بدقة. لذلك الحديث عن تواجد عسكري روسي ليس صحيحا. يعني نرجو أن نكون موضوعيين وأن نتحدث بأسلوب خارج الأحقاد التاريخية التي يريد تأجيجها البعض. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور لا يتسمح القوانين الدولية والمعاهدات بأن تكون هناك قواعد تحت ذريعة قواعد سيادية في هذه المنطقة، ولكن تستهدف دول جارة. هذا لم يكن مجديا،
1: نعم،
0: ولن يكون نافعا. يعني المفاوضات الفلسطينية القطرية كانت.
1: شكرا لضيوفنا الكرام، ونستكمل هذه التغطية المباشرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ونواصل معكم هذه التغطية العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وأضافت أن الضربات شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان وفارس. وقال مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان الإيرانية إنه تم إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض بجزيرة قشم، وإن البحث مستمر عن ثلاثة آخرين. حول آخر هذه التطورات، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن طهران تنضم إلينا مراسلتنا رانيا قاسمة. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في آخر بيان للقيادة المركزية الأمريكية بشأن ضربات الليل.
3: نعم، في تحديث لهذا الرد الأمريكي، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان انتهاء موجة الضربات التي بدأتها عند الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، حيث أكدت أنها استمرت نحو ساعتين وانتهت عند الساعة 10 مساء بتوقيت واشنطن، وشملت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. قالت سنتكوم في هذا البيان إن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك مواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، إضافة إلى قدرات بحرية. وأكدت بأن الهدف منها هو تقليص قدرة إيران ووكلائها على تهديد القوات الأمريكية والملاحة التجارية وأيضا دول الخليج. أكدت سنتكوم أن هذه الضربات جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية أمس الثلاثاء في الأردن، وأشارت إلى أن جميع تلك الصواريخ الإيرانية الباليستية التي استخدمت في ذلك الهجوم تم اعتراضها بنجاح. جددت التذكير أيضا بأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي لا يزالون ينتشرون في الشرق الأوسط، وهم بحسب سنتكوم في أعلى درجات الجاهزية واليقظة. في هذا السياق أيضا، صحيفة الول ستريت جورنال كانت نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران لن تقتصر على نمط العمليات التي نفذت خلال الأسابيع الماضية، بل ستكون أوسع نطاقا وأكثر كثافة من ناحية الأهداف وأيضا من ناحية النطاق الجغرافي. لكن ليس واضح بعد ما إذا كنا نتحدث عن جولة واحدة من هذا الرد، أم أننا نتحدث عن بداية حملة قد تستمر لأيام، خاصة أن وول ستريت جورنال كانت قد كشفت عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة الأمريكية المركزية الأدميرال براد كوبر وضع خطة لحملة جوية قد تمتد من 10 إلى 14 يوما، تقوم على الانتقال من الضربات المحدودة إلى استهداف واسع للقدرات العسكرية الإيرانية إذا ما قرر ترامب الانتقال إلى مرحلة من التصعيد الأكثر اتساعا، انطلاقا من قناعة كوبر بأن سياسة الضربات المتفرقة ليست كافية لردع طهران عن شن هجمات وأيضا ابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز وكذلك استخدام وكلائها في المنطقة. طبعا هذه الضربات تأتي بعد ساعتين من تعهد الرئيس ترامب بتوجيه درس قاسي لإيران ردا على هجوم الأردن. وهذه العمليات هي أول عملية عسكرية أمريكية في إيران منذ قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق حملة القصف التي استمرت 13 يوما على التوالي بعد هجوم الأردن في 17 من الشهر الجاري، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين. وترامب أوضح بأن ذلك القرار جاء بطلب من دول متصلة بالوساطة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي. ترامب كان قد أكد في البيت الأبيض وأيضا في تصريحات صحفية بأن الآن هو دور الولايات المتحدة للرد بعد ذلك الهجوم أمس في الأردن، وأشار إلى أن إدارته قد تنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق لكن بعد تنفيذ هذا الرد العسكري، والذي تؤكد سنتكوم بأنه انتهى على الأقل هذه الليلة. مراد،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد على هذه المتابعة. ننتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ضعنا في صورة ما تكشف إلى حد الآن بالنسبة لآثار هذه الضربات الأمريكية.
4: نعم مراد، يعني أعلنت السلطات الإيرانية إصابة طفلين على الأقل في الهجمات الأمريكية التي استهدفت الجنوب الإيراني. هذه الهجمات مراد يعني كانت قد استهدفت كل من محافظات هرمزغان وشهر وخوزستان، أي نحن نتحدث عن الجانب الغربي من مضيق هرمز. في محافظة هرمزغان تركزت الهجمات على الجزر الإيرانية، نتحدث عن قشم أكبر جزر إيران وأيضا كيش و أبو موسى. فيما يتعلق بجزيرة قشم بالتحديد، يعني أحد الانفجارات استهدفت منطقة سكنية ما أدى إلى تدمير أحد المنازل على رؤوس ساكنيه، وبحسب السلطات المحلية الإيرانية فكان قد تم التأكيد على أنه تم انتشال طفلين من تحت الأنقاض، فيما ما زالت جهود البحث عن آخرين مستمرة. وأدى أيضا الاستهداف إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن المنطقة، إلا أن السلطات أعادته بعد فترة وجيزة. نتحدث أيضا عن استهداف لمحافظة بوشهر وتحديدا مدينة بوشهر أطرافها، كما تعرضت أو استهدفت محافظة خوزستان، عدد كبير من مدنها تم استهدافه بالصواريخ. هكذا تم التأكيد أن الهجمات على محافظة خوزستان كانت هجمات صاروخية استهدفت كل من أهواز شاديغان وأرفان كينار، بالإضافة إلى مدينة أهواز. وهذا في التأكيد مع على أن يعني إيران تم التعرض مدينة أهواز فيها لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق. هذه الأمور تحدث مراد بعد التهديدات الأمريكية التي وجهتها إيران لطهران، وعلى يعني عكس ما كان متوقعا، فإن الهجمات كانت محدودة جغرافيا بثلاث محافظات، هذا بالإضافة إلى أنه تم الحديث عن استهداف مدينة كازرون في فارس، ولكن لم يتم تأكيد هذا الاستهداف من السلطات الإيرانية. هذه الاستهدافات مراد يعني حتى الآن لم يتبين طبيعتها، هل كانت عسكرية فقط أم أنها طالت المدنيين كما حدث في جزيرة قشم، خاصة وأن الهجمات الأمريكية السابقة على السواحل الإيرانية الجنوبية خلال الأيام الماضية كانت قد أسفرت عن 60 قتيلا و 650 جريحا على الأقل. هذه الهجمات يعني يجب أن ننتظر كيف ستتعامل مع القوات المسلحة الإيرانية، هل ستقوم بالرد عليها كما حدث في المرات السابقة، وما هي طبيعة الأهداف التي ستقوم بقصفها هذه المرة، خاصة وأنها يعني يوم أمس كانت قد استهدفت موقع في الأردن، موقع عسكري تابع للقوات الأمريكية، تم التأكيد على أنه تم استهدافه بالصواريخ البالستية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية والتهديدات الأمريكية على المصالح الإيرانية. كما أعلنت إيران إيقاف 3 سفن في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وتم التأكيد مراد على أن المضيق سيظل مغلقا أمام حركة السفن بسبب استمرار التهديدات والاعتداءات الأمريكية كما تقول البيانات الرسمية الإيرانية. هذه المواقف كلها تأتي بعد جهود دبلوماسية كان يسعى من خلالها الوسطاء يعني خفض التصعيد في المنطقة وإيجاد حل لفتح مضيق هرمز، خاصة وأن كانت هناك أو ما زالت محادثات ومشاورات ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الشأن. إذن نحن أمام تصعيد جديد، سننتظر كيف سترد إيران عليه، وهل ستقوم هذه الإجراءات الجديدة والاستهدافات الجديدة بتقويض الجهود الدبلوماسية، أم أن سيتحرك الوسطاء وستكون هناك جهود أخرى لإعادة التهدئة مرة أخرى للمنطقة. مراد،
2: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد المنشاوي، بداية هل كان هذا الهجوم هجوم الليلة معدا مسبقا أم أنه جاء كرد فقط على هجوم الأردن؟
5: تحية طيبة لك دكتور حسن والمشاهدين. أعتقد أن الولايات المتحدة دائما كانت مستعدة لمعاودة الهجمات على إيران في وقت قصير من إذا أخذت أمر من البيت الأبيض، وأعتقد أن الرئيس ترامب ذكر ذلك في عدة لقاءات الأسبوع الماضي أنه يمكن أن يتم حكومة على إيران في دقائق إن أراد. وأعتقد أن ما حدث قبل ساعات من هجمات شنتها القيادة الوسطى سنت كام على أهداف داخل إيران جاء رد فعل مباشر على الهجمات الإيرانية أمس التي طالت القواعد الأمريكية أو الوجود الأمريكي في الأردن. فأعتقد أن هناك علاقة مباشرة، لم يكن يتصور أحد أن الرئيس ترامب لن يرد على هذه الهجمات، هو الذي بادر بوقف الهجمات منذ 5 أيام متيحا المجال للوسطاء وربما للقيادة الإيرانية لكي تلجأ إلى مسار التفاوض وإحياء المسار الدبلوماسي. لكن أعتقد أن الجانب الإيراني له حسابات مختلفة، وهو من بادر أمس بالهجوم على الوجود الأمريكي في الأردن لكي يؤكد للداخل الإيراني وللرئيس الأمريكي أيضا أنه ليس لا يملك فقط وحده قرار الهجوم أو معارضة الهجمات أو وقف القتال، أن هذا القرار لا تتخذه واشنطن وربما تتخذه طهران طبقا لحسابات مختلفة. وأعتقد أن هذا هو ما فعلته إيران أمس، تحاول أن تقول للرئيس ترامب أن المسار التفاوضي هو المسار الأفضل وأنها تصعد من أجل التخفيض، تصعيد من أجل التخفيض، أي أن تحاول تيئيس الرئيس الأمريكي وتيئيس القيادة الأمريكية أن العمل العسكري لن يؤتي أي ثمار وعليهم الجنوح للعمل التفاوضي. وأعتقد أن هذا هو الهدف من هذه الهجمات أمس، وما رأيناه اليوم رد متوقع من الجانب الإيراني، لم يكن هناك أي مفاجآت. طهران تعرف أن الرئيس الأمريكي سيهاجم ويرد، ولكنها تدرك أيضا أن هذه الهجمات قد لا تغير الكثير من التوازن القوى على الأرض فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه اللحظات.
2: دكتور حسن، مثل ما يقول سيد منشاوي، إن كانت هذه الضربات لا تغير كثيرا من ميزان القوة، هل تغير شيئا في الجانب الاستراتيجي للولايات المتحدة وحساباتها في المنطقة ومع إيران تحديد؟
6: نعم أخي مراد، تحية لك وأيضا للصديق الدكتور منشاوي من الولايات المتحدة. أولا عشان نفهم إحنا لماذا لجأت الولايات المتحدة لهذه الضربة، هي لأن إيران كسرت خطا أحمرا. أمريكا تقول بأنه إذا ما قامت إيران باستفزاز في منطقة هرمز، استهداف جنود أمريكان، استهداف قوات أمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية سترد. فبالتالي هو من أجل مصداقية الردع، يعني هذا كان ربما الهدف التكتيكي. لكن أيضا أنا مع الأستاذ المنشاوي أن هذا لن يغير في الموازين على أرض الميدان. لماذا لا يغير؟ لأنه الضربات محدودة، بمعنى هي تستهدف ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية القدرات الإيرانية، وهي وقامت بذلك على مدار أسبوعين تقريبا. لكن أيضا الجغرافيا الإيرانية كبيرة جدا، الأهداف الإيرانية موزعة على مساحات شاسعة، قدرة إيران على أو امتلاك إيران لأنظمة إطلاق صواريخ ومنصات ومسيرات ما زالت نشهد فعاليتها لغاية هذه اللحظة، بمعنى أنه لم يتم تدميرها بشكل كامل كما كانت تقول الدعاية الأمريكية. لذلك أيضا الولايات المتحدة ما في عندها أي طريقة، إما أن تنسحب تتراجع وبالتالي هزيمة، أو أن تستمر لعلها تثني القيادة الإيرانية وتدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. فهذه الضربات لا تهدف إلى تغيير موازين القوى الميدانية، هي تهدف إلى رفع الكلفة على إيران، دفع إيران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وفقا لتفسير الولايات المتحدة.

0: البند الخامس. فبالتالي أنا في ظني أن هذه الضربات هي ليست هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة لإحراز هدف آخر وهو العودة إلى المفاوضات. هنا نجد بأن الرئيس ترامب يوازن ما بين الإكراه أي توظيف القوة العسكرية وما بين المفاوضات. هو دائما يترك الباب مواربا ويقول للإيرانيين والوسطاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على المفاوضات، لكن ليس بأي شرط.
1: ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور خميار. كيف تنظر إيران إلى ما حصل الليلة أو ضربات الليلة الماضية؟ هل تعتبرها بداية حرب جديدة أم مجرد ربما ضربات انتقامية محدودة؟
2: بالتأكيد طهران ترى بأنه ما حدث ليلة أمس أو الساعات الماضية هو استمرارية العدوان الأمريكي، وكانت الهدنة الأمريكية بين قوسين لم تكن سوى إعادة يعني الاستعدادات لشن هجوم جديد، وذلك كما تفضل فاصلكم من واشنطن يأتي في سياق فرض المفاوضات على إيران، ولكن بالطريقة الأمريكية، يعني ما يقوله الرئيس ترامب بأنه يريد استسلام إيران 100% وقبول شروطه بنسبة 100%. لذلك ما حدث قبل ساعات وما سيحدث سواء الساعات القادمة، الأيام القادمة أو الفترات القادمة، هو يأتي في هذا السياق. يخطئ من يتصور بأن مضيق هرمز هو السبب وهي الذريعة. الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى ذرائع الاعتداءات التي حدثت في العام الماضي في الحرب التي شنت على إيران لمدة 12 يوما، وبعد ذلك الحرب الثانية لمدة 40 يوما. لم تكن هناك ذرائع، كانت المفاوضات تسير في اتجاهها الصحيح وكانت على نهايتها ونهاياتها أيضا، ولكن الأمريكيون استمروا في العدوان بدعم إسرائيلي وبمخطط إسرائيلي وبمؤامرة إسرائيلية. لذلك أنا أتصور يعني كما وأعلنت الأهداف أمريكيا، الهدف الأساس هو الإطاحة بالنظام وتفكيك المجتمع الإيراني. وما يتحدث بعض الضيوف بأن هناك أسباب آنية والمضيق ولا أعرف الاستهدافات في المنطقة، أبدا الموضوع
1: لكن
2: مشروع.
1: دكتور عباس، ربما موضوع إسقاط النظام هو بالفعل كان غاية في بداية حرب الأربعين يوما، لكن يبدو أن الولايات المتحدة وصلت إلى نتيجة أن هذا الأمر عصي عليها، ولو أنه يبقى هدفا إسرائيليا، لكن أمريكا لا تشرك إلى حد الآن إسرائيل في هذه الضربات، وهي تحاول العودة هذا ما يقال، تحاول إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وبالشروط التي تراها مناسبة.
2: بالشروط التي تراها مناسبة هذه لا تناسب طهران، فمن الطبيعي عندما تكون هناك مفاوضات يجب أن تكون مفاوضات الند بالند ومفاوضات رابح رابح، لكن بشروط أمريكية هذا لن تكون مفاوضات وإنما هي إملاءات وفرض شروط تعجيزية، وهذا ما لا تقبله طهران أبدا ولا يقبله أي إنسان يريد أن يتفاوض بحرية وبمنطلق يعني الاستقلالية. نعم كما تفضلت حضرتك، الشروط الأمريكية ربما الأهداف الأمريكية تغيرت، لكن هذا التغيير تغيير مؤقت. ما زال الرئيس ترامب ووزير خارجيته ووزير حربه يؤكدان، وهذا الفريق المتصهين يؤكدون بأن يعني المهمة لن تنتهي، وهذه مقولة يكررها نتنياهو وتكرر على لسان الفريق الأمريكي الحاكم في البيت الأبيض في هذا
1: دكتور
2: في
1: عباس، أنت تعلم
2: حاليا.
1: جيدا أن هناك أجل

0: أجنحة هم يعرفون بالصقور، هم من يدعمون المسار التصعيدي، وهناك تيار قوي كذلك من يوصفون بالواقعيين ويمثلهم جيدي فانس وكذلك آخرون وحتى سيناتورات من الجمهوريين يعارضون هذا التصعيد وينزعون إلى الجانب الدبلوماسي أكثر شيء. لكن هذه النقطة أنقلها إلى سيد محمد المنشاوي. سيد محمد، في واشنطن كيف تتحدد أهداف هذه الضربات؟ هل هي بالفعل مثل ما يذكر دكتور خميار إسقاط النظام، أم أنها أهداف أخرى؟
1: أعتقد أن هدف إسقاط النظام تم التحييد، والآن لم يعد يتحدث عنه أحد في واشنطن. الرئيس ترامب اعتبر أنه غير النظام بالتغيير، تغيير الجيل الذي حدث بالنظام. هو يرى أن جيل الآباء المتشددين تم القضاء عليهم جميعا، سواء كان المرشد الأعلى الراحل آيت الله علي خامنئي أو كبار مساعديه، العشرات منهم ماتوا، سواء من العسكريين أو من رجال الدين أو من رجال السياسة، من الرعيل الأول من كانوا في السبعينات او الثمانينات من العمر. ويرى ان النظام تم تغييره بالفعل، وان الجيل الاصغر او الاوسط هو اقل راديكاليه. وهذا ربما يكون محل تساؤل او عدم دقه من الرئيس ترامب، لكنه يعتبر انه غير النظام بالفعل في طهران. لكن هذه الهجمات التي امتدت اليوم منذ ساعات انتهت وستستمر كما ذكرت التقارير لعده ايام، تهدف إلى تحسين الموقف التفاوضي. الكل يدرك الآن أن إيران لم تستسلم ولن تستسلم بسهولة أو لن يتم على الإطلاق. وأعتقد أن الهدفان الجانبان الأمريكي والإيراني يحاولان من خلال الهجمات والهجمات المتبادلة، سواء كانت على قواعد أمريكية في المنطقة أو على أهداف داخل إيران أو على سفن تعبر مضيق هرمز من الجانب الإيراني، أعتقد أنها كلها تهدف إلى تحسين المسار التفاوضي. الكل يدرك أن الحرب ستنتهي على مدى التفاوض، هم يحاولون تحسين الشروط. المحاولة الأولى الجادة انتهت بالفشل بمذكرة إسلام أباد والنقاط الـ14 التي اعتبرها الطرفان أنها انتهت بلا رجعة. وأعتقد أن هناك الآن فرصة، إذا كان هناك رغبة في الدولتين، أن يكون هناك مسار تفاوضي جديد. لكن الهجمات تحاول تحسين هذه الشروط والظروف لكي يتم دفع الطرفين إلى مدى التفاوض. لكن الرئيس ترامب لديه أيضا داخل أمريكي يضغط عليه من أجل وقف الحرب أو إنهائها بأسرع صورة ممكنة، خاصة داخل الحزب الجمهوري، الحزب المهموم بالانتخابات القادمة، والذي يدرك أنه سيخسر بلا شك أغلبية مجلس النواب، لكنه يريد أن تكون خسارة بسيطة وليست خسارة كبيرة، وربما أيضا يخسر مجلس الشيوخ. فأعتقد أن هذا عنصر ضغط على الرئيس ترامب لكي ينهي هذه الحرب التي تؤثر سلبا على المواطن والناخب الأمريكي في هذه الأوقات.
0: دكتور حسن البراري، قيل أكثر من مرة تلميحا وتصريحا من الجانب الأمريكي ومن جهات أخرى أن هناك أطرافا تريد التفاوض في إيران وتنزع إلى الحل الدبلوماسي، بينما هناك الجناح الأكثر تشددا متمثلا في الحرس الثوري الذي يرفض مثل هذه الحلول. وبالتالي على ما تبني الولايات المتحدة توقعاتها بشن هذه الضربات وهذا الضغط العسكري لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض وبالشروط التي تريده؟
2: يعني أولا أخي مراد، لا شك أنه إيران ليست دولة أحادية التكوين، هناك تنوع داخل المجتمع الإيراني، وفي هناك تنوع سياسي. يعني لا يمكن القول بأن القيادة الإيرانية هي كلها على قلب رجل واحد أو تتفق على مقاربة واحدة، لكن آلية اتخاذ القرار في إيران في النهاية تفضي إلى أن يكون التصعيد هو سيد الموقف. طبعا هناك فريق من أيام محمد جواد ظريف وحسن روحاني كانوا يرون بأن التقارب مع الولايات المتحدة يقرب إيران إلى أهدافها الاستراتيجية وإخراج إيران من عزلتها الاقتصادية ومن العقوبات. هذا توجه موجود في السياسة الخارجية الإيرانية عند نخب مؤثرة في إيران، لكن هناك أيضا نخب أخرى مؤثرة ترى بأنه التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى تآكل في شرعية النظام، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا ظالما لمدة 47 عام، وهذه المظلومية، بمعنى أنهم لا يريدون إلا اعتبار الولايات المتحدة الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر، ويرون بأنه هذا يعني أن إيران تكيفت مع

0: أشير أن اللعبة صفرية عند الطرفين. الحديث عن المفاوضات حتى عندما يتحدث ترامب عن المفاوضات، هو يريد المفاوضات للوصول إلى الأهداف الجوهرية بالنسبة للكور فاليوز، بالنسبة للقيم الأساسية، هو تجريد إيران من القوة النووية، أي أن لا تكون إيران قادرة على إنتاج أسلحة نووية. هلا هناك في أهداف أخرى، أهداف إسرائيلية متعلقة بالبالستيك ميسل، الصواريخ البالستية والأدرع. أنا بالنسبة لي كمحلل لا أقرأ ذلك بأنه هي بالفعل أهداف للولايات المتحدة. لا يوجد تطابق بين أهداف نتنياهو وترامب بالمناسبة في هذه الحرب. لكن أيضا الجانب الإيراني يريد أن يوظف كل شيء ويماطل، لأنه لا يريد أن يقدم التنازل في الملف النووي، وهو يعتمد ويقول بأنه هناك فتوى لتحريم امتلاك إيران للأسلحة النووية. لكن أيضا العلاقات الدولية لا تدار بالفتاوى، العلاقات الدولية تدار بالإمكانات. إذا امتلكت إيران النوها والمعرفة والقدرة وربما التصميم، ستصل إلى هذه النتيجة. هذا ما يجعل
1: لكنك تعرف دكتور حسن، تعلم أفضل مني أنه في نظام تيوقراطي أو ديني، فإن رأس الهرم هو مرجعية دينية، وبالتالي فتوى من هذا النوع تحمل طابع سياسي كذلك، وإلزام فتوى من هذا النوع بحرمة امتلاك السلاح النووي تعني خط، أن هذا السلاح خط أحمر ولا يجب ولا يمكن تجاوزه. من هذا المنظور يتحدث الإيرانيون عن هذه الفتوى وقدسيتها.
0: ولماذا لا تكون جزءا من خداع؟ يعني هذا، يعني ماذا تعني الفتوى؟ الفتوى الدينية يمكن أن يكون هناك فتوى أخرى في قادم الأيام، لأن الظروف تغيرت وأن هناك حاجة لحماية الوجود الإيراني وأن المعركة وجودية، فبالتالي الحصول على سلاح رادع، سلاح نووي هو ضمانة، وهو سلاح دفاعي ردعي وليس سلاحا هجوميا. يمكن ان تتغير الظروف وتتغير الفتوى، ولماذا لا تكون ايضا هذا جزء من الخداع الذي تمارسه القياده الايرانيه في المشروع النووي؟ يعني بالتالي انا لا اتبنى هذا الراي، ولكن انا اطرح هذا الاحتمال واقول بانه لا يمكن للولايات المتحده التي تريد حلا للملف النووي ان تركن الى فتوى اصدرها المرشد الاعلى، مع الاحترام لقدسيته داخل المجتمع الايراني. لكن في السياسه الخارجيه الفتاوى يعني لا تؤخذ على محمل الجد، ربما تؤخذ على انها خدعه ايرانيه، ربما هكذا يقراها الجانب الامريكي او حتى الجانب الاسرائيلي. لذلك انا مره ثانيه اقول ان اللعبه
1: لذلك
0: وصلنا
1: هناك
0: الى نقطه،
1: آليات أخرى، آليات التحقق، بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية التي الدولية عفوا التي كانت تراقب هذه المنشآت، وتم تعطيلها بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي.
0: بكل تأكيد أنا أقول بأنه كان هناك فرصة، كان هناك الفرصة الذهبية عندما وقع حسن روحاني مع الرئيس ترامب أو الـ5+1 الاتفاق النووي مع إيران، واللي بموجبه إيران وافقت على آليات تفتيش وتحقق وعلى نسبة تخصيب 3.67، يعني شيء قليل جدا، وهي نسبة لا تسمح بتطوير أسلحة نووية. لكن أيضا ترامب انسحب في مايو عام 2018 على اعتبار أن اتفاق أوباما كان اتفاقا سيئا، وأنه سيجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاق أفضل. لكن بالنهاية هذا الرهان الإيراني الذي كان مدفوعا بحملات إسرائيلية وحملات تحريض وحملات إقناع ولوبي إسرائيلي ضاغط وصقور جمهوريين أيضا وزيارات نتنياهو المكوكية إلى واشنطن، بالنهاية أفضت إلى ليس فقط الانسحاب من الملف النووي، لكن أيضا إلى الذهاب إلى الحرب للعودة إلى اتفاق شبه اتفاق أوباما. يعني هذا الفشل أو الارتباك الأمريكي في التعامل مع الملف النووي هو أيضا أحد أهم أسباب التأزيم الذي أوصل المعركة الآن إلى معركة صفرية.
1: دكتور خميار، ما الذي تريده إيران إلى حد الآن؟ علما أننا إلى حد الآن لم نسمع عن رد إيراني مثلما تعودنا في الضربات السابقة، ضربات 13 يوما وما سبقها طبعا في حرب 39 يوم. ما الذي تريده إيران الآن؟ الرد أم العودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: لا بالتأكيد الإيرانيون يعني يتطلعون إلى طاولة المفاوضات ويؤكدون على ضرورة الاستمرار في المفاوضات ووقف إطلاق النار بشكل دائم وليس بشكل مؤقت. لكن بالتأكيد أيضا ليس بالشروط الأمريكية وليس بالاستسلام وليس بفرض الأمر الواقع وليس بالتفاوض تحت النار. هذه نقاط أساسية. مهما كلف وكان

0: الثمن لا أتصور، ومن خلال قراءتي للواقع الإيراني والتجربة الإيرانية لا أحد يستطيع ولا أحد يتجرأ أن يتفاوض تحت النار. النقطة الأهم هو التفاوض من أجل إرساء السلام الدائم بعيدا عن التدخلات الأمريكية في المجتمع الإيراني. الإيرانيون يعرفون جيدا بأن هذه إذا كانت هناك تغيير كما تفضل ضيفك السيد محمد المنشاوي، إذا كان هناك تغيير في النمط الأمريكي تجاه الأهداف الكبرى التي عينتها في بداية الحرب، هذا التغيير تغيير تكتيكي وليس استراتيجي، لأنها واجهت يعني الحائط المسدود إن صح التعبير، أو واجهت مواجهة كبيرة ورد فعل إيراني على تلك الأهداف، لذلك استطاعت بالتأييد اضطرت أن تغير تكتيكيا هذه الأهداف، ولكنها هي تسير في هذا الاتجاه. المشروع الأكبر هو إسرائيل الكبرى، وقلناها دائما يخطئ من يتصور بأن إيران هي نهاية المطاف، وإنما هي البداية. ما يتحدثون اليوم على استهداف مستقبلي للمملكة العربية السعودية ولتركيا وللعراق، وما يحدث الآن في سوريا ولبنان في هذا الاتجاه. لذلك الإيرانيون كما تفضلت يؤكدون على ضرورة التفاوض، ولكن التفاوض من أجل سلام دائم ومن أجل إبعاد الاعتداءات والأهداف الأمريكية المعلنة
1: إذن دكتور
0: في
1: خاميار،
0: بدايتها.
1: أفهم من كلامك أن القيادة الإيرانية ترى أن هذه حرب وجودية، أن تكون أو لا تكون، وبالتالي هي ماضية في هذه المعادلة السفرية التي لن تتنازل عن ما تراه حق شرعي أو شرع مكتسب لديها، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. لكن بهذه اللغة أنت وأنت دبلوماسي، الأمور لن تتحرك قدما ولن تمضي قدما، وبالتالي يجب تقديم تنازلات أو ربما خفض سقف التوقعات على المسار الدبلوماسي أو التفاوضي حتى تتحرك الأمور. فما الذي يمكن أن تقدمه إيران في هذا الإطار كبادرة حسنية لنقل؟
0: نعم بالتأكيد أنا أتفق معك بالكامل، وسؤال مهم للغاية، ملاحظة ذات أهمية كبرى، ولكن كما قلت يعني إيران قدمت تنازلات كبيرة، تفاوضت، قبلت الوساطات، ولكن عندما يتحدثون عن ضرورة قبول الشروط الإيرانية الشروط الأمريكية بنسبة 100%، ماذا يعني هذا؟ هل يبقى مجالا للتفاوض؟ هل يبقى مجال للتنازل؟ قالها عدة مرات، وأخيرا قبل يومين أو 3 أيام، بأنه يريد فرض شروطه على الطرف الآخر وعلى المفاوض الإيراني 100%. هذا لم يكن تفاوض، هذا لن يستطيع الغرور الإيراني والسيادة الإيرانية أن تقبل هكذا شروط، هذا استسلام. يعني هذه النيران التي شنت على الإيرانيين قبل ساعات، هذا يأتي في سياق فرض الشروط الأمريكية والاستسلام. إيران لن تفاوض تحت النار. الإيرانيون يعتقدون بقوة بأن ثمن المقاومة هو أقل بكثير من ثمن الاستسلام. تعرف يعني ما يحدث، تجربة واضح عندما يكون هناك استسلام، وهذا ما نشاهده، ما زالت الاستهدافات في غزة. الأمريكيون والإسرائيليون يؤكدون بأنهم قضوا على هذه المدينة بنسبة 70%، وما زالوا يستمرون أهداف 30% الباقية. هم يتحدثون عن يريدون إيران أن تصبح نموذجا في غزة، وهذا ما لا يقبله أحد في إيران. التنازل متى، ولكن استمرار هذه التنازلات بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، بالتأكيد هذا لن يحدث ولن يحدث.
1: طيب سيد محمد المنشاوي، استمعنا إلى دكتور خاميار وتعرفنا على ما تريده إيران أو طبيعة التفكير الإيراني، لكن ما الذي يريده ترامب تحديدا وبشكل واضح بعيدا عن تناقضاته الخطابية؟
2: صار الرئيس ترامب له رؤية رومانسية للعلاقة مع إيران. هو الرئيس الوحيد الذي تطرق إلى إمكانية تطبيع العلاقات مع الدولتين، وأن هناك علاقات تاريخية وإعجاب شعبي في بين الإيرانيين بالولايات المتحدة ونموذجها الديمقراطي، والعكس هناك مئات الآلاف من الإيرانيين الأمريكيين الناجحين في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب يشير إليهم وإلى كثير منه من أصدقائي منهم. فأعتقد أن الرئيس ترامب هدفه أن تكون هناك علاقات جيدة مع إيران، إيران غير نووية، وهذا هو بالنسبة له الخط الأحمر. وأعتقد أن الرئيس ترامب يركز كثيرا على إرثه التاريخي، ويرى أنه جاء في هذا التوقيت لسبب ربما إلهي أو شيء من هذا القبيل، أنه يجب أن يحسم هذا الملف. يرى أن هناك 7 رؤساء أمريكيين ديمقراطيين وجمهوريين سبقوه إلى الحكم وإلى البيت الأبيض بعد الثورة الإيرانية منذ عام 1979 وحتى الآن، وكلهم فشلوا في التعاطي مع الملف الإيراني بصورة حاسمة، ورأينا حالة لا حرب ولا سلم وحالة العداء المستمرة منذ أكثر من 74 عاماً حتى الآن. وهو يرى أنه لن يترك هذه القضية للرئيس القادم، ويريد أن يحسمها سلما أو حربا كما ذكرت عدة مرات. والآن هو في مجال الحرب، لكنه يريد أن يحدث السلام وأن تتراجع إيران عن طموحاتها النووية التي يراها تهديد عفوا للمصالح الأمريكية ولا حلفاء واشنطن في المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو دول الخليج. وعليه يريد تغيير السلوك الإيراني، وأن تصبح إيران دولة مسالمة، دولة صديقة للولايات المتحدة مثل غيرها من الدول العربية المجاورة لها في الإقليم.
1: بما أنك أشرت إلى الجانب التاريخي، وترامب يركز كثيرا على هذه النقطة، حتى أنه أبدى الكثير من الانزعاج من تعامل مثل ما أشرت الرؤساء الأمريكيين مع إيران ما بعد الثورة، خاصة بعد حادثة الدبلوماسيين واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران. هذا يجعلنا نتساءل إن كان ترامب يريد العودة بالولايات المتحدة أو العلاقات الإيرانية الأمريكية إلى ما قبل الثورة على أيام الشاه، حتى حينما تدخلت الولايات المتحدة لإعادة الشاه بعد والضغط على رئيس الوزراء محمد مصدق في بداية خمسينيات القرن الماضي. حينها كانت إيران تعتبر ذراع أمريكية في المنطقة. هل يريد بالفعل ترامب العودة بالعلاقات بين البلدين إلى تلك الحقبة أو تلك المرحلة؟
2: نعم، هذا أعتقد هو طموح الرئيس ترامب، لكن ليس فقط من منطلق رومانسي حنين إلى الماضي، العلاقة الحميمة التي جمعت شاه إيران برؤساء أمريكا المتتاليين، لكن بأن إيران هي أحد أهم حلفاء الصين في المنطقة، وهي لها علاقة استراتيجية هامة جدا مع الصين. وهو يدرك أن الولايات المتحدة هدفها وتحديدها الأكبر في السياسة العالمية هو الصين، وليس دول صغيرة مثل إيران أو حتى دول متوسطة مثل روسيا. يرى أن التهديد الأكبر على الحضارة الأمريكية والهيمنة الأمريكية في العالم هي الصين، وإذا نجح في أن يبعد الصين عن إيران وأن يجذب إيران إلى المعسكر الغربي وأن تصبح دولة متعاونة مع الولايات المتحدة لا علاقة عادية مع الصين، هذا سيكون نجاح استراتيجي له. فعلاقته وتصوره للمستقبل علاقة مع إيران ينبع من خدمة مصالح أمريكية بالأساس، وليس فقط علاقة رومانسية بالتاريخ مثل ما كان الحال مع الشاه. أيضا رئيس ترامب ينشغل كثيرا بثروات إيران، هو يتحدث كثيرا أنها دولة غنية، دولة لديها الكثير من الموارد النفطية وموارد الغاز، ويمكن أن يكون هناك استثمارات أمريكية ضخمة جدا في إيران، وهذا الشركات الأمريكية ربما تكون تهدف إلى هذا إذا انتهت الحرب بالتوافق بين الدولتين وإطار للتطبيع بينهما. الرئيس ترامب يرى أن هذا سيفتح الآفاق الكبرى أمام الشركات الأمريكية. إيران دولة أكبر من معظم دول الخليج العربي باستثناء ربما السعودية في الإنتاج النفطي والغاز. أيضا هناك ثروات إيرانية كبيرة، زائد أن الشعب الإيراني شعب يعني تعليمه جيد للغاية مقارنة بالجيران، وأعتقد أن هناك النو هاو موجودة، الخبرة التقنية التكنولوجية المعرفية، فأعتقد أن كل هذا يمثل عناصر جذب للشركات الأمريكية والعلاقة الأمريكية الإيرانية التي يتمناها الرئيس
1: نعم.
2: ترامب، لكنه طبعا اتخذ منحى عسكريا، وهذا ما لم يقبل عليه الرؤساء السابقين، ولن يكون من السهل ترجمة ما بعد الحرب إلى علاقة جيدة بين دولتين بسهولة وفي هذا الوقت القصير من رئاسة ترامب التي بقى لها فقط عامين وعدة أشهر فقط.
1: دكتور حسن البراري، ما أشار إليه سيد محمد المشاوي غاية في الأهمية وهي بالنسبة للنظرة الاستراتيجية للولايات المتحدة بالنسبة لإيران، أنا أريد أن نأخذ صورة الكاملة للولايات المتحدة في العالم. يبدو أن الصين قد تفوقت على الولايات المتحدة في كل شيء، خاصة في مناحي الاقتصاد وقريبا ما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ما بقي للولايات المتحدة هي الهيمنة العسكرية. هل تريد الولايات المتحدة بطريقة ما أو بأخرى إثبات تفوقها العسكري وهيمنتها العسكرية في العالم من خلال البوابة الإيرانية، وبالتالي إنقاذ صورتها في العالم التي يبدو أنها تزعزعت كثيرا في السنوات القليلة الماضية مع الصعود الصيني القوي في مستويات متعددة؟
3: نعم مراد، العامل الصيني حاضر في الذهنية الأمريكية، لأنه الآن التنافس الصيني الأمريكي هو الذي سيحدد شكل النظام الدولي، وبالتالي الصين تبحث عن حلفاء، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن حلفاء. وأنا أتفق مع صديقي المشاوي بأنه إيران هي الجائزة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأخطأت الأسلوب، لكن ديب داون في بمعنى العقلية الأمريكية هناك قناعة بأنه يمكن العودة إلى علاقات طبيعية مع إيران، وبخاصة أن إيران كانت حليفا للولايات المتحدة أيام الحرب الباردة. وبعد انسحاب بريطانيا من المنطقة اعتمد ريتشارد نيكسون على سياسة التوين بيلر بوليسي، اللي هي سياسة العمودين الركيزتين، المملكة العربية السعودية وإيران، لإدارة أو لحماية المصالح الأمريكية في الخليج. لكن الثورة الإيرانية غيرت من ديناميت العلاقة الثنائية، وتحولت الولايات المتحدة إلى بين مزدوجين الشيطان الأكبر بالنسبة للإيران، ومن هنا بدأ الصراع، من هنا بدأ التناقض الكبير جدا. فبالتالي إيران خرجت من دائرة النفوذ الأمريكي، ولا يبدو لي أن إيران الآن التي تشعر بأنها في حالة من الاستقواء، بأنه في عندهم النوهاو التعليم الجيد، في عندهم الاقتصاد، وأنها دولة يمكن أن تلعب دور أكبر بكثير من دولة تابعة. إيران تريد الاستقلال كامل، الندية في العلاقات الدولية، وهذا الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تجد صعوبة في التعامل مع إيران. والذي يزيد من الطين بلة هو الأجندات الصهيونية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران. لذلك أنا في ظني أن القيادة الإيرانية ليست غبية، هي تعرف جيدا ماذا يريد ترامب ولماذا يريد ما يريد، وتعرف أن هناك بعدا إسرائيليا في هذا الموضوع. فبالتالي حتى لو كان هناك مبادرة حسنية من قبل الولايات المتحدة، فإن الإيرانيين ذهنيا ربما يتوجسون من ذلك خشية من البعد الإسرائيلي. لكن أيضا عندما جاء أوباما في عام 2015، وهي نقطة اللي يجب أن أشير إليها، هو لم يأتي ليوقع اتفاق نووي مع إيران فقط، هو جاء وفق نظرة أشمل، وهي تقول بأنه يمكن أن تكون إيران ضمن ليس دائرة النفوذ الأمريكي، لكن لاعب إيجابي بالنسبة للسياسة الأمريكية. وتحدث بعض الاستراتيجيين الأمريكان عن ما يسميه الإكوليبريم، بمعنى إيجاد علاقة متوازنة بين السعودية وإيران، وكلاهما يرتبط بالولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة في التعامل مع صعود الصين. لكن أيضا أنا أعتقد أن
1: إذا سياسة
3: الأمر
1: احتواء
3: الاحتواء المزدوج الذي اتبعه مارتن إنديك في التسعينيات لم ينجح، بدليل أن أمريكا اضطرت أن تذهب إلى العراق وتحتل العراق. والاحتواء إيران، أنا في ظني أن الولايات المتحدة أحيانا تفكر بالتعايش مع النووي الإيراني، لكن هنا تأثير لوبي إسرائيل هنا يعني ضخ الكلام الكثير جدا والتحليلات التي تقول بأن هذا نظام متشدد، نظام متطرف، نظام لو امتلك الأسلحة النووية لاستخدمها في هذه المنازلة.
1: دون
3: كل
1: أن
3: هذه
1: ننسى الغاية الإسرائيلية الكبرى، هي إسرائيل الكبرى، وهو ما يخشاه النظام الإيراني، وفي ذلك وهو محق في ذلك، لأن الإسرائيليين لا يخفون هذه النزعة الهجومية لديهم للهيمنة على المنطقة والشرق الأوسط ككل. دكتور حسن، دعني أنتقل للدكتور عباس خميار. دكتور عباس، في ظل هذه الصورة الاستراتيجية لنقل للجغرافيا السياسية في العالم حاليا، وهذا الحراك الذي تشهده الآن من الصين إلى الولايات المتحدة، هل تعتبر إيران نفسها جزءاً ربما من معسكر الشرق إلى جانب الصين ضد الولايات المتحدة، أم أنها ربما تقف في موقف أكثر حيادية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟
0: يعني أريد أن أشير إلى نقطة أتصور بأنه استكمالا لما تفضل به الضيفان الكريمان الدكتور حسن والأستاذ محمد، وهو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء على لسان الإمام الخامنئي الراحل الشهيد، هو بلع إيران. وهذا عند الإيرانيين حقيقة وتجربة تاريخية قلتها مرارا وكرارا. يعني عندما قدم الدكتور محمد مصدق لطلب يعني لزيادة المدخول الإيراني من ثروته النفطية بنسبة 30% فقط، عندما كانت هذه الأموال تذهب إلى الشركات الشرقية الروسية
1: بريتش
0: والأمريكيين،
1: بتروليوم.
0: نعم بالتأكيد، نعم بالضبط. عند ذلك كان الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه هذا يصب في خطر على الأمن القومي، الأمن العالمي، ورفضت هذا وفرضت عقوبات على إيران آنذاك، يعني عام 1952. ونعرف بأن الدكتور محمد
1: لأن
0: مصدق
1: الولايات على المقاطعة دكتور، فقط لأن الولايات المتحدة وأوروبا كانت تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني في تلك الفترة، وبالفعل كانت الفكرة أنه إذا تم تأميم جزء من الصناعة النفطية في إيران فهذا قد يؤثر على الإمدادات، وبالتالي يؤثر على عجلة الاقتصاد في هذه الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة.
0: صحيح. يعني إذن الموضوع كان النفط وسرقة النفط ونهب الثروة الإيرانية، لأنه الدكتور محمد مصدق أصلاً لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا مشروع نووي، ولا كان يملك أو إيديولوجية يعني ثورية بين قوسين. لذلك الاستهداف كان من أجل النفط، وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي، وقالها عدة مرات بغض النظر عن الأهداف الفريق المتصهين، لكن هو كان يريد يعني يسرق النفط الإيراني ويستولي على هذه الثروة، وقالها بصراحة بأنه يريد النموذج الفنزويلي يعني مباشرة. لذلك المشكلة تكمن في هذه النقطة، الإيرانيون يريدون أن يكونوا خارج النفوذ الأمريكي وخارج نفوذ أي قوة أو هيمنة عالمية، بغض النظر تكون شرقية أو غربية، تريد أن تكون مستقلة في اقتصادها وفي سياستها، لا تقبل املاءات الاخرين. هذه المشكله، المشكله لدى الايرانيين بانهم لا يريدون ان يكونوا تحت النفوذ الامريكي او النفوذ اي قوه اخرى. في السابق عندما انتصرت الثوره الاسلاميه كان الشعار واضح جدا، لا شرقيه ولا غربيه، كانت ترفض نفوذ الاتحاد السوفيتي انذاك، و والإمبريالية الأمريكية حسب المصطلح القديم، وكانت تريد وكانت تهتف من الانتهاكات الواضحة اللي هي الثورة، وكان الاستقلال والحرية والجمهورية
1: نعم،
0: الإسلامية.
1: إذن من
0: ولذلك
1: الواضح دكتور هناك اعتداد بالنفس لدى الإيراني، أو موجودة في طبيعة تكوين الإيراني، وربما هذا يفسر لنا جانب من هذا سلوك المقاومة أو الصمود الذي يصفه الإيرانيون أو يفتخرون به. لكن دعني نعود إلى الأحداث، أو إلى ما يحصل حاليا، وإلى تصريحات الرئيس الأمريكي. أعود إلى السيد المنشاوي، ما الذي نفهمه أو ما الذي يعنيه ترامب عندما يقول سنضرب إيران بقوة؟ يعني ما هي حدود القوة التي يعنيها ترامب؟
2: لا أعتقد أننا يجب أن نأخذ هذه الجملة أو هذه العبارة بمأخذ الجد بصورة دقيقة. هذه العبارة كررها الرئيس ترامب عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، ولم تعني أكثر مما نراه من هجمات أمريكية على أهداف إيرانية مختلفة، سواء كانت بالقرب من مضيق هرمز أو في البنية التحتية العسكرية والصناعية الإيرانية. وأعتقد أن هناك تقارير شبه جادة في وول ستريت جورنال قبل يومين أن قادة القاعدة المركزية الوسطى التي تقوم بشن هذه الهجمات أكدت للرئيس ترامب عدم وجود جدوى من استمرار الهجمات بلا نهاية مثل هذا، مثل ما نراه الآن، وأن هذه الهجمات أنجزت مهمها، وأنه المزيد منها لن يغير التوازن العسكري على الأرض، وأن هناك كل في الأهداف التي يمكن استهدافها في الأيام القادمة. هناك نقص أيضا في الذخائر الأمريكية والصواريخ الاعتراضية، فأعتقد أن الرئيس ترامب يكرر أنه سيهاجم بصورة أكبر مما سبق، وأنه سيدمر ويكسر، لكن هذا لا يعني الكثير. الرئيس ترامب يكرر ذلك عدة مرات، ويتحدث يوميا على الأقل مرتين أو 3 مرات لوسائل إعلام مختلفة، ويتحدث وينشر على منصة تروس سوشيال أيضا كل يوم بلا استثناء. فأعتقد أن الرئيس ترامب فقط يعني ربما تكون في إطار الحرب النفسية، ربما تكون لتأمين الداخل هنا وإعطاء الثقة للأمريكيين أن جيشهم ينتصر، ربما يكون لرفع الحالة النفسية للقوات الأمريكية في المنطقة التي تصورت أنها ستكون هناك في حرب سريعة، لكنها حرب امتدت الآن لما يقرب من نصف العام. وأعتقد أن هذا خبر صادم أنصار رئيس ترامب من أنصار أمريكا أولا الذين تعهد لهم ترامب قبل الانتخاب في الانتخابات الأخيرة أنه لن يأخذهم للحروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، ولكن نرى اليوم أنفسنا الولايات المتحدة متورطة في حرب، وإن كانت هي من بدأتها في الخليج، ويبدو أنه لا يوجد مسار لنهاية الحرب والخروج منها بصورة سهلة كما كان يتوقع رئيس ترامب. رئيس ترامب توقع في بداية الحرب أنها ستستمر على أقصى تقدير 4 أسابيع، لكنها الآن تخطت 6 أشهر، ولا يبدو أن هناك أي أفق لوقفها، وأن المسار التفاوضي الذي رأيناه في مذكرة إسلام أباد تهاوى. وأعتقد أن الآن هناك ورطة أمريكية، الرئيس يريد إنهاء هذه الحرب بالانتصار قبل الانتخابات، وأعتقد أن الوضع أكثر تعقيدا مما يتصوره الرئيس ترامب.
1: سيد أو دكتور حسن البراري، رئيس ترامب قال إنه يريد السلام، في المقابل هو أمر بالعودة إلى الضربات العسكرية ضد إيران. وبالتالي أي ترامب نرى هنا؟ هو ترامب رجل الصفقة أم ترامب رجل الحرب؟
3: مراد هي حرب لإنهاء الحرب، يعني هكذا يمكن قراءة السلوك الأمريكي. يعني هذا التصعيد هو من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى صيغة يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تنهي هذا الملف مرة وللأبد. فبالتالي هذا التصعيد هو أحد أساليب
1: لكن
3: التفاوض،
1: دكتور
3: وليس
1: هل يبدو لك أي أفق لوقف هذه الحرب أو هذا التصعيد؟
3: لا لا مراد، لا يوجد أي أفق لغاية الآن. ما نشهده هو أن اللعبة كلها أصبحت لعبة صفرية، وهنا الحديث عن مضيق هرمز. إيران كما قلت أكثر من مرة على يعني معك ومع غيرك من في البرامج يعني الجزيرة، إيران يعني تعتقد بأنه ورقة مضيق هرمز هي القنبلة النووية التي يمكن من خلالها أن تصل إلى أهدافها، أهدافها في البقاء، أهدافها في تحصيل مكتسبات لها، أهدافها في رفع العقوبات، أهدافها أيضا في رفع الحظر على الأموال المجمدة، في رفع الحصار الأمريكي. هي اكتشفت هذه المرة بأن ورقة مضيق هرمزية ورقة جيوسياسية كبيرة جدا، لا يمكن لها عمليا أن تتنازل عنها دون أن يكون هناك مقابل ذا جدوى. والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم هذا المقابل الذي تريد إيران. لذلك نحن في لعبة صفرية، متى يمكن أن تتنازل الأطراف؟ عندما يصل هذا الصراع إلى لحظة الجمود المؤلم المتبادل، بمعنى أنه هو مكلف عسكريا، مكلف سياسيا، مكلف اقتصاديا هذا الصراع، ولا أفق في الحل ولا حسم عسكري لهذا الصراع. عندها يمكن للوسطاء أن يتقدموا، وهذا ما يسمى باللحظة المواتية للطرف الثالث، ويمكن له أن يتدخل وربما يجد يعني صيغة توفيقية بين الجانبين. لكن أنا لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد.
1: دكتور خميار، هل ترى طهران على أن كلفة الحرب أصبحت أعلى بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بما تتكبده أو تتكلفه طهران من تكاليف أو خسائر؟
0: نعم بالفعل، وطهران تراهن على هذه الكلفة، سواء من الناحية الزمنية أو من الناحية يعني التكلفة الاقتصادية، ولذلك هي مستمرة في الصمود. لكن حتى إذا لم تكن هذه الكلفة بهذا الشكل الذي تؤمن به طهران، أتصور كما قلت وأكرر بأن لا أحد يتجرأ أن يتنازل أكثر مما عليه نحن الآن من المفاوضين الإيرانيين وأصحاب القرار في طهران. لأن هذا كما تفضل عندما تكون الحرب وجودية، فهذا يعني بأن الصمود يجب أن يصل إلى قمته. الغرور الإيراني، التاريخ الإيراني، الوضع المجتمع الإيراني هو حقيقة لا يسمح بأي تنازل يأتي على السيادة ويؤلم السيادة الإيرانية. لذلك أتصور الأمور نحن في التصعيد الذي يؤمن الاستقلالية الإيرانية في اتخاذ القرار، في استمرارية الاستقلالية
1: نعم
0: المستقبلة على أساس ما قامت به طهران عام 1979. ولذلك التجربة المرة في خمسينيات القرن الماضي ما زالت في الذهنية الإيرانية، في الذاكرة الإيرانية. الإطاحة بالدكتور محمد مصدق بسبب عدم استسلامه للهيمنة الأمريكية، هذا ما زال يسود الذهنية الإيرانية. ولذلك الإيرانيون لا يريدون ولن يسمحوا تكرار تلك التجربة
1: نعم
0: المرة. الإيرانيون عاشوا فترة الاستقلال على مدى العقود الماضية، وهذه الفترة تعتبر فترة ذهبية بالنسبة للإيرانيين. لأول مرة يستطيع الإيرانيون أن يجربوا هذه التجربة التي يعتبرونها تجربة ناجحة بالنسبة
1: نعم
0: استقلالهم
1: نعم دكتور،
0: وسيادتهم
1: بالفعل بالفعل التاريخ حاضر دائما في أي مسار، إن كان مسار سلمي أو مسار عسكري أو أمني، مثل ما سبق وأشرت. أتوجه إلى سيد محمد المنشاوي. سيد المنشاوي، هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يتراجع بأي طريقة أو بأخرى، أو ما الذي يمكن أن يجعله يتراجع؟
2: يمكن أن يتراجع الرئيس ترامب إذا اقتنع أن السلاح والهجمات المتكررة على إيران لن تغير من الأمر شيئا، إذا تمكن بصورة كاملة أن هذا هو ما سيحدث، أن المزيد من الهجمات لن يغير سلوك الإيرانيين. أعتقد أنه سيجنح إلى السلام وإلى مائدة التفاوض ويقبل بحل يمثل ربما حل وسط بين الطرفين، يحصل فيه على نصف ما يريد ويحصل الإيرانيون على النصف الآخر. لكن أعتقد أن الجانب الإسرائيلي هو من يضغط على الرئيس ترامب ويؤكد له ويكرر كما كان هنا أمس نتنياهو، وقال له أو أشير إلى أنه أكد له أنه يمكن إذلال إيران والقضاء عليها عسكريا، وهذا ربما يكون الورطة التي الرئيس ترامب وجد نفسه فيها. هو يريد أن ينهي النزاع لكنه ضغوط عليه من أجل أن يهزم إيران، وربما إذا اقتنع الرئيس ترامب أنه لا سبيل لهزيمة إيران عسكريا ستنتهي الحرب، لأن الرئيس ترامب لديه توقيت مهم جدا وهو الانتخابات القادمة كما ذكرت، وأعتقد أن هذا لن يستمر طويلا، والرئيس ترامب ربما سيحسم هذا الملف ملف إيراني خلال الشهر القادم على أقصى تقدير.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، كنت معنا من واشنطن، والشكر كذلك للدكتور عباس خميار والدكتور حسن البراري كان معنا من عمان. التغطية مستمرة معكم ومع الزميلة رن.
4: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت ما وصفتها بموجة كثيفة من الضربات ضد إيران رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، وأن الهدف منها هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزجان وفارس. وقال مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزجان الإيرانية أنه تم إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض بجزيرة قشم، وأن البحث مستمر عن 3 آخرين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم الذي استهدف ميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. هذا ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن إيهاب، نبدأ معك في كل التفاصيل من واشنطن، لا سيما الحديث عن أنه ليس هناك حماسة للعودة إلى التفاوض الآن.
5: نعم بالتأكيد، هذا على الأقل بعد هذا التصعيد العسكري. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت موجة جديدة مكثفة من الضربات العسكرية على مواقع في إيران وفي داخل إيران. قالت أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، مواقع مراكز القيادة العسكرية، منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، مواقع المراقبة الساحلية والرادارات والقدرات البحرية. بالتأكيد هذا القصف العسكري من الولايات المتحدة جاء تقريبا بعد نحو 4 أو 5 أيام من توقف القصف الأمريكي على إيران، تحديدا يوم الجمعة الماضية. الرئيس دونالد ترامب كان قد أوقف هذا أوقف العمليات العسكرية على الجانب الإيراني، وقال أن ذلك جاء بطلب من الوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت هذه الضربات الليلة السابقة على الجانب الإيراني ردا على مباغتة إيران للقوات الأمريكية بإطلاق عدة صواريخ على مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، من دون أن تحدد القيادة المركزية ما هي هذه المواقع. لكن الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال إن القوات أو إن إيران استهدفت ب5 صواريخ موقع عسكري أمريكي في الأردن، وأنه تم إسقاط هذه الصواريخ. الرئيس دونالد ترامب بالأمس كان قد توعد بالفعل بشن ضربة قوية على الجانب الإيراني بعد الهجوم الإيراني الأخير على القوات الأمريكية، وبالتالي نحن حاليا في دائرة العمل العسكري مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك تؤكد القيادة المركزية الأمريكية بأن 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في المنطقة وجاهزون لأي تعليمات من الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد. الرئيس الأمريكي بالأمس كان قد أعرب عن إحباطه وخيبة أمله من هذا التصعيد في المنطقة، وتحديدا بعد حديثه خلال الأيام الماضية عن ربما محادثات مع الجانب الإيراني. لكن إيران فاجأت الجميع في الحقيقة هنا في الولايات المتحدة في واشنطن حاليا. الحديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن تشاؤم في واشنطن من عدم التوصل إلى اتفاق وحل دبلوماسي مع إيران، وأن إيران تباغت الولايات المتحدة في كل مرة يتم الحديث فيها عن ربما محاولة الوصول إلى اتفاق. كذلك في التفاصيل، مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الضربات التي شنت هذه الليلة أو الليلة السابقة على إيران تشمل مناطق جغرافية أوسع وضربات أكثر قوة، لكنها لم تصل بعد إلى التهديدات التي كان قد أطلقها الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات على الجسور ومحطات الكهرباء في الطاقة والطاقة في إيران على حد قوله سابقا. كان قد هدد بهذا الأمر، لكن قال أيضا أنه لا يريد أن يفعل ذلك حفاظا على الإيرانيين ويريد أن يتجنب ذلك الأمر. الأمريكيون، مسؤولون أمريكيون يتحدثون لصحيفة وول ستريت جورنال وكذلك لشبكة فوكس نيوز بأن هذه الضربات كانت قوية وفي مناطق جغرافية أكبر، خاصة وأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في المنطقة كان قد نصح الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات حول مضيق هرمز بالفعل كانت خلال الفترة الماضية تم الانتهاء منها تقريبا من جميع هذه الأهداف، ونصح الرئيس دونالد ترامب بأنه في حال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران فيجب توسيع المنطقة الجغرافية وضرب أهداف أخرى داخل إيران في مناطق ربما لم تضربها الولايات المتحدة من بعد، أو على الأقل لم تستهدفها خلال الأسبوعين الماضيين في حملة 13 ليلة قبل استئناف هذه العمليات العسكرية الليلة الماضية. الحديث هنا أيضا في واشنطن عن اللقاء الذي كان بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو خلال بالأمس أو خلال اليومين الماضيين والمحادثات التي جرت بينهما. يتحدثون مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز بأن ترامب ونتنياهو بحث عدة خيارات، منها إما الوصول إلى اتفاق شامل وواسع مع الجانب الإيراني أو مواصلة الحصار البحري الأمريكية على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية أو استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وربما مشاركة إسرائيل في هذه العمليات إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب هذا الأمر. وبالتالي إذا ما حدث ذلك ستكون هناك مخاوف من توسيع رقعة الحرب أكثر مما هي عليه الآن، وواشنطن ربما تحاول تضييق هذه الرقعة وتفويت الفرصة على الإيرانيين بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون من توسيع نطاق الحرب ليشمل عدة مناطق أخرى، ما يجعل الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة تحاول الدفاع عن جبهة أوسع مما هي عليه حاليا. كذلك الجنرال دين كين، يقول مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال وهو رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، حذر ربما من تداعيات ومخاطر توسيع نطاق الحرب، وقال للرئيس دونالد ترامب إن نقص المخزون العسكري من الأسلحة لن يعيق الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات أوسع على الجانب الإيراني، لكن في كل الأحوال حذر من اتساع نطاق الصراع مع إيران وتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة ودول الجوار أيضا. نلاحظ هنا في بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي صدر بأنه يأتي كذلك ليس فقط دفاعا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وإنما أكدت القيادة المركزية أنها لتقويض قدرة إيران ووكلائها على تهديد القوات الأمريكية في المنطقة ودول الخليج المجاورة، ويتحدث عن استهداف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن أيضا نلاحظ أن الرئيس دونالد ترامب بالأمس في البيت الأبيض قال أنه سيلقن إيران درسا صغيرا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن في إطلاق الصواريخ بالأمس، ولكن أيضا ترك باب الدبلوماسية مفتوحا وقال أنه ربما لاحقا يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني.
4: نعم، شكرا لك، ونتوجه إلى طهران مع مراسلتنا رانيا قاسمي. إذن رانيا، هل من رد فعل إيراني حتى اللحظة بخصوص الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت منذ قرابة الساعة؟
6: بالفعل يعني رنيم، لا يوجد حتى الآن أي رد فعل إيراني، لم تصدر أي أنباء عن قيام القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري باستهداف أي مواقع تقول أنها تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، رغم أنه كان من المتوقع أن تقوم إيران بهذا الأمر فور الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. هذه الهجمات رنيم أسفرت عن إصابة طفلين على الأقل، و ويعني جراء الهجمات الأمريكية على الساحل الجنوبي الإيراني. هذه الهجمات التي يعني رغم التوقعات يعني جاءت محدودة زمنيا ومكانيا، أيضا تركزت هذه الهجمات رانييم على محافظة هرمزغان وتحديدا الجزر جزيرة قشم، كيش وأيضا أبو موسى. وفي جزيرة قشم بالتحديد يعني أحد الاستهدافات وقعت على منطقة سكنية، ما أدى إلى تدمير أحد المنازل على رؤوس ساكنيها، وتم التأكيد على أنه تم انتشال طفلين من تحت الأنقاض، وأن الجهود متواصلة لانتشال باقي أفراد الأسرة من تحت أنقاض هذا المنزل، فيما تم الإعلان عن أنه تعرضت الكهرباء في هذه المنطقة لانقطاع مؤقت قبل أن يتم إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى. الهجمات أيضا طالت بوشهر ومحافظة خوزستان وتحديدا مدينة أبادان، أهواز وأرفان كينار وأيضا شاديغان. الهجمات على محافظة خوزستان رانيم كانت هجمات صاروخية وليست جوية كباقي المحافظات. سمع أصوات انفجارات مهيبة ما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة أهواز وسط مساعي لإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى. وهناك أنباء عن تعرض مدينة كازرون في محافظة فارس للاستهداف أيضا، ولكن هذا الخبر لم يتم تأييده بعد من قبل السلطات الإيرانية. إذن نحن أمام خريطة جديدة للاستهدافات تركزت على الجانب الغربي من مضيق هرمز على ثلاث محافظات، وهذه المحافظات يعني تم استهدافها طوال ثلاث ساعات على أقصى تقدير، وذلك بالصواريخ وأيضا بالغارات الجوية الأمريكية. هذه الغارات يعني تضاف إلى الهجمات السابقة التي كانت قد شنتها الولايات المتحدة على طول الساحل الجنوبي الإيراني، والذي كان قد أسفر عن مقتل 60 شخصا وإصابة ربما أكثر من 650 آخرين جراء هذه الهجمات التي كانت قد تركزت على القواعد والمقرات العسكرية، بالإضافة إلى أنها طالت يعني منشآت مدنية، جسور وأنفاق وغيرها. نحن أمام تجدد مرة أخرى رنيم للهجمات، ويعني كما هو متوقع من المفترض أن تقوم القوات المسلحة الإيرانية بالرد على هذه الهجمات، ونحن بانتظار هذا الرد. وكانت قد إيران قد قامت يوم أمس باستهداف قاعدة جوية في الأردن تابعة للقوات الأمريكية، بالإضافة إلى مركز قيادة للجيش الأردني. قالت إيران، أو بالتحديد قالت قوات الجو الفضائية في الحرس الثوري، أنها استهدفته ردا على التهديدات الأمريكية على المصالح الإيرانية. كما قالت إيران أنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وأن المضيق مغلق ولن يسمح بحركة السفن التجارية وناقلات النفط والغاز فيه طالما تواصل الولايات المتحدة اعتداءاتها على إيران. وبالفعل كانت قد أعلنت إيقاف ثلاث سفن حاولت يعني العبور عبر المضيق الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير الآمن وغير القانوني، وأكدت على أنها أوقفت هذه السفن بالقوة بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية، محذرة طهران الولايات المتحدة من مواصلة توجيه الأوامر للسفن، وتؤكد على أنها لن تترك أي تدخل أو اعتداء أمريكي دون رد. إذن نحن أمام تطور جديد ربما يقوض بعض الشيء الجهود الدبلوماسية التي يعني كانت مستمرة طوال الأيام الماضية لخفض حدة التصعيد والتوتر في المنطقة. هذا فيما تتواصل حتى الآن ورغم كل هذه التطورات المحادثات ما بين إيران وسلطنة عمان إيجاد آلية لإدارة مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه، خاصة بعد جولة من المفاوضات كانت قد عقدت ما بين البلدين في طهران يومي الجمعة والسبت الماضيين. وتستمر أيضا هناك جهود الوسطاء والاتصالات لخفض التصعيد وإعادة التهدئة مرة أخرى إلى المنطقة. إذن نحن بانتظار لنعرف ماذا ستقوم به إيران، كيف ستتعامل مع هذه الهجمات الجديدة، وكيف سيكون الرد الأمريكي على ما هو متوقع من إيران أن تقوم به. وأيضا ننتظر كيف ستكون جهود الوسطاء وما الذي ستسفر عنه الأيام القادمة، خاصة في ظل التصعيد التهديدات المتبادلة ما بين الجانبين، وتمسك كل طرف بمواقفه سواء فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو فيما يتعلق بالمسار التفاوضي الإيراني.
4: شكرا لك رانيا على كل هذه التفاصيل، وبطبيعة الحال نواكب معك ومع كل زملاء كل التفاصيل يعني تفاصيل التطورات في الفترة المقبلة. وللحديث أكثر حول ما يحصل من تصعيد في المنطقة ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد ويت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك دكتور ريتشارد، في ظل قول الإدارة الأمريكية، وهذا نقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنها ليست بصدد العودة إلى المفاوضات الآن مع إيران، ما هي السيناريوهات المحتملة؟
7: أعتقد أن واشنطن مستعدة للعودة إلى التفاوض قريبا. أعتقد أننا رأينا وأصبح كذلك جليا في مسار ما جرى أمس، وكذلك في الصباح كان الرئيس الأمريكي غاضبا وقال كلمات ربما أشار من خلالها أنه سيلحق الضرر بالإيرانيين، لكن فيما بعد بعد الظهر عندما التقى بالصحفيين قالوا قاموا بشن هجمات علينا، سنعاود الكرة وسنقوم باستهدافهم، وهذا ما رأيناهم هذه الليلة. وربما استئناف المحادثات ربما قد يتم عندما يتم التوصل إلى مسار ولا تكون فيه ردود إيرانية. قال أنه ليس بإمكاننا التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وقال هذه عملية وعملية هجوم، ويريد أن يتأكد من أن الأكرار لن تتكرر مجددا.
4: دكتور حسن، اليوم الجميع بانتظار ماذا سيكون عليه الموقف الإيراني. من منظورك للفترة الماضية، هل تذهب إيران نحو الخيار الدبلوماسي أم تذهب نحو الخيار العسكري وبالتالي الرد؟
3: بكل تأكيد مزيج بين الاثنين، بمعنى أن إيران ستقوم بالرد العسكري لأن هذا خط أحمر بالنسبة للإيرانيين، لأنه لا يمكن لها أن تتلقى ضربة إيرانية أمريكية موسعة بهذه الطريقة ولا ترد، لأنه إذا لم ترد فهي تخسر معركة الردع، ولا يمكن أن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا من موقف ضعف. فبالتالي رنيم السياسة الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية قائمة على الندية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد ما يسمى تيت فور تات، يعني ضربة بضربة، أنت تضربني وأنا أقوم بالرد. وغير ذلك يكون الجانب الأمريكي هو الذي اكتسب يعني زمام المبادئ واكتسب الزخم الذي يمكن أن يستثمر سياسيا ويخرج إيران. فبالتالي أنا في ظني أن إيران سترد، ولكنها أيضا ستتحدث عن استعدادها للعودة إلى مذكرة التفاهم، لأنها هي تعتقد بأنه في مذكرة التفاهم حصلت على مكتسبات كثيرة جدا، وأن الذي نقض المذكرة هو الرئيس ترامب، وأيضا الاستفزازات العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية. هذا هو التأطير الإيراني لما يجري. لذلك أعود على سؤالك رنيم مرة ثانية، أنا في ظني أن إيران سترد عسكريا.
4: أذهب إلى طهران مع الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سمعنا أيضا وقرأنا منذ بعض الوقت ما نقل عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة لن تعود الآن إلى المفاوضات مع إيران. هل إيران على ذات الموقف؟
0: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الإيرانيون يعني يتجهون في مسارين مختلفين، هو المسار الدبلوماسي إذا ما كان هناك التزام بمعاهدة أو بمقولة الند والرابح الرابح، وهناك المسار الميداني والمسار العسكري، والذي أتصور بأن الإيرانيون لا يتركون حتى لحظة واحدة لاستعادة نظامهم الدفاعي حتى في ظل هذه المفاوضات. لذلك الاستعداد الإيراني في هذين المسارين أتصور بأنه في قمته، ولكن هذا يرجع إلى الطرف الآخر ماذا يريد. لا أتصور الأمريكيون يؤمنون بالتفاوض وبالحل السلمي بالطريقة التي تراها طهران، طهران تريد تثبيت مذكرة التفاهم وبنودها، وتعتبر هذه المذكرة مكسبا سياسيا كبيرا من خلال حصلت عليها من خلال يعني من خلال المقاومة والصمود أمام العدوان. والولايات المتحدة الأمريكية تريد تغيير هذه البنود وتغيير هذه المذكرة بسبب المعارضة الكبرى التي واجهها الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي، والذي اعتبر بأنه قدم أكثر مما قدمه أوباما في عهده السابق في اتفاقية 2015، وهذه حقيقة. ولذلك هو يريد أن يكون مع الانقلابيون المتصهينون في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تغيير بنود هذه المذكرة. لذلك الأمور الآن تسير نحو التصعيد والطريق وانسداد ربما تفاوضي على المدى القريب.
4: دكتور ريتشارد، عندما نسمع ونقرأ قول وزير الخزانة الأمريكية بأنه لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بأخذ التجارة العالمية رهينة، إلى أي مدى هذا الكلام واقعي، علما أنه بجزء من هذه التجارة العالمية ونتيجة منع وعرقلة المرور في مضيق هرمز هي أخذت هذه التجارة رهينة؟
7: الصوت غير مسموع، معذرة لمن يستمعون إلى الترجمة.
4: طيب، أعود إلى دكتور ريتشارد بعد قليل، ولكن نتحول إلى دكتور حسن. دكتور، اليوم نحن نتحدث عن تصعيد، كلا الطرفين يتحدثان عن تصعيد، ماذا يجب أن يحصل لتعود الأمور إلى طاولة المفاوضات؟
3: يعني ما زلنا الآن ندور في حلقة مفرغة رنين، بمعنى ضربة عسكرية وقابلها ضربة إيرانية ثم التهدئة ثم العودة مرة ثانية لنفس السيناريو. أنا في ظني أننا دخلنا في معركة عنوانها الأساسي اللعبة الصفرية، بمعنى لا إيران تريد أن تتنازل عن ما تسميه مكتسب استراتيجي في مضيق هرمز، ولا الولايات المتحدة تقبل بالسيطرة الإيرانية على هذا المضيق، لأن هذا أصبح عنوان النصر والهزيمة لدى الطرفين. لذلك نحن في وصلنا إلى نقطة مسدودة أنشيتي، لكن أيضا في هناك عامل آخر، بمعنى أنه هل سنصل إلى نقطة ما نسميها لحظة الجمود المؤلم المتبادل، بمعنى أن لا حسم عسكري في الأفق، لا إيران تستطيع أن تحقق ما تريد، ولا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يكون استمرار هذا الصراع مكلف للجانبين. هذا يسمى في علم المفاوضات اللحظة المواتية، أن بمعنى يصل الطرفان إلى لحظة الجمود، لكن هذا الجمود مؤلم ومتبادل. هنا يمكن للوسطاء أن يستغلوا اللحظة المواتية ويقدموا مقترح من أجل العودة إما لمذكرة التفاهم أو لصيغة جديدة إلى آخره، لكن لغاية هذه اللحظة لم نصل بعد إلى هذه النقطة، نقترب منها. الولايات المتحدة الأمريكية تملك فائض القوة لكنها لا تملك القدرة على الحسم، إيران تملك قوة التعطيل لكنها لا تملك قوة إيلام الولايات المتحدة، لذلك نحن في حالة من الجمود.
4: نعم، أعود إلى دكتور ريتشارد ويتس. كنت أسألك أنه عندما يقول وزير الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأخذ التجارة العالمية رهينة، هي أخذت جزء من هذه التجارة العالمية رهينة عبر عرقلة المسار في مضيق هرمز. إذن إلى أي مدى كلام وزير الخزانة واقعي؟
7: بالنسبة للوقت الحالي، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المقترح العماني وبشكل كامل، وهذا سيسمح لوجود مسارات مختلفة وأن يكون هناك دفعات اختيارية. البعض قد يكون له علاقة بالتدابير الأمنية والمراقبة، ويؤدي إلى تجارة حرة بالنسبة لهذه المنطقة دون ما عرقلة، طبعا باستثناء الأسباب الأمنية. نعلم أن الإيرانيين رفضوا هذا الجانب، ولا بد أن ننتظر لنصل إلى حل مقبول، ولكن يكون من خلال التفاوض وليس من خلال استهداف السفن أو الموانئ أو ما شابه ذلك.
4: دكتور عباس، يعني عندما نتحدث عن الخروج من هذه الحلقة المفرغة، يجب على الطرفين أن يقدما تنازلات، بما أن لم يتمكن أي من الطرفين من الحسم. ما الذي إيران هي مستعدة لتقديمه كتنازل؟
0: سيدتي، قلتها في حلقة سابقة قبل قليل بأن الأمريكيون يطمحون، أو الرئيس ترامب يطمح أو يريد أن يفرض أجندته بشكل كامل على المفاوض الإيراني. يعني عندما يتحدث بأنه يريد طهران أن تخضع لشروطه 100%، إذن هذا لم يسمى تفاوض. أي تفاوض هذا؟ وأين يحدث؟

0: يعني الحضارة الإيرانية والثقافة عند الإيرانيين يعرف جيدا بأن هذا لن يحصل. الإيرانيون لن يتفاوضوا تحت النار. الإيرانيون يؤمنون بأن ثمن المقاومة هو أقل بكثير من ثمن الاستسلام. الإيرانيون يعرفون إذا استسلمت طهران وتقدمت خطوة تنازلية أكثر مما قدمتها في هذه الأزمة ستكون هناك أمام خطوات تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لن يحصل. لذلك وأقولها بصراحة وبكل شفافية ومن خلال معرفتي للواقع الإيراني، أقولها بأن لا أحد في إيران يتجرأ أن يتفاوض أو يتنازل أو أن يستسلم بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. الأصوات التي نسمعها والتي الآن أصبحت أكثر قوة وأكثر تأثيرا في الشارع الإيراني ومن خلال التجمعات الإيرانية في الساحات الإيرانية هي عدم الاستسلام والمقاومة والصمود. لذلك إذا كان الخيار أو إذا كان الرهان عفوا على الاستسلام وتقديم التنازل من قبل الإيرانيين، أقولها بصوت عال بأنها ومن خلال معرفتي للواقع الإيراني بأن هذا يحصل ولن يحصل.
1: لن يحصل بانتظار ماذا؟
0: بانتظار تغيير النمط الفكري للطرف الآخر، بانتظار يأتي الطرف الآخر إلى رشده وإلى قراءته للواقع الإيراني. الحاسوب الأمريكي كان دائما مخطئا لقراءة الوضع في إيران، وهذا ما كان منذ ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي لحد الآن. الرئيس كارتر عندما زار إيران كان يتصور في عام 1978 كان يتصور أنه في جزيرة ثبات واستقرار، ومدح الشاه آنذاك وقال بأنه كان له دور أساسي في استقرار المنطقة، ولكنه بعد شهرين واجه الثورة الإسلامية التي اندلعت من مدينة قم عام 1978. لذلك أخطأ هذا الحاسوب، أخطأ في طبس عندما هاجم إيران وحصد ذلك الطوفان الشهير، وأخطأ في نوجة عندما قام بانقلاب عسكري في مدينة همدان ضد النظام الجديد، وأخطأ عندما حرض القوميات الإيرانية بالانفصال، والآن يخطئ بشكل كبير عندما يشن هذه الحرب ويخضع تحت هيمنة الموساد الإسرائيلية وتعليمات هذه المؤسسة. لذلك نتصور على الأمريكيين أن يغيروا هذا النمط الخاطئ من تفكيرهم تجاه إيران وتجاه الشعب الإيراني. آنذاك نستطيع أن نقول نحن سنصل إلى ربما طريقة حل تنقذ المنطقة وتنقذ شعوب المنطقة وتنقذ العالم من هذا الحقيقة الهيمنة الأمريكية وهذا النمط الخاطئ للأمريكيين.
1: دكتور ريتشارد، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة بهذه الحرب مع إيران دفعت بإيصال شخصيات أكثر تشددا إلى القيادة الإيرانية، إلى مراكز القيادة الإيرانية؟
2: هكذا قد يبدو الأمر. على الأقل هم يودون ربما بالخوض في المخاطر والمخاطرة التي قد يصبون إليها. لقد أصبح ذلك جليا كذلك من خلال استهداف هذه القيادة للأردن وكسر الجمود وكسر كذلك حالة وقف إطلاق النار. ربما القيادة السابقة كانت لتكون أقل مخاطرة من هاته.

0: ربما كانوا ليجنحوا لنفس السبيل، لكن ربما كانوا ليترددوا بسبب الآثار التي قد تنجم عن تحركاتهم حيال الشركاء في منطقة الخليج. هناك مخاطرة أكبر، وبالتالي يعتبرون ربما أكثر تشدداً.
1: نعم دكتور حسن، يعني العودة إلى طاولة المفاوضات تستوجب تنازلات وتستوجب قيادات جاهزة للتفاوض، كما يبدو أقله بالتصريحات المعلنة ليس هناك منية عند الجانبين للعودة إلى التفاوض. هذا يضعنا أمام ماذا؟
2: احنا ربما راني أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الرغبة في التفاوض، لكن إيران تقول بأنها لا تريد أن تفاوض، تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، والعودة إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. هنا هذه الإشكالية، يعني لا الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بهذا التفسير الإيراني، ولا إيران مستعدة لغاية هذه اللحظة يعني إجراء مفاوضات على ما تم إنجازه. لذلك نحن في طريق مسدود، بمعنى أنه ما في أفق في نهاية النفق، يعني ما في ضوء في نهاية النفق، كل ظلام، بمعنى التصعيد والتصعيد المقابل ثم التهدئة ثم العودة إلى التصعيد، وكل طرف يقول بأن الأمر سيتغير بعد ذلك، لكن يتغير بأي اتجاه؟ ما زال بالاتجاه اللعبة الصفرية، الولايات المتحدة تريد كل شيء، إيران تريد كل شيء، ما في نقطة بالنص ممكن أن يتوصلوا إليها الآن، إلا إذا وصل إلى إدراك متبادل بأن كلفة هذا الوضع القائم هو أعلى بكثير من كلفة المفاوضات أو العودة إلى المذكرة. يعني إلى أن يتم حسم هذه النقطة، أنا في ظني أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران مستعدة للتوقف عما يجري الآن، ولا يمكن الوسطاء أن يفرضوا على الجانبين أي صيغة معينة. يعني يمكن أن يقدموا الأرضية، يمكن أن يقدموا مقترحات، لكن كل طرف يعتقد بأنه لديه مكتسبات عسكرية، الولايات المتحدة فائض القوة، القدرة على ضرب أي نقطة في إيران من دون كلف، إيران لديها القدرة على تعطيل ملاحة وبالتالي إيذاء وإيلام الولايات المتحدة، إيذاء دول الخليج، إيذاء العالم اقتصاديا، وتلوح في أيضا ورقة باب المندب. فبالتالي إيران تعتقد بأنه لديها أوراق يمكن توظيفها لدفع ترامب لإعادة تقييم موقفه برمته، لكن لغاية الآن لم نصل إلى هذه النقطة، فما زلنا في هذه الدوامة، ضربة مقابل ضربة، تيت فور تات. لكن في نهاية المطاف أنا في ظني إذا لم يخرج من هذا الاعتقاد بأنه، أو إذا لم يتوصل إلى فكرة أنه البقاء في هذه الدوامة هو كلفته على الجانبين هي أعلى بكثير من كلفة العودة إلى المفاوضات، لن يعود إلى المفاوضات.
1: نعم دكتور عباس، عندما تقول إيران بأنها لن تتراجع، وعندما حضرتك تقول بأن الإيرانيين هم معروفون بعدم التراجع، ولكن السؤال هو الحرب تجري على الأراضي الإيرانية اليوم، إلى أي مدى يمكن لإيران الاستمرار على هذا المنوال، علما أن الضربات تستهدفها هي، وهذه الحرب بعيدة جدا عن الأراضي الأمريكية؟
3: نعم، يعني عندما يقول، يعني مع احترامي للدكتور حسن، يقول إيران تريد كل شيء، إيران لا تريد كل شيء، إيران تريد أن تكون مستقلة، تريد أن تكون حرة، وتريد أن تكون بعيدة عن الاستهدافات الأمريكية. أمريكا تريد كل شيء، تريد أن تقضي على الشعب الإيراني، تريد تفكيك المجتمع الإيراني، تريد أن تعين، وهذا بين قوسين، يعني هذه نقطة تعتبر في إيران، يريد أن يغير النظام ويأتي بولي فقيه على شاكلته، وكما قال عدة مرات يريد القضاء على المنظومة الدفاعية الإيرانية، يريد القضاء على المشروع النووي الإيراني السلمي الذي هو يأتي في إطار الـ NPT وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة النووية، يريد أن هو يريد كل شيء، وإيران تريد أن تقف أمام هذه الحرب التي تعتبرها حرب وجودية. إذن الإيرانيون لا يريدون كل شيء على النمط الأمريكي، ولكن يريدون أن يكونوا كالآخرين أحرار في اتجاهاتهم، ويريدون أن يكونوا خارج النفوذ الأمريكي. هل هذا هو ذنب إيراني، ذنب مجتمع يريد أن يكون خارج الهيمنة، خارج النفوذ، خارج السيطرة؟ هذا أمر طبيعي. لذلك الإيرانيون ليس لهم شيء أن يقدموه أكثر مما قدموه. لذلك وهذا الصمود وهي تعتبر ربما القوة للإيرانيين. لا أشاطرك الرأي مع احترامي لك بأن صحيح جغرافيا إيران بعيدة عن الأمريكي عن أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المقاومة الإيرانية والصمود الإيراني هو الحقيقة بالمرصاد الداخلي الأمريكي، وهذا ما نشاهده في الأسواق الأمريكية عند الرأي العام الأمريكي حتى في داخل الحزب الجمهوري وداخل الحزب الديمقراطي. هذه الأصوات المعارضة التي تعتبر الحرب حرب إسرائيلية وحرب الآخرين وليست حرب أمريكية، هذه هي القوة الإيرانية التي هي تؤثر بشكل كبير على الرأي العام. اليوم بالفضاء الافتراضي وباليوم بالمواصلات الجديدة لا تعني الجغرافيا شيء. صحيح الإيرانيون متضررون من هذه الحرب بسبب الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين وبحق البنى التحتية، ولكن هذا عندما تكون الحرب وجودية أتصور هذه تكون قيمة إضافية للإيرانيين على مدى تاريخهم.
1: نعم دكتور، إذا سمحت لي للتعمق أكثر بالنقطة المتعلقة بالخسائر الأمريكية التي أشرت إليها منذ لحظات، إذا أردنا أن نقيم موضوع الخسائر بين الخسائر الإيرانية والخسائر الأمريكية، هناك من يقول بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تبيع المزيد من النفط، بأن المصانع العسكرية لديها المزيد من الطلب وهذه الأموال تبقى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليست خاسرة كما يقول بعض المراقبون، وأنها أيضا بهذه الحرب تمكنت من توجيه ضغط أكبر على الصين. إذن من الخاسر الأكبر حتى اللحظة؟
3: بالتأكيد الخاسر الأكبر الذي يفكر بدنياه وبأموره المادية، وهذا ما نشاهده في المجتمع الأمريكي من خلال الأمور التي يقوم بها النظام الأمريكي. لذلك الخسارة الكبرى هو في الجانب الآخر، وهذا ما نشاهده بالفعل عندما إيران استطاعت أن تؤلم الأمريكيين بسبب الألم الذي تواجهه من قبل السلطة الأمريكية ومن قبل الفريق الأمريكي المتصهين. لذلك وهذا لا ربما لا يطلبه أحد ولا يريده أحد، ولكن عندما تكون الحرب وجودية، عندما تفرض العقوبات بهذا الشكل الهمجي على شعب يريد أن يكون خارج السيطرة وخارج النفوذ، فعند ذلك يجب أن يدفع الثمن. ونحن الآن في قمة الحرب، يجب أن أن تنتهي الحرب وأن نشاهد النتائج آنذاك. بالتأكيد النتائج ستكون نتائج مزرية وستكون نتائج أليمة للآخرين وللطرف الذي هو بدأ هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب الإيراني.
1: نعم أعود إلى دكتور ريتشارد. دكتور ريتشارد، اليوم أيضا أطرح عليك السؤال نفسه، من هو الخاسر الأكبر بهذه الحرب؟ هل إيران هي من خسر بهذه الحرب، أو أقله حتى اللحظة لأنه ليس هناك من حسم، أم الولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار النفط وغيرها من النقاط هي الخاسر الأكبر أو التي تدفع الثمن الأكبر حتى اللحظة؟
4: Yes, a great question.
0: سؤال مهم جدا، وأريد أن أشير إلى أطراف أخرى كذلك. بإمكاني أن أقول إن إيران هي في وضع أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أشهر عندما كانت الأمور كما كانت عليه قبل أشهر خلت، وعندما ننظر إلى النظام السابق والمنظومة التي كانت موجودة وتمكنت من أن تبقى صامدة في وجه الهجوم الذي تكبدته، وتمكنت من أن تلتقط مبادرات مثل ورقة هرمز وما شابه، والمزايا التي حصلت عليها على مستوى الحكومة الإيرانية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا متأكد أن كثيرين ربما قد كانوا يريدون أن يحدث هذا الأمر، لكن الكلفة لم تكن عالية جدا، عدد قليل ممن تضرروا بسبب ذلك، لكن هناك الكثير من الهدر من حيث المعدات العسكرية التي بإمكان أن يتم إعادة بنائها مع مرور الوقت. بالنسبة للأثر الاقتصادي، هناك تراجع في النمو طفيف، وهناك ذلك زيادة في مستوى التضخم، والأمر كذلك بالنسبة لدول أخرى، خصوصا عندما ننظر إلى الدول التي تكبدت خسائر أكبر والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط بما في ذلك الأسمدة وما شابه. إذن هذه هي الآثار الفورية والمباشرة، لكن على المدى البعيد ربما قد يكون هناك آثار سلبية على العلاقات، ربما قد يؤثر ذلك على الاقتصاد وعلى على الأبعاد العسكرية، لكن بعد 6 أشهر ربما قد تكون الحسابات مختلفة تماما.
1: نعم، دعوني أشير إلى العاجل الذي يعني كان على الشاشة منذ لحظات، بأن الجيش الأردني أحبط محاولة استهداف أراضي المملكة الأردنية بخمسة صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات. أعود إليك دكتور حسن، هل هناك ولو من خيط صغير بقي في هذه الأوقات في هذه الأيام أمام الوسطاء للعب دور معين، أم أن الكلام والحديث اليوم هو للتصعيد العسكري؟
2: يعني قبل أن أجيب رنيم، اسمحي لي فقط بعجالة أن أعود للدكتور عباس المحترم. هو يسمع ولا يستمع جيدا لما أقول، يعني هو لم يقرأ ما قلته جيدا، وأسقط السردية الإيرانية على ما قلته. أنا عندما قلت أن إيران تريد كل شيء، إيران تريد الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز، تريد رفع العقوبات، تريد حل مقبول بالنسبة لها للمشروع النووي، تريد أيضا رفع الحظر عن الأموال المجمدة، وتريد أيضا رفع الحصار الأمريكي. هل هذا ما تريد إيران؟ هل هذا كل شيء بالنسبة لإيران؟ فبالتالي مسألة الاستقلال والكرامة، أنا أعتقد هذا كلام يعني يوجه للرأي العام الإيراني، لكن أنا محلل مستقل، عندي القدرة أن أقدم قراءة نقدية للموقف الإيراني والموقف الأمريكي على حد سواء، فبالتالي أنا لست ملتزم أيديولوجيا مع أي طرف. عودة إلى سؤالك، نعم، لا، الوسطاء يستطيعوا أن يلعبوا دور بكل تأكيد. يعني ما كان بالإمكان التوصل إلى مذكرة التفاهم من دون دور باكستان وقطر، وما كان بالإمكان التوصل إلى هدنة الأولى من دون الوساطة الباكستانية. فبالتالي الوسطاء أيضا يحظون بثقة الطرفين، الولايات المتحدة تثق بالباكستان وتثق بدولة قطر، وكذلك إيران إلى درجة، طبعا درجات مختلفة من الثقة. لكن أنا في ظني أن اللحظة المواتية لم تأتي بعد. يعني الوسيط لا يستطيع أن يخاطر دائما في عرض الوساطة إن لم يشعر بأن الظرف أو اللحظة هي مواتية، لكن لغاية هذه اللحظة دفع بالقوات العسكرية الأمريكية، استجلاب طائرات، انطلاق الطائرات من إسرائيل وتضرب إيران، التزود الجوي من دول أوروبية، فبالتالي هذا الهجوم على إيران يقابل أيضا في الوقت ذاته تشدد في الموقف الإيراني، على اعتبار أن إيران تخوض معركة وجودية وأنها لن تتنازل، وأنها ربما لا تقيم وزنا لأي شيء الآن إلا في الدفاع عن مكتسباتها. لذلك الوسطاء يستطيعوا دائما الحديث، لكن أنا في ظني ومعرفتي بالنظرية على الأقل في علم المفاوضات، أن الوسيط ينجح عندما يكون هناك لحظة مواتية. هل وصلنا إلى اللحظة المواتية؟ لغاية هذه اللحظة أنا لا أعتقد بأنه الجمود المؤلم المتبادل وصل إلى مرحلة من يعني dead end، طريق مسدود. لذلك علينا أن ننتظر قليلا، لكن هذا لا يعني أن لا يواصل الوسطاء على الأقل محاولة من خلال ربما مبادرة جانبية. يعني لو تم التوصل لتوافق عماني إيراني على مضيق هرمز، ربما لوصلنا اليوم إلى تهدئة، ولما وصلنا إلى هذا الاستهداف والاستهداف المتبادل.
1: تحدثت منذ بعض الوقت دكتور عن حلقة مفرغة، هل ندور بها؟ هل هناك خشية بأن تستمر الأمور على هذا المنوال، تصعيد فتهدئة ثم تصعيد ثم تهدئة؟
2: منزلق ممكن، يعني هذا سيناريو لا يمكن أن نستبعده، أن تنزلق الأمور إلى حرب موسعة تخرج عن السيطرة، وبالتالي يقوم الأمريكي بتوظيف كل ما لديه من أسلحة، أو يقوم الإيراني بتوظيف كل ما لديه من أسلحة إن كان لديه أسلحة لم يوظفها. يعني المشكلة أنه يصعب التنبؤ بسلوك القادة، يعني لو افترضنا أن القادة بشكل عام عقلانيين، بمعنى أنهم يفكرون بمعادلة الكلفة والعائد، ربما لا تنبأنا بالسلوك الأمريكي والسلوك الإيراني، لكن عند الجانبين لا أجد العقلانية، بالمعنى لا يأخذوا بالاعتبار معادلة الكلفة والعائد، هذا معنى انعدام العقلانية مو معنى الجنون. يعني لذلك أنا في ظني أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب النرجسي الذي يريد التركة، الذي يريد أن يحسم ملف إيران، يغامر شيئا فشيئا إلى أن ينزلق، لأن الحرب في فيتنام رنيم هي بدأت بعمليات عسكرية بسيطة، ثم انزلقت الأمور وتورطت أمريكا لمدة 15 عاما، في أفغانستان نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، يعني لم يكن بنية الأمريكي أن يبقى في هذه في أفغانستان، ولا كان بنيتي أن يبقى في فيتنام، لكنه تورط وبقي، وكذلك الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. هنا الخشية، إذا وصل ترامب إلى نقطة اعتقد فيها أن مزيدا من القوة يمكن أن يقربه إلى هدفه، هنا ربما يعمل دبل داون، يعني يضاعف جهوده أكثر، وهذا يؤدي ربما إلى انزلاق المنطقة برمتها، ثم تخرج الأمور عن السيطرة.
1: نعم، أعود إلى دكتور ريتشارد. دكتور ريتشارد، يعني سمعنا منذ بعض الوقت دكتور عباس يتحدث عن مسألة الانتخابات النصفية و اليوم إلى أي مدى العنصر السياسي عندما يكون هناك أهداف عسكرية، إلى أي مدى العنصر السياسي يؤثر؟
0: حتى الآن هذا الأمر كان له الأثر المحدود على الرئيس ترامب. يبدو أن الأمر كان له دور مهم في حملة السبعة أسابيع، وكان يريد أن يكون هناك جهود تبذل من أجل عدم الانزلاق في حالة كساد اقتصادي، وكان هناك حسابات سياسية أخذها بنظر الاعتبار، وبالتالي ركز على التركيز على قضايا تتعلق بالإدارة الأمريكية. يبدو أن الرئيس الأمريكي ربما أقل اهتماما بمن سيفوز في الانتخابات القادمة، وهو لا يريد أن يكون رئيسا أمريكيا خسر الحرب، يريد أن يذكر على أنه الرئيس الذي غادر منطقة الشرق الأوسط وهي أكثر أمانا. هذه هي الأمور التي تجلبه في كل مرة وتعيد به إلى هذا النزاع حتى عندما تكون لديه فرصة خروج.
1: دكتور عباس، في ظل ما يحكى عن آراء مختلفة في الداخل الإيراني، ومنذ أيام قليلة يعني قرأنا ما الذي قاله الرئيس الإيراني، من له الكلمة الأولى والأخيرة اليوم في إيران، الشق السياسي أم الشق العسكري؟
3: نعم، أولا بعجالة ما تفضل به دكتور حسن، أنا أود أن أقول عندما تكون إيران تملك المشروع النووي الإيراني في إطار القوانين الدولية وفي إطار الوكالة والNPT، فهذا حق مسلم، يعني هذا لن تريد إضاءة، وهذا يجب أن يكون، ولا تريد كل شيء. وعندما تتحدث إيران عن ضرورة استرجاع أرصدتها وأموالها المسروقة عند الأمريكيين، هذا حق وطبيعي ويجب أن تكون وأن تعطى وأن ترد بدون أي منية من أي طرف آخر. على أي حال، لا أريد أن أدخل في الجدل والجدلية في هذا المجال. وأما بما يتعلق بسؤالك، تفضلت بأن يعني السؤال ممكن أسمعه مرة ثانية؟
1: نعم، السؤال هو في ظل ما يحكى عن أن هناك آراء مختلفة في إيران، وقرأنا ما الذي قاله الرئيس الإيراني منذ أيام، هل من الذي له الكلمة الأخيرة اليوم في إيران؟ هل هو السياق العسكري أم السياسي؟
3: نعم، يعني من يقرأ المجتمع الإيراني ومن يعرف

0: المجتمع الإيراني، يعرف إذا هناك تباينات، هناك تناقضات، وهناك مواقف سياسية كبيرة لدى التيارات السياسية الإيرانية. التيارات السياسية الإيرانية الآن مختلفة كل الاختلاف عما كانت سابقا. كنا نصنف المجتمع الإيراني بأنه أصولي أو إصلاحي، الآن هناك التيار الوسطي، التيار المعتدل. داخل الأصوليين هناك تيارات واتجاهات متعددة، داخل الإصلاحيين هناك اتجاهات متعددة، وهذه في النهاية تبرز هذه الأصوات وهذه الآراء من خلال الصحف، من خلال الفضاء الافتراضي، ومن خلال المنابر والجامعات وكل المنصات السياسية الإعلامية. ولكن عندما يتخذ القرار بمشاركة كل السياسيين والعسكريين، وقلناها دائما في المجلس الأعلى للأمن القومي، وعندما يكون القرار هناك بالإجماع بالرغم من هذه التباينات، يكون بالإجماع مع 12 صوتا من 13 صوت يؤكدون ضرورة التفاوض، وعندما يوافق المرشد الأعلى على هذه المفاوضات وعلى هذا القرار من مجلس الأعلى للأمن القومي، فهذا يكون كاملا يعني للتنفيذ من كل وموافقة كل هذه التيارات. عند هذا الحد أتصور الجميع سيدعمون هذه المفاوضات، وهذا ما يحدث بالفعل، ويوافقون ويدعمون هذا القرار. هذه سردية أمريكية وهذا إعلام حرب نفسية يراد به الشرخ، إيجاد شرخ في المجتمع الإيراني، وتكرره الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دائما يتحدث بأنه مع من يتفاوض، ومن ثم يأتي ويقول هذه الحكومة وهذه الدولة وهؤلاء المسؤولون أفضل بكثير مما كانوا سابقون، ومن ثم يأتي يغير هذه اللهجة التي يستخدمها. لا أتصور أحد في الرأي العام العالمي الآن يعول على ما يقوله الرئيس الأمريكي، والذي تكرره كثير من وسائل الإعلام العالمية. لذلك الكلمة العليا هي للقرار الذي يتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا ما أكده الناطق باسم الحرس الثوري قبل يومين، وهذا ما أكده الدكتور العراقشي والسياسيين، وحتى الرئيس بزشكيان قبل يومين عندما قال هذا القرار يتخذ بالإجماع وهذا القرار محترم عند الجميع. هناك تناغم ربما لن نشاهده في السابق بين السياسيين وبين العسكريين، ولكن يجب أن لا ننسى بأن تنفيذ هذه القرارات هي بيد القوات المسلحة، سواء الحرس الثوري أو الجيش الإيراني. هذا التنفيذ هو يعطي صورة أخرى، ولكن هناك، لأن هناك أمريكيا نوع من العداء بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، لذلك تبرز هذه السردية أكثر مما كانت عليه سابقا.
1: نعم دكتور ريتشارد، أعود إليك. في سياق النقاشات هناك دائما ذكر مسألة الاحتياطي العسكري، بمعنى من الأسلحة والصواريخ، وهناك من يتحدث عن أن أحد أسباب التهدئة التي شاهدناها يعني منذ يومين كان موضوع السلاح. إلى أي مدى هذا الكلام واقعي، وإلى أي مدى هناك فعلا شح في الصواريخ الدفاعية وغيرها لدى الجيش الأمريكي بمنظورك؟
2: حسنا، أريد أن أفكك هذا السؤال إلى شقين اثنين. نعم، الولايات المتحدة قالت إنها تحتاج إلى وقت من أجل تقييم الأضرار التي نجمت عن هذه الحرب، وأن البنتاغون كان يعد إلى خطة حرب جديدة لتحديد الأهداف، وهذا الأمر تم تحقيقه. بالنسبة للسؤال الثاني، وهو ربما هو الأكثر جدية على المدى البعيد وليس على المدى

0: القصير. الولايات المتحدة قامت باستخدام مخزون واسع النطاق للأسلحة المعقدة والمتطورة، البعض منها قد يستغرق 3 إلى 5 سنوات من أجل إعادة بنائها. ربما لا تزال هناك منظومات كافية للتعامل مع السيناريوهات المرتبطة بإيران، خصوصا في الأسابيع القليلة الماضية توقفت الولايات المتحدة عن إسقاط بعض هذه الصواريخ. لكن الإشكالية ستكون إذا ما خاضت الولايات المتحدة حربا في منطقة أخرى، مثلا على سبيل المثال السنة القادمة، فإن هذا سيشكل عائقا وقيودا كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة إلى أن تعيد العدة مجددا، خصوصا عندما تركز في مناطق أخرى مثل أوروبا وآسيا.
1: نعم، أعود إلى دكتور عباس سريعا. دكتور عباس، هناك من يسأل ألا تلتفت القيادة الإيرانية للضائقة التي يعيشها شعبها وبالتالي تذهب نحو حل غير عسكري؟
2: بالتأكيد الحل الغير عسكري هو حل مفضل، لكن هذا الشعب الذي تتحدثين عنه هو هذا الذي هو في نفس الوقت مع كل المشاكل والمصاعب الذي يواجهها يعتبر هذه الحرب وجودية على كرامته وعلى وحدة أراضيه، وهو الذي يضغط على المفاوض الإيراني أن لا يتنازل. هذا ما نسمعه دائما، هذه الأصوات التي نسمعها والتي أصبحت أكثر ارتفاعا في الشارع الإيراني يأتي في هذا السياق. نعم الوضع صعب، الاقتصاد هو المستهدف، والحرب الاقتصادية باعتقادي الحرب الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 4 عقود هي أكثر تأثيرا وأكثر اتجاها من قبل الأمريكيين على وأكثر تفوقا على الحرب العسكرية والحرب الأبنية. ولكن كما قلت، عندما تكون الحرب وجودية وتستهدف وتريد إبادة البلد فهذا يكون نقطة قوة عند الإيرانيين لمواجهتهم.
1: نعم، هل الهدف هو البلد أم هو القيادة السياسية أم هو النظام؟ سريعا جدا، تبقى لي أقل من دقيقتين.
2: هذه كل أهداف سامية، عندما لم يكن البلد لم يكن النظام، عندما لم يكن النظام لم يكن البلد، كل أهداف سامية، البلد، وحدة الأراضي، الشعب، والسيادة الإيرانية، هذه كلها أهداف سامية نؤمن بها إلى أقصى الحدود.
1: نعم، شكرا لك من طهران دكتور عباس خامايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن أشكر الدكتور ريتشارد ويت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. وأنهي هذه يعني هذا الجزء من التغطية مع دكتور حسن البراري بسؤال أخير. دكتور حسن، هل ترى بصيص أمل للخروج من هذا التصعيد أم أن المشهد صعب حالياً؟
3: لا، شكرني بأن المشهد هو صعب جدا، لكن هذا لا يعني بأننا لن نشهد ضوءا في نهاية النفق. نحن نعرف بأن هذه الحرب هي من أجل إنهاء الحرب، هي لم تكن حربا بحد ذاتها لغاية الحرب، وإنما لتحقيق انفراجة. أنا أعرف أن الآن الطريق مسدود، وأنه ربما لم نصل إلى اللحظة التي يقتنع فيها الطرفان بأن الكلفة البقاء في هذه الحلقة المفرغة هي أعلى بكثير من كلفة الخروج منها، وهذا يتطلب طبعا دور وسطاء نشط يستطيع أن يلتقط اللحظة المواتية ثم يتدخل من أجل إنهاء هذا الصراع. يعني ما زال أمامنا طريق، كل طرف يعتقد بأنه عامل الوقت يلعب لصالحه، لكن إن لم نصل إلى لحظة الإدراك المتبادل بأنه كلفة الخروج هي أقل بكثير من كلفة البقاء في هذا النفق، أنا أعتقد أننا لن نشهد انفراجة.
1: نعم،
3: لكن هذا لا يعني أننا لن نشهد انفراجة، لأنه في نهاية المطاف كل حروب تنتهي بنهايات سعيدة.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت ما وصفتها بموجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، وأن الهدف منها هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان وفارس، وأعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في الهجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. هذا وقال الجيش الأردني منذ قليل أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستواجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أضاف ترامب أن الهجوم الذي استهدف ميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. هذا ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. وللمزيد من التفاصيل حول كل هذه المواقف معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. نذهب إليك إيهاب، ما هي آخر التفاصيل حول ما يعني هذا التصعيد في المنطقة، خصوصا بعد ساعتين تقريبا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إنهاء الضربات لهذا اليوم؟
4: بالفعل رنيم، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نفذت جولة من الضربات استمرت ساعتين على مواقع وأهداف في إيران، وقالت إنها كانت ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع في التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقالت إن هذه الضربات تأتي ردا كرد قوي على الهجوم المباغت الذي نفذته إيران مساء أمس أو مساء أول أمس الثلاثاء على موقع عسكري أمريكي في المنطقة. والرئيس دونالد ترامب كان قد قال إن إيران أطلقت 5 صواريخ على موقع عسكري أمريكي في المنطقة وتم إسقاط هذه الصواريخ، وتوعد برد قوي وقاس على إيران، وهو ما نفذته القيادة العسكرية الأمريكية بالفعل، أو القيادة المركزية الأمريكية، والتي قالت إن هذه الجولة من الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الرادارات الساحلية، مواقع ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، وكذلك القدرات البحرية الإيرانية. وقالت إن هذا يأتي بهدف تقويض قدرة إيران ووكلائها على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، وأيضا عدم تهديد حركة الملاحة التجارية ومهاجمة دول الخليج المجاورة، بحسب ما قال بيان القيادة المركزية، الذي أكد أيضا أن 50,000 جندي أمريكي في المنطقة جاهزون لأي تعليمات أخرى من الرئيس دونالد ترامب. مسؤولون أمريكيون كانوا قد قالوا إن هذه الضربات الليلة السابقة أوسع نطاقا وفي مناطق جغرافية أكبر في إيران، وربما أقوى مما كانت عليه في حملة 13 ليلة السابقة. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أوقف العمليات العسكرية على إيران يوم الجمعة الماضي، وتحدث على أن هناك محادثات مع الجانب الإيراني، حتى كان قد وصفها بأنها محادثات جيدة، لكن مساء أمس الأول أو أمس الأول الثلاثاء تم استهداف موقع عسكري أمريكي في المنطقة وتحديدا في الأردن حسب ما يقول مسؤولون أمريكيون، وهو ما استدعى من الرئيس دونالد ترامب الرد على الجانب الإيراني. مسؤولون أمريكيون يقولون أنه ليس من المعلوم إذا كانت هذه الضربات الليلة السابقة تعد بداية لحملة عسكرية جديدة أو أخرى من الولايات المتحدة على إيران، أما أنها ضربات لليلة واحدة فقط، وربما انتظار ما سينجم من محادثات أو من رد من الجانب الإيراني. مسؤولون تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال من أن هناك خيارات عسكرية تحدث عنها كل من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، تحدثوا للرئيس دونالد ترامب. القيادة المركزية الأمريكية كان قد نصح الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات أوسع على إيران، حملة جوية ربما في نطاق آخر غير مضيق هرمز، وقال إنه ربما يكون هذا الأمر يؤثر أو ربما يقضي على قدرة إيران على إطلاق الصواريخ، ومن ثم لا تحتاج الولايات المتحدة إلى إطلاق الصواريخ الدفاعية ردا على الصواريخ الإيرانية. لكن في المقابل أيضا قال مسؤولون أمريكيون إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دين كين نصح الرئيس دونالد ترامب ربما بعدم توسيع رقعة الحرب مع إيران، وقال إنه إن نقص المخزون من الأسلحة لن يعيق الولايات المتحدة على شن حملة أوسع على إيران، لكن حذر الرئيس دونالد ترامب من اتساع نطاق الحرب والمخاطر المحتملة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما اتسعت نطاق هذه الحرب. أيضا مسؤولون أمريكيون يقالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي زار واشنطن خلال اليومين الماضيين بحث مع الرئيس دونالد ترامب تصعيد الوضع مع إيران، إما باستئناف العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، أو مواصلة الحصار الاقتصادي أو البحري، وكذلك الجهود الدبلوماسية إذا ما أفضت هذه الجهود إلى التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني في نهاية المطاف. كذلك بالأمس قامت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة في مسعى آخر للضغط الاقتصادي على إيران بتصنيف ربما شركة تأمين إيرانية وكذلك الهيئة التي أسستها إيران لإدارة مضيق هرمز على أنها ربما شركات أو هيئات فرضت عليها عقوبات هنا في الولايات المتحدة. تقول الولايات المتحدة أن هذه الهيئات غير شرعية وتتبع للحرس الثوري وتقوم بابتزاز السفن في مضيق هرمز وتحاول فرض سيطرة على المضيق من دون أي شرعية دولية أو قانونية. وتقول أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 8 شركات تعمل في مجال نقل النفط الإيراني بشكل غير مشروع. وبالتأكيد كل هذه الأمور تأتي في ظل هذا التصعيد من الولايات المتحدة أو الرد الشامل سواء عسكريا أو اقتصاديا والضغط على الجانب الإيراني ربما لإنهاء هذا الصراع بشكل نهائي.
1: نعم، ومن واشنطن نتوجه إلى عمان مع مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. إذن منذ بعض الوقت أعلن الجيش الأردني عن إسقاط 5 مسيرات أو 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
5: بالفعل رنيم، هذا لليوم الثاني على التوالي أيضا هنالك استهداف من قبل إيران للأراضي الأردنية، وقال المصدر الرسمي للقوات المسلحة الأردنية أنه تم رصد واعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وأوضح بيان عسكري صدر قبل قليل بأن عملية الرصد هذه والاعتراض والإسقاط للصواريخ الإيرانية تمت وفق الدفاعات الجوية ووفق للجانب المعتمد من عملية رصد هذه الصواريخ، إضافة إلى أن العملية تمت كما جاء في البيان العسكري بكل احترافية ومهنية وكفاءة، وهذا أدى إلى إحباط المحاولة الإيرانية كما قال البيان العسكري باختراق أراضي المملكة. يمكن القول رنيم أن هذا الفعل ورد الفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني يأتي ويضع الأردن في عين العاصفة في هذا التحدي الجديد. منذ 9 يوليو الحالي وحتى اليوم الحديث عن 80 صاروخا استهدفت الأراضي الأردنية، إضافة إلى 25 مسيرة أغلبها جاء من الجانب الشرقي والمقصود من العراق. هذه الاستهدافات يقول الأردن أن ويقول الجيش الأردني أنه يراقب عن كثب ويواصل أداء دوره في حماية أجواء وأراضي المملكة وعدم السماح بالمساس بسلامة هذه الأراضي وتلك الأجواء، منذ الصباح الباكر رنيم كان هنالك تحليق مكثف للطيران الحربي التابع لسلاح الجو الملكي. رصدنا وسمعنا هذه أعمال التحليق هذه التي تزايدت منذ فجر اليوم بعد أن قامت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد الحرس الثوري وضد يعني في مواقع متعددة من إيران. جاء الرد من طرف الحرس الثوري الإيراني ومن طرف الجيش الإيراني باستهداف المملكة بخمسة صواريخ، لكن كما أكد الجيش هنالك يعني إحباط لهذه المحاولة. والأردن يعيد التكرار على الجانب السياسي وفي السياق الدبلوماسي التأكيد أنه يستضيف قوات أجنبية لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على أراضيه وفق اتفاقات دفاعية مسبقة. الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة وقع بشكل رسمي في عام 2021 أي قبل خمس سنوات، وأن وحدة الاستكشاف الجوي التابعة للقيادة المركزية الأمريكية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تتواجد بأعداد مختلفة هنا في الأردن، لكن لا يوجد كما يؤكد الأردن لا يوجد قواعد أمريكية، يوجد قواعد أردنية عسكرية وفيها قوات أجنبية لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاستهداف المتكرر والمستمر يعني في المقابل الأردن لم ينثني عن التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، يواصل هذا التحالف. وبالعكس هنالك زيارات كان آخرها زيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي إلى واشنطن، والتقى مسؤولين كبار في الجانب العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك تعزيز لهذا التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات الإقليمية الراهنة.
1: ومن عمان نتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إذن آخر التفاصيل معك.
6: نعم رنيم، موجة التصعيد الجديدة الهجمات الجوية الأمريكية ليلة أمس شملت تسع مدن في أربع محافظات، والتركيز كان في المناطق الجنوبية الإيرانية تحديدا. إذا ما تحدثنا عن خارطة المواقع المستهدفة فقد بدأت الانفجارات تدوي منذ الساعة الرابعة تقريبا فجر هذا اليوم في جزيرة قشم في محافظة بندر عباس جنوب إيران، حيث تم استهداف منطقة سكنية. وقبل نحو نصف ساعة أعلنت الجامعة الطبية في المحافظة أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين، جميعهم من أفراد أسرة واحدة، القتلى هم أب وأم وطفل بعمر العامين، والجرحى هم أيضا من نفس العائلة. وكذلك الهجوم في جزيرة قشم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة نتيجة استهداف محطة لتوزيع الكهرباء في إحدى المناطق السكنية. أيضا في محافظة هرمزجان كان هناك انفجارات دوت في جزيرة أبو موسى، وهي جزيرة تقع في قلب مضيق هرمز، إضافة إلى جزيرة كيش التي تبعد قليلا عن المضيق. ويعتقد دائما إلى حد كبير أن الاستهدافات في تلك المناطق ترمي بالدرجة الأولى إلى إضعاف وشل القدرات العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز من خلال استهداف الرادارات أو أنظمة الدفاع الجوي وأبراج الاتصالات، وبالتالي أيضا منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. لكن الملاحظ خلال هذه الليلة هو الاستهداف الذي طال منطقة سكنية في تلك المحافظة. أيضا محافظة خوزستان تم فيها استهداف أربع مدن، أهواز مركز المحافظة دوت فيها انفجارات وصفت بالعنيفة، إضافة إلى مدن شاديغان وأرواند كينار، هاتان المدينتان أيضا محيطهما تعرض لاستهداف جنوب غرب إيران. محافظة بوشهر أيضا إحدى المدن فيها تعرضت لاستهداف في محيطها تحديدا، وأعلن مسؤول في المحافظة أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء ذلك الاستهداف. في محافظة فارس أيضا، المحافظة الرابعة التي استهدفت، كان فيها ضربات وانفجارات دوت في مدينة كازيرون في المحافظة، وبطبيعة الحال الأهداف حتى الآن هناك غير معلنة. عادة طهران تعلن بشكل واضح وصريح عن الأهداف التي تضرب في حال كانت أهداف مدنية، مثل ما حصل في جزيرة قشم حيث كان هناك استهداف لمنطقة سكنية، لكن عندما يكون الاستهداف عسكري بطبيعة الحال لدواعي أمنية وعسكرية لا يتم الإعلان عن الخسائر أو المواقع المستهدفة. إذا ما قارنا رنيم بين الغارات هذه الليلة والغارات التي شهدتها إيران طيلة 13 يوم خلال الموجة الأخيرة من التصعيد، لا يمكن أن نتحدث عن هجمات واسعة قوية أو أقوى وأعنف من تلك التي شهدتها إيران سابقا. هذا من حيث الشكل، ربما يكون هناك أهداف أقوى من حيث المواقع المستهدفة التي بطبيعة الحال لا يعلن عنها، وبالتالي لا نزال نتحدث تقريبا عن نسق واحد من الهجمات. وهناك ملاحظة أخرى على أن المواقع التي استهدفت لا يمكن القول إنها ضربت مواقع حيوية أو منشآت للطاقة، كهرباء، جسور، محطات لتوليد النفط أو الغاز والبتروكيماويات وحقول النفط. وبالتالي الهجمات الأمريكية هنا في طهران لا تزال تقرأ على أنها هجمات محدودة. حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن وجود رد إيراني عسكري على هذه الهجمات. الأنباء التي تأتي من الأردن وسائل الإعلام الإيرانية تتنقلها عن وسائل الإعلام العربية والعالمية، الجانب الإيراني لم يتبنى حتى هذه اللحظة أي هجوم على أي قاعدة في المنطقة، لا في الأردن ولا في أي مكان آخر. لكن يمكن حسب ما خبرناه من هذه الحرب يمكن أن نتوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك تبني لاستهداف موقع ما أو ما يوصف هنا في إيران بالقواعد العسكرية والمصالح الأمريكية في المنطقة، لأن إيران يبدو أنها حريصة على ألا تترك أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على الأراضي الإيرانية من دون رد، في محاولة لخلق حالة من الردع. وعلى الرغم من كل تلك الضربات التي استهدفت فيها إيران، طهران تؤكد من هكذا ردود على أنها لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وأن الضربات الأمريكية لم تتمكن من إضعاف قدراتها أو شلها أو حتى تحييد منظوماتها الصاروخية. كذلك يمكن القول أن المناطق التي استهدفت، عندما نتحدث عن مضيق هرمز فنحن نتحدث عن المناطق المحيطة في جزيرة قشم التي استهدفت فجر هذا اليوم، هي تقع في قلب المضيق في الجهة الشمالية منه، أيضا جزيرة أبو موسى في ذات الموقع تقريبا، وجزيرة كيش يعتقد إلى حد كبير أن أبراج المراقبة والاتصالات هناك تراقب حركة الملاحة. على الرغم من هذه الضربات إيران لا تزال تؤكد أيضا على إحكام سيطرتها على مضيق هرمز، وأن الضربات الأمريكية لم تتمكن من إضعاف تلك السيطرة. خلال الساعات 24 الماضية كان هناك إعلان واضح من الحرس الثوري أنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور من مسار غير آمن في المضيق، وهذه إشارة واضحة إلى أن إيران لا تزال تصر على إغلاق المضيق أمام السفن في حالة رد فعل على الهجمات الأمريكية التي لا تزال مستمرة على إيران. وهذه الموجة الجديدة من التصعيد غير معروف بطبيعة الحال هل سوف تنتهي عند هذا الحد، هل سوف تستمر خلال الليالي المقبلة، لكنها جاءت بعد ارتفاع مؤشر التفاؤل خلال الأيام الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي. نعلم أن إيران وأمريكا كانتا تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء في قطر وباكستان، وكانت الرسائل تلك تركز على مضيق هرمز مثلما ذكرت الخارجية الإيرانية هنا في طهران. وكان هناك مفاوضات كشف عن جزء منها كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية بأن هناك كان مقترح عماني لأجل أن يكون مضيق هرمز مناصفة بين الإيرانيين والعمانيين. هذا المقترح رفض من قبل طهران، ردت طهران بمقترح أيضا بأن يكون مسار دخول مضيق هرمز إلى المياه الخليجية بيد إيران، وأن تراقب أيضا إيران جزءا من مسير الخروج الذي هو بيد سلطنة عمان. هذا المقترح لا يزال على الطاولة، طهران تؤكد أنها لن تفتح المضيق طالما بقيت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة ضد الأراضي الإيرانية.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. وللمزيد من النقاش حول التصعيد الحاصل في المنطقة ينضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري، وأيضا ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبسناش، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أذهب إلى الدكتور عماد. دكتور، إذا انطلاقا مما كان يقوله زميلي عمر، يعني فعلا هذه الجولة من التصعيد أتت بعد تفاؤل بذهاب الأمور نحو المفاوضات أو العودة أقله إلى طاولة المفاوضات والحديث بين الطرفين المتخاصمين، ما الذي دفع وأعاد الأمور إلى هذا الحد علما أنه كان هناك نوع من تهدئة؟
7: تحياتي لك رنين، للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. عمليا لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها نوايا واقعية في الدخول في المفاوضات، عمليا الولايات المتحدة أوقفت العمليات أو علقت العمليات العسكرية فقط لتحضر نفسها لمهاجمة إيران مجددا، ولم يكن هدفها أصلا إيجاد سلام أو الوصول إلى أي اتفاق مع إيران. ما حصل أن الأمريكان قاموا بعمليات عسكرية لمدة 15 يوما، وخلال هذه الفترة كانوا يطالبون دوما بوقف إطلاق نار لمدة محدودة. وطبعا الإيراني يعرف أن الهدف من وقف إطلاق نار لمدة محدودة هو أن يعيد ترتيب أوراقه ويهجم مجددا على إيران. ما يريده الأمريكي هو تهدئة الأسواق الدولية، أسواق الطاقة، البورصة وغيرها، وبعدها يقوم بالهجوم لربما خلال عطلة نهاية الأسبوع يهاجم إيران ثم يهدئ الأوضاع ودواليك. هو يريد أن يفعل ذلك، هو لا يريد أن يصل إلى سلام. هم طلبوا من العمانيين أن يأتوا إلى إيران، وهناك إصرار أمريكي لفتح طريق يعني حتى خلال حرب الستة يعني الأربعين يوما، وبعد ذلك حاولوا فتح هذه الطريق عبر التصادمات العسكرية، عبر هجمات، عبر العمليات العسكرية، وفشلوا. ثم بمقترحات مختلفة يريدون فتح طريق خارج سيطرة إيران، وهذا مرفوض من قبل إيران. عمليا طالما هناك عمليات عسكرية، طالما لم تتوقف الحرب ضد إيران، عمليا إيران لن تسمح للأمريكي أن يسرح ويمرح في مضيق هرمز، وهي سوف توقفه. والآن الأمريكي خلال الحرب، المعارك الأخيرة يعني 15 يوما من المواجهة، تصور أنه استطاع أن يضعف عزيمة الإيراني عن السيطرة على التردد في مضيق هرمز، ورأى أنه فشل في ذلك. رأينا أنه قام حاول إعادة ترتيب أوراقه أو إعادة تجهيز قواته لعمليات جديدة ضد إيران، لهذا قامت إيران باستهداف القوات الأمريكية قبل أن تبدأ الهجوم على إيران. يعني السياسة الجديدة الإيرانية، السياسة العسكرية الجديدة الإيرانية، هي عدم انتظار الأمريكي أن يبدأ العمليات ضد إيران، بل استهدافه قبل أن يبدأ العمليات ضد إيران. وهذا ما حصل، وهذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وقال بصراحة أنه من الآن وصاعدا إيران لن تسمح للولايات المتحدة أن تقرر متى تريد أن تبدأ الحرب، متى تريد أن توقف العمليات. هذا الوضع يجب أن ينتهي. وطالما ليس هناك سلام كامل ودائم وشامل ومضمون تجاه إيران، لم تكن هناك وقف للحرب، فهذا الوضع سوف يستمر. إيران لن تقبل بهذا الوضع الذي يريده الأمريكي، يريد أن يستمر بالوضع أو السياسة الإسرائيلية الموجودة اليوم في غزة، في الضفة الغربية، في جنوب لبنان، في سوريا، كل فينا وأخرى يخصفون ثم يوقفون العمليات. يعني هم يقررون أيمتى يريدون أن يعتدوا على الباقي. هذه السياسة إيران لن تقبل بها.
1: نعم. أذهب إلى أستاذ باتريك، هل توافق الرأي بأن الولايات المتحدة الأمريكية علقت في الفترة السابقة حين شهدنا تهدئة علقت الضربات العسكرية لأنها تريد أن تعود إلى الحرب مع إيران، أم أن ما حصل من استهداف هو فعليا كان الذي أعاد إشعال فتيل الحرب؟
8: أعتقد بأن هذه العمليات العسكرية هي ردة فعل، وما رأينا هو أن إيران لا تتحلى بالجدية فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات، وهي تواصل التهجم على القواعد الأمريكية.

0: عودة إلى مفاوضات جدية، ولا يمكن استئناف هذه المحادثات طالما أن إيران تستهدف القوات الأمريكية بالصواريخ والمسيرات. ربما من حسن الحظ أن في الضربات الأخيرة لم يكن هنالك وفيات بين صفوف الجنود الأمريكية، ولكن كان هنالك محاولات لقتلهم باستهداف هذه القواعد والمنشآت. وواضح الآن بالنسبة للولايات المتحدة بأن الإيرانيين لا يتحلوا بأي جدية فيما يتعلق بأي تسوية سلمية.
1: أبقى معك أستاذ باتريك، عندما تقول إيران بأنها هي ليست، إذا أمكن القول، مضغوطة في الوقت، وأن بإمكانها الاستمرار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعاني من ضغط الوقت، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، انطلاقا من تجربة السياسية. اسمح لي قبل أن أستمر بهذا السؤال الإشارة إلى الأخبار العاجلة التي ترد في أسفل الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يقول أن التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة ستؤدي إلى تعقيد الوضع، إذن وهو يضيف بأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة مستمرة. إذن هذه الأخبار العاجلة الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني. أعود إليك أستاذ باتريك، إلى أي مدى نذهب إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. إذن عمر، يعني هذه المواقف المستجدة للحرس الثوري الإيراني، كل التفاصيل معك.
2: نعم رنيم، بيان رسمي صدر قبل لحظات عن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن حادثة جديدة الليلة الماضية في مضيق هرمز. قال الحرس الثوري بأن ناقلتي نفط أجنبيتان كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي من مضيق هرمز، وقال أن هذا الممر غير آمن. وقال أيضا أن الحريق اندلع في إحدى الناقلتين مما أدى إلى تراجعهما أدراجهما. وأضاف أن هذه المحاولة للعبور من قبل هاتين الناقلتين كانت بتحريض من مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز. إذن نتحدث رنيم عن حادثة جديدة في مضيق هرمز وقعت الليلة الماضية. تقول بيان أو يقول بيان الحرس الثوري إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز بتحريض ومرافقة من طائرتين مسيرتين أمريكيتين. وأضاف أن حريق اندلع في إحدى هاتين الناقلتين وأن الأمر أدى إلى تراجعهما أدراجهما. لا يوضح الحرس الثوري كيف اندلع الحريق في إحدى الناقلتين، هل استهدف هو هاتان أو الناقلتين أو هذه الناقلة بصاروخ أو بمسيرة، أو ارتطمت الناقلة بلغم في تلك المنطقة، لأنه دائما يتحدث الحرس الثوري عن أنه سوف يستهدف السفن التي تحاول العبور من مضيق هرمز من دون أخذ الإذن منه، أو أنها عندما تمر في تلك الممرات الجنوبية تحديدا فإنها معرضة لأحداث لحوادث، لأن تلك المنطقة من مضيق هرمز كما يقول دائما الحرس الثوري هي منطقة خطرة ومزروعة بالألغام. يضيف الحرس في بيانه قبل قليل بأن مضيق هرمز لا يزال مغلق طالما استمرت التهديدات والاعتداءات الأمريكية على إيران حسب تعبيره. ولاحظنا كيف أن كان هناك هجمات الليلة الماضية في المناطق الجنوبية الإيرانية تحديدا بالقرب من مضيق هرمز في محاولة لإضعاف سيطرة إيران على المضيق. يضيف أيضا الحرس الثوري الإيراني بأنه سوف يرد على هذا الاعتداء اليوم. هو يصف المحاولة الأمريكية لأجل السماح للناقلتين نفط أو تحريضهما على العبور من مضيق هرمز بأنها اعتداء، ويؤكد أنه سوف يرد على هذا الفعل الأمريكي. ويضيف أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع المعقدة أصلا في مضيق هرمز، ونعرف أن هناك كانت مفاوضات إيرانية عمانية وتبادل رسائل بين طهران وواشنطن عبر قطر وباكستان لأجل إيجاد حل في مضيق هرمز، وكان هناك عرض عماني قوبل برفض إيراني ومقترح إيراني مضاد. وحتى اللحظة يبدو أن

0: المشكلة في المضيق أو الأزمة في المضيق لا تزال عالقة، هناك خلافات جوهرية بين إيران وعمان من طرف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية من طرف آخر، حول قضايا العبور في المضيق، المسارات، نزع الألغام. وبالتالي طالما استمرت هذه الخلافات وفق ما يقول الإيرانيين، وطالما استمرت ما تصفه طهران بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، فإن المضيق سوف يبقى مغلقا، وهذا ما أكده قبل قليل الحرس الثوري الإيراني في بيانه الرسمي. إذا نتحدث عن حادث جديد في المضيق، هذا ربما سوف يتبعه أو تتبعه ردود فعل أمريكية، لأن موجة التصعيد الأخيرة، موجة 13 يوما، كانت بطبيعة الحال ردا على استهداف إيران لبعض الناقلات والسفن في مضيق هرمز. لذلك الإيرانيون يبدو أنهم لا يزالون متمسكين بموقفهم في المضيق على الرغم من كل تلك الضربات ومحاولات شل القدرات الإيرانية العسكرية في السيطرة على المضيق. علينا أن نراقب ردة الفعل الأمريكي خلال الساعات المقبلة، هل سيكون هناك رد فعل عسكري على هذه الخطوة الإيرانية، وربما تكون ضمن موجة التصعيد الجديدة التي بدأت الليلة الماضية.
1: نعم، شكرا لك عمر هواش، وبطبيعة الحال نعود إليك فور ورود أي جديد. أعود إلى ضيوفنا وتحديدا إلى أستاذ باتريك مارا من واشنطن، انطلاقا مما سمعناه منذ بعض الوقت من زميلنا عمر هواش ومن البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني. أسألك، كيف تقرأ كلام الحرس الثوري الإيراني الذي يقول بأن المضيق سيبقى مغلقا وأن التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة هي التي تؤدي إلى تعقيد الوضع؟
2: أولا، الرئيس ترامب وكذلك الوزير روبيو صرح منذ مدة بأن النوافذ الدبلوماسية تبقى مفتوحة، ولكن للأسف طالما أن إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية وتعتدي على القواعد العسكرية في دول الخليج، فإن الضغط العسكري سيتواصل. والرئيس ترامب كان واضحا بأنه ربما قد يستخدم عمليات إنزال أرضية أو يستهدف كذلك الجسور والمنشآت المتعلقة بالطاقة والتي يستخدمها الحرس الثوري. إضافة إلى ذلك، فإن الضغط الاقتصادي سيتواصل، ورأينا في الأيام الأخيرة الولايات المتحدة عبر وزارة الخزينة تفرض عقوبات إضافية على مؤسسات وعلى مسؤولين إيرانيين، وهذا الضغط العسكري والاقتصادي سيتواصلان. وربما قد نرى دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية التي ستنخرط في عمليات عسكرية ضد وكلاء إيران مثل ما حصل في الضربة الأخيرة، طالما أن الإيرانيين يواصلون التهجم على جيرانها، وربما قد يكون هنالك تصعيد ويتم إقحام هذه الدول في العمليات العدائية. ورأينا قبل هذه الهدنة الهشة تحدث الرئيس ترامب عن استخدام الضغط العسكري، ولا أعتقد بأنه سيتراجع طالما أن هذا السلوك متواصل، ولكن تبقى المسارات الدبلوماسية مفتوحة.
1: أذهب إلى دكتور عماد. دكتور، ماذا تفهم من كلمتي تعقيد الوضع اللتين وردتا في البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني؟
3: يعني في الواقع إصرار، يعني خليني أضعها في هذا الإطار، نحن أصلا كنا في مفاوضات. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هجموا على إيران خلال المفاوضات، في وسط المفاوضات، وحسب ما قاله، يعني حسب ما قاله وزير الخارجية العماني الذي كان وسيطا، وحتى كتبها في مقال له، أن إيران قدمت تنازلات كبيرة في هذه المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة انغشت بالتقارير الإسرائيلية، وتصور الرئيس الأمريكي أنه يستطيع إسقاط إيران خلال 4 أيام ويكون لديه إنجاز مثل فنزويلا، وفشل في هذا الموضوع، ووجد أن التقارير الإسرائيلية كانت كاذبة، وفقط كان نتنياهو يريد أن يغش الرئيس الأمريكي ويدخله في حرب. حاول إدخال كل الرؤساء الأمريكيين حسب كلام جون كيري السابقين، ولا أحد منهم وقع في هذا الفخ، ترامب وقع في هذا الفخ. من مصلحة الولايات المتحدة أن تنسحب، كانت أن تنسحب من هذه الورطة بأي شكل من الأشكال، ولكن ترامب تورط في هذه الحرب، والآن يتخبط من أمره. كل فينا وأخرى يقومون بمحاولات، لا يريد أن يعترف بالهزيمة التي منيت بها الولايات المتحدة، يقومون بخطوات مختلفة لكي لا يقول أنه انهزم، ولهذا تتعقد الأمور. عمليا نحن لم نكن في، يعني فقط أود أن أقول للأستاذ مارك، نحن لم نكن في هدنة، يعني لم يتم إعلان هدنة، الولايات المتحدة أوقفت عملياتها العسكرية فجأة. يعني ماذا يعني ذلك؟ لم يتفق الطرفان حتى على هدنة. عمليا هذا يعني أننا كنا في وضعية حرب، يعني وفقط استراحة محارب والعودة إلى الحرب مجددا. هذا الأمر يعقد الوضع. الجانب الأمريكي اليوم يتخبط من أمره، كان في البداية يريد إسقاط النظام الإيراني، إخراج اليورانيوم، استسلام إيران بشكل كامل، مسح إيران من الوجود، تدمير الحضارة الإيرانية، يعني شوفوا تصريحاته. اليوم يريد فتح مضيق هرمز ولا يستطيع فتح مضيق هرمز، وكل ما يفعله اليوم يفشل. من الأفضل للأمريكي أن يتراجع وينسحب ويعترف بالهزيمة من أن يستمر.
1: نعم، سنعود إلى دكتور عماد. أذهب إلى دكتور حسن. دكتور، عندما تكون الوضعية العسكرية في وضعية مشابهة، أي عدم القدرة على الحسم من كلي الطرفين، على ما يكون الرهان؟
4: الرهان يكون على صبر رنيم، بمعنى من يستطيع أن كما يسمى أوت ويت، بمعنى ينتظر أكثر، يصبر أكثر على هذه الحالة، يمكن له أن يربح، لأنه ما دام ما في حسم عسكري إذا كل طرف يكون مرتاح بأنه لن يتجرأ هزيمة. أنا أتحدث عن هزيمة عسكرية، لكن أيضا عامل الوقت هو عامل خطر جدا، لأنه ربما يؤدي إلى أيضا سيناريو الانزلاق إلى حرب موسعة لا يريدها لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني. لذلك هذا الرهان رهان خطر جدا على عامل الوقت. أضف إلى ذلك أن أيضا الكلفة، كلفة هذا الانسداد مرتفعة على الجانبين. لذلك ما لم يدرك الطرفين بأنه كلفة البقاء في هذا الوضع، الحلقة المفرغة، الديد اند، الطريق المسدود، ما لم تكن هذه الكلفة أعلى بكثير من كلفة الذهاب إلى مفاوضات أو العودة إلى مذكرة التفاهم، أعتقد أنه سنواجه أيضا امتداد زمني لهذا الانسداد، وهذا قد يفضي إلى أحد السيناريوهات التالية. الأول أن يتراجع ترامب، يعني باك ذا ستاف، يلم حاله ويطلع، وبالتالي هو يتجرأ هزيمة، وهذا ما تسعى إليه إيران، ويترتب عليه كثير من التداعيات الجيوبوليتية في هذه المنطقة، ليس لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح حلفاء الولايات المتحدة. السيناريو الثاني أن تتطور الأمور إلى حرب موسعة لا يريدها ترامب، لكن ستكون مدمرة بالنسبة لإيران.
1: نعم، أذهب إلى أستاذ باتريك. انطلاقا من الذي قاله دكتور حسن، هل ترى أن ترامب هو شخصية قد تقبل بالتراجع؟
2: حسنا، إذا ما نجحت الدبلوماسية وتمكنوا من المضي قدما، ربما قد يتراجع، ولكن حسب الوضع الحالي في مضيق هرمز، أعتقد من المستبعد في الوقت الراهن التراجع، طالما لم تعرف الاتصالات غير المباشرة أي تقدم. علينا أن نفهم أولا ما الذي يحصل في الكواليس، ولكن في هذه الحالة أعتقد بأن الرئيس ترامب يتلقى التقارير من القنوات الدبلوماسية، ولا أستبعد أن يتراجع العمليات العسكرية إذا ما تم إحراز أي تقدم. والولايات المتحدة في هذه الحالة ستواصل كذلك فرض الضغط الاقتصادي، خاصة إذا ما تعرض جنود وضباط آخرون أمريكيون إلى القتل. ورغم أن هنالك اقتراب لموعد الانتخابات الجزئية الأمريكية، ولكن الرئيس ترامب صرح بأنه لا يأبه لذلك، وأنه فقط يريد إرغام إيران على العودة إلى المفاوضات. هذه هي الإمكانية الواردة، وإذا ما توصل الوضع على حاله فإن الرئيس ترامب سيواصل العمليات العسكرية من أجل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، رغم ما يتعرض له من انتقاد من أساس في الولايات المتحدة، ويريد أن ينهي هذا الضغط، ويبدو أنه لا يأبه بالانتخابات مثل ما كان يفعل قبل شهرين.
1: انطلاقا من هذه النقطة أذهب إلى دكتور عماد، وتعليقا على هذا الموضوع تحديدا، فعلا يعني كان قال منذ فترة الرئيس الأمريكي أنه لا يأبه بالانتخابات، وأن حسابات الحرب على طهران هي مختلفة عن حسابات الانتخابات. هل لا تزال طهران تراهن على هذه الانتخابات على الرغم مما قاله الرئيس الأمريكي؟
3: في كل ما يقوله الرئيس الأمريكي تأكد أنه كذب وليس صحيحا. عمليا هو يأبه كثيرا للانتخابات، ويعلم جيدا أن اليوم بالنسبة له الانتخابات النصفية باتت موضوع بقاء أو عدم بقاء. يعني خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات باتت مؤكدا، ولكن نسبة الخسارة اليوم هي تبحث في الولايات المتحدة وفي الأروقة السياسية في الولايات المتحدة. ما هي النسبة التي سوف يخسرها؟ ليس خسارة، يعني موضوع الخسارة صار محسوم. ويعلم الرئيس الأمريكي أنه إذا ما كانت الخسارة كبيرة في الانتخابات النصفية عمليا، هذا ليس كلامي، كل الخبراء السياسيين في الولايات المتحدة والإعلاميين يؤكدون أنه سوف يصبح بطة عرجاء، وبعد الانتخابات النصفية وضع ترامب سوف يختلف، ولن يستطيع أن يتصرف بهذا التهور الذي يتصرف به حاليا. حتى قدرات القوات المسلحة الأمريكية الكونغرس يستطيع أن يكبلها. يعني عمليا الآن يستطيع ترامب أن يضغط على الجمهوريين كي يغيروا رأيهم في الكونغرس بالنسبة للحرب ضد إيران وللعمليات العسكرية، ولكن بعدها لن يستطيع أن يفعل ذلك، وسوف تتعقد الأمور بالنسبة لترامب داخل الولايات المتحدة، خاصة وأننا نرى أنه اليوم هناك موجة كبيرة في الداخل الأمريكي من المعارضة تجاه إسرائيل، وأن ترامب دخل هذه الحرب بسبب نتنياهو وبسبب إسرائيل. هذا يضعف ليس فقط ترامب، كل سياسي أمريكي يدعم إسرائيل سوف يواجه حسم في حذف في السياسة الأمريكية مستقبلا، وهذا يعني سجلي عليه، وبعد سنة سنتين سوف نرى ذلك. يعني كما حصل الحال بالنسبة لموضوع فيتنام، حين كان الأمريكيون يحاربون في فيتنام كان كل من يعارض حرب فيتنام يتهم بالخيانة، ولكن فجأة رأينا أن موجة سحبت في الولايات المتحدة كل السياسيين الذين يدعمون حرب فيتنام، ولم نعد نرى بعدها أي سياسي يدعم حرب

0: فيتنام. اليوم نفس الشيء يحصل في الولايات المتحدة. كل سياسي مدعوم من قبل الكيان الصهيوني وكل سياسي يدعم إسرائيل سوف يتم مسحه من الوجود في السياسة الأمريكية قريبا. عمليا هذه الموجة منذ حرب غزة واليوم بعد حرب إيران بدأت تكسح الولايات المتحدة. خلينا نكون واقعيين، يعني حتى خليني أضعها في هذا الإطار، حتى في مباريات كرة القدم رأينا المجتمع الدولي شعوب العالم يدعمون إسبانيا ضد الأرجنتين فقط بسبب أن الرئيس الأرجنتيني كان يدعم إسرائيل.
1: نعم، لا استمر استمر استمر دكتور عماد.
0: نعم، وعمليا هذه الموجة بدأت تكسح كل العالم.
1: نعم،
0: والذي يعني ما زال يتصور أنه بسبب الدعم اللوبي الصهيوني ممكن أن يستمر في السياسة الأمريكية هو خاطئ. يعني أنت إذا استمعت منذ أسبوع أو 10 أيام إلى كلام جي دي فانس فهم هذا الموضوع. هناك العديد من السياسيين في الولايات المتحدة حتى الجمهوريين فهموا أن الإسرائيليين خاصة مع سياسات نتنياهو خسروا المصداقية في الداخل الأمريكي، وكل سياسي أمريكي يدعم إسرائيل أو هو مدعوم من الأيباك المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة التي تدعم السياسيين سوف يخسر في الانتخابات. القرار يعود لترامب، هل يريد أن يستمر بسياسات نتنياهو أو لا؟ وهذا سوف يؤدي إلى خسارته هو وكل من هم بجانبه في السياسة الأمريكية مستقبلا.
1: أعود إلى واشنطن أستاذ باتريك، هل ما قاله دكتور عماد عن أن خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية أصبحت محسومة، هل هذا الأمر دقيق علميا أتحدث؟
2: لا، لا أتفق معه. لأننا ربما نعيش ظروف مؤقتة وهنالك العديد من الحيثيات الداخلية التي تحدد مصير الانتخابات وليس السياسة الخارجية. إضافة إلى ذلك، فرغم التنافس مع الديمقراطيين فإن التاريخ أثبت بأنه لا يمكن أن تضمن فوز أو خسارة هذا الحزب أو ذاك. ربما يكون هنالك خسارة لبعض المقاعد، ولكن لا أعتقد بأن السياسة الخارجية تؤثر بهذا القدر على الانتخابات. والحسابات التي يقوم بها الرئيس ترامب هي أن هنالك العديد من العناصر في صالحه، لذلك هو مصر على إتمام العمل وعدم التوقف في منتصف الطريق فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية. وفي هذه الحالة الرئيس ترامب يريد مثل ما قلت هزم إيران، لذلك صرح بأنه لا يأبه بالانتخابات الجزئية. ولكن إذا ما خسر الجمهوريون الانتخابات الجزئية القادمة فإنها لن تكون مفاجأة، فالتاريخ أثبت لنا بأن الحزب الذي يكون في الحكم بإمكانه أن يخسر المقاعد في الانتخابات الجزئية. وأعتقد بأن في الوقت الحالي لا يزال الجمهوريين متقدمون.
1: أعود إليك دكتور حسن، كما نسمع من القيادات الإيرانية أن هناك نوع من عدم ثقة بأي كلام يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف يؤثر هذا الأمر على أي محاولة تهدئة؟
3: نعم رنيم، هذا ليس جديدا. الموقف الإيراني، القيادات الإيرانية كل التصريحات تتحدث بأنه لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستدلوا على ذلك في حدثين عندما جرت المفاوضات وتم ضربهم مرتين، ويقول بأن هذا الرئيس لا يمكن الوثوق به. وأيضا حتى يعني الرؤساء السابقين، لم أسمع تصريحا إيرانيا واحدا يقول بأن إيران تثق بالسياسة الأمريكية. هم يعتبروا السياسة الأمريكية امتدادا للسياسة الإسرائيلية، وأن كل ما تقوم في أمريكا هي خدمة للأجندات الإسرائيلية. فبالتالي إيران تعتقد بأنه لديها الحق بأن لا تثق، وأنها دائما تريد ضمانات، وحتى عندما تحصل على الضمانات فإن الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما تقوم بنقض هذه التعهدات. هذا هو الموقف الإيراني، هل هو موضوعيا أو غير موضوعي هذا موضوع آخر، لأنه أيضا القيادة الأمريكية تقول بأنها لا تثق أيضا بالقيادة الإيرانية. القيادة الإيرانية تماطل، لا يوجد مصدر واحد لصناعة القرار، هناك تشظي في القيادة الإيرانية، الرئيس بشكيان يصرح شيء ثم يقوم الحرس الثوري بشيء آخر ميدانيا. فبالتالي أنا في ظني أن هناك فجوة من الثقة بين الطرفين، وكان يمكن ردم هذه الفجوة لو كان هناك حسنية عند الطرفين عندما ذهبا إلى التفاوض في كل مرة، لكن في كل مرة تتم المماطلة ويتم الاستهداف ويتم أيضا الخروج من هذه التفاهمات. وأنا في ظني أن أيضا فجوة

0: مراسل الجزيرة إيهاب العبسي ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، أهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ معك عمر ببيان الحرس الثوري بعد الضربات الأمريكية على إيران هذه الليلة، والذي تطرق لحادثة في مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك.
1: نعم بالفعل منى، قبل نحو نصف ساعة أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا رسميا قال فيه إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز الليلة الماضية، وذلك بتحريض أمريكي وبغطاء عبر مسيرات أمريكية في سماء المضيق، لكنهما تراجعتا عن ذلك بعد أن شب حريق في إحدى الناقلتين. لم يشر بيان الحرس الثوري الإيراني كيف اشتعل الحريق أو دب الحريق في هذه الناقلة. هل استهدف الحرس الثوري الإيراني هذه الناقلة بالمسيرات أو الصواريخ؟ هل انفجر لغم بحري في الناقلة؟ كل الاحتمالات مفتوحة، لاسيما أيضا أن الحرس الثوري كان سابقا قد تبنى استهداف بعض ناقلات النفط، وكان أيضا تحدث عن انفجارات لألغام في بعض الناقلات، لأن الممر الجنوبي في المضيق كما يقول الحرس الثوري دائما أنه ممر خطير غير آمن ملغم بالألغام البحرية. الحرس أضاف أيضا في ذات البيان بأن هذا التحريض الأمريكي لأجل دفع بعض السفن العبور من المضيق هو أمر خطير من شأنه أن يزيد التعقيد في الوضع في المضيق المعقد في الأصل، وأكد أو تساءل ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز وهي التي جاءت على بعد آلاف الأميال البحرية، بينما يؤكد أن إيران التي هي تشرف على المضيق وأنه يقع في منطقة أمنها القومي وسيادتها هي المسؤولة عن تأمينه، مشددا أيضا على أن المضيق سوف يبقى مغلقا طالما استمرت ما وصفها بالتهديدات والاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. هذا الحادث الجديد من شأنه أن يسلط الضوء بطبيعة الحال على المفاوضات التي لم تنجح مؤخرا بين عمان وإيران، من جهة أيضا تبادل الرسائل كان حول مضيق هرمز من طرف إيران ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني.
0: عمر، هل هنالك أي تبني للصواريخ البالستية التي ضربت الأردن هذه الليلة على غرار ما كان في الليلة الماضية من قبل الحرس الثوري؟
1: حتى الآن لم يصدر أي تبني من قبل الحرس الثوري أو الجيش الإيرانيين هنا في طهران. وسائل إعلام إيرانية فقط تنقل عن وسائل إعلام عربية وعالمية وبيانات القادمة من الأردن حول سماع أصوات انفجارات. بعض وسائل إعلام الإيرانية غير الرسمية نقلت صور ثابتة لإطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لم يثبت رسميا حتى هذه اللحظة. ربما خلال الساعات القادمة قد يتبنى الحرس الثوري أي ضربات على الأردن، لأنه هذا ما كنا نشهده خلال يوم أمس أو خلال الموجة التصعيد الأخيرة 13 يوما، كيف كانت إيران تتبنى بشكل واضح استهداف لقواعد أمريكية حسب ما تصنفه سواء في الأردن أو الكويت أو البحرين.
0: عمر، بالمقارنة مع الضربات الأمريكية السابقة، بماذا اختلفت ضربات الليلة من حيث النسق، مساحة الجغرافية وطبيعة الاستهدافات؟
1: نعم، استهدافات الليلة الماضية شملت 4 محافظات إيرانية جميعها في جنوب إيران. إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات الأولى كانت في محافظة هرمزجان، جزيرة قشم، جزيرة بندر أو جزيرة طنب الكبرى عفوا، إضافة إلى مدينة بندر عباس دوت فيها عدد من الانفجارات. في جزيرة قشم تحديدا كان هناك استهداف لمنطقة سكنية، محافظ الجزيرة كذلك رئيس الجامعة العلوم الطبية في محافظة هرمزجان قال إن الهجوم على منطقة سكنية أدى إلى مقتل 3 أشخاص هم أب وأم وطفل بعمر 2 عامين، إضافة إلى إصابة 2 آخرين أيضا طفلان من ذات الأسرة. وبالتالي هذا هدف مدني بامتياز كما يقول الإيرانيون. لكن إذا ما تمعنا أيضا في بقية خارطة الاستهداف، كانت هناك هناك استهدافات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، مركز المحافظة مدينة الأهواز، أيضا مدن أخرى هناك مثل شاديغان وأرفند كينار. هذه المناطق تعرضت لاستهدافات. الانفجارات في مدينة الأهواز وصفت بالعنيفة، وأدى إحداها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية. إذا ما قرنا

0: هذه الهجمات الهجمات السابقة نتحدث تقريبا عن نفس النسق، حتى أنه يمكن الوصف بأنه كان أضعف وأقل كثافة من السابق، حيث أن الهجمات السابقة كانت تستهدف بعض المناطق في العمق الإيراني في المحافظات الداخلية، بينما هجمات الليلة الماضية اقتصرت على المحافظات الجنوبية ولم يتم استهداف بنية تحتية بشكل واسع خلال هذه الهجمات الأخيرة.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن. بين مؤيدين ومعارضين لتوسيع الضربات ضد إيران، نرصد معك المشهد من واشنطن إيهاب فيما يتعلق بهذه الجولة الأخيرة من الضربات للقيادة المركزية.
2: نعم منى، المشهد في واشنطن رسميا أن الضربات العسكرية مقابل الضربات، القصف مقابل القصف، مع الإبقاء أيضا على نافذة الدبلوماسية والتفاوض مفتوحة. الرئيس دونالد ترامب قال أنه سيلقن الإيرانيين درسا، ولكن قال أيضا أنه ربما يتم التواصل إلى الاتفاق لاحقا مع الجانب الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت هذه الجولة من الضربات، وقالت أنها تمثل ردا قويا على قصف إيران المباغت لمواقع عسكرية أمريكية في المنطقة والقوات الأمريكية في المنطقة. وقالت إن هذه الجولة استمرت ساعتين، استهدفت فيها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الرادارات الساحلية والقدرات البحرية. وقالت إن هذه الضربة تأتي ردا أيضا على إيران ووكلائها وعدم تقويضهم للقوات الأمريكية في المنطقة والأمن في مضيق هرمز، وعدم مهاجمة أيضا دول الخليج ودول الجوار. هنا أيضا في واشنطن، في إطار متابعة المشهد، ما زال الانقسام ما بين السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين. الديمقراطيون يقولون أن الرئيس دونالد ترامب يرتجل في هذه الحرب من دون أي خطة واضحة. بالأمس كان الزعيم الديمقراطيين السيناتور تشاك شومر يشير إلى ما نشرته شبكة CNN من أحدث استطلاع للرأي، بأن 72% من الأمريكيين لا يوافقون على هذه الحرب، ويعتبرون أن الرئيس دونالد ترامب ليست لديه أي خطة في إدارة هذه الأزمة، وأيضا بسبب التداعيات الناجمة من هذه الحرب عن الضغوط الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة على الشعب الأمريكي. في المقابل هناك جمهوريون، منهم السيناتور توم كوتون، يقول أنه يجب استكمال هذه الحملة العسكرية على إيران. وأيضا الرئيس دونالد ترامب يقول أن جمهوريين يطالبونه بما أسماه بإكمال المهمة وبممارسة الضغط العسكري إلى حد أقصى على الجانب الإيراني. وبالتالي على الصعيد السياسي هناك حالة من الانقسام شعبيا وفق أحدث استطلاع للرأي. هناك تراجع كبير في شعبية الرئيس دونالد ترامب بسبب استمرار هذه الحرب. معظم الأمريكيين يعتقدون بأن هذه الحرب ستتحول إلى صراع طويل الأمد، وأن ترامب ليست لديه أي خطة للتعامل مع إدارة هذه الأزمة أو تداعياتها فيما يتعلق بالملفات الداخلية، حتى وأنه لا يهتم بالكثير من الملفات الداخلية بسبب هذا الصراع. منى،
1: إيهاب، وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وشخصيات أيضا، في أي سياق تأتي هذه الخطوة، وما التأثير الذي ينظر له في الولايات المتحدة لبنيامين نتنياهو على هذا المشهد؟
2: نعم، فيما يتعلق بوزارة الخزانة الأمريكية وأيضا في إطار الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، أعلنت فرض عقوبات على هيئة خدمات مضيق هرمز التي شكلتها إيران، وكذلك شركة تأمين بحري إيرانية. تقول وزارة الخزانة إن هاتين الجهتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، وإنهما يقومان بابتزاز السفن الدولية العابرة في مضيق هرمز من خلال فرض رسوم تأمين وعبور في المضيق لمواجهة أخطار صنعتها إيران بنفسها في هذا المضيق من خلال زرع ألغام بحرية. وبالتالي تقول أن هذا الأمر غير قانوني، لا دوليا ولا شرعيا، ولن تقبل بها الولايات المتحدة. وأيضا أعلنت فرض عقوبات على 8 شركات تقوم بنقل وبتشغيل سفن لنقل النفط غير مشروع على حد قول وزارة الخزانة الأمريكية من الجانب الإيراني. وتقول أن هذا الأمر يأتي ضمن حملة ضغوط اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة على إيران لعدم فرض سيطرة في مضيق هرمز، وأيضا لعدم ربما من أجل التوصل إلى الاتفاق في نهاية المطاف. هنا على صعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مقابلات أولها مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبالأمس أيضا عقد لقاء مع وزير الحرب بيت هيكثث. يقول ترامب أن اللقاء كان إيجابيا للغاية. نتنياهو تحدث بإيجابية عن هذه اللقاءات وقال أنه ناقش مع وزير الحرب العلاقات المشتركة بين البلدين. تحدث لوسائل إعلام أمريكية وقال أنه ناقش أيضا مع ترامب خطط الحرب بشأن إيران، سواء الضغط الدبلوماسي أو الاقتصادي أو العسكري. قال أنه لم يتحدث أو لم يفرض على الرئيس دونالد ترامب أي خيار في هذه الخيارات، لكنه مستعد في كل الاحتمالات. وقال أنه ينتقد بشكل علني أي اتفاق مع إيران وشكك في مدى التزام إيران. لكن كان واضحا أن نتنياهو من هذه الزيارة يحاول أن يظهر أن علاقته مع الرئيس دونالد ترامب ومع إدارته في البيت الأبيض طيبة وبشكل جيد، خاصة قبيل الانتخابات المرتقبة في إسرائيل. منى،
1: وهذا ما يصرح به نتنياهو لـ ABC نيوز. جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إذن هذه هي التصريحات لبنيامين نتنياهو لـ ABC نيوز كما تظهر على الشاشة. يقول: بحثت مع الرئيس ترامب خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع. ويضيف أيضا نتنياهو ويقول: لم أحاول خلال اجتماعي برئيس ترامب إقناعه باستئناف الهجمات على إيران. وأيضا يقول: من الخيارات التي بحثتها مع رئيس ترامب مواصلة حصار هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية. وأيضا يضيف بنيامين نتنياهو لـ ABC نيوز ويقول: لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على رئيس ترامب ما يجب عليه فعله. وفي هذا التصريح الآخر أيضا لبنيامين نتنياهو يقول: لم يكن ممكنا التنبؤ بمدى قدرة إيران على تحويل التجارة عبر هرمز لورقة ضغط أو سلاح. إذن هذه أبرز أو آخر تصريحات لبنيامين نتنياهو فيما يتعلق ب هذه الحرب، وطبعا يعني بعد لقائه بالرئيس ترامب. والآن نذهب إلى عمان، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. حسن، أهلا ومرحبا بك. إذن اعتراض 5 صواريخ باليستية فوق الأراضي الأردنية، نرصد معك المشهد من الأردن.
3: نعم، القصف هو القصف المقابل كما تحدث عنه قبل قليل الزميل إيهاب، يضع الأردن في عين العاصفة ما بين هذه المواجهة التي تستمر بين طهران وواشنطن. البيان العسكري الذي صدر قبل نحو ساعة قال أن الأردن والدفاعات الجوية تمكنت من إحباط محاولة إيرانية لاستهداف أجواء وأراضي المملكة عبر 5 صواريخ. طبعا هذه الصواريخ باليستية، قال الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية والدفاعات الأردنية عملت وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبكل كفاءة ومهنية واحترافية وفقا للبيان العسكري، ليتم إسقاط هذه الصواريخ أيضا كما حدث ذلك بالأمس. أيضا بالأمس كان هنالك 5 صواريخ إيرانية. أيضا تحدث الجيش الأردني عن أنه يراقب عن كثب الأجواء الأردنية وهو ماض في دوره في حماية أجواء المملكة، وجدد التأكيد على أن هذه الصواريخ وإسقاطها لم يتسبب بأي أضرار لا مادية ولا بشرية. في موازاة ذلك كله، منى، يمكن القول أن الأردن يعني قلق جدا من هذه الأعمال التصعيد التي تأتي وتحدث، لكنه ما زال يمسك ب يعني أدوات الدبلوماسية والسياسة، يعني حصيلة الصواريخ والمسيرات كانت منذ 9 يوليو الحالي وحتى اليوم 80 صاروخا إضافة إلى 25 مسيرة. جزء من هذه المسيرات إن لم يكن معظمها جاء من الحدود الشرقية أي من العراق، ولكن الأردن وفقا لمصادر أبلغت الجزيرة بأنه يعني يبقي على الحوار مع الحكومة العراقية وتحديدا مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي التقاه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منتصف شهر يوليو الحالي في واشنطن، وبحث معه التطورات الإقليمية، وأكد الجانبان في ذاك اللقاء بحضور السفير توم باراك المبعوث الأمريكي لدى سوريا والعراق. أكد الجانبان العراقي والأردن على ضرورة الإبقاء على الدبلوماسية والحوار لتجنب مزيد من التصعيد، وعدم أن لا يأتي تهديدات من طرف العراق أو من الأراضي العراقية باتجاه الأردن. في موازاة أيضا ذلك منى، يمكن القول أن الجانب العسكري يواصل تعزيز علاقته الدفاعية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل نحو أسبوع من اليوم كان هنالك لقاء ما بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي مع نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال كريستوفر ماهوني في البنتاغون. وفي هذا اللقاء تم التجديد على تأكيد الجانب الدفاعي وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات الإقليمية الراهنة. كل ذلك يحدث منى في ظل، كما تحدثت قبل قليل، في ظل قلق أردني من استمرار استهداف أراضي المملكة من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن قبل الجيش الإيراني، مع التأكيد مجددا على، كما يقول الأردن مرارا وتكرارا، على أنه لا يحتفظ بقواعد أمريكية على أراضيه بل بقوات أمريكية ضمن اتفاقات دفاعية. وهذه القوات الأمريكية تأتي ضمن جناح الاستكشاف الجوي الذي يحمل الرقم 332، والذي هو يتبع للقيادة المركزية الأمريكية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.
1: جزيل الشكر لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. والآن إلى ضيوفنا الكرام من طهران، نرحب بالدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. وأبدأ بهذه التصريحات قبل قليل لبنيامين نتنياهو الذي كان قد صرح لأي بي سي نيوز وقال أنه لم يضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله، وقال أن الخيارات التي بحثها مع الرئيس ترامب هي مواصلة حصار هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية. سيد أدولفو فرانكو، ما الذي يقرأ في هذه التصريحات لبنيامين نتنياهو وهو الذي كان يدفع باتجاه الخيار العسكري؟ برأيك يعني من أي منطلق يتحدث الآن بأنه لم يضلل أحد؟ لماذا يقول ذلك برأيك؟
4: أولا شكرا على هذه الاستضافة، وأرحب بالسادة المشاهدين وبضيفيك الكريمين. علينا أن نفهم بأن رئيس الوزراء نتنياهو كان متواجدا من أجل جنازة السيناتور لينسي غرام مع كذلك الرئيس زيلينسكي وضيوف آخرين. وأعتقد بأن الاجتماع الذي تم تنظيمه كان مقتضبا على أساس التنسيق فيما يتعلق بالعديد من المسائل، سواء وقت الحرب أو وقت السلم. وتطرق الرئيسان إلى العديد من المواضيع بما في ذلك مسألة جنوب لبنان. ولكن الاجتماع مع الرئيس ترامب لا أعتقد بأنه تعلق باستئناف الضربات العسكرية أو غيرها، بل كانت خلال فترة وقف إطلاق النار قبل استئناف الضربات الإيرانية. وإذا ما ربطنا الموضوع بما حصل يوم أمس، فإن الرد الأمريكي كان على الهجمات من قبل وكلاء إيران على الأردن والمملكة العربية السعودية. وأراد رئيس الوزراء أن يؤكد بأنه لا دخل له في استئناف الضربات العسكرية، ولكن لا أعتقد بأن نتنياهو أو غيره بإمكانه أن يفرض على الرئيس ترامب في حملته لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وما حصل من استئناف الضربات العسكرية كان ردا على أعمال إيران وليس بإعاز أو تحريض من نتنياهو.
1: دكتور حسن البراري، يعني نتنياهو يقول أنه استعرض على الرئيس الأمريكي ثلاث خيارات، ويقول في تصريحه الأخير أنه بحث مع الرئيس ترامب مواصلة حصار مضيق هرمز واتخاذ إجراءات عسكرية من جهة، ومن جانب آخر يقول أنه لم يضلل أحد وأن الرئيس ترامب هو الذي يتخذ القرار. ماذا نفهم من ذلك؟
5: رفع الدفاع بعد أن طالته سهام النقد أمريكي، إن أنا أتحدث هنا، وبعد أن استمع إلى تصريحات جي دي فانس وتصريحات الرئيس الأمريكي في أكثر أو في غير مناسبة، يقول بأنه I am the boss، يعني أنا الذي أتخذ القرار، في إشارة واضحة بأنه enough is enough، بمعنى عندما اجتمع نتنياهو مع ترامب بالسيتويشن روم وقدم المرافعة الشهيرة التي أقنعت ترامب في نهاية المطاف إلى الذهاب إلى حرب واعتداء على إيران، وكان المستشارون الأمريكان المحيطين بالرئيس يقولون بأن كل ما يتحدث به نتنياهو كان هراءً، اقتنع الرئيس ترامب، استمع إليه، وهو امتلك قوة التأثير. لكن بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى هذا الفخ الاستراتيجي، إلى هذا المأزق، يبدو لي أن القيادات الأمريكية تريد أن تبعث برسالة واضحة بأن نتنياهو ليس ذي صلة فيما يتعلق بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الحرب حرب أمريكية إيرانية بأجندات أمريكية، وبالتالي سيحكم نهايتها الموقف الأمريكي وليس ما تريد إسرائيل. أنا في ظني أن ترامب نتنياهو أدرك بأنه لم يعد يمتلك التأثير، وأن هناك نقدا شرسا ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، في الصحف الأمريكية، من قبل أيضا ساسة على يعني ذو وزن ثقيل في أمريكا، انتقدوا بأنه هو الذي ورط ترامب واستغل سذاجة ترامب في فهم العلاقات الدولية وجره إلى هذه الحرب. هو يريد أن يبرئ نفسه، لأنه أيضا تصريحات جي دي فانس كانت تقول دائما بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما وجدت إسرائيل لما حافظت على مكانتها ولا تفوقها العسكري في هذه المنطقة. هو فقط يعني يريد أن يدافع عن نفسه أمام الرأي العام الأمريكي.
1: نعم. دكتور محسن فرخاني، كيف يمكن لإيران أن تقنع الأطراف أنها تسعى باتجاه خفض التصعيد وتتهم الولايات المتحدة بأنها هي من تؤجج الموقف من خلال بيان الحرس الثوري الأخير، وهنالك من يفسر أيضا ضربات إيران الأخيرة سواء للأردن أو تدخلاتها في مضيق هرمز لمسارات السفن على أنها يعني بهدف تأجيج الموقف أكثر فأكثر، خاصة وأنها جاءت بعد مسار تفاوضي بدأ يتشكل؟
4: صباح الخير وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أريد القول أولا بأن إيران لا تعتدي على جيرانها، بل دول الخليج هي التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية الدول في المشاركة في أعمال الحرب والعنف بالسماح باستخدام قواعدها العسكرية للتهجم على إيران. ما تقوم به إيران حاليا هو دفاع شرعي عن نفسها وتمارس حقوقها تحت القانون الدولي بعد التعرض للاعتداء. وأعتقد بأن في الوقت الراهن إيران تقوم بعملية ردع ضد الولايات المتحدة، وتقوم كذلك بالاستباق على الأعمال العدائية. وأعتقد بأن في الوقت الراهن الولايات المتحدة أكدت مرة أخرى بأنها تفكر في مواصلة العمليات العسكرية، وكان يفترض بأن لا تشارك الدول العربية المجاورة وتفتح أراضيها لأي دعم عسكري والمشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

0: منها في الفترة المقبلة، أم أنه تذهب باتجاه توسيع ضربات حتى تجلس على طاولة المفاوضات بشروط مختلفة لربما؟
1: إذا ما كنت تتحدثين عن تعليق الضربات العسكرية التي قررها فجأة الرئيس ترامب، فالسبب يعود إلى فشله في الضربات العسكرية الأخيرة، وكذلك لفشله أمام ردة الفعل الإيرانية. وإذا ما كنت تتحدثين عن وقف اطلاق النار، فلم يكن هدنة، بل كان فقط استراحة لاستئناف الضربات العسكرية التي كانت تنوي الولايات المتحدة القيام بها، ولا يمكن اعتبارها وقف الإطلاق النار بالمفهوم القانون الدولي. وإذا ما كنت تتحدثين كذلك على فترة التي تلت مذكرة التفاهم، فإن الرئيس ترامب انتهكها العديد من المرات، خاصة البند الأول، وبتحريضه السفن التجارية وكذلك ناقلة النفط للمرور من الرواق الجنوبي من الناحية العمانية. كذلك إيران مثلما تفضلت غيرت عقيدتها القتالية إلى ردع عقابي هجومي، ذلك يعني بأن إيران لن تتسامح من هنا فصاعدا مع أي أعمال عدائية، سواء كانت تحت مسمى وقف اطلاق النار أو هدنة أو استراحة أو غيرها. إيران تشعر بأن هذه الأعمال العدائية مخططة لها وتشارك فيها بعض الدول. إذن الأمريكيون والصهيونيون وحلفائهم لا يمكنهم أن يلوموا إيران على ردها الشرعي. وعلى المستوى الدولي، ما تقوم به إيران هو دفاع عن أراضيها وعن سيادتها، خاصة وأن هذه الأعمال العدائية متواصلة بطريقة غير قانونية
0: ضدها. دعنا ننقل النقاش إلى سيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو، دكتور محسن فرخان يقول بأن إيران غيرت من عقيدتها القتالية إلى ردع عقابي هجومي، وعليه نسأل، هذا هدف إيران فعليا من التصعيد الأخير؟ ما هو هدف الولايات المتحدة من الضربات الأخيرة؟ نحن نعلم أن الضربات ليست الهدف وإنما الوسيلة. وسيلة إلى ماذا؟ إلى أي هدف؟
1: أولا، ليس لدي أي فكرة عما يتحدث بخصوصه ضيفكم، إن ربما غابت عنه المعلومات بأن قبل 6 ساعات إيران هي من انخرطت في هجمات ضد جيرانها، وهو ليس دفاع شرعي بل هي عمليات إرهابية ضد السفن التجارية، وأغلب هذه السفن هي من دول عربية أو دول أخرى وليست أمريكية. وأعتقد بأن هذه السياسة هي خلق الفوضى في منطقة الخليج لمواصلة الابتزاز والضغط. هذه السياسة التي يواصلها النظام الإيراني منذ أكثر من 25 سنة لفرض الهيمنة والسيطرة على منطقة الخليج. ولا أدري لماذا ضيفكم لا يشرح لنا لماذا لا تتمادى إيران على تركيا أو على الدول الأوروبية، لماذا تستهدف فقط الدول العربية، لماذا لا تستهدف إسرائيل على سبيل المثال وهي أقرب من الأردن؟ إذن هذا ليس ردع بل وليس استباق للردع، بل هي مواصلة للإرهاب الإيراني. هذا هو الهدف لهذا النظام وهذا العمل. هو يتحدث عن الأخوة الإسلامية وهو يستهدف عمان، بينما وزير خارجية عمان.

0: كان متواجدا في طهران. هذا بسبب المواقف المتشددة من أجل الهيمنة والسيطرة، والأمر ليس بين إيران والولايات المتحدة، بل هو الاعتداء فقط على كل ما يمثل الحضارة والإنسانية. ذلك ما نراه في هذا السلوك وهذا التصرف، خاصة في مضيق هرمز، بعد أن وعدوا بإعادة.
1: هذا ما يتعلق بسلوك إيران وتعليقك عليها دكتور أدولف، ولكن كنت قد سألتك عن الهدف من الضربات الأمريكية الأخيرة في إيران، إلى ماذا تهدف؟ ما الذي تريد الولايات المتحدة أن تصل له؟
0: ضربات البارحة هي ربما قد تتسع بسبب السلوك والتصرف، وربما قد نرى إعادة تحشيد في مضيق هرمز، وربما قد يرتقي الرئيس إلى مستوى أعلى باستهداف بنك جديد من الأهيادة في مناطق أخرى في إيران لم يتم استهدافها، ورأينا عددا مكثفا من المنشآت التي تم استهدافها، ربما قد تطال كذلك الجسور وكذلك وسائل الاتصال التي يستخدمها الحرس الثوري، والتي هي بعيدة وستكون تكلفة اقتصادية باهظة على إيران. لا نتحدث فقط عن التداعيات الاقتصادية، ورأيتم تراجع العملة وتوقف تصدير النفط، هذه الحملة التي يرمي إلى تكثيفها الرئيس ترامب، حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات عندما لا يبقى لها أي خيار آخر في ظل هذا التهديد الإرهابي.
1: دكتور حسن البراري، كيف نوصف هذه المرحلة من عمر الحرب؟ يعني دكتور محسن فرخاني يقول إيران غيرت من عقيدتها القتالية إلى ردع عقابي هجومي. سيد أدولفو فرانكو يقول بأن هذه الضربات التي طالت إيران الليلة الماضية من شأنها أن تتسع وتطال أهداف حيوية أخرى لربما. كيف توصف هذه المرحلة من عمر الحرب؟
2: يعني أنا أرى بأن الطرفين في مأزق، مأزق استراتيجي كبير جدا، وإن شئت فخ، بمعنى أن الضربات الأمريكية وهي متوالية ومؤثرة وأيضا مدمرة بالنسبة لإيران، لكنها لغاية هذه اللحظة لم تكسر إرادة الإيرانيين، لم تدفعهم للامتثال إلى المطالب الأمريكية. وهذا أيضا ينطبق على الجانب الإيراني الذي نعم غير من عقيدته، لكن أيضا هذا الجانب الإيراني بدأ بدلا من أن يرد على القطع البحرية بدأ يعني يشن اعتداء على الأردن مثلا أو على دول الخليج، وهذه الاعتداءات أيضا لا تكسر إرادة الأمريكي، لأنها لا تكلف الأمريكي شيئا. الحديث عن 3 قتلى في 13 يوما، يعني هذا رقم لا يذكر في سياق ما يجري من حرب. لكن أنا في ظني أن هذه الحرب هي حرب لإنهاء الحرب، بمعنى أن التصعيد الأمريكي الأخير هو لدفع إيران لتغيير أولوياتها، لإعادة النظر في مواقفها، لإرسال رسالة مباشرة للإيرانيين بأنهم لن ينتصرون في مضيق هرمز، وإيران بالمقابل تقول بأننا سنتحمل كلف التدمير والضرب في سياق أو في سبيل التثبت في مكسب استراتيجي جاء نتيجة للحرب وليس سببا للحرب وهو مضيق هرمز. هي تريد مضيق هرمز من أجل دفع الأمريكان لإعادة النظر في مواقفهم وأيضا لانتزاع تنازلات منهم، في حين أن الولايات المتحدة تريد سحب هذه الورقة ثم الذهاب إلى مفاوضات. من هنا نحن في مأزق، يعني بمعنى الطرفان في فخ استراتيجي الآن، وهذا سيستمر إلى أن يصبح هناك إدراك متبادل بأن كلفة البقاء في هذه المرحلة هي أعلى بكثير من كلفة الخروج منها والذهاب إلى نوع من التفاوض أو حتى العودة إلى مذكرة التفاهم، وإن بإعادة تفسير بعض النصوص.
1: انطلاقا من هذا الفخ دكتور حسن البراري، هل أدرك الطرفان بأن الحسم العسكري في هذه الحرب ما عاد ممكنا، وأن الأمر الآن يتركز على أن يكون هنالك ضربات موجعة تحسن من شروط التسوية إذا ما جلسا على طاولة التفاوض؟
2: بكل تأكيد هذا ما يجري الآن. إيران تعرف بأنها لن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة، وأيضا الولايات المتحدة تعرف بأنه لن يكون هناك الحسم العسكري المطلوب، فمن هنا كل طرف يريد أن في حال يعني العودة إلى أو في حال الوصول إلى لحظة مواتية للعودة إلى المفاوضات، كل طرف يريد أن يحتفظ بأوراقه. لا إيران تريد أن تفرط بورقة مضيق هرمز، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرط بحقيقة أن لديها فائض القوة المدمر المؤثر الذي يمكن أن يرفع الكلفة على الإيرانيين. هذا هو واقع الحال الآن. فبالتالي أنا في ظني أنه سيستمران في هذه الطريقة إلى أن يعني عامل الوقت في غاية الأهمية. منى، الطرف الإيراني يعتقد بأن الوقت يلعب لصالحهم، فبالتالي الاستمرار في هذا الصراع هو مفيد بالنسبة للإيرانيين، هو يخدم الاستراتيجية الإيرانية في استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية وتحويل ملف في إيران إلى قضية داخلية في النقاش وفي الانتخابات القادمة. وأيضا الولايات المتحدة تريد أن تدفع بهذه القضية إلى قضية داخلية من خلال تضييق الحصار، وأيضا وتجفيف منابع الأموال بالنسبة للإيرانيين حتى تتحول إلى قضية داخلية تحرج النظام، وربما تؤدي إلى إعادة موقفه، أو ربما انهيار النظام في النهاية.
1: دكتور محسن فرخاني، كنت قد تحدثت أن هنالك تغييرا في العقيدة القتالية وأنها تتجه الآن باتجاه المبادرة والهجوم. هل هذا فعليا يمثل كل إيران، من يفاوض ومن يقاتل؟ لأن عندما كانت المفاوضات جارية في أكثر من مرة وفي مرحلة في أكثر من مرحلة من عمر هذه الحرب، كان الحرس الثوري يقوم بهذه الضربات العسكرية لدول المنطقة ولمضيق هرمز، وبالتالي ترد الولايات المتحدة، أو طبعا تبادر الولايات المتحدة أحيانا، الأمر غير مقتصر فقط على مبادرات من الحرس الثوري. لكن هل هذه العقيدة القتالية الجديدة التي تتحدث عنها تمثل كل إيران؟
0: إذا ما كنت تتحدثين عن المحادثات والمفاوضات التي تحدث عنها قبل بضعة أيام ترامب، أعتقد بأن نائب وزير خارجية إيران رفض ذلك وقال بأنها أوهام من قبل الرئيس ترامب، وأنه يتوهم أن هنالك مفاوضات أو مباحثات مع إيران. ونذكر ما حصل، لم ننسى سيد فرانكو، ما حصل في مدرسة ميناب ومقتل 167 طالب هنالك. ومن يريد الهيمنة على الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة. وفرض واقع أمني جديد وواقع جيوسياسي، وهذا أمر تعارضه كل الدول في المنطقة بسبب التدخل وبسبب الهيمنة ومحاولة الهيمنة على الدول العربية. ورأينا كذلك تمويل لإدارة واشنطن بأكثر من 3 تريليون. وأريد القول كذلك بأن كل الإيرانيين يتطلعون إلى مصالحهم الوطنية، وأنهم يوافقون على هذه السياسة، وأن كل المؤسسات الإيرانية تجمع على هذا الموقف الإيراني. والعالم شهد على أن هذه
1: اسمح لنا
0: الحرب
1: دكتور
0: غير شرعية.
1: خليني أعتذر على المقاطعة، بما تبقى من وقت نذهب لسيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو فرانكو، هل نستطيع توصيف الآن ما يجري بتفاوض تحت ظل التهديد، أم أن هذا خيار بات من الماضي ونحن الآن أمام توسيع ضربات وهذا ما يتم الحديث عنه في الولايات المتحدة فقط؟
0: أعتقد بأن الأمران جائزان، فالضغط يتواصل مثلما تفضل ضيفكم الكريم من عمان، وأن الهدف من ذلك هو إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية. وفي ما يتعلق باستهداف المدارس والمنشآت المدنية، هذه أخطاء تحصل في جميع النزاعات والحروب، ولا أعتقد بأنه تم استهداف ذلك. ونذكر بأن جائزتان نوبل تم تقديمها لمعارضين إيرانيين بسبب السياسة العدائية والقمع الإيراني. هو ضغط فعلا للعودة للتفاوض. الرئيس يريد العودة للمحادثات ولكن لا يريد المماطلة ومواصلة القصف والهيمنة. ورأينا وكلاء إيران يعتدون ويهددون ليس فقط الدول المجاورة ولكن كذلك السفن العابرة بكل أمن من مضيق هرمز. ولا نعلم من الذي يتخذ القرار في هذه الدكتاتورية في النظام الإيراني. ومثلما حتى أرد على سؤالك في العمليتان هي أن لا يبقى أي خيار لإيران عدا العودة إلى طاولة المفاوضات. وأنا لا أتأثر بالشعارات التي يطلقها ضيفكم في طهران. هذه سياسة التخويف متواصلة لترهيب.
1: فرانكو أدركنا الوقت، جزيل الشكر لك سيد أدولفو فرانكو، كنت معنا من واشنطن. والشكر أيضا موصول من طهران للدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وأيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. جزيل الشكر لكم جميعا. في الانعكاسات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، عادت أسعار النفط للارتفاع مجددا. في العرض التالي صهيب الملكاوي يوضح أسباب الارتفاع.
3: ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% للبرميل مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكي. وساهم في الارتفاع الحديث عن تسريبات من تحالف أوبيك بلس نيته تعليق زيادة الإنتاج، إنتاج النفط طبعا، لمدة 3 أشهر بدءا من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أكمل عودة كميات من تخفيضات طوعية سابقة إلى الأسواق. سيؤدي هذا التعليق إلى بقاء نحو 2 مليون برميل في يومية من التخفيضات التي أقرها التحالف في الأسواق بعد سبتمبر أيلول، وحتى يقرر التحالف كيفية توزيع الإمدادات الإضافية بين أعضائه. تضارب النقاش حول المطالبات بزيادة الحصص سببه الاضطرابات الناجمة عن الحرب في المنطقة، والتي قلصت بشكل حاد الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية لدى مجموعة المنتجين. مجموعة أوبيك بلس تجري مراجعة لقدرات إنتاج الأعضاء للاستعانة بها كأساس لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027، والتي تحدد على أساسها الحصص. من العوامل المهمة لتوقعات سوق النفط لعام 2027، ترى وكالة الطاقة الدولية أنها ستشهد فائضا كبيرا، وذلك تبعا لاستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
1: وإلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال قائد الجيش اللبناني أن الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة ودقة الظروف. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني، الذي قال إنه مستعد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. من بيروت تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكما كاترين. نبدأ معك من بيروت وأبرز ما جاء في كلمة قائد الجيش اللبناني.
4: هنا تأتي هذه الكلمة ضمن أمر اليوم الذي أصدره قائد الجيش اللبناني عشية العيد 81 للجيش اللبناني. هو تحدث عن جملة تحديات وأخطار تواجه لبنان في هذه المرحلة، وبشكل خاص تواجه الجيش اللبناني، بحيث أن المهام كثيرة كما قال عماد رودولف هيكل، لاسيما ما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان ضمن التفاهمات القائمة، وتحديدا ضمن صيغة الإطار التي تم توقيعها مع إسرائيل قبل أسابيع. تحدث أيضا عن مهمات صعبة، عن إمكانات محدودة، ولكن على الرغم من ذلك أكد استعداد الجيش لتنفيذ انتشاره في مختلف المناطق المحتلة في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منها. وأشار إلى نقطة أساسية يركز عليها في الفترة الأخيرة، وهي استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، وذلك كما قال هيكل بهدف إعاقة جهود الجيش اللبناني. كان الجيش قبل أيام أيضا منى أصدر بيانا لافتا بهذا الإطار، تحدث فيه عن جملة انتهاكات وخروقات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقال إن من شأنها أن تعيق عمله وانتشاره في الجنوب. أهمية هذا الموقف اليوم أنه يأتي أولا في ظل استمرار هذه الخروقات والاعتداءات في الجنوب، وثانيا أنه يأتي عشية الجولة السابعة من المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المتوقع أن يتم بحث كل التفاصيل والآليات المتعلقة باستكمال انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وأيضا بآليات التحقق من تنفيذ الجيش لمهامه أولا في المنطقة التجريبية الأولى التي كان أبرزها ما جرى في بلدة زوطر الغربية يوم يعني الأسبوع الماضي، حين انتشر الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها، وما من شأنه أن يشكل مرحلة اختبار ميدانية للجيش في تلك البلدة، واحتمال أن تنتقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى. هذا ما يتم انتظاره وتوقعه في الجلسة المقبلة في روما. نعم،
1: قبيل هذه الجلسة المقبلة في روما للمفاوضات الجولة السابعة، كيف ينظر في لبنان إلى تصريحات أو كيف استقبلت تصريحات يال زمير قائد هيئة الأركان الإسرائيلية بالأمس عندما يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها، وإذا اقتضت الحاجة ستوسع من عملياتها أيضا؟
4: هذه التصريحات منى تتناغم وتتطابق مع ما يفعله الجيش الإسرائيلي على الأرض في جنوب لبنان، وما كنا قد أشرنا إليه من بيانات صدرت قبل أيام عن الجيش اللبناني وأيضا عن الرئيس اللبناني بهذا الخصوص. ولكن بالنسبة للبنان الرسمي، موقفه واضح، هو يتوقع أو يعني يأمل بأن يتم تنفيذ صيغة الإطار بشكل كامل، يحشد الجهود في الوقت نفسه في مقابل هكذا تصريحات إسرائيلية، الجهود الدولية والإقليمية والعربية أيضا بهدف الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا الاتفاق، ويأمل أيضا أن يتم توسيع المناطق التجريبية على الرغم من هذا الكلام الإسرائيلي بأن إسرائيل لن تنسحب من مناطق إضافية لا سيما في المنطقة الأمنية. نعلم أن صيغة الإطار كانت تحدثت عن منطقة تجريبية أولى على أن تنتقل لاحقا إلى مناطق أخرى، إذن بحسب صيغة الإطار يفترض أن تكون هناك انسحابات إسرائيلية مقبلة بشكل متدرج، وإن كانت هذه الصيغة لم تتحدث عن جدول زمني، ولكن لبنان يسعى للوصول إلى وضع جدول زمني لهذا الانسحاب، يحشد الجهود في هذا الإطار لا سيما بعد زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن والدعم الذي يتوقعه من الأمريكيين تحديدا والضمانات الأمريكية بهذا الخصوص، لا سيما وأن الأمريكيين هم الجهة الوحيدة القادرة على أن تلزم إسرائيل بتنفيذ انسحابها من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. في هذا الإطار أيضا تأتي اليوم منى الزيارة المتوقعة للرئيس اللبناني إلى تركيا، أول زيارة رسمية له إلى تركيا، أيضا تأتي في إطار حشد هذه الجهود نفسها بهدف دعم صيغة الإطار التي يرى لبنان أنها أفضل الممكن حاليا، وأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة من أجل التوصل إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والوصول إلى أمن واستقرار مستدامين في الجنوب.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. إلى رام الله محمد خيري، رصدنا مع كاترين المشهد من الجانب اللبناني. إسرائيليا كيف ينظر للمشهد في ظل التطورات الأخيرة التي كانت بالأمس في لبنان؟
5: يستعد الجيش الإسرائيلي، أو دعيني أشير إلى أنه ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ عمليات تقول القناة الخامسة عشر الإسرائيلية إنها قد جمدت خلال الأشهر الماضية بطلب وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العمليات تستهدف مواقع في الجنوب اللبناني وبخاصة في منطقة تلال علي الطاهر على وجه التحديد، وتقول القناة إن ذلك سيأتي ردا على استهدافات حزب الله لمركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرة أطلقها قبل يومين تقريبا. وأكد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله هو الذي أطلق هذه المسيرة، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الجيش لم يحصل على هذا الضوء الأخضر، وهو بانتظار نتنياهو والقيادة السياسية. بالأمس عقد قادة في الجيش الإسرائيلي مشاورات لتقدير الوضع في أعقاب ما قالوا إنه خرق لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وخلال ذلك الاجتماع أعد الجيش خططا لاستهداف بعض الأهداف في الأراضي اللبنانية، وطرح هذه المخططات على القيادة السياسية، ولما يحصل كما يبدو حتى هذه اللحظة على قرار باستهدافها.

0: يقول مصدر إسرائيلي أيضا لهيئة البث الإسرائيلية إن من حق إسرائيل الرد على ما يسميه بخرق وقف إطلاق النار، وبأن ذلك يندرج وجاء أيضا في إطار ما قال إنه الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.
1: خيري، فيما يتعلق بتصريحات يال زمير بالأمس حول التوسع في لبنان والبقاء فيها، يعني في أي سياق نضع هذه التصريحات، خاصة وأن الجولة السابعة من المفاوضات مع لبنان تقترب، نحن على بعد أيام؟
0: فعلا منى، المتابعة لمثل هذه الحالات تظهر بأنه مع اقتراب كل جولة من جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تصدر تصريحات مماثلة تماما كما جرى في الجولة التي سبقت هذه الجولة، عندما استبق وزير الدفاع الإسرائيلي انعقاد الاجتماع بالقول إن إسرائيل ستظل منتشرة في الجنوب اللبناني وبأنها لن تنسحب. كذلك يكرر زمير في هذه التصريحات ما كانت أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية عندما قالت بأن نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب أيضا أكد له بأن إسرائيل لا تبتغي الانسحاب من الجنوب اللبناني. تبرر إسرائيل ذلك بأن عملية الانسحاب ربما تشكل خطرا على سكان منطقة الشمال في إسرائيل، ولذلك فإن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تصر على الأقل أمام المجتمع الإسرائيلي بأن تظهر بمظهر الذي يقول دائما لا لأي إملاءات خارجية ربما أو ضغوطات، وبأن المصلحة الإسرائيلية هي التي تقتضي ذلك، وبأن الجيش سيبقى ما دامت هناك مصلحة أمنية إسرائيلية. هذا ما أكده نتنياهو غير مرة تكرارا ومرارا في بيانات سابقة خلال الشهر الماضي على وجه التحديد. هناك اتفاق إسرائيلي بين الجيش والحكومة الإسرائيلية بأن تبقى إسرائيل في المنطقة التي تسميها بالأمنية في الجنوب اللبناني حتى تقول بأن الاعتبارات الأمنية قد انتهت وبأنه يمكن الانسحاب.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري، مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. نتابع الآن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون في غارات إسرائيلية على القطاع منذ مساء أمس. نرصد المشهد من مدينة غزة مع مراسلة الجزيرة نور خالد. إليك نور.
2: نعم منى، كانت ليلة عصيبة جدا على الفلسطينيين في قطاع غزة بعدد من الاستهدافات والغارات التي شنت على عدد من المناطق من جنوب القطاع حتى شماله. كانت هناك نيران الصواريخ والقصف تلتهم مناطق وخيام للنازحين في مناطق متفرقة من القطاع نتيجة هذه الغارات. كانت آخر الغارات الجوية قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيمات تؤوي عدد من النازحين في مواصي خان يونس، أدى ذلك إلى استشهاد عدد أو 2 من الفلسطينيين بينهم طفلة وعدد من الإصابات أيضا، وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بعدد من الخيام المجاورة للخيمة المستهدفة. وكذلك في وسط القطاع استهدفت شقة سكنية دون إنذار أو إخلاء للقانطين في هذه الشقة، أدى ذلك إلى استشهاد طفل وعدد من الإصابات أيضا في هذه الشقة. وشقة أخرى كانت قد قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية لكن بعد إنذار سكانها منها. وفي مدينة غزة أيضا كان هناك عدد من الاستهدافات، كان آخر استهدافات مدينة غزة استهدفت عدد من الشقق السكنية في مبنى مقابل مستشفى الأهلي العربي المعمداني في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وهناك أيضا استهداف كان لشقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة بالقرب من المدرسة المأمونية، أدى ذلك إلى وقوع أكثر من 10 إصابات. وهناك منزلين أيضا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة استهدفت عدد من المنازل وأدى أيضا إلى وقوع أكثر من 10 إصابات، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. موجة كبيرة من الاستهدافات، مربعات سكنية كانت قد أخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، موجة نزوح كبيرة، خيام النازحين قد تضررت وتناثرت إثر هذه الاستهدافات التي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بهذه الخيام، وأدت إلى أن يجد الفلسطينيين أنفسهم في غير مستقر وفي غير مأمن وفي حالة من التيه والضياع بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي أماكن سكنهم وتركهم للنزوح. نتحدث أن كل هذه الاستهدافات

0: كانت بعد الساعة 9 مساء حتى فجر هذا اليوم، ومعظم المناطق تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يبقي إلا القليل منها في حوزة الفلسطينيين، ويوقع أعداد كبيرة من الاستهدافات، مما تؤدي إلى أعداد من الشهداء والإصابات، وحالة إنسانية تتفاقم باستمرار نتيجة هذه الاختراقات والانتهاكات المستمرة. منا
1: نور، في هذه المنطقة الضيقة التي يتواجد فيها الغزيون بعد سيطرة إسرائيل على ما يقارب 70% من القطاع، قصف البيوت وقصف حتى خيام النازحين، عندما يقصف الناس ويكون هذا الوضع الذي وصفته قبل قليل، ما هي الخطوة التالية؟ ما الذي يفعلونه؟ إلى أين يذهبون؟
0: إلى الشارع منى، لا يجدون لهم مستقرا ولا مأمنا. الخيام الذي هي متناثرة على الطرقات هي أصلا غير مؤهلة لأن يعيش فيها المواطنين ولا حتى المناطق التي أقيمت عليها، لكن بالرغم من كل ذلك لم يجد الفلسطينيين أي مأوى ولم يجدوا أي مكان يعيشون في هذه الخيام، ولكن مع كل استهداف تكون عاقبة التدمير عند هذه الخيام وعند النازحين، لا يجدون أي مأوى، يضطرون للنزوح عند عائلاتهم التي بالأصل هي نازحة أيضا، يعيشون أزمة جديدة، أزمة البدء من الصفر، أزمة البحث عن مستقر، كلما وجدوا مستقرا من المفترض يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإنذارهم وإخلائهم أو حتى القصف بدون أي إنذار أو حتى إخلاء البيت أو الخيمة، هي عبارة عن بيت وعبارة عن حياة، من متعلقاتهم ومقتنياتهم الذين عثروا عليها بشق الأنفس ربما بسبب هذا الغلاء الكبير وبسبب ندرة المواد وبسبب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة، ما يجدونه هو يعتبر كنز لهم، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسرق بهذه الاستهدافات وبهذا القصف كل ما هو بحوزة وكل ما هو من المفترض أنه متاع لهذه العائلات، تجد أنفسها تبحث عن مستقر، تبحث عن مأمن، تبحث عن مأوى من جديد لأن تنام فيه هي وأطفالها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يحلو القصف لديه إلا بعد منتصف الليل لتجد العائلات أنفسها في غير مكان وفي غير مستقر، حتى السير في الشوارع نعم تكون خطرة، ويعني ربما هناك خطر جديد في الليل أو في ساعات الليل المتأخرة.
1: جزيل الشكر لك نور خالد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. وننوه لهذه الأخبار العاجلة، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية يقول إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي عاجل آخر أيضا، للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية يقول النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد، ويضيف أيضا نشجع طهران وواشنطن على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم. إذن هذه العواجل من المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، وهي لربما أول رد فعل من الوسطاء بعد الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت إيران. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، وإن الهدف منها هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني أن الانفجارات دوت في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان وفارس. وأعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. هذا وقال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تراجعتا عن عبور المسار الجنوبي غير الآمن بمضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. وفي غزة قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ مساء أمس. وإلى مراسلين من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما، وأيضا من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بالجميع. نذهب إليك عمر هواش ونبدأ معك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، أين تركزت؟ ما مدى المساحة الجغرافية التي طالتها؟ وأيضا بيان الحرس الثوري الأخير.
2: نعم منى، بالنسبة للضربات تتكشف شيئا فشيئا. المدن التي تم استهدافها الآن، يجري الحديث عن استهداف أكثر من 12 مدينة في 4 محافظات إيرانية خلال الليلة الماضية، وبطبيعة الحال كان التركيز على المناطق الجنوبية الإيرانية. في محافظة بوشهر قبل قليل يقول مساعد محافظ المدينة إن مدينة بوشهر أيضا مدينة جم ومدينة تشتي في ذات المحافظة تعرضت للاستهداف. ومدينة جم تحديدا في الحقيقة تقع فيها أهم المنشآت لإنتاج الغاز ومادة البنزين الوقود، وكانت قد تعرضت للاستهداف خلال الفترة الماضية. حتى اللحظة لا يوجد تصريح واضح وصريح بشأن المواقع المستهدفة في تلك المدينة، ولم يتم الإعلان عن ذلك حتى هذه اللحظة. في محافظة خوزستان أيضا كان هناك استهداف لأربع مدن في المحافظة. مدينة الأهواز مركز المحافظة دوت فيها انفجارات وصفت بالعنيفة والقوية، فضلا عن استهدافات في مدن شاديغان وأروند كينار، إضافة إلى أن محافظة هرمزغان حيث يقع مضيق هرمز كانت عرضة للاستهداف. جزيرة قشم، جزيرة طنب الكبرى تعرضت للاستهداف بشكل واضح خلال الليلة الماضية. تحديدا في جزيرة قشم كان هناك استهداف لمنطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين وانقطاع التيار الكهربائي في منطقة سكنية في الجزيرة. أيضا محافظة فارس في جنوب إيران كانت عرضة للاستهداف، دوت هناك انفجارات في مدينة كازيرون في المحافظة. أيضا أعلنت وفادت وكالة أنباء مهر بأن صالة رياضية تعرضت للتدمير الجزئي جراء إحدى الضربات. بيان الحرس الثوري الإيراني كان يتحدث عن حادثة وقعت الليلة الماضية في مضيق هرمز، قال إن ناقلتي نفط حاولتا العبور من الممر الجنوبي غير الآمن حسب تعبيره في مضيق هرمز، وأنهما تراجعتا جراء اندلاع حريق كبير في إحدى الناقلتين. وقالت إن هذه المحاولة كانت بتحريض من أمريكا وبغطاء من قبل بعض المسيرات الأمريكية. طبيعة الحريق أسبابه لم يتم إيضاحها من قبل الحرس الثوري، كذلك ما هي جنسية السفينة وما هو مصير البحارة، ما هو حجم الأضرار، هذا الأمر لم يعلن. لكن أكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن التهديدات الأمريكية المستمرة والاعتداءات حسب تعبيره على الأراضي الإيرانية طالما استمرت فإن مضيق هرمز سوف أيضا يبقى مغلقا في المقابل.
1: عمر، فيما يتعلق بالمفاوضات، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قال قبل قليل أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كيف يؤثر هذا المشهد على سير العملية التفاوضية من زاوية إيران؟
2: نعم، هذا ما أكدته إيران قبل يومين فقط. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي قال إن تبادل الرسائل مع واشنطن لا يزال مستمر والتركيز هو على مضيق هرمز، لكنه في ذات التصريح قال إن إيران لا يمكن أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تهاجمها متى تشاء وأن تبعث الرسائل وتبدأ المفاوضات متى تشاء. قال إن هذه الحلقة المفرغة، الحرب، المفاوضات، ثم الحرب، ثم المفاوضات مجددا، ينبغي أن تنتهي. ودائما ما أكدت إيران أن تبادل الرسائل والحديث الأمريكي عن المفاوضات هو أمر يتعارض ويتناقض مع الفعل العسكري الأمريكي على الأرض من خلال ما تنفذه واشنطن من هجمات على الأراضي الإيرانية. الوساطة الباكستانية إضافة إلى الوساطة القطرية كانت فاعلة ويبدو أنها لا تزال مستمرة خلال الأيام الماضية على الرغم من هذا التصعيد الجديد بين الجانبين الإيراني والأمريكي. ومن الواضح أن التركيز هو على مضيق هرمز، لأن ملف مضيق هرمز يمكن القول إنه العقدة التي أدت إلى تشابك الأمور وخروج الطرفين الإيراني والأمريكي عن مسار مذكرة التفاهم. الوسطاء في باكستان وقطر يعملون على إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم من بوابة مضيق هرمز، لكن الخلافات لا تزال كبيرة في المضيق. الإيرانيون يتحدثون عن مقترح قدموه إلى سلطنة عمان خلال مفاوضات يومي الجمعة والسبت الماضيين. يقول هذا المقترح الإيراني بأن إيران ينبغي أن تكون لديها سيطرة على الممر الجنوبي أو الممر الشمالي الممر الإيراني من مضيق هرمز، وأن يكون لديها أيضا سيطرة ومراقبة على الممر الجنوبي العماني من مضيق هرمز. طهران تخشى أن يتم تهريب السلاح وإدخاله إلى المنطقة عبر مضيق هرمز ثم استخدامه ضدها في أي حرب أو أي تصعيد جديد. هذا المقترح لا يزال موجود على الطاولة، وأكد كاظم غريب أبادي الذي قاد المفاوضات أن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا في حال تم رفض هذا المقترح من الجانب العماني وبالتالي أيضا من الجانب الأمريكي. لذلك المفاوضات لا تزال عالقة، تبادل الرسائل لا يزال مستمر، والتركيز كما ذكرنا هو حول مضيق هرمز حيث هناك تكمن العقدة وربما يكمن الحل أيضا.
1: عمر هواج جزيل الشكر لك، كنت معنا من طهران. ننتقل الآن إلى إسلام أباد، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، نرصد معك أبرز ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، وهذا التشجيع الباكستاني للأطراف لضبط النفس والعودة للحوار وتطبيق مذكرة التفاهم.
3: المؤتمر الصحفي للناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي كان قد بدأ للتو، وفي بداية المؤتمر الصحفي بحديث المسؤول الباكستاني كان هناك مفاجأة حقيقة عندما أكد بأن النقاش بين الجانبين الأمريكي والإيراني ما يزال مستمر، وتحديدا حول مضيق هرمز ومحاولة خفض التصعيد في مضيق هرمز. المسؤول الباكستاني لم يفصح حتى الآن على الأقل أو بحسب ما تبعنا مع بداية المؤتمر الصحفي عن تفاصيل تتعلق بهذه الجزئية تحديدا. هو أيضا تحدث عن أن باكستان ما تزال تدعو الجانبين الأمريكي والإيراني لخفض التصعيد ولضبط النفس وممارسة أقصى جهد ممكن لضبط النفس التزاما بروح مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها، وأيضا التزاما بالبيان الباكستاني القطري المشترك الذي صدر بعد قمة لوسيرن في سويسرا الشهر الماضي. المسؤول الباكستاني يحث الجانبين الأمريكي والإيراني على الالتزام بتعهداتهما المتعلقة في بما جاء في مذكرة إسلام أباد للتفاهم، لكنه حتى الآن على الأقل لم يصبح أو حسب المقطع الذي تبعناه لم يفصح حتى الآن عن التفاصيل المتعلقة بالنقاش الأمريكي الإيراني الذي أكد أنه مستمر في هذه المرحلة وأنه يهدف لتطبيع العلاقة في مضيق هرمز كما قال، ولا نعرف تحديدا ما المعنى بتطبيع العلاقة في مضيق هرمز، وأيضا لخفض التصعيد في مضيق هرمز. وأيضا لم يكشف المسؤول الباكستاني حتى الآن على الأقل أو بحسب ما تبعنا في بداية المؤتمر الصحفي عن تفاصيل المقصود بخفض التصعيد في مضيق هرمز. ربما هناك تفاصيل أخرى يتحدث عنها أو ربما لن يتحدث عنها تاركا الأمر للطرفين. طبعا نحن خبرنا من الجانب الباكستاني الامتناع عن الغوص في تفاصيل المفاوضات أو المحادثات والمناقشات الأمريكية الإيرانية للمحافظة على نزاهة دور الوسيط وأيضا لإنجاح العملية التفاوضية بشكل عام، لكن على كل حال المسؤول الباكستاني لم يوضح هذه التفاصيل ولم يتحدث عما إذا كان الأمر أو النقاش الذي أشار إليه بين الجانبين الأمريكي والإيراني يتم عن طريق تبادل رسائل أو بطريقة مباشرة عن طريق باكستان أو عن طريق غيرها من الدول. لم يتحدث حقيقة أو لم يكشف عن هذه التفاصيل حتى الآن على الأقل.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، الكثير من التفاصيل، تصريحات بنيامين نتنياهو للصحافة الأمريكية نرصدها معك، ونرصد أيضا ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير حول هذه الضربات على إيران، والتي قالت أنها تأتي لتقويض قدرة إيران ووكلائها في المنطقة من التعرض للقوات الأمريكية.
4: نعم، بداية من بيان القيادة المركزية الأمريكية، قالت أنها شنت جولة من الضربات استمرت ساعتين على مواقع في إيران. قالت أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقالت أن ذلك يمثل ردا قويا على الهجوم المباغت من الجانب الإيراني على موقع عسكري أمريكي في المنطقة، بحسب ما قالت القيادة المركزية الأمريكية. وقالت أنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية وكذلك القدرات البحرية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، وأكدت أيضا على انتشار عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في المنطقة، وأنها على جاهزية تامة لتنفيذ المزيد من العمليات في حال صدور قرار من الرئيس دونالد ترامب. في الحقيقة لم يتضح في واشنطن ما إذا كانت هذه بداية لجولة جديدة من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران مرة أخرى، أم أنها فقط ضربة لليلة واحدة. الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال أنه سيلقن الإيرانيين درسا قاسيا على استهداف الموقع عسكري أو قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة بخمسة صواريخ. قال ترامب أنه تم إسقاط هذه الصواريخ بالكامل، ولكن أيضا أبقى على باب الدبلوماسية مفتوحا، وقال أنه ربما يتم التوصل لاحقا إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، أجرى العديد من المقابلات سواء مع ترامب أو مع إدارته وزير الحرب بيت هيكثث، وبالأمس أجرى لقاء مع شبكة اي بي سي نيوز الأمريكية، قال فيه أنه لم يملي على الرئيس دونالد ترامب أي شيء بشأن الحرب مع إيران، وأنه لم يضلل الرئيس دونالد ترامب خاصة، وأنه كانت هناك تقارير عن أنه هو الذي أقنع ترامب بأنه يشن هذه الحرب على إيران، وأن هذه الحرب ستكون سهلة. نتنياهو يقول أنه لا أحد يملي على الرئيس ترامب ماذا سيفعل في هذه الحرب، وقال أنه أيضا لم يضغط على الرئيس في هذه الزيارة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وإنما ناقش معه كل السبل الممكنة، ومن بينها أيضا مسألة البحث عن سبيل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الجانب الإيراني، وإن شكك في التزام إيران بأي اتفاق مرة أخرى. لكن سئل أيضا نتنياهو في هذه المقابلة عن مضيق هرمز، وعن ماذا كان يعتقد في بداية الحرب عن استخدام إيران للمضيق ورقة ضغط. قال إنه كان يعتقد ذلك الأمر، لكن كان يعتقد أيضا بأن الإيرانيين سيحسبون عواقب هذا الأمر بشكل كبير، وفي نهاية المطاف لا يمكن التنبؤ بكل شيء على حد قوله. لكن أيضا قلل من أهمية المضيق على مدى السنوات المقبلة، وقال في نهاية المطاف ستتمكن الدول في المنطقة من نقل النفط والغاز عبر أنابيب بديلة إلى البحر الأحمر، ومن ثم لن يصبح المضيق ورقة ضغط كبرى في المستقبل بيد الإيرانيين على حد قولهم. هنا
1: إيهاب، فيما يتعلق بالمشهد التفاوضي، ما الذي يقال عنه في الولايات المتحدة؟ هل هنالك ما يذكر الآن في ظل هذا التصعيد؟
4: في الحقيقة ليست هناك أي حديث فيما يتعلق بالتطورات أو بالأخبار الواردة من باكستان، لكن الرئيس دونالد ترامب بالأمس أبقى على باب الدبلوماسية مفتوحا، وقبيل شن هذه العملية العسكرية الأمريكية الجديدة على إيران، ترامب كان يتحدث عن أن هناك مفاوضات مع إيران، وكان قد وصفها حتى بأنها محادثات جيدة، لم يتم التطرق إلى التفاصيل. لكن إدارة ترامب تعتقد بأن هناك جانب في النظام الإيراني يرغب في التوصل إلى اتفاق، ويعتقدون أيضا بأن هناك طرفا أو جانبا آخر في هذا النظام هو الذي يدفع بالعمليات العسكرية وبالإبقاء على مضيق هرمز كورقة الضغط. لكن ترامب حتى في ظل هذا التصعيد بالأمس أبقى على باب الدبلوماسية، وقال أنه ربما يتم التوصل في وقت لاحق إلى اتفاق مع الجانب الإيراني.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى عمان ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. حسن، على الرغم من أن الحرس الثوري حتى اللحظة لم يتبنى هذه الصواريخ الخمسة التي أطلقت على الأردن، الذي يقول الأردن أنها إيرانية، نرصد معك المشهد حيث تم اعتراضها فوق سماء المملكة.
5: نعم بالفعل منى، البيان العسكري الصادر عن مصدر الرسمي للقوات المسلحة الأردنية أكد أنه تم رصد واعتراض وإسقاط الصواريخ الخمسة القادمة من إيران وفقا للبيان العسكري، وقال أن يعني الدفاعات الأردنية تعاملت مع هذه الصواريخ الخمسة، وأن الإجراءات التي تمت وفقا ل يعني قواعد الاشتباك المعمول بها، وجاء على توضيح الأمر بأنه تم وفق أعلى درجات المهنية والاحترافية في التعامل مع مثل هذه التهديدات بما يتطلب الأمر. أيضا أعاد الجيش التأكيد على أنه لا توجد لا خسائر لا بشرية ولا مادية جراء إسقاط هذه الصواريخ الخمسة، وشدد الجيش من جانبه على أنه على أعلى درجات الجاهزية، وأنه يراقب الأجواء ويتابع الحركة من وإلى البلاد، سواء ما يعني أي مساس بأجواء البلاد هنالك جاهزية من طرف القوات المسلحة. في صبيحة هذا اليوم منى يمكن التأكيد بأن كان هنالك تحليق للطيران الحربي التابع لسلاح الجو الملكي الأردني، وحصيلة هذه الاستهدافات الإيرانية منذ 9 يوليو الحالي وحتى اليوم جاءت على يعني مجموع كبير وهو 80 صاروخا إضافة إلى 25 مسيرة، والأردن يحاول أن يمسك بعصا الدبلوماسية والسياسة في التواصل مع العراق لمنع أي تهديدات تأتي من طرفه، إضافة إلى أنه يدعو إلى أن يكون هنالك حلول دبلوماسية وسياسية لهذا التصعيد المتواصل ما بين طهران وواشنطن والذي يدفع ثمنه هنا من استهدافات عبر الصواريخ الإيرانية التي تتجه إلى الأردن.
1: جزيل الشكر لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان، وننوه لهذا الخبر العاجل الذي كان يظهر على شاشتنا فيما يتعلق بمجلس الوزراء المصري، يقول أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس ناتج عن طائرة مسيرة. إذن مجلس الوزراء المصري يقول الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بالأمس ناتج عن طائرة مسيرة. أما الآن فننتقل إلى رام الله، وينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري حول تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة. محمد، نتنياهو لم يضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يمكن فعله، هذا ما يقوله بنيامين نتنياهو لأي بي سي نيوز. نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحاته.
6: هذا جاء في عقاب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية وأمريكية بأن الرئيس ترامب حاول استباق زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض بالقول إن الاعتبارات الأمريكية هي التي يسعى إلى تنفيذها ولا يخضع لأي إملاءات. هناك حديث متزايد في إسرائيل بأن ترامب يحاول في بعض المشاهد إقصاء نتنياهو وإبعاده عنها في ظل هذه التسريبات التي كانت تشير سواء أمريكية أو إسرائيلية إلى أن ثمة تأثير ما لنتنياهو على ترامب، وبخاصة الآن فيما يتعلق بصفقة مقاتلات F-35 لتركيا، إذ تحاول إسرائيل ممارسة ضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تنفيذ هذه الصفقة تماما كما حاولت خلال السنوات الماضية من خلال الضغوطات الكبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هنا كان هناك ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بأن وهو يعكس اختلافا في النبرة الإسرائيلية، إذ أشارت إلى أن نتنياهو بحث مع ترامب سيناريوهات تتعلق بإيران، من ضمنها أولا كل هذه السيناريوهات تهدف إلى عدم امتلاك إيران قنبلة نووية، ولكن الآن لأول مرة تشير إلى أن إسرائيل بحثت مع إيران إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، لكنه يضع كثير من القيود على إيران، هو أوسع مما كان يقترح الرئيس ترامب، أو كذلك ممارسة الضغوطات والحصار الاقتصادي بشكل أكبر مما عليه اليوم وأوسع. أو الذهاب إلى خيار عسكري واسع النطاق مرة أخرى على إيران. لم تكن إسرائيل تتحدث عن اتفاق، كانت في الماضي تشير إلى أنها لن تقبل، وبأن الاتفاق يعد هزيمة لإسرائيل وهو مكسب لإيران، وبأنه يعرض أمن إسرائيل للخطر. وكانت تضغط كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية مرة أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف الضربات، بل أكثر من ذلك قال مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ترغب باستئناف الضربات ضد إيران.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن مشاهدينا الكرام نرحب في ضيوفنا بالاستوديو هنا، دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا نرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا بمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ونرحب أيضا بالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بالجميع ضيوفنا الكرام. قبل أن نبدأ هذا النقاش ننوه لهذا الخبر العاجل. الدفاع الكويتية تقول العدوان الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالية البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. إذن الدفاع الكويتية تقول إن العدوان إن العدوان الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. يبدو هذا هو الرد الأول لإيران. نحاول أن نرصد المشهد، لكن نذهب إلى النقاش الآن، وأبدأ معك دكتور شرقاوي. الكثير من الموضوعات في هذا الصباح، لكن أريد أن أبدأ من عند باكستان تحديدا، وهذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات والتفاوض. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإدارة الأمريكية لا تسعى استئناف المحادثات في الوقت الراهن. إيران من جانبها تتحدث عن استراتيجية قتالية جديدة في إطار ردع عقابي هجومي، وباكستان تقول بأنها تحاول أن تعيد مشهد المفاوضات، تدعو الأطراف إلى ضبط النفس وإلى العودة إلى مذكرة التفاهم. إلى أي مدى هنالك بعد بين ما تريده باكستان كوسيط وبين ما يريده الطرفان؟
7: إسلام أباد تدرك جيدا المخاطر التي ينطوي عليها هذا التصعيد، خاصة وأن الموقفين الأمريكي والإيراني ميلان أكثر إلى عسكرة الموقف، وربما منسوب هذه العسكرة يتجاوز كل الأسابيع والفترة التي أعقبت التوصل إلى هدنة في 7 أبريل الماضي. يبدو الآن أن الرئيس ترامب لا يفكر إلا في مزيد من الضربات، وقالها بالحرف الواحد إننا سنضرب بقوة، وهذا يتجاوز ما حققته ضربات الليالي 13 الماضية. في المقابل أيضا الإيرانيون بدأوا يستعملون آلية الردع المتعدد، ما يعني يستهدفون عدة مواقع في الشرق الأوسط وفي الخليج، لا يعني يتفاعلون مع الأمريكيين على جبهة واحدة. في الوقت ذاته أيضا هناك خشية من أن تعدد، كنا نتحدث في السابق عن وحدة الساحات حسب الأطروحة الإيرانية، الآن نحن أمام معضلة تعدد الجبهات، والخشية الكبرى هي أنه ربما قد نصل في مرحلة من المراحل إلى عدم قدرة لا طهران ولا ترامب في البيت الأبيض في التحكم في مدى اتساع رقعة هذه الحرب جغرافيا وأيضا على مستوى التداعيات. في الولايات المتحدة هناك نقاش يتعالى أكثر فأكثر، ومما يختزل حقيقة المأزق الذي يعانيه الرئيس ترامب قول العضو الديمقراطي في مجلس النواب كيفن مورن بالأمس إن هذه الحرب تفتقد إلى منطق. ويمكن أن نسقط نفس الملاحظة على سلوك ترامب من حيث عسكرة المرحلة، وأيضا على الإيرانيين، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني كل ما يسعى إليه في هذه المرحلة هو توسيع الردع المضاد بأدوات متعددة، وهذا ربما ينطوي على خطر أننا ننتقل من حرب ثنائية أو ثلاثية بين أمريكا إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية، خاصة وإن دخلت على الخط فيها أطراف غير دولتية أو نون ستيت أكترز كما حصل بين العراق والسعودية. إذن التطور في سلبية الصراع وعدم قدرة الوساطة سواء القطرية أو الباكستانية على احتواء الموقف والعودة بالطرفين إلى المفاوضات، هذه هي أهم التحديات الآن، ونحن على أبواب الشهر السادس من هذه الحرب المفتوحة.
1: دكتور أصلاني، في ظل هذه التحديات التي يتحدث عنها دكتور شرقاوي، نسأل فيما يتعلق بالجانب الإيراني، هل ما تقوم به إيران يقع في إطار استراتيجية ردع محسوبة، أم أن هذه سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة من أجل الذهاب يعني يوما ما إلى طاولة التفاوض؟
8: نحن في موقف بأن هنالك غياب للاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة، ورأينا إدارة ترامب تركز على العمليات العسكرية التكتيكية، ولكن ليس لديهم أي استراتيجية فيما يتعلق بتداعيات هذه العمليات. لذلك إيران تحاول أن تتأقلم مع تغيير استراتيجيتها في مواجهة الولايات المتحدة، ورأينا بأن إيران استهدفت الأردن للاستباق على أي خطة عسكرية تنطلق من تلك القواعد ضد إيران. إيران كذلك تريد رفع التكلفة على الولايات المتحدة.

0: يعني تتعامل مع الولايات المتحدة في ظل غياب استراتيجيتها لهذه الحرب يدفع إيران بأن تأخذ هي زمام المبادرة الهجومية وتقوم بقصف الأردن وتقوم باعتراض السفن أكثر في مضيق هرمز، حتى في ظل الحديث عن مفاوضات كانت موجودة. يعني الحرس الثوري في بيانه الأخير كان قد اتهم الولايات المتحدة وقال أنها تقوم بتعقيد المشهد، لكن أيضا هنالك من يقول بأن الحرس الثوري هو من عقد المشهد على الأقل في اليومين الأخيرين.
1: حسنا، رأينا بأن إيران تواصل مواجهة الولايات المتحدة بينما تتواصل الاعتداءات على إيران، وذلك يجب أن يتوقف. لذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية دعا إلى العودة إلى المفاوضات، وأن وسمعنا كذلك إلى وزير الدفاع الأمريكي يحث على مواصلة الاعتداءات، والولايات المتحدة تواصل تمديد هذه الاعتداءات في داخل إيران، لذلك يتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. والولايات المتحدة عليها أن تفكر أكثر في الدفاع عن قواتها وليس التخطيط لهجمات عسكرية ضد إيران، لأن ذلك سيكلفها أكثر على مستوى الجنود والعتاد. لذلك نرى هذا النهج الجديد من قبل إيران لإضعاف القدرات العسكرية الأمريكية.
0: سيد مارلين هاردينجر، لا نستطيع أن نذهب باتجاه الضربات قبل أن نتوقف عند ما قاله في البداية بنيامين نتنياهو في تصريحاته الأخيرة، قال أنه لم يضلل أحد وأن الرئيس ترامب يعني يقوم بفعل ما يريده، لا يعني لا يحتاج إلى أن يملي عليه أحد ما يفعله. هل هذه رسالة موجهة للرئيس أم للرأي العام الأمريكي أم للإعلام فعليا؟ وهل هي محاولة مسبقة لأن يكون هنالك رواية تقول إسرائيل شاركت في النقاش لكنها لم تدفع نحو الحرب للتخلص من السمعة السابقة لبنيامين نتنياهو؟
1: فعلا هذه التصريحات مثيرة للاهتمام بعد اللقاء في واشنطن، وأعتقد بأن رئيس الوزراء تأثر بطريقة الاستقبال التي حصلت في البيت الأبيض، وفهم بأن تأثيره محدود جدا، أصبح محدود جدا على إدارة واشنطن، حيث يتعرض للانتقادات سواء من اليمين أو اليسار في الولايات المتحدة.
0: لكن ألا يقلق الولايات المتحدة أن يحاول حليفها تبرئة نفسه أمام جمهور الولايات المتحدة قبل أن تحسم أصلا هذه الحرب؟
1: أعتقد بأن ما يحاول قوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يحرض الولايات المتحدة على تغيير النظام في إيران، رغم أنه يعتبر بأنها تهديد وجودي مباشر لإسرائيل، بينما رأينا كذلك اجتماعا آخر مع وزير الحرب وعقبه بعد ذلك هذه التعليقات من قبل رئيس الوزراء، وهو ربما بعد أن استمع إلى إدارة واشنطن التي أكدت له بأن هذه الحرب أمريكية وأنها تبحث ربما عن مخرج، خاصة لتفادي الخسائر الاقتصادية في الداخل الأمريكية. وهذه الرسالة من نتنياهو موجهة للجميع.
0: العميد حسن جوني، نذهب معك إلى الميدان ونسأل عن الضربات الأمريكية الأخيرة وما إذا كانت تشبه أو لا تشبه في نسقها، في مدى اتساع الجغرافيا، في طبيعة الاستهدافات، الجولات السابقة من الضربات الأمريكية على إيران.
2: يعني في الحقيقة الضربات التي حصلت ليلة الأمس لا تشكل بالمعنى العسكري الميداني

0: تحولا في نوع العمل العسكري ولا تطورا في العمليات العسكرية، إنما هي امتداد لنمط الضربات التي كانت تحصل في الأيام الأخيرة قبل أن تتوقف، إنما ربما هناك تطورا في الكمية أو تطور كمي في نوع أو في عدد الغارات التي أو الضربات والهجمات، وربما اتساع في الجغرافيا التي استهدفت، إنما طبيعة الأهداف هي نفسها تقريبا. لم يكن هناك انتقال إلى أهداف ذات حساسية أكبر، وبالتالي يمكن اعتبار أن هذا العمل العسكري الآن هو امتداد للعمل العسكري الذي كان قائم قبلا. وهذا ما أكدت عليه على كل حال مواقف قائد القيادة المركزية الأمريكية عندما قال أننا استهدفنا القدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز والتي تهدد أمن المنطقة، وبالتالي نفس الأهداف التي كانت تستهدف سابقا. فإذا نحن أمام ربما تعزيز كمي من حيث كثافة الضربات، وربما اتساع جغرافي من حيث الأهداف، إنما طبيعة الأهداف والموقف العملياتي هو نفسه استكمال للمراحل السابقة. فإذا نحن عسكريا في نقطة، عدنا إلى نقطة يمكن التحرك فيها الآن، هذا الموقف يمكن التحرك منه إما تصعيدا إذا أراد الأمريكيون تطوير العمل العسكري باتجاهات أكثر تصعيدا، وأما العودة إلى التفاوض إذا ما تم العودة إلى الاتصالات والتفاوض من قبل الوسيط الباكستاني أو الوسطاء الآخرين.
1: نعم، لكن في ظل أيضا عميد حسن جوني، كما يقول ضيفنا من طهران، هناك غياب للاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة، وهذا ما تلحظه إيران، وبالتالي أقدمت على أخذ زمام المبادرة وأصبحت سياستها هجومية في عسكريا. في ظل هذا الوضع الآن، ما الذي من الممكن أن يفضي إليه في ظل غياب استراتيجية، في حال كان هذا هو التوصيف الدقيق، إيران تأخذ زمام المبادرة عسكريا، إلى أين سيتجه المشهد في ظل هذه المعادلة؟
0: في الحقيقة لا يمكن اعتبار إطلاق الصواريخ الإيرانية على الأردن بعد أو في لحظة توقف الضربات الأمريكية، لا يمكن اعتبارها انتزاع للمبادرة في إطار الصراع العام وسياق الحرب الكبرى التي دارت والتي لا تزال مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هي ربما قرار مفاجئ إلى حد ما أن تبادر بإطلاق الصواريخ في لحظة هدنة معينة، ولكن هي امتداد على كل حال للتبادل وعدم ثقة إذا صح التعبير من قبل إيران بصدقية الهدنة وصدقية وقف الضربات من قبل الولايات المتحدة. تعتبر إيران أن الولايات المتحدة ربما أوقفت هذه الضربات من أجل تعزيز الترسانة أو الذخائر، وكان هناك حديث كثير عن نفاذ الذخائر أو تحضير المسرح لاستمرار الضربات. وبالتالي أنا بالمفهوم العسكري لا أعتبر أن هذه المبادرة الإيرانية بضرب الأردن بإطلاق الصواريخ على الأردن، لا أعتبرها بمثابة انتزاع للمبادرة في إطار صراع. لا تزال المبادرة بيد الولايات المتحدة، هي التي تحدد وتقرر متى تستهدف وكيف تستهدف.
1: باقتضاب سيد حسن جوني عند النقطة القبل الأخيرة التي تحدثت عنها قبل الأخيرة، فيما يتعلق بنقص الذخيرة تحديدا الباتريوت، كان هنالك نقل إحدى الصحف الأمريكية قالت بأن الأدميرال براد كوبر كان يقترح بأن يكون هنالك ضربات موسعة لإيران أبعد بكثير من مضيق هرمز تقضي على القدرات الإيرانية، القدرات بإطلاق الصواريخ، وبالتالي لن تحتاج الولايات المتحدة حتى أن تستخدم الباتريوت في ظل هذه الحالة. إلى أي مدى هذا منطقي؟
0: أبدا. الحرب مشكلة الذخيرة في هذه الحرب هي مشكلة حقيقية واقعية، لأن هذه الحرب استمرت طويلا خارج إطار التخطيط العسكري. لم يكن التخطيط العسكري قبل بداية الحرب قد أخذ بالاعتبار أن تمتد كل هذه الفترة الطويلة، ولا يوجد أصلا تخطيط لحرب تمتد كل هذه الفترة. وحتى الآن كما هو بات معلوما لا توجد استراتيجية خروج، ويريد الأمريكيون الخروج من هذه الحرب. وبالتالي نعم، هناك مشكلة لوجستية وتحديات لوجستية أساسها موضوع الذخائر، وأهمها الذخائر المتعلقة بالصواريخ الاعتراضية الباتريوت والثاد ربما وغيرها.
1: دكتور شرقاوي، لكن من زاوية أخرى، لماذا ستتجه الولايات المتحدة إلى إيجاد حل للصراع طالما تستطيع أن تديره بشكل منضبط؟ يعني أسعار النفط ليست هاجساً بالنسبة للرئيس ترامب، وإن ارتفعت لماذا ما سيجنح باتجاه التفاوض، يفتح هرمز، يعبر النفط، تنزل الأسعار ويعيد الكرة مرة أخرى. لماذا يذهب باتجاه الحل طالما أن الإدارة لهذا الصراع ممكنة؟
2: وممكن أيضا أن نضيف إلى ما يشكل أريحية بالنسبة لترامب أن حتى هذه الهجمات المتكررة لا تقرب الساحل الأمريكي، نحن في ملكوت جغرافي آخر بعيد عن المنطقة، وبالتالي يطمئن إلى أن الأمن القومي الأمريكي لا يتأثر. لكن يبقى أن هذه الحرب الآن التي تدخل شهرها السادس هي في لحظة استمرار تطور تصعيد وتصعيد مضاد، ردع وردع مضاد، ولكن بلا أفق استراتيجي. وليس أمام الرئيس ترامب إلا ثلاثة خيارات، كل خيار أصعب وأعقد من الخيار الآخر. هناك خيار مواصلة هذا الحال الجامد، بمعنى ستاديسكو، لا حرب لا سلم، تعطر وما إلى ذلك. الخيار الثاني الوصول إلى صفقة، الوصول إلى اتفاق عن طريق المفاوضات مع الإيرانيين. والخيار الثالث هو أيضا رفع مستوى القصف، القضاء على كل القدرات العسكرية الإيرانية، وربما حتى المجازفة بتحطيم مرافق بنيوية، البنية التحتية، أو مرافق حيوية على مستوى الجسور، على مستوى محطات الطاقة. للأسف كل هذه الخيارات الآن المتاحة، خيارات ثلاثة، ليس من السهل وليس من المحسوب، أو بمعنى ليست حلول براغماتية ستمنح الرئيس ترامب اليد العليا. في المقابل أيضا إذا كان هناك الردع الآن بمفهوم مزيد من القصف على طريق ترامب، الإيرانيون ينوعون في هذا الردع، وهو ردع متعدد، يستخدمون عدة وسائل. الآن كل هذه المسألة تنقلنا إلى المرحلة الثالثة من الحرب. المرحلة الأولى خلال 40 يوما كانت لإسقاط النظام، تضييق الخناق، ضرب ما يمكن ضربه في إيران. المرحلة الثانية عندما تعقدت أزمة هرمز أصبحت حرب الطاقة، حرب النفط والسماد والغاز وكل ذلك. هذه المرحلة الثالثة في نظري هي أكثر ضبابية، بمعنى أن هناك حركية عسكرية، هناك ديناميات القصف والتفجيرات واستخدام الآليات والإنفاق العسكري من قبل الطرفين، ولكن في اليوم التالي لا يتغير ميزان القوة بين الطرفين. إذن نحن باختصار في مرحلة جمود، في مرحلة
1: الأول
2: لم نخرج عنه بالأساس.
1: يعني الكثير من الموضوعات لكن أدركنا الوقت. ضيوفنا الكرام، جزيل الشكر للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكر موصول أيضا للدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا للسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والشكر أيضا موصول دكتور عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، جزيل الشكر لكم. تستمر تداعيات أزمة مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما يتحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض لعمار تيبي.
3: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمية، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا، مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
1: وإلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال قائد الجيش اللبناني إن الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة ودقة الظروف، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني الذي قال إنه مستعد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك هذه التصريحات الجديدة لقائد الجيش اللبناني بداية، والمشهد الميداني حيث تتواجد من زوطر الغربية.
4: في الواقع منى، ما تحدث بشأنه قائد الجيش اللبناني اليوم يختصر المشهد هنا في الجنوب اللبناني من ناحية انتشار الجيش في المناطق التجريبية وفي طليعتها، ومن أبرزها طبعا زوطر الغربية التي نحن فيها حاليا، ومن جهة ثانية استمرار الخروقات الإسرائيلية. ولكن قبل التعمق أكثر في أبعاد ومعاني هذه التصريحات، نقوم مرة جديدة أنا وزميلي المصور علي ماجد بجولة في أحد أحياء بلدة زوطر الغربية التي كما ذكرنا كان انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية بموجب اتفاق الإطار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه ناحية من بلدة زوتر الغربية، والدمار كبير كما في مختلف أنحائها بنتيجة العمليات التي كان قام بها الجيش الإسرائيلي هنا. بالعودة إلى مواقف قائد الجيش اللبناني، كما تحدثنا هو أكد جهوزية الجيش على الانتشار في كل المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. هذا الموقف ليس بجديد، أكثر من مرة عبرت المؤسسة العسكرية عن استعدادها الفوري للانتشار في مختلف مناطق الجنوب اللبناني. وأيضا الوفد اللبناني العسكري المفاوض إلى واشنطن كان تحدث عن هذا الأمر وأبلغ رسميا أن الجيش قادر على الانتشار. ولكن من جهة ثانية طبعا المهم هو ما أشار إليه قائد الجيش عن أن إمعان الجانب الإسرائيلي في خروقاته يعرقل انتشار الجيش في هذه المناطق، وهو تحدث أيضا عن أهمية تمكين الجيش من أداء مهامه. وطبعا هذه المواقف تأتي قبل جولة جديدة من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل برعاية أمريكية، وستكون هناك مزيد من المطالبات اللبنانية بانسحابات إسرائيلية وأيضا وقف الخروقات التي استمرت خلال الساعات الماضية من خلال عمليات التفجير.
1: اسمح لنا ننوه لهذا الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول لن نسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز، وستتم اليوم معاقبة المعتدي. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول لن نسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز، وستتم اليوم معاقبة المعتدي. جوني، نسألك أيضا عن هذه الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني لأنقرة، ما الذي يترقب لبنان منها؟
4: طبعا لبنان يريد من هذه الزيارات ومن هذا الحراك الدبلوماسي مزيدا من الدعم لمواقفه. نقوم أيضا بجولة سريعة قبل أن نختم هذه الرسالة. لبنان الرسمي من خلال الرئيس اللبناني والزيارات التي يقوم بها هو يطالب بمزيد من الدعم، بمزيد من المؤازرة الدولية وطبعا المؤازرة التركية فيما يتعلق بالضغوط المتعلقة بوقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية هنا في الجنوب اللبناني، وأيضا المساعدة في مسألة إعادة الأعمار وما يتعلق بعودة النازحين إلى هذه المناطق. وطبعا لبنان يتمتع وله علاقات مميزة مع الجانب التركي، وهناك طبعا ملفات شائكة وملفات مهمة بالنسبة للبنان تتعلق أيضا بمجال العلاقات مع سوريا وما يتعلق بهذه المنطقة الجغرافية، وكيف لبنان يتأثر طبعا بمختلف الملفات أكان في سوريا أو في تركيا وفي المنطقة بشكل عام. منى
1: جوني تانيوس مراسل الجزيرة كنت معنا.

0: من زوتر الغربية في جنوب لبنان، جزيل الشكر لك. نتابع الآن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون في غارات إسرائيلية على القطاع منذ مساء أمس. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، اسمح لنا ننوه لهذا الخبر العاجل. إذن مراسل الجزيرة، غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. إذن أشرف، يبدو أن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.
1: فعلا منى، وهذا ما يرصد ميدانيا هنا على الأرض، حيث وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير. قبل قليل الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، وأيضا سيارات الإسعاف للتو هرعت إلى تلك المنطقة، وبالإضافة إلى سيارات الإسعاف طواقم الدفاع المدني. والأنباء الأولية الواردة من تلك المنطقة تشير لوجود جرحى، بالإضافة لوجود في معلومات أولية عن شهيد في تلك المنطقة ما زال ملقى على الأرض. الغارة الجوية الإسرائيلية وقد نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بدون سابق انذار بطبيعة الحال، هي وتيرة متصاعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، طالت أنحاء القطاع بشكل كامل وتركزت على خان يونس في منطقة المواصي الساحلية. فجر اليوم استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى استشهاد طفلة بالإضافة لاستشهاد شاب، وأيضا جرح 10 آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. عاد عن احتراق عديد من خيام النازحين في تلك المنطقة المكتظة بالمواطنين والسكان في الشطر الغربي من مدينة خان يونس. هنا في وسط القطاع حيث نتواجد في مخيم البريج، قصفت أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية شقة سكنية، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد طفل لا يتجاوز عمره العام ونصف، وصل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأقصى. وأيضا عدد من الجرحى وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة. في مدينة غزة في منطقة النصر أيضا كانت هناك غارة جوية إسرائيلية من الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا على شقة سكنية بدون سابق انذار، 12 مصابا وصلوا قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الشفاء بمدينة غزة. الإصابات وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وهناك تعامل من قبل الطواقم الطبية حقيقة مع هذه الإصابات التي تصل تباعا جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. ولكن اللافت حقيقة هي الوتيرة المرتفعة من الغارات الجوية الإسرائيلية تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية ضد مربعات سكنية. الجيش الإسرائيلي يتصل هاتفيا ويحذر مربعات سكنية ويطالب الناس بضرورة الخروج في دقائق معدودة فقط، ومن ثم تأتي الطائرات الحربية وتسوي مربعات سكنية بأكملها بالأرض، وهذا يؤدي لنزوح عشرات العائلات في المرحلة العالية. العائلات الفلسطينية حقيقة تفترش الأرض وتلتحف السماء في أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة. في مخيم البريج في وسط القطاع تم استهداف مربع سكني، في مدينة غزة وبالتحديد في مخيم الشاطئ تم استهداف مربعين سكنيين، بالإضافة أيضا للقصف الإسرائيلي المتواصل في المناطق الشرقية للقطاع. هناك عمليات أيضا نسف تتواصل وتتصاعد بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية شرق خان يونس وفي بيت لاهيا شمال القطاع.
0: إذن أشرف، تتوالى هذه الضربات الإسرائيلية لكن في ظل وضع إنساني صعب حتى في مستشفيات قطاع غزة. منذ أيام كان هنالك حديث ليس فقط عن نقص في الأدوية وفي سيارات الإسعاف وفي المعدات وحتى أيضا مع الأسف بالأكفان. لو تضعنا في صورة المشهد فيما يتعلق بكل موضوع الحال في مستشفيات قطاع غزة.
1: الحال حقيقة صعب، ويعني الوضع الإنساني كارثي للغاية هنا في القطاع، وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة أيضا للمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي هنا في القطاع، حيث منى الاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى الآن يماطل في تنفيذ.
0: أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة، يبدو أن الخط انقطع معه. جزيل الشكر لك أشرف، كنت معنا من قطاع غزة. إذن إلى حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية. وقال إن روسيا استخدمت في هجومها 74 صاروخا معظمها باليستية ونحو 300 مسيرة من أنواع مختلفة. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا، وقالت إن الضربات استهدفت مطارات ومراكز اتصالات وخدمات لوجستية عسكرية في

0: كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني وزفينتي وأيضا عدد من سفن الشحن في البحر الأسود. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا درادي. عمر، نبدأ معك. إذن قتلى وجرحى في هذا الهجوم الصاروخي الموسع على عدد من المدن والمحافظات الأوكرانية، نرصد المشهد معك بداية بالحصيلة الإنسانية، وما الذي استهدفته هذه الضربات؟
1: لعلنا نبدأ من الشق الثاني منى. هذه واحدة من المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي فجر اليوم هنا في العاصمة كييف، في منطقة تبعد نحو 6 كيلومترات تقريبا عن مركز المدينة. هذا كان سوقا مدنيا قريبا حتى من طريق لسكة القطار، استهدف في ساعات الفجر اليوم، وكما ذكرت هو واحدة من عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، بعضها اعتاد على تلقي كل هذه الصواريخ. السلطات تحدثت عن قتيل على الأقل في كييف، ولكن تحدث عن القتلى المدنيين عادة إن كان هناك أي استهداف لنقاط عسكرية أو مصانع لإنتاج الذخائر أو المسيرات. لا تعلن السلطات أو لا تفصح عن عدد القتلى بين صفوف الجنود، ولكن القتلى هنا قتيل واحد فقط في مقاطعة كييف. هناك 5 قتلى في مقاطعة دنيبرو، هناك أيضا عدد من الإصابات في زاباريجيا وسومي. اللافت في هذا الاستهداف ليس فقط عدد الصواريخ الكبير الذي استهدفت في وقت متزامن، 74 صاروخا وفقا لما صرح به الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأيضا وزارة الدفاع الأوكرانية، بل إننا نتحدث عن صواريخ جلها باليستية، منها زيركون صاروخ الفرد الصوتي، إضافة إلى صواريخ الاعتراض السفن كما قالت وزارة الدفاع، وكذلك صواريخ من طراز إس 400. أيضا اللافت في هذا الهجوم هو تعرض مقاطعة ليفيف أقصى الغرب الأوكراني على الحدود البولونية لقصف صاروخي استهدفها، وربما هذا هو القصف الذي يقع في ليفيف ربما منذ 2 أو حتى أقل، بعيدة تماما عن أي خطوط للمواجهة. كذلك هناك تصريح لافت قبل قليل لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيباهي، قال إن أحد الصواريخ الروسية التي استخدمت في قصف الفجر دخل فعلا إلى الحدود البولونية الدولة المجاورة، وقال إن هذا تهديد مباشر لدولة عضو في الناتو، إضافة إلى كونها دولة أوروبية. الرئيس زيلينسكي تحدث عن بطولات كما سماها لقوات الدفاع الأوكرانية التي تصدت لكثير من هذه الأهداف، ولكنها عاجزة كما قال عن تصدي للصواريخ البالستية. وجد ذلك مناسبة لتجديد دعواته مرة أخرى لدول الحلفاء والدول الصديقة بتزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت القادرة على التصدي للصواريخ البالستية، لأن أوكرانيا عاجزة تماما عن هذه المهمة، وتستغل روسيا كما يقول نقطة الضعف الأوكرانية هذه. 10 مقاطعات في وقت واحد، 8 قتلى حتى الآن، وهجوم هو الأوسع إذ ضم بالإضافة للمقاطعات التي طالما اعتادت على هذا القصف مقاطعة دنيبرو في أقصى الغرب الروسي، ونحن نتحدث عن مسافة ربما 1000 أو حتى 1500 كيلومتر من المناطق الشرقية في أوكرانيا. خاركيف كذلك الأمر كان لها نصيب من هذا التصعيد، والسلطات الأوكرانية تقول إن هذا واحد من الهجمات التي استعدت روسيا لتنفيذها خلال الأيام المقبلة.
0: جزيل الشكر لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، ما الذي يقوله الجانب الروسي عن هذه الضربات الموسعة التي طالت عددا واسعا من المحافظات الأوكرانية؟
2: نعم بالفعل منى، وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها قامت الليلة الماضية بشن هجوم واسع نطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة، استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، العديد من المقاطعات، استهدف الفوف إيفانا فرانكوفسك، وأشارت إلى أن جميع الأهداف التي تم ضربها خلال الليلة الماضية كانت عسكرية. على سبيل المثال تم استهداف منشآت للصناعات الإلكترونية في الفوف التي تستخدم لصناعة الصواريخ في العاصمة الأوكرانية كييف، تم استهداف مؤسسات للصناعات الدفاعية، أيضا لمنشأة تقوم بإنتاج المسيرات الهجومية ومسيرات الاستطلاع، إضافة لاستهداف يعني مصانع للكيميائيات.

0: آخر ومصنع آخر في إيفانو فرانكوفسك كان يقوم بصناعة الصواريخ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، لا سيما في المناطق الحدودية. إذن وزارة الدفاع الروسية تتحدث وتؤكد أنها قامت بتوسيع هجماتها على المقاطعات الأوكرانية. على الصعيد الداخلي، وزارة الدفاع أشارت إلى أن القوات الأوكرانية هاجمت الأراضي الروسية خلال اليوم الماضي بأكثر من 250 مسيرة. على سبيل المثال، في إقليم كراسنودار تم استهداف ميناء تومان، ما تسبب بوقوع إصابات وأيضا ألحق أضرار مادية بهذا الميناء، إضافة لاندلاع حريق في أحد المصانع القريبة من هذا الميناء. هناك 4 مدنيون أصيبوا بجروح جراء سقوط إحدى المسيرات على هذه المنشأة الصناعية. في المقابل، تتحدث الوزارة عن استمرارها في ضرب الموانئ الأوكرانية. اليوم الماضي تم استهداف سفينة شحن في ميناء يوجني، إضافة لاستهداف السفينتين أخريين للشحن في البحر الأسود. وفي المقابل، شركة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تحدثت عن استهداف ناقلتين للنفط بالقرب من إحدى المحطات التابعة للشركة في البحر الأسود، وبالتالي إحدى الناقلات اندلع فيها حريق كون الاستهداف جاء خلال عملية تحميل النفط. وسفينة أخرى تم استهدافها، أو سفينة نقل للنفط تم استهدافها على بعد 6 أميال بحرية من هذه المحطة، وبالتالي تم إيقاف حاليا تحميل النفط في هذه المحطة. بشكل عام، وزارة الدفاع الروسية منى أود الإشارة لأنها من الواضح أنها تقوم بتكثيف الهجمات، لا سيما في الآونة الأخيرة، لا سيما خلال الشهرين الماضيين، على الموانئ الأوكرانية. والوزارة كانت تحدثت علنا عن أن هذه الاستهدافات تأتي في ظل استهداف القوات المسلحة الروسية للسفن الروسية، لا سيما في بحري أزوف والأسود. وبالتالي حركة السفن في الموانئ الأوكرانية بحسب المعطيات الروسية متوقفة حاليا. وفي ظل استمرار العملية العسكرية، الجانب الروسي، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أنها ستقوم بتحقيق أهدافها يوميا. تتحدث عن تقدم للقوات المسلحة الروسية على الأرض وتحسينها لمواقعها الدفاعية على طول خط الجبهة. في المقابل، بالتزامن مع ذلك، تستمر بضرب أهداف حساسة ومهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية، الصناعات العسكرية في كافة الأراضي الأوكرانية. وهذا فعليا ما أعلنت عنه في خلال الهجوم الواسع الذي نفذته خلال اليوم الماضي.
1: جزيل الشكر لك رانيا دريدي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع الزميلة ازدهار شعشع. عليك ازدهار.
2: شكرا لك منى، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمة الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت القيادة المركزية إن الهدف من هذه الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء، قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز، وستتم اليوم معاقبة المعتدي. وفي شأن متصل، قال الحرس الثوري إن ناقلتي نفط تراجعتا عن عبور المسار الجنوبي غير الآمن بمضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القصف الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. في إسلام أباد، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن النقاش بين الأطراف مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وفي مصر، قال مجلس الوزراء إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس ناتج عن طائرة مسيرة، وإنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وفي غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 25 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ مساء أمس. الآن إلى شبكة مراسلين من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أرحب بكم جميعا، وسيكون معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، أرحب به أيضا. ولكن أبدأ مع عمر هواش من طهران، تصريحات متتالية إن كان من خلال بيانات الحرس الثوري الإيراني أو ما صدر عن التلفزيون الإيراني وما تكشف بخصوص ضربات الأمس، ما الجديد وآخر التحديثات أيضا؟
3: نعم ازدهار، آخر التحديثات هو بيان مقتضب من جملة واحدة للحرس الثوري الإيراني، قال فيه إنه ستتم معاقبة من وصفه بالمعتدي هذا اليوم، وهذا مؤشر احتمالي على أنه قد يكون هناك إصدار رسمي أو بيان رسمي تبني واضح من قبل الحرس الثوري لبعض الهجمات التي يجري الحديث عنها الآن في المنطقة ضد ما يوصف بالقواعد والمصالح الأمريكية حسب ما يؤكد دائما الحرس الثوري الإيراني. لكن قبل ذلك كان الحرس قد تحدث عن حادثة في مضيق هرمز، قال إن الليلة الماضية ناقلتا نفط كانتا تحاولان العبور من مسار غير آمن في جنوب مضيق هرمز بدعم وتحريض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبغطاء جوي عبر مسيرات أمريكية، لكن اندلاع الحريق وصفه بالكبير في إحدى الناقلتين أدى إلى تراجعهما. لم يوضح الحرس الثوري السبب في اندلاع الحريق في إحدى السفن، هل كان استهداف مباشر من قبله ضد هذه الناقلة أم أن لغما انفجر في الناقلة تحديدا، لأننا نتحدث دائما في الجهة الجنوبية من المضيق، يقول الحرس دائما إنها خطرة غير آمنة وإنها مزروعة بالألغام البحرية. لكن الحرس أكد أن المضيق لا يزال مغلق وأن هذا الإغلاق سوف يستمر طالما استمرت التهديدات والاعتداءات الأمريكية على إيران حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الدول التي تقدم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في تجاوز الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز أيضا سوف تلقى الرد من قبل الإيرانيين، مشددا على أن هذه الإجراءات في المضيق من قبل واشنطن أو من يدعمها في المنطقة حسب تعبيره سوف يؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع في مضيق هرمز، مشددا على أن مسؤولية إدارة المضيق وضمان أمنه هي بعهدة إيران وليس بعهدة الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت من على بعد آلاف الكيلومترات وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. إذا ما تحدثنا ازدهار عن الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية خلال الليلة الماضية، عند الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي بدأت الانفجارات تدوي في المناطق الجنوبية الإيرانية، حيث بدأت في محافظة هرمزجان جنوب إيران جزيرة قشم المطلة على المضيق تعرضت لاستهداف واضح. تحدثت السلطات هناك عن استهداف لمنطقة سكنية، جامعة العلوم الطبية في محافظة هرمزجان قالت إن الهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين من عائلة واحدة أغلبهم من الأطفال، وأشارت إلى أن الهجوم أدى أيضا إلى تدمير واسع في المنطقة وانقطاع التيار الكهربائي عن الحي السكني. هجمات أخرى في نفس المحافظة طالت جزيرة كيش القريبة من مضيق هرمز، إضافة إلى جزيرة طنب الكبرى التي هي في قلب المضيق، فضلا عن أن محافظة خوزستان جنوب غرب إيران تعرضت لاستهدافات واضحة، انفجارات قوية عنيفة دوت في محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة، إضافة إلى استهدافات في مدن شاديغان وأبدان وأروند كينار في ذات المحافظة. أيضا نتحدث عن محافظة بوشهر جنوب إيران، هناك بحسب ما قال محافظ مدينة بوشهر فإن مناطق في مدينة بوشهر ومدينة دشتي ومدينة جم أيضا تعرضت للاستهداف. أيضا في محافظة فارس جنوب إيران كان هناك استهداف لصالة رياضية، حتى الآن لا توجد أنباء كثيرة عن المواقع المستهدفة باستثناء الصالة الرياضية والمنطقة السكنية في جزيرة قشم جنوبية البلاد.
2: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هواش. الآن معك إيهاب العبسي من واشنطن، نتابع أبرز ما جاء في بيانات القيادة المركزية الأمريكية بخصوص هذه الضربات.
4: نعم، ازدهار. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن هذه الجولة من الضربات استمرت ساعتين، لكنها كانت جولة مكثفة بحسب ما جاء في البيان، وتقول أنها أيضا تمثل أو مثلت ردا قويا على الهجوم الإيراني المباغت على القوات الأمريكية في المنطقة يوم الثلاثاء. وقالت القيادة المركزية أن هذه الجولة من الضربات استهدفت مواقع داخل إيران، وتحديدا عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، وكذلك مواقع الرادارات الساحلية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ في إيران. وقالت أنها تأتي كرد على إيران ومهاجمة دول الخليج، وأيضا تهديد حركة الملاحة في المنطقة، وبالتأكيد أيضا الهجوم على القوات الأمريكية. وتؤكد القيادة المركزية أن نحو 50,000 عسكري أمريكي في المنطقة جاهزون لأي تعليمات تصدر من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذا الأمر. الرئيس الأمريكي بالأمس هدد بالفعل بمحاسبة إيران وبشن ضربات وصفها بالقاسية على إيران، ولكنه أيضا قال أنه ربما لاحقا يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. ترامب كان بعد الهجوم على المباغت الذي وصفه بالمباغت قال أنه تم إسقاط 5 صواريخ أطلقتها إيران على موقع عسكري أمريكي في المنطقة. الحديث حاليا دائر في واشنطن نقلا عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب كان أمامه خيارات من كل من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بأن يتم شن ضربات موسعة على إيران لا تقتصر فقط على محيط مضيق هرمز، وإنما في مناطق جغرافية أخرى، وتكون أكبر وأكثر قوة مما كانت عليه من قبل، استنادا إلى مقولة بأن الخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الأدميرال براد كوبر قال للرئيس دونالد ترامب أنه يجب القضاء تماما على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وبالتالي لن تكون الولايات المتحدة في حاجة لإنفاق المزيد من الأموال على الصواريخ الدفاعية، وذلك بالتأكيد في ضوء التقارير التي تتحدث عن نقص مخزون الأسلحة الدفاعية وصواريخ باتريوت لدى القوات الأمريكية في المنطقة. وعلى الجانب الآخر الجنرال كين وهو رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قال للرئيس دونالد ترامب أنه يخشى من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وقال للرئيس الأمريكي أن نقص مخزون الأسلحة لن يمثل عقبة كبيرة، لكن يخشى من أن تكون جبهة الدفاع أوسع مما هي عليه حاليا، وبالتالي يمثل عبئا على الرئيس ترامب أو على القوات الأمريكية في المنطقة. أيضا جاء هذا الأمر تزامنا مع ضغوط اقتصادية أخرى استكمالا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركات إيرانية تعمل في مجال نقل النفط، وكذلك على ما أسمته إيران بهيئة خدمات مضيق هرمز، وقالت أن هذه الهيئات غير شرعية وتمارس ابتزازا على السفن الدولية التي تعبر المضيق. ومن ثم تقول وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تعد أيضا أداة ضغط على الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق.
5: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. الآن معك سعد السعيدي، ما الذي تكشف حتى اللحظة بخصوص الاستهداف الإيراني بحسب بيانات وزارة الدفاع الكويتية؟
6: بالفعل ازدهار، ها هو الآن يعود مرة أخرى العدوان الإيراني وفقا لبيان الجيش الكويتي على الكويت، هذا بعد أن توقف هذه الاعتداءات لعدة أيام حقيقة، منذ آخر استهداف كان لمنفذ العبدلي الخميس يوم الخميس الماضي. هذا هو الاعتداء الذي تعرضت له الآن وفق لبيان الجيش الكويتي الذي صدر قبل ساعة من الآن أو أقل بقليل، أن هناك استهداف تم لإحدى الشركات الصينية هنا في البلاد. أسفر هذا الحادث أو هذا الاستهداف عن إصابة جسيمة حقيقة لمباني الشركة، وكذلك عن وفاة أحد العاملين، لم يكشف عن جنسية هذا أحد العاملين إذا ما كان من الجنسية الصينية أم غير ذلك، وأيضا لم يكشف عن فقط كشف عن أيضا مكان الشركة وهي وفقا لبيان الجيش الكويتي في شمال البلاد، وهذه ودون أيضا أن يكشف عن أكثر من هذه المعلومات، لكن بيان الجيش الكويتي الذي حمل الرقم 80 يبين بأن هناك استمرار حقيقة في هذه الاعتداءات تجاه الكويت. كان هناك هذا هو العدوان حقيقة ازدهار، هذا هو أو الاعتداء الخامس عشر حقيقة على الكويت، 13 اعتداء كان متتاليا تجاه الكويت قبل أن يتوقف يوم الخميس الماضي بعد أن طال منفذ العبد للحدودي في شمال الكويت، وهو المنفذ الحدود الذي كان بين العراق والكويت، والذي تعرى إلى اعتداء متكرر حقيقة يعني بطائرات مسيرة لم يسفر عن إصابات وأن يعني أدى إلى أضرار وخسائر مادية، وكذلك بعض الإصابات الجسيمة في بعض المباني، وكان هناك أيضا حريق تعاملت معه

0: فرق الأطفاء. هذا الاستهداف SDR يبين بأن هناك تنوع حقيقة في الأماكن التي تم استهدافها مؤخرا في الكويت. لم يكن هناك أيضا استهدافات وفقا للرواية الإيرانية بأنها تتوجه دائما إلى قواعد أمريكية. هي شركة صينية أيضا، والكويت لديها تعاملات وتعاون مع الصين في عدة مجالات، وكذلك وفي أكثر من مجالات مختلفة وفي أكثر من مكان هنا في الكويت. نعم. ولذلك هناك انتشار لبعض الشركات الصينية هنا في البلاد. في اجتماع المجلس الأخير لمجلس الوزراء كان هناك أيضا عقد بإنشاء وتشغيل أيضا شركة، مشروع كبير حقيقة تقوم به الشركة الصينية. مجلس الوزراء في يوم قبل يومين أصدر يعني بيانا قال فيه أو أكد فيه على أن مواصلة الاعتداءات الإيرانية التي اعتبرها وهي السافرة والمتكررة تجاه البلاد تعكس حقيقة نهج عدائي وممنهج كما جاء في بيان الجيش الكويتي. إذن بدأنا نلحظ بأن الاستهدافات مرة أخرى كما يبدو تعود بعد أن توقفت لأيام قليلة هنا في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من الكويت الزميل سعد السعيدي. الآن من إسلام أباد معنا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، إلى أين وصلت جهود ومساعي إسلام أباد في هذه المرحلة لخفض التصعيد؟
2: باكستان وعلى لسان الناطق باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي تؤكد بأنها منخرطة بالكامل في العملية التفاوضية الأمريكية الإيرانية، وأيضا تدعو الطرفين الأمريكي والإيراني للالتزام بفحوى مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها، وأيضا بفحوى البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد قمة لوسيرن في سويسرا الشهر الماضي. الناطق باسم الخارجية الباكستانية أيضا في مؤتمره الصحفي الذي ما يزال منعقدا في مبنى وزارة الخارجية القريب من هنا أكد بأن المفاوضات بين الأطراف ما تزال مستمرة لتطبيع العلاقة في مضيق هرمز وأيضا لخفض التصعيد. هو لم يوضح المقصود أو المعني بجزئية تطبيع العلاقة في مضيق هرمز، هل هو محاولة لتطبيع الوضع الراهن أم محاولة للعودة للوضع السابق، لكن بشكل عام باكستان منخرطة في العملية التفاوضية تؤكد بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للتقدم في هذه الجهود المستمرة.
1: ماذا عن مدى الاستجابة لهذه الجهود عبد الرحمن
2: لخفض التصعيد والتوقف؟
1: مدى استجابة الأطراف لهذه الجهود والمساعي؟
2: لم يشر أيضا المتحدث باسم المسؤول الباكستاني إلى هذه الجزئية تحديدا، لم يقل أو يفصح عن تفاصيل تتعلق بالعملية التفاوضية ومدى الانخراط الباكستاني أو التفاعل الأمريكي والإيراني مع الانخراط الباكستاني في هذه المرحلة على وجه التحديد. هو يترك الموضوع بشكل عام ويتحدث عن الموضوع بشكل عام، يترك الحديث عن التفاصيل والغوص فيها ربما للمحافظة على نزاهة دور الوساطة، الذي يحتم على دولة الوساطة أن لا تتدخل أو تتحدث أو تكشف عن تفاصيل ما يجري حاليا. وربما هذا هو السبب حقيقة وراء امتناع المسؤول عن الباكستان عن الغوص في مزيد من التفاصيل، ويكتفي بالإشارة إلى أن باكستان منخرطة، هناك مفاوضات مستمرة بين الأطراف، هذه المفاوضات تهدف لتطبيع العلاقة تطبيع الوضع عفوا في مضيق هرمز، دون أن يفصح عن المقصود تحديدا بتطبيع العلاقة في مضيق هرمز. لكن بشكل عام باكستان ما تزال تحث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض، وتحديدا الجانبين الأمريكي والإيراني، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمحادثات أو الحوار على مستوى الخبراء، أيضا التزاما بما تم التوقيع عليه في مذكرة إسلام أباد للتفاهم. هذه الجزئية ربما هي التي أيضا أكد عليها اليوم بشكل خاص المسؤول الباكستاني فيما يتعلق بالوضع بشكل عام. هو يتحدث عن ضرورة العودة للحوار على مستوى الخبراء بين الجانبين الأمريكي والإيراني التزاما بما جاء بمذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نرحب بك دكتور محمد. في ضوء ما ذكره الزميل عبد الرحمن مطر وفي إطار الرصد للمساعي الباكستانية، هل ما تزال هناك فرص فعلا لخفض التصعيد، أم أن الأمور دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد قد يطلق عليها فيما بعد مرحلة العودة؟
3: أي صراع مسلح بغض النظر عن مدى ارتفاع منسوب العنف، سواء العنف العسكري أو العنف السياسي بمعنى

0: عدم قبول بالطرف الآخر. كل هذه الصراعات ينبغي بطريقة حتمية أن تنتهي بطريق المفاوضات. لا غنى عن أي مفاوضات حتى لو كنا في حرب عالمية بكل تعقيداتها، لكن التحدي الآن أن هناك مسار المفاوضات الذي تتمسك به باكستان، تتمسك به قطر، وأيضا الرأي العام العالمي ينتظر أن نصل إلى مرحلة البحث الجدي من قبل البيت الأبيض وطهران عن هذه التسوية الدبلوماسية. التحدي أن ترامب في هذه المرحلة لا يرى جدوى في هذا المسار، فيعود مجددا إلى عسكرة الموقف، وأمامه ثلاثة خيارات، كل خيار أصعب من الخيار الآخر. أمامه المضي قدما بإدارة الصراع بهذه الطريقة، لا حرب، يعني لا حرب مستمرة، ولا سلام مستمر، ولا هدنة مستمرة. الخيار الثاني هو مزيد من القصف، وهذا هو ما بصدده في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة هو البحث عن تسوية، عن صفقة مع الإيرانيين، لكنه لا ينظر في الأمرين الأول والثالث بقدر ما هو تخندق وتشبع بأن مزيد.
1: ما الذي قد يجعل الأطراف، إن كان الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني، إلى العودة إلى المسار التفاوضي بهذا الشكل، والجلوس ربما للتفاوض على أي قاعدة يمكن أن يصل الطرفان هذه المرة إلى اتفاق؟ وهل سيكون مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا؟
0: عادة يكون القرار بالانفتاح على المفاوضات عندما نصل إلى أن الطرفين أو الأطراف أصبح لديهم وعي كامل بأن المغامرة العسكرية لا تأتي بالمعادلة الصفرية، ليس هناك رابح أو خاسر. لحد الآن لا ينطبق هذا لا على ترامب،
1: يعني ولا التصريحات تصعيديا كان من الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني أيضا.
0: إذن ما ننتظر هو أننا سنخوض في هذه المتاهة الاستراتيجية لربما شهرين أو ثلاثة، إلى أن نصل إلى ما نسميه بمرحلة الاستنزاف، الاستنزاف الاستراتيجي، بمعنى ليست هناك خيارات أخرى لإدارة الصراع، وأيضا الاستنزاف الاقتصادي. بمعنى آخر أن بالنسبة لترامب، إذا وصلنا إلى تفاقم أزمة الطاقة، وإذا وصلنا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل، وقتها سيتحتم عليه الخروج من دوامة هذا الاستنزاف. بالنسبة للإيرانيين، الأوضاع المعيشية متردية، الاقتصاد السياسي متعثر، لا يستطيعون تصدير النفط الإيراني. الاستنزاف الاقتصادي يضغط على أهل الحل والعقد بأن يقبلوا التسوية، لكن نحن بعيدون عن تحقق.
1: هذا فيما يتعلق بالولايات المتحدة وإيران، ولكن دائرة الصراع تتوسع، وهذا ما تشهده المنطقة، السعودية، العراق، شهدنا الأردن، شهدنا التطورات المتلاحقة على مدار الأيام الماضية. قراءة في هذا التصعيد.
0: هذا هو التخوف الرئيسي لدي في هذه المرحلة، ونحن على أبواب الشهر السادس من حرب تتعثر شهرا بعد شهر. لماذا؟ لأن هناك عنصرين أساسيين، أن جغرافية الصراع تتسع شهرا بعد شهر. كنا نتحدث عن قصف جوي أمريكي في العمق الإيراني وانتهت القصة، الآن صواريخ باليستية من إيران إلى الأردن، مناوشات وأرجو أن لا تستمر بين العراق والسعودية. الآن موضوع دمياط، يعني مجموعة دول، مجموعة عواصم تستيقظ على حقيقة أنه لن نسكت طويلا إذا أصبحت النيران تقصف في أعماق هذه الدول. أيضا دول الخليج من الكويت إلى الإمارات إلى البحرين، هل ستبقى هذه الدول تمتص ضربات بعد ضربات؟
1: هذا يدفعنا للتساؤل، هل هذا ما تعول عليه إيران، هذا الصبر العربي في هذه المرحلة؟ يعني هل تختبر العرب في صبرهم الآن؟
0: إيران لديها رؤية أبعد من مجرد ملاحظة ما يصدر عن الدول الخليجية وبقية الدول العربية. هي تأمل أن هذا القصف وهذا التهديد المستمر للأمن القومي لهذه الدول سيجعل حكامها وقادتها في المحصلة النهائية يراجعون قضية الوجود الأمريكي، ويصلون إلى ضرورة إبعاد الوجود الأمريكي حتى نطمئن إلى الجوار الإيراني. بل الأكثر من هذا، عندما تتمسك طهران بالسيطرة على مضيق هرمز وعدم ترك المجال لأي حركة، هي المسألة ليست فيما يتعلق ببدل خدمات أو رسوم، بل الأمر أكثر من هذا، هو قطع الطريق على مرور ما هو عسكري، ما هو عتاد وإمدادات عسكرية إلى الأسطول الأمريكي في البحرين. بعبارة مختصرة، إيران تعمل

0: تحول على قطع دابر ما هو أمريكي عسكريا واستراتيجيا في هذه الدول. أضيف إلى سؤالك السابق أيضا ما يؤرقني في هذه المرحلة أن هناك دول ولكن هناك أيضا فواعل غير دولتية. الحشد الشعبي مثال صارخ. كنا نترقب أن الأزمة قد تنفلت إلى أن الحوثيين قد يسببون إغلاق باب المندب. ما فعله الحشد الشعبي تجاوز أهمية ما قد يفعله الحوثيون. فبالتالي علينا أن نصح إلى حقيقة أن
1: المخرج الآن من توسع دائرة الصراع بهذا الشكل.
0: نحتاج إلى توازن قوة جديد في هذه المنطقة. وقلته وأعيدها، الحرب بدأت بثلاث زوايا: أمريكية، إسرائيلية، إيرانية. وحان الآن الوقت بعد أن خسر نتنياهو بريقه ولمعانه وهمسه في أذن ترامب، وترامب يقول وصراحة لا يريد أن يتبع الوصايا الإسرائيلية. حان الوقت لكي تكون هناك زاوية
1: ولكن
0: خليجية.
1: البعض يختلف ربما أنه يعني هذه التصريحات لمجرد الترويج الإعلامي، وفي حقيقة الأمر هناك دور إسرائيلي فاعل في هذه الحرب، وتم التباحث في مسارات ثلاثة فيما يتعلق بإيران بين نتنياهو وترامب في هذه المرحلة.
0: قبل 5 أشهر كان نتنياهو هو من يقود العرب العسكرية أو يقود المدفعية العسكرية بهذا المجاز، وجر معه ترامب إلى إعلان حرب على إيران. الآن بعد زيارته الثامنة للبيت الأبيض وطريقة استقباله ومنعه من تقديم محاضرة في فن الأخطار الإيرانية كما على عادته، يبدو أنه لم يعد في كرسي من يقود هذه المدفعية. أصبح الآن مستغنى عن لا ترامب بحكم السياقات الأمريكية والسياقات الدولية لا يريد أن يرى أو ينظر إليه بأنه عضلات لعقل إسرائيلي. فبالتالي يمكن أن نكون واقعيين، ليس هناك ذاك التأثير الذي نعول عليه فيما يتعلق بما هو إسرائيلي على قرار ترامب في البيت الأبيض.
1: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. المزيد من التفاصيل عن تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني نتابعها الآن في هذه النافذة العسكرية التي تقدمها لنا الزميلة منى العمري. إليك منى.
2: شكرا ازدهار، أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش أبعاد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتي وصفت بأنها واسعة النطاق، وماهية الأهداف التي ضربها الجيش الأمريكي ونطاقها الجغرافي، إلى جانب الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي تحملها هذه العمليات. كما نبحث احتمالات اتساع دائرة المواجهة خلال المرحلة المقبلة. هذه المحاور نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش نذهب إلى زميلة سلام خضر وأبرز التطورات على شاشة التفاعلية. إليك سلام.
3: شكرا منى. هناك توسع في رقعة الاستهدافات الأمريكية للمحافظات الإيرانية، وهناك كثافة ملحوظة خلال الغارات التي شنتها القيادة المركزية ابتداء من فجر اليوم وحتى ساعات الصباح الأولى. هذه الضربات تركزت بشكل كبير على المحافظات الجنوبية الغربية والمحافظات الجنوبية. هناك محافظات تستهدف للمرة الأولى، من بينها محافظة فارس وكيكيلويف وبوير أحمد جنوب أصفهان. كان الملاحظ أن هاتان المحافظتان الاستهدافات فيهما خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل كانت قليلة إلى حد ما. سنبدأ من الجنوب وجنوب غرب إيران. في الجنوب الغربي الضربات الأقصى والأكثر كثافة تعرضت لها خوزستان، الأهواز، أبدان. كان هناك أيضا انقطاع في التيار الكهربائي في بعض مدن محافظة خوزستان وفق السلطات الإيرانية، ولكن التيار الكهربائي تمت استعادته. بينما تقول إيران بأن هذه الغارات لا سيما في خوزستان استهدفت مناطق مدنية، تقول القيادة المركزية بأن الأهداف تركزت إلى حد كبير على مقرات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وأيضا مقرات تتبع للدفاعات الجوية ومنصات إطلاق صواريخ. في المناطق الجنوبية بوشهر أيضا شهدت ضربات فجر هذا اليوم، وشهدت أيضا انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وأيضا القيادة المركزية قالت إن الأهداف كانت عسكرية بحتة. بالذهاب إلى مناطق الجنوب، مناطق الجنوب محافظة هرمزجان بشكل خاص لا تزال تحت الاستهدافات شبه اليومية

0: جداً توسع نطاقه في المنطقة. وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أن شركة صينية، أن مبنى يتبع لشركة صينية تعرض للاستهداف من قبل ما وصفته بالعدوان الإيراني وأدى إلى وقوع قتيل وإصابات. الأردن أيضاً قال إنه أسقط عدد من الصواريخ التي انطلقت من إيران وكانت تستهدف أراضيه. قال إن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط الهجمات ومن أيضاً إسقاط هذه الصواريخ. في ساعات المساء يوم أمس كان هناك خبر يفيد بتعرض سفينتين على الأقل في ميناء دمياط المصري لحريق شب بداخلهما، وميناء دمياط يقع على البحر المتوسط. صباح اليوم أعلنت الحكومة المصرية بأن احتراق السفينتين في ميناء دمياط ناتج عن ضربة بطائرة مسيرة، ولكن السلطات المصرية لم تحدد مكان انطلاق هذه المسيرة أو من يتحمل أو من يقف وراء هذا الهجوم، بانتظار المزيد من أو جلاء المزيد من المعلومات من الحكومة المصرية منى عن المكان ربما والتي انطلقت منه تلك المسيرة. ولكن المؤكد بأن رقعة التوتر تتصاعد في الشرق الأوسط
1: وتتسع. جزيل الشكر لك سلام خضر. والآن ننتقل إلى العميد حسن جوني لنرصد هذا المشهد المتصاعد كما وصفته سلام. إذن بداية نذهب معك للحديث عن الضربات الأمريكية التي كانت في هذه الليلة، أين تركزت في الخارطة الإيرانية؟ بأي نسق كانت هذه الضربات؟ ما الذي استهدفت واتساعها على الرقعة الجغرافية في إيران؟
2: فعلا سيدة منى، هناك توسع في الجغرافيا إلى حد ما، وهناك تكثيف أكثر للضربات، ولكن لا يوجد اختلاف في طبيعة الأهداف عما كان يحصل سابقا في الضربات الأخيرة التي كانت تحصل في الأيام الأخيرة قبل أن تتوقف لمدة قصيرة أثناء عندما منحت الدبلوماسية نافذة معينة. فإذا هذه الضربات الليلة التي حصلت وفقا للقيادة المركزية الأمريكية تركزت على اتجاهين. الاتجاه الأول هو منطقة يعني أبدان أهواز، هذه المنطقة التي تحدثت عنها سلام، وهذه أنا أضعها في إطار استهدافات. يعني إذا ما أتينا إلى الخريطة بشكل أوسع، الخريطة هنا في هذه المنطقة تقريبا، الاستهدافات هذه ربما تستهدف القطاع أو النطاق الأقرب إلى مسرح الحرب، الأقرب الذي يتم من خلاله ربما استهدافات لمنطقة الخليج، وبالتالي هنا يتم استهداف مخازن للذخائر للصواريخ، منصات الصواريخ، المسيرات كما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية. يعني هذا يستنتج أن هذا النطاق الذي تم استهدافه بالأمس استهدف لأنه هو النطاق الأقرب إلى هذه المناطق التي لطالما استهدفت، وبالتالي الغاية من استهدافه هو أضعاف القدرة الإيرانية على إطلاق الصواريخ والمسيرات بهذه الاتجاهات. أما الاستهداف الثاني فكان يتعلق الليلة بالجزر المحيطة في مضيق هرمز، وتحديدا جزيرة قشم التي استهدفت أيضا بضربات مركزة، وبالإضافة إلى جزيرة كيش. وهذه المناطق طبعا باستثناء بندر عباس الليلة لم تستهدف، استهدفت أبو موسى. هذه الضربات التي تركزت في محيط مضيق هرمز يمكن وضعها بإطار إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني من مسألة إطلاق المسيرات أو الزوارق باتجاه السفن والناقلات من أجل إعاقة أو منع العبور على مضيق هرمز. فإذا هذه أهداف عملياتية من قبل القوات الأمريكية وليست استراتيجية،
1: هذه نقطة
2: وهي
1: جداً
2: استمرار للضربات السابقة.
1: بتعريف العسكري لهذه العمليات، خاصة وأن القيادة المركزية كانت قد تحدثت سابقا وقالت بأنها قد استنفذت الضربات على طول الساحل في مضيق هرمز، والآن في أي إطار توضع هذه العمليات سواء في جنوب غرب إيران أو عند هذه الجزر في المضيق؟
2: يعني بالفعل هي قالت سابقا أنها قد تحققت الغاية من الضربات المرحلة السابقة، وهي عودة إيران إلى الدبلوماسية وإبداء شيء من المرونة. هكذا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وأن الجدوى العسكرية من الضربات التي كانت تحصل سابقا قد تحققت أو لم يعد هناك إمكانية لتحقيق المزيد. ثم عدنا الليلة إلى هذه الضربات، ولكن طبعا هناك اتساع إلى حد ما وتكثيف، هناك اتساع بالأهداف وتكثيف بعدد الضربات وفقا لبيان الأمريكيين. طبعا نحن ننقل وفقا لما قالوهم، وبالتالي ربما يراهنون على رفع وتيرة الاستهداف الآن من حيث

0: كثافة الضربات واتساع الأهداف كمرحلة متقدمة نسبيا عن المرحلة السابقة من أجل تحقيق الأهداف. ولكن وفقا لموقف قائد القيادة الأمريكية الوسطى أو المركزية، يعتبرون هذه الضربات هي لمعاقبة إيران على استهداف الأردن واستهداف المنطقة ولإضعاف قدراتها على إعاقة الملاحة. فإذا العنوان العام لهذه المهمة الآن كما يقول الأمريكيون هي عملية إلى حد ما عملية ردع وليست عملية إخضاع لإيران لتحقيق أهداف سياسية كبرى في هذا الصراع.
1: طيب، من عند هذه النقطة عميد حسن، وأيضا من لو أخذنا بعين الاعتبار الرد الإيراني المضاد فيما يتعلق بقصف الكويت وقصف الأردن، حتى اللحظة لا يوجد تبني من قبل الحرس الثوري، نتحدث عن مصادر كويتية مصادر أردنية تتحدث عن استهداف جديد لأراضيها، هل يبقى في إطار الرد ورد الفعل، هل يبقى في إطار تصعيد منضبط؟ هل هذا توصيفه؟
0: يعني هنا تتحدثين سيدة منى عن التطورات التي تحصل الميدانية والتي لابد من قراءتها بالمزيد من الاهتمام والقلق، لأنها بالفعل تطورات تتسع على مستوى المنطقة ككل، وصلت إلى محيط دمياط في مصر يعني، وهذا مؤشر مهم طبعا بعدما أكدت اليوم السلطة المصرية أنها كانت ناتجة عن مسيرة هذه الاستهداف في
1: دمياط، رغم من أنها لم تشر ما مصدر هذه المسيرة.
0: نعم، لم تحدد مصدر هذه المسيرة، ولكن هذا العمل العدائي أو العدواني والمسيرة لابد من ربطه بسياق الحرب الصراع الدائر في المنطقة ككل، وهذه المنطقة أمامنا الآن إذا ما يعني وسعنا الخريطة شوي الخارطة لنرى كيف الأحداث تتتالى من دمياط طبعا في الكويت، هناك استهدافات في الأردن بطبيعة الحال في المنطقة هنا وهي الأردن فايزا، وفي العراق أيضا هناك تبادل وهناك استهدافات طبعا على السعودية على مراكز الطاقة. فإذا لاحظي المسرح الواسع كله استهدافات متنوعة متعددة متشابكة لابد من ربطها وقراءتها بشكل مختلف. الأمر يعود إلى عامل الوقت،
1: الوقت إذا
0: والوقت له حديث آخر،
1: عامل حاسم بطبيعة الحال. جزيل الشكر لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والآن نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك ازدهار.
2: شكرا لك منى. تستمر إذن تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض لعمار تي في.
3: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمي، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا، مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
2: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال قائد الجيش اللبناني إن الجيش على عهده في تنفيذ مهمته رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة ودقة الظروف، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني الذي قال إنه مستعد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. للوقوف على آخر التطورات معنا الآن من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. نرحب بك جوني، في ضوء هذه التصريحات لقائد الجيش، ماذا سجلتم من زوطر الغربية وهي إحدى المناطق التجريبية التي شملها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الأخير؟
4: الزهار، نحن عندما تخوم ما يعرف هنا في زوطر الغربية بالقرية القديمة، ومن هذه النقطة الجغرافية يمكن أن نرصد واقعين متقابلين هنا في الجنوب اللبناني أبرزهما وتحدث عنهما قائد الجيش اللبناني فيما يعرف بأمر اليوم الذي صدر لمناسبة عيد الجيش اللبناني في الأول من أغسطس المقبل. سنتقدم أنا وزميلي المصور علي ماجد لنرصد المشهد في هذه القرية التجريبية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، وما يزال الجيش اللبناني يعزز وجوده هنا. وفي هذه النقطة وفي هذا المجال يقول قائد الجيش اللبناني اليوم إن الجيش مستعد للانتشار في كل المناطق التي ينسحب منها الجانب الإسرائيلي. هذا موقف كان أعلنه الجيش اللبناني قبلا، هذا موقف كان أعلنه الوفد اللبناني العسكري المفاوض إلى واشنطن عندما أكد أن المؤسسة العسكرية جاهزة للدخول إلى المناطق التي يخرج منها الجيش الإسرائيلي، ولبنان طبعا يطمح إلى مزيد من الانسحابات. سننتقل إلى المشهد الآخر، إلى بلدة زوطر الشرقية كما تظهر من هذه النقطة التي نحن فيها. هي طبعا متاخمة تماما وملاصقة لبلدة زوطر الغربية، ولكن بلدة زوطر الشرقية هي محتلة بالكامل من جانب الجيش الإسرائيلي وتشهد تفجيرات عنيفة جدا يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنازل. وخلال اليومين الماضيين حصلت تفجيرات لأحياء بكاملها كما أخبرنا بعض الأهالي بحسب ما تمكنوا من استقصائه من معلومات. وفي هذا المجال يقول أيضا قائد الجيش اللبناني عن هذا المشهد المقابل لمشهد زوطر الغربية، يقول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إن استمرار الخروقات الإسرائيلية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على النحو الذي حصل في بلدة زوطر الشرقية المحتلة وفي بلدات أخرى ومن خلال القصف المدفعي على مناطق مختلفة أبرزها في قضاء النبطية هنا، هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذه الخروقات تعرقل عملية الجيش اللبناني ومهام الجيش اللبناني. وطبعا الجيش اللبناني عندما يدخل إلى بلدة زوطر الغربية كما نشاهد المشهد هنا في الجزء القديم من البلدة، هذا على سبيل المثال المسجد الأثري التاريخي للبلدة الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب القصف الإسرائيلي وما اقترفتها القوات الإسرائيلية هنا. عندما يدخل الجيش اللبناني وينتشر في بلدات واقع كما هو الحال هنا كما نرصده من خلال هذه المشاهد، فبالتالي هو يتعامل أيضا مع تداعيات خطيرة وجسيمة للاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا هي تداعيات للاحتلال الإسرائيلي الذي كانت تحته هذه البلدة بلدة زوطر الغربية. وبالتالي يمكن القول إن ما تحدث عنه قائد الجيش اللبناني طبعا هو يعكس المشهد هنا في الجنوب اللبناني من خلال جاهزية الجيش اللبناني للانتشار في كل المناطق من خلال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا طلب مزيد من المساعدات والدعم للجيش للقيام بمهام.
2: هذا جانب جوني، تحديات أخرى تتعلق بعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق بحسب الصورة، حجم الدمار كبير، بالتالي ما أبرز ما تقوم به الحكومة في هذه المرحلة فيما يتعلق ربما بإعادة إعمار هذه المناطق؟
4: طبعا بالنسبة لعودة الأهالي ومقومات الحياة تحديات كبيرة أيضا، سنحاول أن نرصد المشهد بشكل أو بآخر أيضا في هذه الناحية. الجيش اللبناني خلال الأيام الماضية لم يتعامل فقط مع مسألة الدمار، إزالة الركام، إعادة فتح الطرقات، ولكنه حاول تأمين الإنارة لشوارع البلدة، حاول أو قام بتصليحات تتعلق بالمياه. هناك آليات للجيش اللبناني أيضا ما تزال تعمل عند الساحة الرئيسية لبلدة زوتر الغربية، تعمل على إزالة الركام، على إزالة ما يمكن إزالته من هذه المناطق. تم استقدام بعض البيوت الحديدية المسبقة التجهيز، بالإضافة طبعا إلى مولدات كهربائية. وهناك بعض الأهالي الذين قرروا خلال الفترة القليلة الماضية العودة للإقامة بشكل دائم هنا. طبعا الأعداد قليلة لأن واقع هذه المنازل هي منازل تعرضت لأضرار كبيرة، أكثر من نصف منازل زوتر الغربية وعددها نحو 500 منزل تدمرت بشكل كامل. المنازل المتبقية تعرضت لأضرار كبيرة، ولكن رغم الأضرار هناك بعض الأهالي عادوا للإقامة بشكل دائم بما تيسر من خدمات ومن إمكانات. أيضا هناك جمعيات أهلية مدنية قدمت إلى هذه المنطقة تعمل على سبيل المثال في مجال التنظيفات وإعادة الوضع في الساحة العامة إلى ما كان عليه، بالإضافة طبعا إلى فرق الدفاع المدني وغيرها من الجهات المعنية.
2: شكرا جزيلا لك على تقريبك لنا للوضع من زوتر الغربية في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة جوني تانيوس. من جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قادة الجيش عقدوا الليلة الماضية سلسلة مشاورات لتقدير الوضع ولبحث سبل الرد على ما سموه خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، بالإضافة إلى استهدافه مركبة هندسية تابعة للجيش بواسطة مسيرة. وأشارت الهيئة نقلا عن مصادر إلى أن الجيش جهز عدة خطط للرد، منها تنفيذ عمليات جرى تجميدها خلال الفترة الماضية بطلب من الإدارة الأمريكية. الآن معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، إلى أين وصلت هذه المشاورات الإسرائيلية المتعلقة بما يصفه الجانب الإسرائيلي بتقدير الوضع للرد كما يقال على حزب الله؟
5: قبل قليل ازدهار نشرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية خبرا مفاده أن إسرائيل وحتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا حاسما فيما يتعلق بآليات وسبل الرد على ما كانت تسميه خروقات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله باستهدافه مركبة هندسية إسرائيلية بطائرة مسيرة. كذلك تقول القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن التوجه الإسرائيلي هو باتجاه استهداف الأنفاق التي تعتقد إسرائيل بأنها ضخمة في منطقة تلال علي الطاهر، والتي يوجد فيها عدد كبير من عناصر حزب الله كما تتوقع التقديرات الإسرائيلية. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي عقدوا خلال ساعات المساء من يوم أمس سلسلة مشاورات وجلسات لتقدير الوضع. خلال ذلك وضع الجيش خططا تتعلق بآليات الرد على خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. هذه الخطط نقلت إلى القيادة السياسية الإسرائيلية وهي بانتظار مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذه الخطط من أجل بدء تنفيذها. يشار في هذا السياق إلى أن غالبية هذه الخطط هي تتعلق بهجمات في الأراضي اللبنانية كانت قد أعدت مسبقا لكنها جمدت بطلب وضغوطات مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار المفاوضات مع إيران، وذلك خشية من أن تعرقل أو تؤدي هذه الهجمات الإسرائيلية إلى عرقلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الآن إسرائيل تقول إنها تنتظر الضوء الأخضر، لكن حتى هذه اللحظة لم يعطى هذا الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي. كان رئيس الأركان أكد يوم أمس بأن الجيش لن ينسحب من المزيد من المناطق من الأراضي اللبنانية وبأنه لا يزال منتشرا. قبل قليل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته لا تزال منتشرة وبخاصة في بلدة مجدل زون في الجنوب اللبناني، وهي هناك تعمل على إزالة أي تهديدات ضد دولة إسرائيل كما قال البيان. وكذلك قال الجيش إنه عثر على كميات كبيرة من السلاح التابعة لحزب الله، من ضمن هذه الأسلحة صواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى بنادق كلاشينكوف وكذلك قذائف الهاون كما قال الجيش الإسرائيلي ونشر توثيقات بهذا الخصوص.
2: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 4 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان، وأصيب 20 آخرون بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. للوقوف على هذا التطور معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ماذا رصدتم في الحيثيات أشرف؟
6: نرصد حقيقة ازدهار مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف المدفع التي تسمع ما بين حين وآخر في الأطراف الشرقية لمخيم البريج. قبل قليل كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها المدفعي في تلك المنطقة الشرقية في المحافظة الوسطى، ولكن آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذتها المسيرات الإسرائيلية كانت على منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، حيث أطلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية صاروخ واحد على الأقل على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح 10 آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة ومستشفى السرايا الميداني. بعد هذه الغارة بدقائق معدودة أيضا نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة على دراجة هوائية في شارع الجلاء، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف لمجمع الشفاء الطبي. هي غارات جوية إسرائيلية حقيقة متواصلة وتصاعدت بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية، فحيث وجدت في المحافظة الوسطى قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج فجر اليوم، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد طفل فلسطيني لا يتجاوز عمره 1.5 عام وصل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأقصى في دير البلح. عاد عن عدد من الجرحى هناك في مدينة خان يونس المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين والنازحين والسكان، وهي منطقة المواصي الساحلية. أيضا فجر اليوم قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطينيين، أحدهم طفل تم وصولهم حقيقة إلى مستشفى ناصر عبارة عن أشلاء متناثرة نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت تلك المنطقة الغربية المكتظة بالمواطنين والسكان. وهكذا الحال ينسحب على مدينة غزة، فمنطقة حي النصر تم استهداف شقة سكنية، 10 من المصابين جلهم من الأطفال والنساء وإصابتهم خطيرة. عامل مشترك حقيقة بات جليا وواضحا خلال الساعات القليلة الماضية هو وصول الإصابات بجراح خطيرة جدا، وهذا أدى أن تتعامل الطواقم الطبية بطاقة أكبر في المرحلة الحالية لمحاولة إنقاذ حياتهم وإدخال الجرحى على وجه السرعة لغرف العمليات والعناية المركزة في ظل أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة تعيشها المنظومة الطبية في المرحلة الحالية. ولكن اللافت ازدهار حقيقة هو تكثيف الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية بعد تحذيرها من قبل الجيش الإسرائيلي وإعطاء مهلة قصيرة جدا، دقائق معدودة تعطي القوات الإسرائيلية السكان في مخيم الشاطئ في مخيم البريج وسط مدينة غزة. أيضا أعطتهم خلال الساعات القليلة الماضية إنذارات عاجلة وأخلى السكان على وجه السرعة هذه المربعات السكنية، فجاءت الطائرات الحربية ودمرت هذه المربعات السكنية، وفي الوقت الحالي عشرات العائلات هي نازحة تفترش الأرض وتلتحف السماء في ظل أوضاع إنسانية قاسية الصعوبة في الوقت الحالي.
2: كل ما ذكرت الرواية الإسرائيلية المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.
6: حقيقة هنا على أرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق نار ازدهار، نحن نتحدث بشكل يومي ومستمر عن قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المدنيين. 70% من مساحة القطاع هي مساحة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت الحالي الجيش الإسرائيلي في 30% المساحة المتبقية يكثف غاراته الجوية في تلك المناطق الغربية للقطاع، والحال هو حال صعب جدا، الناس تنزح من مكان لآخر في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف المدفعي وعمليات النسف المتواصلة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
2: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. الآن إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية، وقال إن روسيا استخدمت في هجومها 74 صاروخا معظمها باليستية ونحو 300 مسيرة من أنواع مختلفة. عسكريا قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قوتها نفذت هجمات بعيدة المدى على مصفات النفط الرئيسية في منطقة بيرم الروسية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا، وقالت إن الضربات استهدفت مطارات ومراكز للاتصالات والخدمات اللوجستية العسكرية في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن في البحر الأسود. الآن معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. أرحب بكما، وأبدأ معك عمر الحاج بما تكشف من أضرار نتيجة الاستهدافات في أوكرانيا.
7: نعم ازدهار، ما تزال السلطات هنا في مقاطعة كييف في المدينة تحديدا تحاول رفع الأنقاض وإخماد باقي الحرائق التي اشتعلت في المناطق التي أو في النقاط التي استهدفت خلال ساعات الفجر وأيضا في ساعات مبكرة من الليل. الأضرار المادية كبيرة هنا على أحد الأسواق في منطقة بيرتشينكا بعيدا عن مركز المدينة بنحو 6 كيلومترات، هذا بالإضافة إلى أضرار أصابت سكة القطار الرئيسية المسؤولة عن نقل البضائع في العاصمة كييف، ولكن السلطات استأنفت حركة القطارات في هذه المنطقة. كييف لم تكن وحدها من بين المقاطعات العشر التي استهدفت خلال اليوم، ولكن اللافت بالإضافة إلى القائمة المعتادة على المقاطعات المستهدفة في شرق وأيضا جنوب البلاد هو استهداف مقاطعة ليفيف مرة جديدة بعد نحو عامين ربما من الهدوء في هذه المقاطعة التي تقع على بعد نحو 700 أو 800 كيلومتر من العاصمة كييف وأكثر من 1200 كيلومتر عن نقاط الجبهات هذه المدينة التي أو هذه المقاطعة التي اعتادت أن تكون مركزا لاستقبال اللاجئين على الحدود مع بولندا. وبالحديث عن بولندا فهناك تصريح لافت لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيباهي قال إن أحد الصواريخ الروسية استهدف أو دخل فعلا إلى أراضي بولندا، وأن هذا تصعيد خطير ضد دولة عضو في حلف الناتو وأيضا في الاتحاد الأوروبي. جل القتلى سقطوا على الأقل حتى الآن وفقا لبيانات هيئة الطوارئ الأوكرانية كانوا في مقاطعة دنيبرو، عائلة من 5 أشخاص بينهم أطفال قضوا في هذا الهجوم. هناك أيضا قتيل واحد حتى الآن في كييف، وهناك أيضا بحث عن مفقودين في مقاطعة ليفيف في غربي البلاد، هذا بالإضافة إلى استهداف مركز على مقاطعات زاباريجيا وأيضا سومي. كذلك الأمر بالنسبة لمقاطعة أوديسا في الجنوب، رئت أوكرانيا فعليا بعد أن خسرت جل موانئها في بحر أزوف وبقي لها موانئ مستهدفة في ميكولايف وأيضا في أوديسا. السلطات تحاول أن ترفع هذا الحظر الذي فرض بالقوة من قبل السلطات الروسية، نعم. ذلك أن السفن توقفت بشكل رسمي لدخول هذا الميناء نتيجة القصف الروسي المركز عليه وعلى مرافقه.
2: الزميل عمر الحاج من كييف، شكرا جزيلا لك. الآن معك رانيا دريدي، نرصد أبرز ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.
8: نعم ازدهار، وزارة الدفاع الروسية بالفعل أكدت عن أنها قامت بشن هجوم على نطاق واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا 5 مقاطعات أوكرانية في أوكرانيا. الحديث يدور عن شن ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من البر والبحر والجو، والأهداف الأساسية هي أهداف عسكرية بحسب وزارة الدفاع، البنية التحتية للصناعات العسكرية الأوكرانية. على سبيل المثال في العاصمة الأوكرانية كييف تم استهداف منشأة لصناعة المسيرات الهجومية ومسيرات الاستطلاع، مصنع لإنتاج الرؤوس الحربية والدخائر الحربية، تم استهداف منشآت كمصنع لإنتاج الكيميائيات المخصصة لوقود الصواريخ، مصانع لإنتاج الصواريخ. الحديث يدور عن استهداف أيضا في مقاطعات كالفوف، فينيتسا، إيفانا فرانكوفسك، كريفوي روغ. يعني هذه المناطق، لا سيما مثل على سبيل المثال لفوف التي تقع في غرب أوكرانيا منذ فترة طويلة بالفعل لم يتم استهدافها، ولكن الهجوم اليوم هو هجوم واسع نطاق، وبالتالي تم استهداف العديد من المراكز العسكرية الحساسة بالنسبة للجانب الأوكراني بحسب وزارة الدفاع. إلى جانب ذلك، وزارة الدفاع تؤكد استمرارها في ضرب الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن الأوكرانية، لا سيما تلك التي تقوم بنقل المعدات والأسلحة. على سبيل المثال، اليوم الماضي تم استهداف سفينة شحن في ميناء يوجني في مقاطعة أديسا، أيضا تم استهداف سفينتين للشحن كانتا محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية في البحر الأسود. ويعني هذه السياسة بحسب وزارة الدفاع تتبعها روسيا في الآونة الأخيرة. الحديث يدور هنا عن يعني تركيز ضرب الموانئ الأوكرانية، لا سيما في ظل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية للسفن الروسية، لا سيما في بحري الأسود وبحر أزوف ازدهار. أما على الصعيد الداخلي، روسيا أيضا من جهة أخرى تستمر بالتعرض للهجمات بالمسيرات الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط أكثر من 250 مسيرة فوق مختلف المقاطعات الروسية، لا سيما الحدودية، خلال الساعات 24 الماضية، على وجه التحديد خلال الليلة الماضية ازدهار. على سبيل المثال، في إقليم كراسنودار تم استهداف ميناء تومان، ما ألحق أضرار ماديا بهذا الميناء، إضافة لإلحاق أضرار مادية بأحد الموانئ القريبة من هذا الميناء جراء سقوط إحدى المسيرات عليه. بالتزامن مع ذلك، أيضا تحدثت شركة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لناقلتي نفط تابعتين للشركة خلال اقترابهما من محطة لتحميل النفط. إحدى الناقلتين تم استهدافها خلال عملية التحميل، وبالتالي تسبب الحادث باندلاع حريق فيه تم إخماده في وقت لاحق.
2: بحسب المراقبين رانيا،
8: أي أضرار يعني على
2: بحسب المراقبين، هل تشهد هذه المرحلة أي تغيير ربما في التكتيك أو الاستراتيجية الروسية في طبيعة توجيه الضربات من حيث الكم والكيف أيضا؟
8: يعني بشكل عام ازدهار في ظل غياب أي تسوية سياسية، أو حتى يعني يمكن القول الجمود الذي نشهده حاليا في آفاق يعني استئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني. روسيا تحدثت كثيرا في الآونة الأخيرة أنها بالفعل تفضل الحل السياسي، ولكن هذا لا يعني أنها لن تقوم بتحقيق أهدافها في العملية العسكرية، وبالتالي هي أشبه ما يكون بحرب الاستنزاف ازدهار إن صح التعبير. هي تستمر في ظل غياب التسوية السياسية في تحقيق الأهداف، أي تستمر في التقدم على ساحة المعركة. تحدث وزارة الدفاع الروسية تقريبا يوميا عن السيطرة على مدن وبلدات جديدة على الأرض في أوكرانيا، ولكن اللافت بالفعل هو التركيز في الآونة الأخيرة على ضرب الموانئ الأوكرانية. يعني وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع استمرارها في ضرب الأهداف العسكرية على الأرض في أوكرانيا.
2: الزميلة رانيا دريدي، شكرا جزيلا لك، والتغطية مستمرة مع الزميلة منى العمري.
9: شكرا ازدهار، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت القيادة المركزية إن الهدف من هذه الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء، قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز، وستتم اليوم معاقبة المعتدي. وفي شأن متصل، قال الحرس الثوري إن ناقلتي نفط تراجعتا عن عبور المسار الجنوبي غير الآمن بمضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القصف الإيراني استهدف مبنى لشركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. وفي إسلام أباد، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن النقاش بين الأطراف مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد، وفي مصر قال مجلس الوزراء إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس ناتج عن طائرة مسيرة، وأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وفي غزة أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم. إلى مراسلين من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش من واشنطن، مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من الكويت، مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بالجميع. مع طهران نبدأ معك عمر هواش. إذن الكويت والأردن يتحدثان عن ضربات إيرانية طالت كلا البلدين، هل هنالك من حديث إيراني حول ذلك؟ هل تبنى الحرس الثوري هذه الضربات؟
10: منى لا شيء رسميا حتى اللحظة.

0: الحرس الثوري أو حتى الجيش الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء حتى الآن لم يتحدث أحد عن استهداف لمناطق سواء في الأردن أو في الكويت. وسائل إعلام إيرانية غير رسمية تنقل هذه الأخبار نقلا عن المواقع العربية والدولية، لكن هناك نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشروا صور ثابتة لآثار مرور صواريخ في سماء إيران. يبدو أن هناك عمليات إطلاق لكن لا شيء رسميا حتى اللحظة، ونحن على كل الأحوال بانتظار أي بيانات قد تصدر عن الحرس أو الجيش لأجل تبني استهداف أي مواقع في المنطقة، لا سيما أن الحرس الثوري قبل نحو ساعة ونصف أصدر بيانا مقتضب جدا من جملة واحدة، حيث قال إنه سوف تتم معاقبة المعتدي هذا اليوم. هذا العقاب الذي يتحدث عنه الحرس الثوري قد يكون ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت المناطق الجنوبية الإيرانية فجر هذا اليوم، أو قد يكون ردا على ما تصفه طهران بأنها محاولة أمريكية لأجل دفع بعض السفن من المرور عبر مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الحادثة التي وقعت في مضيق هرمز وتوعد الحرس الثوري بالرد عليها، فإن البيان الصادر عنها تحدث عن أن ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من مضيق هرمز تحديدا من الممر الجنوبي الذي وصفه بغير الآمن، وأنهما اضطرتا إلى التراجع بعد أن شب حريق في إحدى الناقلتين. لم يوضح سبب هذا الحريق، هل كان هناك استهداف مباشر للسفينة من قبل الحرس الثوري أم أن لغما بحريا قد انفجر بالسفينة أثناء مرورها، لسيما أن إيران تتحدث دائما عن أن الممر الجنوبي هو ممر خطر وغير آمن وملغم. تتهم إيران عبر بيان الحرس الثوري بأن أمريكا وفرت غطاء جوي عبر مسيرات لأجل دفع هاتين الناقلتين بالمرور، وهذا اعتبره الحرس بأنه تدخل أمريكي في شؤون المضيق متوعدا بالرد، وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد حالة التعقيد الموجودة أصلا في مضيق هرمز، ودعا دول المنطقة إلى عدم الاستجابة ومرافقة الولايات المتحدة الأمريكية في محاولاتها لفتح المضيق مشددا على المضيق مغلق طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية حسب تعبيره.
1: فيما يتعلق بالمسار التفاوضي عمر، هل هنالك ما يرشح من إيران فيما يتعلق بالمشهد، خاصة وأن الجانب الباكستاني يتحدث على أن النقاش بين الأطراف مستمر؟
0: طهران لم تتحدث عن انقطاع التواصل غير المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. آخر تصريحات كنا قد رصدناها أول أمس عبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد الذي هو من يقود الفريق التفاوضي بشأن مضيق هرمز، قال إن الوسطاء في قطر وباكستان لا يزالون يعملون على نقل الرسائل بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وأن هذه الرسائل تركز بشكل واضح على مضيق هرمز بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية يوم الاثنين الماضي. لا تقول طهران الآن أن هذه العملية قد انقطعت، يبدو أنها متواصلة، لكن هناك دائما حديث إيراني على أن عملية تبادل الرسائل والحديث الأمريكي المستمر عن التفاوض يتناقض مع ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإيرانية عبر العمليات العسكرية. تقول طهران والكلام لكاظم غريب أبادي إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تشن الحرب متى أرادت وأن تدعو للتفاوض وتبعث الرسائل متى أرادت، وأنه ينبغي أن يتم إنهاء هذه الحلقة المفرغة التي تدور بين الحرب تارة ووقف إطلاق النار تارة وتبادل الرسائل والتفاوض تارة أخرى. لذلك هناك حالة من عدم الثقة بطبيعة الحال بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تنعكس الآن بشكل واضح في مضيق هرمز، لأن التوتر الذي نشهده حاليا وحتى الجولة الماضية 13 يوم من التصعيد كانت على خلفية ما يجري في مضيق هرمز. الإيرانيون على الرغم من كل الضربات التي تلقوها في المنطقة المحيطة بالمضيق، جزيرة قشم، سيريك، بندر عباس، بقية الجزر، كل ذلك بحسب ما تقول طهران لم يؤدي إلى إضعاف قدرتهم على السيطرة على مضيق هرمز أو تحكمهم به واستمرار إغلاق هذا. أيضا ما لمسناه هذا اليوم في آخر بيانات الحرس الثوري بشأن الحادثة في مضيق هرمز. في المقابل الأمريكيون لا يزالون يصرون على أنه ينبغي فتح المضيق. طهران أيضا لا تزال تصر على أن المضيق سيبقى مغلق طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. إيهاب العبسي، إذن تجدد الضربات الأمريكية على إيران ترضي طرف وتغضب آخر في الولايات المتحدة، نرصد معك المشهد الداخلي إيهاب.
2: نعم منى، في الواقع هذه الضربات جاءت قوية ومكثفة بحسب ما قالت القيادة المركزية الأمريكية، وقالت أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتأتي بعد ساعات من تصريح رئيس دونالد ترامب بأنه سيلقن الإيرانيين درسا ردا على استهداف إيران أو الهجوم المباغت من الجانب الإيراني بحسب وصف الرئيس دونالد ترامب، وإطلاق صواريخ على القوات الأمريكية في المنطقة. وهذا الأمر بالتأكيد الرئيس ترامب كان قد تحدث عن أنه ربما ستكون هناك محادثات مع الجانب الإيراني أو ربما سيتم التوصل إلى اتفاق، لكن قال في هذه المرحلة يجب أن نلقنهم درسا على هذا الأمر وبضربات قاسية. أيضا هذا الأمر توافق مع ما قاله مسؤولون أمريكيون من أن قائد القيادة المركزية نصح الرئيس دونالد ترامب بأن تكون الضربات أكبر وأكثر قوة، خاصة وأن العمليات العسكرية خلال الحملة السابقة في الفترة الثلاثة الليالي 13 التي ضربت فيها القوات الأمريكية إيران، قال قائد القيادة المركزية أنه تم تحقيق الفعالية القصوى، ومع بالرغم من ذلك إيران ما زالت تمثل تهديدا وتطلق الصواريخ على القوات الأمريكية. ومن ثم يقول مسؤولون أمريكيون أن الحملة بالأمس أو الضربات التي شنتها القوات الأمريكية بالأمس كانت أكثر قوة وفي مناطق جغرافية أوسع. هناك شكوك حاليا في الولايات المتحدة في واشنطن حول فعالية هذه الحملة العسكرية، وما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيستطيع بالفعل إجبار الإيرانيين على التوصل إلى الاتفاق. الديمقراطيون يطالبونه بإنهاء هذه الحرب سريعا، والجمهوريون في حالة انقسام وفق استطلاعات الرأي، الكثير منهم يطالبون الرئيس دونالد ترامب أيضا بالتفرغ للانتخابات التجديد النصفي. والرئيس ترامب يقول إن بعض الجمهوريين يطالبونه بإكمال هذه الحملة العسكرية وبإنهاء ما وصفه بإنهاء المهمة عسكريا ضد إيران. منى،
1: إيهاب، في بيان القيادة المركزية ذكر أن هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران ووكلائها كما جاء في البيان من الاعتداء على القوات الأمريكية في المنطقة، هل هنالك أي ذكر عن الحد الزمني لهذه الضربات؟ ما إذا كانت لمرة واحدة؟ ما إذا كانت ستستمر في المرحلة المقبلة وفي الأيام القادمة؟
2: في الواقع حاليا ليست هناك أي تصريحات. ما إذا كانت هذه الضربات التي كانت الليلة السابقة هي بداية لحملة عسكرية أمريكية أخرى على إيران أم لا، لكن بحسب المسؤولين الأمريكيين فهي أيضا أقل من التهديد الذي كان قاله الرئيس دونالد ترامب باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران. وبالتالي هناك تفسير أمريكي من أنه ربما ترامب يرد بضربات ليست قوية للغاية، وإنما يترك بابا للدبلوماسية مع الجانب الإيراني. بالتأكيد ترامب قال أنه كلما شنت إيران هجوما سيتم الرد على هذا الهجوم، وبالتالي ربما واشنطن أيضا في حالة انتظار لما ستقوم به إيران خلال الساعات المقبلة، وما إذا كان ترامب سيواصل هذه الضربات مرة أخرى. لكن هناك أيضا تشاؤم من فكرة التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، خاصة أن ترامب يعلن أنه كلما يقول بأن هناك فرصة للتوصل إلى حل تذهب الأمور إلى تصعيد عسكري مرة أخرى في منطقة منى. وأيضا نتنياهو هنا في واشنطن كانت له تصريحات من أنه يدرس خيارات عسكرية وأيضا اقتصادية وضغوط على الجانب الإيراني، لكن حاليا لم تتكشف ما هو المسار الذي سيتخذه ترامب مع نتنياهو خلال الفترة المقبلة.
1: جزيل شكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، سعد نرصد معك المشهد من الكويت، خاصة ما كانت قد تحدثت عنه وزارة الدفاع الكويتية إن القصف الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد، تفاصيل أوفى معك سعد.
3: مرحبا منى، بالفعل يعني هذا ما كشفه بيان الجيش الكويتي الذي حمل الرقم 80 والذي صدر قبل يعني صباح هذا اليوم قبل ساعتين من الآن تقريبا، والذي كشف أن هناك استهداف جرى لإحدى شركات الصينية. هذه الشركة تعرض مبناها إلى أضرار جسيمة كما يبدو، وأيضا أسفر عن وفاة أحد العاملين، لم يكشف حقيقة عن جنسية هذا العامل إذا ما كان من الجنسية الصينية أم أحد العاملين المتعاونين أو في هذه الشركة، لكن أيضا البيان لم يكشف عن الهدف الذي أصاب هذه هذه الشركة إذا ما كان بصاروخ أو بطائرة مسيرة، وعلى الأغلب حقيقة أن تكون هناك طائرة مسيرة أصابت هذا المبنى، مبنى إحدى الشركات الصينية. هناك انتشار للشركات الصينية وهناك تعاون في السنوات الأخيرة مع الشركات الصينية، الكويت لديها عقود مع في مشاريع كبيرة تقودها أو تقوم بتشغيلها وإنشائها شركات صينية، أبرزها في ميناء مبارك الذي يوجد في شمال الكويت وهو قريب من الحدود العراقية الكويتية. هذا هو الاستهداف حقا لليوم 15 إذا ما تحدثنا عن هذا الشهر فقط، 15 يوما تتعرض فيها الكويت لاعتداءات من إيران، يعني 13 اعتداء جاء فقط من بشكل متتالي، لعل آخرها الذي جاء قبل يعني يوم الخميس الماضي. كان هناك حالة هدوء في الأيام الخمسة أو الأربعة الماضية، لكن هذا الاستهداف يعني بدد هذا الهدوء. كان الاستهداف الأخير الذي طال وجاء متكررا هذا الاستهداف الذي طال أحد المراكز الحدودية، وهو المركز الوحيد في منفذ العبدلي وعلى الحدود العراقية الكويتية، والذي تعرض أيضا للاستهداف بطائرات مسيرة، تعرض إلى أضرار وحريق لكن تم السيطرة عليه. على المجال على الصعيد السياسي حقيقه ما تزال هناك ايضا زيارات للوزير الخارجيه الكويتي، يقوم بزيارات سريعه واللقاء مع مسؤولين بقصد او بهدف خفض التصعيد في هذه المنطقه. زيارته الاخيره او يوم امس كان هناك له زياره في باكستان، التقى مع رئيس الوزراء شهباز شريف في باكستان وكذلك مع نظيره الباكستاني، وايضا التقى مع المشير عاصم منير عاصم ايضا هناك في باكستان، بهدف ايضا التنسيق والتعاون على جميع المستويات بين الكويت وباكستان وخصوصا في المجال الدفاعي وتكثيف هذا الأواصر التعاون في هذا المجال حقيقة، وأيضا محاولة أيضا خفض التصعيد والتنسيق في هذا المجال مع دولة باكستان، وهي الدولة الوسيطة كما هو معروف في هذا الحرب الدائرة حتى الآن، والتي كما يبدو أنها مستعرة ولم تنتهي لم تتوقف حتى الآن، والكويت تتعرض إلى اعتداءات مستمرة حقيقة، ويوصف هنا دائما بأن هناك العدوان الإيراني دائما كما يأتي أو كما جاء في بيان مجلس الوزراء الكويتي يوم أمس الأول بأن هناك استهداف واعتداءات مستمرة، وهي تعكس نهج عدائي ممنهج تجاه الكويت.
1: هل هنالك سعد أي يعني توجيهات أو إجراءات احترازية من قبل السلطات الكويتية نظرا لأن الحرس الثوري يتوعد برد قريب كما قال في بيانه؟
3: نعم، هنا حتى الآن يعني الأوضاع حقيقة في الكويت دائما طبيعية وهادئة حقيقة، هناك محاولات دائما الجيش الكويتي يقوم بالتصدي لأي يعني أهداف معادية تخترق المجال الجوي، هناك يعني احترام كبير وتقدير كبير هنا من الشعب الكويتي للعمل الجيش الكويتي، يؤكد دائما الجيش الكويتي بأنه على أعلى جاهزية، لكن أيضا دائما ما يطالب المواطنين ويطالب المقيمين هنا في البلاد بأخذ الإجراءات السلامة، رغم أن دائما هو يأتي حين يكون هناك اختراق للأجواء الكويتية بأهداف معادية، دائما ما يخرج ببيانات تنبه السكان هنا في البلاد بأخذ الإجراءات والابتعاد دائما عن المناطق التي قد تتعرض إلى تصديات من الدفاعات الجوية هنا تجاه هذه الأهداف المعادية، وبالتالي قد تسقط بعض الشظايا، وبالفعل تعرضت بعض الأحياء السكنية هنا إلى بعض الشظايا التي أدت إلى بعض الحرائق البسيطة التي تم السيطرة عليها، وكذلك بعض حقيقة حتى الكهرباء أيضا تعرضت إلى اعتداءات هنا في الكويت، بعض الخطوط الهوائية أيضا تعرضت إلى أثناء التصديات إلى شظايا تسقط عليها، وبالتالي تخرج هذه الخطوط الهوائية من الخدمة، ثم لكن تعود دائما فرق الطوارئ إلى عودتها للعمل مرة أخرى، لكن بشكل عام هناك حقيقة دائما وعي عالي دائما هنا في الكويت، وأيضا هناك أيضا جاهزية عالية في جميع المجالات، الفرق الطوارئ دائما مستمرة، وأيضا يتم تفعيل فرق الطوارئ، مجلس الوزراء كان دائما في حالة انعقاد ومستمر ويتابع دائما كل التطورات التي تحدث في هذه المنطقة.
1: جزيل الشكر لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن أهلا بك. إذن النقاش مستمر بين الأطراف، تقول باكستان هل هنالك خطوات عملية لربما قد أعلن عنها في هذه الساعات لاحتواء المشهد؟
4: ما تؤكده باكستان بأنها منخرطة في الجهود الدبلوماسية وأنها مستمرة في لعب دور الوساطة دون الكشف حقيقة عن تفاصيل تتعلق بهذا الدور في هذه المرحلة تحديدا. الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية عقد قبل قليل مؤتمر صحفي تحدث فيه عن أن المفاوضات بين الأطراف مستمرة حاليا لتطبيع الوضع في مضيق هرمز ولخفض التصعيد أيضا دون إيضاح المعنى الحقيقي لتطبيع الوضع في مضيق هرمز. هل المقصود فيه تطبيع الوضع الراهن واستمراره أم العودة إلى وضع السابق أم محاولة إيجاد وضع جديد بالتنسيق بين الأطراف المعنية بهذه المفاوضات؟ وحتى لم يسمي تلك الأطراف المعنية بهذه المفاوضات. بشكل عام باكستان تدعو الجانبين الأمريكي والإيراني إلى العودة إلى مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها، وأيضا إلى الالتزام بفحوى البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر يوم 22 من يونيو حزيران الماضي بعد قمة لوسيرن في سويسرا. هناك حث باكستاني على خفض التصعيد وعلى إنهاء حالة العداء الموجودة حاليا، وأيضا وربما هو الأهم الآن هو تذكير الجانبين الأمريكي والإيراني بضرورة البدء بحوار على مستوى الخبراء، أيضا التزاما بما جاء بمذكرة التفاهم في محاولة لتحقيق تقدم خلال المرحلة المقبلة. باكستان لا تكشف حقيقة عن تفاصيل ما تقوم به حاليا أو في هذه المرحلة على وجه التحديد.
1: جزيل شكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك عميد حسن. بداية لو نظرنا إلى المشهد ككل، المشهد العسكري في الحرب، كيف نعرف هذه المرحلة عسكريا من عمر الحرب؟
5: نحن في سياق هذه التوترات التي تحصل وهذه الأحداث وهذه العمليات والضربات كلها، نجد أن يعني المسرح آخذ بالتوسع لناحية التوتر ولكن ليس لناحية عودة الحرب. هناك استهدافات حصلت مستجدة في سياق هذه الصراع يجب فهم علاقتها ببعضها. هناك أحداث حصلت في مصر في الكويت، طبعا في الكويت مرتبطة بإيران بطبيعة الحال، ولكن في السعودية في العراق في اليمن، كل هذه الأحداث والهجمات والهجمات المتبادلة لابد من ربطها في سياق الصراع. المسرح يتسع من باب تحت عنوان التوتر وليس تحت عنوان الحرب الواسعة، ولكن هذا يعني لابد من أخذه بالاعتبار بأنه نوع من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفلت الأمور.
1: الانزلاق دائما وارد،
5: الانزلاق بالضبط إلى الحرب. إنما يفهم أيضا من السلوك الميداني لجميع الأطراف وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كونها هي القوة الأكبر في كل هذا الصراع، يفهم أنه لا نية بالعودة إلى الحرب. لاحظي أن هذه الضربات الليلة التي حصلت بعد أن قامت إيران باستهداف الأردن، باستهداف يعني القاعدة الأمريكية كما قالوا في الأردن، وتوعد الأمريكيون بهجوم قاسي ورد قاسي على الضربة الإيرانية، أتت هذه الضربات إلى حد ما يعني مشابهة لنمط الضربات السابقة مع بعض ربما الكثافة بالغارات أو الاتساع بالجغرافيا، إنما لا جديد في أو لا تطور في مستوى حساسية الأهداف وأهمية الأهداف. فإذا هذا يعكس رغبة أمريكية أعتقد بالاحتواء، حتى الإعلان إعلان القيادة المركزية الأمريكية لناحية هذه الضربات بأنها ضربات عقابية لإيران. فإذا بالإضافة إلى ما تحدث عنه الآن، هناك ربما إعادة تنشيط لموضوع الدبلوماسية. أعتقد أن قرار العودة إلى الحرب لا يزال يعني غير وارد بشكل جدي على الأقل عند الجانب الأمريكي الذي هو بادر في هذه الحرب.
1: يعني أنت توصف هذه الضربات الأمريكية التي كانت هذه الليلة عميد جوني بأنها ضربات ربما عقابية على إيران ولا تشبه كما ملامح حملة عسكرية جديدة على ما يبدو.
5: نعم، لكن هي استمرار لنمط الضربات القديمة وهم أعلنوا ذلك، طبيعة الأهداف تقول ذلك.
1: طيب عندما يعني تعيد أنت الكرة من حيث النسق واتساع الجغرافيا ونوعية الضربات، لماذا تتوقع نتيجة أخرى؟ ما الهدف من هذه الضربات؟ علما بأن الضربات ليست هدف، هي وسيلة لشيء ما، ما الهدف؟
5: طبعا العمل العسكري هو وسيلة لتحقيق غايات سياسية. أعتقد أنهم لا يزالون يراهنون، الأمريكيون يراهنون على حل مشكلة مضيق هرمز بإطار التفاهم الدبلوماسي. الآن لابد من من القول أن الخلافات الكبيرة بين إيران والولايات المتحدة تم تسويتها في إطار اتفاق التفاهم، إنما بقي ضاقت مساحة الاختلاف إلى مضيق هرمز ومسألة العبور في مضيق هرمز. طبعا هي المسألة الأهم والورقة الأهم،
1: لكن ألا ترى أن الضربات الأخيرة والتصريحات خرجت قليلا أو ابتعدت عن هرمز، وصلت إلى دمياط، الكويت، غرب إيران؟
5: نعم، أنا أتحدث عن أن النقاط الخلافية التي فجرت عادة الموقف الميداني من جديد بعد أن تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وأعلن الاتفاق وذهبوا إلى سويسرا لمتابعة التفاوض، عادت القوة عادوا إلى استخدام القوة بسبب سوء فهم حول مضيق هرمز. طبعا هو ليس سوء فهم بقدر ما هو تنافس وصراع على التحكم بمضيق هرمز، إنما أقصد هنا أن دائرة الاختلاف سويت على عدة ملفات، بقي موضوع مضيق هرمز. نحن نعرف أن هذه الحرب بدأت على خلافات كبيرة بين هناك خيارات كبيرة للولايات المتحدة تتعلق بالملف النووي الإيراني وبالصواريخ ومنظومات الصواريخ وبما يسمى بالأزرع وكل هذا.
1: يعني عميد جوني، التصعيد الحالي يبقى في إطار المنضبط، أليس كذلك؟
5: هذا ما يمكن الخلاص إليه، أن التصعيد الحالي لا يشير إلى رغبة الولايات المتحدة بالعودة إلى الحرب، وبطبيعة الحال الجانب أخيرة. الإيراني.
1: بنقطة أخيرة، ما الذي سيحققه التصعيد المنضبط الحالي ولم يحققه التصعيد المنضبط الماضي؟
5: ربما يراهنون على عودة إيران. هناك الحصار مستمر الآن، أو استعيد الحصار البحري على إيران، وهو له تأثيره بالنسبة يعتبر الأمريكيون أن هذا الحصار يؤلم إيران ويضعف موقفها وضعها الاقتصادي، وبالتالي يراهنون على الضغط مجددا بالحصار وعلى هذه الضربات كي تعود إيران إلى التفاوض الدبلوماسي لإعادة ضبط وتنسيق مسألة مضيق هرمز والمسارات في مضيق هرمز. طبعا الأمر يبقى مفتوح على خيارات أخرى إذا لم تتحقق النتيجة.
1: سننتظر ونرى. جزيل الشكر لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا في الاستوديو. لم تعد معركة أمن الطاقة في أوروبا تتعلق بتأمين الإمدادات بفضل محطات الغاز المسال الجديدة، بل تحولت إلى أزمة كلفة وبقاء صناعي، إذ أثبتت تقارير أن أسعار الطاقة المرتفعة باتت التهديد الأكبر الذي ينخر عصب القاعدة الصناعية للقارة ويقوض تنافسيتها عالميا. التفاصيل مع يوسف خطاب.
6: على الرغم من تراجع أسعار الطاقة عن ذروتها المسجلة في 2022، إلا أن بيانات أظهرت أن أسعار الغاز الطبيعي لا تزال مرتفعة ب 50%، فيما تظل أسعار الكهرباء أعلى ب 38% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يفرض ضغطا تضخميا مستمرا. وبسبب هذه التكاليف الباهظة خسرت أوروبا أكثر من 1,000,000 وظيفة صناعية بين 2019 و2023، بينما شهد 2025 وحده شطب 143,000 وظيفة صناعية في ألمانيا بضغط من عجز التنافسية. الدول الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري كبولندا وبلغاريا ورومانيا واليونان تواجه ضعفا هيكليا مزمنا في تنافسيتها الصناعية على المدى الطويل، أما دول كفرنسا والسويد وفنلندا فتقدم النموذج التمويلي الصامد الأفضل للنجاة، إذ يدمج نظامها الكهربائي بين الطاقة النووية والمائية والرياح والشمس، ما خفض كلفة الطاقة في يونيو الماضي بمتوسط يتراوح بين 33 وحتى 61 يورو للميجاوات ساعة مقارنة بدولة كألمانيا. وعلى الرغم من قفزة تركيب القدرات الشمسية لأربعة أضعاف والبطاريات لعشرة أضعاف بين 2021 و2025، فإن هذا النمو المتسارع والتقطع للرياح وللشمس يفرض ضغطا هائلا على الشبكات والبطاريات، ما يعرض أوروبا لمخاطر إظلام شاملة.
1: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال قائد الجيش اللبناني أن الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة ودقة الظروف، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني، الذي قال إنه مستعد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الجيش هو النموذج دفاعا عن لبنان للمناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل بالنار. هذا ويصل إلى أنقرة اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
7: شكرا لك منى. إذن بالفعل كما ذكرت كل هذه التطورات سواء من تصريحات قائد الجيش اللبناني أو

0: طبعا روعة التصريحات التي سجلت خلال الساعات الماضية هي تناولت بشكل رئيسي الوضع القائم هنا في الجنوب اللبناني، وأكثر تحديدا ما يتعلق بالمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية، وأبرزها ومن ضمن الدفعة الأولى من هذه المناطق زوتر الغربية التي ما زلنا نقوم بجولة جديدة وإضافية داخل أحيائها. ونحن الآن عند الشارع الأخير الذي يمكن بلوغه في زوتر الغربية وهو يؤدي إلى زوتر الشرقية، وطبعا هذه النقطة الأخيرة للجيش اللبناني حيث تتمركز إحدى ملالاته، بالإضافة إلى آليات تعمل في تلك المنطقة كما ذكرنا في هذا الشارع الذي يؤدي جغرافيا إلى زوتر الشرقية. ومشهد الدمار كما رصدناه خلال الرسائل السابقة هو يتحدث عن نفسه، ما تزال زوتر الغربية تعيش مرحلة ما بعد انتشار الجيش اللبناني فيها لناحية التصليحات المتعلقة بالخدمات الأساسية وعودة الأهالي وأيضا تثبيت الجيش اللبناني لانتشاره هنا من خلال الآليات. وطبعا كان بارزا ما تحدث عنه رئيس البرلمان اللبناني عن أن الجيش هو النموذج للدفاع عن الوطن وليس المناطق النموذجية، وهذا انتقاد ورفض واضح وصريح لمبدأ المناطق التجريبية من جانب رئيس البرلمان وهو أحد ركني الثنائي الشيعي إلى جانب حزب الله، علما أن الرئيس بري رئيس البرلمان كان يوم أمس التقى الرئيس اللبناني العائد من واشنطن وتناول معه ما جرى بحثه في الولايات المتحدة ما يتعلق تحديدا بمسألة الجنوب والانسحابات الإسرائيلية ومسألة المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار. وما نرصده الآن طبعا في الجهة المقابلة هي زوتر الشرقية التي ما تزال محتلة بالكامل، ويطمح لبنان أنه في المرحلة المقبلة أن تكون تلك المنطقة المقابلة لنا ضمن المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار. أيضا كلام رئيس أو كلام قائد الجيش اللبناني لا يقل أهمية عما تحدث عنه رئيس البرلمان اللبناني. يؤكد قائد الجيش اللبناني مرة جديدة أن الجيش مستعد للانتشار في كل المناطق التي ينسحب منها الجانب الإسرائيلي. الجيش اللبناني طبعا يريد أن يبسط سيطرته بشكل كامل حتى الحدود الدولية، وهذا الموقف كان الوفد اللبناني العسكري المفاوض إلى واشنطن كان عبر عنه طبعا في المفاوضات السابقة عندما تحدث عن جاهزية الجيش اللبناني للتعامل مع ما يعرف بالمناطق التجريبية. ولكن في نطاق آخر مقابل قال قائد الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنها طبعا أن تعرقل مهمة الجيش، وفي هذا المجال يمكن أن نتحدث عن سلسلة تفجيرات وقعت في زوتر الشرقية خلال الساعات الماضية أدت إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها، بالإضافة طبعا إلى القصف المدفعي المتقطع وعمليات التوغل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية وعمليات الجرف التي تقوم بها في المناطق التي كانت توغلت إليها. وبالتالي المشهد برمته دقيق لناحية الواقع الميداني، لناحية التصريحات والتفاعلات السياسية مع ما يجري هنا في الساحة الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس من زوتر الغربية في جنوب لبنان. معنا في استوديو التغطية السيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد صلاح تقي الدين، ومع تصريحات قائد الجيش والرئيس بري، ما هي الرسائل ولمن؟
2: أولا بالتأكيد فيما يتعلق بدولة الرئيس نبيه بري هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها هذا الحشد الكلامي أو الدعم الكلامي لمؤسسة الجيش. فعندما كان هناك تسريبات وتسريبات إعلامية خطيرة توحي بمحاولة تغيير قائد الجيش، وقف الرئيس بري وأعلن أن الجيش خط أحمر وما حدا يلعب هاللعبة. وبالتالي اليوم استغلال مناسبة الأول من آب بعد ذكرى 81 للجيش اللبناني كان منه مستغرب إطلاقا أن يصدر هذا التصريح عنه. وقال أكثر، الجيش هو من يختبر ولا يختبر، بمعنى أن انتشاره في المناطق التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لا يمكن للجيش اللبناني ألا يقوم بالمهمة الموكلة إليه. أما فيما يتعلق بقائد الجيش، هو أعطى وصفا حقيقيا لما يجري على الأرض، وهذا ما كنا سمعناه من مراسل الجزيرة في زوتر. الظروف التي ينتشر فيها الجيش ظروف صعبة للغاية، لا اتصالات، لا كهرباء، لا بيوت جاهزة. الأماكن التي يفترض أن أهالي المدينة أهالي القرية عادوا إليها وجدوها ركاما. فمسألة الانتشار ليست هي المعيار الذي يجب أن يؤخذ بالاعتبار، المعيار هو مدى

0: التزام إسرائيل بالانسحاب، وهذا ما لا يبدو أنه يتحقق لا في إطار اتفاق الإطار ولا عشية نتائج القمة التي جمعت رئيس وزراء العدو مع الرئيس الأمريكي، الذي لم يطلب منه وفقا لما سرب لم يطلب منه الانسحاب، ربما اعتمادا على ما كان صدر عن الرئيس الوزراء العدو قبيل التوجه إلى واشنطن بأنه طلب إليه تحقيق انسحابات من لبنان وسوريا وغزة، وهو بالتأكيد يرفض ذلك.
1: دكتور طارق عبود، يعني سواء أمام انتقاد الرئيس بري للمناطق التجريبية أو أمام انتقاد الجيش للانتهاكات الإسرائيلية للتفاهمات القائمة، ما الذي يمكن أن تسعى إليه الدولة اللبنانية في الجولة السابعة من المفاوضات الأسبوع المقبل كي ترضي الداخل اللبناني وتقنعه بالمسار التفاوضي الذي تتمسك به؟
2: تحياتي روعة لك أستاذ صلاح والمشاهدين. طبعا واجب الدولة اللبنانية بعدما أقدمت على توقيع اتفاق الإطار بكل الملاحظات على هذا التوقيع، يعني حتى الرئيس بري يعطي دفعا للدولة اللبنانية، يقف خلف رئيس الجمهورية بأن حققوا إنجازا، وقال فرجوني حطوا على عيني وقدموا إنجازا للبنانيين. زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية الظاهر أنها لم تحقق الشيء المطلوب على مستوى انسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب اللبناني. أيضا زيارة بنيامين نتنياهو إلى الرئيس دونالد ترامب أعطته حافزا، الرئيس دونالد ترامب أيضا يريد أن يقف خلف بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في أكتوبر، لا يريد أن يقدم تنازلات. هذا ما قاله نتنياهو، أنا لم أنسحب من مليمتر واحد من لبنان. هذا الكلام موجه إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، يقول نتنياهو لا تصدقوا اللبنانيين، صدقوني أنا لم أنسحب ولن أنسحب. وهذا ما أكد عليه أيال زمير أمس أيضا، لأن وجودنا طويل ووجودنا تحدده المصلحة الإسرائيلية. لذلك المطلوب اليوم السلطة لا تحسد حقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف الإسرائيليين، الجيش اللبناني أيضا في موضع أحرجته السلطة اللبنانية، يوضع دائما في مكان الاختبار، وهذا جيش وطني لا يسمح اللبنانيون بأن تعمل له إسرائيل اختبارات أو امتحانات إذا نجح هنا أو نجح هناك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك المطلوب لبنانيا، ولا أعتقد بأن السلطة تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي ينسحب الإسرائيليون من مناطق أو من قرية أو من قريتين، لحفظ ما السلطة اللبنانية أمام الجمهور اللبناني، أمام الشعب اللبناني. وكل ذلك يأتي أيضا في سياق الإحراج الذي تشكله بعض الشخصيات مثل الصحناوي في لقائه مع بنيامين نتنياهو أيضا، وهذا تشريع القتل والتدمير الذي يمارسه الإسرائيليون اليوم. لذلك حتى أختم، أن السلطة اللبنانية في المرحلة السابقة عملت ثلاث أشياء: أولا شرعت الاحتلال، هذا ما قاله نتنياهو، ثانيا شرعت التدمير الممنهج الذي يقوم به الإسرائيليون اليوم، ومنعت المحاكمة عن إسرائيل في المحاكم الدولية. هذه ارتكابات فعلتها السلطة اللبنانية، عليها اليوم أن تراجع حساباتها إذا كانت تريد أن تغير المسار. إذا كانت تريد أن تمشي في المسار نفسه فهذا سيكون مؤذيا لها وللبنان.
1: سيد صلاح تقي الدين، مع تصريحات الرئيس اللبناني عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، وربما بعد ما بدأ أو يتكشف من نتائج زيارة نتنياهو أيضا التي ربما خيبت النتائج أمر الرئيس اللبناني، لم يبدو أن هناك ضغطا أمريكيا حقيقيا كما كان يعول، إلى أي مدى ستراجع الدولة اللبنانية أوراق تفاوضها في الجولة المقبلة؟
0: هذا الكلام الذي تتفضلين به ورد على لسان الرئيس عون عندما أعلن في واشنطن وأمام الرئيس ترامب أن مشروع اتفاق الإطار ليس نهاية الاتفاق، يمكن تعديله، يمكن الوصول إلى نتائج ترضي اللبنانيين أولا ماذا يريد اللبنانيون؟ يريدون تحقيق ثلاثة أمور أساسية، أولا الانسحاب الإسرائيلي، ثانيا انتشار الجيش لحصر السلاح، وثالثا عودة الأسرى والمحتجزين والجسامين وعودة أهالي القرى التي نزحوا منها إليها. هذه مسائل لا يختلف عليها اللبنانيان، كل العالم متفق على هذه النقاط. اليوم من دون أدنى شك أن الموقف الذي صدر عن رئيس وزراء العدو عقب لقائه بالرئيس الأمريكي أحبط، إذا أردنا أن نستخدم ذلك، أحبط أمال الرئيس اللبناني، أحبط الحكومة اللبنانية. والتصرفات الإسرائيلية على الأرض تشي بشيء واحد لا شيء آخر، يريدون تنفيذ منطقة أمنية خالية من السكان، خالية من البشر، خالية من الحجر، غير قابلة للحياة. واليوم إذا لاحظنا التطورات الميدانية منذ 72 ساعة والتكثيف، القصف الإسرائيلي يتركز على تلة علي الطاهر، وهو واليوم صدر أيضا تصريح إعلامي عبري أن القيادة الجيش تطلب من القيادة السياسية السماح لها بتنفيذ تفجيرات في علي الطاهر. هذه التفجيرات قد تؤدي إلى تحركات زلزالية مهولة. أصلا سكان الذين هم شمال الليطاني لا يزالون يسمعون ترددات التفجيرات التي يقوم بها جيش العدو في المناطق المحتلة، يريدون تدمير كل شيء. وبالتالي كما قال الدكتور طارق ولا أختلف معه رغم أن المقاربة مختلفة، على السلطة، على الدولة اللبنانية انتهاج مسار تستطيع فيه أن تحشد حولها كل القوى الداخلية اللبنانية لكيفية تبلور المسار الذي يجب أن ينتهج. وهذا لا يتم، وهذه ربما المرة الألف التي أكررها، أدعو رئيس الجمهورية لعقد طاولة حوار وطني في أقرب وقت ممكن، يكون حزب الله الشريك الأساسي عليها، لأنه من دون التضامن الداخلي لا يمكن رسم مخطط يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المبتغاة لكل اللبنانيين.
1: دكتور طارق عبود، أين يمكن أن يجتمع اليوم حزب الله مع الدولة اللبنانية على طاولة حوار، وأين تكون يعني العوائق التي لا يمكن تجاوزها في هذه اللحظة؟
2: عندما نحدد ما هي مصلحة لبنان حقيقة، وعندما يبادر رئيس الجمهورية هو المعني بعقد هذه الطاولة، وهذا ما حصل في المراحل السابقة، كونه الأب للبنانيين برغم الخلاف يعني السياسي، وهو حامي الدستور ورمز وحدة اللبنانيين، وحارة حريك لا تبعد عن يعني قصر بعبدة سوى يعني مئات الأمتار، ولأن المسار مسار واشنطن تعترضه عقبات كثيرة. يعني نحن اليوم هناك مراوحة لصالح الكيان الإسرائيلي وليس لصالح لبنان. السردية التي قدمها رئيس الجمهورية بأن الحرب لم تأتي بالنتائج أو لم تأتي إلا بالخراب على لبنان، والمسار الدبلوماسي الذي انتهجته سياسيا هو الذي سيؤدي إلى انسحاب والاستقرار الواقع اللبناني. طيب، المسار الدبلوماسي ظهر واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مع لبنان، هي مع إسرائيل. إذن نحتاج إلى أوراق قوة. ما هي أوراق القوة؟ أن نجلس على طاولة حوار مثل مجلس الصلاح، يكون فيها حزب الله الرئيس بري أساسي في هذه الطاولة، القوى السياسية أيضا، الجيش اللبناني حاضر، لكي نكون أو نكون موقفا لبنانيا موحدا نذهب به إلى الأمريكيين ونبعث به الرسالة للإسرائيليين أننا موحدون رغم الخلافات السياسية. عندما يجدنا الإسرائيلي أننا مختلفون هو سيعني يستثمر بهذا الخلاف ويستمر بمنهج التدمير للقرى الأمامية وبالخط الأصفر لكي تكون قرى أو مناطق غير قابلة للحياة. لذلك الحوار اليوم هو ضرورة أكثر من أي وقت مضى. أعتقد بأن حزب الله يعني لا يرفض الحوار، الرئيس بري أمس كان عند الرئيس الجمهورية، وأعتقد بأنه حمل أيضا رسائل وهو يتكلم باسم الثنائي الوطني وباسم كثير من اللبنانيين أيضا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. عودة إلى الدوحة والتغطية المستمرة مع الزميلة منى العمري. إليك منى.
3: شكرا روعة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلا، وأصيب 20 آخرون بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك المشهد من قطاع غزة، وعلى ما يبدو الاستهداف الأخير الذي طال ملعب اليرموك وطال مجموعة من الغزيين عند هذا الملعب، لم تكن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في ظل الضربات المستمرة.
4: فعلا منى، ووتيرة الغارات الإسرائيلية حققت خلال الساعة الماضية تصاعدت بشكل لافت مع القصف المدفع المستمر والمكثف الذي يحدث في الوقت الحالي شرق مخيم البريج. قبل قليل وصلت هنا سيارة إسعاف تقل إصابة حرجة لفلسطيني أصيب بشظايا إحدى القذائف المدفعية التي سقطت بالقرب من منازل المواطنين شرق مخيم البريج. هناك حقيقة تحرك على الأرض من قبل الدبابات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية. هذا التحرك مصحوب بطبيعة الحال بالقصف المدفعي وأيضا إطلاق النار المباشر باتجاه منازل المواطنين في الشطر الشرقي من مخيم البريج في منطقة اليرموك في وسط مدينة غزة. الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحلق على علو منخفض في الوقت الحالي نفذت غارة جوية على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومستشفى السرايا الميدان التابع لجمعية الهلال الأحمر. وصفت عديد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة. بعد هذه الغارة بدقائق معدودة أيضا نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية على دراجة هوائية كان يستقلها فلسطيني، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين تم نقلهم لمستشفى الشفاء بمدينة غزة. ولكن ساعات فجر اليوم كانت حافلة بالغارات الجوية الإسرائيلية المباشرة على شقق سكنية، سواء هنا في وسط القطاع في مخيم البريج استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية بدون سابق إنذار، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني طفل بطبيعة الحال هو عام ونصف عمره وصل هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم تشييعه قبل قليل. عاد عن عدد من الجرحى ما زال عدد منهم يرقد داخل قسم الاستقبال والطوارئ وفي غرف العمليات والعناية المركزة في منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين وفيها ازدحام للعائلات الفلسطينية النازحة. أيضا قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين منهم طفلة تبلغ أيضا 3 أعوام. العامل المشترك حقيقة في وصول الشهداء والجرحى للمستشفيات هم من المدنيين، نعم، من الأطفال، من الكبار في السن، من النساء. حقيقة هي غارات إسرائيلية منى تتواصل وترتفع وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية.
3: المشهد في المستشفيات أشرف أبو عمرو فيما يتعلق ب يعني الحالات السابقة وهذه الحالات التي تتوالى على المستشفيات، كيف يبدو المشهد في مستشفيات القطاع في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي؟
4: فعلا منى، في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي هو يخيم على القطاع في الوقت الحالي المستشفيات يتكدس فيها عدد كبير جدا من الجرحى في الوقت الحالي، مع مطالبات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة التدخل العاجل من قبل المؤسسات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي لتزويد هذا القطاع المهم بالأجهزة الطبية بالأدوية بالمستلزمات الطبية في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث عن الحصار الخانق الذي ما زال يخيم على القطاع ويفرضه الاحتلال الإسرائيلي بقوة على القطاع حقيقة، ويتنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج القطاع. فهناك قرابة 20,000 مريض وجريح يتكدسون داخل مستشفيات القطاع، ووزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى هم بأمس الحاجة في المرحلة الحالية للسفر خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم في الدول العربية المجاورة لقطاع غزة لإفساح المجال للإصابات والجرحى الذين يصلون للمستشفيات. وعلى مدار الساعة فنتحدث منذ 11 أكتوبر منى وحتى اليوم، نعم، وزارة الصحة قالت بأن أكثر من 1,200 شهيد وصلوا المستشفيات، عاد عن أكثر من 3,700 جريح جلهم ما زال يرقد داخل مستشفيات القطاع في المرحلة الحالية.
3: أشرف أبو عمرو، نقلت لنا المشهد من دير البلح ومن قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية. وقال إن روسيا استخدمت في هجومها 74 صاروخا معظمها باليستية ونحو 300 مسيرة من أنواع مختلفة. عسكريا، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها نفذت هجمات بعيدة المدى على مصفات النفط الرئيسية في منطقة بيرم الروسية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا، وقالت إن الضربات استهدفت مطارات ومراكز اتصالات وخدمات لوجستية عسكرية في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن في البحر الأسود. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج، من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، وسوف ينضم إلينا من بروكسل أيضا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عمر الحاج، نبدأ معك ونرصد هذه الضربة الروسية التي وصفت بالموسعة، حصية هذه الضربة الإنسانية بداية، وما الذي شملته من حيث اتساع النطاق، المحافظات الأوكرانية والجغرافيا وطبيعة الاستهدافات طبعا؟
5: ما تزال الفرق هنا في كييف، فرق الإنقاذ والطوارئ، تحاول إخماد الحرائق وأيضا التعامل مع آثار هذه الهجمة التي استهدفت على الأقل في واحدة من نقاطها هنا في كييف سوقا مدنيا، سوقا مركزيا في العاصمة. من حيث طبيعة الاستهدافات أو توسع الرقعة الجغرافية في هذه الهجمة، فإن هيئة الطوارئ الأوكرانية قبل دقائق فقط تحدثت عن هجوم جديد تعرضت له مقاطعة جوتيمر في الغرب الأوكراني. هذا يوسع حقيقة ويعد تطورا ملحوظا، إذ باتت مقاطعات الغرب التي كانت ملجأ ومتحدا للنازحين والهاربين من الحرب في شرق البلاد تصبح الآن هي أيضا على في خارطة الاستهداف الروسية. جوتيمر بالإضافة إلى لفيف في أقصى الغرب الأوكراني، حيث وقعت هذه الاستهدافات، وما تزال السلطات وفرق الطوارئ تتعامل مع عالقين تحت الأنقاض في مقاطعة لفيف، وتحدثوا عن أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين في تلك المنطقة. الأمر أيضا بالنسبة لدنيبرو بيتروفسك، السلطات تحدثوا عن 5 قتلى من عائلة واحدة بينهم أطفال، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة. كما ذكرتم في الخبر 74 صاروخا استخدمت في هذا الهجوم. السلطات تتحدث عن صواريخ جلها صواريخ باليستية، تتحدث عن صاروخ زيركون الذي تبلغ سرعته نحو 9 ماخ وهو صاروخ فرط صوتي. تحدثت السلطات بصراحة أنها لم تستطع التصدي لهذه الصواريخ، نعم، بالرغم من تعاملها بشكل موفق كما قالت مع أنواع أخرى إضافة إلى المسيرات.
3: عمر، كيف تقيم القيادة العسكرية في كييف هذه الضربة الروسية الأخيرة التي وصفت بالموسعة؟ هل ترى أنها تغيير في قواعد الاشتباك أم أنها رد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة؟
5: الرئيس زيلينسكي والاستخبارات العسكرية الأوكرانية الاس بي او كانت قد حذرت منذ 3 أيام بأن روسيا تتحضر لهجوم موسع، ستكون العاصمة النقطة الأكثر سخونة في هذا الهجوم. هي تتوقع ذلك عبر مراقبة تحريك قواعد إطلاق الصواريخ، إضافة إلى نقاط تجميع المسيرات، وأيضا أو الماط التي تستخدمها روسيا في هذه الهجمات التي تبدأ دائما بموجات تمويهية ثم بعد ذلك تأتي هذه الصواريخ. السلطات الأوكرانية كانت تتوقع هذه الهجمات، ولكنها في الوقت ذاته دائما ما تتحدث بصوت مرتفع موجهة الحديث لحلفائها بأنها عاجزة عن صد الصواريخ البالستية، وهذا ما حقيقة تستفيد منه روسيا في هذه النقطة أو الخلل في الدفاعات الأوكرانية. هناك تقارير على عكس ما كان يجول هنا بعجالة في أوكرانيا أن روسيا ربما عاجزة عن إنتاج صواريخ ربما بحد بسيط أو مثلا بأعداد بسيطة، لكن هناك تقارير أخرى جديدة تظهر أن روسيا قادرة على تصنيع كميات أكبر مما كان يروج، خاصة صواريخ إسكندر، وهذا إذا ما ذكرنا أن روسيا حتى الآن لم تستخدم إلا في مناسبتين فقط صاروخ أوريشنيك، هذا الصاروخ القدرة التدميرية.
3: جزيل الشكر لك إذن عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف إلى موسكو. تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، في أي سياق تضع السلطات الروسية هذه الضربة الموسعة، وهل لا تزال الموانئ واستهداف الموانئ عنوان لهذه الضربات أم أن هنالك أهداف أوسع لربما في هذه الضربة؟
6: يعني بداية منى، دعيني أتحدث في البداية عن آخر المعطيات التي صدرت قبل قليل عن وزارة الدفاع الروسية، التي تحدثت عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على الأرض على 4 بلدات جديدة خلال اليوم الماضي، إحداها في مقاطعة دونيتسك وأخرى في مقاطعة خاركيف وبلدتين أخريين في مقاطعة سومي. أود التذكير بأن سومي وخاركيف يعني تقوم القوات المسلحة الروسية بإنشاء منطقة أمنية عازلة، وبالتالي هذا يدل على أن القوات المسلحة الروسية تستمر في توسيع نطاق هذه المنطقة العازلة. فيما يتعلق بنطاق هذه العملية العسكرية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد تحدث قبل أيام أن الجانب الروسي، القوات الروسية ستتحرك على الأرض بحذر ولكن بثبات. إضافة إلى ذلك تحدث في وقت سابق عن أنه كلما زادت القوات المسلحة الأوكرانية باستهداف الأراضي داخل روسيا باستخدام المسيرات، كلما زادت حدة الضربات الروسية ونطاق هذه الضربات الروسية في الداخل الأوكراني. وفعليا هذا ما نشهده حاليا، إذ أن وزارة الدفاع الروسية بالفعل أكدت أنها الليلة الماضية قامت بتوجيه ضربة على نطاق واسع استخدمت فيها أسلحة عالية الدقة أطلقتها من البر والبحر والجو. بالفعل استهدفت مناطق لم تكن قد استهدفتها على الأقل خلال الآونة الأخيرة. الحديث يدور عن مناطق كليفوف، كجيتومير، إيفانا فرانكوفس، يعني كل هذه المناطق إلى جانب استهداف العاصمة الأوكرانية كييف. والحديث هنا بالدرجة الأولى يدور منى عن استهداف المواقع العسكرية الحساسة والحيوية المهمة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، منشآت عسكرية معنية بصناعة الصواريخ، الإلكترونيات المستخدمة فيها، مواقع إنتاج المسيرات الهجومية، القوارب الموجهة وما إلى ذلك. إذن روسيا تستمر في عملياتها العسكرية، وهذا ما تؤكده وزارة الدفاع بشكل يومي. منى،
3: هل تتطرق الرواية الروسية الرسمية رانيا لما تتحدث عنه بولندا ويتحدث عنه أيضا الاتحاد الأوروبي؟ رئيس المجلس الأوروبي يتحدث عن أن انتهاك المجال الجوي البولندي يؤكد مجددا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا، والحديث عن أن أو يشتبه بأن صاروخ روسي قد تجاوز الحدود باتجاه بولندا. هل هنالك أي تعليق من قبل روسيا؟
6: حتى هذه اللحظة منى لا تعليق على هذه التصريحات، ولكن أود التذكير بحوادث سابقة تحدثت عنها وزارة الدفاع الروسية عندما قامت دول أوروبية، دول في البلطيق، باتهام روسيا باختراق مسيرات روسية لأجوائها. حينها وزارة الدفاع الروسية كانت قد نفت هذه التصريحات وكل هذه الأنباء، وكانت قد طالبت بتقديم أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات، ولكن يعني حتى هذه اللحظة كل هذه الدول، كل هذه الاتهامات الموجهة لروسيا باختراق أجواء الدول الأوروبية، حتى هذه اللحظة لم تلقى ردا من قبل الدول، من هذه الدول. روسيا لم تحصل على أي أدلة حول هذه الانتهاكات، وبالتالي كانت هناك حوادث مشابهة لهذه لحادث بولندا، ولكن حتى هذه اللحظة على وجه التحديد هذا الحادث منى لم تتطرق إليه روسيا، موسكو، وزارة الدفاع والمسؤولين الروس. علّه قد يتم التعليق عليه في وقت سابق.
3: رانيا دريدي مراسلة الجزيرة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، هل هنالك أي تعليق من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ما كان قد تحدث عنه رئيس المجلس الأوروبي بأن هنالك انتهاك للمجال الجوي البولندي فيما يتعلق بما وصفه بعدوان روسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا؟ هل هنالك أي تعليق على هذا الحدث؟
7: نعم منى، التعليقات حتى هذه اللحظة أتت من دول البلطيق الجارة لبولندا، نتحدث عن لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. هذه الدول هي كانت التي الأولى في المبادرة من حيث التعليق والاستنكار لما يقولون عنه إنه انتهاك للأجواء البولندية. المسألة أيضا تتعلق بكون هذه الحادثة تأتي في وقت كثير من المؤسسات الرسمية الأوروبية في حالة إجازة، حتى هنا في الاتحاد الأوروبي، حتى هذه اللحظة لم يصدر إلا هذا التعليق عن رئيس المجلس أنطونيو كوشتا، لم يصدر هناك أو لم تكن هناك أي تعليقات من قبل كل من رئيس المفوضية ومفوضة السياسات الخارجية. الاتحاد الأوروبي بشكل عام في الحوادث السابقة، خصوصا أن هذه ليست الأولى فيما له علاقة بانتهاك روسي للأجواء البولندية، يكتفي بهذه التصريحات ويتصرف بناء على المعطيات التي يترجمها إلى عقوبات إضافية على روسيا، لكن التصرف ربما قد يكون من الناتو الذي تعتبر بولندا أيضا عضوة فيه، وقد يدرس ربما خياراته، لكن حتى هذه اللحظة أيضا هو لم يصدر أي تعليق حول الأمر، وربما قد يتحول أو تتحول المسألة إلى أيام لاحقة، خصوصا كما أسلفنا أن هناك نوعا من البطء حاليا في بروكسل في ردود الفعل بسبب دخول كل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والناتو في إجازة إلى نهاية الشهر المقبل.
3: إلى أي مدى يميل عبد الله هذا الحدث الميزان باتجاه تجديد الموقف ضد روسيا وكل ما يتعلق بالمزيد من تسليح أوكرانيا؟
7: هو ما حدث أنه خلال الساعة الماضية تم تعديل بند من البنود المتعلقة بالدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، تمت إضافة مبلغ إضافي بقيمة 8 مليارات يورو إلى هذا الدعم الذي كان قد تم الاتفاق عليه خلال القمة الأخيرة في شهر يونيو هنا في بروكسل. لكن هو بلا شك كل هذه الحوادث، سواء ما جرى خلال الساعات الماضية أو ما جرى خلال الأشهر الماضية وبالتحديد أيضا منذ بداية الحرب، تسهم في زيادة هذا الموقف التجديدي. لكن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه أيضا في مشكلة، أن كثير من دوله بدأت تحس بحالة من الإرهاق، من عدم ربما جدوى استمرار العقوبات نوعا ما، لم تعد هناك مزيد من العقوبات يمكن إضافتها، تسليح أوكرانيا مستمر، دعمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا أيضا مستمر، لكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك أفقا يمكن به للأوروبيين أن يتنفسوا الصعداء. المسألة العسكرية فيما يختص بالناتو أيضا يواصل الحلف يعني التحفظ في كيفية أشكال الرد،
3: نعم،
7: رغم
3: نعم
7: أن المادة الخامسة من ميثاقه تنص على ضرورة الدفاع عن أي عضو من أعضائه.
3: جزيل الشكر لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بروكسل. مشاهدينا تغطية مستمرة مع ازدهار شعشع.
8: شكرا لك من جديد منى. رأس الساعة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت القيادة المركزية إن الهدف من هذه الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه لا يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز، وستتم اليوم معاقبة المعتدي. وفي شأن متصل قال الحرس الثوري إن ناقلتي نفط تراجعتا عن عبور المسار الجنوبي غير الآمن بمضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القصف الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالية البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. وفي إسلام أباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف مستمرة بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وفي مصر قال مجلس الوزراء إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس ناتج عن طائرة مسيرة، وإنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وفي غزة أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم. للوقوف على آخر التطورات تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك عمر هواش. آخر المواقف والتصريحات الإيرانية خلال الساعة الأخيرة.
9: نعم ازدهار، آخر ما صدر كان بيان مقتضب من جملة واحدة للحرس الثوري الإيراني، قال فيه إن العدو سوف ينال جزاءه جراء الاعتداءات على إيران، لذلك نحن نترقب تنفيذ ربما هجوم ضد ما تصف طهران دائما بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وحتى الساعة لا يوجد أي تبني لأي استهدافات سواء في الأردن أو في الكويت أو أي منطقة أخرى، لم يصدر أي بيان لا عن الجيش وعن الحرس ولا عن مقر خاتم الأنبياء. لكن البيان الذي صدر صباح هذا اليوم عن الحرس كان يتحدث عن حادثة جرت في مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، وقال الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وصفا ذلك بأنه ممر غير آمن وخطر، وقال إنهما تراجعتا بعد أن شب حريق وصفه بالكبير في إحدى الناقلتين، وقال إن هاتين الناقلتين كانتا تحاولان دخول المضيق بتحريض أمريكي وبغطاء جوي من قبل مسيرات أمريكية. وصف هذا الأمر بأنه تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر بدفع بعض السفن للدخول أو الخروج من المضيق في مخالفة للتعليمات التي أعلن عنها سابقا، ويؤكد دائما الحرس الثوري أن المضيق مغلق طالما استمرت ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. وقال إن الإجراءات الأمريكية هذه من شأنها أن تعقد الوضع في المضيق، كذلك دعا دول المنطقة إلى عدم مرافقة والاستجابة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعلاناتها حول فتح المضيق. الرد الإيراني على ما يصفها بالاعتداءات الأمريكية يمكن أيضا إما أن يشمل ما جرى في مضيق هرمز، أو ربما يشمل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي الإيرانية تحديدا المناطق الجنوبية خلال الليلة الماضية، حيث أن العمليات التي كانت قد بدأت عند الساعة الرابعة تقريبا فجر اليوم كانت قد بدأت في محافظة هرمزجان، كان هناك استهداف وانفجارات في جزيرة قشم. تحدثت السلطات هناك بأن الضربة كانت في منطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين جميعهم من أسرة واحدة ومعظمهم من الأطفال، وفق ما ذكرت الجامعة الطبية في محافظة هرمزجان. أيضا الهجوم ذلك أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة قبل أن تعود السلطات وتعمل على إصلاح الضرر، إضافة إلى أنه في محافظة هرمزجان المحافظة المطلة على مضيق هرمز كان هناك استهداف في جزيرة أبو موسى، أيضا في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد استهدافات في الأهواز، في شاديغان، في أروند كينار، في أبدان، بوشهر أيضا تلقت الضربات، محافظة فارس أيضا جنوب إيران تلقت بعض الهجمات الأمريكية. حتى اللحظة لا توجد الكثير من المعلومات حول الأماكن المستهدفة. مدنيا جرى الحديث عن صالة رياضية في محافظة فارس فضلا عن المنطقة السكنية في جزيرة قشم، لكن لا حديث إيراني عن مناطق أمنية قد تكون استهدفت.
8: هذا على المستوى الرسمي. دعنا ننتقل للمستوى الشعبي في هذه المرحلة عمر، على أي وقع تعيش المناطق الإيرانية مع تجدد الضربات الأمريكية هذه الليلة؟
9: نعم، الاستهدافات تعرفين ازدهار أنها خلال الفترة الماضية تركزت على المناطق الجنوبية الإيرانية، لذلك السكان في مناطق جنوب إيران يعيشون أوضاع صعبة سواء أمنية أو حتى اقتصادية، لأننا نتحدث هناك في تلك المناطق عن مناطق هي ضمن المناطق التي تعتبر مناطق فقيرة مقارنة بالمناطق الكبرى كالعاصمة طهران أو المدن الأخرى، لذلك يمكن القول أن هذه الضربات هي تزيد الوضع صعوبة، لا سيما أيضا أن استمرار الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية لا يزال مستمر. عندما كانت السفن تذهب وتأتي إلى الموانئ الإيرانية كان السكان المحليون بطبيعة الحال يستفيدون من هذه التجارة ويكون لذلك مصدر رزق لهم، هذا الأمر توقف، هذا من شأنه أن يعود سلبا على الحالة الاقتصادية للسكان. كذلك تعرفين المناطق الجنوبية هي مناطق بحرية ساحلية، هناك العديد من السكان يعملون في مهنة الصيد. استمرار الخطر في تلك المناطق يمنعهم من الولوج في البحر وخوض غمار البحر لأجل البحث عن رزقهم. هذا الأمر أيضا يعود سلبيا على الحالة الاقتصادية. يوم أمس قال الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان أن صحيح أن إيران سوف تستمر في مقاومتها للهجمات الأمريكية،
8: نعم،
9: وسوف تستمر في صمودها حيال الضغوط الأمريكية، لكن عليها أيضا أن تأخذ في عين الاعتبار الضغوط الاقتصادية التي تمارس على المواطن الإيراني جراء هذه الحرب المستمرة.
8: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هواش. الآن معك إيهاب العبسي من واشنطن. ماذا بعد بيان القيادة المركزية الأمريكية المتعلق بالضربات في إيران؟

0: نعم، ازدهار تهديدات أمريكية ما زالت مستمرة. السفير الأمريكي لدى الناتو كان في مقابلة قبل قليل مع شبكة فوكس نيوز وقال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجمات إيرانية بقوة ساحقة، وقال إن هذه الحرب غير متكافئة لأن الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية أكبر بكثير من الجانب الإيراني. وأيضا تحدث عن التقارير التي تشير إلى أن هناك ربما مساعدة من كل من روسيا والصين إلى إيران، وقال إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي محاولات لنقل أسلحة من كلا البلدين روسيا والصين إلى إيران، وحث الصين إلى الابتعاد عن هذا الصراع. بالأمس كان القصف من القوات الأمريكية على الجانب الإيراني، وفي جولة مكثفة بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. وبالرغم من ذلك الرئيس دونالد ترامب بالأمس حينما توعد بشن هذه الضربات على إيران قال إنه ربما يكون هناك اتفاق لاحق مع الجانب الإيراني، ما يشير إلى أن ترامب يترك باب الدبلوماسية مفتوحا مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق. لكن أيضا كانت هناك تقارير من أن هناك تحذيرات من نقص المخزون الأمريكي من الأسلحة، ما استدعى البنتاغون بالأمس إلى عقد اتفاقيات مع شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة من أجل إبرام توقيع اتفاقيات لتصنيع صواريخ باتريوت الدفاعية بقيمة 60 مليار دولار من أجل ملء هذا المخزون سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا أيضا. وبالتالي هناك حالة من الترقب أيضا بعد هذا الأمر، وما إذا كانت ضربات الأمس تمثل بداية لجولة جديدة من الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية، أم أن الرئيس دونالد ترامب سيكتفي بضربات الأمس في انتظار الرد من الجانب الإيراني سواء عسكريا أو دبلوماسيا. ازدهار
1: في البعد الاقتصادي، كيف تم التفاعل مع هذه الضربات على مستويات مختلفة في الداخل الأمريكي؟
0: في الواقع حتى الآن لم تصدر أي مؤشرات، لكن كان هناك بالأمس آخر أو أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN عن تطورات هذه الحرب بشكل عام. ووفقا للاستطلاع فإن 72% من الشعب الأمريكي يرفضون هذه الحرب، ويعتبرون أن الرئيس دونالد ترامب ليست لديه أي خطة للتعامل مع الأزمة الناجمة عنها سواء عسكريا أو اقتصاديا. في أقل تراجع شعبي أيضا للرئيس ترامب، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي. بحسب ما ورد في استطلاع الرأي فإن الأمريكيين يعتقدون أن هذا الصراع ربما يتحول إلى حرب طويلة الأمد مع الجانب الإيراني، وأن ترامب ليست لديه أي خطة وأنه يرتجل في التعامل مع الجانب الإيراني. فحينما يتحدث عن أن هناك ربما حلول دبلوماسية أو أن الإيرانيين يتوسلون من أجل اتفاق، يفاجأ الشعب الأمريكي بأن إيران تشن هجمات على القواعد العسكرية في المنطقة، وبشكل يخالف ما يقوله الرئيس دونالد ترامب من أن هناك محادثات دبلوماسية. لكن أيضا الرئيس الأمريكي ربما وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أمامه خيارات عسكرية ربما لمسألة أوسع في ضرب أهداف في العمق الإيراني وليس فقط ما يحيط بمضيق هرمز.
1: من واشنطن الزميل إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. الآن مع سعد السعيدي من الكويت. سعد، ماذا قال الجيش الكويتي في حيثيات ما جرى في الكويت؟
2: نعم ازدهار، بالفعل هذا أيضا استهداف آخر وجديد يأتي للكويت، هذه المرة يصيب أو يتوجه إلى شركة أو مبنى إحدى الشركات الصينية هنا في البلاد في شمال البلاد، كما جاء في بيان الجيش الكويتي الذي صدر صباح هذا اليوم وحمل الرقم 80. وبعد أيام حقيقة من الهدوء هنا في الكويت، 4 أو 5 أيام هدأت الكويت بعد سلسلة متتالية أو أيام متتالية، 13 يوما متتالية كانت تتعرض فيه الكويت لاستهدافات، 15 يوما منذ أيضا بدء هذا الشهر، والكويت دائما ما تتعرض للاعتداء. هذا البيان بدد هذا الهدوء الذي استمر للأيام الخمسة الماضية حقيقة، وأعلن وكشف في بيانه الجيش الكويتي عن تعرض مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية عن استهداف هذا المبنى، أصيب بأضرار جسيمة وفقا للبيان. وأيضا أسفر عن وفاة أو مقتل أحد العاملين دون أن يتم تحديد جنسية هذا العامل في هذه الشركة، وكذلك لم يتم تحديد ماهية هذا الذي تسبب بهذا الاستهداف، إذا ما كان أو الهدف الذي استهدف هذه الشركة إذا ما كان صاروخ أو كان طائرة مسيرة، هذا ما لم يذكره الجيش الكويتي، ذكر فقط المكان أو الجهة هي شمال الكويت، وأن الأضرار جسيمة في واقتصرت على الأضرار المادية وأن كانت جسيمة في أحد المباني وكذلك وفاة أحد العاملين. لكن حقيقة هذا استهداف يعني مستغرب حقيقة أن يأتي أيضا لشركة، كانت هناك استهدافات دائما إلى مناطق حيوية هنا في الكويت مؤخرا حقيقة ازدهار، وذلك وهو دائما ما تكرر وتطالب فيه وزارة الخارجية الكويتية من إصدار بيانات المستمرة. والوزارة الخارجية الكويتية أيضا الوزير الكويتي وعلى الصعيد السياسي حقيقة لازال يعني يقوم بجهد دبلوماسي عالي وكبير هنا في من خلال جولاته في أكثر من دولة، كان يوم قبل ساعات أو يوم أمس كان في باكستان، التقى بكل القيادة السياسية في باكستان بدءا من رئيس الوزراء وكذلك نظيره الباكستاني وكذلك رئيس الجيش أو رئيس الأركان والجيش عاصم منير. كان هناك أيضا بحث بالكثير من الملفات والتفاهمات والتعاون أيضا، أن يكون هناك تعاون ورفع مستوى التعاون بين الكويت وإيران وخصوصا على المستوى الأمني والدفاعي. بشكل عام الاعتداءات مستمرة كما يبدو على الكويت، وحتى الآن هذا هو البيان، ونتوقع أن يأتي بيان الخارجية الكويتية يدين هذا الاستهداف ويستنكره بأشد العبارات.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت الزميل سعد السعيدي. الآن معك عبد الرحمن مطر، وقد أشار سعد إلى الجهود الباكستانية وهذا الحراك الباكستاني المتواصل. بيان للخارجية الباكستانية يتعلق بالمحاولات والمساعي لخفض التصعيد في هذه المرحلة، إلى أين وصلت الأمور؟
3: بالفعل وزارة الخارجية الباكستانية وعلى لسان الناطق باسمها طاهر أندرابي أكد اليوم في مؤتمر صحفي بأن باكستان منخرطة بشكل كامل في الجهود الدبلوماسية المستمرة. هو أيضا أكد بأن باكستان ما تزال مستعدة للعب وممارسة دور الوساطة الذي قامت به على مدار الأشهر الماضية. أيضا المسؤول الباكستاني أعلن أن هناك مفاوضات تجري حاليا لتطبيع الوضع في مضيق هرمز وأيضا لخفض التصعيد دون إيضاح معنى تطبيع الوضع في مضيق هرمز، هل هو المقصود به تطبيع الوضع الراهن أم العودة للوضع السابق أم محاولة إيجاد وضع مستقبلي جديد. هو لم يكشف حقيقة عن هذه الجزئية، وكان هذا التصريح لافت له اليوم عندما أكد بأن هناك مفاوضات بين أطراف دون أن يسمي أيضا هذه الأطراف بشأن تطبيع الوضع في مضيق هرمز. أيضا المسؤول الباكستاني تحدث في المؤتمر الصحفي عن أن باكستان تبذل حاليا جهودا كبيرة وأقصى ما يمكن أن تبذله من جهد في محاولة لإعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة التفاوض المباشر، وأيضا دعوتهما لخفض التصعيد وضبط النفس والالتزام بما جاء في كل من مذكرة إسلام آباد للتفاهم، وأيضا البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد قمة لوسيرن في سويسرا الشهر الماضي. هناك بالفعل جهود باكستانية واضحة لكنها غير مفصلة، لا حديث عن تفاصيل ما تقوم به باكستان، وربما هذا هو السر وراء نجاح باكستان في المرحلة الماضية في تحقيق إنجازات على مستوى الجهود الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران. وربما هذا ما تقوم به حاليا أيضا في محاولة جادة هذه المرة لأيضا رأب الصدع بين الطرفين الأمريكي والإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن معنا في الأستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أرحب بكما. ما تزال الأمور غير واضحة، ما إذا كان هناك رد إيراني أو تجدد للضربات الأمريكية، أم أن الموقف الأمريكي سيكتفي ربما بما تم توجيهه من ضربات؟ ولكن على أي حال ما الذي تحقق سيد هاردينجر على المستوى الأمريكي من خلال ضربات هذه الليلة؟
4: Thank you.
5: شكرا.
4: A good point, and one thing is to kind of clarify is the president had two.
5: هنالك توضيح أن الرئيس لديه خياران فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وهو ربما إمكانية استئناف قصف المنشآت المدنية خاصة بعد استهداف السفن في مضيق هرمز وكذلك الحلفاء في منطقة الخليج. وأعتقد بأن كان رد متناسبا حتى يبقي المسار مفتوحا.

0: بالنسبة للتفاوض الدبلوماسي وترك الفرصة لعمان وكذلك لباكستان لمواصلة دور الوسيط، وربما قد يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: دكتور عباس أصلاني الحرس الثوري يقول ستتم معاقبة المعتدي، يأتي هذا في سياق التوقعات المتعلقة بالرد الإيراني، ما المتوقع في هذا الإطار، حدود وسقف الرد الإيراني المتوقع؟
0: حسنا، نحن نشهد وضعا يزيد فيه التوتر ويتسع فيه العمليات العسكرية، ذلك يعني بأن هنالك اتساع أفقي وفي نفس الوقت هنالك تصعيد عمودي ربما قد يتجاوز حده الحالي. وفيما يتعلق بالمنهج الاستراتيجي، إدارة ترامب تريد أن تزيد الضغط بالعمليات العسكرية وبقصف العديد من المدن، ولكن إيران تحاول أن ترفع التكلفة على الولايات المتحدة باستهداف قواعدها. هنالك بعض التغيير فيما يتعلق باستراتيجية إيران وفي نمط العمليات، وذلك بالاستباق الهجومي، وتريد كذلك أن تقوم بضربات وهجومات استباقية ولا تكتفي فقط بردة الفعل. ونرى هنالك تحولا من ردة الفعل إلى الاستباق والعمل الهجومي، في حين أن الولايات المتحدة تفتقد إلى استراتيجية واضحة. الرئيس ترامب ليس لديه أي سياسة واستراتيجية للخروج، ونرى العمليات التكتيكية، ولكن ليس هنالك أي وضوح فيما يتعلق بالخطوات الموالية. هنالك فقط الدائرة، نفس الدائرة من الهجمات.
1: هاردنجر، أعادنا الدكتور عباس أصلاني إلى نقطة كانت يتم تداولها في بداية هذه الحرب، وهي أن الرئيس ترامب يبدأ الحروب ولا يستطيع أن يخرج منها، هذا ما يراه الكثير من المراقبين. الآن هناك جهود للوساطة، إسلام أباد تحاول وتسعى من أجل خفض التصعيد، هل ما تزال هناك فرص على المستوى الأمريكي لخفض التصعيد؟
2: Yes, it's correct. The war started.
0: صحيح أن الحرب بدأت بحسابات خاطئة من قبل الطرفين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الرئيس ترامب وتوقع النتائج، والآن يجد نفسه مورطا في هذا النزاع. هنالك ربما أمران قد تؤثر على القرارات، سواء بالنسبة لإيران أو الولايات المتحدة، وربما قد يتوصل الوسطاء إلى مبادرة لتخفيض التصعيد أو لوقف إطلاق النار. إسلام أباد وعمان كذلك منخرطين في المسار الدبلوماسي، وقد نرى بادرة خاصة للأسف نرى الممثل والوفد الأمريكي لا يزال في واشنطن وليس منخرطا مباشرة في هذه المحاولات، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. إذن يجب العودة لهذا المسار في كل الأحوال.
1: ما الذي سيؤثر على قرار الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمسار هذه الحرب، أو على الأقل تحديد سقف زمني لنهاية هذه الحرب التي تتوسع شيئا فشيئا في المنطقة؟ ولكن قبل الإجابة اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل، تصريحات للحرس الثوري الإيراني تؤكد مقتل 3 من أفراد الحرس في هجوم صاروخي أمريكي

0: على محافظة زنجان شمالي البلاد هذا اليوم في إطار الضربات الأمريكية التي وقعت فجر هذا اليوم. أعود إليك فيما يتعلق بالسقف الزمني الذي لم يحدد لهذه الحرب.
1: ربما هنالك أمران قد يدفعان بالرئيس للعودة للمسار الدبلوماسي. أولا، ارتفاع سعر الوقود قد يعكر الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة جبر العودة. ثانيا، كذلك تأثير الدول الخليج من دولة قطر المملكة العربية السعودية، ربما قد تحاول الدفع إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي.
0: سيد عباس أصلاني، بدأت شيئا فشيئا تتكشف الأضرار وحصيلة ربما القتلى والضحايا جراء هذه الضربات الأمريكية. وقع عودة الضربات من جديد بعد فترة من الهدوء، بعد فترة من توقف الضربات على إيران، كيف يبدو في الشارع الإيراني؟
1: حسناً، فيما يتعلق بالجانب السياسي وكذلك بالنسبة للمجتمع، هنالك مساندة للعودة إلى التفاوض، ولكن في عندما يكون ذلك في الظروف العادية وليس أثناء القصف، ولكن يصبح الأمر مختلفا عندما تكون تحت قصف النار وتدخلات العسكرية، خاصة وأن إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة، والمجتمع يعي ذلك. وعندما يحصل الاعتداء فهنالك من يساند المسار الدبلوماسي أي صفقة، ولكن لا يمكنهم أن يساندوا المسار إذا ما كانوا تحت قصف النيران. يفكرون ربما أكثر في البقاء على قيد الحياة أكثر من التفكير في خيارات أخرى، ذلك يتسبب في زيادة المعاناة وفي الضغط الاقتصادي. ولكن في هذه الحالات هنالك التفكير في الدفاع عن النفس والبقاء على قيد الحياة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا أيضا للسيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. تستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، اتكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض لعمار تيمي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمي، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفق لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يومياً،

0: الإسرائيلي. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الجيش هو النموذج دفاعاً عن لبنان للمناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل بالنار. هذا ويصل إلى أنقرة اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاستطلاع الموقف والمشهد اللبناني بأبعاده الميدانية والسياسية. معنا الآن من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. نرحب بك جوني، ونبدأ بالبعد الميداني والمعاينات التي عاينتها بنفسك في زوتر الغربية.
1: زوتر الغربية ما تزال في مرحلة ما بعد انتشار الجيش اللبناني فيها وتثبيت انتشاره، ذلك أن الأهالي ما زالوا يأتون إلى هذه البلدة، بعضهم اختار البقاء بشكل دائم رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل، رغم ضعف الإمكانيات وأيضا محدودية الخدمات وتحديدا ما يتعلق بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخلاف ذلك. وأيضا الجيش اللبناني يواصل أعماله لناحية إعادة تعبيد الطرقات التي كانت أقفلتها كميات الأنقاض الكبيرة بسبب التفجيرات والغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الغربية، وأيضا يعزز انتشاره في البلدة. وطبعا زوتر الغربية كما بات معلوم هي متاخمة تماما لزوتر الشرقية التي ما تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل، ويمكن رصد الآليات الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين الذين يتجولون في بلدة زوتر الغربية، وطبعا يمكن رصدهم من بلدة يتجولون في بلدة زوتر الشرقية عفوا، ويمكن رصدهم من الناحية الغربية. هذا الواقع الميداني الذي دونه الكثير من التحديات بالنسبة للجيش اللبناني، بالنسبة للأهالي وعلى مختلف المستويات، كانت أيضا له تفاعلات سياسية من خلال بيان رئيس البرلمان اللبناني في ذكرى وبمناسبة عيد الجيش اللبناني، حينما قال إن الجيش هو النموذج للدفاع عن الوطن كما استمعنا وليس المناطق النموذجية. يؤكد رئيس البرلمان وهو أحد ركني الثنائي الشيعي في لبنان إلى جانب حزب الله، يؤكد الموقف الرافض لمسألة المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية وما يرتبط بذلك من اتفاق إطار. طبعا هذا موقف معروف، وكان رئيس البرلمان يوم أمس التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون واطلع منه على أجواء لقاءاته في واشنطن وما تم التداول بشأنه فيما يتعلق بالجنوب والمناطق التجريبية.
0: وأيضا ماذا عن الزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى تركيا؟
1: في حقيقة الأمر الرئيس اللبناني غادر قبل بعض الوقت بيروت متجها إلى تركيا. طبعا الرئيس اللبناني يريد أن يحشد مزيدا من الدعم الإقليمي والدولي للخيارات الرسمية اللبنانية، المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية واتفاق الإطار، وحث الجانب الإسرائيلي على تقديم المزيد فيما يتعلق بالانسحابات ووقف الاعتداءات ومسألة عودة النازحين وإعادة الأعمار وتثبيت سيطرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على مختلف الأراضي حتى الحدود الدولية. وأيضا في جانب آخر المهم في هذه الزيارة هو البعد المتعلق بالمناطق أو الامتداد الجغرافي من سوريا باتجاه تركيا. طبعا لبنان يتأثر بشكل كبير بالأوضاع في سوريا المجاورة، ولتركيا دور كبير فيما يتعلق بالملفات السورية، خصوصا ما كان أشيع خلال المرحلة الماضية عن إمكانية حصول نوع من الدور السوري في المسألة أو الأزمة اللبنانية والنفي الذي صدر بشأن أي تدخل عسكري. وطبعا هذا جانب مهم من المباحثات التي سيجريها الرئيس اللبناني وما يمكن أن يطلع به الجانب التركي من دعم للبنان فيما يتعلق بالمسائل المختلفة، أكان تلك الأمنية الاستراتيجية الإقليمية وأيضا الاقتصادية وما يتعلق بأفاق التعاون المشترك. طبعا من المفترض أن تكون أو ستكون هناك لقاءات بارزة للرئيس اللبناني، وكما ذكرنا الرئيس اللبناني الأسبوع الماضي كان في واشنطن وعقد سلسلة من اللقاءات الهامة أبرزها لقاء القمة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي يمكن القول أن لبنان الرسمي يعول على هذا الحراك الدبلوماسي وعلى الدعم الإقليمي والدولي وأيضا على المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية مع الجانب الإسرائيلي.
0: من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان وأصيب 20 آخرون بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. معنا الآن مدير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، تحديثات الساعة الأخيرة في القطاع وما إذا كانت هناك تجدد ربما في الحصيلة

0: المتعلقة بوزارة الصحة الفلسطينية.
1: الساعة الأخيرة حقيقة ازدهار حملت في طياتها مزيد من عمليات القصف المدفعي في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي. فهناك شرق مخيم البريج تقدم لعدة آليات إسرائيلية، هذا التقدم هو مصحوب حقيقة بعمليات إطلاق نار مكثفة باتجاه منازل المواطنين وقصف مدفعي أيضا غير مسبوق حقيقة. أصوات الانفجارات تسمع بشكل واضح وجلي، وهي أصوات انفجارات كبيرة وناجمة عن عمليات القصف المدفعي المتواصلة في تلك المنطقة. الآليات الإسرائيلية حسب شهود عيان يتحدثون عن قيامها بعمليات تجريف في تلك المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي. وصلت إصابة محملة عبر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل هنا لمستشفى شهداء الأقصى، وتم إدخالها على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات نظرا لخطورة هذه الإصابة التي جاءت جراء القصف المدفعي شرق مخيم البريج. سبقت عمليات القصف المدفعي في الساعة الأخيرة شرق البريج أيضا غارات جوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية وسط مدينة غزة في منطقة اليرموك خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. هذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح 10 آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة والمستشفى أيضا السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة لقصف دراجة هوائية كان يستقلها فلسطيني، وهذا أدى إلى جرح عديد من المواطنين الذين كانوا يسيروا في الشارع وقت الغارة الإسرائيلية على شارع الجلاء في مدينة غزة. هناك أيضا الساعات الماضية وخاصة ساعات الفجر كانت قد شهدت مناطق عديدة في القطاع أيضا ضربات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية على شقق سكنية وأيضا خيام تأوي نازحين، ولكن الغارة الأعنف كانت على منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية ازدهار خيمة تأوي عائلة فلسطينية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين وصلا إلى مستشفى أناصر بخان يونس، عاد عن 13 جريحا كلهم من الأطفال والنساء، وإصابات عديد منهم وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة. في مخيم أيضا البريج في وسط القطاع استهداف شقة سكنية كانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قد استهدفتها بدون سابق انذار. هذا الأمر أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر عام ونصف فقط، وصل هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم تشييعه قبل قليل من ساحة المستشفى. هناك أيضا ضربات تنفذها المدفعية الإسرائيلية شرق خان يونس جنوب خان يونس، عاد أيضا عن عمليات النسف التي تتصارع في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. ولكن اللافت للنظر حقيقة ازدهاره هو عمليات القصف للمربعات السكنية سواء في منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عمليتي قصف كبيرة تمت في تلك المنطقة لمربعات سكنية بعد اتصالات هاتفية من قبل الجيش الإسرائيلي على العائلات الفلسطينية وطلبها الجيش الإسرائيلي بضرورة الإخلاء الفوري. وبطبيعة الحال في الوقت الحالي حسب الدفاع المدني العشرات من العائلات الفلسطينية نزحت من هذه المربعات السكنية التي قصفها الجيش الإسرائيلي بعد تحذير سكانها بطبيعة الحال، والآن لا يعرفون أين يتجهون. المنطقة المتبقية وهي المساحة الآمنة الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها يتواجد فيها العدد الكبير من المواطنين وهي تقدر ب30% وهي المناطق الغربية للقطاع، الضربات الجوية الإسرائيلية تتواصل وتتصاعد بشكل لافت، ولكن في 70% من المساحة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي عمليات النسف، عمليات أيضا القصف وعمليات اقتضام مزيد من أراضي المواطنين وتوسيع الخط الأصفر هو سيد الموقف حقيقة على الأرض في المرحلة الحالية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من دير البلح، مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية، وقال إن روسيا استخدمت في هجومها 74 صاروخا معظمها باليستية ونحو 300 مسيرة من أنواع مختلفة. عسكريا قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها نفذت هجمات بعيدة المدى على مصفات النفط الرئيسية في منطقة بيرم الروسية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا، وقالت إن الضربات استهدفت مطارات ومراكز اتصالات وخدمات لوجستية عسكرية في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن في البحر الأسود. الآن معنا شبكة مراسلين لاستطلاع الموقف من كييف، مراسل الجزيرة عمر الحاج، من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أرحب بكم جميعا، أبدأ معك عمر.

0: عمر الحاج، ماذا تقول الرواية الرسمية الأوكرانية؟
1: ازدهار الرواية الرسمية الأوكرانية تتحدث عن استهداف لمناطق مدنية صرفة في عدد من المقاطعات، 10 مقاطعات استهدفت في وقت متزامن في ساعات الليل وفي فجر اليوم. والجديد أن مقاطعات الغرب الأوكراني دخلت على خارطة الاستهداف، نتحدث عن جوتيمر وكذلك عن مقاطعة ليفيف على الحدود مع بولندا. عدد القتلى ما يزال ثابتا عند 8 أشخاص، جلهم سقطوا في دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى شخص في بولتافا وأيضا في كييف. ولكن هيئة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن احتمال كبير بارتفاع عدد هؤلاء القتلى، لأن هناك عددا من الأشخاص ما يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في مقاطعة ليفيف. مرة أخرى القصف استهدف منطقة سكنية وفقا للصور، وفقا لما تتحدث به أوكرانيا. زيلينسكي في حديثه عن هذه الهجمة الكبيرة من نوعها وأيضا الواسعة في خريطة الاستهداف، قال إن بلاده كانت تتوقع مثل هذه الهجمة وأنها أعلنت عن ذلك، ولكن ما يزال السؤال وما تزال المشكلة واقعة في أوكرانيا هي أنها لا تستطيع التصدي لهذه الأسلحة البالستية وتحديدا الصواريخ فرد صوتية من طراز زيركون وأيضا من طراز أوريشنيك والتي استخدم بعضها في هذه الهجمة. 74 صاروخا، 280 مسيرة من أنواع مختلفة استهدفت بها من خلالها المقاطعة الأوكرانية، ولكن الرد الأوكراني لم يتأخر كثيرا، فإن قيادة الأركان أعلنت عن استهداف منصة النفط الرئيسية في مقاطعة بريم في منطقة بريم، وقالت إنها مسؤولة عن إنتاج أنواع مختلفة من الوقود على رأسها، وقود الطائرات المدنية وأيضا الحربية. كذلك الأمر قيادة سلع.
0: نعم، إلى أي مدى يتم الربط بين هذا التصعيد الحالي والزيارة الأخيرة للرئيس زيلينسكي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس ترامب؟
1: هذه الهجمات أصبحت أقرب للنمطية ازدهار، فمع أسبوعين أو عشرة أيام دائما ما تتعرض أوكرانيا لهذا النوع الكبير من الهجمات، ولا يقرأ بأنه رد على الزيارة الأوكرانية، فهجمات أخرى حدثت في مناسبات مختلفة ولم يكن زيلينسكي على اتصال أو زيارة مع مسؤولين غربيين. الأمر هو يأتي في صياغ الرد المباشر لما تقوم به أوكرانيا من هجمات على منشآت البنية التحتية وخاصة النفط، وكما تعلمون فإن هناك أزمة كبيرة خلقتها هذه الاستهدافات الأوكرانية. هو في إطار الرد والرد المماثل، ولكن الرد الروسي يأتي أقوى باستخدام هذه الصواريخ البالستية، وإن كان الرد الأوكراني يعتمد على المسيرات بعيدة المدى واستهداف منشآت البنية التحتية التي تضغط على الاقتصاد الروسي الذي من شأنه يبطئ حركة الانتاج العسكري وأيضا يؤثر على حركة القوات الروسية على الجبهات.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عمر الحاج. الآن معك رانيا دريدي، نتابع ونرصد المواقف الروسية، آخر التصريحات والبيانات المتعلقة بهذا التصعيد المتبادل.
2: نعم بالفعل، وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنها قامت بتنفيذ هجوم واسع النطاق بأنها استخدمت خلاله أسلحة عالية الدقة أطلقتها من الجو والبر والبحر، استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا 5 مقاطعات أخرى في أوكرانيا بما فيها مقاطعات تقع في غرب البلاد. وهنا أود الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة لم تكن روسيا تستهدف هذه المقاطعات في غرب أوكرانيا، ولكن الاستهداف الذي تم تنفيذه الليلة الماضية طال هذه المقاطعات. الحديث يدور عن مقاطعات ك إيفانا فرانكوفسك، لفوف، جيتومير، فينيتسا، ريفنيا. كل هذه المقاطعات تم استهداف فيها منشآت عسكرية لها علاقة بالدفاعات والصناعات الدفاعية العسكرية، مؤسسات حساسة وحيوية مهمة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. على سبيل المثال في العاصمة كييف تم استهداف منشأة لتصنيع الرؤوس الحربية والذخائر، إضافة لاستهداف مصنع لإنتاج المسيرات الهجومية ومسيرات الاستطلاع، ناهيك عن استهداف مؤسسات أخرى معنية بالصناعات الصاروخية، معنية بصناعة الكيميائيات المستخدمة في الوقود الصاروخي، وأيضا يعني منشآت تعمل على صناعة الصواريخ. كل هذه المنشآت الحيوية تم ضربها الليلة الماضية، وبحسب وزارة الدفاع فإن هذه الضربات قد حققت أهدافها ازدهار.

0: التعامل مع ذلك تستمر القوات الروسية في ضرب الموانئ الأوكرانية، هذا ما أكدت عليه الوزارة، حيث أشارت إلى أنه تم استهداف سفينة للشحن كانت تحمل معدات عسكرية في ميناء يوجني في مقاطعة أديسا جنوب أوكرانيا، إضافة لاستهداف سفينتين للشحن كانتا في البحر الأسود وأيضا كانتا محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية. على صعيد آخر، على الصعيد الميداني على وجه التحديث، وزارة الدفاع الروسية تؤكد استمرار القوات المسلحة الروسية بالتقدم، الحديث عن السيطرة بحسب الوزارة على 4 بلدات جديدة خلال الساعات 24 الماضية الزهار، الحديث يدور عن السيطرة على بلدة في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة سومي وأيضا على بلدة في مقاطعة خاركيف، وأود الإشارة إلى أن خاركيف وسومي هاتين المقاطعتين إلى جانب مقاطعة دنيبر بتروفس تقوم قوات المسلحة الروسية بإنشاء منطقة أمنية عازلة، وبالتالي هي تقوم حاليا بتوسيع نطاق هذه المنطقة ازدهار.
1: ما درستم أيضا في المواقف السياسية الروسية؟
0: حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالمواقف السياسية الروسية يمكن القول أنها تراوح مكانها، لا سيما في غياب أي آفاق لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني. روسيا تحدثت مرارا في الآونة الأخيرة أنها مستعدة لي وتفضل حل وتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، ولكن لا آفاق حتى هذه اللحظة. الجانب الأمريكي الذي يعد المحرك الأساسي لأي مفاوضات مع الجانب الأوكراني حاليا منشغل بملفات مهمة بالنسبة له، هنا الحديث عن الملف الإيراني وتطورات الوضع بالخليج، وبالتالي لا أفاق حتى هذه اللحظة لاستئناف أي مفاوضات. والجانب الروسي كان قد أشار لأنه بكل الأحوال سيقوم بتحقيق أهدافه من هذه العملية العسكرية سواء بالدبلوماسية أو بالميدان، وانطلاقا من كل ذلك روسيا على ما يبدو تستمر في حرب الاستنزاف إن صح التعبير، تقوم بالتقدم شيئا فشيئا. بوتين أشار قبل يومين أو 3 على أن روسيا ستتصرف بحذر ولكن بثبات في الميدان إلى أن تقوم بتحقيق كل ما تصبو إليه من هذه الحرب.
1: شكرا لك من موسكو الزميلة رانيا الدريدي. الآن معك عبد الله الشامي، نرصد المواقف الأوروبية في هذا السياق.
2: نعم ازدهار، ما صدر من مواقف أوروبية صدرت في شكل مزيد من الدعم لأوكرانيا خلال النصف ساعة المقبلة الماضية رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قالت إنه تم اليوم صرف ما يوازي 3,400,000,000 يورو إلى أوكرانيا من أجل تقوية أنظمتها الجوية وكذلك الدفاعات خصوصا المسيرات. هذا الأمر أتى بالتزامن مع ما شهدته ليس فقط أوكرانيا وإنما أيضا بولندا الدولة العضو في كل من الاتحاد الأوروبي والناتو من مرور صاروخ يعتقد أنه روسي إلى بلدة لوبان الواقعة شرق البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا. لم يكن هناك تعليق من قبل الاتحاد نفسه من خلال مؤسساته على هذا الحدث سوى تعليق رئيس المجلس أنطونيو كوشتا الذي أدان فيه الأمر، قال إلا أنه سيدفع الاتحاد إلى مزيد من الدعم لأوكرانيا، لكن الدول الجارة لبولندا وهي دول البلطيق والتي أيضا تتشارك في جوارها مع أوكرانيا سارعت في التنديد بهذا الحادث. رئيس الوزراء البولندي الذي يزور في هذه الأثناء موقع هذا الصاروخ قال إن بلاده الآن تتشاور مع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو من أجل تقييم الموقف. هذا الأمر حتى هذه اللحظة يبدو أنه ما زال المسيطر على رد الفعل الأوروبي تجاه هذا الأمر، لكن عمليا من خلال المواقف السابقة إما مرور صواريخ أو مسيرات يعتقد أنها روسية إلى داخل الأراضي التابعة للاتحاد وحلف الناتو كان الأمر ينتهي عادة بمزيد من العقوبات مزيد من الدعم لأوكرانيا دون ربما التصعيد سواء العسكري من قبل الحلف أو أي شكل آخر من قبل الاتحاد الأوروبي.
1: نقاط الاجتماع أو الاختلاف إن صح التعبير في المواقف الأوروبية كما رصدتموها عبد الله، إلى أي مدى تتماهى مع ما يجري حاليا من تصعيد على الجبهتين الأوكرانية والروسية؟
2: ازدهار، كانت دائما المواقف الأوروبية تأتي في شكل مزيد من ربما البنود الشديدة أو الأشد قسوة على روسيا

0: حزم العقوبات. نعلم أن 21 من تلك الحزم بالفعل تم تطبيقها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء، رغم الاختلافات التي تأخذ في الازدياد وقتا يعني مع مرور الوقت، سواء من خلال استهداف بعض الشخصيات التي تتحفظ دول في الاتحاد على فرض عقوبات عليها، سواء رجال أعمال أو رجال دين أو حتى عسكريين روس، وأيضا في الوقت ذاته أسطول الظل الذي يقول الاتحاد أنه يلاحقه، الأسطول الذي يقوم بنقل الانتاج الروسي من الطاقة عموما إلى خارج الاتحاد وإلى دول أخرى تتعامل معها روسيا. هذا الأمر بدأ يأخذ منحنى الإرهاق، لنقل بشكل أدق، دول الاتحاد كثير منها خصوصا دول الغرب ترى أن ربما الأمر أصبح أكثر جفافا عندما يتعلق بما الذي يمكن إقراره تجاه روسيا. هذا من ناحية. أما من ناحية الناتو، الحلف العسكري الذي يضم كافة دول الاتحاد، هو أيضا يكتفي أو اكتفى في المرات السابقة برسائل شديدة اللهجة إلى موسكو، ولم يقم بتطبيق أو تفعيل المادة الخامسة من بنود الحلف التي تعطيه حق الرد على أي اعتداء على أي من دولها الأعضاء. وبالتالي هذه النقاط، هذا رد الفعل، نعلم أن هذا الحادث وقع في 4 فجرا اليوم، وحتى ساعتنا هذه لم يصدر أي شيء ملموس سواء عن الاتحاد أو عن الدول الكبيرة في دوله، سواء فرنسا، إيطاليا أو ألمانيا على سبيل المثال. وبالتالي الأمر ربما أصبح يأخذ هذا المنحنى، خصوصا أن الكثيرين يقولون أنه ربما حان الوقت رغم كل هذه يعني المواقف الروسية في الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو أمر أبداه كل من رئيس المجلس في وقت لاحق خلال القمة في شهر يونيو، وكذلك مفوضة السياسات الخارجية.
1: من بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، شكرا جزيلا لك. الآن ننوه هذا الخبر العاجل، تصريح أو بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يؤكد فيه استهداف الحرس اليوم قاعدة الأزرق في الأردن. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا اليوم قاعدة الأزرق في الأردن. عمر هواش معنا الآن من طهران، ماذا في التفاصيل عمر؟
2: نعم، ازدهار بيان عسكري صادر قبل قليل عن الحرس الثوري الإيراني تبنى فيه استهداف قاعدة الأزرق في الأردن هذا اليوم بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال في البيان إن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية وإلحاق الضرر بعدد آخر من هذه الطائرات. كذلك يضيف الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن الهجوم أدى أيضا إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة عدد آخر من عمال الصيانة المتواجدين في تلك المنطقة من قاعدة الأزرق في الأردن. فضلا عن ذلك، يقول الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن هو رد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف منطقة سكنية فجر هذا اليوم في جزيرة قشم جنوبي إيران، وذلك الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين من عائلة واحدة. يضيف الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن إيران مستمرة في مواجهة الأمريكيين حتى طرد آخر جندي أمريكي من المنطقة. هذا أول بيان يصدر اليوم عن الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجمات التي نفذها في المنطقة. حتى الآن هذا هو البيان الوحيد، لا يوجد أي إشارة إلى أي هجمات أخرى في مناطق أخرى كالكويت أو كردستان العراق، حيث كانت هناك أنباء عن ذوي انفجارات في هاتين المنطقتين. الآن البيان فقط مختص بقاعدة الأزرق في الأردن، ويؤكد أن هذا الرد هو ردا على الهجوم الأمريكي الذي نفذ فجر هذا اليوم في جزيرة قشم ضد مناطق سكنية في جنوب إيران.
1: ولذلك نعود للتذكير ربما بأهم ما رشح فيما يتعلق بالضربات الأمريكية في إيران وما سجل من أضرار وخسائر حتى اللحظة عمر.
2: نعم، آخر الخسائر أيضا قبل نحو نصف ساعة أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان في شمال إيران أن 3 من أفراد الحرس الثوري قد قتلوا في هجوم صاروخي أمريكي على تلك المحافظة. اللافت ازدهار أن أفراد الحرس الثوري في تلك المنطقة ينتمون إلى ما يسمى لواء أنصار المهدي، وهذا اللواء هو مختص بحراسة الشخصيات والمسؤولين الإيرانيين وحراسة المطارات في تلك المنطقة. لذلك هذا الاستهداف كان ملفت، لأننا لا نتحدث عن استهداف في قاعدة عسكرية.

0: هذا الاستهداف يبدو أنه في منطقة أو مقر أمني يتبع لهذا اللواء في الحرس الثوري الإيراني. وبطبيعة الحال محافظة زنجان هي محافظة تقع في أقصى الشمال الإيراني، وهي المرة الأولى التي تستهدف خلال جولة التصعيد الأخيرة. حتى خلال 13 يوما الماضية لم يتم استهدافها، لكن الاستهدافات الأخرى كانت تتركز على المناطق الجنوبية الإيرانية. شهدنا فجر هذا اليوم عند الساعة الرابعة كيف بدأت الهجمات ضد المناطق الساحلية الإيرانية. نتحدث عن جزيرة قشم التي استهدفت فيها منطقة سكنية، كما قالت المصادر أن ذلك الاستهداف أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، معظمهم من الأطفال، هم من عائلة واحدة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة. في محافظة هرمزجان أيضا نتحدث عن انفجارات في جزيرة أبو موسى. هذه الجزيرة هي بطبيعة الحال مطلة على مضيق هرمز، فضلا عن انفجارات أخرى أيضا في جزيرة كيش محافظة خوزستان أيضا جنوب غرب إيران، جرت فيها انفجارات كبيرة لا سيما في مدينة الأهواز مركز المحافظة. أيضا محافظة فارس ومحافظة بوشهر تعرضتا للهجمات خلال فجر هذا اليوم. والهجوم الذي نفذه الحرس الثوري ضد قاعدة الأزرق في الأردن هو رد على جزء من هذه الهجمات فجر هذا اليوم.
1: اليوم كان هناك بيان للخارجية الباكستانية تتحدث فيه عن جهود إسلام أباد ربما في خفض التصعيد في هذه المرحلة. ما الذي يرشح من معلومات عن اتصالات ربما باكستانية إيرانية تتعلق في هذا السياق؟
0: آخر ما رشح في الحقيقة يعود اليوم الثلاثاء، مساء الثلاثاء الماضي قبل يومين، كان قد قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن عملية تبادل الرسائل مستمرة بين طهران وواشنطن. لكن هل هذه العملية لا تزال مستمرة؟ هل انقطعت؟ هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة نظرا للتصعيد الجديد بين الطرفين. وقال قاسم غريب أبادي بأن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تشن الحرب على إيران متى تشاء، وأن ترسل الرسائل وتتفاوض مع الإيرانيين متى تشاء. لذلك نترقب أي إعلان جديد بهذا الشأن. هل الرسائل لا تزال تتبادل بين الطرفين عبر الوسطاء، لا سيما الوسيط الباكستاني والقطري؟ كانا نشيطين خلال الفترة الماضية بشكل كبير لأجل تقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأمريكيين، وتتركز المسألة والخلاف على ما يحدث في مضيق هرمز، لأن هناك كان أيضا مفاوضات إيرانية عمانية حول إدارة المضيق والملاحة فيه وعبور السفن من مضيق هرمز. كان هناك مقترح عماني بأن تكون إدارة المضيق 50% لإيران 50% لسلطنة عمان. هذا المقترح قبل بمقترح مضاد إيراني، تقول طهران إنها تريد في هذا المقترح أن تكون لها السيطرة والإدارة على الممر الشمالي المحاذي لها من مضيق هرمز، وتكون لها أيضا الإشراف على جزء من الممر الجنوبي مع سلطنة عمان في مضيق هرمز. هذا المقترح هو موجود على الطاولة، لا تتوفر أنباء هل وافقت سلطنة عمان على هذا المقترح ومن خلفها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية أم لا. لكن كاظم غريب أبادي قال إنه في حال تم رفض هذا المقترح من قبل سلطنة عمان فإن المضيق سوف يبقى مغلقا أمام السفن الأجنبية التي تحاول الخروج أو الدخول من مضيق هرمز. وهذا الإغلاق في الحقيقة لا يزال مستمر فجر هذا اليوم. أكد ذلك أيضا الحرس الثوري عندما تحدث عن محاولة ناقلتي نفط للعبور بشكل مخالف من مضيق هرمز، قال إن ذلك كان يتم بتحريض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبغطاء جوي عبر بعض المسيرات الأمريكية. وأضاف إن السفينتين اضطرتا للتراجع بعد أن شب حريق في إحداهما من دون أن يوضح أسباب هذا الحريق، هل كان استهداف مباشر أو انفجار في لغم بحري، حيث أن المنطقة التي قال إن السفينتين كانتا تحاولان العبور هي منطقة ملغمة تقع في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هواش. الآن في هذا الخبر العاجل الجديد، إسرائيل اليوم تتحدث عن نحو 100 جندي من لواء جبعتي غادروا معتقل سدي تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. بهذا الخبر التوجه إلى الزميل محمد خيري لرصد التفاصيل من هذا أو حول هذا المعتقل سيء الصيت والسمعة.

0: نظرا لما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون بداخله.
1: نعم ازدهار، ونشاهد الآن توثيقات الآن للجنود وهم يغادرون هذا المعتقل، وهو المعتقل الذي تقول بعض المؤسسات الحقوقية أنه تمارس في داخله جرائم ضد الأسرى الفلسطينيين. الحديث عن نحو 100 جندي من لواء جبعاتي هم الذين غادروا الآن معتقل زديت تيمان في جنوب إسرائيل، وتركوا أسلحتهم من ورائهم كما تفيد صحيفة إسرائيل هيوم. هي تشير أيضا إلى أن ذلك كان منظما وليس بشكل عفوي، بمعنى أن هناك اتفاق بين هؤلاء الجنود وبينهم ضباط أيضا، وتشير المعلومات إلى أنهم اختلفوا كما يبدو مع قائد إحدى الكتائب وهو المسؤول عنهم في داخل هذا المعتقل، بعدما مزق وحطم بعض الشعارات واللوحات
0: المعنية. نعم، سنعود إليك محمد بطبيعة الحال للوقوف عند هذا التطور اللافت المتعلق بمعتقل سيدي تيمان خلال الساعة القادمة، حيث بدأت الآن رأس الساعة، ونستمر معكم مشاهدينا في هذه التغطية. إذن للتصعيد في المنطقة، في آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت القيادة المركزية أن الهدف من هذه الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوب إيران مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد اليوم، وقال إنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز وستتم اليوم معاقبة المعتدي. وفي شأن متصل قال الحرس الثوري إن ناقلتي نفط تراجعتا عن عبور المسار الجنوبي غير الآمن بمضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما. وقال الحرس الثوري إنه استهدف اليوم قاعدة الأزرق في الأردن. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القصف الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالية البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة. في إسلام أباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف مستمرة بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وفي مصر قال مجلس الوزراء إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس ناتج عن طائرة مسيرة، وإنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وفي غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم. الآن معنا من طهران من جديد مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم من جديد جميعا. أبدأ معك عمر هواش وبيانات الحرس الثوري الجديدة، ما يتعلق منها بداية بتبني الحرس لاستهدافه قاعدة الأزرق في الأردن.
1: نعم بالفعل ازدهار، الحرس الثوري الإيراني في بيان عسكري رسمي تبنى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، وقال إن هذا الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية، واستهدف تحديدا مربط لطائرات من طراز F-35 الأمريكية، مؤكدا أن الضربة أدت إلى تدمير 3 مقاتلات من طراز F-35 وإلحاق أضرار كبيرة بعدد آخر، ومقتل وإصابة عدد من الأفراد الموجودين في تلك القاعدة، سواء في الجنود الأمريكيين أو عمال الصيانة في تلك القاعدة. يضيف الحرس الثوري الإيراني بأن هذا الاستهداف لقاعدة الأزرق في الأردن مرده إلى أن الهجوم الذي نفذ فجر هذا اليوم في جزيرة قشم تم انطلاقا من قاعدة الأزرق في الأردن. ذلك الهجوم في جزيرة قشم الذي أودى بحالة
2: حياة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة. أيضا بيان الحرس الثوري الإيراني قال إن عمليات إيران العسكرية مستمرة حتى طرد آخر جندي أمريكي من المنطقة. قبل ذلك كان هناك أيضا بيان للحرس الثوري تحدث عن الخسائر التي لحقت به خلال الهجمات الأمريكية الليلة الماضية. نتحدث في محافظة زنجان شمال إيران، يقول إن 3 من أفراده من عناصره قد قتلوا في هجوم صاروخي أمريكي على إحدى المقرات. اللواء الذي ضرب اليوم في زنجان هو لواء أنصار المهدي في الحرس الثوري، ومهمة هذا اللواء هو الحفاظ وحراسة المسؤولين الإيرانيين وحماية الطيران في البلاد، لذلك كان هذا الهجوم ملفتا. يضاف إلى ذلك أن الحرس الثوري كان اليوم صباحا تحدث عن أن ناقلتي نفط تراجعتا عن العبور من الممر الجنوبي غير الآمن في مضيق هرمز حسب تعبيره، وقال إن ذلك كان مرده إلى انبعاث النيران وحريق كبير شب في إحدى السفينتين. وأضاف إن تلك المحاولة كانت بتحريض أمريكي، وكان هناك غطاء جوي عبر مسيرات أمريكية تدفع هاتين الناقلتين لأجل العبور من مضيق هرمز، على الرغم من إعلان الحرس الثوري عن إغلاق المضيق. يضيف الحرس أن هذا الأمر من شأنه أن يعقد الأوضاع في مضيق هرمز. على مستوى الهجمات الأمريكية فجر هذا اليوم طالت عدد من المحافظات الجنوبية فضلا عن محافظة زنجان التي تحدثنا عنها. في جزيرة قشم منطقة سكنية استهدفت أدى إلى مقتل عدد من الأفراد المدنيين، إضافة إلى مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران جرت فيها انفجارات قوية في تلك
0: المدينة. هذا في البعد الميداني، ماذا في البعد السياسي؟ أبرز أهم التصريحات السياسية وفرص خفض التصعيد في هذه المرحلة على المستوى الإيراني.
2: قبل قليل كان هناك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لإحدى وكالات الأنباء الإيرانية، قال إن المشاورات مع سلطنة عمان مستمرة وأن مضيق هرمز لا يزال مغلق. هذان التصريحان مهمان في هذا التوقيت نظرا لأن الأحداث هي تدور حول مضيق هرمز والتهديدات، وهذا التصعيد الذي نشهده على خلفية إغلاق إيران لمضيق هرمز. هذا الإغلاق مستمر على الرغم من المفاوضات التي تستمر مع سلطنة عمان، يؤكد ذلك المتحدث باسم الخارجية. آخر مفاوضات جرت بين الطرفين كانت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وكان هناك عرض عماني أو مقترح عماني مقابله مقترح إيراني. المقترح العماني كان أن تسيطر إيران وتدير على 50% من مياه المضيق مقابل 50% لسلطنة عمان. هذا المقترح قوبل بمقترح آخر إيراني يقضي بأن تسيطر إيران وتدير الممر الشمالي للمضيق، بينما أيضا تشرف بشكل جزئي على الممر الجنوبي بالمشاركة مع سلطنة عمان. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أنه في حال رفضت سلطنة عمان هذا المقترح الإيراني فإن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا، ومؤكدا في ذلك التوقيت قبل يومين أن تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني مستمر. هل هذا التبادل لا يزال مستمر على الرغم من التصعيد الأمريكي الجديد الإيراني الجديد، أم أن التبادل قد انقطع؟ لأن الإيرانيين دائما يؤكدون أنهم لن يتفاوضوا مع واشنطن تحت التهديد، ولن يسمحوا لأمريكا أن تفرض الحرب متى تشاء وأن تفرض المفاوضات وتبادل الرسائل متى تشاء.
0: شكرا لك عمر. وكما أوردت قبل قليل نذكر فقط ببيان الخارجية الإيرانية الذي يقول المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، هل من تفاعلات على المستوى الأمريكي لتبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن؟ وما إذا كانت تبينت الاستراتيجية الأمريكية في هذه اللحظات المتعلقة بتوقف الضربات أم باستمرارية هذا التصعيد العسكري؟
3: نعم، في الواقع إصدار لم تصدر أي تعليقات أو بيانات من الإدارة الأمريكية بشأن تصريحات الحرس الثوري أو بيانات الإيرانية عن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة بعد الجولة الأخيرة من الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية، والتي قالت فيها القيادة المركزية أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن ذلك جاء ردا على الهجوم الذي وصفته بالمباغت من القوات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة يوم الثلاثاء، وذلك أيضا بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بشن ضربة قاسية على إيران. في هذه الجولة الجديدة من الضربات التي استمرت ساعتين وصفت القيادة المركزية هذه الضربات بأنها جولة مكثفة، وقالت أيضا أنها تمثل ردا قويا على الاعتداءات الإيرانية، وكذلك لتقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة، وأيضا لعدم مهاجمة إيران أو لصد الهجمات الإيرانية على دول الخليج في الجوار. وأكدت أيضا أن هناك 50,000 من الجنود الأمريكيين في المنطقة وعلى هبة الاستعداد لأي تنفيذ أي عمليات يأمر بها الرئيس دونالد ترامب. لكن في الحقيقة أيضا لم توضح القيادة المركزية أو البيت الأبيض ما إذا كانت هذه الجولة من الضربات تمثل بداية لجولات أخرى من الضربات على غرار ما حدث على مدى الأسبوعين الماضيين، أم أن الرئيس دونالد ترامب أمر فقط بشن هذه الضربة في انتظار ما سيصدر من رد من الجانب الإيراني، خاصة وأن ترامب بالأمس أيضا حينما سئل عما إذا كانت المحادثات انتهت مع الجانب الإيراني أو أنه لن يقبل بمحادثات في الوقت الحالي، أجاب في تصريحات بالبيت الأبيض بأنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق مع إيران، وهو ما فسر هنا في واشنطن على أن الرئيس يبقي على نافذة الدبلوماسية مفتوحة على أمل التوصل مع الاتفاق مع الجانب الإيراني في نهاية المطاف. قبيل هذه الجولة من الضربات ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين بأن ترامب درس مع قائد القيادة المركزية في المنطقة الأدميرال براد كوبر وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دين كين بمسائل الخيارات العسكرية، وكان هناك تباين في الآراء بين كلا العسكريين. القائد القيادة المركزية نصح الرئيس بشن ضربات موسعة على الجانب الإيراني خارج نطاق مضيق هرمز، حيث قال إن الضربات التي شنت في هذا الصدد خلال الفترة الماضية حققت الفاعلية القصوى، ومن ثم نصح الرئيس باستهداف مواقع أخرى وتحقق ربما إلاما أكثر للجانب الإيراني على حد قوله، في حين حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة من اتساع رقعة الحرب ومن توسيع جبهة الدفاع بالنسبة للقوات الأمريكية في مختلف قواعد الأمريكية في المنطقة. وترامب أيضا لم يتضح ما إذا كان سينفذ تهديده من قبل الذي حذر فيه من شن ضربات على الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين ورغم اتساع عملية الأمس من الضربات الأمريكية إلا أنها لم تستهدف الجسور أو محطات الكهرباء في إيران إصدار.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن نتابع آخر المواقف معك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت في أعقاب بيان الجيش الكويتي بخصوص الضربات الإيرانية الأخيرة.
4: بالفعل ازدهار، صباح هذا اليوم الجيش الكويتي أصدر بيانا أكد فيه أو كشف عن استهداف حدث لإحدى الشركات الصينية أو مبنى إحدى الشركات الصينية. هذا المبنى تضرر بإصابات جسيمة كما جاء في البيان، وأيضا خلف هذا الحادث مقتل أحد العاملين لهذه الشركة. هذا البيان أيضا كشف عن أن موقع هذه الشركة كان في شمال الكويت، لكن لم يبين جنسية هذا القتيل في هذا الاستهداف ونتيجة هذا الاستهداب، ولم أيضا يبين كيف تم استهداف هذه المنشأة إذا ما كانت بصواريخ أو كانت بطائرات مسيرة. والسفارة الصينية هنا في الكويت حقيقة لم تعلق على الحادث حتى الآن، تواصلت مع السفارة الصينية عبر عدة اتصالات، لم ننجح حقيقة في الوصول إلى تعليق من السفارة الصينية حول هذا الحادث. هناك مشاريع كبرى حقيقة تدار وتشغل وتنشأ حقيقة بالتعاون مع الكويت في لهذه الشركات الصينية، وهناك تعاون في السنوات الأخيرة كبير وملحوظ حقيقة بين البلدين. هذا الحادث بالتأكيد سيشعل يعني إشارة حمراء حقيقة أنه قد تتعرض هذه المشاريع إلى التعليق أو إعاقة بسبب هذه الاستهدافات. واضح أن هذا الاستهداف مباشر للتنمية وللتعاون الكويتي الصيني كما يبدو، لكن هذه أيضا هذا هو الاستهداف بدد حقيقة هدوءا كانت الكويت يعني عاشته في خلال الأيام الماضية بعد الاستهداف الأخير الذي كان في منفذ العبدي للحدودي على الحدود الشمالية أو الحدود في شمال الكويت بين العراق والكويت، وهو المنفذ الوحيد حقيقة ذلك المنفذ الذي تعرض إلى استهداف متكرر، بمعنى استهداف ثم تلاه مباشرة استهداف آخر لم يؤدي إلى إصابات بشرية كما جاء في تقرير بيان الجيش الكويتي وكذلك في تقرير الإطفاء قوة الإطفاء

0: التي تعاملت مع هذا الحادث اللي أقصد منفذ العبدلي، والذي أيضا صحيح أنه أشعل أو اندلعت حرائق في ذلك المبنى لكن تم السيطرة عليها. هناك أيضا جهد تبذله دولة الكويت في محاولة خفض التصعيد من خلال الجولات يقوم فيها وزير الخارجية الكويتي، وكذلك الاتصالات المستمرة والمشاورات مع نظرائي خصوصا أشقاء في دول الخليج وكذلك مع الأردن، دائما ما تكون هذه الاتصالات متكررة لتنسيق المواقف. وأيضا زيارته الأخيرة قبل أيام يوم أمس كان أيضا كان في باكستان، التقى بالقيادة السياسية في باكستان بدءا من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء شهباز شريف وكذلك مع شريف منين قائد الجيش، وأيضا كان مع نظيره سردار دار. كان هناك هذا بالتأكيد تم مناقشة وبحث كثير من التطورات التي تؤدي إلى أو محاولة خفض التصعيد، وبالتأكيد يعني هناك كما يبدو تعاون أيضا، وتريد الكويت يبدو هذا التعاون أو رفع مستوى التعاون أيضا وتكثيفه بين الكويت وباكستان وخصوصا في المجال الدفاعي والأمني، إضافة بالتأكيد لتنسيق المواقف السياسية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من الكويت زميل سعد السعيدي. الآن معك عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. نرصد آخر الجهود الباكستانية المتعلقة بخفض التصعيد في ظل بيان وزارة الخارجية الباكستانية.
2: المؤكد هو أن باكستان تبذل قصارى جهدها في محاولة لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة إلى طاولة التفاوض، هذا تحديدا ما قاله اليوم الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن هناك بالفعل جهود باكستانية وأن باكستان منخرطة في الجهود الدبلوماسية وأن هناك مفاوضات بين أطراف دون أن يسمي هذه الأطراف بشأن الوضع في مضيق هرمز وأيضا بشأن موضوع خفض التصعيد. المسؤول الباكستاني حقيقة لم يكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالجهود التي تبذلها بلاده ولا حتى بشأن المفاوضات التي أكد أنها مستمرة في المرحلة الحالية بهدف حلحلة الموضوع ربما في مضيق هرمز وأيضا بهدف خفض التصعيد. وزارة الخارجية الباكستانية وعلى لسان الناطق باسمها أيضا عادت وذكرت الجانبين الأمريكي والإيراني بضرورة الالتزام بما جاء في مذكرة إسلام أباد للتفاهم وأيضا بما جاء في البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد قمة لوسيرن في سويسرا الشهر الماضي. هناك حث باكستاني، هناك دفع باكستاني باتجاه اتخاذ نهج الحوار والدبلوماسية لتحقيق تقدم فيما يتعلق بهذا الخلاف أو هذه الحرب. هناك أيضا دعوة باكستانية واضحة ومباشرة لضرورة العودة للتفاوض والحوار على مستوى الخبراء من الجانبين الأمريكي والإيراني التزاما أيضا بما جاء في مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوصل إليها. لم تكشف باكستان والواضح أنها لن تكشف عن تفاصيل ما تقوم به من جهود، لكن بالتأكيد هناك جهود على الأقل، هذا ما أكده الناطق.
1: ماذا عن مدى استجابة الأطراف يعني تماهيا مع هذه المساعي وهذه الجهود الباكستانية؟
2: أيضا هذه الجزئية لم يجب عنها الناطق باسم الخارجية الباكستانية، هو لم يتحدث لا عن الجهود أو تفاصيل ما تقوم به باكستان تحديدا ولا حتى عن ردود الفعل الأمريكية والإيرانية تحديدا فيما يتعلق بهذه الجهود التي تسعى باكستان حاليا وتبذلها في مسعى لجلب وإعادة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى طاولة التفاوض. الواضح هو أن التحدي كبير بالفعل، كما أشار الزميل قبل قليل من الكويت، كان هنا وزير الخارجية الكويتي يوم أمس التقى بالقيادة الباكستانية وكانت هناك اتصالات حتى بين الجانب الباكستاني وعدد من المسؤولين الدوليين لا سيما وزير خارجية تركي وزير خارجية المصري وأيضا مع الجانبين القطري والسعودي خلال الأيام الماضية. لا حديث عن التفاصيل، لكن هناك تأكيد على أن الجهود ما تزال مستمرة وأن المساعي لإعادة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى التفاوض مستمرة، لكن دون الحديث عن التفاصيل ولا حتى عن ردود الفعل الأمريكية والإيرانية.
1: ما أكبر العقبات أو التحديات التي قد تواجه الوسطاء ومنهم طبعا باكستان في سبيل خفض التصعيد في هذه المرحلة المعقدة والدقيقة والتي أيضا تتوسع فيها حلقات التصعيد في المنطقة؟
2: طبعا بالتأكيد ازدهار مع توسع حقيقة رقعة القتال

0: صح التعبير، هناك تحدي إضافي على الوسطاء في محاولة لإقناع الجانبين اللذين يمتنعان حتى عن الالتزام بما تم التوقيع عليه والاتفاق عليه. باكستان لطالما أعربت عن شعورها بالإحباط وشعورها باليأس حقيقة من الجانبين الأمريكي والإيراني على مدار الأيام الماضية، لا سيما وأنهما لا يلتزمان بما تم التوقيع عليه وبما تم التوصل إليه أصلا بعد جهود مضنية بذلتها إسلام آباد على مدار عدة أشهر ومؤخرا بالتعاون مع دولة قطر. هناك بالفعل شعور بالإحباط، هناك ربما حتى ابتعاد نوعا ما من الجانب الباكستاني عن الخوض في ما يتعلق بهذه الجهود، لكن الحث السعودي، الحث الكويتي، الحث القطري قبل ذلك على باكستان لتبذل مزيد من الجهود ربما هو ما دفعها مؤخرا لمحاولة العودة إلى بذل هذه الجهود، دون الحديث كما نؤكد مرة ثانية دون الحديث عن تفاصيل، وهذه أيضا لافتة حقيقة فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن ننوّل هذه الأخبار العاجلة التي تظهر تباعا على الشاشة. إسرائيل اليوم تتحدث عن نحو 100 جندي من لواء جفعاتي غادروا معتقل سدي تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر يقول بأن جنود في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية قبل قليل دون إذن من قادتهم، ونحن نشاهد هذه الصور لعملية مغادرة الجنود الإسرائيليين. معرف أيضا عن مصدر عسكري إسرائيلي في هذا الخبر العاجل تؤكد بأن كتيبة سابار كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا. معرف عن مصدر عسكري إسرائيلي تقول أيضا أن التمرد في سدي تيمان سببه محاولة فرض مقاتلين قدامى أعرافا داخل كتيبة تسابار. ومرة أخرى هذه هي الصور الأولية لعملية مغادرة الجنود لقاعدة سدي تيمان. هذه القاعدة سيئة التصيت والسمعة نظرا لما تعرض فيها الأسرى الفلسطينيون لأنواع مختلفة من التعذيب. الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر يقول انسحاب الجنود من قاعدة سدي تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش الإسرائيلي. إذن جملة من الأخبار العاجلة ومن الصور أيضا التي تؤكد هذا التطور نذهب بها مباشرة إلى الزميل محمد خيري من رام الله. ماذا في التفاصيل محمد المتعلقة بهذا التطور؟
2: هو تمرد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما تشير المصادر العسكرية رفيعة المستوى لصحيفة معاريف. إسرائيل تتحدث عن تمرد يقع الآن في قاعدة سدي تيمان العسكرية، هذا السجن الذي دخله الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة وغيرها منذ 7 أكتوبر، ويحظى بسمعة سيئة دوليا ومحليا أيضا. وفيه تقول أيضا تقارير إسرائيلية ودولية ترتكب الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين. تشير المصادر الإسرائيلية لصحيفة معاريف إن نحو 100 من الجنود وهم تابعون لكتيبة تسبار وهي إحدى كتائب لواء جفعاتي قد تركوا السلاح وتخلوا عنه وراءهم في تلك القاعدة العسكرية وغادروا وهم يحتجون الآن بشكل منسق، وقد وصل عدد منهم إلى منازلهم وعادوا أدراجهم ولم يعودوا إلى هذه القاعدة العسكرية. سبب هذا الخلاف كما يبدو هو أن قائد الكتيبة حاول وضع إملاءات جديدة، بمعنى أن هناك مقاتلين في داخل الكتيبة من القدامى حاولوا فرض أعراف وتقاليد في داخل كتيبة تسبار والتي رفضها القائد في ظل تجديدات يقودها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير مؤخرا في ظل كثير من الانتقادات في داخل الجيش الإسرائيلي ورفع الجنود لكثير من الشعارات التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي.
1: محمد هل يمكن اعتبار ما جرى سابقا؟
2: الآن إنه يحقق سابقة
1: في تاريخ الجيش الإسرائيلي تمرد بهذا الحجم بهذا العدد بهذا الكم؟
2: ربما ازدهار السوابق في إسرائيل بخاصة خلال الفترة الأخيرة هي تتعلق في ازدياتمان. هذه المرة هناك حالة من التمرد، قبلها ومع بداية الحرب كانت هناك حالة أشبه بالتمرد من قبل جنود في الاحتياط وسياسيين في الكنيسة الإسرائيلي، ويجري التحقيق فيها عندما حاولوا الدخول إلى ازدياتمان من أجل التضامن مع مقاتلين إسرائيليين اتهموا باغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين والتنكيل به وتعذيبه أمام الكاميرات. ثم هؤلاء الجنود وكثير من المتدينين الإسرائيليين حاولوا أيضا اقتحام سجن عسكري إسرائيلي في بيت ليد، والآن تتكرر المشاهد تقريبا مشاهد مشابهة، لكنها الآن تعكس خلافات في داخل الجيش الإسرائيلي نفسه وليس فقط ما يتعلق بالفلسطينيين. ولذلك فإن هذا السجن وهذا المعتقل بدأ يجلب للجيش الإسرائيلي الكثير من حالات التمرد مؤخرا، وكذلك ذلك كثير من الجدل الذي يثار في إسرائيل وبخارج إسرائيل. لا يزال الأمر متفاعلا الآن في ازدياتمان. ما يجري الآن هو ربما العدد هو عدد تاريخي ربما في إسرائيل، تمرد أكثر من 100 جندي إسرائيلي يتركون السلاح في داخل قاعدة عسكرية مليئة بالأسرى الفلسطينيين وغيرهم في هذه الأثناء ويبتعدون. هذه الكتيبة سبار كانت تقاتل ربما قبل أسابيع فقط في الأراضي اللبنانية، وهي كتيبة مقاتلة وسيجري نقلها إلى قطاع غزة، هكذا كان الأمر يسير لدى الجيش الإسرائيلي. لكن مصادر عسكرية إسرائيلية تقول الآن إن هذا التمرد الذي جرى الآن في ازدياتمان قد أخرج كتيبة سبار عن مؤهلاتها العملياتية وجاهزيتها القتالية، بمعنى أن الكتيبة لم تعد مؤهلة للانتقال إلى قطاع غزة وفق أوامر الجيش الإسرائيلي. يقول الجيش الإسرائيلي إن ما جرى يخالف قيم الجيش الإسرائيلي نفسه، وإن ما جرى أيضا لم يكن هو المتوقع من الجنود الإسرائيليين بأن يخالفوا أوامر قادتهم وأن ينسحبوا تاركين سلاحهم من ورائهم. الآن هناك تحقيقات رفيعة المستوى لدى الجيش الإسرائيلي بما جرى في ازدياتمان.
1: هناك تاريخ في هذا الإطار محمد
2: من أن ينتقل
1: خيري، وخلال متابعتنا للتطورات والحرب على قطاع غزة الكثير من الجنود الإسرائيليين من الطيارين تمنعوا عن الانصياع لأوامر قادتهم، هناك الكثير من جنود الاحتياط أيضا رفضوا العودة إلى الخدمة والقتال في غزة من جديد. بالتالي أي انعكاسات لمثل هذا المشهد على الداخل الإسرائيلي خصوصا مع اقتراب مرحلة الانتخابات؟
2: في البداية الزهار نعم كان منذ بداية الحرب أن رفض عدد كبير من الجنود، وكانت صحيفة هارتس تحدثت عن مئات من الجنود الإسرائيليين أداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة، وقد وصفوا ما يجري بأن الجيش الإسرائيلي كان يرتكب جرائم حرب ولم يريدوا أو يبتغوا أن يكونوا جزءا من جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، ولذلك قد زج بهؤلاء المئات من الجنود الإسرائيليين في داخل السجون، والآن ينسحب الأمر على الضفة الغربية. مشاهد تتكرر في ذات السياق. قبل عدة أيام كان هناك في تل أبيب مظاهرات شارك فيها عدد من الجنود، وكذلك عدد من الجنود الإسرائيليين عبروا عن عدم رغبتهم بالعودة إلى الضفة الغربية، وكانوا يوزعون المنشورات في تل أبيب تتحدث عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي. ما يجري الآن في ازدياتمان كان هو الذي تنبأ به عدد من الإسرائيليين منذ بداية الحرب، خشية من وصول حالات التمرد إلى هذا الحجم وفي داخل الجيش الإسرائيلي. لكن الآن ليس رفضا لجرائم الحرب وما يجري في ازدياتمان وليس في قطاع غزة أو الضفة الغربية ولبنان، هذه الخلافات اليوم هي خلافات داخلية وهي أشد وطأة على الجيش الإسرائيلي من خلافات كانت تتعلق بالآراء حول العمليات الإسرائيلية في الجبهات المختلفة. هذا ما كان يحذر منه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، سواء التمرد في داخل الجيش وكذلك التمرد من قبل قادة المستوطنين في الضفة الغربية والذين باتوا اليوم هم أيضا مسلحين.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، وسنعود إلى هذا التطور بطبيعة الحال عند اكتمال هذا المشهد وربما صدور نتائج لهذه التحقيقات الإسرائيلية. الآن نعود إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني. معنا في الأستوديو الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. معنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور عبد الله الشايجي. الكويت في الواجهة ولم تغب عن الواجهة طيلة فترة التصعيد والحرب الأخيرة. الضربات اليوم، هل في تقديرك لها أي رسائل، أو أراد الجانب الإيراني إيصال أي رسائل من خلالها، خاصة

0: يجري هو بالفعل يعني ممارسة ما نسميها تصعيد في سلم التصعيد، اللي هو لا الإيرانيين يستطيعون أن يحققوا انتصار أو يجبروا الطرف الأمريكي على أن يتراجع، ولا إدارة ترامب يمكنها أن تفتح مضيق هرمز أو أن تفرض وجهة نظرها وشروطها على الطرف الإيراني. وهذه المراوحة مزعجة، مكلفة، طويلة الأمد، لا يوجد فيها خطة، لا يوجد فيها خط نهائي. الكويت قاعد تتحرك الآن، شفنا التصعيد أمس وصل إلى مصر على ما يبدو الآن حسب نيويورك تايمز، نقما عن مصدرين بالحرس الثوري، طبعا لم يصدر بيان رسمي،
1: لم تتبنى أي جهة
0: لا، ولكن نيويورك تايمز قابلت يعني شخصيتين في الحرس الثوري أو مسؤول في إيران، وأعلن أن هذا دليل على أن إيران لديها القدرة أن تصل إلى الشرق المتوسط، أن لا يكون مقتصر ما تقوم به إيران لتعطيل إمدادات الطاقة. طبعا هذا يتحدى العالم كله، يعني هو ليس يعني اللي يجب أن نفهمه ويفهمه العالم أن ما تفعله إيران تأخذ مضيق هرمز رهينة، تأخذ الاقتصاد العالمي رهينة عبر تأثير على مصادر وأمن الطاقة، والآن وسعتها لم تقتصر على مضيق هرمز والخليج العربي، بل امتدت إلى أيضا مضيق باب المندب البحر الأحمر. وإذا أعلن رسميا بمصر بأن بالفعل أن طبعا مصر أعلنت أن مسيرات ضربت صحيح سفينتين، ولكن إذا أعلنت مصر رسميا وأعلن الحرس الثوري، أنا مستغرب ما أصدر بيان بعد، فإن هذا يعني أننا نقلنا المواجهة وسعنا قوس الأزمة مثل ما كنا متخوفين أمس إلى مستوى جديد وخطير
1: سيد هاردينجر متوسع. الولايات المتحدة هي من بدأت هذه الحرب، والآن تتسع دائرة هذه الحرب بشكل يعني لافت. كيف تتابع الولايات المتحدة، والأحرى ما هي الرؤية الأمريكية المتعلقة بتعرض حلفاء الولايات المتحدة لهذا الكم وهذا الكيف من الضربات الإيرانية؟
2: إدارة ترامب هي من بدأت بهذه الأعمال العدائية، ولم يقوموا بأخذ بالاعتبار هي اتساع هذه الحرب والمخاطر التي يعرضون لها حلفائهم في الخليج. الآن بدأ هذا الأمر يتم الحديث عليه، لم يفهموا تداعيات هذا الهجوم، وما شاهدناه ليلة الأمس هو جهد أمريكي ورد كان مطلوبا منهم من استفزازات اليوم الذي مضى من إيران، ولكن كان ردهم متكافئا بالهجوم على عدد من المواقع المدنية. الآن البيت الأبيض يقول بأن الرئيس يود أن يجد حلا لهذه الأزمة، فبالتالي رد الأمس أيضا لا يزال يتيح للتفاوض من أن يستمر ما بين الأطراف. من سوف يقود هذا الجهد؟ ربما يكون هنالك عمان، لكن المبعوث الخاص الآن موجود في واشنطن، هو لم يطلب اجتماعا مع وزراء خارجية المنطقة، وبالتالي يبغي أن يكون هنالك زخم أكبر للمتحادثات. قد يسرنا أن المسؤول الأمريكي بارز يأتي إلى المنطقة.
1: التصعيد وفرص العودة للمسار الدبلوماسي، الوضع المتعلق الآن على المستوى الأمريكي مربك إلى حد ما، لا وضوح في الرؤية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستكتفي بهذه الضربات التي وجهتها ليلى لإيران، أم أنها ستستأنف من جديد، ستكون على مدى أيام كما جرى الوضع في التصعيد الماضي؟ لماذا تغيب الأسقف الزمنية في رؤية رئيس ترامب حاليا؟
2: كما لاحظنا منذ البداية أنه لم توجد هنالك استراتيجية واضحة من قبل هذه الإدارة لهذه الحرب، لم يكن حتى هنالك سبب لبداية هذه الحرب وحتى نهايتها، هم يمشون مع تطورات الأمور. الآن المسألة هي عبارة عن فعل ورد فعل، فبالتالي لا توجد خطة، وما الرئيس يحتاج القيام به هو أن يتحدث مع قيادات الخليج ويتحدثوا حتى بلغة واحدة حول ما يتعلق بإدارة مضيق وفتحه. لقد ينبغي أن يكون هنالك بداية وطاقة خلف هذه المسألة وفتح المضيق، وهي القضية ذات الأولوية، وبعد ذلك المفاوضات حل الملفات الأخرى.

0: بس أصلاً إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت هذه الحرب، فإن إيران الآن تبدأ تصعيد تصفه إيران بالاستباقي في توجيه ضربات، إن كان للأردن أو للكويت أو لمناطق أخرى في المنطقة. بالتالي على ماذا تعول إيران في هذه المرحلة وهي التي تتعرض لضربات كثيفة وموجعة أيضاً على المستوى الأمريكي؟
1: حسنا، هنالك كثير من عدم اليقين وعدم الوضوح في الوضع، لأن لا توجد هنالك استراتيجية خروج من هذه الأزمة. بداية هذه الحرب كانت سهلة، ولكن الخروج منها سيكون معقدا جدا، ومع زيادة التوترات وامتدادها نرى مزيدا من التعقيد يضاف إلى الوضع. وقد بدأنا نشهد الآن نوعا من اتساع في رقعة الجغرافية للعمليات وعدد الأطراف المتداخلة، وقد سمعنا بالحادثة التي لم يطلع أحد بمسؤوليتها التي جرت في شرق المتوسط وفي مصر أيضا. وبالتالي المسألة بدأت تتسع أكثر وأكثر، والولايات المتحدة الأمريكية عليها تريد أن تشرك الدول العربية أو حتى الناتو، ومن الطرف الإيراني هي ترى بأن حلفاء الإقليميين ينبغي أن يتم إضافتهم. لكن سبب وقوع هجمة إيران على الأردن كان هنالك تقارير حتى من القيادة المركزية بأنه بعد الاجتماع مع نتنياهو.
0: اسمح لي بهذا السؤال.
2: دكتور
0: أصلاني، هل تغيرت الحسابات الإيرانية في هذه المرحلة عندما تستهدف شركة صينية في الكويت؟
1: أظن بأن هذا أمر سمعناه من الكويت، وعلينا أن ننتظر ما الذي سوف تقوله الصين. ولكن المسألة هي بأن إيران كانت ضد التواجد الأمريكي في المنطقة، و الدول مثل الكويت حق في استضافة أيا كان، ولكن الفكرة أنه عندما تم إطلاق الصواريخ من أراضيها ضد الأراضي الإيرانية، هنا هي المشكلة. في الليلة الماضية هنالك أحياء سكنية في قشم تم مهاجمتها، وثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بذلك طفل ذو العامين قتل، وهنالك طفلين آخرين ذهبا المستشفى. بالتالي إيران لا يمكنها أن تبقى صامتة وتقتل ولا تقول بأي شيء.
0: ولكن هل هذا يبرر
1: آخر
0: التعرض لأهداف مدنية وغير مدنية في المنطقة؟ أعطيتك الوقت الكافي، اسمح لي أن أنتقل أشرك الأستاذ دكتور محجوب الزويري. طب سريعا تفضل.
1: واحدة. وبعض هذه الصواريخ التي أطلقت من الكويت من طرازي هايمرس استهدفت مدنيين إيرانيين، هذه هي المشكلة. إيران هي لا ترد دون سبب.
0: الدكتور محجوب الزويري، قراءة في الموقف وهذا التصعيد الذي تتسع دائرته حاليا.
3: هذه الحرب ازدهار وصلت إلى حوالي 154 يوما، تقريبا أكثر من تقريبا 101 يوم كلها عمليات عسكرية، بدءا بالعمليات 40 يوم ثم بعد مذكرات التفاهم. ما الذي يعطي هذه الأرقام؟ هذه الأرقام تعطي أن هناك حجم من العداء بين الطرفين، لا يستطيع هذا العداء أن يجبرهما على التراجع خطوة للوراء للعودة عن التصعيد، وكأنهم يقولون لا حل إلا بالعمل العسكري. هذا يعني أيضا أن كلا الطرفين لا مرجعية لهما في الحرب، لا قانونية ولا أمم متحدة ولا شيء. هم يتصرفون بالضبط من وحي مصالحهم ومن وحي مصالح مجموعة ضيقة داخل البلدين، سواء كانت هذا يتعلق بالولايات المتحدة، بعبارة أخرى مجموعة ترامب التي كما قالت نيويورك تايمز ستة يديرون المشهد السياسي في أمريكا، وفي إيران الحرس الثوري. نحن نتحدث أيضا عن صراع الأطراف فيه لا تعطي بالا للخسائر عند الآخرين، بل تعظم الخسائر لاعتقادها أنها تخسر أكثر. هذا ينطبق على إيران وينطبق على الولايات المتحدة. هذا ما معناه؟ معناه أن النقطة التي وصلنا لها اليوم بعد هذه الفترة الطويلة أن الأطراف غير قادرة على التراجع ولا تعرف ما الذي تريده للتراجع. إيران تتحدث عن البند الخامس، فسرت البند الخامس وكأنه أمر سيادة، وهو ليس كذلك. والولايات المتحدة لا تعرف أن تمنح إيران ما يوقفها عن الحرب.
0: فرص خفض التصعيد في هذه المرحلة
3: محدودة جدا. بعبارة أخرى، إذا لم يتم حل البند الخامس وهو موضوع فتح المضيق ولا تمنح إيران تأكيدات، لا أقول ضمانات، تأكيدات على أن العمل العسكري سينتهي. هناك فكرة مهمة ازدهار في هذه الحرب، إيران تريد إنهاء قطعي لفكرة العمل العسكري ضدها، مهما كان العمل العسكري بسيط كبير إلى غيره. إذا لم يحصل ذلك فإن إيران لن تزير يدها عن المضيق.
0: دكتور عبد الله الشاجي، هل تملك الأطراف الجدية الكافية والإرادة أيضا في هذه المرحلة فعلا لخفض التصعيد؟ الواقع يقول بأن التصعيد هو سيد الموقف والأمور ستذهب ربما باتجاه تصعيد أكبر.
4: في البداية اسمحي لي أعقب على كلام الدكتور عباس. يعني إلى اليوم بعد ستة السادس لا يوجد أي دليل عند الإيرانيين أن أي عملية عسكرية انطلقت من الكويت أو دول خليجية لضرب أي هدف داخل إيران. سرديتهم غير مقبولة، فقط بروباغندا. يعلم الجميع أن أمريكا لا تشن حربا على إيران من أي قاعدة خليجية، لأن الضربات 90% حسب دراسات تأتي من حاملات الطائرات جورج يو اس اس جورج دبليو اتش دبليو بوش الأب، ومن يو اس اس إبراهام لينكولن. إيرانيون لا عندهم القدرة ولا الجرأة أن يقصفوا على بعد 150 كيلومتر يضربون الكويت ويضربون البحرين. يعني هذا مردود عليهم كليا. ثانيا، اللا عقلانية عند الحرس الثوري الذي يقوده الجناح المتطرف كليا، يعني يضربون حتى حلفائهم. يعني تضربون شركة صينية في شمال الكويت والصين حليفكم، وفي تقارير بأمريكا رح تزودكم ب400 من الصواريخ اللي تطلق من الكتف، تروحون تضربون شركة صينية؟ شنو هالمنطق وشنو هالعقلانية المفقودة؟ يعني تستمرون بخسارة الرأي العام العربي والإسلامي، تقصفون دول عربية ومسلمة وتجبنون عن أن تقصفوا إسرائيل التي تنطلق منها مثل ما اعترف إسرائيل كاتس، تنطلق من القواعد العسكرية في إسرائيل، المقاتلات الأمريكية لتقصف إيران وتتزود بطائرات مجمعة، طائرات خزانات وقود مجمعة في مطار بن غوريون. تضربون الأزرق وتفتخرون أنكم دمرتوا بعض المقاتلات وتضربون قاعدة السلطي بينما إيلات قربكم على بعد 2 كيلومتر. فهذا المنطق يعني غير مقبول، وهذا يعقد عملية التفاوض، عملية الوسطاء. يفاخرون بأنهم يسيطرون على مضيق هرمز ويسمحون لمن يريد أن يوافقون على المرور يمر، ومن لا يوافقون لا يمر. ويعرقلون أيضا المسار، يعني المعتدل
0: حتى اللي هو الشروط الإيرانية لعمان هي تعجيزية في هذه،
4: وتدخل في شؤون المياه الإقليمية العمانية. يعني في خرق كلي. إذا أمريكا تخرق القانون الدولي وتقوم بضربات استباقية، أنتم سويتوا نفس الشيء، تقومون بضربات بدل ما تضربون عدوكم. صاروا تسع، يعني إذا الآن ضفنا مصر صار عندنا تسع دول تضربها إيران.
0: هاردينجر، التصعيد الأخير أكدت فيه الولايات المتحدة بأنه سيأتي للرد على استهداف مصالح أمريكية في الأردن. اليوم الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا ويتبنى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن. رسالة واضحة من قبل الطرف الإيراني، كيف يمكن أن يتلقفها الأمريكيون؟
1: شكرا جزيلا لك. أظن بأنه من الواضح بأن الرد الأمريكي كان سيقابله رد قوي، فبالتالي سوف يكون هنالك ضربات لكنها تتيح للطرفين أو حتى للوسطاء أن يحاولوا أن يتفقوا على فترة تهدئة أخرى. وإذا ما حصل هذا فعندها التوقعات وخاصة من قبل واشنطن بأنه إذا كانت هنالك مفاوضات مستمرة فإيران لن تهاجم. إذن هنالك مشاكل معقدة جدا وتفاصيل ينبغي أن يتم العمل عليها حتى ولو كان هنالك اتفاق مبدئي، لأن ما نشهده الآن هو حوادث بسيطة، وفي بعض الأحيان قد تكون هنالك سوء فهم يمكن حلها عبر قنوات، وهذه إذن هذا من شأنه طبعا عبر قنوات التواصل أن يتم منع أي تصعيد إضافي حتى لا يكون أيضا هنالك مزيد من العمليات داخل المضيق.
0: دكتور عباس أصلاني، مضيق هرمز ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية العمانية في هذا الإطار، ما هو تقديرك؟
1: المنطق من الطرف

0: الإيراني حول مضيق هرمز هو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم آليات دولية مالية وعمليات عسكرية من أجل تجويع 90 مليون إيراني، وبالتالي هم يقولون بأن لدي الحق في استخدام الجغرافيا لأمارس الضغط عليهم لأزيد التكلفة على قطاع الطاقة العالمي والتكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف كله إيقاف هذه الأعمال العدائية وهذا الصراع. إن إيران حتى أنها تقول بأن وقف الإطلاق النار المؤقت هو أمر غير جيد، دعونا نتخلص من كل ظلال هذه الحرب في المنطقة. وبالتالي عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا، بدأت وكانت إيران على طاولة المفاوضات، وهذا الأمر لا يمكنه أن ينجح من طرف واحد. إيران وعمان كانوا يناقشون العبور في مضيق هرمز، وكان هنالك اختلافات فيما يتعلق بتفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وكانوا ينبغي أن نناقش هذا خلال 30 يوما، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران في اليوم 22، والآن هم يريدون أن يكون هنالك.
1: هل الموضوع يتعلق بالبند الخامس في مذكرة التفاهم أم أيضا بالرؤية الإيرانية التي تريد السيطرة على مسارها في مضيق هرمز وتتحكم أيضا حتى بشكل جزئي أو بالإشراف على الجزء العماني من هذا المسار؟
0: إن الهدف بالنسبة لإيران هو أن يكون هنالك شفافية. إيران هي لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية ممر عمان كممر خلفي لسفنها الحربية. هذا الأمر لم يكن موجودا كله حتى قبل الحرب، كل هذا كان بسبب الحرب الغير مبررة ضد إيران. لكن بالنسبة لإيران المسألة مسألة وجودية. هؤلاء الجالسين في دوائر صنع القرار في إيران يظنون بأنهم إذا تخلصوا إيران عن نفوذهم الاستراتيجي فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سيبدأون بعمليات قصف كثيفة.
1: وكأن إيران تريد أن تستحوذ على القرار المتعلق بمضيق هرمز وتنسى السيادة العمانية والقرار العماني المتعلق بالسماح أو عدم السماح لعبور السفن عبر مسارها الجنوبي. أنتقل إليك دكتور محجوب. مضيق هرمز المخرج من هذه الأزمة.
2: أنا إيران استخدمت كلمة ترتيبات البند الخامس لإقرار السيادة الإيرانية على المضيق، مع العلم أن هناك اتفاقية بين عمان وإيران عام 1974 تقر بحوالي أكثر من أعتقد 10 ميل أو أكثر من للمياه الإقليمية العمانية. ما هو واضح حتى الآن أن إيران مترددة في إبرام أي شيء مكتوب مع عمان مرة أخرى، هروبا من شيء اسمه حق التنازع القانوني. هي لا تريد أن يكون هناك نصا يمكن أن تعود لها عمان. يعني السيناريو الذي تخيله إيران كالتالي، وأنا يعني متيقن من ذلك، لو وقعت وثيقة مع عمان واستد الأمر وطأته مع أمريكا وأغلقت المضيق، عمان ستذهب إلى القانون الدولي، حينها سيصبح الموضوع موضوع على التنازع الدولي. إيران لا تحب التنازعات الدولية، لا تحب أن تذهب إلى المحكمة في هذا الموضوع، وبالتالي هي تتردد الآن في إبرام شيئا مكتوبا بينها وبين عمان، وتريد أن تفرض أمرا واقعا على المضيق، بمعنى أنه ترتيباتهم يجب أن تقبل بالشيء بالشرط الذي هم يريدونه. وهذا الأمر غير أنه في تعدي على سيادة عمان، هو حقيقة فيه هو يعني كما يقال استنساخ النموذج الأمريكي في التجاوز على كل النورمز، على كل القوانين والأعراف الدولية. يعني هي تفعل ما فعلته أمريكا تماما وتعالج الخطأ بخطأ أكثر، لكن الفرق أمريكا بعيدة عن المنطقة ويمكن أن تنكفئ كما انكفأت إمبراطوريات قبلها، لكن إيران جزء من هذه المنطقة. كل الأخطاء التي اليوم تقترف ضد جوارها العربي لن تنسى، هنالك أخطاء اقترفها النظام الملكي لم ينساها العرب حتى اليوم. يعني الآن إيران عليها أن تفكر ماذا تريد أن تزرع لأجيالها القادمة مع جوارهم. هذه الأخطاء لن تنسى وستترك أثر.
1: تقصد عنصر بناء الثقة من جديد؟
2: بالتأكيد.
1: طب هل هناك أرضية حالية لهذا الطرح؟
2: بإمكانها أن
1: مع التصعيد الإيراني الأخير وهذه الاستهدافات.
2: المضيق هو البوابة التي يمكن لإيران أن تعيد صياغة موضوع المضيق بشكل تفتح المضيق وتعطي إشارة أولى إلى دول المنطقة، لأن دول المنطقة هي المتضررة أكثر شيء من هذا الإغلاق، ومتضررة أيضا من القصف الإيراني. على إيران أن تبادر لإعطاء نوعا من الأشياء الإيجابية حتى لا يستمر هذه الفجوة بالتوسع ولا يمكن معالجتها.
1: دكتور عبد الله، الفجوة الكبيرة وعنصر عدم الثقة الموجود، هل يمكن أن يرمم بين إيران ودول المنطقة، الدول العربية، دول الخليج؟
3: العبء على إيران. من يعتدي على الدول المسالمة التي لم تعتدي عليك، المعتدي دائما مثل ما العراق والكويت لما غزا واحتل صدام حسين الكويت، العبء من الذي سيبني الثقة؟ الطرف الذي اعتدى، الطرف الذي غزا، الطرف الذي

0: أضر. يعني إيران قاعد تقصفنا بشكل مستمر، تقصف الأهداف البدنية، ما عندهم حجة ولا منطق. يعني المحللين الإيرانيين، وأنا أشكر الجزيرة أن تيمنا ضيوف من إيران ليكرروا السردية الإيرانية التي يتبنى الحرس الثوري المنطق. يعني أنا أتساءل، هل عند الإيرانيين ضيوف خليجيين أو عرب يستضيفونهم ليبرروا أو يحللوا أو يفندوا الاتهامات الإيرانية؟ أنتوا قناة الرأي والرأي الآخر، ممتاز، وتستضيفون ضيوف إيرانية. نحن ناس جنتل محترمين، طيب. لم يضرب إيراني واحد كف في الخليج كله، لم يعتدى على إيراني، على مدرسة إيرانية، على حسينية. فالعبء على الطرف الإيراني الذي يعتدي باستمرار، وآخرها اليوم على الكويت، وقبلها على الكويت وعلى السعودية وعلى منشآت حيوية مدنية، ثم يتحججون هذه قواعد أمريكية. شنو قواعد أمريكية؟ يعني هل منطق أو عقل أن أنتم أمريكا قاعد تقصفكم ببندر عباس وقشم وسرك في أقصى الجنوب على بعد 800 كيلو متر من الكويت، تقلع طائرات من الكويت بقواعد كويتية فيها قوات أمريكية، دمرتوها كلها أنتم أصلاً،
1: طيب،
0: وتقصفون على بعد 800 كيلو متر بينما حملات الطائرات على بعد 200 كيلو متر، شال منطق
1: التحرك العربي في هذه المرحلة يعني بالتوازي مع هذا التصعيد الإيراني.
0: التحرك العربي الآن إذا ثبت بأن بالفعل مصر تعرضت لاعتداء آخر من إيران، لتصبح 9 دول عربية تعتدي عليها الحرس الثوري، فهذا يعني بأن الأمن القومي العربي الخليجي والعربي، المهدد الرئيسي له إسرائيل وإيران. إيران الآن تتقدم بأن هي تكرر ما تفعله إسرائيل، يعني إسرائيل تعتدي على 3-4 دول عربية، إيران وسعت دول الخليج 6 والعراق في كردستان العراق والأردن، والآن إذا ثبت حادث دمياط فتاسع دولة عربية يعتدي عليها الحرس الثوري. يعني ما ترك لا أصدقاء لا ثقة لا أي مستقبل لهذه العلاقات التي يدمرها الحرس الثوري دون أن يفكر بعواقبها، ثم يحتل يأخذنا رهائن كلنا، اقتصادنا. شوفوا الآن السعودية، بلومبرغ طلعت خبر، الاقتصاد السعودي عانى من انخفاض في الفصل الثاني تقريبا 5%، وصادرات النفط السعودية انخفضت 25%. هذه أسوأ نتائج منذ جائحة كورونا. من المتسبب فيها؟ طبعا ترامب. شكرا. هو الذي شن الحرب. من الآن قاعد يصعد؟ من اللي استغل الهدنة ليصعد ويضرب في الأردن والآن يضرب في الكويت؟
1: شكرا لك دكتور عبد الله الشايجي، ولضيوفنا الكرام أيضا. تستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب، شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض لعمارتي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمي، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفق لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال

0: على خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا، مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
1: الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال قائد الجيش اللبناني إن الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الصعوبات والإمكانات المحدودة ودقة الظروف، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني، الذي قال إنه مستعد للانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الجيش هو النموذج دفاعا عن لبنان للمناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل بالنار. هذا ويصل إلى أنقرة اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. لاستطلاع الموقف معنا الآن من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسل جزيرة جوني تانيوس، التطورات ميدانيا وسياسيا والحراك في لبنان أيضا جوني.
2: لعلنا ننطلق ازدهار من المعطيات السياسية وآخرها ما صرح به مجددا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ طالب بجهود دولية حثيثة كما سماها لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذا الموقف الجديد لرئيس البرلمان هو يتماهى ويتوافق مع المواقف الرسمية الأخرى، وتحديدا مع الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، وإن كان هناك تباين بشأن السبل المتاحة، بمعنى أن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يدعمان مسألة اتفاق الإطار والمناطق النموذجية، ولكن رئيس البرلمان ومعه حزب الله وكما استمعنا هو لا يوافق على هذه المناطق النموذجية، ويقول أن الجيش اللبناني هو النموذج من أجل الدفاع عن الوطن، ولكن كل الأطراف تلتقي عند أهمية الجهود الدولية والحراك الدولي من أجل دفع إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف خروقاتها ووقف اعتداءاتها على مختلف الأراضي اللبنانية. ولبنان يطمح طبعا من خلال كل المعطيات وكل الحراك الدبلوماسي الحاصل، أكان زيارة الرئيس اللبناني يوم أمس، أكان الاتصالات الدولية التي تجري، أكان أيضا الزيارات التي يقوم بها الرئيس اللبناني وهو غادر إلى أنقرة، يطمح لمزيد من الجهود الدولية من أجل التعامل مع الواقع القائم هنا في الجنوب اللبناني. أيضا كان لافتا كلام قائد الجيش اللبناني عن أن الجيش يقوم بمهامه ومستعد للانتشار في كل المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ولكنه ندد في الوقت عينه باستمرار الاعتداءات التي تعرقل عمل الجيش اللبناني. وطبعا من خلال ما نتابعه ونرصده ميدانيا هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض الجيش اللبناني في المناطق التي يدخلها، وآخرها زوتر الغربية التي نحن عند تخومها لناحية الواقع الأمني، استمرار احتلال أراضي قريبة لناحية طبعا الدمار الذي حل بهذه المناطق، وانعدام الخدمات بشكل مطلق، والتعامل أيضا مع التداعيات الكبيرة لما حصل بنتيجة العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق. وطبعا هناك تركيز على زيارة الرئيس اللبناني إلى أنقرة وما يمكن أن تأتي من نتائج فيما يتعلق بهذا الحراك الدبلوماسي الإقليمي قبل أسبوع تقريبا أو أقل من أسبوع من جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكا.
1: بدأ العمل بالمناطق التجريبية في زوتر الغربية، ماذا عن بقية المناطق المطروحة التجريبية في هذا الإطار ومنها أفرون على سبيل المثال جوني؟
2: المناطق أو المرحلة الأولى من المناطق التجريبية كما كان أعلن هي شملت فرون وصريفة وزوتر الغربية، وفي حقيقة الأمر فرون وصريفة لم يكن هناك من تواجد عسكري إسرائيلي مباشر فيهما، كان هناك سيطرة نارية إذا صح التعبير، وبالتالي كانت الأمور أسلس بالنسبة للتعامل مع واقع فرون أو واقع صريفة. وكان فريق الجزيرة قبل أسابيع قد دخل إلى بلدة فرون وعاين الواقع ورصد غياب أي قوات إسرائيلية داخلها. بلدة زوتر الغربية كان الوضع مختلفا، كانت القوات الإسرائيلية بلغت أطرافها ودخلت إليها، وأبرز دليل على ما نفذ في بلدة زوتر الغربية هو الدمار الكبير الذي حل في هذه المناطق، وأيضا ما خلفه الجيش الإسرائيلي داخل بعض المنازل من كتابات عبرية، من بعض المواد التي تركها

0: الجنود الإسرائيليون وكانوا يستخدمونها خلال احتلالهم لمنازل ولأحياء داخل بلدة زوتر الغربية، وبالتالي الحمل الأكبر أو الثقل الأكبر كان في بلدة زوتر الغربية من حيث دخول الجيش، تنظيف مخلفات الحرب من مواد متفجرة، إعادة فتح الطرقات، رفع ما يمكن رفعه من الركام، ومن ثم التعامل مع مسألة الخدمات الأساسية.
1: من زوتر الغربية زميل جوني تانيوس، شكرا جزيلا لك. التغطية مستمرة إذن لملفاتنا مع زميلة غنوة إبراهيم. غنوة،
2: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وفي الشأن نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت القيادة المركزية أن الهدف من هذه الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء، قال التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد، وقال إنه لن يسمح للأجانب بالتدخل في مضيق هرمز وستتم اليوم معاقبة المعتدي. وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالية البلاد وأسفر عن وفاة عامل. وفي مصر، قال مجلس الوزراء أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس ناتج عن طائرة مسيرة. وفي غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أن جنودا في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية اليوم دون إذن من قادتهم. بينما ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن نحو 100 من جنود لواء جفعاتي غادروا معتقل سليتمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائدي كتيبتهم. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر. إذن بيانات للخارجية الإيرانية وللحرس الثوري، ولكن على ما يبدو أن اللغة مختلفة في الطرح الذي يقدمونه، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم غنوة، سياسيا تقول طهران أن مشاوراتها مع سلطنة عمان لا تزال مستمرة حول مضيق هرمز. هذه المشاورات التي شهدت عدة جولات من المفاوضات كان آخرها المعلن عنه يومي الجمعة والسبت الماضيين. الآن الإيرانيون يقولون أن هذه المشاورات مستمرة متواصلة مع الجانب العماني، مع احتمال أن يكون هناك أيضا تبادل الرسائل لا يزال مستمر على الحد الأدنى حتى يوم الثلاثاء الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني. المشاورات تتمركز حول مضيق هرمز، وهناك مقترح إيراني جديد طرح على الطاولة العمانية، وطهران تنتظر الرد العماني عليه. هذا المقترح يقول بأن إيران تتحكم بالممر الإيراني الشمالي من مضيق هرمز بشكل كامل، بينما تشارك العمانيين في إدارة والرقابة على جزء من الممر الجنوبي العماني، وذلك لأجل مراقبة السفن من العابرة من مضيق هرمز. هناك تخوف من أن يكون هناك تمرير للسلاح الأمريكي عبر المضيق وإعادة تأهيل القواعد الأمريكية في المنطقة واستخدام ذلك ضد إيران مستقبلا. لكن على الرغم من أن المشاورات هذه لا تزال مستمرة، نشهد جولة جديدة من التصعيد بين الطرفين. هجمات أمريكية فجر هذا اليوم طالت بالحد الأدنى 5 محافظات نعم. إيرانية في جنوب إيران. كان هناك استهداف لمحافظات هرمزغان، خوزستان، بوشهر، فارس. أحدى الهجمات في جزيرة قشم أدت إلى مقتل 3 أشخاص مدنيين وإصابة 2 آخرين من عائلة واحدة. هجوم آخر في محافظة زنجان شمال إيران أدى إلى مقتل 3 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. ردا على هذه الهجمات قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن، مضيفا أن الهجوم على جزيرة قشم انطلق من تلك القاعدة، وأضاف أن هجومه على الأزرق كان باستهداف القاعدة بصواريخ باليستية وأدى إلى تدمير عدد من المقاتلات الأمريكية هناك، فضلا عن قوله إن هجماته سوف تستمر حتى طرد آخر جندي أمريكي من المنطقة حسب تعبير الحرس الثوري الإيراني في بيانه.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك أحمد هزيم. يبدو أن واشنطن عينها ليس فقط على العمليات العسكرية في المنطقة، وإنما عن أي مصدر محتمل لتزويد إيران بأي نوع من الأسلحة. ماذا في التفاصيل؟
4: نعم غنوة، هناك تصريحات للسفير الأمريكي لدى الناتو من أن الولايات المتحدة تحذر روسيا والصين من تزويد إيران بأي نوع من الأسلحة وأن تبقى خارج هذا الصراع، لأن ليس لها مصلحة في الدخول في هذا الصراع. هناك أيضا تقارير عدة تتنقلها وسائل أمريكية من أن هناك ربما تزويد صيني لإيران بمضادات جوية قادرة على إسقاط المسيرات الأمريكية. هذه التفاصيل دائما ينكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دائما ما كان يصرح بأنه تحدث مع الزعيمين الصيني والروسي وطمأناه بأن ليس هناك تدخل صيني أو روسي، لكنه ليس واثقا من هذه التصريحات سوى عليه الانتظار لإثبات إذا ما كان هناك فعلا تزويد صيني وروسي لإيران بأسلحة قادرة على استهداف المقدر القوات الجوية الأمريكية أو إسقاط الطائرات الأمريكية أو المسيرات. حتى اللحظة الولايات المتحدة لا تعلن بشكل صريح ما إذا كان هناك فعلا دعم روسي صيني إلى إيران في هذا المجال. ما تقوله الولايات المتحدة من أن هناك تفوق غير مسبوق بين ضرباتها التي توجهها إلى المقدرات العسكرية الإيرانية وبين الرد الإيراني، وأن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي تحاول استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، وأن الضربات التي توجهها القيادة المركزية إلى مواقع عدة منها ليلة أمس إلى مواقع عسكرية ومقار عسكرية للحرس الثوري إضافة إلى مخازن ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات تمت إصابة هذه الأهداف بنجاح، وأن هذه الضربة كانت مكثفة وأوسع من الضربات التي كانت توجهها القيادة المركزية خلال الأسبوعين الماضيين لمقدرات إيران وقدراتها على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه المرة القيادة المركزية قالت أن هذه الضربات أيضا القصد منها تقويض قدرات إيران على استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. ما هو محل تساؤل هنا في واشنطن غنوة، ما إذا كانت هذه الضربة التي وعد بها الرئيس الأمريكي يوم أمس وهدد بها من أنها ستكون قوية ردا على استهداف وجود عسكري أمريكي في الأردن، هذه الضربة هل ستكون ضربة تلحقها ضربات متتالية، أي أن هل أننا خرجنا من الدائرة والنافذة التي فتحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربات العسكرية على إيران من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية لربما تصل إلى حل حول حرية الملاحة وحركتها في مضيق هرمز، أو أن هذه الضربات ستليها ضربات عسكرية وأن هذه النافذة قد أغلقت؟ حتى اللحظة هذا التساؤل غنوة لا يزال مفتوحا هنا في واشنطن.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أنتقل لك عبد الرحمن مطر. إذا بعد أن قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة، أيضا مسار إسلاماباد يفعل في هذا الإطار، ماذا في التفاصيل؟
5: باكستان منخرطة في الجهود الدبلوماسية في المرحلة الحالية، وبالرغم من

0: تصاعد التوتر واتساع رقعة هذه المواجهة، وأيضا باكستان ملتزمة ببذل المزيد من الجهود في محاولة لرأب الصدع بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هذا تحديدا ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي عقده صباح هذا اليوم. المسؤول الباكستاني بالفعل أشار لوجود مفاوضات بين أطراف دون أن يسمي تلك الأطراف بشأن الوضع في مضيق هرمز، وأيضا بشأن موضوع خفض التصعيد في المنطقة. المسؤول الباكستاني أيضا تحدث عن أن باكستان تدعو وتطالب وتناشد الأطراف المعنية أولا بضبط النفس، ثانيا بخفض التصعيد، والأهم الطلب من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني بالالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، وأيضا بما جاء في نص البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد انعقاد قمة لوسيرن في سويسرا الشهر الماضي. باكستان أيضا حريصة وتدعو الجانبين الأمريكي والإيراني كما قال المسؤول الباكستاني لبدء الحوار على مستوى الخبراء من الجانبين في محاولة لتحقيق تقدم على مستوى مذكرة إسلام آباد للتفاهم. هذا هو الجانب الذي تتحدث به الخارجية الباكستانية اليوم دون إيضاح الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود الدبلوماسية، ودون حقيقة إلقاء اللوم على أي من الأطراف في محاولة واضحة من جانب إسلام آباد للإبقاء على مسافة متساوية من طرفي النزاع الأمريكي الإيراني، وأيضا في محاولة لطمأنة ربما بقية الفرقاء الذين الآن بطريقة أو بأخرى يتم استهدافهم أو انخراطهم في هذه المواجهات التي تتسع رقعتها. باكستان حريصة على أن تبذل المزيد من الجهود كما قال المسؤول الباكستاني بهذا الصدد.
1: بعض المسارات تشهد تبادلا للرسائل عبر الوسيط، هل الجهود الباكستانية المنصبة في هذا التوقيت ضمن هذا الإطار أم أنه يأخذ منحا آخر؟
0: حقيقة غنوة لم يفصح المسؤول الباكستاني عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة وكنه هذه الجهود التي تبذلها باكستان في المرحلة الراهنة، وربما هناك حرص كما كان في السابق، حرص باكستاني واضح على عدم الكشف عن أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بما تقوم به باكستان تحديدا فيما يتعلق بمحاولة رأب الصدع بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هذا هو المسعى وهذا هو الخط الذي انتهجته باكستان على مدار الأشهر الماضية في محاولة للمحافظة على الدور الوسيط النزيه الذي لا يتحدث بالتفاصيل ولا يكشف حتى عن تفاصيل ما يجري التبادل والحديث بشأنه، وربما هذا ما تسعى باكستان لتحقيقه في هذه المرحلة، تعتيم كامل لا حديث عن التفاصيل، فقط في العناوين محاولات لرأب الصدع الحديث عن هذه المحاولات، وأيضا محاولات لجلب الجانبين الأمريكي والإيراني إلى التفاوض دون الكشف عن أي نوع من أنواع التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أنتقل لك سعد السعيدي، والكويت باتت مسرح عمليات نتيجة الضربات الإيرانية، آخر التحديثات وكيف تقرأ كويتيا؟
2: بالفعل غنوة، يعني صباح هذا اليوم البيان رقم 80 للجيش الكويتي الذي صدر هذا الصباح بدد هدوءا حقيقة كان دام لمدة 5 أيام هنا في الكويت بعد الاستهداف الأخير الذي جاء لمنفذ العبد للحدودي، وهو المنفذ الوحيد في شمال الكويت، وهو منفذ بين العراق والكويت. هذا الهدوء بدده هذا البيان رقم 80 للجيش الكويتي، والذي كشف عن اعتداء تم صباح اليوم لإحدى الشركات الصينية. تم هناك كانت إصابة جسيمة لمبنى هذه الشركة الصينية، وأيضا خلف هذا الاعتداء أو هذا الاستهداف الذي وصف بالآثم وهو عدوان إيراني كما جاء في بيان الجيش الكويتي، وأسفر أو خلف عن مقتل أحد العاملين لهذه الشركة، لم يكشف عن جنسية هذا القتيل إذا ما كان من الجنسية الصينية أم غير ذلك، كما لم يكشف أيضا عن كيفية تم هذا الاستهداف، وإذا ما كان تم الاستهداف بطائرات مسيرة أو كان بصواريخ، لكن هذا هو الاعتداء كما يبدو للشركة الصينية. هناك شركات صينية كثيرة هنا في الكويت، وفي الفترة الأخيرة في السنوات القليلة الأخيرة حقيقة بدأ ملحوظا تعاون كويتي صيني على مشاريع كبرى تديرها وتنشئها وتشغلها أيضا شركات صينية في أكثر من جهة في البلاد، لعل أشهرها هو ميناء مبارك الكبير، والذي هو في الحدود على الحدود مع العراق في اتجاه البحر قرب من جزيرة بوبيان. هذا الميناء العملاق والكبير تديره أيضا وتشغله الشركة الصينية. هذا الاعتداء قد يعني يشعل أمرا ويعيق التعاون مرة أخرى، أو يعيق هذه المشاريع الصينية في البلاد، وخصوصا أن مجلس الوزراء يعني قبل يومين قبل يوم أمس الأول أيضا كان هناك موافقة أو على أيضا مشروع كبير لتشغيله وإنشائه عبر أيضا إحدى الشركات الصينية. هذا الأمر هذا الاعتداء الإيراني نعم. يبدو أنه يعني جاء باستهداف لهذه الشركة، قد يعيق العمل أو التعاون بين الشركات، لكن هذه الاعتداءات بالفعل يعني تعامل معها كما يبدو الجيش الكويتي، لكن هناك أيضا جهد آخر تبذله الكويت من خلال محاولة خفض التصعيد عبر التواصل في المشاورات الدائمة مع وزير الخارجية الكويتي، مع أشقائه في دول الخليج والدول العربية، وكذلك مع الدول الصديقة من خلال زيارته يوم أمس إلى باكستان ولقائه بالقيادة السياسية، ومحاولة تكثيف التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الدفاعي والأمني، وكذلك التوافق والتعاون حول خفض التصعيد حتى لا يتم التكرر. مجلس الوزراء أيضا الكويتي غنوة بشكل سريع دائما ما يكرر بأن هذه الاعتداءات المتتالية من إيران والمتواصلة تجاه البلاد إنما تعكس هي نهج عدائي ومنهج تجاه البلاد، ولذلك دائما ما تطالب الكويت بإيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات على الكويت.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. مزيد من التفاصيل بشأن تطورات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران نتابعه في هذه النافذة العسكرية مع الزميلة ازدهار شعشاعة. إليك ازدهار.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، خصوصا عقب الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتي وصفت بأنها واسعة النطاق، إلى جانب الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي تحملها هذه العمليات. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميلة سلام خضر وأبرز التطورات على الشاشة التفاعل. يا سلام.
4: شكرا ازدهار. إذا نحن نتحدث عن ليلة جديدة من الاستهدافات الأمريكية، ولكن هذه المرة توسعت رقعة الاستهدافات لتعود محافظة زنجان في شمال إيران لتدخل ضمن دائرة الاستهدافات. لماذا محافظة زنجان؟ لأنها المحافظة الثانية الشمالية التي تتعرض لغارات أمريكية منذ انهيار مذكرة التفاهم بين طهران وبين واشنطن. في الأيام السابقة تعرضت جيلان لاستهدافات أمريكية، فجر هذا اليوم تعرضت زنجان، ووفق الإعلان الإيراني فإن عددا من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هذه الضربات وفق إعلان رسمي إيراني. الغارات بقيت تستهدف محافظة خوزستان بشكل مكثف، أكثر من مدينة تعرضت لقصف في خوزستان، ويمكن أن نقول بأنها ربما الغارات الأكثر كثافة من حيث الاستهدافات ونطاق هذه الاستهدافات. في بوشهر كان هناك أيضا استهدافات أمريكية، وفي خوزستان وفي بوشهر تحدثت السلطات الإيرانية عن وجود تقطع في التزود بالطاقة الكهربائية نتيجة هذه الضربات، لكن سرعان ما عادت الكهرباء إلى حالتها ما قبل تلك الاستهدافات. في هرمزجان كان هناك أيضا استهدافات أمريكية، لكن اللافت أن هذه الغارات فجر هذا اليوم لم تشمل البر الإيراني الرئيسي، بل تركزت في عدد من الجزر المطلة أو المشرفة أو القريبة من مضيق هرمز، وهذه الجزر هي قشم التي تقع عند رأس مضيق هرمز تماما، وتقول الولايات المتحدة بأنها واحدة من الجزر التي يدير عبرها الحرس الثوري الإيراني عمليات استهداف السفن وأيضا العمليات بشكل عام في مضيق هرمز. هناك استهداف في جزيرة أبو موسى وفي جزيرة كيش. إذن رقعة الاستهدافات ونطاقها في الجزر داخل وقرب مضيق هرمز هي أيضا اتسعت رقعتها. لكن سنذهب إلى دول المنطقة التي لم تكن بمنأى عن الضربات

0: الإيرانية. وزارة الدفاع الكويتية تحدثت عن أن إيران هاجمت واحدة من المباني التي تتبع لشركة صينية، وهناك إصابات وضحايا وفق الإعلان الرسمي من الكويت. الأردن أيضا تعرضت، أو قالت وزارة الدفاع الأردنية بأنها اعترضت وأسقطت مجموعة من الصواريخ التي كانت متجهة إلى أراضي الأردن. وقبل قليل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن. ولكن اللافت أيضا هو دخول مصر كما يبدو على دائرة الاستهدافات. هناك مسيرة واحدة وفق ما أعلنت الحكومة المصرية استهدفت ناقلتي نفط كانتا في ترسواني في ميناء دمياط على البحر المتوسط. ولكن الحكومة المصرية لم تعلن مسار الطائرة المسيرة التي ضربت ناقلة النفط أو ناقلة الغاز في ميناء دمياط أو الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف. هناك توسع في الاستهدافات من كلا الطرفين كما يبدو، والمسار تصاعدي.
1: بحاجة إلى قراءة وتحليل. شكرا جزيلا لك سلام خضر. أهلا بك من جديد العميد حسن جوني. إذا ضربات أمريكية مكثفة توصف بأنها واسعة النطاق. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن ساعتين من الضربات المكثفة. ماذا قرأتم في المعطيات؟
2: نعم، حقيقة هناك استمرار في الضربات التي كانت قد توقفت في الهدنة السابقة منذ أيام. هناك متابعة لهذه الضربات. أنا لا أعتبر أن نوعية الأهداف قد تغيرت. نحن لازلنا أمام نفس الأهداف، إنما هناك تكثيف في الغارات، تكثيف كمي في الغارات، وربما اتساع في نطاق الأهداف. ولكن حتى الآن مستوى الضربات أو الأهداف المستهدفة أو المواقع المستهدفة أو طبيعة الأهداف هي نفسها، وبالتالي من هنا يمكن القول أنها ضربات ردعية عقابية، وهم صرحوا بذلك. على كل حال القيادة المركزية الأمريكية على الخريطة ماذا حصل عمليا باستهدافهم لجزيرة قشم وجزيرة أبو موسى وجزيرة كيش كما ذكرت الآن سلام؟ نعود إلى استهداف القدرات البحرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز، وهم أعلنوا القيادة المركزية الأمريكية أن غاية الضربات هي إضعاف القدرات الإيرانية في إعاقة الملاحة. فإذا نتحدث عن هدف عملياتي وليس استراتيجي هدفه إخضاع إيران، إنما أهداف عملياتية لها أهداف عملياتية، بالإضافة إلى استهداف منطقة أو يعني أبدان وأهواز كله في محافظة خوزستان كما ذكرت أيضا سلام. هذه المنطقة أضع أنا الأهداف التي استهدفت، والتي على الأغلب هي مخازن صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات، وطبعا مراكز قيادة. ربما هنا يمكن فهمها بأنها استهداف لهذه المنطقة التي عمليا تعتبر في هذه المنطقة الغربية التي تعتبر قريبة، والتي منها تنطلق الاستهدافات باتجاه الدول الخليج أو باتجاه الأردن كما يحصل نظرا.
1: إذا ما حملت هذه الاستهدافات رسائل عسكرية واستراتيجية، ما هي أبرز هذه الرسائل؟
2: الآن عادت الولايات المتحدة إلى توجيه الضربات طبعا بعد أن قامت إيران باستهداف الأردن بشكل مفاجئ ومبادر. يعني كنا في وقت الهدنة المعلنة من قبل الولايات المتحدة، عادت إلى الضربات. الولايات المتحدة تريد أن تعيد إيران إلى التفاوض. حتى الآن أعتقد أن نوعية الضربات ومستواها والأهداف كضربات عملياتية الغاية منها إعادة إيران إلى التفاوض بشكل أن يكون هناك نوع من المرونة الإيرانية تؤدي إلى حل موضوع مضيق هرمز الذي هو النقطة العالقة الآن في كل هذه النقاط التي تمت تسويتها في الإطار التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. تفسير هذا البند المتعلق بهرمز وبالمسارات وبكيفية التحكم هي النقطة الخلافية، وهي التي تسببت بإعادة الضربات. ولكن هنا أيضا عسكريا يمكن أن نفهم من هذه الضربات الأمريكية، ربما في العقل العسكري الأمريكي تمهد هذه الضربات من حيث إضعاف، دائما إضعاف منطقة هرمز واستهداف الجزر المحيطة بهرمز بضربات مكثفة متتالية. يفهم منها أنها هناك حالة يعني تحضير وتمهيد ربما لتطوير العمل العسكري، إذا كان فعلا قد صدر قرار سياسي أو قد يصدر قرار سياسي باعتماد العمل البري أو البرمائي أو الإهباط أو ما شابه ذلك. فإذا الضربات تهدف إلى غاية معينة بإطار الدبلوماسية، ولكنها قد تؤسس

0: عسكريا لمرحلة لاحقة.
1: طيب، التصعيد الحالي مرده تصعيد إيراني في المنطقة، استهدف مصالح أمريكية في الأردن على وجه الخصوص، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن حرس الثوري يتبنى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، ما التوقعات في إطار ردود الفعل الأمريكية في أعقاب هذا الاستهداف؟
0: هذا النمط بالضربات وضربات المتبادلة كنا شاهدناه في أيام متتالية قبل الهدنة، الآن عدنا إليه. ولكن يعني أنا لا أعتقد أن الأمريكيين سيواصلون أو سيواظبون على هذا النمط من العمليات والعمليات المتبادلة، ربما هناك يعني يفكرون بتطوير معين في هذه العمليات، وإلا ليس مجديا هذا العمل. الضربات الأمريكية على نفس الأهداف تقريبا، والرد الإيراني باستهداف المنطقة سواء الأردن أو الكويت أو ربما البحرين لاحقا. طبعا الطرفان يراهنان على الوقت، عامل الوقت هنا حاسم. والغرابة سيد أزدهار أن موضوع الوقت في هذا الصراع لم يعرف حتى الآن لصالح من، يعني المراقبين مهما كان يعني هناك متابعة دقيقة، مسألة الوقت هل هي لصالح الاستنزاف، لصالح من؟ هل هي لصالح الإيراني الذي يراهن على الاستنزاف، أم لصالح الأمريكي الذي يراهن على الحصار الموجع؟
1: أهمية عنصر الوقت مهم، مهم جداً والعنصر نعم. الحاسم الآن نعم. في التصعيد الأخير وفي قرار عودة التصعيد الأمريكي وتوجيه ضربات على إيران، أيضاً لم يحدد له سقف زمني، ولا يعرف أيضاً ما إذا كانت هذه الضربات ستتم لفترة محددة، استهداف واحد وسينتهي الأمر وستعود الأمور إلى طاولة المفاوضات، أم ستستمر آلة التصعيد والضربات الأمريكية إلى المنطقة. هل من تفسير لغياب عنصر تحديد سقف زمني لهذه العملية أو هذا التصعيد الأمريكي؟
0: نعم طبعا، المفروض المطلوب أن تبقى الأمور رهن المفاجآت. هناك بطبيعة الحال خطة عسكرية عند الأمريكيين كونهم هم المبادرون في كل هذا الصراع، هناك خطة أمريكية عسكرية لا يعلنون عنها، إنما بالتوازي هناك دائما نافذة مفتوحة للدبلوماسية، لحظة تحقيق إنجاز معين في الدبلوماسية تقف العمليات، ولكن إن لم يتحقق شيء بالدبلوماسية على العمليات أن تستمر باتجاه تحقيق الغاية وليس مسألة نمطية متكررة نفسها. وهنا يعود الأمر للأمريكيين، ولكن هم أشاروا بالأمس قائد القيادة المركزية عن أننا ربما نعود إلى توجيه ضربات لمدة أسبوعين، هناك خطة لتوجيه الضربات لمدة أسبوعين. ودائما تلمح القيادة المركزية وبالأمس لمحت أيضا بوجود 50,000 عسكري أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، بهذه الإشارة دائما يعني يلمحون إلى احتمال أن تقوم هذه القوى الأمريكية البرية 50,000 عسكري بعمل ما في هذا.
1: إذا كان الهدف هو الضغط على إيران في هذه المرحلة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما يزال المضيق تغلقه إيران، ما تزال إيران ترد بتوجيه ضربات، ذكرنا قبل قليل قاعدة الأزرق في الأردن وأيضا استهدافات في الكويت، ما الذي تغير إذن في عقب هذا التصعيد العسكري؟
0: حتى الآن لم يتغير شيء. المعركة معركة مضيق هرمز هي معركة كسر عظم برأيي، يعني تنتظر الحسم العسكري. الحسم العسكري لم يحصل ولا أعتقد أنه يمكن أن يحصل. الإيرانيون متمسكون بالسيطرة والتحكم بمضيق هرمز، بالعبور بمضيق هرمز وخاصة على المسار الجنوبي، ولكن قد يكون هناك بعض المرونة التي تتحدث عنها المعلومات في الدبلوماسية في الوساطة التي تجري مؤخرا من حيث التشارك بين إيران وعمان في موضوع المسار الجنوبي تحديدا، قد يكون هناك بعض المرونة، ولكن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز. لماذا؟ لأنها أثناء الحرب 40 يوما سيد أزدهار لم تستطع الولايات المتحدة أن تنتزع ورقة مضيق هرمز بالقوة المسلحة، وبالتالي لن تسلم إيران هذه الورقة في إطار ضغط دبلوماسي أو ضغط عسكري محدود بضربات وضربات متبادلة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات العميد حسن جوني. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار معك غنوة.
2: شكرا لك ازدهار، والآن إلى قراءة سياسية في أبعاد وتداعيات هذا التصعيد اللافت الذي شهده الصراع الأمريكي الإيراني. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عباس، إذن الخارجية الإيرانية تتحدث أن المسار مع سلطنة

0: عسكرت المشكلة والتي بدأها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات من إيران، قد دفعت كلا الطرفين من أجل أن يقوموا بصعود سلم التصعيد، وهذا لا يعطينا أي صورة واضحة حول ما هي استراتيجية الخروج من هذه الأزمة. فمن جهة نرى إدارة ترامب تحاول أن تخلق صورة انتصار من أجل أن تقوم بترويجها للأمريكيين أو للعالم، ولكن من جهة أخرى نرى بأن إيران لا تتخلى عن موقفها وتريد أن تتخلص من كل التهديدات الأمنية ضدها، ولهذا نحن الآن في هذا الوضع العدم اليقين.
1: طيب سيد عباس، هي تحاول أن تتخلص من كل التهديدات الأمنية التي تشعر بها، ولكن ما حاجة إيران أن توسع من رقعة استهدافاتها؟ اليوم الأمور وصلت حتى مصر، ما الحاجة من ذلك؟
0: بالنسبة لمصر ليس لدينا أي إعلانات رسمية حتى نرى بأن هنالك توسيع لمساحة الصراع، لكن لأن إيران تريد كانت أن تحل هذه الأزمة دبلوماسيا منذ البداية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى الجهد الحربي. إن تحرك بعض السفن السعودية والقطرية في بعض الأحيان تقوم بإطفاء أجهزة ملاحتها من أجل المرور عبر المضيق ومن دون التنسيق مع الإيرانيين، وهذا تسبب في جولة جديدة من التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والآن نحن نجد نفسنا في وضع، نعم هنالك خلافات في مضيق هرمز، فهنالك مبعث قلق أمنية إيرانية، ولكن ينبغي أن يكون هنالك نية حسنة من الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترى مرونة من الطرف الإيراني. فعندما تحدث أو تتم شن ضربات عسكرية فإن الموقف الإيراني يزيد أكثر تصلبا، وإذا إيران شعرت بأنها إذا ما تخلصت من مضيق هرمز فسيكون هنالك حملة عسكرية أقصى وأكبر ضدها.
1: سيدة مارلين، ما مدى قناعة واشنطن بجدية طهران وليونة طهران في مسار المفاوضات، خاصة أنها في المرة الأخيرة هي من استأنفت العمليات؟
0: نعم هذا صحيح، لسوء الحظ لم يكن هنالك الكثير من الثقة ما بين هذين الخصمين أو الطرفين. المسألة تحتاج هنا جهدا أكبر من الوسطاء، ينبغي عليهم أن يجدوا أرضا مشتركة، منطقة محايدة تجعل كل طرف مقبل على العودة حتى لو بطريقة غير مباشرة للحديث عن الحديث نفسه. حتى اللحظة الآن كلا الطرفين لديهم اشتراط مسبقة، وحتى يكون هنالك أو تحدث جلسة مفاوضات جدية، ومجدد المفاوضين أو الوسطاء ينبغي أن يأخذ مباعث القلق لكلا الطرفين، سواء نتحدثنا عن باكستان أو عمان، عليهم أن يجدوا المسار الأفضل والتعامل مع التهديدات الآنية حتى تفتح فيها إيران المضيق وتفكر الولايات المتحدة الأمريكية الحصار قبل الذهاب إلى مواضيع أخرى وبموجب مذكرة الاتفاق.
1: ولكن سيد مارلين، نحن الآن في إطار وفق المساعي الحاصلة في إطار تبادل الرسائل، أم أن هناك مقترحات على الطاولة؟
0: هذه نقطة وجيهة. أظن بأن إدارة ترامب قامت بالكثير من الحسابات الخاطئة، ولكنهم أبقوا قنوات الاتصال مفتوحة. نعرف بأنهم يرسلون رسائل غير مباشرة عبر الوسطاء، وفي بعض الأحيان يقولون بأن هنالك رسائل مباشرة من إيران، هذا غير صحيح، لكن عبر الوسطاء كانوا قادرين على الحفاظ على الموقف بأن المفاوضات هي الحل لهذا الصراع. لكن التحدي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية هو أن يكون هنالك جدية كبيرة من التفاوض حول مواضيع معقدة جدا لا يمكن حلها بيوم أو يومين، والتي قد تحتاج جولة أو جولتين. فإذا فهم الطرف الإيراني هذا وتخلوا عن شروطهم المسبقة، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن أيضا تأتي بنية جدية للتفاوض.
1: سيد عباس، إلى ماذا يمكن أن نرجع هذا الاختلاف بلغة الطرح بالنسبة للوفد أو المفاوض الإيراني؟ وبالنسبة للحرس

0: الثوري الإيراني. البيانات مختلفة تماما، هذا يتمسك بمسار المفاوضات وذاك يتمسك بالخيار العسكري والتهديدات.
1: حسنا، في الأوضاع العادية لا يكون هنالك بالضرورة اختلافا ما بين الساسة والعسكريين. بعض الفصائل قد تدعم الدبلوماسية والتفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرين قد يعترضون على هذا. هذا أيضا أمر يحدث في كل المجتمعات والدول. لكن إذا ما أردنا أن نقارن الوضع مع العام 2015، الاختلافات هنالك حتى كانت أكثر ظهورا وحتى أقوى، ولكن مواجهة البلاد لهذه الحملات والاعتداءات العسكرية الخارجية، هذا يجعل كل هذه الفصائل سواء السياسية والعسكرية أو حتى المجتمعية لأن تكون متحدة وأن تتوحد. وحتى أولئك الذين يدعمون الدبلوماسية سوف يتم تقويضهم ولن يكون موقعهم قويا من أجل دعم الدبلوماسية، لأنه بدعم الدبلوماسية والبلاد تتعرض لهجوم واعتداء سوف تكون مؤشر ضعف، وحتى المجتمع وحتى أولئك المتظاهرين الذين كانوا يتظاهرون ضد الحكومة قبل أشهر لم يعودوا يتظاهرون.
0: سيد مارلين، السفير الأمريكي لدى الناتو يقول لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تراقب أي محاولة لنقل أسلحة من روسيا والصين لإيران. أين تكمن الخشية الأمريكية من هذا؟
2: هذا فعلا يظهر بالرغم أنها من أخبار فوكس، إلا أن هناك مبعث قلق بأنه إذا امتدت الحرب فإن إيران مع استمرار طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بالعمليات العسكرية، فإن إيران سوف تحاول أن تتواصل مع روسيا أو حتى مع الصين من أجل أن تحافظ على وتيرة عملياتها الحربية والحصول على سلاح. هذا أمر متوقع في طبعا عندما يكون الصراعات، لكن هذا الأمر سوف يطيل مدة الحرب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ستراقب المسألة، ونأمل أننا لن نصل هذا المستوى. نحن أيضا سنود العمل مع دول الناتو من أجل أيضا التصدي إلى المسألة الروسية، والرئيس ترامب لديه علاقة جيدة مع بوتين وحتى مع قيادة الصين، فبالتالي هم يمكنهم طرح هذه المسألة مباشرة معهم، لكن هذا من شأنه أن يهدد استمرار العمليات الحربية، وهنا أيضا يزيد خطر وقوع أخطاء في هذا الصراع.
0: طيب سيد عباس، هناك بعض التقارير تشير إلى أن روسيا والصين لن تدعم إيران بالأسلحة لأنهما معنيان بأن تستنزف واشنطن. هل هذه الرؤية موجودة لدى الإيرانيين؟
1: كما قلت إن روسيا والصين قد نفيا هذه المعلومة، وطبعا إيران هي تحت حصار بحري، فبالتالي لا توجد سبلا لإرسال شحنات عسكرية إلى إيران، والمسألة أيضا هي قيد الرقابة، والولايات المتحدة الأمريكية بأصول استطلاعها ومراقبتها ستحاول إيقاف مثل هذه الشحنات. لكن إيران هي تقارب كل هذه المعركة لوحدها، ولكن عندما نسمع بعض الأحيان تقارير بأن روسيا والصين تساعد إيران، هي اعتراف وإقرار بأن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية كانت فعالة وناجحة. لقد سمعنا طبعا تناقضات كثيرة من الرئيس الأمريكي في ذلك يوم، قالوا بأنهم دمروا البحرية الإيرانية ولا توجد مزيد من القوات الإيرانية، ولكن قبل بضعة أيام قال بأن إيران قد هاجمت على القوات الأمريكية في الأردن هجوما مفاجئا وأنهم فاجئوهم، وبالتالي هذا مؤشر ويطرح سؤالا عندما يقولوا بأنهم قد دمروا إيران عسكريا، كيف هم مستمرين في السيطرة على مضيق هرمز واستهدام القوات الأمريكية في المنطقة؟
0: شكرا جزيلا لكما دكتور عباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد مارلين هاردينجر دبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا لكما. لم تعد معركة أمن الطاقة في أوروبا تتعلق بتأمين الإمدادات بفضل محطات الغاز المسال الجديدة، بل تحولت إلى أزمة كلفة وبقاء صناعي، إذ أثبتت تقارير أن أسعار الطاقة المرتفعة باتت التهديد الأكبر الذي ينخر عصب القاعدة الصناعية.

0: الصناعية للقارة ويقوض تنافسيتها عالميا. التفاصيل مع يوسف خطاب.
1: على الرغم من تراجع أسعار الطاقة عن ذروتها المسجلة في 2022، إلا أن بيانات أظهرت أن أسعار الغاز الطبيعي لا تزال مرتفعة ب 50%، فيما تظل أسعار الكهرباء أعلى ب 38% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يفرض ضغطا تضخميا مستمرا. وبسبب هذه التكاليف الباهظة خسرت أوروبا أكثر من 1,000,000 وظيفة صناعية بين 2019 و2023، بينما شهد 2025 وحده شطب 143,000 وظيفة صناعية في ألمانيا بضغط من عجز تنافسية. الدول الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري كبولندا وبلغاريا ورومانيا واليونان تواجه ضعفا هيكليا مزمنا في تنافسيتها الصناعية على المدى الطويل، أما دول كفرنسا والسويد وفنلندا فتقدم النموذج التمويلي الصامد الأفضل للنجاة، إذ يدمج نظامها الكهربائي بين الطاقة النووية والمائية والرياح والشمس، ما خفض كلفة الطاقة في يونيو الماضي بمتوسط يتراوح بين 33 وحتى 61 يورو للميجاوات ساعة مقارنة بدولة كألمانيا. وعلى الرغم من قفزة تركيب القدرات الشمسية لأربعة أضعاف والبطاريات لعشرة أضعاف بين 2021 و2025، فإن هذا النمو المتسارع والتقطع للرياح وللشمس يفرض ضغطا هائلا على الشبكات والبطاريات، ما يعرض أوروبا لمخاطر إظلام شاملة.
0: وتستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض لعمار طيبي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمي، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفق لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان، وأصيب 20 آخرون بنيران قوة الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. ونشير إلى هذا النبأ العاجل وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ، فإن شهيدا ومصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على جباليا البلد شمالية قطاع غزة. على كل حال، مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة.

0: هاني الشاعر. إذا هاني، المسيرات الإسرائيلية تعمل بشكل لافت في الساعات الأخيرة، ما الذي يرصد؟
1: بالفعل غنوة، كما أشرت، الإسعاف الطوارئ أعلن قبل قليل استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في بلدة جباليا شمالية قطاع غزة. نقل الشهيد وكذلك الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الغارة هي الثالثة في غضون ساعات على مدينة غزة لوحدها، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة هوائية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. أدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، على اعتبار بأن الغارة كانت في منطقة مكتظة بالسكان وكذلك العائلات الفلسطينية النازحة من منطقة شمال قطاع غزة. تزامنت هذه الغارة مع استهداف مماثل على خيمة تؤوي نازحين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. أدت الغارة إلى استشهاد نازح وإصابة 10 آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مشفى السرايا الميداني. بعض الحالات حولت إلى مجمع الشفاء الطبي على اعتبار بأنه المجمع الحكومي الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة. تكثيف واضح للغارات من المسيرات يتزامن مع تكثيف واضح في القصف المدفعي على المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، ويتزامن أيضا ذلك مع تقدم لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خارج الخط الأصفر كما وفدنا قبل قليل بالقرب من وادي غزة الذي يفصل المنطقة الوسطى عن المنطقة الشمالية من القطاع. تقوم الجرافات والآليات في هذه اللحظات بعمليات حفر وتجريف بالقرب من شارع صلاح الدين وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وتحليق مكثف للمسيرات. تم إخلاء مصاب قبل أو إجلاء مصاب قبل قليل عبر مركبة مدنية بعد أن أصيب بشظايا قذائف مدفعية تطلق بشكل مباشر صوب منازل الفلسطينيين شمال مخيمي البريج والنصيرات. ربما تقوم هذه الآليات بقطع شارع صلاح الدين بعدما تم قطعه في أكثر من محور في قطاع غزة في الآونة الأخيرة بفعل توسعة المنطقة الصفراء في مناطق مختلفة من قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. أول من أمس جرى إزاحة المكعبات الصفراء على شارع صلاح الدين في حي التفاح شرقي غزة. اليوم يتم إزاحة المكعبات في المنطقة الوسطى. أيضا هناك كان قصف من طائرة مروحية إسرائيلية فجر هذا اليوم على خان يونس هنا جنوبا. أدت الغارة إلى استشهاد شاب وطفل وإصابة عدد آخر، بالتالي الحصيلة هي 6 من الشهداء حتى اللحظة وفق المصادر الطبية الفلسطينية غنوة.
0: شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. وفي أحدث بيانات الحرس الثوري ومنذ لحظات، يقول الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا صباح اليوم قاعدة علي السالم في الكويت. إلى شأن آخر، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنودا في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية دون إذن من قادتهم. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن انسحاب الجنود من قاعدة سيري تيمان قيد التحقيق. من جهتها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن نحو 100 جندي من لواء جفعاتي غادروا معتقل سيري تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، كيف يتفاعل هذا النبأ وهذه الانسحابات من سجن سيري تيمان للجنود الإسرائيليين؟
2: نعم غنوة، ما جرى في سدي تيمان وهو يوصف بالتمرد من قبل بعض الأواسط في إسرائيل لا يزال حتى هذه اللحظة يثير جدلا عارما في إسرائيل. قبل قليل تحدث قائد كتيبة تسبار التي تمرد جنودها مع ذوي الجنود، قال لهم إنه يمنحهم حتى الساعة 4، بمعنى أنه بقيت 10 دقائق فقط من أجل عودة أبنائهم إلى القاعدة العسكرية، وقال إن من لم يعد منهم سيحال إلى الشرطة العسكرية. هؤلاء الجنود هم نحو 100 جندي أو أكثر بقليل، غادروا سدي تيمان تاركين وراءهم السلاح، هذا المعسكر الذي يعرف إسرائيليا ودوليا بأنه سيء الصيت والسمعة وتمارس فيه الجرائم وفق التقارير الأممية وكذلك الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين الفلسطينيين من قطاع غزة، كان الجنود قد اختلفوا مع قائد كتيبتهم وهم من وحدة تسابار التابعة للواء جفعاتي، بعدما مزق بعض اللوحات في ذلك المكان، وقال أحدهم إنه مزق لوحات تحمل أسماء جنود قتلوا خلال الحروب في السنوات الماضية، لكن القائد يقول إنه مزق لوحات غير معهودة وتخالف قيم الجيش الإسرائيلي في داخل هذا المعسكر. قال مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة معاريف إن ما جرى هو تمرد، وبأن هذه الكتيبة كانت في طريقها إلى قطاع غزة للمشاركة بالعمليات القتالية، إلا أنها الآن باتت خارج الخدمة وكذلك غير قادرة عملياتيا على مواصلة العمليات القتالية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من رام الله محمد خيري. لنتوقف أكثر عند أبعاد هذا التطور، ينضم إلينا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا سيد وليد، ما الذي يدفع جنود لترك خدمتهم في هذه الظروف؟ ووفق ما يقال هو خلاف مع قائد الكتيبة.
3: نعم، هو ليس فقط خلاف مع قائد الكتيبة، وإنما يعبر عن أزمة أعمق قليلا داخل الجيش الإسرائيلي. ودعيني أشرح بالضبط ماذا حدث. يمكن لنا أن نفهم الأمر على أن هناك مستويين للسلطة داخل الجيش الإسرائيلي. المستوى الأول هو المستوى العسكري التراتبي، كل كتيبة تتبع إلى لواء، وكل لواء يتبع إلى فرقة، وكل قائد يعني مسؤول عن الجنود الذين أسفله. هنا نجد أنه قائد كتيبة كان على خلاف مع الجنود، وهذا ما دفعهم إلى المغادرة. المستوى الثاني من السلطة، وربما يكون هو الأهم وهو مسموح به داخل الجيش الإسرائيلي وأيضا مطلوب، وهو أنه كل كتيبة تبني في داخلها ثقافة معينة من التكاتف والانضباط، ويعني يشحذون من التاريخ صور للجنود رفاقهم الذين قتلوا، ويعني يكون لديهم مستوى متخيل خاص بهم حتى يعني يشحذون الهمم والروح القتالية. طبعا هذا المستوى من السلطة اللي هو موجود تقريبا في كل الكتائب داخل الجيش الإسرائيلي يعتبر بالنسبة للقادة غير رسمي. والخلاف حصل على تقليد موجود داخل هذه الكتيبة، في كتيبة صبرة، ويدعى تقليد المقاتلين القدامى والشبان الجدد، وهناك توتر قديم، بمعنى أن المقاتلين القدامى يعبرون عن الروح التضحية، هم الذين سقطوا في ميدان المعركة، بينما أن الجدد هم يعني ينتقدون أكثر القيادة العسكرية. الضابط الذي مزق هذه اللوحات هو يريد أن يعبر أنه الجنود الذين قتلوا سواء في غزة أو في لبنان هم ليسوا المرجعية التي من خلالها يبني هؤلاء الجنود التزامهم، وإنما الانضباط العسكري التقليدي. وبالمناسبة الصور التي مزقت هي تحديدا لجنديين كانا قد قتلا في لواء جفعاتي في 31/10/2023 في بداية المناورة العسكرية الإسرائيلية. طبعا هذا يعكس تحديدا عمق التوتر داخل الصفوف الدنيا الجيش الإسرائيلي.
0: هذه التوترات واضحة، ولكن اسمح لي أن أسأل، أن هي وحدة تسبار من لواء جفعاتي كان من المفترض أن تستعد لدخول قطاع غزة وفق معاريف التي نقلت بدورها عن مصدر عسكري إسرائيلي. الآن ماذا سيترتب على هذه الخطوة؟
3: نعم، سوف يترتب عليها الكثير. يعني هناك تمرد، يعني كما ذكر المراسل من رام الله، هذا يعتبر داخل الجيش تمرد، وكلمة تمرد يعني نادرة ما تذكر داخل الجيش، وخصوصا عندما تكون جماعية. أريد أن أشير أن هذه الكتيبة، كتيبة صبر، تأسست عام 83، ومنذ الانتفاضة الثانية يعني منذ عام 2000 تقريبا هي تعمل بشكل مستمر ودائم داخل قطاع غزة. أخرجت مؤخرا للعمل في جنوب لبنان لمدة 8 أشهر، وعلى ما يبدو كان هناك هناك خلاف غير ظاهر إلى العيان ما بين الجنود في الميدان الذين تركوا لفترة طويلة من القتال وتم إرهاقهم دون أن يكون لديهم رؤية. ونحن ذكرنا أن الجيل الشاب أصبح أكثر نقديا تجاه القادة ويتساءل أحيانا لماذا نذهب ولماذا يعني نقضي كل هذا الوقت في القتال ولا يوجد هناك رؤية سياسية. انعكس هذا في داخل معسكر سيدة تمان. حاليا لا يوجد لدى الجيش.
0: نعم شكرا جزيلا لك من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا، وقالت أن الضربات استهدفت مطارات ومراكز اتصالات وخدمات لوجستية عسكرية في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكم. أبدأ معك عمر الحاج، إذن هي معركة كسر عظم في هذه المرحلة ما بين أوكرانيا وروسيا، ماذا في مستجداتها خاصة الأهداف الحيوية التي تضرب؟
4: كما كان متوقعا في البلاد ومنذ نحو 3 أيام كانت كييف تعرف أن هجوما روسيا كبيرا سوف يقع هنا وسوف يترك آثارا على المدينة وعلى أحياء وسط المدينة بالتحديد. هذا التحذير جاء على لسان زيلينسكي وعلى لسان جهاز الاستخبارات العسكرية. وكما تشاهدين غنوة ما تزال فرق الإنقاذ وهنا العاملون لرفع آثار هذا الاستهداف الكبير بعدد الصواريخ وأيضا كبير بحجم الاستهداف على الخارطة. نحن دائما ما نتحدث عن محافظات عن مقاطعات الشمالي والشرق إضافة إلى المقاطعات الجنوبية القريبة فعليا من جبهات القتال، ولكن استهداف اليوم طال أيضا مقاطعات في أقصى الغرب الأوكراني بعيدة تماما عن أي من خطوط القتال هذه، وبالتالي فإن هناك تغيير في النمط. حصيلة القتلى كما ذكر في الخبر 8 في واحد منهم في كييف وبولتافا وخمسة 6 سقطوا في دنيبرا، ولكن هناك ترجيح لارتفاع عدد القتلى، ذلك أن هناك بعض الأشخاص ما يزالون تحت الأنقاض في مقاطعة ليفيف.
0: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أنتقل لك رانيا، إذن موسكو تنتقد لانتهاكها أجواء دول بهدف إجراء هذه الضربات على أوكرانيا، ولكن كيف تبرر ذلك موسكو؟
5: بداية غنوة، الجانب الروسي لم يتحدث ولم يذكر ولم يؤكد ولم يتناول موضوع انتهاك أي أراضي لدول أخرى. هنا بالطبع الحديث يدور عن بولندا، حتى هذه اللحظة لا تصريحات رسمية في هذا الشأن. ولكن يعني لو نظرنا إلى الخاطرة، هناك حدود كبيرة تجمع روسيا وأوكرانيا، وفعليا لتوجيه ضربات للداخل الأوكراني هي ليست بحاجة لانتهاك أراضي دول الجوار غنوة. وفيما يتعلق بالاستهداف الأهداف الذي يعني والضربات واسعة النطاق التي تم توجيهها للجانب الأوكراني الليلة الماضية، وزارة الدفاع الروسية كانت واضحة جدا في هذا السياق، تحدثت عن أنها بالفعل قامت باستهداف العديد من المؤسسات الحيوية العسكرية التي تلعب دورا مهم في بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، ضربتها بأسلحة عالية الدقة، أطلقتها ليس فقط من البر بل وأيضا من البحر والجو. هناك البحر الأسود، هناك بحر أزوف، يعني هناك خيارات عديدة بالنسبة لروسيا لتقوم بها من خلالها بضرب الأراضي الأوكرانية دون أن تنتهك أجواء الدول الأخرى. هذا على الصعيد الميداني. أما على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بهذه الأهداف، بالفعل الجانب الروسي تحدث عن ضرب أهداف لم يكن يضربها على الأقل في الآونة الأخيرة. تتحدث وزارة الدفاع عن استهداف مؤسسات ومنشآت عسكرية أوكرانية في مناطق كجيتومير لفوف، دنيبروبيتروفسك، فينيتسا، رافنيا، كل هذه الأماكن ضربتها القوات المسلحة الروسية. يعني وبحسب الوزارة فقد تم تحقيق أهداف هذه الضربات. على سبيل المثال في العاصمة الأوكرانية كييف تم توجيه ضربات لمصنع لإنشاء المسيرات الهجومية ومسيرات الاستطلاع، تم استهداف منشأة لتصنيع الرؤوس الحربية والذخائر، إضافة لاستهداف منشآت عديدة يعني متعلقة بالقطاع، قطاع الدفاع الأوكراني. هذا من جهة. من جهة أخرى تستمر الوزارة بالتأكيد على استمرار القوات المسلحة بالتقدم، وأعلنت أيضا غنوة عن سيطرتها على 4 بلدات جديدة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها خلال الساعات 24 الماضية.
0: موسكو، مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رأس الساعة وهذه أهم المستجدات، إذ قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة

0: كانت عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وفي الشأن نفسه قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان لقيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضحت أن هدفها هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في محافظات عدة، بينما أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر هذا اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت صباح هذا اليوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. وفي لبنان قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه يجب بذل جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع فجر هذا اليوم. ينضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر، وبأي لهجة يتحدث المفاوض الإيراني وكذلك الحرس الثوري الإيراني، خاصة أن البيانات منفصلة بطبيعة الحال؟
1: نعم غنوة، في كلتا الحالتين الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يسعون في كل من المفاوضات أو الحرب إلى تحقيق مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي، لذلك يمكن القول أنهما يتحدثان بنفس اللهجة. ودائما كان هناك تأكيد إيراني على أن هذين المسارين هما متكاملان وليس منفصلين. الخارجية الإيرانية تقول اليوم عبر المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان هي مستمرة، وأن الجولة التي كانت هنا في العاصمة الإيرانية بين الطرفين يومي الجمعة والسبت الماضيين حققت بعض التقدم، لكن هذا التقدم لم يقود حتى اللحظة إلى ذلك التوافق المنشود بين الطرفين. الآن هناك مقترح إيراني جديد على هذه الطاولة يقضي بأن إيران تريد السيطرة والإدارة على الممر الشمالي لمضيق هرمز، هذا الممر المحاذي لها، وأن أيضا تريد أن تشارك عمان في جزء من إدارة الممر الجنوبي من المضيق قرب السواحل العمانية. هذا المقترح لا يزال يجري النقاش عليه. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي يقود هذه المفاوضات عن الطرف الإيراني بأنه في حال لم توافق سلطنة عمان على هذا المقترح فإن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا. هناك إصرار إيراني على هذا الأمر ومراقبة المضيق سواء في شماله أو جزء من جنوبه، نظرا لأن هناك مخاوف إيرانية بشأن احتمال أن تقوم واشنطن بتمرير الأسلحة إلى المنطقة لاستخدامها ضد إيران انطلاقا من دول المنطقة. هذا ما أكد عليه غريب أبادي في آخر لقاءاتها التلفزيونية. عسكريا أيضا في ذات الإطار يؤكد الإيرانيين أنهم يدافعون عن مصالحهم القومية، حيث كان هناك اليوم تبني من قبل الحرس الثوري لاستهدافين. الأول كان في الأردن ضد قاعدة الأزرق، قال إن تلك الضربة بصواريخ باليستية استهدفت حظائر لمقاتلات من طراز F-35 وأنها أصابتها ودمرت بعضها. أيضا الاستهداف في قاعدة علي السالم في الكويت، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف فيها حظائر للمسيرات وخزانات للوقود مما أدى إلى تدمير.

0: تدميرها في كل الهجومين الإيرانيين. يؤكد الحرس الثوري أن هجماته مستمرة طالما استمرت الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، التي شهدنا فجر اليوم أنها طالت 5 محافظات من زنجان شمال إيران، حيث أدى ذلك الهجوم إلى مقتل 3 من أفراد الحرس الثوري. إلى الجنوب في جزيرة قشم، حيث أدى الهجوم إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 من أسرة واحدة.
1: طيب عمر، كيف يقارب الجانب الإيراني توسيع هذه الاستهدافات الإيرانية لعدة أهداف في المنطقة التي يتم استنكارها وإدانتها ورفضها، خاصة أنها تأتي تجاه دول لا تشارك في هذه الحرب بشكل مباشر؟
0: غنوة، إيران لا تزال متمسكة برواية مفادها أن دول المنطقة تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العمليات، نظرا لما تقول طهران في كافة بياناتها وتصريح مسؤوليها العسكريين والسياسيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تلك القواعد التي تستهدفها لهشن الهجمات ضد إيران. على سبيل المثال، اليوم في بيان الحرس الثوري الإيراني حول استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، قال إن قاعدة الأزرق استخدمتها واشنطن فجر هذا اليوم للهجوم على جزيرة قشم الذي أدى إلى مقتل عدد من المدنيين. لذلك هناك رواية إيرانية متمسكة بهذا الأمر، ومطالبة دائما طهران عبر ما نرصده من تصريحات سواء من الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري بأن دول المنطقة هي من تتحمل تداعيات هذا التصعيد واتساع رقعة الحرب، وأنها دائما تطالبها بما تقول مبدأ حسن الجوار، وأن عليها ألا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها لشن هكذا عمليات ضد إيران. حتى أن ما يجري أحيانا في مضيق هرمز من تحريض أمريكي وفق الوصف الإيراني لبعض السفن للعبور من المضيق، يأتي أيضا بالتعاون مع دول المنطقة مثل ما تؤكد بيانات الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك أحمد هزيم، ماذا عن المقاربة الأمريكية للعمليات ضد إيران، خاصة أنها يعني تؤدي إلى ردة فعل إيرانية باستهدافات مقابلة لأكثر من دولة عربية؟
2: غنوة، المقاربة هي ذاتها، وتحدث بها أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قبل قليل لشبكة فوكس نيوز من أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر وأكد لإيران من أن أي استهداف للمصالح الأمريكية أو القوات الأمريكية في المنطقة سيستوجب ردا أمريكيا يكون أكبر وأقسى من عملية الاستهداف الإيرانية. الرئيس الأمريكي كان قد أيضا هدد بالأمس، ونفذت القيادة المركزية هجوم قالت أنه كان مكثفا استهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني من مقار قيادة عسكرية وأيضا مخازن ومستودعات ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات. وقالت القيادة المركزية أن الهدف من هذه الضربة ليس فقط تقويض قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة وحركتها في مضيق هرمز كما كانت خلال الأسبوعين الماضيين، إنما أيضا لتقويض قدرتها على استهداف القوات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وأن هذه الضربات كانت كثيفة واستهدفت القوات مواقع الحرس الثوري الإيراني. الآن السؤال غنوة، هذه المقاربة، مقاربة الضرب الأمريكي والرد الإيراني، هل ستستمر الآن بعد استهداف قاعدة الأزرق في الأردن حسب بيان الحرس الثوري؟ هذا السؤال لا يزال مفتوحا غنوة، تفضل.
1: ربما هذا ما كنت أود أن أسألك عنه أحمد، ولكن طالما أن الإجابة غير معلومة، لنتحدث عن المقاربة الأمريكية لمسار المفاوضات. اليوم الخارجية الإيرانية تقول إن التواصل مستمر مع سلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيضا الجانب الباكستاني يتحدث عن وساطة لا تزال مستمرة بين طرفي الصراع، كيف تقارب ذلك واشنطن؟
2: نتذكر غنوة أن الرئيس الأمريكي أوقف الضربات التي استمرت على مدى 13 ليلة تنفذتها القيادة المركزية ضد مواقع عسكرية إيرانية لإفساح المجال أمام هذا الجهد الدبلوماسي للوصول إلى تفاهم مشترك

0: حول حرية وحركة الملاحة في مضيق هرمز والوصول إلى الأهداف الأمريكية بألا تدير وتسيطر إيران على هذا المضيق وألا تفرض رسوم عبور ولا تقوم بتهديد السفن التي لا تعبر التي تعبر عفوا مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الآن وقد كسرت هذه الوقفة وقف العمليات العسكرية وعدنا مرة أخرى إلى الضربات العسكرية التي توجهها الولايات المتحدة لمواقع عسكرية إيرانية ومقار للحرس الثوري والردود الإيرانية. هل ستستمر هذا التعويل الأمريكي على هذا الجهد الدبلوماسي؟ نحن نعلم من كثير من التصريحات والتسريبات من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحبذ الوصول إلى تفاهم عبر المسار الدبلوماسي في هذه المسألة تحديدا في مسألة حرية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، لأن البنتاغون دائما ما كان يقول له حسب التسريبات أيضا أن لا حل عسكريا لضمان حرية الملاحة في المضيق وعودتها إلى سابق عادها ما قبل الحرب، يجب أن يكون هناك تفاهم سياسي. تفضلي غنى.
1: أحمد، بالنسبة لما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، يقول لABC نيوز أنه لم يحاول خلال اجتماعه بالرئيس ترامب إقناعه باستئناف الهجمات على إيران، ولكن ما هو الملاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تغير شيء في السلوك لدى إدارة ترامب في الطرح الأمريكي بعد هذه الزيارة تجاه إيران؟
0: لا يبدو أن هناك تغيرا في الرؤية الأمريكية للحل تجاه هذه المسألة مع إيران أو لكيف يمكن وضع نهاية لهذه الحرب مع إيران إلا بتنفيذ الشروط الأمريكية. حتى وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح هذا الملف أو لم يطرحه، فإن التصريحات الأمريكية التي سبقت الزيارة والتصريحات التي جاءت بعد الزيارة كلها كانت تصب في ذات الاتجاه أن القرار في هذه المسألة هو قرار لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تأثر بزيارة نتنياهو. وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث قبيل الزيارة بالقول من أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء وأنه يعلم من هو الزعيم هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، أي أن القرار لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونتذكر كثير الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى إسرائيل وإلى الجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل هنا والتي كانت تدفع باتجاه إفشال أي اتفاق لوقف اطلاق النار. وتحدث جيدي فانس من أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة تطبيق رؤيتها هي وليس المطالب الإسرائيلية.
1: لماذا أحمد في الأونة الأخيرة أيضا القيادة المركزية الأمريكية دائما ما تشير إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد؟ ما الرسائل من ذلك؟
0: الرسائل المقصود منها هنا غنوة هي الردع، أن القيادة المركزية لديها في جعبتها من حشد في المنطقة قادرة على توجيه ضربات أكبر مما توجهه. القيادة المركزية الأمريكية والانتشار العسكري الأمريكي الموجود في منطقة الشرق الأوسط والذي عزز خلال الأيام القليلة الماضية أو خلال الأسبوع الماضي بطائرات تتزود بالوقود تحسبا ربما لأي قرار من الرئيس الأمريكي بتوسيع العمليات وتوسيع نطاق العمليات وإطارها ضد إيران، كل هذا يأتي ببغية الردع والضغط أيضا النفسي والعسكري على إيران، ربما تصل إلى تقديم مزيد من التنازلات فيما يخص حركة الملاحة في مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة غنوة تريد طي هذه الصفحة والانتقال إلى المسألة الأساسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية. حتى اللحظة مذكرة التفاهم التي كانت تنوي بالنسبة للجانب الأمريكي طوي صفحة إغلاق مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة فيه إلى سابق عهدها كي تبدأ عملية المفاوضات خلال 60 يوما منذ توقيع تلك المذكرة للوصول إلى اتفاق حول المسألة النووية. حتى اللحظة مسألة مضيق هرمز لم تحل ولم تبدأ حتى المفاوضات المتعلقة بالمسألة النووية.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أنتقل لك سعد السعيدي، ومنذ قليل الحرس الثوري الإيراني في بيان جديد له يتبنى استهداف قاعدة علي السالم في الكويت، ماذا في تفاصيل هذا الإعلان؟
2: بالفعل غنوة، حتى الآن الجيش الكويتي لم يصدر أي بيان حول بهذا الموضوع عن استهداف لقاعدة علي السالم، وهي قاعدة كويتية في شمال الكويت، لكن حتى الآن لم نعلم إذا ما كان تعرضت إلى اعتداء من غير ذلك. لكن دائما الجيش الكويتي يصدر بيانات مستمرة حول تعرض البلاد إلى أي اعتداءات أو اختراق أجواءها. البيان الذي صدر صباح هذا اليوم فقط هو الذي يتعلق باستهداف اليوم لشركة أو إحدى الشركات الصينية العاملة هنا في البلاد. تضرر مبنى هذه الشركة، تضرر أضرار جسيمة كما جاء في بيان الجيش الكويتي، وأيضا هذه الشركة يعني كان هناك أسفر هذا الاستهداف عن قتيل لأحد العاملين بهذه الشركة الصينية التي تعمل في البلاد. هناك شركات صينية هنا كثيرة وتعمل في مشاريع كبرى هنا في البلاد وتلقى الدعم والتعاون، خصوصا في السنوات الأخيرة بدأنا نلحظ تواجد هذه الشركات الصينية، ويتعمل غالبا في مجالات الكهرباء وفي مجالات المصافي وغير ذلك. لكن هذا الاعتداء يعني هو الذي بدد يعني هدوء استمر لخمسة أيام في الكويت.
1: وعادت العمليات العسكرية أو الهجمات الإيرانية على الكويت، لذلك كيف ينظر لها كويتيا، وما هي الخطوات التي من المفترض أن تتخذ حيالها؟
2: بالفعل غنوة، دائما الكويت يعني عبر الجيش الكويتي تحتاط كثيرا لهذه الاعتداءات. هناك مراقبة بالتأكيد مستمرة من في هذا القطاع الفني، قطاع الجيش، والذي يتعامل ويتصدى دائما لهذه الهجمات المعادية حين تخترق أجواء الكويت. هذه الاختراقات كانت مستمرة هذا الشهر فقط غنوة، هذا هو اليوم 15 الذي يتم فيه استهداف الكويت فقط منذ بداية هذا الشهر. 13 استهدافا كانت متتالية للكويت، وتنوعت أيضا الاعتداءات هنا في الكويت ما بين الاستهداف لمحطات كهرباء، وكانت أيضا هناك التركيز على محطات الكهرباء وتقطير المياه حقيقة وبشكل مستمر عبر مسيرات. وبالفعل يعني كان هناك حرائق لبعض هذه المحطات الكهرباء، بعضها خرج من الخدمة، تأثرت بعض الوحدات التشغيلية، لكن فرق الطوارئ تعمل دائما بشكل سريع لإعادة هذه المحطات الكهرباء. وبالتأكيد أكيد هي محطات الكهرباء، نعم، محطات يعني فقط للسكان الكويتين. لا يعقل بالتأكيد تتعامل مع مستشفيات ومع غير ذلك يستفيد منها، وكذلك منشآت نفطية. لذلك اليوم هذا أيضا استهداف آخر، وبشكل آخر أيضا جاء عبر أيضا استهداف شركات صينية للكويت، وهي يعني عبر تعاون وتعامل كبير بين الصين والكويت في هذه المشاريع، إضافة إلى منافذ برية يعني يستخدمها المسافرين. لذلك كل ما يقال أو هذه الرواية التي دائما ما ترددها إيران بأن الاستهدافات دائما تتوجه إلى قواعد عسكرية هنا في البلاد، حقيقة لا يعني لا تستقيم مع هذه الاستهدافات والاعتداءات التي دائما ما ينشر عنها الجيش الكويتي من أنها تتوجه إلى أماكن حيوية ومقدرات للشعب الكويتي.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، وأتحول لك عبد الرحمن مطر. هناك تفاؤل في مسار المفاوضات، مسار الوساطة، ما الذي يبنى عليه في هذه المرحلة رغم أن صوت الحرب يعني لا يزال يعلو؟ عبد الرحمن،
3: باكستان منخرطة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، وهي مستعدة دائما لممارسة دور الوساطة. هذا تحديدا ما قاله اليوم الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي أكد أنه بالرغم من هذا التصعيد الذي نشهده في المنطقة واتساع رقعة القتال وتوسعها في المنطقة، إلا أن باكستان ما تزال مستعدة لممارسة دور الوساطة. طبعا المسؤول الباكستاني لم يكشف حقيقة عن تفاصيل تتعلق بهذا الدور الذي تسعى باكستان أو الذي تعرف باكستان عن استعدادها للعبه. المسؤول أيضا أكد في مؤتمره الصحفي بأن حاليا توجد مفاوضات بشأن الوضع في إقليم هرمز، وأيضا بشأن محاولات أو مساعي خفض التصعيد، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المساعي أو هذه المفاوضات، ولا حتى عن الأطراف التي تشارك في هذه المفاوضات. الناطق باسم الخارجية الباكستانية أيضا كرر الموقف الرسمي الباكستاني المعتمد منذ عدة

0: أسابيع حقيقة الآن، وهو المطالبة بخفض التصعيد والضبط النفس والعودة للالتزام بما جاء بمذكرة إسلامباد للتفاهم الموقع بين أمريكا وإيران، وأيضا الالتزام بفحوى البيان الباكستاني القطري المشترك.
1: ما هي التحديات التي تواجه الوسيط الباكستاني لتقريب وجهات النظر؟ وهل من شيء معلوم إما كان هناك زيارة ربما في القريب لأي مسؤول باكستاني نحو طهران، خاصة أن ذلك يعني جرت العادة، كل ما يكون هناك الدفع قدما في أي مسار للمفاوضات نرى زيارة يعني لافتة نحو طهران؟
0: لا حديث رسمي حتى الآن صراحة عن أي نوع من أنواع الزيارات. وزير الداخلية الإيراني كان هنا في إسلامباد الأسبوع الماضي، وربما أن زيارته لإسلامباد التي حمل خلالها رسالة من الرئيس الإيراني إلى القيادة الباكستانية ربما لم تلقى صدى في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما علمناه، لا سيما وأن باكستان يومها كانت قد استلمت الرسالة الإيرانية وقامت بتعديلها وتطويرها ونقلها إلى الجانب الأمريكي، لكن على ما يبدو الواقع على الأرض في الميدان يشي بغير ذلك، بأنها لم تلقى صدى لدى الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك تحديدا، المؤكد هو أن تعنت الجانبين الأمريكي والإيراني منذ عدة أسابيع تمسكهما بمواقفهما وسقوفهما العالية هو ما يحول دون نجاح الجهود الباكستانية على الأقل في هذه المرحلة، إضافة بالتأكيد للتحدي الواضح المتمثل في اتساع رقعة المواجهة في هذه المرحلة. هذا بالتأكيد يزيد من العبء على الجانب الباكستاني الذي كان يفترض فيها أن يتواصل مع جانبين أمريكي وإيراني، لكن بالتأكيد هناك الآن أطراف لديها مطالب ولديها مصالح. بالأمس كان هنا وزير الخارجية الكويتي، وأيضا الجانب الباكستاني تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية المصري ومع وزير الخارجية التركي، وأيضا كان هناك تواصل مع الجانبين القطري والسعودي خلال الأيام الماضية. اتساع رقعة المواجهة ربما يزيد من التحدي الذي تواجهه إسلامباد تحديدا فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك من إسلامباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. تفاصيل التصعيد الأمريكي الإيراني ميدانيا نتابعه على الخريطة التفاعلية، معك سلام خضر.
2: شكرا غنوة. إذن بات لدينا تأكيد عن من استهدف الكويت والأردن فجر هذا اليوم. قبل قليل أعلنت الحرس الثوري بأنه شن هجوما على قاعدة عسكرية في الكويت. وفق البيان الإيراني، وزارة الدفاع الكويتية تقول إن الاستهداف الإيراني أصاب منشأة تعود لشركة صينية وأوقعت ضحايا في صفوف العاملين. الأردن أيضا قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة الأزرق. سلاح الجو أو الجيش الأردني تحدث صباح هذا اليوم عن أنه تمكن من اعتراض وإسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه أراضيه، لتبقى المسيرة التي استهدفت سفينتين في ميناء دمياط بمصر غير معروفة المصدر أو المسار الذي سلكته أو من أطلقها. الحكومة المصرية قالت إن ناقلتين تعرضتا لاستهداف ونشب حريق بهما في ميناء دمياط دون أن تحدد الوجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة أو من أين انطلقت هذه الطائرة. ولكن بالذهاب إلى إيران، أيضا القيادة المركزية في بيان لها قالت إنها استكملت مجموعة من الضربات بدأتها فجر هذا اليوم واستمرت لبضع ساعات. الجديد في هذه الضربات التي وصفتها القيادة المركزية بأنها مكثفة هي وصول الضربات إلى محافظة زنجان في شمال إيران، وبهذا يكون الشمال الإيراني يستهدف للمرة الثانية منذ انهيار مذكرة التفاهم بين إيران وبين إيران والولايات المتحدة، لتبقى المحافظات الجنوبية الغربية عند الحدود مع العراق والجنوبية هي التي تتلقى الاستهدافات الأكبر. في الجنوب والجنوب الغربي بالتحديد في محافظة خوزستان كان هناك استهداف لعدد من المدن واستهدافات مكثفة. خوزستان تعرضت ربما للعدد الأكبر من الغارات التي شنتها المقاتلات الأمريكية. بوشهر أيضا تعرضت لاستهداف في نقطة واحدة على الأقل. محافظة فارس أيضا كان فيها استهداف واحد، والاستهدافات الأكثر أو ربما الأكثر

0: تركيزا منذ بدء هذا التصعيد المستجد بين طهران وواشنطن هو تركيز الضربات أيضا على الجزر التي تقع قرب أو على المضيق هرمز. ليلة أمس تعرضت جزر كيش وأبو موسى وقشم لغارات أمريكية متجددة في إطار هذا التصعيد. كان الرئيس ترامب قال يوم أمس بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة ردا على استهداف جنود أمريكيين في الأردن، وبالتالي شنت القيادة المركزية هذه الضربات. وغنوة نذكر بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال مستمرا، وتمنع القيادة المركزية سفن من الوصول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك يا الزميلة سلام خضر. إذن وتزامنا مع التصعيد الأمريكي الإيراني تستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية نتابعها في هذا العرض لعمار طيبي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمي، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفق لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور توماس. إذن الجهود والمساعي الرامية لخفض التصعيد وإعادة إحياء مسار المفاوضات بين طرفي الصراع أي واشنطن وطهران، برأيك على ماذا تركز الآن؟
3: طاب مساءكم، مساء ضيوفكم ومشاهديكم الأفاضل الوسطاء. بذلوا جهود مستمرة من دون أي انقطاع، لكن المشكل الآن هو أن هناك تحفظ في كل من واشنطن وطهران بأن الطرف الآخر غير مهتم بتحقيق صفقة. أعتقد أن مواقف الطرفين متعارضة إلى غاية الآن، لأن إيران تركز على عقد صفقة تؤكد سيادتها على مضيق هرمز، بينما تؤكد واشنطن على العكس. بالتالي

0: واشنطن وطهران لإعادة إحياء المفاوضات بينهما وخفض التصعيد بالتالي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع الآن مع هذا التصعيد الحاصل في المواجهة، يعني الحديث عن العودة إلى المفاوضات هنا في طهران على الأقل حسب ما أراه وحسب ما أشاهده، نحن بعيدون جدا، بعيدين جدا عن استعادة المفاوضات والحديث المباشر أو حتى عبر الوسطاء. يعني باعتقادي أو بتقديري أن قواعد اللعبة قد تغيرت، يعني إيران تحاول أن تغير يعني حرب ثم مفاوضات ثم حرب ثم مفاوضات. لا، الآن إيران تحاول أن يكون هناك ردع ومن ثم مفاوضات. هذا باعتقادي ما يعني تستخدمه إيران في المواجهة، لأن المواجهات أو استخدام الولايات المتحدة لفائض القوة خلال الأسابيع الماضية وحتى بالأمس هذا لم يفضي إلى نتيجة، يعني رغم أنه يوجه
0: يعني
1: ضربات إلى مواقع
0: محمد
1: مدنية وغير مدنية.
0: ما الذي تحاول أن تحصل عليه طهران عبر مسار الميداني قبل أن يكون لديها جدية في التفاوض؟
1: بتقديري إيران تستهدف شيء أكبر من كل هذه التفاصيل الموجودة. يعني الآن ألا وهو أنه تريد إيران أن تصل بعد هذه الحرب التي فرضت عليها وهي حرب مدمرة وحرب يعني غير متماثلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، بعد هذه الحرب وإن مضت عليها 4 أو 5 أشهر ولكن إيران تريد أن تصل أو يصل قادة هذه المنطقة ودول هذه المنطقة أن تصل إلى نتيجة أن وجود هذه القوات الأمريكية في منطقتنا هو باعث هذا يعني الخلل في الأمن والتصعيد في المواقف والنفاق والفتنة الموجودة داخل هذه المنطقة بين دول المنطقة.
0: طيب دكتور سليم، سمعت الدكتور محمد حسين هاشمي، هناك رؤية إيرانية بعيدة عن مفاوضات مباشرة فقط مع الولايات المتحدة على جوهر الصراع ألا وهو الاتفاق النووي. كيف يفهم هذا الفهم الإيراني وعملية تطبيقه في المنطقة؟
2: يعني من الواضح كما تفضل الدكتور هاشمي هناك توجه ما في إيران في إعادة رسم القدرات الردعية لطهران وإعادة تحديد أوراق القوة من أجل الذهاب من بعدها إلى المفاوضات ومن بعدها رسم مستقبل النظام الإقليمي. يعني ما نشهده الآن لا يتعلق فقط بما يحصل آنيا، هناك نظرة أو استراتيجية تبنى في إيران وهذا ما تفضل به الدكتور هاشمي، ولكن الإشكالية في هذه الاستراتيجية أنها حتى الآن تأتي بتوجه معكوس، بمعنى أن عندما تريد طهران أن تبرهن لقادة المنطقة ودول الخليج أن القواعد الأمريكية أو التعاون المشترك بين هذه الدول والولايات المتحدة أو بين هذه الدول وقوى أخرى لا يأتي بالأمن على المنطقة ويجب، لا يكون ذلك بضرب وقصف هذه الدول. يعني بأي منطق يمكن هذه الدول أن تقتنع أن اتفاقياتها الدفاعية لا تؤمن لها الحماية وهي تتعرض إلى القصف؟ أيضا بموضوع مضيق هرمز، عندما تتخذ إيران هذه الإجراءات على مستوى مضيق هرمز هي تتخذ هذه الإجراءات في وجه هذه الدول أيضا، فأيضا الممارسة ربما التوجه الاستراتيجي هو باتجاه ولكن الممارسة العملية على الأرض لا تتماشى مع أهداف استراتيجية التي تسعى طهران إلى تحقيقها.
0: وأعود لك دكتور محمد حسين هاشمي بهذا السؤال، أحد البنود المهمة في مذكرة التفاهم التي وقعت عليها طهران هي الذهاب إلى حوار إقليمي، لماذا فضلت إيران أن

0: تثبت قواعد المرحلة المقبلة عبر الردع والسيناريوهات العسكرية، ولا تلجأ إلى الحوار الذي أصلا كان موجودا ويعمل عليه سابقا؟
1: أنا أقدم للدكتور سليم هذا الرأي الذي تفضل به، ولكن يعني دائما يوجه اللوم للضحية ولا يوجه للمعتدي. يعني الذي تسبب في كل هذه الأزمة هي الإدارة الأمريكية وإسرائيل. طيب، يعني هنا في المنطقة الآن عادة يوجهون اللوم لإيران لأن إيران بعد هذه الحرب تقوم بكذا وتقوم بكذا ومضيق هرمز وتقصف الدول العربية والخليجية. طيب، السبب في ذلك، العلة الأساسية هو إقدامها الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية كانت موجودة في هذه الدول. اليوم السنت كام، قائد السنت كام اليوم يقول أن هناك 50,000 عسكري في المنطقة. لم يقول هذه 50,000 وين موجودة؟ ليست في بنغلاديش، في هذه الدول الموجودة في جوار إيران، وهذه أيضا هي التي هي الفاعلة. وقال أنها على أهبة الاستعداد لسحق القوات الإيرانية وما إلى غير ذلك. ولكن بدي أقول أنه العلة الأساسية هي أمريكا وإسرائيل، وينبغي توجيه اللوم لهؤلاء لا لإيران التي تحاول أن تدفع عن نفسها هذا الخطر.
0: طيب دكتور توماس، العامل الإسرائيلي إلى أي مدى في هذه اللحظات حاضر بالنسبة لإدارة ترامب في تحديد خياراته وكيفية تعاطيه مع الصراع الأمريكي الإيراني؟
2: الإجابة الأرجح طبعا هي لا. نحن نعرف بعد لقاء دونالد ترامب بنتنياهو يوم الثلاثاء بأن كان هناك اتفاق على أن إيران هي التهديد، والطرفان تحدثا بشأن ضرورة ردع إيران، لكن لم يكن هناك نقاش حول أي إجراءات ملموسة ينبغي اتخاذها. لكن من المتوقع أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراته من دون التشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ورئيس دونالد ترامب هو من سيأخذ القرار بخصوص التصعيد أو التهدئة حسب تصرفات إيران.
0: إذا ما وصلت هذه الفكرة. نعم، عذرا على المقاطعة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة مستمرة، وهذه التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة ستؤدي إلى تعقيد الوضع. هذا هو الفهم لدى الحرس الثوري الإيراني. كيف سيقابل ذلك ترامب برأيك؟
2: طبعا رئيس دونالد ترامب كان ينتقد الحكومة الإيرانية بشكل كبير لأنه لا يعرف من يقود البلاد في حقيقة الأمر. نعم، هناك من يقول في إيران بالرأي الذي تفضلتم بسرده، ولكن هناك مجموعة أخرى تخرج برأي مختلف. لذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد ثقة بالحكومة أو بالنظام الإيراني، ونفس الشيء أيضا ينطبق على إيران التي لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك غياب للثقة بين الطرفين في المرحلة الراهنة، وهذا يجعل المهمة الدبلوماسية معقدة.
0: دكتور سليم، الآن كل المساعي الجارية على ماذا تعمل، خاصة أنه لم يخرج شيء ملموس بالمفاوضات التي أجرتها سلطنة عمان مع إيران، وأيضا لم يخرج شيء ملموس من الوسيط الباكستاني الذي يحاول جاهدا لإعادة إحياء المفاوضات وفق ما يقول؟
3: يعني سيكون من الصعب خلال هذه الأيام الخروج بشيء إيجابي، لأن يجب العودة بعض الخطوات إلى الخلف لنرى أين مكمن الإشكالية. دائما نعود إلى مذكرة تفاهم. ماذا حصل في مذكرة تفاهم؟ الخلاف على البند رقم 5 وصولا إلى مضيق هرمز، والتعاطي مع مضيق هرمز من خلال تصعيد الميداني المتبادل من إيران والولايات المتحدة، والإشكالية التي وقعت الآن بعد اليوم. الوزارة الخارجية الإيرانية تقول أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع سلطنة عمان، ولكن منذ أيام كان هناك فشل واضح أو رفض واضح من قبل إيران للمقترح العماني الذي كان يقوم على توازن ما. أعتقد أن الصيغة الأفضل للعودة إلى المسار التفاوضي هو صيغة متوازنة في مضيق هرمز، تكون مرضية للطرف الإيراني ومرضية للطرف العماني ومن خلفه الدول الخليجية، لأن عدم وجود صيغة متوازنة هذا يعني تكريس الاستراتيجية الإيرانية في تثبيت السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وهو مرفوض على مستوى المنطقة ومرفوض على مستوى المجتمع الدولي. هنا العقدة الأساسية، ما هي المتغيرات أو المعطيات التي يمكن بالوسطاء العودة إلى المسار التفاوضي، وماذا يمكن أن يقدم؟ وإلا سيكون المشهد الآخر هو التصعيد الميداني في محاولة، وهذا لا يعني أن أي تصعيد ميداني ممكن أن يؤدي إلى نتيجة في هذه المسألة.
0: نعم دكتور محمد حسين هاشمي، إذا ما صحت وجهة نظرك أن إيران معنية الآن بالوجود الأمريكي في المنطقة، بالتالي هي غير معنية بشكل مباشر بما هو مطروح على الطاولة في مسار المفاوضات، لذلك ما الذي تعمل عليه؟ هل هو فقط محاولة فرض سيادة إيرانية على مضيق هرمز، أم أنها بصدد الإبقاء على حرب استنزاف مع واشنطن؟
1: بتقديري أن الإيرانيين والمسؤولين هنا يحاولون فصل المسارات، بهذا المعنى أنه الآن لا يمكن الحوار والتفاوض مع الإدارة الأمريكية، لأننا لم نستطيع أن نتفق على المذكرة التي وقعها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الإيراني، عندما لم نستطع أن نحقق هذه البنود. طيب، باعتقادي وتقديري أن الإيرانيين يحاولون أن يفصلون هذه المفاوضات عن موضوع المنطقة والدول الخليجية وسلطنة عمان. يعني إيران باعتقادي الآن تخطط وتعمل على عمل مفاوضات ومحادثات مع الجانب العماني ومع الجانب الخليجي. باعتقادي هذا منفصل عن موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي تحاول أيضا أن تستبعد
0: هذا أمر يعني منفصل أم أن إيران أم أن إيران تحاول أن تستحدث أمرا آخر؟
1: نعم، تريد أن تستحدث عملية تفاوضية أو محادثات، لأجل لأنه نعتقد أن المنطقة والدول الخليجية وسلطنة عمان هم المسؤولون عن هذه المنطقة وليست الولايات المتحدة الأمريكية. إيران منذ أمد وهي تقول بهذا الكلام، الآن وصلت إلى هذه النتيجة أن التفاوض لا يجدي مع الإدارة الأمريكية ولا نصل، لأن من هناك من يحرك هذه الإدارة الأمريكية ضدنا وهم الإسرائيليون، وهم مؤثرون جدا. ولذلك الآن الأفضل أن نتفق مع الدول الخليجية، مع سلطنة عمان، مع الدول. باعتقادي هذا، قد أكون أنا هذا تحليلي الشخصي، أنه تحاول جاهدة أن المفاوضات إن كانت مع سلطنة عمان هي مفاوضات مع الدول الخليجية باعتقادي، ولذلك
0: يعني
1: هي بعيدة عن موضوع
0: الدول
1: الأمريكية. نعم،
0: لماذا تضرب إذن الدول الخليجية إن كان هذا ما تعنى به طهران، هو أن تجد صيغة مع دول المنطقة؟
1: نعم، أنا أسلفت أنه هذا موضوع ضرب هذه السردية والرواية الإيرانية التي تقول أننا نضرب من هذه القواعد، ولذلك هذه القواعد يعني أوائل ضرب هذه القواعد في الدول الخليجية الرئيس الإيراني اعتذر للدول الخليجية ولا زال يعتذر، يقول نحن إخوة ولكن شو نعمل وقت اللي تأتينا الصواريخ والطائرات والمسيرات وما إلى غير ذلك من هذه القواعد ومن هذه الأرض.
0: يعني دكتور محمد، نحن نسأل مرارا وتكرارا، إن كان قصف محطات الكهرباء أو تحلية المياه مثلا في الكويت، إن كانت هي ضمن الأهداف العسكرية التي تراها طهران. على كل حال يطول الحديث في هذا الجزئية، ولكن أسأل الدكتور توماس واريك، إذ ما كان المنظور الإيراني هو تقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهل هذا يصل لدى فهم ترامب هذا المنظور الإيراني؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يقارب هذا الأمر؟
2: نعم، هو يدرك بأن إيران تريد أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية تغادر الشرق الأوسط وتسحب كل قواتها الموجودة في المنطقة. هذا لن يحدث إطلاقا. إيران التي تهدد وتهاجم جيرانها، هذا بالتأكيد يستدعي بقاء هذه القوات. إذا ما تخلت إيران على برنامجها النووي ودعم الوكلاء في المنطقة وتهديدها لإسرائيل وتوقفت عن قمع شعبها، فالولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها سبب في البقاء في المنطقة. والقادة في إيران غير مهتمون بصفقة كبيرة لتسوية كل الملفات، ولو كانوا مهتمين بهذا الأمر ما كنا وصلنا إلى هذا المستوى من التصعيد في المنطقة. بالتالي إيران تريد الآن أن تستمر في فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأيضا الهجوم على القواعد الأمريكية والهجوم المضاد. بهذه الطريقة نحن نبقى في دوامة قد تستمر لشهور.
0: شكرا جزيلا لكم من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، وأيضا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لكم جميعا. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. آخر التحديثات هاني مع تكثيف هذه الغارات من المسيرات الإسرائيلية.
4: نعم غنوة، قبل قليل ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 6 وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بعد استشهاد فلسطيني في قصف من مسيرات إسرائيلية على فلسطينيين في جبال البلد شمالية قطاع غزة. هذه هي الغارة الرابعة منذ فجر هذا اليوم في قطاع غزة تقوم بشنها المسيرات الإسرائيلية. قبل هذه الغارة بأقل من ساعة كان هناك قصف مماثل من مسيرة إسرائيلية على دراجة هوائية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. أدت الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 4 بجروح مختلفة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وسبق هذه الغارة بأقل من نصف ساعة قصف مماثل من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، أدت إلى سقوط امرأة شهيدة وشاب أيضا قضى في هذه الغارة، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مشفى السرايا الميداني وإلى مجمع الشفاء الطبي. وفجر هذا اليوم كانت الطواقم الطبية قد أعلنت هنا في خان يونس استشهاد طفلة وكذلك شاب في قصف من طائرة مروحية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس، وتزامن هذا القصف أيضا مع قصف مماثل على شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد طفل وإصابة عدد آخر. وسبق أيضا هذه الغارة استهداف أو قصف كان من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة على شقة سكنية تحديدا في حي الرمال الشمالي، وأدت هذه الغارة إلى إصابة 10 أطفال أو 10 بينهم أطفال، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. إلى جانب الحريق الذي اشتعل في الخيمة التي قصفت دون سابق إنذار، تكثيف واضح في الغارات من المسيرات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية كالذي جرى البارحة من قصف لمبان سكنية في مخيم الشاطئ وكذلك مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد إنذار السكان بإخلاء المنازل السكنية لإحداث أكبر تدمير يمكن إحداثه في أعقاب هذه الغارة، كما يقول ويصف السكان في أعقاب العودة إلى المنازل التي تقصف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. التصعيد في المناطق الغربية يقابله أيضا تصعيد في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وهنا نقصد الخط الأصفر كما يسمى إسرائيليا، حيث أزاحت المكعبات أو أزاحت

0: عفوا القوات الإسرائيلية المكعبات الصفراء في الآونة الأخيرة بشكل لافت، وتعمقت في داخل أراضي قطاع غزة حتى وصلت إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل معظم مدن القطاع ويربطها ببعضها البعض. آخر عمليات التوغل كانت قبل ساعات من الآن ولا تزال قائمة بالمناسبة. هناك عدد من الدبابات والرافعات والآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات توغلت انطلاقا من السياج الأمني ووصلت إلى مشارف شارع صلاح الدين شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. شرعت هذه الآليات بعمليات تجريف وحفر وإقامة السواتر الترابية وقامت بإزاحة المكعبات الصفراء أيضا في تلك المنطقة. سجلت إصابة أيضا وفق الطواقم الطبية في مشفى شهداء الأقصى في دير البلح قبل قليل في هذه المنطقة، وأيضا سبق ذلك إزاحة المكعبات الصفراء أكثر من مرة إلى الشرق من غزة، وأيضا هناك في شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا وهنا في خان يونس ورفح جنوبا غلوة.
1: شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلن الرئيس الأوكراني مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي واسع على عدد من المقاطعات الأوكرانية. وقال إن روسيا استخدمت في هجومها 74 صاروخا معظمها باليستية ونحو 300 مسيرة من أنواع مختلفة. عسكريا قالت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها نفذت هجمات بعيدة المدى على مصفاة النفط الرئيسية في منطقة بيرم الروسية. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الليلة الماضية هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على أهداف في أوكرانيا. وقالت إن الضربات استهدفت مطارات ومراكز اتصالات وخدمات لوجستية عسكرية في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن في البحر الأسود. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، إذن هجوم روسي واسع على كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، ماذا في حصيلتها؟
2: ارتفاع أعداد الضحايا غنوة في هذا الهجوم الذي وقع على 10 مقاطعات أوكرانية قبل قليل. الرئيس زيلينسكي نعى عائلة كاملة كانت قد سقطت في القصف الذي استهدف إحدى بلدات مقاطعة ديليبرو بيتروفسك، بعد أن كان عدد القتلى في ديليبرو من هذه العائلة 6 ارتفع إلى 9، وبالتالي ارتفع عدد القتلى إلى 11 قتيلا في عموم المقاطعات الأوكرانية، ومن المرجح أن يرتفع أكثر. ذلك أن فرق الطوارئ ما تزال تعمل في مقاطعة ليفيف في أقصى الغرب الأوكراني للبحث عن مفقودين باتوا في عداد القتلى في أحد أنقاض بعض الأبنية السكنية التي انهارت نتيجة للقصف الروسي. كما ذكرت 10 مقاطعات بينها مقاطعتان في الغرب الأوكراني في تصعيد ملحوظ تجاه هذه المناطق. هذا بالإضافة إلى ما جاء عن الحديث دار الحديث عن دخول صاروخ إلى الأراضي في الأراضي بولندا، وحديث الرئيس البولندي أن طائرة طراز F-16 كانت تستعد لإسقاط هذا الصاروخ ثم اختفى عن الرادار ليظهر بعدها كان قد سقط في منطقة مفتوحة، في تهديد جديد أيضا كما قالت أوكرانيا وبولندا لدول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. هذه الهجمات كما ذكرت وقعت بشكل متزامن، 74 صاروخا جلها صواريخ باليستية. تتحدث القوات الأوكرانية عن إسقاطها لكثير من هذه الأهداف باستثناء الصواريخ الباليستية. في حصيلة ما تم استخدامه تحدثت القوات الأوكرانية عن صواريخ من طراز زيركون فرط صوتية، هذا بالإضافة إلى صواريخ لاعتراض السفن وأيضا صواريخ من طراز S-400. القصف أيضا تجدد بوتيرة أقل خلال ساعات النهار على مناطق أخرى من البلاد، وتحديدا في مقاطعة دونيس ما تبقى تحت سيطرة القوات الأوكرانية في هذه المقاطعة على الجبهات الشرقية، والأمر كذلك تجدد في بولتافا وأيضا في مقاطعة زاباريجيا. نعم.
1: المسؤولون الأوكرانيون إن كانوا على المستوى السياسي أو العسكري كيف يقابلون هذا التصعيد الروسي؟
2: هذا يقرأ في التصعيد والتصعيد المتبادل. أوكرانيا أيضا تستهدف بشكل شبه يومي مواقع داخل الأراضي الروسية وتحديدا منشآت للبنية التحتية، اليوم كرد على هذا الهجوم

0: كان هناك قصف لمصفات نفط في مقاطعة بريم في داخل الأراضي الروسية، ولكن نوعية القصف هي التي تختلف. السلطات الأوكرانية وأوكرانيا الجيش الأوكراني تعتمد على مسيرات بعيدة المدى والتي سيكون أثرها التدميري صغيرا مقارنة مع الصواريخ الباليستية التي تستخدم هنا في أوكرانيا. والرواية الأوكرانية دائما ما تتحدث عن أهداف مدنية داخل المقاطعات وتحديدا العاصمة الأوكرانية التي قضى جل سكانها ليلة أمس في الملاجئ وفي محطات المترو.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل الجزيرة عمر حاج. أنتقل لك رانيا، ماذا في حصيلة هذا الهجوم الأوكراني الأخير وكيف يقابل ذلك روسيا؟
2: إن كنت تقصدين غنوة فيما يتعلق باستهداف ميناء تمان في إقليم كراسنودار، فبالفعل السلطات الروسية أكدت أنه تم استهداف هذا الميناء، ما تسبب أو ألحق أضرار مادية بالميناء. وأيضا كان هناك هجوم استهدف منشأة صناعية على مقربة من هذا الميناء، وبالتالي أصيب 4 مدنيين بجروح في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك تحدثت الوزارة عن إسقاط نحو 250 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية لا سيما الحدودية. واللافت أيضا هو ما صدر عن شركة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين التي أشارت إلى أن ناقلتي للنفط كانتا قد استهدفتا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود على مقربة من محطة لتحميل النفط. إحدى الناقلتين تسبب الحادث في اندلاع حريق فيها، تم إخماده لاحقا دون أن يلحق هذا الاستهداف بوقوع إصابات على متن العاملين على هذه الناقلة. وأيضا لم يتسبب هذا الحادث بأي تسرب للنفط. إضافة إلى ذلك الناقلة الأخرى تم استهدافها على بعد 6 أميال بحرية من محطة النفط، وبالتالي أعلنت الشركة عن تعليق تحميل النفط في هذه المرحلة بسبب الظروف الأمنية. إضافة إلى ذلك كانت الشركة في وقت سابق وصفت كل هذه الأعمال بالإجرامية بالإرهابية، أشارت إلى أنها تضر بالمصالح الدولية، تضر بمصالح كازاخستان وأيضا بالدول الأوروبية المساهمة في هذه الشركة. وعليه فإن هناك بالفعل كان استياء واضح المعالم صدر تلمسناه في التصريحات التي صدرت عن الشركة. أما فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له أوكرانيا الليلة الماضية، فوزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت في وقت سابق أن كثافة الهجمات الروسية ونطاق هذه الهجمات سيزداد مع الوقت، وذلك في ظل كل هذه الاستهدافات التي تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذها على الأرض في روسيا. إذن هي يعني مثل هذه الهجمات يمكن وضعها في خانة الخطوات الانتقامية التي تتخذها القوات المسلحة الروسية إلى جانب يعني أهداف العملية العسكرية غنوة. ومن بين هذه الأهداف التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ انطلاق العملية العسكرية في شهر فبراير عام 2022 هي القضاء على القدرات العسكرية لأوكرانيا. ولذلك فإن الجانب الروسي يركز بالدرجة الأولى على استهداف كل ما هو متعلق بالقدرات العسكرية الأوكرانية، مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وهذا ما تلمسناه انطلاقا مما صدر من وزارة الدفاع التي أشارت إلى أن ما تم استهدافه على سبيل المثال في العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية هي مصانع لتصنيع المسيرات الهجومية، المسيرات الاستطلاع، مصانع لتصنيع الرؤوس الحربية والذخائر في مقاطعات كجيتومير، الفوف، إيفانا فرانكوفسك، ريفنيا. كل هذه المناطق تم استهداف فيها مصانع لإنشاء الصواريخ، مصانع لصناعة الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ. إذن الجانب الروسي يركز على ضرب كل هذه المراكز الحيوية لضرب القدرات العسكرية الأوكرانية على الأرض. إضافة غنوة الاستهداف والتركيز على ضرب القوانين.
1: حدثنا من موسكو، هذه التغطية مستمرة مع الزميل عبد السلام محمد.
3: شكرا لك غنوة. رأس الساعة وهذه أهم المستجدات. قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. في واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة ضربات كثيفة في إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. في طهران أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم. فقد أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في قصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه سادف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن قصفا إيرانيا سادف مبنى شركة صينية شمالي البلاد، وأسفر ذلك عن وفاة عامل. في لبنان قال رئيس البرلمان نبيه بري أنه يجب بذل جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. في غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما. نبدأ مع أحمد هزيم وما أعلن أمريكيا من الاستهدافات داخل إيران وعن مجمل المواقف.
4: عبد السلام، الاستهدافات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية ضد مواقع قالت أنها للحرس الثوري واستهدفت مواقع قيادة عسكرية ومنصات ومخازن صواريخ باليستية ومسيرات، وقالت أنها تهدف إلى تقويض قدرات إيران، أولا على قدراتها لتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا تقويض قدراتها لاستهداف الوجود الأمريكي والقوات الأمريكية في المنطقة، وأن هذه الاستهداف هو لردع إيران. هذا ربما كان تنفيذا للتهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، والذي قال أنه سيكون ردا على استهداف وجود عسكري أمريكي في الأردن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا حذر إيران اليوم وقال أن الرئيس الأمريكي عازم على الرد على أي هجوم إيراني يطال القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الرئيس كان واضحا في هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الأقصى على إيران سواء عبر تنفيذ ضربات عسكرية بين الفينية والأخرى أو حتى عبر الخنق الاقتصادي لإيران، والمقصود هنا الحصار البحري على المواني الإيرانية والعقوبات المفروضة على إيران وحرمانها من تصدير النفط حتى الوصول إلى تفاهم ما. السؤال المطروح حاليا هو عبد السلام، هل هذه الضربات التي نفذت بالأمس عودة مرة أخرى إلى الضربات الليلية التي كانت تنفذها القيادة المركزية ونفذتها خلال الأسبوعين الماضيين ضد مواقع عسكرية إيرانية، أم أنه فقط للرد على هذا الهجوم الذي طال قاعدة الأزرق في الأردن؟ وما إذا كان الرئيس الأمريكي لا يزال يمنح هذه النافذة القصيرة من الدبلوماسية للوصول إلى تفاهم مشترك ما حول حرية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، أو أن الأمر بات الآن أو عدنا مرة أخرى إلى الضغط عبر الوسائل العسكرية من أجل إقناع إيران؟ حتى اللحظة هذا التساؤل لا زال مفتوحا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ليس لدينا معطيات ما إذا كانت هذه الهجمات ستستمر، إلا قول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت من أن الرئيس الأمريكي والقوات الأمريكية سيردون على أي هجوم أمريكي يطال القوات الأمريكية في المنطقة، عفوا هجوم إيراني يطال القوات الأمريكية في المنطقة.
3: تبقى دائما معنا في المتابعة. شكرا لك أحمد هزيم من واشنطن. ماذا عن الرواية الإيرانية نور الدين الدغير؟
5: عبد السلام، كما هو ملاحظ بأن هناك هجمات أمريكية كانت محدودة على مستوى التوقيت الزمني حيث لم تتجاوز 2 ساعة، على مستوى الأماكن لم تتجاوز الأماكن التي دائبت الولايات المتحدة الأمريكية على استهدافها. نتحدث عن محافظة خوزستان، نتحدث عن محافظة هرمزجان، هذه المحافظات التي كانت تستهدف في وقت سابق. كذلك إذا ما رجعنا إلى الصفحة الأخرى وهي الهجمات والرد الإيراني، كذلك لم تخرج عن سياق المواجهات المفتوحة والمتبادلة ما بين البلدين، استهداف لقاعدة السالم بالكويت وكذلك قاعدة الأزرق بالأردن، بمعنى وكما كنا نقول منذ أمس بأن كلا الطرفين على الأقل حتى اللحظة لا يزالان ضمن عمليات عسكرية منضبطة. هذا ما لاحظناه حتى في المدن المستهدفة هنا في إيران سواء بخوزستان حتى بمحافظة هرمزجان، يبدو أن الأمر يبدو أنه منضبط نوعا ما عسكريا نوعا ما، ولا أحد يرغب في التصعيد، لذلك أنه لحد الساعة لم تسجل كذلك أي عمليات. ربما نتوقع مساء هذا اليوم أن يحدث شيئا ما، إذا ما لم تحدث

0: أي هجمات، بمعنى أن كلا الطرفين لا يزالان على موعد وقف إطلاق النار الغير المعلن بينهما، ربما لفسح المجال للمفاوضات القائمة وهي في مراحل مهمة، خاصة إذا ما تحدثنا على المفاوضات المرتبطة بمضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أعلن بأن هذه المفاوضات متواصلة، وكان آخر اتصال ما بين الطرفين الإيراني والعماني كان أمس. هنا الحديث على أن هناك تبادل المقترحات والطروحات. قدمت سلطنة عمان مقترحها القاضي ب 50% من الحركة في مضيق هرمز، رفض المقترح إيرانيا. كذلك تقدمت إيران بمقترح ينص على قضية المراقبة والسيطرة حتى على الممر الجنوبي، رفض المقترح عمانيا. الآن هناك مقترح ثالث يبدو أن الجانب الإيراني طرحه الآن على طاولة التفاوض، يسمح بفتح المجال الجنوبي أمام خروج السفن وليس دخولها، دون أن تكون إيران حاضرة في الرقابة مع فتح المجال في المجال الشمالي، المجال الإيراني بالدخول والخروج. هذا المقترح الآن يتم دراسته ما بين الجانبين. هناك نوع من التفاؤل بأن يستطيع الجانبين الإيراني والعماني بالتوصل إلى مقترح ما أو إلى رؤية ما، على الأقل تكون مقبولة إيرانيا، مقبولة عمانيا، ومقبولة كذلك أمريكيا، وبعدها يمكن الحديث عن بداية المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي. لذلك في ظل هذا الحراك الدبلوماسي عبد السلام وهذه الرؤية التي تريد حل النزاع، يبدو أن حجم الضربات كما لاحظنا الآن سواء الإيرانية منها أو الأمريكية تبدو أنها منضبطة. لا أحد الآن يرغب في الذهاب إلى فسح المجال لمواجهات مفتوحة ما بين الجانبين، بل حتى دبلوماسيا عبد السلام الجانب الإيراني يحاول على الأقل أن يؤطر حتى العمليات العسكرية دبلوماسيا، وسجلنا هذا بالاتصال الهاتفي التي أجراه كل وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في قبرص وكذلك في بلغاريا. لماذا هذا الاتصال؟ هذا الاتصال مهم عبد السلام لأن محور الحديث الدبلوماسي في هذه الحالة كان هو حديث إيراني لكلتا الدولتين عدم منح الولايات المتحدة الأمريكية حرية الحركة من القواعد من قبرص وكذلك من بلغاريا لاستهداف إيران، وإيران طالبت من بلدين ألا يعطي هذا الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هناك حراك لضبط إيقاع الحرب وكذلك حراك دبلوماسي.
1: هذا الحراك الدبلوماسي إذا سمحت لي، الحديث عن أن الحوار مع العمانيين هو بشأن مضيق هرمز، تذكر بالموقف الإيراني من المقترحات الأخيرة التي نوقشت قبل أيام في طهران عبر الوفد العماني؟
0: عبد السلام المسألة ليست مسألة مقترح إيراني، هناك مقترح إيراني وكذلك مقترح عماني. الآن كيف يصل الطرفين إلى اتفاق؟ المقترح الأول الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران عبر العمانيين كان هو مقترح 50% 50%، بمعنى أن حركة المعبر تكون هناك 50% عبر الممر الشمالي أي الممر الإيراني، و50% تكون عبر الممر الجنوبي أي عبر الممر العماني. بكل تأكيد الجانب الإيراني رفض هذا المقترح، وقد أعلن عن ذلك بكل صراحة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. ثم كان هناك مقترح إيراني يتحدث عن قضية المرور من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية، وأن تكون الجهة الجنوبية تحت رقابة الحرس الثوري كذلك وتحت رقابة إيران. وربما هذا الجانب لم يكن مقبولا من الجانب العماني. لماذا؟ لأنه يتعارض مع مقررات القانون الدولي، يتعارض مع السيادة الوطنية لسلطنة عمان، وكذلك مع أن المياه هي مياه خاصة بالجانب العماني. هذا المقترح رفض عمانيا. بعد ذلك تقدم هناك مقترح جديد يقال على أنه هذا هو المقترح الإيراني الذي يتم تدرسه الآن، وهي تحديد معابر الدخول ومعابر الخروج. معابر الدخول ستكون إلى المياه الخليجية عبر الممر الشمالي أي الممر الإيراني، وكذلك للخروج من هذا المعبر، لكن أن يخصص المعبر الجنوبي هو معبر للخروج، بمعنى خروج القطع البحرية والسفن أن تخرج من المياه الخليجية عبر مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، وبالتالي باتجاه المحيط الهندي وبحر العرب. إذن نحن الآن أمام مقترح يحدد مسارات الدخول ومسارات الخروج. هذا المقترح الآن يدرس.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين غير اعتذار المقاطعة من طهران.
0: أتوقع بأن يحدث.
1: شكرا لك. نتابع هذه الصور مشاهدينا لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون في أنقرة. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من استقبال الرئيس الأمريكي للرئيس اللبناني جوزيف عون في أنقرة، كما هو المعتاد في مراسم الاستقبال في العاصمة التركية أنقرة، وسيكون العديد من النقاشات مطروحة على طاولة الرئيسين تتعلق بتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أيضا الوضع في سوريا والعلاقة مع لبنان، والحديث عن التكامل الاقتصادي كما فهم من محاولة إحياء

0: نعم، إذن كما تابعنا هذه الزيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون لتركيا، تأتي لعقد مباحثات مع الرئيس التركي تتعلق بالعلاقة بين البلدين كما ذكرنا، والتعاون المشترك العسكري، بالإضافة إلى الالتزامات التي أكد أن لبنان سيقوم بها وسينفذها مع واشنطن. هذا ما سيتم تناوله في هذا اللقاء المرتقب. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد ألقى التحية أمام ضريح مؤسس الجمهورية أتاتورك قبل هذا اللقاء. معظم النقاشات تدور حول الأوضاع في المنطقة والاتفاق الإطاري، وربما حديث عن وضع آلية دولية للتحقق من التزام الأطراف بها. وكان هناك نقاش عن دور لقوات أيضا من الناتو، وهناك نقاش أيضا عن مشاركة تركية محتملة. كل ذلك سيكون ضمن هذا النقاش. نحاول أن نفهم هذا الموقف التركي من سياق كل ما يجري في لبنان والاتفاق الإطاري مع مراسل الجزيرة من أنقرة المعتز بالله حسن. أهلا بك المعتز. إذن كما ذكرنا هناك عديد من النقاط يتم نقاشها، وتوقيت مهم لهذه الزيارة، ضعنا في سياقه.
1: صحيح، الآن كانت المدفعية التركية تضرب عدة فلاطات ترحيبا بالرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور أنقرة في زيارة رسمية يلتقي فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في هذه الزيارة سيكون هناك لقاء ثنائي بين الرئيسين ولقاء موسع بعدها، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي بين الجانبين. الرئيس اللبناني في لقاء له كان مع وكالة أنباء الأناضول التركية تحدث عن أهمية هذه الزيارة، وقال إن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، والتنسيق بينهما ضروري من الناحية الاستراتيجية، وهو بحسب الرئيس اللبناني ليس خيارا ظرفيا. بحسب الرئيس اللبناني وفي لقائه كان تحدث عن أن عضوية تركيا في الناتو وعلاقاتها الإقليمية الواسعة تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام بكامل بنوده. طبعا كنا سمعنا من الرئيس التركي في أيام سابقة عندما سئل عن أهمية لبنان بالنسبة لتركيا كان تحدث وقال إن أمن تركيا يبدأ من بيروت، وذلك في إشارة إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للبنان بالنسبة للأمن التركي. كما نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي كان شن الكثير من الغارات والضربات على الجنوب اللبناني وعلى العاصمة بيروت، وهناك حالة من المراقبة التي تقوم بها تركيا لهذه التحركات الإسرائيلية. الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة تأتي في هذا السياق. كما ذكرت الآن يدخل الرئيس اللبناني برفقة الرئيس التركي القصر الجمهوري، ومن بعد هذه اللحظة سيكون هناك لقاء ثنائي بين الجانبين، ومن ثم لقاء موسع يتم خلال هذا اللقاء الموسع مناقشة جميع القضايا والنقاط التي تهم الجانبين والموجودة في حقيبة الرئيس اللبناني لمناقشتها. ومن بعد هذا اللقاء
2: بعد هذين اللقاءين سيكون هناك مؤتمر صحفي للبيانين،
0: وسنبقى في متابعة أي تطور في هذا الخصوص. شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن، كان معنا من العاصمة التركية أنقرة. نعود لمناقشة التطورات بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا الآن من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. وينضم إلينا في الاستوديو دكتور عبد الله شايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ودكتور سليم

0: فخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد بول ديفيس وعن السؤال الذي طرحه أيضا مراسل الجزيرة أحمد عزيمو بأنه سؤال هذه المرحلة، العمليات التي تمت وقال الرئيس الأمريكي بأنه سيضرب إيران بقوة، أعلنت القيادة المركزية انتهائها، هل هي ضمن التصعيد الأخير ضمن 13 ليلة أم أنه رد عقابي على ما حدث في الأيام الماضية، وهل انتهى تماما؟
1: أعتقد أن يمكن أن يعتبر كلا الأمرين أو واحد منهما، أي استمرار المرحلة السابقة أو بداية مرحلة جديدة. ومنذ أن أوقفنا الهجمات بانتظار استئناف المفاوضات، لكن المفاوضات لم تستأنف، وأيضا إيران أيضا هاجمت هي ووكلاؤها هاجموا القواعد الأمريكية والحلفاء الأمريكيين. إذن في غضون كل ذلك قد لا يعتبر هذا مرحلة جديدة، ربما هي تصعيد للمرحلة السابقة. ورئيس هيئة الأركان المشتركة قدم للرئيس مقترحا بسلسلة من الضربات قد تمتد إلى نحو أسبوعين لفرض الضغوط على إيران من الناحية العسكرية. علينا أن ننتظر ماذا ستسفر عنه هذه الأمور. وطبعا إضافة إلى الضربات التي تشنها القيادة المركزية وتعلن عنها بنفسها.
0: دكتور محمد حسين هاشمي، أنت في أي إطار تضع العمليات العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هي تقول بحسب الرئيس الأمريكي رد على ما أقدمت عليه طهران من توسيع للصراع في المنطقة.
2: تحية لك ولضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن الإدارة الأمريكية استخدمت فائض القوة خلال الأسابيع الماضية في هجومها على المواقع الإيرانية. يعني خلال 13 يوم هاجموا مواقع مدنية وعسكرية وما إلى غير ذلك، واستخدموا كافة الوسائل. وبالأمس أيضا واصلوا هذا القصف للمواقع الإيرانية، ولكن النتيجة لم يحصل أي شيء، لا إيران تتنازل ولا تستسلم، وإيران أيضا أعلنت أنها سترد على هذا الهجوم الأمريكي. الواقع أننا نشهد يعني صراع إرادات، وأستبعد حسب ما أعرفه من الجانب الإيراني، أستبعد أن إيران أن تتنازل أو أن تنصع لهذه الإدعاءات الأمريكية، إن كان فيما يخص موضوع مضيق هرمز أو فيما يخص.
0: سندخل في نقاش أكثر، لكن ما زلنا في إطار فهم في أي مرحلة نحن وفي أي سياق جاء هذا التصعيد. وهنا نسأل الدكتور العتيبي عن وجهة نظره في الموضوع، كيف نفهم وانطلاقا منه ما الذي يمكن أن يحدث هذه الليلة؟
3: أعتقد عبد السلام أن العمليات الأمريكية كانت عمليات نوعية، يعني تم اختيار الأهداف بعناية لتعطيل قدرات إيران في المهاجمة مستقبليا، بالتالي هي ليست عملية جديدة، وهي تكون جزء منها عقابي، لكن أعتقد أنها أيضا قد تكون جزء منها أنها سلسلة من أحد السلاسل العمليات السابقة التي حدثت من خلال تعطيل قدرة إيران. سابقا كان التركيز على هرمز لتعطيل القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة وأمن الملاحة، الآن نجد أن هجوما آخر على القيادات على الصواريخ. أعتقد الجانب الأمريكي يريد أن يعطل قدرة إيران على مهاجمتها، لكن إذا إيران اليوم كالعادة هي قامت بإعادة نفس دائرة العنف باستهداف الكويت والأردن، يعني بطريقة يجعلنا في دائرة لا نخرج منها، وهو تصعيد وإعادة التصعيد، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة. ما نحن مقبلين عليه أعتقد أن هذه الدائرة ستبقى كما هي لحد ما نجد أن فرصة أن الكلفة أصبحت عالية. ما زالوا الإيرانيين يتحملون الضربات رغم أن البلد منهار عسكريا، ومحاولة أن يتم تحويل ذلك إلى خارج المنطقة، بالتالي محاولة أن جعل المنطقة تستنزف أيضا. وكان هناك أخبار عن عملية في مصر في في في الغاز، لا نعلم إن كانت من إيران أو لا، لكن هذا النوع من الأخبار والعمليات أيضا يجعل المنطقة في خطر أكبر، ويجعل التهديد أكبر وأوسع إلى مضائق أخرى وأيضا إلى قنوات مثل قناة السويس وغيرها. بالتالي هذا التصاعد عبد السلام ليس في صالح المنطقة، وأعتقد أنه هو نفس معدل الخطر لحرب مفتوحة

0: كاملة.
1: نعم. إذا دكتور الشايجي، يعني 13 ليلة استمرت فيها العمليات العسكرية الأمريكية بهدف تخفيف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، ثم يقول الرئيس الأمريكي أنه سيعاقب إيران على استئنافها للعمليات بعد لحظات 3 أيام تقريبا من الهدوء. أنت في أي إطار؟ هل هو في إطار منضبط حتى الآن هذا التصعيد؟
2: ترامب لا يعلم ذلك. NBC نيوز قبل قليل أعلنت أن ترامب في الاجتماع الأمني اللي عقد أمس كان غاضب، كان يصرخ، كان يطلق شتائم على الخيارات المحدودة التي لديه في التعامل مع إيران. يعني لا يوجد استراتيجية، واضح جدا منذ بداية هذا الحرب ما فيها تخطيط، ما فيها بعد نظر، ما فيها توقعات، ما فيها سيناريوهات. مضيق هرمز كان مفتوح وما كان لإيران أي دور في عرقلة الملاحة أو التحكم فيها. مضيق هرمز مغلق، حلفاء ترامب في المنطقة بلغوا حدا من الخسائر غير مقبولة. إيران تمسك بمضيق هرمز، إيران تقرأ أيضا، يعني هذا هو كلا الطرفين ما عنده قدرة أن يفرض وجهة نظره وشروطه ويردع الطرف الآخر. ترامب فشل في هزيمة إيران. أمس كان في اجتماع بين فانس نائب الرئيس الأمريكي مع نتنياهو في بلير هاوس، هو بيت الضيافة قرب البيت الأبيض، وكان في أيضا مواجهة حامية بينهما. اتهم فانس نتنياهو بأنه سوق انتصارا سريعا وفاشلا وغير مقبول، وهو طبعا الآن واجهة ترامب وإدارة ترامب في انتقاد إسرائيل التي ورطت أمريكا وورطت ترامب في هذه المواجهة. ما لدينا هو أما أن ترامب يصعد إلى الآخر، يقوم بحرب برية، ينزل يسوي إنزال على خارق وعلى جزر قشم وغيرها، في يأخذ الجبل الفأس، طبعا هذا سيؤدي إلى مقتل عشرات ومئات الأمريكيين وهذا طبعا لا يريده، هذا سيؤدي إلى انهيار أكثر في شعبيته. خلال اليومين الماضيين صدرت 3 استطلاعات رأي لسي أن أن وأي بي وكويك بيك، كلهم يعطون ترامب بين 32 و35%، وهذه أدنى شعبية لرئيس في إدارته الثانية. فهذه الورطة يبدو بأن إيران تقرأ ذلك، ولكن إيران أيضا التي دفعت ثمن على مغامرة ترامب وشن حرب غير شرعية حسب القانون الدولي والكونغرس الأمريكي، أيضا إيران قاعدة تصعد. يعني لماذا تقصف الأردن قاعدة السلطي وسط هدنة 5 أيام؟ ما هو الداعي؟ ما هي العقلانية؟ ما هي، كيف تقصف اليوم الكويت؟ يعني أمريكا تقصفها في الجنوب،
1: هو حديث بقائي
2: وترد بقصف الكويت وترد بقصف الأردن،
1: يعني قال لن،
2: يعني ما في عقلانية وما في أيضا واقعية في عند الطرفين.
1: تصريحات الإيرانيين تقول بأنهم لن يتركوا الأمر للأمريكيين لتحديد موعد السلم والحرب، هذه تصريحات
2: الإيرانيين الخارجية. متوقع منهم ذلك، وترامب أيضا يصعد. يعني اثنينهم يتبعون ما نسميه في العلاقات الدولية نظرية الرجل المجنون، مادمان ثيوري، يذهب إلى أقصى حد حافة الهاوية على أمل أن الطرف الآخر يتراجع، ولكن لا يبدو بأن كلا الطرفين رح يتراجع والمشكلة
1: حلقة مفرغة تقول إذن
2: ما لم يحدث. نعم. شيء آخر.
1: نسأل عن ذلك الدكتور سليم، أنت من أي زاوية تنظر لهذا التطور في هذه الليلة؟ بعد 3 ليالي لم يكن هناك إعلان لوقف إطلاق النار، لكن كان في تهدئة 3 ليالي، ثم عادت كما يقول الدكتور الشايجي كان استهداف للأردن.
0: يعني نحن نتنقل بين المفاوضات والتصعيد الميداني. كان هناك تهدئة على المستوى الميداني من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات، وهذه المفاوضات نسبيا فشلت، رغم أن اليوم الموقف الإيراني أن ما زالت هناك محادثات مع الجانب العماني حول مضيق هرمز، ولكن كان التصريح واضح من الجانب الإيراني خلال الأيام الماضية أنه إذا لم تكن وجهة نظر إيرانية هي السائدة فلن يكون هناك أي اتفاق. الآن عند فشل المفاوضات عدنا إلى التصعيد الميداني، والآن أصبح التصعيد الميداني متبادل. هناك مراوحة على مستوى التصعيد الميداني لأنه لا يوجد قدرة فعلية في ترجمة هذا التصعيد الميداني في الأهداف السياسية. هناك نوع جديد من الجانب الإيراني، تفعيل مجموعة جديدة من العمليات والاعتداءات، إن كان من قبل جماعة أنصار الله الحوثي خلال الأيام الماضية، من قبل الميليشيات في العراق، أمس الهجوم على ناقلات الغاز في مصر. هناك نمط جديد تريد إيران تكريسه، وهذا ما عبر عنه اليوم الحرس الثوري لوكالة رويترز خاصة بالهجوم على مصر. هناك نمط جديد، هناك نوع من المبادرة، وهذا ما صرح به المسؤولون الإيرانيون أن لن ننتظر، سوف نقوم بالمبادرة. هذه المبادرة تقوم على التصعيد الأقصى ولكن بحدود معينة، يعني باستراتيجية معينة، بشكل أن لا تستجلب الرد الأقصى في المقابل، بمعنى توسيع رقعة الاعتداءات، توسيع الألم على دول مختلفة، على شركات مختلفة، ولكن بشرط أن لا يستجلب هذا الموضوع رد الأكبر أو الأقصى من قبل الولايات المتحدة، وخاصة أيضا من دول المنطقة. رأينا الرد الفعل السعودي كان مباشر على الميليشيات، الموقف المصري كان احتوائيا لما حصل. هذا ما تسعى إيران، هي نمط جديد، بمعنى الكلفة ستكون أكبر في حال لم نتمكن من تثبيت وجهة نظرين.
1: وهنا اللعب على المخاوف بالنسبة للرئيس الأمريكي سيد بول ديفيس، هل هذا منطقي؟ الإيرانيون يعرفون كيف يديرون المعركة بحيث أنهم يوسعون الصراع دون استجلاب رد فعل أقوى، عندما وإن لم تعلن إيران مسؤوليتها عما حدث مثلا في الميناء في مصر، أو ربما حتى إيضاح موقفها من الاستهداف للسعودية بأنها لا تؤيد ذلك وإن كانت قامت بها ميليشيات من العراق، لكنها في ذات الإطار في النتيجة هناك تصعيد، هل هو محسوب يلعب على مخاوف الرئيس الأمريكي برأيك؟
3: الرئيس كما هو الحال مع أي زعيم آخر في العالم، هناك محددات وقيود على عمله وقراراته، لكن الأفعال الإيرانية لن تفرض مثل هذه القيود. القول بأن الإيرانيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات على السعودية أو ناقلات الغاز ضد أو قبالة الساحل المصري، هذا جزء من عمليات التضليل الإيرانية، لأن من يقوم بها هو تحت سيطرة إيران. هم يوسعون نطاق عملياتهم لتوريط بقية المنطقة. هم طبعا لن يكونوا سعداء بالطريقة التي سترد بها دول الإقليم، فقيام السعودية بشن هجمات مباشرة على وكلاء إيران في العراق، أيضا دعم مساعي المصالحة بين لبنان وإسرائيل، وأيضا الإجراءات ضد وكلاء إيران الحوثيين. إذن هي محاولة من إيران لتوسيع نطاق عملياتها وتقييد حركة الولايات المتحدة، لكنهم في الحقيقة عزلوا أنفسهم وعدا عن كل شيء آخر. الآن نرى أن في بداية هذه العمليات سيتم إزاحة سيطرة إيران عن الوكلاء. إذا لم توقف إيران سيطرتها على وكلائها، ببساطة سيتم محو هؤلاء الوكلاء.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، الرئيس الأمريكي يتحدث عن مجموعة مختلفة داخل إيران، وبالتالي ما نراه من تصعيد في المنطقة يتخذ من أكثر من مركز قرار داخل طهران، هل هذا الأمر دقيق؟
4: لا ندري، عندما يقول الرئيس الأمريكي أن هناك تفاوض وأن هناك مباحثات ودية مع الإيرانيين، لا ندري مع من هذه المفاوضات الودية تحصل. يمكن مع بعض الإيرانيين أو بعض المعارضة هناك الموجودين في أمريكا. لا تكترث إيران بما يقوله الرئيس الأمريكي أبدا، وما استخدم من فائض القوة خلال الأسابيع الماضية وحتى بالأمس لا يفضي إلى شيء، وليس هناك أي نتيجة. كل ما في الأمر،
1: لكن اسمح لي فقط، ربما تسخيف الفكرة من حقك، لكن الحديث عن أن هناك طرف داخل طهران يؤيد التفاوض، ونحن ذكرنا ذلك أكثر من مرة، هناك جناح إصلاحي يسعى للعودة لخط السلام يقوده خاتمي وجواد ظريف. الرئيس مسعود بشكيان بعد حديثه مع المرشد تحدث عن هذا الأمر وبأنه لا بد من إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم. حديث الرئيس الأمريكي في هذا السياق، وفي أكثر من مرة يقول نحن لا نعلم مع من نتحدث، ثم يقول إن هناك أناس طيبون ويصفهم بذلك. هذا التباين أليس عملي؟

0: إدامة واستمرار التفاوض، هذا موجود صحيح، ولكن فاوضنا وقلبوا الطاولة علينا. يعني هذا لماذا لا يقال للمرة الثانية وللمرة الثالثة وقع الرئيس على مذكرة تفاهم بين الجانبين ولم ينجز من بنودها من شيء؟ هذا ليس أمرا هاما في إيران. القرار قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم كافة الأطياف السياسية الموجودة في البلد تحت إشراف القائد العام. ولكن اسمح لي أن أشير إلى نقطة، أن قواعد اللعبة قد تغيرت. يعني إيران لا تريد مرة ثانية أن تكون هناك حرب ومفاوضات، حرب ومفاوضات، لا أبدا. الآن تقول ردع ومفاوضات. واضح. ينبغي أن نردع المعتدي عن مهاجمة إيران، وبعد ذلك يمكن أن نتفاوض، وتفاوضنا من قبل.
1: هي الأفعال عموما العسكرية أو استخدام الأدوات في المنطقة لابد أن يكون ناتج عن رؤية وتصور. دكتور عبد الله بندر العتيبي، هل يمكن فهم التصور الإيراني لماذا ينفي عن نفسه الاستهدافات في المنطقة بينما لا ينهي حالة الحرب؟
2: هو جزء من استراتيجية النظام في إيران هي الإنكار الدائم. يعني دائما كان ينكر العمليات، هو يعلم بأنه ليس لا يحتاج أن يحقق أهداف ويحقق خسائر، هو يريد تحقيق فقط التهديد وثم عدم الاستقرار. بالتالي الإنكار يفيد لأنه يتحقق هدف عدم الاستقرار في النهاية. لكن السؤال حالة اللا حرب، هو حتى عندما يستهدف دول المنطقة لا يستهدف، يعني من بدأ المعركة في المقام الأول إسرائيل لا تستهدف، وإسرائيل تترك على هواها. اليوم كان هناك استشهاد لعدد من الفلسطينيين في غزة، إسرائيل لديها الوقت الكافي للقيام ولاستمرار عملية القتل في غزة وفي الضفة وفي جنوب لبنان أيضا. بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه. أيضا فيما يخص كيف يمكن التعامل مع الداخل الإيراني، هناك العديد من الأفكار داخل إيران، منها فرق التفاوض نفسه. يعني قاليباف كان له مقابلة في التلفزيون الإيراني، كان يتحدث بأن هرمز يجب أن يكون مفتوحا للجميع، أنه استخدم ككرت لإيقاف الملاحة لإجبار الولايات المتحدة للجلوس على طاولة الحوار. تحقق الهدف، الآن يجب أن يفتح، ويصبح التهديد فقط بإعادة إغلاقه هي كرت ضغط إيراني على طاولة المفاوضات. لكن ما تقوم به إيران الآن يحرق الكرت ويصبح مثل كرة النار في يدها. بالتالي من يقوم بذلك؟ هل هم المفاوضين أم الحرس الثوري؟ بالتالي هناك اختلاف داخل البيت الإيراني. نجد هناك من يتفاوض مع عمان، وهناك أيضا من يستهدف عمان في نفس الوقت. هناك من يستهدف الوسيط قطر وناقلة الأرغاز في قطر. بالتالي هناك عقليات متعددة داخل إيران هي من تحارب بعضها البعض، وهي من لا تحقق مصلحة الشعب الإيراني ولا حتى مصلحة الدولة الإيرانية ولا المنطقة.
1: وهو ما يقصده الرئيس الأمريكي بجهات مختلفة داخل إيران. دكتور الشايجي، اليوم كان في تصريحات لافتة لبنيامين نتنياهو في فوكس نيوز، وكان يتحدث عن الدور الذي ذكرته عن جي دي فانس كان يتهم إسرائيل بأنها تريد التصعيد، وقال لفوكس نيوز بأنه لم يأتي ليطلب من الرئيس الأمريكي التصعيد، ولن يطرح مواضيع كما قيل موضوع جبل الفأس ونحوه. في أي إطار نضع هذه التصريحات، في حين أنه أيضا أجاب عن سؤال لماذا أغلق المضيق؟ قال لم نكن نتوقع أن تستخدم إيران مضيق هرمز. فكيف تصف الآن هذا اللقاء وما نتج عنه وانعكاسه في المرحلة المقبلة؟
3: هذا سؤال مهم عبد السلام. أول شيء، نتنياهو كاذب كبير، يكذب كما يتنفس. هو ذهب طبعا خايف من ترامب، حاول منذ شهر 4 أن يجتمع معه، وترامب ماخذ موقف لأنه هو يعرقل أي اتفاق مهما كان اتفاق لمصلحة أمريكا. الآن ترامب فهم اللعبة، فهم أنه تورط، فهو لم يأتي بالفعل لأن يضغط ويستمر، لكنه هو معارض لمذكرة التفاهم بشكل كبير. أي اتفاق بين أمريكا وبين إيران سينسفه نتنياهو، ولكن نتنياهو يعلم أن هناك يعني مزاج تغير، هناك حالة من الغضب يعبر عنها ترامب، اللي قال له أنا الرئيس، أنا البوس، ولن أسمع، أنت ما تعطينا معلومات عن جبل الفاس، نحن عندنا المعلومات، فلا تأتي لنا وتعطينا محاضرات. وأيضا فانس اللي أمس كان لقاء جدا متشنج. هيلاري كلينتون قبل شهرين فضحت سر مهم جدا يثبت بأن ترامب يعلم وفانس يعلم ونتنياهو يعلم. لما تقول هيلاري كلينتون اللي كانت السيدة الأولى وكانت وزيرة خارجية وكانت سنتر من نيويورك لعشرين سنة، أن نحن في الوار جيمز في يعني

0: ما يسمونها المناورات والتوقعات في حالات الحرب. أول سيناريو نضعه إذا صار في مواجهة بين القوات الأمريكية وإيران هو أن إيران ستغلق مضيق هرمز. فنتنياهو يكذب. رحيم صفوي اللي هو قائد الحرس الثوري وضع سيناريو 2011 بطلب من المرشد كيف أن أتعامل ونغلق مضيق هرمز إذا صار في حرب ومواجهة. فالجميع يعلم إيران أعلنت أكثر من مرة عبر السنوات أن مضيق هرمز سيغلق إذا لم يسمح لنا بتصدير النفط، فنحن لن نسمح لأحد بأن يصدر النفط. وهذا اللي حدث الآن في هذه المواجهة التي الجميع يعترف بأن نتنياهو هو اللي جر ترامب إليها، بما فيها جون كيري وزير الخارجية في إدارة أوباما. فالآن الوضع أن نتنياهو لم يعد هو من يتحكم بالموقف بالخطوات القادمة وما سيفعله ترامب، قد يعطي بعض الأفكار ولكن ترامب عنده هو الموقف. المشكلة الأساسية في كل هذه المواجهة ماذا بعد هذا التصعيد؟ ما هي الاند جيم كما يقال؟ ما هي الخلاصة؟ ما هي الزبدة؟ وين رايحين؟ حجم التصعيد وين راح يوصل؟ 40 يوم 13 ليلة، الآن الليلة الأولى بدأنا فجر اليوم، وماذا بعد؟ يعني شو اللي راح يصير؟ ما الذي سيتغير؟ هذه هي المعمعة التي نحن فيها. ترامب يتصرف بشكل غير عقلاني، الحرس الثوري يتصرف بشكل غير عقلاني أيضا. يعني لماذا يفتحون جبهة جديدة؟ لماذا يضربون يعني لماذا يستهدفون اليوم شركة صينية إعمار في شمال الكويت؟ الصين حليفكم، الصين حليفكم، وفي تسريبات في الإعلام الأمريكي أنهم سيزودونكم ب400 صاروخ على الكتف، وقفت معاكم وأعطتكم صور ساتلايت إيميجز عن كثير من المواقع. لماذا تستهدفون؟ عندهم شركات ضخمة قاعد تبني واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء مبارك الكبير شمال الكويت. يعني شنو الهدف؟ لماذا تضربون الأردن في وقت الهدنة؟ لماذا تضربون الآن؟ لم يعلن أحد ولكن واضح من المصريين أنها مسيرة. الحرس الثوري لم يعترف والمصريين لم يعلنوا من وين أتت، ولكن هل وسعت أيضا إيران؟ هذه اللاعقلانية هي الخطيرة والتي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية التي لا يستفيد منها أحد إلا نتنياهو. بعدين لماذا لا يضربون القواعد الأمريكية في الأردن بس؟ عندهم في العراق عين الأسد، ليش ما يضربونها؟ عندهم إسرائيل اللي فيها الطائرات تطلع وتقصف، والمطار بن غوريون اللي فيه خزانات الطائرات، لماذا بس يتشاطرون على ضرب الكويت والبحرين والأردن؟ وهو يعني ما في عقلانية أبدا فيما تفعله إيران. نعم، ما يفعله ترامب.
1: إيران ربطت كثير من القضايا متعلقة بلبنان تحديدا، وهنا نسأل سيد سليم زخور. الانسحاب لم يتم في جنوب لبنان، هناك عمليات تفجير مستمرة، ومع ذلك رد الفعل الإيراني كما يقول ضيفنا يتجنب الاستهداف لإسرائيل. هل هناك تفسير؟
2: يعني من الواضح أن يعني هناك خشية من رد الفعل الإسرائيلي، يعني هذا هو التفسير الوحيد. يعني الحرب الماضية عندما بدأت بقدرات أمريكية إسرائيلية، وهذا شكل ضغط كبير على الجانب الإيراني. الآن لا يريد الجانب الإيراني، من الممكن في لحظة زمنية ما عندما يريد أن يذهب إلى التصعيد الأقصى أن يصعد تجاه إسرائيل وأن تفتح الجبهات بشكل كامل، ولكن الآن ليس من مصلحته أن يفتح هذه الجبهات، وهو يخشى أن يقوم بذلك، وإلا كان قام به. يعني نحن تابعنا خلال الأيام الأخيرة في حرب 40 يوما حجم الضغط الذي وضعته إيران مع حزب الله على إسرائيل من خلال الهجمات الصاروخية والمسيرات، كان الضغط كبير قبل وقف إطلاق النار. الآن هناك خشية من العودة إلى انفلاش الموضوع. إيران تسعى إلى ضبط عملية التصعيد وأن لا يذهب إلى التصعيد الأقصى، لذلك هي تقوم باستهداف دول المنطقة، لأن حتى الآن دول المنطقة التي رفضت هذه الحرب وحاولت منع هذه الحرب تتمتع بحكمة عالية في كيفية وضع أو تظهير الردع الخاص بها من أجل منع هذه الهجمات، وهي لم تذهب بعد إلى خيارات قصوى عسكرية، وهذا ما تراهن عليه حتى الآن إيران باستهدافها دول المنطقة. ولكن دول المنطقة في لحظة معينة عندما يصبح الألم أكبر والكلفة عالية من الممكن أن يكون هناك حسابات أخرى وخطوات أخرى.
1: سيد بول ديفيس، ربما سمعت أنت الحديث بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز اليوم، وخصوصا تجنب الحديث عن بأنه يدفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ خطوات تصعيدية. وقبل يومين كان الرئيس الأمريكي على ذات البرنامج وتحدث بأنه لا أحد يملي على الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء، لكن الواقع أن كل ما نشهده الآن، كل ما تعانيه المنطقة ومضيق هرمز والأسواق العالمية، بدأت باستخبارات إسرائيلية في نهاية يناير بداية فبراير الماضي، إقناع بنيامين نتنياهو بأن كل الأمور ستنتهي في 5 أيام، وهو ما يقوله جي دي فانس. فهل بنيامين نتنياهو أكثر الرابحين والولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر في هذه العمليات العسكرية التي بدأت ولم تنتهي؟
0: أنا لا أعتقد أصلا أن نتنياهو هو الذي يدير الرئيس ترامب ليفعل أي شيء. كل من يعرف دونالد ترامب يعرف أنه ليس من السهل قياده إلى عمل أي شيء. أما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أن تعمل سوية، فهذا أمر يستمر منذ سنوات، والتأثير الذي يمكن أن يؤثر به طرف على الآخر هو أمر معروف جيدا، وهو تحالف. ما نراه هو أن الولايات المتحدة نعم بدأت عمليات عسكرية بالتعاون مع إسرائيل، ومؤخرا جعلت إسرائيل تبتعد عن إيران وتركز على حزب الله، والولايات المتحدة تدير عملياتها بنفسها في إيران استنادا إلى فكرة أساسية، وهي أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تتوقف الحرب حتى إثبات هذا الأمر. لكن بالنسبة لدفع إسرائيل نحو أي شيء، فإسرائيل تفعل ذلك من جانبها. الآن السعودية مثلا انضمت إلى العمليات وشنت عمليات ضد وكلاء إيران. هل نقول أن هذا وراءه إسرائيل؟ هل عمليات السعودية ضد الحوثي وراءها إسرائيل؟ إسرائيل هي جزء من تحالف، لكن لا يوجد هناك أي خطر بأن ترامب سيندفع لعمل أي شيء لأن نتنياهو يقول له ذلك.
1: دكتور هاشمي، لماذا لا تستهدف إيران إسرائيل؟
3: أولا أنا من موقع الجامعي مع تقديري للدكتور عبد الله الشايتشي أستاذنا، أقول أولا أننا لسنا في هدنة. الآن الحرب متواصلة وليس هناك أي هدنة بين الجانبين. اليوم قائد القوات الأمريكية في المنطقة يقول سنت كام، يقول 50,000 اليوم 50,000 عسكري أمريكي في دول المنطقة وفي قواعدنا في المنطقة هي التي تواجه إيران، وهي على أهبة الاستعداد لسحق القوات الإيرانية وما إلى غير ذلك. إذن هناك الحرب ضروس ومستمرة، وقواعد اللعبة قد تغيرت. بالمناسبة نحن خلال 40 يوم وخلال الحرب 12 يوم كنا في مواجهة مستمرة مع إسرائيل. إيران ليست غريبة على هذا الأمر، العالم شهد أن إيران بصواريخها دمرت إسرائيل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وبعدين عندما هاجمت إسرائيل بيروت أيضا بادرت إيران بالهجوم على إسرائيل. للقضايا العسكرية هناك حسابات خاصة، وبتقديري يا سيدي أن هناك مواجهة قريبة جدا مع الجانب الإسرائيلي لا مناص منها. إيران ستواجه هذا بكل قوة وبكل حذر، ولكن أريد أن أقول أن دول المنطقة الآن في وضع لا يحسد عليه، هذا مقبول تماما، ولأننا نحن في إيران ليس لنا شعور طيب عندما نواجه بعض القواعد العسكرية الموجودة في هذه المنطقة. عندما يقول
1: هو سؤال سيد هاشمي، أبقى معك لكن باختصار لو سمحت، لأنه تحميل المسؤولية لإسرائيل ليس فقط في بدء هذه الحرب كما نقلت نيويورك تايمز بأن المحفز خلفها كان استخبارات الإسرائيلية، لكن بأن عملية الاغتيال للمرشد كانت أيضا بالتنسيق الإسرائيلي، فلماذا تعفى إسرائيل في هذه المرحلة من ذلك؟
3: لا تعفى إسرائيل، هي الداعم الأصلي لإسرائيل من هي؟ لو لم تكن أمريكا ودعم أمريكا كما يقول ترامب لم تبقى إسرائيل اليوم إلى هذا.
1: أنا لا أجد إجابة منك لأنه اسمح لي فقط، لأنه السؤال بسيط. أنتم تقولون لا يمكن ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، هي بعيدة، إسرائيل كانت في مرمى نيرانكم وتوقفتم عن الاستهداف.
3: لم نتوقف، هناك حسابات عسكرية، أنا لست عسكريا لأقول متى نحارب، ولكن حاربنا إسرائيل وواجهنا إسرائيل وسنواجهها.
1: واضحة هذه الصورة. دعني أنقل هذه الأفكار للضيوف هنا في الاستوديو. الدكتور عبد الله العتيبي، نعم، من زاوية أخرى بعيدا عن نقاش إسرائيل ولماذا لا تستهدف إسرائيل، النقاش الآن لماذا في كل مرة يتم التصعيد يعود الحديث عن الوساطة؟ باكستان تتحدث الآن عن جهود الوساطة في حين أن كثير من المراقبين يرون بأنه هذا ليس وقت الحديث عن الوساطة.
4: لا أكيد، يعني في النهاية هذه الحرب في النهاية ستنتهي، يعني في النهاية، لكن الفكرة هي أن الوسطاء يحاولون أن يعملون بقدر المستطاع لإيجاد سبل وحلول لإعادة تفعيل الخط الدبلوماسي، لأن هناك كان اجتماعات إيجابية من سويسرا حتى الدوحة للفرق الفنية والتقنية، وكان هناك تقدم حسب حديث وزارة الخارجية القطرية في موضوع الأصول المجمدة، في موضوع حتى ترك هرمز لإيران وعمان للتداول به، وعمان ستنقل وجهة النظر الإيرانية العمانية في بلورة معينة مع دول المنطقة، يعني كان هناك إيجابية. هذا التصعيد الحالي الآن يمكن النظر له عبد السلام بأنه تصعيد القصد منه كل طرف يحاول أن يحسن من كروته على الطاولة، فنجد أن الجانب الإيراني يضع مثلاً باب المندب على الطاولة بمحاولة منه أنه يزيد من قدرته على في المفاوضات، في وحتى الجانب العماني الإيراني ما زال يتحدث عن مذكرة التفاهم. دائماً عند النظر للحديث نجد أن الجانب الأمريكي لا يتحدث بكثرة عن مذكرة التفاهم عكس الجانب الإيراني، فالجانب الإيراني يعلم أنه يريد مذكرة التفاهم. ثانياً، عدم استهدافه، لو ذكرنا إسرائيل واستهدافه لبعض دول المنطقة، هو يحاول أن يثبت بأنه هو قادر على الرد لكن في مرحلة لا تؤدي إلى حرب شاملة، بالتالي هو يريد المفاوضات لكنها بطريقته. الجانب الأمريكي على النقيض يحاول أن يفكك كروت الضغط الإيرانية ويحاول أن يحسن من موقفه الدبلوماسي. واضح بأن الطرفين لم يصلوا لمرحلة يستطيعون من خلالها أن يجلسون على طاولة المفاوضات، نظرا لأن كل طرف لا ينظر حتى الآن بأن الطرف الآخر ما زال لديه كروت يستطيع الضغط عليها. الوسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر. هرمز ما زال أعتقد أنه هو الكرت الذي ممكن من خلاله بناء آلية معينة للتقدم في المفاوضات، لكن ما زال مع التعنت الإيراني بعدم السماح حتى بالمياه الإقليمية العمانية اللي تستخدم، هذا يعقد المشهد بشكل جدا كبير.
1: دكتور الشايجي، ربما أنت كنت تستغرب من حديث ضيفنا بخصوص إسرائيل، لكن حتى لا ندخل في جدل كبير في هذه النقطة، واضح وجهة نظره، لكن أنت سألت سؤال عن ما النهاية، ما الذي يمكن أن ينهي هذه الأمور، هل هناك تصور يمكن أن ينهي هذه المعارك والعودة إلى ذات الدائرة، تفاوض ثم عودة للصراع ونحوه؟
0: يعني هذا من أسوأ أنواع الصراعات اللي هي زيرو سم جيم، المعادلة الصفرية اللي كل طرف يظن أن عنده قوة ويستطيع أن يفرض وجهة نظره ومواقفه وشروطه على الطرف الآخر. الطرف الإيراني يبدو بأنه في وضع صعب، وكذلك ترامب في وضع صعب، ولا يوجد، والوسطاء عندهم مهمة يعني شاقة جدا ومعقدة، وفي محاولات لا تزال مستمرة. يعني أمس كان في اجتماع وزير خارجية الكويت، ذهب إلى باكستان واجتمع مع القيادة، مع رئيس الوزراء ومع قائد الجيش، ويعني ولكن لا يوجد حلحلة. يعني الآن يوجد تصعيد متبادل، الإيرانيون يفتحون جبهات فيهم في غنى عنها، يعمقون حالة الشك وغياب الثقة الكلية بالطرف العربي، يقصفون 8 دول عربية بنفس الوقت، وإذا أيضا أضيف لها مصر إلى الآن لم غير واضح. ولكن الملفت، وهذا إيران يعني لماذا لا تعلن إذا هي قامت به، يعني نيويورك تايمز، ودي أحد يكذب نيويورك تايمز من إيران، ماضي ضيفنا من إيران الأخ الهاشمي، تنقل عن مصدرين، نيويورك تايمز اللي عصر اليوم تنقل عن مصدرين في إيران أن الضربة إلى ميناء دمياط هي رسالة بأن إيران عندها قدرة بأن تتحكم بالاقتصاد وبالطاقة العالمي. يعني في غموض، يعني إيران لا تعلن، نتنياهو لا يعلن، بعدين المواجهة، يعني إذا إيران تريد ردع حقيقي أو تريد أن تنتقم من يضربها، يعني أقرب لها أن تضرب القطع البحرية الأمريكية الموجودة على بعد 150 كيلومتر في بحر العرب من جنوب إيران، بدلا من أن تضرب الكويت اللي على بعد 800 كيلومتر من قشم ومن بندر عباس وغيره. يعني ما في عقلانية، في فقط زيادة الأحقاد وزيادة الكراهية، وتقصف الحلفاء وتقصف الوسطاء وتقصف الموانئ وتقصف المضائق. يعني هي قاعدة تكرر اللي قاعدة تسويه إسرائيل وتكرر اللي قاعد يسويه ترامب باللا عقلانية. فلهذا السبب هناك فجوة كبيرة كليا بين الطرفين، وأيضا نحن الذين نتلقى الضربات من الطرف الإيراني دون أن نقوم بأي عمل يستعدي إيران. ولكن الأخ قاعد يقول من طهران تغيرت القواعد وتغيرت اللعبة، وأيضا السعودية أمس غيرت اللعبة، يعني تضرب الآن حلفاء إيران الذين انطلقت منهم بدعم إيران، انطلقت منهم هجمات ضد السعودية وضد منشآت حيوية. يعني الخطورة في كل هذا أن ما يحدث في الخليج لا يبقى في الخليج، العالم كله متضرر، الاقتصاد العالمي، أسعار الطاقة ارتفعت أمس 8%، كل هذا له ثمن وكل هذا له أيضا متداعيات خطيرة تتجاوز منطقتنا إلى الاقتصاد. اليوم الاقتصاد السعودي تراجع إلى 5% في الربع الثاني بسبب الحرب، صادرات النفط تراجعت 25%. يعني هذه كلها له تداعيات على الغلاء، على التضخم.
1: لكن هل هذا مقصود هنا
0: الأسعار؟ نعم. وللأسف لا يوجد ضوء في نهاية النفق حتى الآن.
1: دكتور سليم، هل هذا مقصود بمعنى أن إيران بتوسيع دائرة الألم على الكل تجعل العودة إلى قتالها لاحقا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق تعاد الحسابات فيه، لا يكون الأمر بسهولة ما حدث في بداية فبراير؟
2: يعني يمكن توصيفه بأنه التصعيد الأقصى مقابل المكاسب الأعلى رغم كل المخاطر في هذا الموضوع. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من وجهة نظر إيرانية، إيران تتعرض لهذه الحرب منذ حوالي من أشهر، وتخضع لحصار بحري وتخضع لعقوبات اقتصادية، فهي ترزح تحت هذا الألم الكبير، وهي دولة تحت الحرب في ظل الحرب. من وجهة نظر إيرانية قد يكون المشهد أو الاستراتيجية الإيرانية هي توسيع على المنطقة بشكل كامل، وأن تقوم الدول الأخرى بخوض هذه التجربة أيضا من أجل الذهاب إلى خلط الأوراق ومفاوضات جديدة. إيران تسعى إلى تعويض ما خسرته وما يمكن أن تخسره. هناك مشهد إقليمي يتشكل اليوم، الرئيس اللبناني في تركيا، هناك مشهد رئيس الوزراء كان في واشنطن بعد زيارة واشنطن ذهب إلى تركيا، الرئيس اللبناني كان في واشنطن بعد واشنطن هو في تركيا. هناك مشهد إقليمي يتشكل، وإيران ترى نفسها خارج المشهد وتريد أن تعيد نفسها إلى مشهد بأي كلفة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا على ما تفضلتم به. لم تعد معركة أمن الطاقة في أوروبا تتعلق بتأمين الإمدادات بفضل محطات الغاز المسال الجديدة، بل تحولت إلى أزمة كلفة وبقاء صناعي، إذ أثبتت تقارير أن أسعار الطاقة المرتفعة باتت التهديد الأكبر الذي ينخر عصب القاعدة الصناعية للقارة ويقوض تنافسيتها عالميا. التفاصيل مع يوسف خطاب.
5: على الرغم من تراجع أسعار الطاقة عن ذروتها المسجلة في 2022، إلا أن بيانات أظهرت أن أسعار الغاز الطبيعي لا تزال مرتفعة ب 50%، فيما تظل أسعار الكهرباء أعلى ب 38% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يفرض ضغطا تضخميا مستمرا. وبسبب هذه التكاليف الباهظة خسرت أوروبا أكثر من 1,000,000 وظيفة صناعية بين 2019 و2023، بينما شهد 2025 وحده شطب 143,000 وظيفة صناعية في ألمانيا بضغط من عجز التنافسية. الدول الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري كبولندا وبلغاريا ورومانيا واليونان تواجه ضعفا هيكليا مزمنا في تنافسيتها الصناعية على المدى الطويل، أما دول كفرنسا والسويد وفنلندا فتقدم النموذج التمويلي الصامد الأفضل للنجاة، إذ يدمج نظامها الكهربائي بين الطاقة النووية والمائية والرياح والشمس، ما خفض كلفة الطاقة في يونيو الماضي بمتوسط يتراوح بين 33 وحتى 61 يورو للميجاوات ساعة مقارنة بدولة كألمانيا. وعلى الرغم من قفزة تركيب القدرات الشمسية لأربعة أضعاف والبطاريات لعشرة أضعاف بين 2021 و2025، فإن هذا النمو المتسارع والتقطع للرياح وللشمس يفرض ضغطا هائلا على الشبكات والبطاريات، ما يعرض أوروبا لمخاطر إظلام شاملة.
1: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. نتابع هذا المشهد من خان يونس مع مراسل الجزيرة هاني الشاعر. أهلا بك هاني، ضعنا في التفاصيل. يبدو أن هاني غير جاهز حتى الآن، ما زلنا في متابعة إذن هذه التطورات في قطاع غزة. وكما ذكرنا عدد الشهداء ارتفع إلى 6، وكان أكثر من 20 مصاب سقطوا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. يأتي ذلك في سياق أيضا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وحديث أيضا عن توسيع الخط الأصفر والمنطقة الأمنية، ويأتي ذلك أيضا في حديث تصريحات جديدة لميلادينوف تتعلق بالخطوات المقبلة والشروط المتعلقة بتغيير الوضع في قطاع غزة. نبقى في متابعة هذه التطورات مع هاني الشاعر. هاني، نحاول أن نفهم معك ما الذي حدث. هاني تسمعني؟
6: نعم بالسلام. نعم
1: تفضل، نحاول أن نفهم منك تفاصيل ما جرى.
6: نعم عبد السلام، نبدأ من أحدث تطور ميداني هنا في قطاع غزة، حيث أفدنا قبل قليل بقيام القوات الإسرائيلية بالتوغل في المنطقة الشمالية الشرقية من المنطقة الوسطى من قطاع غزة وإزاحة المكعبات الصفراء، وقامت هذه الآليات بوضع المكعبات لأول مرة منذ انسحابها في المرحلة الأولى من مراحل الاتفاق وقف إطلاق النار على شارع صلاح الدين عند منطقة جسر وادي غزة. هذه منطقة كانت محتلة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وانسحبت منها القوات الإسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار، لكن اليوم توغلت الآليات العسكرية في المنطقة وقامت بوضع المكعبات الصفراء، بالتالي تم قطع منطقة أو مدينة غزة وشمال القطاع عن المنطقة الوسطى بشكل كامل على شارع صلاح الدين، ولم تعد هناك أي حركة مرورية يمكن أن ترصد على هذا الشارع، سواء حركة مشاة أو حتى حركة مركبات مدنية كانت تسير على هذا الشارع وتتنقل ما بين المنطقة الوسطى وكذلك مدينة غزة ومنطقة شمال القطاع. كل ذلك يأتي ونحن أو وقطاع غزة بالأحرى يشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا تمثل في تكثيف الغارات من المسيرات، كذلك المقاتلات الحربية الإسرائيلية وقصف مدفع وعمليات نسف داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر. 6 من الشهداء سقطوا منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة في مختلف مناطق قطاع غزة. آخر هؤلاء الشهداء كان في منطقة جباليا البلد، نعم، شمالية القطاع، بعد قصف كان من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية أو على مجموعة من الفلسطينيين في بلدة جباليا البلد، وسبق، نعم، ذلك عبد السلام قصف مماثل في حي الرمال وأيضا في منطقة اليرموك في المنطقة الشرقية لغزة. وكل ذلك أيضا يأتي على وقع القصف المدفعي كما أشرنا مسبقا وعملية النسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
1: شكرا لك هاني على كل ما تفضلت به. نحن الآن على رأس الساعة مشاهدينا، وهذه أهم المستجدات. قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. في واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية الفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة ضربات كثيفة في إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. في طهران أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، فقد أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه صادف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. في لبنان قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه يجب بذل جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب

0: من الأراضي المحتلة. وفي غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر هذا اليوم. نتابع هذه التفاصيل مع مراسلين ينضم إلينا من واشنطن نور الدين بوزيان ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير ونضع ربما هذه التطورات في سياقها.
1: عبد السلام، نحن الآن نتحدث عن مستويين، نتحدث عن المستوى العسكري ونتحدث عن المستوى السياسي. المستوى العسكري كما تابعنا ذلك هناك مجموعة من الضربات، سواء منها تلك الأمريكية التي استهدفت مناطق دائبة الولايات المتحدة الأمريكية على استهدافها في الخط الجنوبي من إيران وكذلك الخط الشرقي ابتداء من محافظة خوزستان إلى محافظة هرمزغان، وبالتالي كل هذه المناطق تقريبا يمكن القول بأنها تطل بشكل أو بآخر على مضيق هرمز وكذلك جزء من المسار الحدود لإيران ضمن ما يصطلح عليه هنا باستراتيجية ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد ثغرات في الممر الحدود ربما إذا كانت تفكر نوعا ما في لحظة ما لعملية عسكرية برية. هذا هو المستوى الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتغير المشهد كثيرا عن الهجمات التي استمرت لمدة 13 يوما، كذلك المشهد الإيراني لم يتغير، هناك استهدافان تم باتجاه الكويت قاعدة السالم وكذلك بالأردن قاعدة الأزرق، على أساس تقول طهران بأن هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. إذا ما حاولنا أن نقرأ هذه الهجمات عمليا على مستوى البعد العسكري يمكن الإشارة بأنها مستوى منضبط في العمليات العسكرية، لم تؤدي إلى عمل ما ربما قد يذهب به طرفان إلى عملية عسكرية مفتوحة. هذا هو المستوى الآن المطروح على المستوى العسكري، ودائما السؤال لماذا المحافظة على هذا النسق من العمليات العسكرية دون الدخول إلى عمليات ومواجهات مفتوحة. هنا يأتي الشق الثاني عبد السلام، وهو أن هناك رؤية أخرى تؤمن بنوع ما بالدبلوماسية، على أن الدبلوماسية لا تزال جارية لحد الساعة رغم هذه المواجهات، والجميع ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات الحالية. على المستوى الأول المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان، تحدث اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وأكد بأن المفاوضات متواصلة، كان آخر لقاء للتواصل ما بين الإيرانيين والعمانيين هو أمس الأربعاء لبحث المقترحات المطروحة. هناك مقترح إيراني مطروح على الطاولة يتم بحثه الآن ما بين الإيرانيين والعمانيين، يقال هنا بأن هناك أمل وإحداث انفراج ربما في هذا الملف، لكن دائما السؤال الجوهري هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بما سيتوصل إليه الجانب القطري والعماني الجانب الإيراني والجانب العماني على هذا المستوى. هذا هو الإشكال المطروح، وهذا ما يعمل عليه الطرف لإيجاد آلية ربما ترضي الجانب الإيراني تكون مقبولة عمانيا وترضي كذلك الجانب الأمريكي. كذلك هذا النسق وهو الحديث عن مضيق هرمز باعتبار أن المضيق هو الإشكال الأساسي، باعتبار أن البند الخامس هو النقطة التي أفاضت الكأس وأعادت المواجهة مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك البحث الآن عن حل هذا الإشكال وعن تفسير حقيقي وواقعي لمن ينظم الترتيبات الآمنة للمرور من مضيق هرمز، هناك إيران وهناك سلطنة عمان. إذا ما تم التوصل وحل هذا الإشكال بكل تأكيد قد يذهب الطرفان إلى حل الإشكال والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما هو معروف على أن الوسطاء يعملون جاهدين حاليا لإعادة هذه المفاوضات، هناك بحث كذلك على مستوى تقني على هذا المستوى كيفية العودة، هي العودة إلى مفاد مذكرة التفاهم. الإجماع الحاصل أنه إذا تحل إشكال مضيق هرمز
0: سيكون معنا نور سعود إليك عودة إلى مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني نتابعه.
2: ضررا جراء كونه ساحة للتنافس والصراع بين بعض القوى في المنطقة، وبناء على ذلك فإن لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد بأقصى درجة من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون والتي نسعى لتحقيقها في الشرق الأوسط منذ البداية، كما أننا نتابع من كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي يقوم بها السيد عون. وقد قيمنا في تركيا طبيعة المساعدات والمساهمات التي يمكن أن نقدمها له في هذه المبادرات، وبحثنا فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذه النقطة سنواصل دعمنا لرفع وتعزيز القدرات المؤسساتية للبنان. كما سنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والفنية للبنان، وبالإضافة إلى ذلك نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين اللذين قد مرا بمرحلة صعبة. وإن انتهاء ولاية ومهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل سيشكل تطورا هاما، ونحن نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوى الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع. السيدات والسادة الإعلاميون الأعزاء، منذ بدء الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار مارس 2026 استشهد وفقد أكثر من 4300 شخص من أشقائنا اللبنانيين حياتهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، كما أجبر مليون شخص على ترك منازلهم وديارهم والنزوح عنها. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه مجددا بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق في شخص فخامة الرئيس، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وكانت تركيا منذ اليوم الأول في مقدمة الدول التي أبدت أشد وأقوى ردود الفعل تجاه هذه الهجمات والاعتداءات، وسلطنا الضوء باستمرار على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل خلال هذه الفترة. ونحن نرحب بالخطوات والمبادرات الدبلوماسية المطلقة لإنهاء هذا العدوان والاحتلال، ونتابعها من كثب. كما أود أن أؤكد أن بلدنا على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة في إطار إعادة وإعمار وتأهيل جنوب لبنان الذي تأثر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية. وبهذه المشاعر والأفكار أجدد الشكر لفخامة الرئيس السيد عون على زيارته الكريمة، وأترك الكلمة الآن لسيادته.
3: السيد الرئيس
4: سيد جمهور باشكان،
3: السادة الحضور، يسرني أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا. وبعد الشكر على دعواتكم الكريمة والتقدير الكبير لحفاوة الاستقبال، أكثر ما يغمرني الآن هو شعور بالمسؤولية تجاه هذه اللحظة، مسؤولية أنني آت من بلد يعاني بقدر ما يجاهد ويصمد ويأمل ويحلم. أقول هذا وأنا أحمل معي وجع شعب دفع ثمنا باهظا نتيجة الحرب الإسرائيلية، آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها، واقتصاد أنهكته الحرب. لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. وهذا ما صممنا على تحقيقه فعلا. انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا وكل شعبنا في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد. ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية، وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين. سيد الرئيس، لقد رفع مؤسس تركيا الحديثة الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك شعارا تأسيسيا نجده اليوم صالحا: السلام في الداخل والسلام في العالم. وبعد قرن كامل لا يبدو هذا الشعار أقل أهمية، بل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فالسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وتعزيز التعاون بينها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ربما تأخرت هذه الزيارة أكثر مما كان ينبغي، وكون ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال 70 عاماً ليس رقماً أذكره اعتزازاً بالمناسبة وحدها، بل تذكيراً بأن علاقات بلدينا تستحق أن تكون أكثر حضوراً وأكثر طموحاً. واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. في الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التركية حكومة قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب لبنان في أصعب لحظاته في إثر انفجار مرفأ بيروت وخلال الحرب الأخيرة وفي كل محطة احتاج فيها لبنان إلى صديق. كما أشكر الجمهورية التركية على دعمها المستمر للجيش اللبناني وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان اليونيفل، وهو التزام نقدره ونعول على استمراره. سيد الرئيس، أشكركم مجدداً على كرم الاستقبال وصدق الحوار، وتطلع إلى أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية التركية تليق بتاريخ بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا. عاشت الصداقة اللبنانية التركية، وشكراً.
5: شكراً كثيراً.

0: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة للرئيس عون إلى تركيا، وتناول الطرفان في خلال هذا المؤتمر العديد من النقاط تتعلق بالوضع في جنوب لبنان ودور إسرائيل في ذلك. قال الرئيس التركي إنه ناقش جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، وأشار أيضا إلى دور تركي يرغب في تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الحديث عن دور تركي يرحب به الرئيس، يقول نحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لأي قوة استقرار بديلة في لبنان. نتابع كل ما جاء في المؤتمر وسياق هذه الزيارة مع مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن ينضم إلينا الآن من أنقرة. أهلا بك المعتز. إذن سوريا، إسرائيل، والحديث عن قوة استقرار، أبرز ما ذكره الرئيس أردوغان في حديثه مع الرئيس عون.
1: نعم، من الواضح من تصريحات الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان واللبناني جوزيف عون الانسجام الكامل في الأفكار التي تحدثا بها في المؤتمر الصحفي الذي استمعنا إليه قبل قليل. كان هناك تأكيد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية استقرار لبنان، لأهمية موقعه الاستراتيجي وأهمية بنيته، وأيضا التأكيد من الجانب التركي على أن أنقرة مستعدة لتقديم كافة الدعم الذي يلزم لبنان لتحقيق استقراره وسيادته. أيضا كان هناك تأكيد على أن أنقرة تراقب التطورات المتعلقة بالتواصل الذي يقوم به لبنان، كل من لبنان وسوريا، وهي تنظر إليه بإيجابية. وأدان الرئيس التركي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي قبل قليل الاعتداءات الإسرائيلية التي تشنها على الأراضي اللبنانية وما تسببت به من ضحايا، حيث قام بتعزية الرئيس اللبناني بالضحايا وأيضا تمنى الشفاء للجرحى. الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمته أيضا تحدث على تصميم لدى الإدارة اللبنانية والرئاسة اللبنانية على استعادة سيادة لبنان واستقراره، والتأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وضرورة تحقيق التعافي الاقتصادي والدور التركي الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا التعافي الاقتصادي. وأيضا أشار إلى أن علاقات البلدين هي الآن أكثر طموحا في منطقة، كما وصف الرئيس اللبناني، في منطقة تعيد رسم ملامحها، وأنه لمس عند الرئيس التركي فهما واضحا للتطورات في المنطقة ورؤية واضحة للارتقاء في العلاقات بين الجانبين. هذا يعيدنا إلى ما كان تحدث به الرئيس اللبناني ميشيل عون لوكالة أنباء الأناضول التركية قبل زيارته إلى تركيا، عندما قال إن الوقت مناسب للارتقاء بالعلاقات التركية اللبنانية إلى مستوى أعلى، وفي ذلك إشارة إلى أنه يعول على إسهام تركيا في التعافي الاقتصادي في لبنان. وكان هناك أيضا إشارة من الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق مع أنقرة في هذا المشهد هو يحمل صفة استراتيجية مهمة. وكان أشار في اللقاء إلى أن لبنان يرحب بدعم متعدد الأطراف لجيشه في من حيث ودور تركي من حيث توسيع برامج الدعم التي يمكن أن تقدمها للجيش اللبناني لتحقيق أهدافه في السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية وتحقيق السيادة اللبنانية. وأكد الرئيس عون في كلمته قبل الزيارة أن لبنان ملتزم في موضوع وقع عليه في واشنطن، وتنفيذ هذا الأمر مرهون كما ذكر بعدة نقاط أهمها. نعم. الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأيضا وقف أي اعتداءات وخروقات ووجود آلية لتنفيذ هذا الإطار.
0: شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن مراسل الجزيرة من أنقرة على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا. إذن رسائل متبادلة بين الرئيسين في أول زيارة لجوزيف عون الرئيس اللبناني لأنقرة. من حيث التوقيت قبل أن نتحدث عن الرسائل، ما الذي يقرأ؟
2: يعني سنحاول توسيع الصورة إلى حد ما، خاصة من حيث التوقيت. هذا يؤشر إلى هذا الصعود الكبير للدور الإقليمي لتركيا على مستوى المنطقة المتصاعد، والذي يمسك بمجموعة كبيرة من الملفات. منذ أيام كان رئيس الوزراء العراقي في أنقرة بعد زيارة إلى البيت الأبيض، اليوم الرئيس اللبناني في أنقرة بعد أيضا زيارة إلى البيت الأبيض منذ فترة. ويجب أن لا ننسى الصداقة القوية كما يعبر عنها الرئيس ترامب مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى الأدوار التي قامت فيها تركيا خلال السنوات الماضية على مستوى المنطقة.
0: سوريا. هناك
2: خاصة في سوريا هناك تكريس لهذا الدور الإقليمي لتركيا وهو المتصاعد، يعني لا نقول أنه وصل إلى أقصى حد، هو ما زال متصاعدا. والتجربة الأساسية كانت في سوريا من خلال الشراكة الخليجية التركية مع الولايات المتحدة التي صنعت هذا التغيير، خاصة بدعم وإصرار من الدول الخليجية في مجموعة من الملفات، واستكملت أيضا بمستويات مختلفة من الدعم الخليجي والدعم التركي للنظام في سوريا من أجل استمرار خاصة رفع عقوبات الاستثمارات الخليجية. هناك مجموعة، ولكن دور تركيا في هذا الموضوع هو دور مهم. يعني المشهد، هناك مشهد إقليمي دائما نناقش ما يحصل بين إيران والولايات المتحدة وهذه الحرب القائمة، لكن أيضا هناك مشهد موازن يتقدم، وتركيا هي في صلب هذا المشهد، في مركز هذا المشهد. يجب أن لا ننسى أيضا ربطا بما يحدث في المنطقة المحادثات التركية السعودية الباكستانية ما قبل هذه الحرب ومع انطلاق هذه الحرب والوساطة الباكستانية، أيضا هذا الدور المحوري لتركيا. هناك دور كبير لتركيا في تظهير ثقل جديد على مستوى المنطقة. على الأرجح أن مركز هذا المركز الثقل هو سيكون تركيا.
0: الإشارات إلى ربما القوة، قوة الاستقرار، هل هي متقدمة جدا باعتبار المواقف الإسرائيلية من تركيا ابتداء؟ هم لا يرغبون في وجود تركي في سوريا، أقصد الإسرائيليين، فما بالك بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل؟ هل هذه خطوة ربما متقدمة من الرئيس التركي عندما يقول لا مانع، أو ربما يشاركون في قوة استقرار؟
2: يعني هناك نوع من استكمال، لأن القوات التركية مشاركة مع اليونيفل. يعني صحيح أن الموقف الإسرائيلي قد يكون غير مرحب بهذا الموضوع، ولكن هناك تجربة سابقة من ناحية التركية. ولكن المهم هو هذا الإصرار من جانب رئيس أردوغان على، خاصة بما عرضه من مواقف، يعني وكأنه حدد مستويات الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى لبنان، إن كان على المستوى الإنساني، إن كان على مستوى إعادة الأعمار، إن كان على مستوى دعم القوات المسلحة اللبنانية، ووصولا إلى قوات ممكن أن تكون تشارك في حال مشاركة في تحقيق الاستقرار بعد انسحاب قوات اليونيفيل. يعني هناك مجموعة من مستويات الدعم التي حددها الرئيس أردوغان، وهذا شيء مهم خاصة بالنسبة للدولة اللبنانية التي تسعى إلى حشد الدعم الإقليمي. ويجب أن لا ننسى ما قاله الرئيس أردوغان بما يتعلق بسوريا، بمعنى دعم هذا الحوار القائم بين الدولة اللبنانية والدولة السورية من أجل المستقبل أفضل للدولتين.
0: سأعود إليك في أيضا الرسائل رئيس اللبناني جوزيف عون، لكن ينضم إلينا من أنقرة الباحث والكاتب السياسي التركي مراد أصلان. أهلا بك معنا سيد مراد. من حيث أهمية الزيارة في هذا التوقيت بعد زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن، كيف تفهمها أنت؟
3: نعم، هذه الزيارة خاصة لأن هناك عملية سلمية جارية في المرحلة الراهنة، لأن إسرائيل اجتاحت جنوب لبنان وهناك غموض كبير في المنطقة. حزب الله يؤكد على الاحتفاظ بسلاحه، والمجتمع اللبناني منقسم على نفسه في الوقت الراهن. بالتالي ينبغي أن تكون هناك جهة تدفع بالسلام نحو الواجهة، وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي، إلى جانب أيضا تقديم الدعم كما قال أردوغان، دعم سياسي. وينبغي أن يكون هناك فترة لإعادة التأهيل أو إعادة البناء، وأعتقد هذا ما يجعل هذه الزيارة مهمة جدا من أجل بناء لبنان منسجم ومتناغم مع نفسه، وبالتالي ينبغي أن تستمر المفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وينبغي أن تكون هذه المفاوضات على قدم المساواة. بالتالي لقاء اليوم يعتبر بلا أهمية كان من أجل المضي قدما عملية السلام نحو الأمام.
0: وعن هذه النقطة وأن الرئيس التركي يقول أن لبنان سيكون من أكثر المستفيدين من حالة الاستقرار، لا بد أن نضع في السياق العلاقة بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها مميزة، وأشار إلى أن العلاقة بين نتنياهو وأردوغان ليست جيدة وبأنهما ليس على وفاق، لكن الملفات مشتركة لبنان وسوريا. أنت كيف تقرأ؟ هل يمكن تكرار النموذج التركي في العلاقات مع سوريا والدعم الأمريكي هناك؟ هل يمكن أن يتكرر هذا النموذج في لبنان؟
3: العلاقات التركية الإسرائيلية طبعا هي متراجعة بالنظر للانتخابات الإسرائيلية في 7 من أكتوبر، وأعتقد أن هذا بات واضح للجميع، ونحن لا ندري ما الذي سيحدث في إسرائيل بعد ذلك التاريخ، وأي شيء يحدث على المستوى السياسي في إسرائيل هم يحاولون البحث عن تصعيد في المنطقة.
4: First of all, we have to be exactly
3: the second issue. الملف الثاني مرتبط بالوضع في لبنان. منذ السبعينات لبنان كانت دائما تعاني بشكل كبير من الناحية الأمنية والسياسية، وأعتقد أنها ضرورة أن نقدم الدعم للشعب اللبناني، لأن إسرائيل توسعت بشكل كبير باتجاه جنوب لبنان. القضية الأخرى المرتبطة بسوريا، طبعا كان هناك جهد كبير من قبل تركيا، ونحن نعرف أن الوضع في سوريا استمر لما يزيد على 10 سنوات، وتدخلت أطراف مختلفة في المشهد السوري. بالتالي على تركيا أن تقدم الدعم للبنانيين، وأيضا ينبغي للبنانيين أنفسهم أن يبذلوا مجهودا من أجل تحسين الوضع في بلدهم، وتركيا موجودة لتقديم الدعم، والمنطلق طبعا يكون من اللبنانيين أنفسهم. وأعتقد أننا بحاجة إلى تكاتف للجهود في المنطقة ككل، في تركيا، في سوريا، في لبنان، وربما نحن بحاجة لمناقشة
0: نعم، هذا ما عبر عنه الرئيس اللبناني دكتور سليم. قال: الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه. الرسالة اللبنانية في ذلك،
2: يعني هذا أيضا ما شدد عليه الرئيس اللبناني، بمعنى حيث قال أن استقرار لبنان هو مفيد أو ضرورة لاستقرار المنطقة، يعني وشدد الرئيس اللبناني على الثوابت اللبنانية خاصة في ظل هذا التباين الداخلي على مستوى المفاوضات المباشرة القائمة مع إسرائيل. أعاد التأكيد خلال هذه الزيارة على الثوابت اللبنانية التي يجمع عليها اللبنانيون، وهي بغض النظر عن الإشكاليات حول المفاوضات، ولكن الأهداف الأساسية من هذه المفاوضات، وهذا ما شدد عليه، وكأنه يشدد على ضرورة حشد هذا الدعم على المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي من أجل المضي قدما في هذه المفاوضات. الرئيس اللبناني أوضح هذه المرتكزات اللبنانية على مستوى المفاوضات مع إسرائيل.
0: شكرا لك دكتور سليم زخور على ما تفضلت به، وأبقى في سؤال معك سيد مراد أصلان عن الإشكالية المتعلقة بقوة الاستقرار. الرئيس التركي تحدث عن احتمال وألنا مانع لدى أنقرة من مشاركة من هذا النوع، لكن في السياق أيضا غزة كانت محور نقاش حول قوة استقرار دولية، الجانب الإسرائيلي رفض أي مشاركة لتركيا فيها. كيف ترى فرص أن تشارك تركيا في أي قوة استقرار في جنوب لبنان عدا المشاركة ضمن اليونيفيل؟
3: إذا ما كان هناك إجماع داخل الحكومة اللبنانية وداخل المجتمع اللبناني، لما لا تركيا كانت في لبنان لعشرين سنة، وتركيا كانت أيضا جزء من مهمة الأمم المتحدة في لبنان، بالتالي تركيا تعرف الأمور بشكل جيد داخل لبنان. وأعتقد أن مشاركة تركيا في هذا الجهد في لبنان مهم جدا. طبعا المشهد في لبنان يجب أن يتم تنظيفه من التدخل الأجنبي. نتحدث هنا عن إيران وعن إسرائيل، بالتالي بإمكان تركيا أن تساهم في هذا الجهد داخل لبنان بدعوة من الحكومة اللبنانية. يمكن أن تقدم تركيا بالتأكيد تدريب للجيش اللبناني، ويمكن أن تساهم

0: ودقة الظروف. على الصعيد السياسي، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الجيش هو النموذج دفاعا عن لبنان للمناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل بالنار. ينضم إلينا الآن في الاستوديو دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. وأبدأ مع دكتور نوفل، وربما السؤال عن هذه الرسالة، في أي إطار تضعها رسالة نبيه بري؟ في إطار ربما الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر.
1: مثل هذا الكلام لا يقرب وجهات النظر على الأكيد، يعني لأنه بالنهاية المشكلة القائمة هي مشكلة جذرية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة، ورئيس مجلس النواب من جهة ثانية. لغاية الآن رئيس مجلس النواب لم يضع كل ثقله يعني في الاتجاه الذي تقوم به الدولة اللبنانية، ويصر على التمايز في الموقف. على الرغم من ذلك يحاول عمليا الحفاظ على وحدة شكلية بين أركان الحكم، ولكن هذه الوحدة الشكلية هي عمليا يعني لا تقدم ولا تؤخر فيما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة. الصلاحيات واضحة، ومهمة القرار في موضوع المفاوضات مع إسرائيل وفي موضوع الاتفاق الذي تم التوصل إليه هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ومن صلاحيات رئيس الحكومة. هذا لا يعني الانتقاص من وجود أحد من المكونات اللبنانية، على اعتبار أنه لرئيس مجلس النواب ولغيره من ممثلي الطائفة الشيعية وجود داخل الحكومة، وبالتالي الغطاء الوطني مؤمن. يبقى أنه رئيس مجلس النواب يحاول أن يبقى في نقطة وسط تميل إلى حزب الله بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله. لغاية الآن لا تغيير في موقف رئيس مجلس النواب.
0: الجيش هو النموذج في الدفاع عن لبنان وليس المناطق التجريبية، ما الذي يفهم من ذلك؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني يفهم أي مضمون يمكن أن يفهم من هكذا عبارة، الجيش هو المعني الأول عادة في الدفاع عن أي أرض، والمقاومات تنشأ حينما يضعف الجيش أو حينما تتكاسل الدول في الدفاع عن أرضها، كما حصل مع الفرنسيين وحكومة فيشي. يؤكد وطبعا هو هذا من حيث المبدأ العام، أما خصوصية العبارة فهي للرد على المناطق التجريبية التي أتت من ضمن اتفاق الإطار الذي أصلا اعتبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه غير معني به، باعتباره كان تصرفا بتفرد من رئيسي الجمهورية والحكومة ومن خارج القوانين ومن خارج الدستور. وأكثر من ذلك يعني حتى مندرجات الاتفاق لم تكن بصالح اللبنانيين، هي شرعت الوجود الإسرائيلي على أرض الجنوب وتنازلت عن حقوق السيادية اللبنانية، لا سيما فيما له علاقة بمقاضاة الإسرائيلي حول جرائمه التي ارتكبها ويرتكبها بشكل دائم. ويمكن أصلا الالتفات إلى مسألة بسيطة، أن ما يقوم به الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان بشكل يومي وممنهج أكثر بكثير مما حصل في أيام الحرب، لا سيما المنهجية في التدمير. والدولة اللبنانية لا تحرك ساكنا فعليا إلا من إدانات خجولة تأتي بعد نصف قرى بأكملها يعني.
0: لكن هذه الإدانات، وهنا نعود للدكتور ضو، يشترك فيها الكل في لبنان على مستوى الرئاسات الثلاث. نبيه بري يتحدث بأنه يجب أن يكون هناك جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، وهو ما أشار إليه نواف سلام وأشار إليه سيد جوزيف عون بأن إسرائيل تعرقل الجهود المبذولة. ألا يمكن البناء على ذلك انطلاقا من حديث نبيه بري؟
1: ما هي المشكلة؟ أنه يريد الرئيس نبيه بري كالعادة تفريغ الاتفاقات التي يلتزم بها لبنان من مضمونها من القرار 1701 لغاية الآن، نأخذ الشق المتعلق بانسحاب إسرائيل ونترك تنفيذ كل الباقي، ويتسبب تركنا لمعالجة الباقي باحتلال إسرائيلي جديد، وبالتالي نحن في دوامة مفرغة. القرار 1701 ينص بشكل واضح وصريح على أنه لا ميليشيات ولا أي قوة مسلحة في لبنان، وإيران وغير إيران ممنوع أن يوردوا السلاح وأن يساعدوا أي فئة في لبنان. القرار نص واضح، نص وليس تفسير. كذلك الأمور بموضوع اتفاق 27 نوفمبر 2024، أخذنا موضوع جنوب الليطاني وقلنا أنه الاتفاق لا يعالج الشمال الليطاني، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم نعود إلى النغمة ذاتها. أنه جنوب الليطاني وشمال الليطاني وأنه هذه مقاومة والمقاومة حق مشروع وإلى ما هنالك. هذه السردية أعتقد أنه جاء الوقت

0: لنقتنع بأنها لم توصل إلى أي مكان، أنها لم توصلنا إلا إلى الاحتلالات الإسرائيلية وإلى تكرار الاحتلالات الإسرائيلية. هذا لا يعني أن إسرائيل لا ليس لها أطماع.
1: هل تكون المعادلة معادلة السلاح مقابل الانسحاب؟
0: هذه معادلة واضحة، وهي معادلة الدولة اللبنانية وليست معادلة إسرائيل. هي المعادلة القائمة منذ اتفاق الطائف الذي نص على أنه منذ إقرار الإصلاحات الدستورية في مجلس النواب وخلال 6 أشهر تحل جميع الميليشيات. واليوم كل الاجتهادات التي تعطى أنه اتفاق الطائف استثنى حزب الله، فليرنا أحد أي كلمة في الاتفاق تشير إلى أنه هناك استثناءات في موضوع تسليم سلاح الميليشيات. الموضوع هو من اختراع الرئيس نبيه بري دائما، ومن ابتكارات الرئيس نبيه بري، كما قال يعني حاول أيضا إفراغ اتفاق الطائف من مضمونه لناحية الجيش السوري في لبنان، عندما قال بأنه وجود بعد سنتين وجود ضروري وشرعي ومؤقت، واخترع كل هذه الأمور من وصولا إلى طاولة الحوار التي أوصلتنا إلى حرب 2006 وما إلى هنالك من اجتهادات.
1: عند هذه النقطة دكتور وسام، هناك من يقول بأن الحزب من جهته لا يتحرك وإنما ينتظر فشل الخطة ليقول لهم لاحقا لقد أخبرتكم قبل ذلك بأن هذا ما سيحدث، وبالتالي لا حراك حقيقي على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
2: إشارة قبل ذلك، يعني تحميل دولة الرئيس نبيه بري بتفريغ الاتفاقات من مضامينها هو يعني ظلم ويعني جور بهذه المسألة. لماذا؟ لأن الرئيس نبيه بري لطالما كان هو من يثبت المضمون، والذي يفرغ المضمون هو الإسرائيلي. الاتفاق 17، القرار 1701 عام 2006 الذي فاوض في حينه وثبت بالمعنى التفاوضي هو دولة الرئيس نبيه بري
0: والإسرائيلي.
2: أتحدث عن التفاوض،
0: لحظة، عن التفاوض،
2: عن حزب الله.
0: وقال عمليا، وقال الرئيس نبيه بري حرفيا إنها المقاومة الدبلوماسية قام بها الرئيس سنيورة والحكومة اللبنانية،
2: لأنها كانت بموافقة الرئيس بري. الرئيس بري الذي كان مؤتمنا على دماء المقاومين عام 2006 وساهم في إنتاج وقف إطلاق النار، والذي فرغ وقف إطلاق النار من مضمونه خرق الإسرائيلي ل 35,000 مرة ل 1701، إضافة إلى عام 2024 حينما كان الرئيس بري يفاوض، والذي فرغ من المضمون 10,000 خرق من الإسرائيلي، والدولة اللبنانية لم تحرك ساكنا. والآن الاتفاق الإطاري الذي يفرغه مع معارضتنا له من مضمونه هو الإسرائيلي، الذي يقول أنني لن أنسحب من جنوب لبنان. وهنا يبدأ الإجابة على السؤال. حينما يقول الإسرائيلي أنه لن ينسحب على لسان رئيس الحكومة وعلى لسان وزير الدفاع، وحينما يستمر في الاعتداءات اليومية ولا يحترم الاتفاق مع اللبنانيين ولا تحرك الدولة ساكنا، لم يعد حزب الله بحاجة أصلا ليقول أن الاتفاق سيسقط، لأنه ساقط بالسلوك الإسرائيلي والصمت اللبناني.
1: ما رأيك في هذه النقطة؟ نقطة أن الرهان على أن الإسرائيلي سيلتزم هو الخطأ.
0: سيدي، المشكلة لم تعد هنا، المشكلة هي مشكلة استراتيجية في لبنان. مجرد وقوف الدولة اللبنانية مع حزب الله يعني أنها تقف مع إيران وضد كل الدول العربية. هل يمكن للبنان أن يتحمل هذا الموضوع؟ فلندع إسرائيل جانبا. حتى في موضوع مواجهة إسرائيل، حزب الله اليوم الوقوف معه يعني الوقوف مع إيران، إيران تقصف الدول العربية يعني لبنان يقف مع الذي يقصف الدول العربية. هل يمكن أن نتحمل هذا الواقع، أو هل نحن نقبل بهذا الواقع؟
2: هذه مغالطة طبعا.
1: 30 ثانية للرد.
2: هذه مغالطة، يعني الوقوف مع حزب الله الذي تدعمه إيران يعني الوقوف مع التحرير من عام 2000 وعام 2017 وعام 2022. الوقوف مع حزب الله الذي تدعم إيران سيادة لبنان يعني تسكير مضيق هرمز من أجل لبنان، ولا يعني التعدي على الدول العربية. إسرائيل دمرت بنت جبيل التي أعادت إعمارها قطر.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. نعود الآن مشاهدينا لمتابعة الملف الإيراني الأمريكي. ينضم إلينا الآن من الكونغرس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين، نحاول أن نقف معك على مجمل المواقف الأمريكية وماذا تقول القيادة المركزية بخصوص العمليات العسكرية الليلة الماضية.
3: نبدأ بما تقوله القيادة المركزية، حيث أنها كذبت أو أكدت بأن الهجوم الإيراني الأخير على قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط لم يصب أي طائرة أمريكية، وأن كل ما أرسل من صواريخ تم

0: المسيرات تم اعتراضه وتم إبعاد الخطر. هذا أحدث تصريح فيما يتعلق بالنسبة للعمليات العسكرية. سياسيا لا تزال واشنطن تؤكد بأنها مع العودة للمحادثات المفاوضات، لكنها تؤكد أكثر على أن كل مرة يقوم فيها الطرف الإيراني بعملية عسكرية أو بهجوم على المصالح الأمريكية سيكون الرد الأمريكي شديدا وعنيفا ومؤلما. أيضا يضاف إلى هذه المواقف تأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي قال بأن الضغط سيستمر على إيران اقتصاديا وعسكريا. وطبعا لا أحد يعرف الآن عبد السلام ماذا الذي سيحدث بعد الغارات التي نفذتها الإدارة الأمريكية الليلة الماضية ردا على ما وصف بأنه هجوم إيراني على موقع أمريكي. لا أحد يعرف هل مثلا الهدنة التي كانت سائدة قبل 3 أيام قبل هجوم أمس ستستمر، أم أن الأمريكيين كما يقول البعض ربما سيسرعون عملية التخطيط لهجمات أوسع. وهنا تقول أم بي سي بأن هناك تباين في مواقف المستشارين المحيطين بالرئيس دونالد ترامب. أذكر فقط بأن دونالد ترامب كان أكد أيضا في تصريحات سابقة بأنه يفضل الخيار التفاوضي ووصفه بالخيار الأذكى، ولكنه أكد أيضا بأن العملية العسكرية ستكون في حال أقدم الإيرانيون على أي خطوة معادية ستكون أيضا ردا عنيفا. اليوم هنا وحيث نتواجد في مقر الكونغرس هناك جلسة مخصصة للتصديق على مشروع قرار يطالب ترامب بوقف العمليات العسكرية. ليست هذه المرة الأولى يجتمع فيها ويبحث مثل هذا المشروع. تذكر جيدا بأنه في المدة الأخيرة وتحديدا في نهاية الشهر الماضي أيضا عرض مثل هذا المشروع مشروع القرار على الكونغرس، ولكن في كل مرة كان يصطدم برفض. لكن هذه المرة عبد السلام لعلك تلاحظ بأنه يتزامن مع أولا تأبين 4 جنود أمريكيين في المدة الأخيرة، يتزامن أيضا مع استطلاع للرأي يقول بما بلغة الأرقام أن حوالي 28% من الأمريكيين لم يعودوا يعني مقتنعين بالمقاربة الأمريكية بالطريقة التي يدير بها ترامب الملف، وثلثي الأمريكيين البالغين وفق استطلاع للرأي نشرته اي بي أسوسيتد بريس يقولون بأنه لم يكن أصلا هناك مبرر لشن هذه الحرب. عبد السلام.
1: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من الكونغرس، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من طهران مصطفى خوش جشم أستاذ الإعلام والسياسة في جامعة فارس، ومن واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم. أبدأ مع سيد كاتسمان في محاولة لفهم الخطوة المقبلة بالنسبة للقيادة المركزية وللرئيس الأمريكي. ما الذي يحدد الخطوة المقبلة عسكرياً؟
2: شكرا على الاستضافة. طبعا لا أحد يعرف ما ستكون الخطوة التالية لأنه تم تقديم مجموعة من الخيارات لرئيس دونالد ترامب. أحد الخيارات هو الاستمرار في هذه الضربات الجوية بمستواها الحالي وربما تركيز لهذه الضربات على جزر قريبة من مضيق هرمز، أيضا ضربات باتجاه بندر عباس. طبعا قام بضرب خوزستان بالأمس وبندر عباس أيضا خيار آخر تم وضعه على الطاولة، طبعا استئناف الضربات التي تم إطلاقها في بداية الحرب. وهناك مجموعة من الأهداف لم يتم ضربها إلى غاية الآن، وتوسيع هذه الضربات إلى بعض الأهداف المدنية. لكن الهدف بداية المطاف بالنسبة لرئيس دونالد ترامب هو الوصول إلى اتفاق وعقد الصفقة مع إيران والعودة إلى مذكرة التفاهم. رئيس دونالد ترامب لا يطلب في الوقت الراهن أي تغيير لمذكرة التفاهم. هو يريد أن تتم العودة لهذه المذكرة وضرورة فتح مضيق هرمز من دون قيود أو شروط. إذن هذا هو الهدف لأي من الخيارات التي قد يختارها رئيس ترامب.
1: سيد مصطفى خوش، هناك اتهامات لإيران بأنها في أكثر من نقطة خلال التفاوض

0: بادرت بإطلاق النار، وبأن مذكرة التفاهم مثلا نقضت من إيران أولا باستهداف سفن تجارية عبرت في مسارات لا ترغب بها إيران، والآن بعد تهدئة لثلاثة ليالي بعد قصف استمر لثلاثة عشر ليلة، توقف القصف الأمريكي لثلاثة ليالي، ثم بادرت إيران بقصف في الأردن. ما رأيك؟
1: طاب مساكم وشكرا على الاستضافة. حينما كان نتنياهو في طريقه إلى واشنطن، إيران أدركت بأن هناك تحذير من قبل أمريكا وإسرائيل للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لذلك إيران قامت بضربة استباقية، وهذه المرة الثانية التي تقوم بها إيران بهذا الأمر. عندما قامت إيران أيضا باستهداف منشأة للذكاء الاصطناعي الأمريكي في البحرين، كان ذلك أيضا في إطار الضربات الاستباقية التي تنهجها إيران. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تدرك بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي. من الناحية الاقتصادية طبعا إيران لا تريد أن ترى الأسعار في أسواق الطاقة تنهار، ولا تريد أيضا أن ترتفع بشكل كبير. إذن إيران الآن وسعت من مسرح الحرب والمواجهة وصولا إلى الأردن، وهذا يعني بأن إيران لن تستمر في محادثات من دون أمل. إذا ما فشلت المحادثات فإيران لن تنتظر حصول هجوم أمريكي إسرائيلي. إيران غيرت من استراتيجية المواجهة. الشيء الآخر هو أن إيران ترى بأن الحرب تتسع في الإقليم وحتى خارج الإقليم. وإيران
0: وضحت الصورة. دعني أنقل هذه الفكرة للسيد كاتسمان. استمعت إلى هذا الحديث اللافت أيضا ربما من الضيوف الذين يوضحون وجهة النظر بشكل يعني واضح وصريح. إيران توسع دائرة التصعيد في المنطقة للضغط على الدول الإقليمية والضغط على الاقتصاد في مقابل استنفاد الحلول العسكرية كما يقول من قبل واشنطن. كيف ترد سيد كاتسمان؟
1: نعم، إيران توسع من جغرافية الحرب، وهذا بالتأكيد له ارتدادات أيضا على إيران ويضع ضغطا إضافيا على إيران. الآن نرى بأن هناك ضغطا على الميليشيات العراقية، وذلك بعد الضربة التي حصلت بالأمس. الحوثيون أيضا يرون بأن هناك ضغط متزايد عليهم من قبل السعودية. كان هناك وقفة الأقنار في اليمن والحوثيون لم يكونوا تحت ضغط. الآن تحولت الصورة وتغير المشهد وأصبح الحوثيون تحت الضغط. بالتالي إيران لم يعد لديها أي من الخيارات الجيدة، فهي قامت بتوسيع الحرب. هذا صحيح، وهذا له ارتدادات كبيرة عليها. إيران ليست لديها إمكانية لإرسال جنود مثلا على الأرض، لديها قدرات لإرسال المسيرات وإطلاق الصواريخ، لكن ليس لإيران أي من الخيارات الفعالة. وأعتقد أن إيران سيتم تدميرها يوما بعد يوم من قبل الجيش الأمريكي.
0: ما زلت سيد كاسمان تعتقد بأن الحل عسكري بالقصف الجوي دون تدخل بري؟
1: قضية إرسال جنود على الأرض، أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى هذا الخيار. هو طبعا رفض مجموعة من الخيارات في هذا الباب، وهو يبحث عن حل دبلوماسي.

0: والصفقة مع إيران، وقلت في الكثير من المناسبات والكثير من الخبراء قالوا أيضا بأنه من الضروري أن يتوفر لديك جنود على الأرض إذا ما أردت الوصول إلى حل لهذه القضية بشكل كامل، لكن رئيس دونالد ترامب رفض أي مقترحات في هذا الباب. وأعتقد أن هناك حاجة، في تصوري هناك حاجة لاستراتيجية إدخال قوات على الأرض.
1: سيد مصطفى خوش، الاستراتيجية التي تحدثت عنها بتوسيع الألم ودائرة الصراع في المنطقة والتأثير على الاقتصاد العالمي، ألا يمكن أن تنعكس سلبا إذا ما وجهت بقوة أكبر لدول متضررة، وبالتالي تستمر حلقة الصراع لكن إيران تفقد أكثر من مقدراتها مما خسرته سابقا؟
0: كلا، وذلك لسببين. شركاء أمريكا في المنطقة كانوا يعملون ضد إيران منذ البداية، وكانوا يقدمون أراضيهم لأمريكا لاستهداف إيران، وما كان ليبقى ذلك من دون عقاب. الشيء الآخر، هذه الدول لا تتوفر على قوة عسكرية كبيرة، وحتى إسرائيل نفسها لا تشكل ثقلا عسكريا كبيرا. وأعتقد أن هذه الدول في المنطقة تتصف بالهشاشة، ودعونا
1: نذكر. وهل إيران قوية وصلبة والاقتصاد فيها بعد سنوات من العقوبات ما زال قويا؟ هل ما زال الشعب الإيراني قادر على الاستمرار بذات الطريقة؟ ألن يكون هناك أيضا تأثيرات سلبية؟ هذا ما يقوله مسعود بزشكيان.
0: طبعا إيران قوية، وإلا ما كانت لتصمد طوال هذه الفترة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا فشل دونالد ترامب في كسر شوكة إيران وتغيير النظام وتدمير البرنامج النووي أو الصاروخ الإيراني؟ بالتالي نرى أيضا أن أمريكا فشلت في إعادة فتح مضيق هرمز.
1: أنت تتحدث عن الخسائر الأمريكية والاقتصاد العالمي، لكن ماذا عن الشعب الإيراني؟ هذا سؤالي لك. اللحمة بين الشعب الإيراني، حديث خاتمي بأن العودة لمسار الحرب وإلغاء مسار السلام هو خيانة.
0: طبعا لا نتحدث هنا عن صناع القرار. السيد خاتمي كان رئيسا منذ فترة بعيدة، والإيرانيون رأوا نتائج تلك السياسات. إيران حاولت أن تتفاوض لفترات طويلة ولمرات متعددة، لكن النتيجة كانت سلبية. وأعتقد أن الإيراني الآن لا توجه قنابل أو صواريخ نحو أمريكا، ولكن أمريكا هي من يهاجم إيران. نحن لا نهاجم أي من المدن الأمريكية على الإطلاق. إيران حاولت تجريب الدبلوماسية خلال فترة العام الماضي، لكن ذلك لم ينجح.
1: نعم، دعني أنقل هذه الفكرة للسيد كاتسمان. أيضا الواشنطن تتهم بأنها نقضت العهود أكثر من مرة، الإيرانيون لا يثقون بها، وبذلك هذه الحلقة من الصراع لا يمكن أن تنتهي حتى تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما يتم الاتفاق عليه، ومؤخرا مذكرة التفاهم.
0: إن نظرة رئيس دونالد ترامب هي أنه كان يحترم هذه المذكرة، وكانت هناك نقاشات جارية حول كيفية إعادة الأموال المجمدة إلى إيران، وأيضا تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران. إذن كان هناك توجه لتخفيف التوتر، وأيضا كان رئيس دونالد ترامب يطمح في إلى فتح مضيق هرمز مرة أخرى، لكن رئيس دونالد ترامب لم يحظى بأي من هذه الأمور التي اتفق بشأنها مع إيران. ما حدث هو استهداف الناقلات والسفن في المنطقة.
1: شكرا.
0: وأيضا إغلاق المضيق واستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.
1: نعم، أشكركما جزيل الشكر من واشنطن، كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ونشكر ضيفنا من طهران مصطفى خوش جشم أستاذ الإعلام والسياسة في جامعة فارس. وتزامنا مع التصعيد الأمريكي الإيراني تستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. هذا وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في هذا العرض مع الزميل عمار طيبي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمية، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفق لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر وصعوبة البدائل تؤكد الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز وأهمية الطاقة التي تعبره، ففعلا توقفه قد يخنق العالم.
3: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه آخر مستجدات التصعيد في المنطقة. قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة ضربات كثيفة في إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. في طهران أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، فقد أعلنت جامعة العلوم الطبية بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت صباح اليوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. وفي لبنان قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه يجب بذل جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق عدة من القطاع منذ فجر اليوم.

0: معنا من الكونغرس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم. أبدأ معك نور الدين بوزيان، وأنت في الكونغرس تتابع تلك الجلسة أيضا التي يرتقب أنها ستقرر فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الأمريكي في قرار الحرب. كذلك أيضا نتابع معك أبرز المواقف الأمريكية خاصة الصادرة من البيت الأبيض حول التصعيد المستقبلي.
1: ميادة، بالنظر إلى موازين القوى داخل الكونغرس يستبعد كثير من المراقبين أن يتم التصديق على مشروع القرار الذي طبعا يدافع عنه بقوة الديمقراطيون، لكن يلاحظ بأن هناك دعوات من قبل يعني الحزب الديمقراطي لبعض البرلمانيين، لبعض أعضاء الكونغرس المنتمين إلى معسكر الرئيس ترامب، من أجل الالتحاق بهم لوقف ما يسمونه بهذه الحرب بين قوسين الغير مجدية. موازين القوى كما قلت لصالح ترامب. ترامب الذي كما تعلمين كان حزبه قد نجح في إفشال أكثر من مشروع قرار يعني بنفس المعنى تقريبا مقارنة بهذا النص الذي يعرض اليوم على الكونغرس. في التفاصيل القليلة وباختصار شديد ميادة حول مضمون هذا مشروع القرار، يمكن القول بأنه يجيز للرئيس وأيضا للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها، بالرد على أي هجوم محتمل وشيك، لكن في المقابل كما تعلمين يريد الديمقراطيون أن يتوقف ترامب عن إدارته لهذه الحرب بالطريقة التي أدار بها لحد الآن هذه الحرب. يريدون أيضا تطبيق الدستور. الدستور كما تعلمين يمنح للرئيس الأمريكي تحديدا القانون بأن يخوض أي حرب، ولكن أن يعود إلى مجلس الشيوخ، والمجلس الشيوخ دستوريا هو الوحيد المخوض والمفوض لكي يعلن الحرب أم لا. عموما هناك أصوات اليوم يؤمل من هذه الطلبات أو هذه الدعوات التي أطلقها بعض النواب الديمقراطيين من أجل أن ربما يعني يغير الرئيس الأمريكي من مقاربته. البعض يقول بأن الجنود الذين قتلوا في المدة الأخيرة، وأيضا هذا الاستطلاع للرأي الذي صدر وأنجزته أسوسيشن بريس، ربما يغير المزاج السياسي العام هنا في الكونغرس. ولكن كثير من المراقبين يقولون بأن هذا التصويت إن تم سيكون تصويت رمزي، وخاصة أنه لن تكون هناك متابعة للقرار إذا تم مثلا التصديق عليه، لأنه بعد أيام سيكون الكونغرس في إجازة. عموما يمكن القول إذن بأن هذا مشروع القرار الجديد هو يدخل في إطار سلسلة مشاريع قرارات قوبلت بالرفض، حتى أن البيت الأبيض الأمريكي يقول بأن الرئيس لديه كل الصلاحيات من أجل أن يخوض هذه الحرب. وبعض الأصوات المقربة منه تعتبر أن أي صوت داخل الكونغرس ضد هذه الحرب ووقف هذه الحرب إنما سيكون دعما مباشرا لإيران على حد تعبيرهم. في المواقف السياسية الأخرى هناك سؤال، هل الإدارة الأمريكية ستواصل مثلا سلسلة الغارات التي بدأت أمس، والتي قالت القيادة المركزية بأنها حققت أهدافها وتحدثت عن المراكز أو المواقع التي تم استهدافها أمس من قبل الطيران والصواريخ الأمريكية، هل مثلا ستستمر أم أنها ستسمح للدبلوماسية أن تعود من جديد، خاصة في ظل حديث أحد الوسطاء وهو الطرف الباكستاني الذي قال نعمل جاهدين من أجل عودة الطرفين إلى المحادثات ومن أجل وقف هذا التصعيد. هذا ما يمكن قوله لحد الآن. ننتظر التصويت، يبدو أن الجلسة ستكون طويلة إلى حد ما، لكن كما قلت هناك قناعة لدى البعض بأن ربما سيكون هذا المشروع مصيره مثل المشاريع السابقة، ولكن يضيفون بأنه تكرار وهذا الزخم من مشاريع القرارات ربما في حد ذاته يعتبر يعني صفعة سياسية للرئيس ترامب.
0: نور الدين بوزيان من الكونغرس، شكرا جزيلا لك. نور الدين الدغير، أيضا كيف تبدو التفاعلات داخل إيران بخصوص القرار المستقبلي بالنظر للتصعيد الذي تم ليلة الماضية وصباح اليوم، وأيضا بالنظر للتهدئة التي تمت في الأيام القبلها؟
2: ميادة، بكل تأكيد هذه العودة الجزئية لتبادل إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة يمكن القول بأنهم لم يرقى إلى مستوى عمليات عسكرية تؤدي إلى حرب مفتوحة لا تزال ضمن ضربات متبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى الاستراتيجية العسكرية ذاتها لم تتغير. الجانب الأمريكي يستهدف الخط الجنوبي والخط الشرقي لإيران على إطلالة على المياه الخليجية وكذلك على ممد قرمز، نفس المحافظات، نفس المدن، نفس المناطق، وحتى نفس الأهداف التي تم استهدافها من قبل، بمعنى أنه لا شيء تغير حتى اللحظة في الاستراتيجية الأمريكية. وكذلك إذا نظرنا إلى الشق الآخر من الجانب العسكري الإيراني، نلاحظ كذلك أن استراتيجية إيران العسكرية لم تتغير، نفس الأماكن. يقول الحرس الثوري بأنه استهدف قاعدة سالم بالكويت وقاعدة الأزرق بالأردن، يتحدث عن استهداف مرابط ومواقع تابعة للقوات الأمريكية، لكن تبقى دائما هذه الضربات هي ضربات محدودة، ويمكن وصفها بالعمليات المنضبطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن كلا الطرفين حتى اللحظة لا يريدنا تغيير الاستراتيجية ولا يريدنا الذهاب إلى حرب مفتوحة. لماذا؟ لأنه بكل تأكيد هناك مسار سياسي مفتوح الآن ما بين طهران وسلطنة عمان بالتحديد. هذا المسار هو جزء أصيل من مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أي توصل لاتفاق ما بين طهران ومسقط في مسألة مد قرمز يعني مباشرة إمكانية التوصل لبدء العمل بمذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما سمعنا من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان واضحا ليقول بأن المفاوضات لا تزال متواصلة. المعلومات التي لدينا هنا تؤكد ذلك، على أن المفاوضات متواصلة. آخر لقاء وآخر تواصل كان أمس الأربعاء ما بين الإيرانيين والعمانيين، وهناك مقترح على الطاولة أكثر من ذلك. الآن الحديث على أن هذه المفاوضات تمشي بشكل إيجابي ما بين الطرفين، وهناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى اتفاق ما بين الإيرانيين والعمانيين خلال الأيام القليلة المقبلة. إن صح ذلك وإن استطاع الطرفين فعلا التوصل إلى اتفاق، فهذا سيقابله كذلك إجراء آخر، هكذا تقول المعلومات هنا. إجراءات أمريكية واضحة سواء في مسألة الحصار، سواء في مسألة العقوبات النفطية، ربما قد يكون هناك قرار أمريكي في هذا المجال. بمعنى آخر هناك فتح مجال للباب، باب الدبلوماسية، من أجل حل الإشكالات العالقة، حل إشكالة مد قرمز، يعني حل إشكال الحصار، يعني حل إشكال المبيعات النفطية، يعني عودة بشكل أو بآخر إلى مخرجات اجتماع سويسرا، عودة إلى مذكرة التفاهم. لذلك نرى بأن الأمور على الأقل تبقى مضبوطة، وأكثر ما يزيد من ضبط هذه الأمور هو محاولة الجانب الإيراني أن يتواصل مع مجموعة من الدول المعنية بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن قبرص، نتحدث عن بلغاريا، كان هناك اتصال لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، كان هناك اتصال. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يوجه رسائل لهاتين الدولتين بعدم منح أراضيها للجانب الأمريكي للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران، وهذا مبادرة ربما تحاول من خلالها إيران تأطير الجو العسكري، وكذلك محاولة نوعا ما ضبط الواقع العسكري هنا في إيران حتى لا تذهب إيران إلى فتح مساحة أخرى من المواجهة. إذن بالخلاصة ميادة، الوضع وإن كانت بوادر العمل العسكري تظهر بين الفينة والأخرى، لكنها تبقى مضبوطة، تبقى الاستراتيجيات هي نفسها لم تتغير، لكن في نفس السياق هناك خط دبلوماسي متحرك بالمعنى الحقيقي للكلمة، تواصل كبير جدا، وهناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعني عودة صوت الدبلوماسية ليغلب مرة أخرى على صوت الخيار العسكري. على الأقل هذه هي الأجواء هنا في طهران. ميادة،
0: شكرا جزيلا لك من طهران، مدير مكتب جزيرة نور الدين الدغير. معنا الآن من طهران السيد مصطفى خوش جشم، أستاذ الإعلام والسياسة في جامعة فارس، وأيضا من واشنطن السيد ديفيد دروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك سيد دروش، ومحاولة للوقوف على المشهد المستقبلي من خلال ما جرى خلال هذا اليوم، صباح اليوم وليلة أمس. في نهاية الأمر كان هناك تهدئة، وكان هناك رغم وجود ألغام انفجرت في سفن عابرة للمضيق، لم يكن هناك موقف أو تصعيد أمريكي، والتزم الرئيس ترامب بقراره للتهدئة. هل اليوم مع ما جرى من تغييرات في المشهد يمكن أن نعود مرة أخرى إلى دائرة التصعيد والضغوط القصوى عسكريا، أم أن الأمر لا يزال تحت السيطرة؟
3: Hard to say, but
4: من الصعوبة بمكان أن نقول، لكن حاليا الرد الأمريكي كان كما كان متوقعا ليلة أمس. الحسابات في واشنطن تقوم على أساس أن هناك صراعا على السلطة في إيران، وأن الهجمات لم تكن فاعلة، وإذا ما استطاعت إيران أن تطلق إيران بقوة صواريخ، ستطلق 40 صاروخا وليس 5 صواريخ. هذا ينظر إليه في واشنطن على أن هناك محاولة من جانب المتشددين في الحرس الثوري لحرف المفاوضات عن مسارها، والرئيس ترامب يريد لهذه المفاوضات أن تستمر. لكن لو لم يحدث ذلك وانهارت جهود المفاوضات، سنرى أن الهجمات الأمريكية ستزداد حدة وضراوة، وستشمل أهدافا ليس في المناطق الساحلية بل حتى داخل إيران، وتشمل الأهداف ذات الاستخدام المزدوج والجسور وخطط خطوط السكك الحديد. هناك أيضا نقطة أخرى مهمة، وهي أن إيران فقط استهدفت القواعد الأمريكية في بلدان مسلمة ولم تستهدف إسرائيل. إذا إيران تظهر أنها تستهدف بطريقة لست متأكدا هم لماذا لا يهاجمون إسرائيل، لكن على أي حال هم خائفون من رد فعل إسرائيل، أو لديهم دوافع أخرى في من خلال عدم استهداف إسرائيل.
0: طيب، واصل معك سيد دروش، وأنت كنت مساعد وزير الدفاع، عندما تقول سنتكوم أنه تم توجيه ضربات كثيفة وأنه لم يتم تدمير أو الحاق أي ضرر بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة، هذا في حد ذاته يحمل مؤشرات أننا سنكتفي بهذا التطور عند هذا الحد.
4: التكثيف أعتقد أن هنا الكلمة المفتاحية هنا. إذا طبعا الطريقة التي تم بها القصف يوحي بأنها كانت عمليات مكثفة. طبعا ليس لدينا أدوات تحليل لنقول ماذا كانت النتائج على الأرض، لكن ما هو مقصود هو أن الهدف كان استخدام لقنابل تسقط جوا وليس بالصواريخ. ربما هذا يكون ضد مقرات القيادة والسيطرة التي تراقب حركة السفن، أو نقط المراقبة والرصد لحركة الملاحة في مضيق هرمز. أما بقدر يتعلق الأمر في الأضرار، طبعا هم القيادة المركزية طبعا عادة تفصح عن الخسائر. رأينا في السابق عندما تحطمت 3 مروحيات أعلن عن ذلك، وأيضا عندما تحطمت طائرتان وسقطت طياران وتمت هناك عمليات إنقاذ كبيرة، كل هذا ظهر إلى العلن بسرعة. إذن السجل واضح فيما يتعلق بالاعتراف بسقوط الطائرات.
0: واضح. دكتور عبد الله، في أي سياق تضع منذ البداية القرار الإيراني بكسر التهدئة والذهاب نحو استهداف القاعدة في الأردن من منطلقات عدة أيضا نضعها في عين الاعتبار؟ إيران لا تثق في الولايات المتحدة، قالتها مرارا وتكرارا أنه نحن ندرك أن الأمر مجرد استراحة محارب، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركه عوامل داخلية وعوامل خارجية من ضمنها محافظة على أسعار النفط كذلك. بالتالي هل كانت تحاول أن تقول أنني أستطيع أن أبادر، أنني لا أثق فيك، وبالتالي هذه رسائل ندية ورسائل تستبق ما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: هي رسائل ندية بطبيعة الحال ميادة، لكن أيضا هي لا تخدم المصلحة الإيرانية. يعني الجانب الإيراني دائما كان من بداية هذه الحرب كان يقول بأنه هو يرد الفعل وهو يرد العدوان بين قوسين الأمريكي الإسرائيلي، بالتالي هو لم يقم بعملية استهداف لأمريكا، بالتالي هو أخذ زمام إدارة التصعيد بهذه العملية. الآن الولايات المتحدة هي من تعيد ردة الفعل. الجانب الإيراني هنا تغيرت استراتيجيته، واضح أن هذا التغير مبني على تغير في وجهة النظر لدى الحرس الثوري وليس لدى الحكومة المدنية. بالتالي الحكومة الدبلوماسية فرق التفاوض ما زالت تعتقد أنها تعمل من أجل الدبلوماسية، وواضح من كلام قليباف وحتى في عرقجي في آخر بودكاست إيراني كان يتحدث بهذا الجانب، يتحدث من منطق أن الدبلوماسية والحوار هي المهم، لكن يجب رفع تكلفة الردع. هذا كان الحديث. الحرس الثوري هو يقوم بتشتيت وتغيير البيئة الاستراتيجية التي تعمل من خلالها الدبلوماسية الإيرانية. يعني إن صح استهدافها لمصر، بالتالي هذا إخراج للمشهد. حديث عن الانتقام من أوكرانيا، هذا يدخلها قد يدخل في مشهد أوروبي، بالتالي يدخل نفسه في ساحة عام، بالتالي هو يفقد قدرته على أنه يصبح لديه تأثير على طاولة المفاوضات.
0: وهذا يفسر أنه حتى المرة السابقة عندما تم استهداف الممر الجنوبي الخاضع لعمان كان أيضا دون أي مبرر في ذاك الوقت أنه تم استهداف سفن تجارية عبرت بشكل طبيعي من الممر الجنوبي.
5: بالضبط، وهو دليل على أنه لا يقبل بالمياه الإقليمية العمانية، وهو ينتهك سيادة عمان لأن هذه مياه الإقليمية في النهاية. هو لا يعير اهتماما للاقتصاد الدولي، ولا يعير اهتماما لمصالح دول المنطقة، لكن أيضا لا يعير اهتماما لعمان. هو كان دائما يعول على كرت عمان خلال الحرب بأنه سيكون نقاش ثنائي بين الدول، لكن واضح أن عمان لا تقبل. في وقت الحرب عمان نأت بنفسها عن الدخول في موضوع هرمز حتى لا ينظر لها بأنها تقف في صف تجاه ضد صف، لكن بعد نهاية الحرب أو لم تنتهي الحرب، لكن بعد نهاية الجولة 40 يوما والدخول في مذكرة تفاهم، وضح الجانب العماني دوره، وهو أنه يريد أن يكون هناك خطا جنوبيا وخطا عمانيا، ويمكن هذا يسهل حركة الملاحة، لكن واضح أن الجانب الإيراني يريد الهيمنة هنا ولا يريد التشارك في المنطقة.
0: سيد مصطفى خشجشم، هل في نهاية الأمر هناك بالفعل مؤشرات واضحة تقرأ في المنطقة وخارجيا أن هناك انفصال بين القرار السياسي والقرار العسكري داخل إيران، والتصعيد الذي يتم الآن والمبادرة الإيرانية بالتصعيد غير مرة الآن في المشاهد الأخيرة التي جرت هو دليل على أن الحرس الثوري لا يريد التهدئة؟
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة. كلا، في الحقيقة كل هذه القرارات اتخذت تحت إشراف المرشد ومجلس المجلس الأعلى للأمن القومي بمشاركة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والكبار القادة العسكريين والأمنيين. تذكروا أنه عندما تم توقيع مذكرة التفاهم من جانب إيران، تم التوقيع عليها من جانب المجلس الأعلى للأمن وكلهم وافقوا، لكن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق. كان واضح أن الولايات المتحدة فقط تحاول إضاعة الوقت لتحضير الأجواء لجولة ثالثة من الحرب بعد الحرب في عام 25 وعام 26، وهم يحضرون الآن لحرب أخرى وتتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن، والأمريكيون والإسرائيليون يحضرون لهجوم مشترك. فحاولت إيران استباق ذلك الهجوم، وطبعا هذا أيضا حدث قبل أسبوعين عندما استبقت إيران هجوما أمريكيا بضرب منشآت الذكاء الاصطناعي في البحرين. هذا يظهر أن هناك تغيرا في استراتيجية إيران. إيران لن تضيع الوقت ولن تسمح للآخرين بأن يخدعوها بإطالة أمد المفاوضات، وهي لن تنتظر وقوع الهجوم الأمريكي لترد عليه، لكن ممكن أن تستبق الهجمات من الآن فصاعدا.
0: طيب سيد خشجشم، كيف يخدم ذلك طاولة المفاوضات إن كان سيتم البناء على عدم الثقة والمبادرة بتصرفات عسكرية من هذا النوع، استهداف سواء سفن تجارية تمر في ممر وفق الجانب الإيراني هو خاضع لسلطنة عمان، وكذلك أيضا كسر هذه التهدئة باستهدافات جديدة رغم أنه لم يتم توجيه أي ضربات بالنسبة للجانب الأمريكي على إيران حتى عندما انفجرت ألغام في إحدى وفي أكثر من سفينة في اليومين الماضيين؟
6: We are not in a ceasefire.
4: نحن لسنا في وضع وقف لإطلاق النار. ليس هناك وقف إطلاق النار. نحن تعرضنا لإطلاق النار.

0: نعم للنجان بالأمريكي. في العام الماضي كنا في حالة تفاوض مع الولايات المتحدة 3 مرات وتعرضنا للهجوم 3 مرات، وأيضا توصلنا إلى تفاهمات في إسلام أباد لم تلتزم بها الولايات المتحدة. إذا واضح تماما أن الولايات المتحدة تريد جولات من التفاوض ثم الحرب ثم التفاوض ثم الحرب لتقويض قدرات إيران وإنهاكها، وإيران تريد الآن أن تغير هذه الاستراتيجية، وسيكون الموقف حساسا جدا لعموم المنطقة.
1: لأنه من الآن فصاعدا معك بالإذن من ضيوفي سيد خش ججشم، هل هذا يعني أن إيران أخذت قرارها بأنه نحن مع حالة اللاسلم؟
0: لا يوجد هناك سلام ولا يوجد هناك وقف إطلاق النار، والأمريكيون لا يحترمون أي شيء. إيران تعتقد أن الأمريكيين يجب أن يعاقبوا، وأيضا نقطة الضغط الرئيسية لدى إيران هي مضيق هرمز وباب المندب والتأثير في المنطقة. لهذا السبب هناك استراتيجية واحدة تحت سياسة توحيد الساحات، لكن كل طرف يتحرك باستقلالية. إذا استمرت الحالة بين الولايات المتحدة وإيران، هذا يعني أن الحرب ستستمر بين اليمن والعراق ولبنان، وإذا تحرك الجولاني ضد لبنان وسيكون هناك توسيع لنطاق الجبل لتشمل الجولاني في سوريا أيضا.
1: دعني أنقل ذلك لضيفنا السيد ديفيد ديروش. إذا يبدو وفق ما يقول السيد مصطفى خش ججشم أن إيران تميل أكثر الآن للخيار العسكري، وتبادر غير مرة بالمبادرة العسكرية تحديدا فيما يتعلق بإشعال المشهد، وأيضا ترى أنه طالما أن الولايات المتحدة تراوح بين المفاوضات والاستهداف العسكري ثم مرة أخرى العسكرة ثم المفاوضات، هذا يعني أننا نذهب إلى الخيار الذي يعني التصعيد العسكري. هل هذا بالفعل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وبأي أدوات ستنفذ ذلك؟ قبل أن تجيبني أنوه بهذه الأخبار العاجلة، وزارة الدفاع السعودية تقول استضفنا اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وتقول أيضا الدفاع السعودية ناقشنا مشروع تحالف بحري متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. كذلك تضيف وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف البحري، ودول أخرى هي في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. سنعود لمتابعة هذا الملف. أعود إليك سيد مصطفى، تفضل. عفوا ديفيد دورش.
2: نعم. What I just heard was,
0: ما سمعته الآن هو واقع حال بديل للواقع الحقيقي، بالمحض خيال، لكنني أنا سأسجل مثل هذه اللقاءات لأرى في المستقبل كيف يتم إعادة تأويل وتفسير هذه الأجوبة. لكن الآن إيران لماذا لا تهاجم إسرائيل؟ لماذا إيران تهاجم بلدان عربية ومسلمة وتهاجم سفنا تجارية محايدة في المياه الإقليمية العمانية والمياه المدنية؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يحترمون سياسة وسيادة إسرائيل ويخافون ردعها، لكن بالنسبة للدول العربية هم لا يحترمون سيادة الدول العربية، ويعتقدون أن المبدأ الذي يجب أن يكون في الشرق الأوسط أو الخليج هو أن إيران تكون السيدة والدول العربية تكون سيادتها محدودة والسيادة لإيران. في حالة البحرين أوضحوا هذا علنا، بالنسبة للدول الأخرى هم يقولون ذلك ضمناً. طبعا القيادة العسكرية نددت بعراقتشي بعد عودته من إسلام آباد، والمتشددون في الحرس الثوري قالوا إنهم لا يتفقون مع مذكرة التفاهم وبنودها. سنستمر في رؤية هذا المشهد، لا توجد حكومة موحدة في إيران، هناك مراكز قوة تتصارع على السلطة.
1: سيد ديروش، حول أدوات الولايات المتحدة التي ستعتمدها مستقبلا إن جنحت هي الأخرى نحو التصعيد العسكري بأقصى ما يمكن، وفق أيضا ما تقوله سنتكوم، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أنه تم الحديث عن تعداد القوات الأمريكية الموجودة 50,000 جندي أمريكي، وكيف سيتم استخدامهم؟ هل هذا تلميح أيضا لعمل بري أم ماذا؟
0: لا أعتقد أن العمليات البرية التقليدية هي خيار واقعي، لأن هناك حاجة لبناء هذه القوة ولم يتم ذلك، وهناك حاجة لمزيد من الوقت. ربما نرى تكثيفا للعقوبات الاقتصادية والاستحواذ على أصول إيران من العملات الافتراضية، قد يزداد ذلك. أيضا نرى دعما عسكريا للحركات الانفصالية ذات الأصول العرقية في إيران، ربما الأكراد والآذريين والبلوش وغيرهم، من أجل فك سيطرة الدولة الإيرانية على البلاد، وهذا يعني أو المقصود منه انهيار الدولة الإيرانية. الخيار الثالث هو وقف ضبط إسرائيل عن التدخل. إسرائيل تريد تغيير النظام، ولديها قدرة استخبارية فعالة جدا داخل إيران، لكن إسرائيل لا تشن عمليات داخل إيران، ولا إيران تشن عمليات ضد إسرائيل. لكن في النهاية طبعا هذا ليس قرارا سياسيا، لكن منطق الأحداث سيعني أن توسيع نطاق الاستهداف في إيران ليشمل شبكة توليد الكهرباء أو المنشآت الاستخدام المزدوج والبنى التحتية الاستراتيجية. الدفاعات الجوية الإيرانية كمنظومة قد دمرت، قد يكون هناك احتمال أن يكون لهم حسن حظ في استهداف واحد، لكن طبعا بالإمكان استخدام قنابل رخيصة تسقط بشكل حر ضد الجاذبية أكثر من استخدام الصواريخ الموجهة المكلفة. آمل أن هذا يجيب على سؤالكم.
1: شكرا سيد ديفيد. دكتور عبد الله، من منطلق أيضا ما أشرت إليه في احتمالية توسيع رقعة هذا الصراع ودخول لاعبين آخرين كذلك على خط هذا المشهد، كيف يمكن رصد المؤشرات في هذا الاتجاه؟ وربما كذلك أيضا إن أخذنا بعين الاعتبار ما جرى للسعودية والآن رد فعل السعودية والحديث كذلك عن 14 دولة قد تنخرط في تحالف بحري تحديدا من أجل أن يتم حماية باب المندب البحر الأحمر خليج عدن، وهناك دول أخرى قد تنضم، إلى أي مدى المشهد الحالي سيؤدي بالمحصلة إلى انخراط أوسع للدول سواء في المنطقة أو حتى خارج المنطقة؟
3: هو هناك احتمال كبير أن يكون هناك انخراط لعناصر أخرى خارج الإقليم، لكن أيضا هناك واضح أن هناك مؤشرات عديدة ميادة أن المنطقة تتغير، المعادلة الإقليمية تتغير. دول المنطقة دائما كانت تدفع من أجل الدبلوماسية فقط. واضح أن هناك العديد من الصور المبعثرة يمكن نجمعها، لكن واضح أن كان هناك اجتماع منذ عدة أيام لوزراء الخارجية في الخليج، وكان بعد عودة الوفد العماني من إيران. واضح أنه تم مشاركة بأن الجانب الإيراني ما زال متعنت في موضوع هرمز. بالتالي هذا التعنت في الساعات الأخيرة قبل زيارة نتنياهو غيرت في المنطقة العديد من الأمور. واضح أن السعودية اتخذت إجراء آخر وهو الدبلوماسية، لكن مع تفعيل خطوط أخرى. بالتالي كانت العملية على الحشد، لأن تحاول السعودية أن تفك هذه الكماشة الإيرانية من الشمال، هناك الحشد ومن الجنوب لديها أنصار الله، وهذا أمر معقد بالنسبة للسعودية. أيضا السعودية نجدها الآن تستضيف اجتماعا فيه أكثر من 40 دولة ممثلين منها، هناك 14 منضمين لهذه المبادرة. هي أعتقد خطوة اختبارية لأنها ستكون في باب المندب وليس في هرمز، لكنها خطوة اختبارية قد تكون في المشاركة مع سبيدوس، وهي العملية الاتحاد الأوروبي هناك، محاولة أن يتم تفكيك هذا الشيء وتأمين الملاحة هناك. ستكون خطوة اختبارية، إن نجحت في باب المندب قد يتم التفكير في تطبيقها هناك في هرمز. بالتالي ننتقل من موضوع أن مواجهة إيران أو دفع إيران والولايات المتحدة للدبلوماسية، سنتحول إلى اختيار آخر وهو فرض الأمر الواقع على إيران.

0: هناك تغير في البيئة الإقليمية. لم نجد فقط الدبلوماسية الآن دول المنطقة تدفع من أجلها. نجد أن السعودية الآن تذهب في خيار آخر وتوسع خيارات دول المنطقة الآن بفرض أمر واقع.
1: لدينا هذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول دولة قطر تدين استهداف سفينتين للغاز المسال بدمياط وتعتبره تهديدا لإمدادات الطاقة. من أيضا هذه المعطيات أعود إليك سيد مصطفى، في نهاية الأمر يبدو أنه بالمحصلة إيران تجر الجميع للانخراط في هذا المشهد، وهذا الانخراط قد يكون له صور مختلفة بما فيها أيضا المشهد العسكري. بالتالي عندما نتحدث عن اليمن، العراق، كذلك ما جرى في مصر، كذلك أوكرانيا التي قد لا تمانع في الانخراط عسكريا فهي متضررة كما تقول من تدخلات إيران ودعمها لروسيا، إلى أي مدى إيران تضع في حسبانها أن هذا الرهان يعني أن الصراع قد يأخذ أوجها أكثر تطرفا؟
2: طبعا في حالة أوكرانيا الأوكرانيين قالوا إن ما حدث كان خطأ وليس مقصودا. أنا لا أستطيع أن أقول إن أوكرانيا داخلة في النزاع ضد إيران، لكن في حالة الآخرين الولايات المتحدة هي التي جعلت من المنطقة بعمتها تعمها النيران من كل جانب، وهي تحث الأطراف على التصرف. وأيضا هناك مؤشرات على أن هناك خلافات بين دول الخليج الفارسي في المنطقة. يوم أمس إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية استخدمت الممر الإيراني ومرت بسلام من دون أي مشكلات. قبل أسبوعين كانت هناك حالة مختلفة عندما حاولت سفينة مشابهة أن تمر عبر ما يسمى بالممر العماني تم استهدافها. إذن هناك مقاربة مختلفة. أعتقد أن هذا سلوك ينم عن حكمة بالالتزام بالقواعد. إذا كانت هناك أي اعتراضات يجب أن توجه إلى الولايات المتحدة. مضيق هرمز كان مفتوحا لقرون من الزمن ومرت كل السفن بمساعدة من إيران وتأمين من إيران، لكن الولايات المتحدة هي التي هاجمت إيران وتسببت بهذه الفوضى في المنطقة. إذن ينبغي أن تكون الولايات المتحدة هي التي تطرد من المنطقة، وإلا حتى يعود السلام إلى المنطقة، وإلا فإن إيران لن تنتظر لإيران لأمريكا وإسرائيل قصر ضرب. هذا كان وشيكا في الحقيقة، وهم سوف يستمرون من أجل شن حرب جولة ثالثة من الحرب التي ستكون مدمرة ليس لمنطقة الخليج الفارسي بل لعموم المنطقة وما وراء ذلك. ودعونا نتذكر إن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني الذي استشهد في الحرب قال قبل 5 أو 6 سنوات لو أن حربا تشن على إيران حرب شاملة سيكون هناك رد يشمل العالم وليس المنطقة. إذن إيران لديها القدرة لضرب الولايات المتحدة حتى داخل حدودها، داخل الحدود الأمريكية، في أوروبا، في كل مكان، من خلال عمليات عسكرية وطرق أخرى مختلفة. وأهم شيء هو الحرب الاقتصادية ضد الولايات المتحدة، لأن أسعار النفط سترتفع إذا ما أغلقت أمريكا الممر وتسببت بتعطيل الأمور وإطالة وإضاعة الوقت من خلال قصف منشآتنا الساحلية لفتح الطريق عبر القوى. إيران لن تنتظر حدوث ذلك.
1: سأعود إلى هذه الجزئية.
2: من أين تأتي الطائرات الأمريكية وستستهدف المواقع العسكرية؟ وإذا ما استمرت أمريكا بضرب المنشآت الساحلية وفي عمق إيران، ماذا سيفعل الإيرانيون؟ الإيرانيين يعتقدون أنهم يحتاجون إلى توجيه لطمة شديدة للولايات المتحدة وكل حلفائها وشركائها في المنطقة.
1: ولو أن الولايات المتحدة سيد مصطفى وضيوفي الكرام، سأعود إليك لاستكمال هذه الجزئية. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. إذن وزارة الدفاع السعودية تقول

0: يقول: استضفنا اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. تضيف وزارة الدفاع السعودية: ناقشنا مشروع تحالف بحري متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات بباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وتقول كذلك أن 14 دولة أكدت دعمها التحالف البحري ودول أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. معنا الآن من الرياض مراسل الجزيرة بدر البيعان للمزيد حول ما أعلنت وزارة الدفاع السعودية. بدر،
1: نعم ميادة، حقيقة الاجتماع الذي استضافته الرياض اليوم شارك فيه رؤساء هيئات الأركان وممثلين عسكريين من ما يقرب من 43 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بحث إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة، وهي من بادرت إليه حقيقة ودعت إليه في هذه المرحلة. حقيقة يأتي في ظل تصاعد المخاطر، نتحدث عن مخاطر تواجه السفن التجارية وناقلات الطاقة، تهديدات لم تعد تقتصر حقيقة على البحر الأحمر، يعني باتت تثير قلق دولي بسبب الانعكاس المباشر على حركة التجارة العالمية، سلاسل الإمداد، وهذا ما يحدث حقيقة في مضيق هرمز إضافة إلى ما يحدث خلال الأيام الماضية في مضيق باب المندب. النقاشات حقيقة يعني لم يكن الحديث عن فكرة التحالف وحده، لكن كان عن شكل عمله أيضا، آلية القيادة والتنسيق إضافة إلى توزيع الأدوار بين الدول المشاركة، وكان هناك توافق بين هذه الدول إلى أن تكون السعودية هي الدولة المؤسسة وتستضيف مقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض. أيضا كان هناك اتفاق على استكمال الخطوات التنظيمية إضافة إلى الخطوات القانونية فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة وفي تمهيد لإطلاق هذا التحالف بشكل رسمي، وإبقاء الباب مفتوح أمام الدول الراغبة في الانضمام. كان هناك حجم تأييد ما يقرب من 14 دولة، كان هناك دعم لهذه المبادرة في هذا البيان، أبدت الدول الأخرى استعدادها للانضمام، لكن بعد استكمال ما يتعلق بالإجراءات الداخلية الخاصة بآلية التحالف. من الواضح أن الرسالة يعني لهذا الاجتماع يعني تتجاوز مجرد تأسيس هذا التحالف، ربما تعكس محاولة لبناء منظومة ردع جماعي لحماية الممرات البحرية. نتحدث عن ممرات حساسة في هرمز، باب المندب، يعني أي تصعيد قد يطال هذه المنطقة سينعكس بالتالي على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ويعني هذا حقيقة الذي يفسر الحضور الدولي الواسع والدعم لهذه المبادرة التي دعت إليها الرياض خلال هذا اليوم. نتحدث عن 14 دولة تمت يعني نعم الموافقة على الانضمام للتحالف، يتبقى بعض الدول ربما لفهم تفاصيل هذا التحالف وآلية عمله خلال المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر بيعان. عد إلى ضيوفي، ويبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من طهران السيد مصطفى خوش جشمسة، وحول ما قاله لك دكتور عبد الله العتيبي. يقول أن هناك توجه لدى الحرس الثوري أنه من يحاول استهداف إيران فأنه قادر على إشعال العالم، ويتحدث عن قدرة على إشعال العالم ليس فقط في المنطقة. ما الذي يمكن أن يفهم من هذا التوجه الإيراني؟ وهل بالفعل إيران قادرة على مواجهة العالم؟ الآن هي تشعل بالفعل جبهات عدة، كيف يمكن أن تتعامل مع تزايد الضغوط وتزايد الرفض لقرارات القرارات الإيرانية تحديدا الصادرة عن الحرس الثوري التصعيدية؟
2: طبعا هناك جانبين ميادة لهذا الكلام. أولا القدرة، هل إيران تمتلك القدرة على التأثير؟ إيران دولة تقريبا منهكة عسكريا ومدمرة بشكل كامل. نعم يبقى النظام ما زال موجودا، لكن إيران لا يهمها أن انتصرت أو لا تنتصر، لأن في النهاية هي في الحرب لا تريد الانتصار الساحق مثل الولايات المتحدة، هي تريد فقط أن تؤدي إلى عدم الاستقرار، تهديدات حتى لو كان بصاروخ واحد أو بمسيرة واحدة تشعل مشكلة كبرى. بالتالي هذا موضوع القدرة، لا تستطيع إيران القيام بذلك. أما فيما يخص الجزء الثاني، لما نتحدث عن أن إيران تتحدث عن حرب شاملة مع العالم، هل هذا يفيد إيران وهل هذا يفيد الشعب الإيراني؟ بس لكن عندما تنظر إلى الحالة الإيرانية، تنظر إلى الدمار الموجود في إيران، هم ما زالوا لا يضعون مصلحة الشعب الإيراني ولا الحكومة على على على على على الطاولة. هم ما زالوا يتعنتون في العديد من الأمور. يعني في النهاية قاليباف كان له حديث عن هرمز، بأنه قال بأن هرمز يجب أن يبقى جذاب للسوق الدولي حتى يصبح كرتا قويا دائما. يعني إيران استخدمتها في البداية لتجلس الولايات المتحدة على طاولة الحوار. جلست الولايات المتحدة. استمرار استخدامه سيجعل منه أقل جاذبية في العالم، أقل تأثيرا. ماذا لو كان مفتوحا والآن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة؟ فقط الفكرة أنه سيغلق مرة ثانية سيجبر الولايات المتحدة وضعها تحت الضغط في المفاوضات. بالتالي الجانب الإيراني لا يفكر بعقلانية، هو يفكر بلا عقلانية. هو يستخدم سلوكا واحدا، وواضح أن هناك نمط معين من السلوك يقوم به النظام في إيران، وهو استهداف أماكن الطاقة واستهداف ومحاولة ضرب الاقتصاد الدولي. يعني هو من بدأ بالموضوع هذا في 2 مارس في رأس لفان في قطر، بدأ بذلك. نجد أن هناك كل تقريبا الأيادي والأفكار تذهب إلى في دمياط أن الفاعل هو من إيران. بالتالي هي استراتيجية إيرانية دائمة باستهداف الطاقة، هي محاولة منها بأن تجعل المنطقة والاقتصاد الدولي يتأثر كما تتأثر إيران. لكن النقطة في النهاية هو يؤدي إلى عزلة أكثر لإيران وضغط أكثر على الجانب الإيراني من جميع دول العالم.
0: في المقابل سيد ديروش، أيضا حسابات ترامب عندما بدأ هذه الحرب لم تكن تشمل كل هذا المدى، ولا أن تكون الحرب بلا سقوف. في نهاية الأمر هو ذاته صاحب نظرية السلام عبر القوة. بالتالي كيف يمكن أن تؤثر هذه الحسابات الجديدة على قرارات ترامب؟
3: Yeah, it's a good question.
4: نعم، سؤال وجيه. هذه مشكلة حقيقة مع النظرة الأمريكية للحرب. نحن دائما يأخذنا إغواء بأننا لدينا القوة ونشن حربا وتنتهي بسرعة وبضحايا قليلين. طبعا عندما يقول الناس أننا حققنا ذلك في كوسوفو وغيرها، القوة الجوية وقادتها يقولون لدينا التكنولوجيا لتحقيق ذلك، لكن سرعان ما نجد أنفسنا عالقين وأمامنا خيار: إما أن ننسحب ونترك كل شيء على ما هو، أو أن ننتظر حتى نبني قوات أرضية كافية قد تستغرق ذلك 6 أشهر أو سنة لشن هجوم بري على إيران مثلا، أو في حالة إيران أيضا الاستعانة بجماعات عرقية محلية. وهذا طبعا ينم عن كثير من المخاطر. طبعا هناك أيضا من يقول إننا لا نقصف بشدة كافية ولا تشمل أهدافنا أهدافا كافية، لذا ينبغي توسيع نطاق الضربات الجوية. طبعا حتى اللحظة لا يبدو أن الرئيس ترامب حقق أغراضه، لذا قد نرى ضربات جوية يوسع نقاطها وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل عقوبات ثانوية. أيضا في هناك احتمال أن الولايات المتحدة قد تفكر بتلغيم الموانئ الإيرانية كما قام إيران بتلغيم الممرات المائية العمانية.
0: سيد ديفيد ديروش، وشكر موصول لك دكتور عبد الله بندر العتيبي. مشاهدين الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع عبد السلام محمد، تناقش تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وما يعززه من عدم اليقين تزامنا مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 بفعل تنامي المخاطر الجيوسياسية. إليك عبد السلام.
5: شكرا لك ميادة. أهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة الخاصة. بين قوة النمو وضغوط التضخم، كشفت البيانات الأمريكية عن رسائل جديدة أعادت رسم ملامح المشهد الاقتصادي، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من توقعات الأسواق بشأن مسار أكبر اقتصاد في العالم. فهل حملت هذه الأرقام ما يعزز ثقة المستثمرين، أم إنها زادت من حالة الترقب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية؟ قبل الإجابة نبدأ أولا برصد أبرز تحركات الأسواق. فتحت وطأة رياح معاكسة عالمية واصل الاقتصاد الأمريكي مساره الصاعد، لكن بزخم أضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع انعكاس تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على النشاط الاقتصادي بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. المزيد في تقرير نديم الملح.
6: لا تنفصل بيانات الاقتصاد الأمريكي عن ما يحدث من توترات في المنطقة، تبدأ من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على أرقام وبيانات الاقتصاد الأمريكي، لكنها لا تنتهي بتسرب ارتفاع كلف الطاقة تحديدا بطريقة غير مباشرة إلى الأسعار. فقد

0: كشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد نما بوتيرة بطيئة غير متوقعة، بلغت 1.5% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. هذه جاءت دون التوقعات عند 2.2%. كما تباطأ مقياس التضخم، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.7% الشهر الماضي، وذلك على أساس سنوي متوافقا مع التوقعات، مقابل 4.2% في مايو. طبعا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يتم احتسابه باستثناء الطاقة والغذاء، لذلك نقول بأن كلف الطاقة ربما تتسرب بشكل غير مباشر إلى التضخم. أما طلبات إعانة البطالة فقد جاءت بأقل من التوقعات، ترتفع إلى 197,000 طلب خلال الأسبوع الماضي من 187,000 طلب في الأسبوع الذي سبقه. التوقعات كانت بطلبات ب201,000 طلب.
1: وللوقوف على ما تعنيه هذه الأرقام ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد. إذن ما أبرز الرسائل السياسية والاقتصادية التي حملتها هذه البيانات؟
2: عبد السلام، هناك مسألة أساسية حملتها هذه البيانات الذي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، والأساس فيها أن هذا التباطؤ هو فني وليس هيكلي، أي أنه ليس مرتبط بالاستهلاك، خصوصا وأن الأرقام تشير إلى زيادة في نسب الاستهلاك الشخصي في داخل في الولايات المتحدة، وأن 70% من الناتج المحلي لا يزال يعتمد على القوى الاستهلاكية في الداخل الأمريكي، وأن هذا التباطؤ مرتبط بمسائل فنية، منها مثلا انخفاض الإنفاق الحكومي أو حتى خلل في ميزان الواردات والصادرات الأمريكي، وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لوقف بعض نفقاتها في الداخل الأمريكي، ومن هنا يأتي هذا التباطؤ. لكن هذا التباطؤ أيضا مرتبط كما ذكرت أنت في المقدمة ببعض التغيرات الجيوسياسية أو الأحداث الجيوسياسية حسب التقرير، منها أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار بقية السلع، خصوصا تلك المتعلقة بالسلع الغذائية وسلع ومنتجات الطاقة مثل منتجات الطاقة بشكل عام. هذه الديناميكية حسب بعض المحللين الذين قرأوا في هذه البيانات تعطي نوع من الترقب لدى المستثمرين الذين يستثمرون في الاقتصاد الأمريكي ويحرمونهم من الدخول بقوة باستثمار بمبالغ كبيرة في الاقتصاد، بانتظار أن تتضح الصورة الجيوسياسية في المنطقة والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الأسعار وعلى مستوى التضخم. هذا أيضا كما يا عبد السلام ينعكس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الذي ثبت نسبة الفائدة يوم أمس، لكنه أيضا الآن تضعه هذه الأرقام في مأزق. هناك نسبة تضخم متزايدة، عليه أن يكبح جماحها برفع سعر الفائدة، وهناك أيضا نمو في الاقتصاد الأمريكي يجبره على إبقاء الفائدة على نسبتها أو حتى تخفيضها كما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ستظل هذين المسارين متناقضين حتى الوصول إلى نقطة تكون فيها هناك نوع من اليقين حول مآلات الصراع الجيوستراتيجي والصراع العسكري السياسي في الخليج، لتثبت به أسعار الطاقة، ومن ثم يكون هناك وضوح في هذا المسار المتحدد بالتضخم، لكي يتم معالجة المسارات الأخرى. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. إذن موجة جديدة من القلق تضرب سوق السندات الأمريكية، مدفوعة بتساؤلات بشأن اتجاه الفيدرالي ومخاطر تضخمية تتفاقم تحت وطأة التوترات الجيوسياسية. عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما تلامس أعلى مستوياتها منذ 19 عاما، مع تنامي الضغوط في سوق السندات وارتفاع رهانات المستثمرين على بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة. وسجلت العوائد طويلة الأجل ارتفاعا بوتيرة أسرع من العوائد قصيرة الأجل خلال الأسبوع الجاري، ما أدى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و30 عاما. جاءت موجة البيع الحادة في سوق السندات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات السياسة النقدية، ويعكس هذا التحرك انتقال المستثمرين بعيدا عن السندات طويلة الأجل نحو آجال استحقاق أقصر باعتبارها أكثر استفادة من أي تغيرات محتملة في السياسة النقدية خلال المدى القريب. لفهم الدلالات الاقتصادية لهذه الأرقام بصورة أعمق ينضم إلينا الآن من واشنطن ستان فوغر الباحث في دراسات السياسات الاقتصادية بمعهد أمريكان إنتربرايز. أهلا بك معنا بعد القراءة في هذه البيانات. كيف يمكن فهم تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام؟
3: أعتقد أن هناك مجموعة من العوامل التي قادت لهذا التباطؤ. هناك طبعا تباطؤ في حجم الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشرح بعض الشيء. هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي، شاهدنا أيضا أي فوضى على مستوى السياسة الاقتصادية خلال العام ونصف الماضيين، وأعتقد أن هذا ساهم في هذا التباطؤ. هذان هما العاملان الأساسيين في هذا التراجع، وأعتقد أن التراجع انتقل من 2 إلى 1.5%، وهذا بالتأكيد تراجع مهم جدا، وهذه هي أو هذان هما السبب الأساسيين.
1: وبرأيك ما أبرز المحركات التي ربما ستحدد أداء الاقتصاد الأمريكي في المرحلة المقبلة؟
3: بالنسبة لهذه العوامل التي ستحدد نمو الاقتصاد الأمريكي، طبعا كان هناك أيضا نسبة التضخم نسبة عالية جدا حيث وصلت إلى ما يقارب 5%، وهذا طبعا رقم كبير، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تعمل من أجل التقليل من هذا التضخم. وهناك أيضا طبعا تزايد في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يتأثر بمختلف التغييرات، وقد يقود هذا أيضا إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذه الأسعار ضرورية من أجل التغلب على حجم التضخم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. وما شاهدناه خلال العام الماضي أيضا هو تزايد في الاستثمارات التجارية، خاصة في أي شيء مرتبط بالذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما تم تسجيل تراجع على مستوى هذه الاستثمارات، فهذا بالتأكيد سيؤثر على بقية المجالات الاقتصادية ويشكل تحدي كبير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. الفيدرالي الأمريكي يتابع الوضع عن كثب، ويمكنه أن يتدخل لتعديل نسب الفائدة إذا ما كانت الحاجة تستدعي ذلك.
1: ما تفسيرك أنت لتفاعل سوق السندات مع بيانات النمو؟
3: نعم، بالنسبة لسوق السندات شاهدنا بالأمس بعد الحركة الغير اعتيادية، وتابعنا ما تم قوله أيضا في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيدرالي الأمريكي، لكن خلال ذلك المؤتمر لم يتم التطرق بشكل دقيق لتفسير القرارات التي تم اتخاذها من أجل تعديل أسعار الفائدة. لكن على العموم في المدى القصير رأينا تراجع أسعار الفائدة بعض الشيء، والمستثمرون الآن يتابعون ما الخطوة التالية التي سيقوم بها الفيدرالي الأمريكي. إذا لأسباب غير واضحة قد يتم اتخاذ قرار عدم رفع الأسعار الفائدة، وقد يكون ذلك لأسباب سياسية. الرئيس دونالد ترامب كان دائما يدعو لتخفيف من هذه الأسعار عوض رفعها، لكن الآن كما ترون لدينا رئيس جديد للفيدرالي الأمريكي وهو يتخذ قرارات محسوبة.

0: حسب الأوضاع الاقتصادية وما يحدث في الأسواق العالمية. فالمستثمرون يتوقعون أن تكون هذه الأسعار مرتفعة لأن هذه الاستثمارات بالتأكيد لها عوائد كبيرة. وعلى المدى البعيد قد تتغير هذه السياسة التي ينهجها الفيدرالي الأمريكي، وذلك حسب ما يقوم به المستثمرون وأيضا المستهلكون. بالنسبة للانعكاسات على أسواق السندات مرتبطة بأيضا أمد هذه السندات وأيضا بأسعار الفائدة. هذه السندات قد تربح في قيمتها أو تخسر في قيمتها حسب المدة التي تكون فيها مطروحة.
1: وكيف يمكن أن يؤثر كل ذلك على ربما عوائد الاستثمار تحديدا؟ كيف يمكن أن يؤثر على الاستقطاب الاقتصادي، استقطاب رؤوس الأموال؟
2: Well, I think there, you know, of course, if you
0: في الواقع إذا ما كان هناك ضغط على مستوى أسعار الفائدة على المدى البعيد، فيصبح من الصعب جدا استقطاب الأموال بالنسبة للاستثمارات. ونرى الآن أن هناك أموال ضخمة تذهب نحو الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وهناك شركات كبرى بإمكانها أن تجمع الكثير من الأموال، وهذا يضغط أيضا على مستويات الفائدة، وهذا طبعا مبعث قلق بالنسبة للمستثمرين في المستقبل. لكن ليس هذا هو العامل الوحيد، هناك أيضا غياب الاستقرار فيما يخص بسياسات التجارة، وهذا يضغط على المستثمرين ويدفعهم إلى عدم الاستثمار. إذا كان هناك بالتأكيد غياب
1: لواشنطن. ستان فوغر الباحث في دراسات السياسات الاقتصادية بمعهد أمريكان انتربرايز. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
3: إذن نواصل هذه التغطية معكم وأهم التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت وبغداد. البداية ستكون من طهران، وهذه النافذة مع الزميل نور الدين الدغير. نور، تفضل.
4: شكرا ميادة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران. ووسط أجواء الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن المباحثات مع سلطنة عمان لا تزال متواصلة لحد الساعة حول مستقبل مضيق هرمز، وأن آخر مفاوضات واتصالات بين الطرفين كانت أمس الأربعاء. يأتي هذا في وقت تتهم فيه الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسؤولة عن انعدام الأمن في المضيق. وفي هذه الأثناء ضربات متواصلة ومتوالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تخرج عن نسق الاستراتيجيات العسكرية السابقة، وكأن كلا الطرفين يريد الإبقاء على مستوى الصراع على هذا المستوى، أملا في أن تصل المفاوضات إلى خواتمها. إذن هي مجموعة من الملفات والمواضيع هنا من الحرب إلى الدبلوماسية نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور عماد أبشناس الباحث الإقليمي والخبير في الشأن الإيراني، كذلك كي سيكون معنا في هذه النافذة الأستاذ حسين باك الخبير في العلاقات الدولية. نبدأ معك دكتور، لنتحدث الآن ماذا يحدث الآن؟ الكثير يترقب على المستوى العسكري، خاصة بعد الهجوم الإيراني على الأردن والرد الأمريكي وكذلك الرد الإيراني. هل نحن الآن أمام موجة تصعيد جديدة، أم أن الأمر سيمر أملا في الوصول إلى طاولة مفاوضات؟
5: تحياتي لك يا دكتور نور الدين، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. يعني شوف، خليني ضع في هذا الإطار. الولايات المتحدة بدأت استراتيجية على أساسها تهجم على إيران، ثم توقف الحرب لتهدئ الأوضاع، ثم تهجم مجددا تهدئ الأسواق، تهجم مجددا. هذه اللعبة إيران تريد نصفها. نحن لم نكن في وضعية وقف إطلاق نار أو وقف للحرب. إيران تصر على وقف الحرب. والآن إيران تقول وما كانت تريده الولايات المتحدة هو وقف العمليات، فتح مضيق هرمز، تهدئة الأسواق الدولية، وثم مهاجمة إيران مجددا. هذه الرؤية الموجودة في إيران. لهذا إيران قررت أنها تريد قلب الطاولة. وحتى لو أن الحرب سوف تعود مجددا، إيران لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة بالاستمرار بهذه اللعبة، أن تهجم على
4: لكن
5: إيران.
4: لكن الآن ما يحدث
5: وتوقت.
4: الآن الجميع ينتظر الآن، هل هذا العمليات العسكرية التي تم تسجيلها أمس وفجر اليوم، هل هي بداية لعودة العمليات العسكرية أم أنها ربما هي مناوشات جديدة ربما انتهت في وقتها؟
5: خليني أكون صريح معك، طالما لا يكون هناك وقف للحرب، إيران وقف دائم للحرب، لا أقول حتى وقف إطلاق نار، إيران استراتيجيتها الجديدة الاستمرار بهذه المناوشات، لأنها تعلم أن هذه المناوشات إذا ما استمرت أسعار النفط سوف ترتفع، البورصة في الولايات المتحدة سوف تواجه مشاكل، والضغط سوف ينتقل إلى الداخل الأمريكي. نعم نحن عندنا ضغط، ولكن استمرار هذه السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الإيرانية تجاه إيران على المدى الطويل سوف يكسر ظهر إيران، وإيران تفضل أن تستمر بالحرب وتصل إلى نتيجة توقف الحرب بشكل كامل، بدل أن تقبل بالسيناريو الأمريكي أو تقبل باللعبة الأمريكية. وهذا جاء أيضا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالأمس، أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة أن تستمر وتقرر أيمتى تبدأ الحرب أيمتى تنهي الحرب توقف الحرب. هذا يجب أن يتوقف.
4: إذن أستاذ حسين، كما لاحظنا هناك مواجهات بدأت من جديد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأول، هل هذه المواجهات انتهت الآن ولا يمكن الحديث عن عودة أخرى أم أنها ستتواصل؟ كيف ينظر الإيرانيون إلى ذلك؟
6: حياتي لك نور الدين. هذه ثاني ضربة استباقية من قبل إيران منذ 7 أكتوبر لحد اليوم. أول ضربة استهداف السفن في المضيق ليلة تدفين الإمام القائد، وثاني ضربة ضرب الصاروخية لأردن بهدف ضرب البنى التحتية الأمريكية. أنا برأيي تغيرت كثيرا وتعلمت كثيرا إيران من الدروس الحرب، واليوم ليست إيران من الذي تلقى أولا الضربات. أنا برأيي استراتيجية إيران اليوم متابعة المفاوضات عبر الوسطاء أو بشكل مباشر، وبنفس الوقت إدارة الاشتباك بقواعد اشتباك جديدة مع الطرف الأمريكي. وأنا برأيي نحن سنشاهد جولات اشتباك إن كانوا خفيفا إن كانوا شديدا، لكن تبادل الرسائل والمفاوضات بيكونوا موجودين بنفس الوقت.
4: تحدثت أستاذ حسين عن المفاوضات وهذا عنصر أساسي ومهم. الآن ماذا تقول المعلومات؟ هل فعلا المفاوضات إلى أين وصلت مع سلطنة عمان؟ هل يمكن الحديث على أن هناك مقترح جدي يتم بحثه الآن وإمكانية التوصل إلى اتفاق في السياق ذاته؟ ماذا يقول الإيرانيون مثلا عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: مردين لحد هذه اللحظة ليس أي اتفاق مع سلطنة عمان بشأن كيفية إدارة المضيق. اقترح الطرف العماني مقترح ببعض التفاصيل من ضمنه دفع الرسوم الطوعية من قبل العابرين من المضيق، لكن الطرف الإيراني ما قبلت بهذا المقترح. اقترح الطرف الإيراني اقتراح بخصوص خلق مسار وسطي تدار من قبل إيران وسلطنة عمان، وسلطنة عمان ما وافقت على هذا الموضوع. نحن اليوم في ذروة تبادل آراء بين الخبراء الإيرانيين والعمانيين بخصوص كيفية إدارة المضيق هرمز، بكيفية إدارة المضيق لكن لحد هلا ما في أي اتفاق وأي مسار واضح بخصوص كيفية إدارة المضيق. هناك في مقترحات جديدة يتم مناقشتها من قبل الطرفين.
4: أستاذ، المسألة الأساسية الآن، هل فعلا يمكن البناء على ما يتم الآن ما بين طهران وسلطنة عمان؟ أولا في التوصل الاتفاق وإمكانية أن يحقق الطرفان اختراق في التوصل إلى تفاهم. النقطة الثانية، هل يمكن القول بأن أي تفاهم ما بين سلطنة عمان وما بين إيران يجب أن يحظى بالموافقة الأمريكية، أم أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق دون موافقة أمريكية؟
5: نور الدين، عمان تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، خلينا نكون صريحين، يعني عمليا على الرغم من أن المفاوضات هي بين إيران وعمان، ولكن الإيرانيون يعلمون جيدا أن العمانيين يقومون بالتنسيق مع الولايات المتحدة ولن يوافقوا على أي اتفاق ما لم يحظى بموافقة أمريكية مسبقا، إن علموا الإيراني أو لم يعلموا الإيراني. يعني العمانيين سوف يقومون بالتنسيق مع الأمريكي وبعدها التوقيع على اتفاق، ولكن الإيراني لن يوقع على أي اتفاق طالما لم يحصل على ضمانات بوقف الحرب على إيران. يعني موضوع مضيق هرمز بالنسبة لإيران سوف يبقى مقفلا حتى يحصل الإيراني على ضمانات بوقف الحرب والأعمال العدائية ضد إيران، وإلا فإن هذه المفاوضات سوف تستمر حتى يحصل الإيراني على هذه الضمانات.
4: أستاذ حسين، إلى أي حد يمكن القول بأن إيران تبحث عن الضمانات، خاصة أن هناك مسار تفاوضي، فتح مضيق هرمز أو الوصول إلى اتفاق حول مضيق هرمز، الذهاب إلى مخرجات سويسرا وكذلك مذكرة التفاهم. الأجواء الآن ماذا تقول؟ هل هي أجواء متفائلة هنا في إيران من أجل إمكانية الوصول إلى توافق، أم أن لا يزال هناك الكثير من الشك لدى الإيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق سواء مع سلطنة عمان أو العودة مرة أخرى إلى تطبيق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: أنا برأيي نور الدين، اليوم طرفين صاروا بحاجة للضمانات لأنه الحرب توسعت بشكل أفقي، يعني صار في أطراف جديدة بالحرب. يعني بند الأول لمذكرة التفاهم ما عاد يكفي لإنهاء الصراع في المنطقة، اليوم في صراعات جديدة في المنطقة، وبعض القوى الإقليمية وبعض الحركات المقاومة في المنطقة دخلوا عصاها. أنا برأيي بعد حل حلت البند الخامس في مذكرة التفاهم، التحدي الأكبر هو بند الأول للمذكرة التفاهم، كيفية إنهاء الحرب في جميع الجبهات. نحن كنا نقصد من جميع الجبهات جبهة إيران ولبنان، والطرف الأمريكي كان نفس التوجه، لكن اليوم في جبهة يمن، في بعض الضربات على المملكة العربية السعودية، في بعض الضربات على العراق، في بعض الضربات على اليمن، وكل هذه الأمور راح يشكل تحدي كبير بالنسبة لحلحلة موضوع المضيق، لأنه نحن شاهدنا مرة الماضية بعد عدم التزام الإسرائيلي في جدولة الانسحاب من جنوب لبنان تم تسكير المضيق. هذه المرة إذا ما التزموا أطراف الحرب، اليوم نحن بنشوف عدة أطراف في الحرب بإنهاء الحرب في المنطقة وفي جميع الجبهات، كيف تدار المضيق من قبل الأطراف الحرب؟ أنا برأيي تحدي الأول هل المضيق، موضوع المضيق بيننا وبين إيران وبين العمانيين، ثم إلى بند الأول. الآن بند الأول التحدي الأكبر أنا برأيي في هذا الزمن.
4: أستاذ حسين، في ملاحظة بالأجواء الإيرانية هنا، نلاحظ غياب قاليبوف المفاوض كبير المفاوضين، كذلك نلاحظ نوعا ما غياب عباس عراقتشي كذلك على المستوى التحرك السياسي، نسمع فقط عن اتصالات وعن تحركات، لكن لاحظنا تصاعد جبهة الحرب بمعنى الجهاز العسكري تحرك بشكل كبير جدا خاصة في العملية الاستباقية بضرب الأردن. الآن هل من يطغى على الوضع هنا في إيران؟ هل هو صوت المدفع والعسكر وهو الذي يحدد مسار الحرب ومسار السلم؟ وأين ذهبت الدبلوماسية في هذا المجال؟
6: نور الدين، الدكتور قاليباف كمنسق الأول بين المستوى العسكري والمستوى السياسي بإيران هو اليوم ينسق كيفية إدارة المفاوضات وكيفية إدارة الحرب بنفس الوقت. أنا كما أحكيت في السابق، اليوم الذين يعتقدون بحل الحرب عبر تصعيد العسكري صوتهم أقوى بكثير من الذين يعتقدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، خاصة بعد فشل الأمريكي بتحقق أهدافه في تضعيف سيطرة إيران في المضيق بعد جولة اللي شاهدناه في أسابيع الماضية. اليوم أنا برأيي نور الدين في نفس التوجه ونفس الأجواء، الذين يعتقدون أنه إنهاء الحرب ممكن عبر المفاوضات صوتهم ليس عالية في إيران. وطبعا بعض الأسامي اللي ذكرتهم أنت في السؤال من ضمن هذا النطاق، لكن اليوم مؤسسة العسكرية إن كان حرس الثورة الإسلامية والجيش ناشطون على تحديد مسار المستقبل الحرب، ولحد هذه اللحظة بقناعة الخبراء والشعب الإيراني مسار الأول، يعني إنهاء الصراع عبر تسعيد العسكري ناتج أكثر من المفاوضات ومذكرة التفاهم.
4: دكتور عماد، الآن من هل هناك في تفاؤل؟ أول شيء وهذا أمر مهم وبإيجاز، التفاؤل الآن إلى أين يتجه؟ هل هناك تفاؤل بالتوجه إلى التوصل إلى اتفاق، أم أن الأمر لا يزال ضبابيا هنا في إيران؟
5: في الواقع الأمر ما زال ضبابيا، ولكن التوجه العام الموجود إن كان في الشارع الإيراني أو حتى بين المسؤولين الإيرانيين أن الولايات المتحدة لن ترضخ لأي اتفاق إلا إذا كانت مضطرة، ولهذا يجب رفع السقف إلى مستوى تكون الكلفة عالية على الولايات المتحدة إذا قررت شن حرب أو هجوم جديد على إيران. ولهذا فإننا نرى اليوم التصعيد يزداد يوما بعد يوم حتى ترضخ الولايات المتحدة للطلبات الإيرانية وأساسها وقف الحرب بشكل كامل على إيران.
4: إذا دكتور سنرى ماذا سيحدث خلال الساعات والأيام المقبلة، هل الصوت للدبلوماسية أو للعسكر ونجاح المفاوضات؟ إذا هذه كانت نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران وما يحدث على مستوى السياسة وعلى مستوى العسكر، والآن نتوجه إلى المشهد الأمريكي إلى واشنطن مع الزميل ناصر.
7: نوردين في طهران، أهلا بك وشكرا لك، وشكرا أيضا للمشاهدين الكرام الذين يتابعون هذه النافذة اليومية من العاصمة الأمريكية واشنطن. عسكريا الآن في هذه اللحظات على الأقل تقول القيادة المركزية سانت كوم إن الحصار الأمريكي على موانئ إيران حصار مطبق وبالكامل، وتقول أيضا لم تخترق أي سفينة إيرانية مياه هرمز حتى هذه اللحظة في عملية تشارك فيها كما تقول سانت كوم أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومدمرة وألاف من الجنود الأمريكيين. لكن في واشنطن الآن وسياسياً المشهد يتغير بعد شيء. البيت الأبيض هذا الصباح لديه بعض الأرقام، أرقام استطلاعات رأي الأمريكية المحلية لا تبدو مشجعة كثيرا حقيقة للرئيس. سنستمع لضيوفنا ولتعليقاتهم حول هذا الموضوع. أول استطلاع أمريكي لدينا هذا اليوم في واشنطن، وكالة الأنباء AP Associate Press تقول وتكشف 64% من الأمريكيين يقولون بأن حرب إيران لا تستحق هذه المعاناة، لا تستحق هذا أن تخوضها أمريكا. في المقابل 33% من الأمريكيين يقولون العكس تماما، هذه الحرب كما يقولون تستحق إذن كل التضحيات. الانقسام الأمريكي هنا في الرأي العام على الأقل واضح. لدينا أيضا أرقام أخرى على بعد 100 يوم الآن من الانتخابات النصفية الأمريكية لتجديد أعضاء الكونغرس. CNN تخبرنا في استطلاعاتها الآن بأن الأمريكيين يعطون الآن في هذه اللحظة، قد تتغير الأمور لكن الآن في هذا اليوم هذا الصباح الأمريكيون يعطون ويفضلون الديمقراطيين بنسبة 8 نقاط في التصويت المقبل في نوفمبر في الولايات المتحدة. الآن معي من الكونغرس زميلنا نور الدين بوزيان، وهو هناك يتابع ما يقوله أعضاء الكونغرس المشرعون هذا الصباح. نور الدين، لدينا إذن تصويت جديد اليوم مرة أخرى حول حرب إيران، ويبدو كما تقول CNN الديمقراطيون يريدون الحد من حرية رئيس ترامب ووقف كل صلاحية الحرب. نور الدين، أعطينا بعض التفاصيل.
8: نعم ناصر، زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس ألقى كلمته قبل قليل في موضوع يتعلق بمناقشة قرار أو مشروع قرار وقف الحرب الحالية، فقال بأن ترامب قال للأمريكيين بأن الحرب هذه لن تستغرق أكثر من أسبوع، ها هي تأخذ الكثير من الوقت، تحدث عن 5 أشهر تقريبا، وكل في هذه الحرب عدد من الجنود الأمريكيين على حد تعبيره قتلوا. قال بأنه سيواصل الدفع باتجاه أن يصدر الكونغرس قرارا يدفع الرئيس ترامب طبعا بوقف هذه الحرب. هناك سجال واضح، هناك تنامي الدعوات للرئيس ترامب، لكن كما تعلم دستوريا الرئيس ترامب يقول بأنه من حقه أن يدافع عن الولايات المتحدة، أن يرد على أي هجوم، وقانونيا كما تعلم ناصر طبعا يحق لمجلس الكونغرس هو الذي يعلن الحرب أو يعطي الضوء الأخضر لها. يمكن القول بأن في ظل موازين القوى ناصر من السابق لأوان الحديث عن أن هذا المشروع، مشروع القرار بوقف الحرب سيمر، التجربة أكدت تراكم الطلبات أو الدعوات لوقف الحرب أظهر بأن في كل مرة يرفض هذا الطلب، حتى وإن مرر الديمقراطيون مرروه مرتين، لكن من دون أن يكون ملزما لرئيس ترامب الذي يقول محيطه بأن من يدعو الآن لوقف الحرب، بينما هناك كما يقولون إيران تضغط وتقوم باعتداءات على القوات الأمريكية وعلى حلف أمريكا، حلف أمريكا، فإنما كأنه يكون إلى جانب الطرف الإيراني.
7: أول نور الدين، أول من يراقب الآن هذا الكونغرس في هذه اللحظات هم الإيرانيون.
8: لا شك، والإيرانيون كما يقال على الأقل في التحليلات التي نقرأها ونستمع إليها هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأن ربما الإيرانيون وضعوا إلى حد ما ترامب في وضع صعب جدا، فهو على مقربة من انتخابات أقل من 100 يوم، انتخابات نصفية، هناك ارتفاع واضح في أسعار البنزين، هناك استطلاعات للرأي ناصر تؤكد، وقد أشرت إليها في بداية مقدمتك، تؤكد أن هناك يعني مزاج أمريكي شعبي يفضل أن تتوقف الحرب أو على الأقل تعلق إلى فترة من مؤقتا، فهناك إذن معطيات ربما تجعل أن الرئيس ترامب ليس في الموقع، موقع الرئيس القوي الذي يمكن أن يذهب بعيدا في هذه الحرب الذي أصبحت كما يقول البعض ربما عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية.
7: شكرا لك نور الدين بوزيان من مقر الكونغرس هنا في واشنطن. للتذكير فقط، الرئيس الأمريكي دائما قال أنا لست مهتما بأولئك الناس هناك في الكونغرس، وأتابع وأبحث عن مصلحة الولايات المتحدة فيما يخص مضيق هرمز. شكرا لك نور الدين. الآن معي في الاستوديو الضيفان الكريمان الأمباسادر السفير تيم ليندر كينغ، كان سابقا مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الجزيرة العربية، أيضا مبعوثا سابقا إلى اليمن لنقل خبير في الشؤون الخليجية والعربية، وحاليا يشتغل مستشارا ساميا في مكتب محاماة سكوير باتن بوغز هنا في واشنطن. معنا أيضا الدكتور جيك سوتيريادس، أتمنى أن نطقته بشكل جيد، من مركز دراسات الاستراتيجية والدولية. لنبدأ بسفير قبل أن ولدينا الآن أعتذر، مجلس الشيوخ إذن يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. مجلس الشيوخ والمرة أعتقد الألف الآن يصوت ضد مشروع قرار وقف العمليات، أي يصوت لصالح استمرار العمليات العسكرية أو الحرب كما يحلو للبعض أن يسميها هنا في واشنطن. ومرة أخرى الرئيس الأمريكي رغم الأرقام الغير مشجعة لا ما زال له الدعم في الكونغرس، في نهاية المطاف الكونغرس يسمح الآن. نعم للأمباسدر.
9: Thank you. No, thank you very much. I think you know, I think the
0: نعم شكرا جزيلا. كلما استمرت الحرب لفترة أطول كلما أصبح من الصعب التحكم في السردية، وطبعا هناك بالتأكيد مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الكل يقول بأن هناك أهمية للتفاوض وأيضا العودة لمسار السلمي، لكن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا كما رأينا، ودخل الحوثيون على الخط واستهدفوا الكثير من الناقلات، وأيضا تم استهداف ناقلات أيضا على الطرف الآخر. بالتالي هناك ضغط كبير على الناحية الداخلية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نريد دوما دعم رئيسنا في المواقف الصعبة، لكن نري بأن هناك تزايد للضغط والتوتر داخل المجتمع الأمريكي الذي يشعر بتبعات هذه الحرب.
7: كما يقول السفير هناك ضغط الآن على البيت الأبيض، أتصور هناك اجتماعات كما علمنا من الصحف، اجتماعات لتناول هذا الموضوع. ما هي أفضل طريقة لهذا الرئيس؟ ربما لماذا هذا الانقسام؟ ربما أيضا لأن البيت الأبيض لم يوضح سردية واضحة لهذه الحرب كما يقول منتقدوه. البيت الأبيض لم يوضح الأهداف كي يحصل على قلب الناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي الآن منقسم، 70% تقريبا يقول لا نريد الحرب. ربما المشكلة في البيت الأبيض، أين الحل؟ هل يجب أن يعود لما يسمى بالكامبين تريل، التجمعات الكبرى والعلاقة المباشرة مع الشعب لشرح ما يحصل حقيقة هناك؟
0: شكرا على الاستضافة. هناك مجموعة من الأمور تعقد من المشهد. عندما جاء الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم قام بتقديم وعود، وأهم هذه الوعود أن لا يدخل حروب. لذلك هذا خلق الكثير من التوتر في صفوف مسانديه. الكل يتساءل ما الذي جنيناه من هذه الحرب. رأينا أن هناك تزايد لأسعار النفط بشكل ملفت للنظر، وهذا يضغط على جيب المواطن الأمريكي. ومنذ بداية الحرب في شهر فبراير المواطن الأمريكي دفع الكثير مقابل تزايد أسعار النفط، وهذا طبعا أثر كبير بالنسبة للأمريكيين. وشيء آخر إذا سمحتم، الولايات المتحدة الأمريكية والمواطن الأمريكي يحاول أن يبحث على الجانب العقلاني في هذه الحرب. طبعا مسألة إبقاء على مضيق هرمز مفتوحا وتدمير البرنامج النووي الإيراني، هذه أمور مفهومة.
7: ردا عليك سأسأل سفيرنا، لو أنا كنت رئيس الأمريكي الآن سأقول للشعب الأمريكي طيب وعدتكم بالفعل السلام، كانت فترة هادئة، لكن الإيرانيون خدعونا وبالتالي علينا أن توجه الحرب، لا خيار لنا. سعد سفير،
0: طبعا ما من شك بأن الإيرانيون مخادعون وبإمكانهم أن يقوموا بأشياء فظيعة. لا يمكننا الآن أن نناقش التاريخ الذي جمع إيران بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد أنهم دخلوا في الكثير من الاتفاقيات ولم يلتزموا بها، هم يتفاوضون ولكن ينقضون العهود حتى بدعم شركاء ودعم وسطاء متميزين. ما زال الإيرانيون يخرجون من كل التعهدات وينقضون الاتفاقيات. كلما امتدت الحرب كلما ظهرت مجموعة من الأزمات في المنطقة، ويصبح من الصعب جدا احتواء تلك النزاعات. أعتقد أن هناك مجموعة من العوامل التي تخلق تعقيدا في المشهد، دخول الحوثيون على الخط، وأيضا أن يتم فتح جبهات مختلفة، هذا يجعل من المشهد أكثر ضبابية.
7: هذا وصف ممتاز للرؤية الأمريكية الآن ولما يحدث على الأرض. بالفعل الأمريكيون يسمعون للرئيس ووسائل الإعلام يكتشفون الآن عسكريا، الآن لا أتحدث اقتصاديا في أمريكا، عسكريا الآن يكتشفون بأن بدأنا في إيران مضيق هرمز، الآن مصر، الحوثيون، أسماء غريبة عجيبة كل يوم تطلع على الأمريكيين، من هم الحوثيون؟ مصر، دمياط، كويت، والسلوك الإيراني هناك، ولا يفهمون ماذا يجب فعله. الآن كما وصف سعد السفير الخارطة العسكرية أكثر تعقيدا وليست بالسهولة التي بدأت في الأول. دكتور؟
0: نعم هذا صحيح. إذا ما عدنا ونظرنا إلى حيث بدأنا في شهر فبراير كانت هجمات دقيقة في البداية، وكان البعض يعتقد أن هذا سيسقط النظام بشكل كبير، لكن رأينا أن كان هناك استجمام القوة والعودة بشكل سريع. وأعتقد أن ما نشهد الآن هو اتساع هذه الأزمة، وتم استهداف مصر في أول مرة وفي أول السابق، وأنا كنت في قبرص قبل فترة وهي ليست بعيدة أيضا عن منطقة النزاع. إذن نرى بأن هناك اتساع للمواجهة، وأعتقد أن دفع الحوثيين هو طبعا ورقة في يد الإيرانيين.
7: طيب سيادة السفير، إذن ما العمل؟ إذن يوم جديد في الحرب، مرحلة أخرى جديدة في الحرب تتوسع تتعقد، ما العمل الآن؟ الرئيس الأمريكي لديه خيار، الحرب مستمر ولديه الضغط الداخلي، ولكن هو لا يهتم على ما يبدو بالضغط الداخلي. ما الحل؟ ما الرسات أو الروشتة اللي بتعطيها البيت الأبيض لإقناع الأمريكيين وإقناع الحلفاء أيضا؟ هم أيضا متخوفون، لاحظنا أن الوسطاء التقليديين أصبحوا صامتين هذه المرة، لا يتحدثون.
0: No, I think there is no magic solution here. لا أعتقد أن هناك وصفة سحرية للخروج من هذه المعضلة، وأعتقد أن هذا المشهد المعقد طبعا وصل إلى أبعاد كما رأينا، وكما تفضل الدكتور وصل إلى مصر ودخلت مناطق أخرى، والحوثيون الآن يهددون بقطع وإغلاق باب المندب في غرب المملكة العربية السعودية. أعتقد أننا ما سنراه طبعا هو أن ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة، لا يمكن أن نستمر في إلقاء القذائف وإرسال الصواريخ من أجل حل هذه المعضلة. أعتقد أن علينا أن نبقى متابعين لما يحدث على الأرض، وينبغي أن يكون هناك توجه وحل شامل لهذه القضية.
7: يعني يجب أن تستمر الدبلوماسية في كلمة واحدة.
0: نعم بكل تأكيد، أنا كنت دبلوماسيا 30 سنة ونحن ندرك قيمة الدبلوماسية. الدبلوماسية ينبغي أن تستمر وينبغي أن نتحدث إلى الجميع.
7: شكرا على انتباهكم، شكرا للضيفين الكريمين أوجير وعافي بيروت، إليك الآن.
10: شكرا لك ناصر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. التطورات اليوم ليست في بيروت بل في أنقرة، حيث زار الرئيس اللبناني نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعقد مباحثات قال في ختامها جوزيف عون إن دعم بلاده أو قال فيها أردوغان إن دعم تركيا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمر دون انقطاع، في حين أكد جوزيف عون الرئيس اللبناني أن بلاده اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادتها. هذا فيما تلقى اليوم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشدد فيها ماكرون على أهمية سيادة لبنان. قائد الجيش اللبناني من جهته العماد رودولف هايكل قال إن الفتنة الداخلية هي أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي وتجب مواجهتها. معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقد. إيهاب، ضعنا بداية في أبرز تصريحات الرئيس اللبناني والرئيس التركي خلال هذا اللقاء الذي جمعهما في أنقرة.
11: زيارة وصفها الرئيس اللبناني بأنها تأخرت، لكنها جاءت في إطار حشد الدعم اللبناني لاتفاق الإطار وللاستقرار في جنوب لبنان. فالرئيس اللبناني عاد وكرر 4 نقاط رئيسية ترتبط بالأهداف اللبنانية في هذه المرحلة، وهي بسط سلطة الدولة اللبنانية، إعادة الإعمار، وكذلك القيام بنشر الجيش في جنوب لبنان، وعودة السلطة السياسية اللبنانية إلى منطقة الجنوب. وأيضا يرى الرئيس اللبناني بأن هذا الأمر يجب أن لا ينسجم أو يجب أن ينسجم مع ثلاث لآت قالها في خلال خطابه أو كلمته التي وجهها في ختام لقائه مع أردوغان، بأن لا استسلام لقوة طاغية في إشارة إلى إسرائيل، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق في إشارة إلى سوريا والدول العربية والدول الصديقة

0: إسرائيل التي كان أشار خلال الفترة الماضية بأن أمن تركيا لا يبدأ من هطاي وإنما أيضا من حلب ودمشق وبيروت، وهو شدد في كلمته مع الرئيس اللبناني على أهمية العلاقة بين البلدين ودور هذين البلدين المحوريين في الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، واعتبر أن لبنان دفع ثمنا باهظا للا استقرار في المنطقة، وأن أي استقرار وسلام في المنطقة سينعكس إيجابا عليه. لبنان عمليا يريد في هذه المرحلة أفضل علاقات. الزيارة ليست الأولى لمسؤول لبناني، سبقها خلال أسابيع الرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا، بحث العلاقات الثنائية. لبنان يريد أيضا مظلة إقليمية له في إطار خطة الحكومة لاستعادة السلطة والسيادة على أراضيها ونزع سلاح حزب الله، وكذلك تريد قوة داعمة لها، وهي تحاول حشد هذه القوة من عدة بوابات، بينها تركيا التي تعد قوة إقليمية ذات تأثير كبير، وأيضا لتركيا علاقات قوية في السعودية وقطر ومصر وباكستان، وهذا التحالف الذي بدأ ينشأ في المنطقة. ولبنان يريد أكبر دعم له في هذه المرحلة من إعادة بناء نفسه، بناء الدولة وبسط سلطة الدولة في هذه المراحل. وكذلك يرى لبنان بأن تركيا راعي إقليمي اقتصادي للمنطقة والازدهار فيها، وهو يتمتع بعلاقات اقتصادية قوية معها، إذ أن التبادل التجاري يصل إلى نحو ملياري دولار بين البلدين سنويا.
1: شكرا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من بيروت. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد توفيق شومان، ومع قراءة في تصريحات الرئيسين التركي واللبناني خلال هذه القمة الرئاسية في أنقرة.
2: تحياتي إليك السيد محمد الزميل الكريم، وأيضا إلى كل المشاهدين.
3: السيد وليد
2: عفوا. طبعا هناك مجموعة من العناوين حملها الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة، تقريبا هي نفسها العناوين التي كان حملها الرئيس نواف سلام في زيارته في العاشر أيضا من هذا الشهر إلى العاصمة التركية. هذه العناوين محاولة لاستكشاف الرؤى والأفكار التركية تجاه لبنان، وهذه الأفكار تندرج ضمن النقاط التالية. يطرح الأتراك على سبيل المثال نشر قوات أو نشر مراقبين أتراك على الحدود اللبنانية السورية، وأيضا أن يكون للأتراك دور كبير في القوات الدولية، يفترض أن تكون بديلة عن قوات اليونيفيل التي تنتهي صلاحياتها في آخر السنة الجارية. فضلا عن ذلك أيضا يعني يحاول على الأقل يعني استكشاف ما يمكن أن تفعله تركيا تجاه خط الحجاز التي اتفقت تركيا عليه مع المملكة العربية السعودية لإحيائه، وهذا الخط السكك الحديدية الذي كان تقريبا في مطلع القرن العشرين في توافق على إعادة إحيائه، وأن يكون للبنان حيز في هذا المجال من خلال منطقة الشمال. وفوق ذلك بالإمكان أيضا أن يعني الاستكشاف الآراء التركية أو المشاريع التركية تجاه مرفأ طرابلس. لكن الشيء الأساسي أعتقد الذي يريد أن يبحث اللبنانيون عنه هو القلق من الجار السوري، وبالتالي هنا رهان في بيروت، وأظن بأن هذا هو الموقف التركي أيضا، ضمانات للبنان بعدم توتير الوضع على الحدود الشمالية والشرقية للبنان. طبعا السبب هو العلاقات الواسعة بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أظن بأنه هذه أهم النقاط التي يسعى أو تسعى بيروت لمحاولة يعني إدراك ما يريده فعلا ما يريده الأتراك في هذه المرحلة، خصوصا بأن الأتراك يعني الرئيس رجب طيب أردوغان قال قبل حوالي شهر ونصف تقريبا بأن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق، وبالتالي هناك محاولة لاستيضاح هذا الموقف، مع الإشارة هنا أيضا بأن العدو الإسرائيلي يعارض أي تمدد تركي في سوريا

0: وأيضا في لبنان.
1: سيد وليد شقير، يعني مقابل الأمن التركي الذي يعني قالها كما ذكر السيد توفيق شومان، قالها الرئيس التركي يبدأ من سوريا ولبنان، الرئيس اللبناني اليوم قال إن استقرار لبنان ليس شأنا داخليا بل هو جزء من استقرار المنطقة. يعني يأتي هذا التصريح بعد زيارات إقليمية سواء لرئيس الوزراء اللبناني أو للرئيس اللبناني واتصالات، ما الذي يسعى لبنان لتحقيقه ضمن المنطقة بداية؟
2: المنطقة تتغير. بالأمس شهدنا قصفا سعوديا لأحد أذرع إيران
1: في العراق.
2: المنطقة تتغير، ولبنان يسعى إلى التموضع في ظل هذا التغيير الذي تشهده المنطقة. طبعا هناك الزيارة التي تحصل الآن، وهناك زيارة مرتقبة للرئيس جوزيف عون إلى السعودية، لأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد دعاه إلى زيارة المملكة. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك التحدي الأول، لأن هناك استحقاق قادم في 4 آب، الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما، والجانب الإسرائيلي يرفض الانسحاب، يكرر رفضه الانسحاب حتى في المناطق التجريبية التي اتفق عليها، والتي كان الجانب الأمريكي وعد لبنان بتوسيعها خلال الجولتين 5 و 6. أخذ لبنان وعدا بذلك من الجانب الأمريكي، وهذا لم يحصل. بالعكس، حتى أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن كرر القول أنه لن ينسحب. إذن من الطبيعي أن يسعى الرئيس جوزيف عون وأن تسعى الحكومة في سياق تموضعها الجديد، تموضع لبنان الجديد في المنطقة، أن يسعى للاستفادة من صداقة الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التسريع بمسألة الانسحابات الإسرائيلية من الجنوب. هناك نوع من خيبة عند بعض المراقبين الذين انتظروا انسحابات من مناطق محتلة. على العكس من ذلك، رفض الجانب الإسرائيلي. هناك أيضا خطورة بسبب هذا الاشتعال الذي شهدناه في المنطقة خلال الأسابيع الماضية منذ 11-12 تموز، ردا على عودة إيران لإغلاق مضيق هرمز الذي يتأثر به لبنان، وانطلاقا من أن هناك قوى سياسية، قوى حزبية في البلد تدين بالولاء لإيران، شكل يعني إطلاق حزب الله مسيرة في منطقة علي الطاهر ضد القوات الإسرائيلية، نوع من نقزة لدى بعض الأوساط اللبنانية من أن يكون الجانب الإيراني يريد استخدام الساحة الجنوبية مجددا في صراعه مع أمريكا.
1: ولكن هذا لا يبدو يعني أنه هذا هو السيناريو الآن.
2: حتى الآن لا، ولكن هذه إشارة، لأنه حصل الأمر بالعراق وحصل الأمر في اليمن من قبل الحوثيين. الإيرانيون دعموا بشكل واضح محاولة الحوثيين محاصرة يعني البواخر السعودية، وأصلا هذه المواجهة الأخيرة التي وقعت منذ 10-11 تموز بدأت في 7 تموز، حين قصف الحرس الثوري باخرة سعودية وأخرى قطرية وثالثة قبرصية
1: في هرمز.
2: فمن هذه الزاوية الزيارة مهمة لتموضع لبنان لمحاولة كسب التأييد قدر الإمكان، سواء بمواجهة إسرائيل وإصرارها وتغولها في الجنوب، لأنها ما زالت تقصف، تجرف البيوت، تدمر المنازل، تدمر المؤسسات التعليمية الطبية الاستشفائية، والهدف منع الناس من العودة.
1: سيد توفيق شومان، لم يقتصر الحراك الدبلوماسي اللبناني على تحركات الرئيس. اليوم يعني تلقى الرئيس بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يعني أجرى اتصالا الأسبوع الماضي مع الرئيس عون، وهناك الكثير من اللقاءات الدبلوماسية التي تحدث. ما هي المسارات الدبلوماسية التي يسعى لبنان لفتحها حاليا؟
0: يعني قبل الإجابة المباشرة عندي تعليق سريع، يعني بس على ما قاله الزميل العزيز وليد. يعني لا، قرار حزب الله أخ وليد هو قرار وطني، وأنا أعتقد من أجل تفكيك الالتباسات اللبنانية يجب أن نقتنع بهذه المسألة. لا أزيد على ذلك، بس حتى يعني نعرف أكثر وندرك أكثر ماذا يجري على المستوى اللبناني على المستوى العربي. القرار حزب الله هو قرار وطني على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. أتجاوز هذه
1: معنا دقيقة.
0: يعني الرئيس بيرلي يعمل على ثلاثة خطوط. الخط الأول هو خط المقاومة، وهو شخصية يعني تقليدية بالمقاومة. الخط الثاني هو الحفاظ على الاستقرار الوطني، من هنا كان زيارته للرئيس جوزيف عون. الخط الثالث هو الانفتاح العربي والدولي، يعني مع دول الخليج، ويعني بموقع
1: لنحقق أسد. ماذا باختصار؟
0: نعم،
1: لنحقق ماذا؟ مسارا بديلا عن واشنطن؟
0: نعم، لأنه هو عنده يعني عند الرئيس بري موقف ثابت ضد المفاوضات المباشرة.
1: نعم.
0: وبالتالي أيضا كان له موقف ثابت أيضا حول الاتفاق الإطار.
1: نعم.
0: واعتبر بأن هذا الاتفاق وهذا المسار من المفاوضات لن يؤدي إلا إلى الفراغ.
1: شكرا جزيلا لكما سيد توفيق شومان وسيد وليد شقير. شكرا لكم مشاهدينا. الآن إلى بغداد وزميل سامر يوسف ونافذة من هناك. إليك سامر.
3: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقدمها لكم من بغداد، ونناقش فيها آخر التطورات على الساحة العراقية وارتباطاتها الإقليمية والدولية. آخر هذه التطورات هي استمرار ردود الفعل وتباينها بخصوص الهجمات التي شنتها قوات سعودية وأمريكية يوم أمس على مواقع عراقية. تقول الرواية الرسمية أنها استهدفت مواقع رسمية عراقية تابعة للحشد الشعبي بصفته هيئة عسكرية رسمية ترتبط بمكتب رئيس الوزراء أو مكتب القائد العام للقوات المسلحة. رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق يقول أن حصر السلاح بيد الدولة أمر فرض في البرنامج الحكومي، والحكومة مستمرة بهذا الاتجاه. والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الوزراء علي الزيدي يقول الناطق أن لا أدلة حتى الآن على استهداف الأراضي السعودية من داخل العراق أو تنفيذ الفصائل العراقية لهجمات باتجاه الأراضي السعودية، ولم يصلنا دليل بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة. عموما نناقش هذه الملفات وسياقاتها مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور حسين علاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، والمحلل السياسي عباس العرداوي. أهلا بكما. قبل ذلك اسمح لي أن أذهب إلى مراسلنا في بغداد سامر الكبيسي. سامر، ما آخر التطورات وما آخر ردود الفعل بخصوص هذا الملف؟
4: نعم سمر، تنوعت ردود الفعل بين الشعبية والحكومية والسياسية على الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في محافظات البصرة وواسط وديالة وكركوك ونينوى، والذي أسفر عن مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي وجرح 32. إذا ما تحدثنا شعبيا، يوم أمس كان هناك تشييع لهؤلاء الذين سقطوا في هذا الهجوم، حيث طالبت الفعاليات الشعبية الحكومة العراقية بحفظ السيادة العراقية وعدم تكرار هذه الاعتداءات. أما حكوميا، نتحدث عن ما تحدث به القائد العام أو المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، والذي أكد على عدم وجود أدلة بهجوم من الأراضي العراقية على المنشآت النفطية السعودية. بالتالي كان هناك تحقيق من قبل الحكومة العراقية حول هذه الهجمات والهجمات التي سبقتها أيضا، لكن على ما يبدو كما تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن هذا الهجوم أخر هذا التحقيق وربما تسبب بخلط الأوراق كما تحدثت الحكومة العراقية. أما ما تحدثنا سياسيا كان هناك أيضا ردود فعل غاضبة إن كان على مستوى البيانات أو حتى الكلمات. نتحدث عن رئيس الجمهورية ونتحدث عن رئيس البرلمان والفعاليات السياسية، هذا ما تحدثنا طبعا عن الإطار التنسيقي وهو المظلة الجامعة لأغلب الكتل السياسية الشيعية التي خرج منها علي الزيدي رئيس الحكومة والمسؤولة طبعا عن تشكيل الحكومة العراقية. كان هناك بيان تحدث فيه عن أن العراق يعمل على تحسين علاقته بدول الجوار وأن ما حدث من هجوم لا يصب في مصلحة الطرفين الشقيقين وهذه الاعتداءات مرفوضة رفضا تاما. أيضا كان هناك تصريح للخارجية العراقية تحدثت فيه عن أن العراق لا يقبل بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقا لهجمات على دول الجوار تستهدف دول الجوار إن كان على مستوى المنشآت الاقتصادية أو حتى على مستوى المنشآت المدنية، وأيضا العراق لا يقبل بخرق سيادته. بالتالي كانت هناك ردود فعل شعبية وسياسية وحكومية ترفض التدخل في الشأن العراقي أو انتهاك السيادة العراقية، هذا ما رصدناه من ردود فعل إن كان على مختلف المستويات شعبية وسياسية وحتى رسمية.
3: شكرا لك سامر الكبيسي مراسلنا من بغداد. أبدأ هذا الحوار معك دكتور حسين، هل ما زالت الحكومة العراقية تتجه باتجاه برنامجها في حصر السلاح بيد الدولة؟ هل تغير شيء بعد حادث يوم أمس؟ ماذا عن يوم 30 من سبتمبر الذي تحدث به رئيس الوزراء العراقي؟
5: يعني مساء الخير عليك استاذ سامر، ومساء الخير على ضيفك استاذ عباس، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. اكيد الحكومه العراقيه ملتزمه بانهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائيه رغم هذا التحدي الذي جرى حقيقه خلال 48 ساعه الماضيه، وكذلك بالمقابل هي ملتزمه كذلك بانهاء السلاح خارج الدوله وخطواتها بهذا الاتجاه. هنالك تحديات قد تواجه هذه الصوره وتظهر هنا وهنالك افكار، لكن بالاخير الحكومه ملتزمه بهذا المسار، وهذا المسار هو التزام سيادي وتم تجديده باجتماع مجلس الامن الوطني وكذلك باجتماع الاطار التنسيقي الذي كان في الامس داعم للحكومه العراقيه بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن نسير بهذه الخطوات. وطبعا 30 من أيلول القادم حقيقة هو مدة ما زالت لحد الآن وقت مفتوح لم ينتهي، وبالتالي نحن نسير بخطوات أساسية بهذا المسار، وهذه الخطوات طبعا ستعلن عنها الحكومة كلما تتقدم بهذه الخطوات وهذا الاتجاه. ما يهمنا الآن في الأساس هو الحفاظ على سيادة الدولة، الحفاظ على مسار الدولة واستقرارها، والحفاظ كذلك بالمقابل عن إبعاد العراق عن الانجرار في حرب الخليج الرابعة. حرب الخليج الرابعة الآن يراد من العراق بين الحين والآخر الانجرار إلى هذه الحرب بكل عمق.
3: من يريد؟
5: أكيد أطراف داخلية، أطراف إقليمية وأطراف دولية الآن تريد. العراق هو يحجز تذكرة حقيقة في الترتيبات الإقليمية المقبلة، ما حققه السيد زيدي في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بتصدير 3 مليون برميل نفط من النفط العراقي إلى سوق واثقة وواعدة وحقيقية، هو متمثلة بصندوق الطاقة والتنمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يعني تصدير 1 مليون برميل نفط إلى تركيا والسوق التركية ومن خلاله إلى السوق العالمية. طبعا هذا سيكون إنجاز كبير جدا للحكومة العراقية في أن يكون هنالك عائدات مالية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك بالمقابل تطوير للبنية التحتية التي تحتاج أموال كبيرة جدا لتحديثها، وهذا بالتالي سينقل العراق نحو مرحلة جديدة.
3: هذا يدفعني إلى سؤال ربما تشير إليه بطريقة غير مباشرة، لأن لا ضامن للفصائل العراقية تسليم سلاحها في هذه يعني الحالة، أو أن الفصائل العراقية لا تريد تسليم سلاحها، ليست كل الفصائل ولكن أبرزها.
5: لا أتوقع الآن هذا المسار. المسار الأساسي أن القوة السياسية العراقية ملتزمة مع رئيس الوزراء في إدارة الحوار مع الفصائل للالتزام بإنهاء ملف السلاح خارج الدولة. ملف السلاح خارج الدولة على الطريق على المسار المؤسساتي، هناك اتفاق سيادي من قبل القوى السياسية العراقية داخل قبة البرلمان بعد أن صوتت على المنهاج الحكومي، وكذلك بالمقابل هنالك تعهد سياسي توعد به العراق حقيقة بهذا المسار بتطبيق عملية فرض القانون في مرحلة أنه ما بعد أيلول تجاه أي سلاح خارج الدولة. وهنالك الآن رؤية مجتمعية من أن السلاح خارج الدولة هو يؤثر على الأمن والاستقرار، وبالتالي هذه النقطة التي الآن يرتكز عليها رئيس الحكومة العراقية الأستاذ علي الزيدي، وهي الشعب. الشعب يتطلع إلى الاستقرار، يتطلع إلى التنمية وإبعاد شبح الحروب عن العراق.
3: نعم السيد عباس، اليوم في تغريدة جديدة أيضا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال بأن أفعال الميليشيات الوقحة أو المنفلتة حسب وصفه هي من أدت إلى ما أدت عليه من حوادث يوم أمس. كيف يمكن أن نقرأ ذلك من شخصية سياسية دينية لها ثقلها في العراق، كانت ترتبط بفترة من الفترات بفصائل عراقية موجودة حتى هذه اللحظة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدي الكريم، تحية لك والضيف العزيز وجمهور متابعي قناتكم المحترمة. تعرف أن الموضوع فيه إحراج كبير أصبح لكل القوى السياسية بعد أن أصبحت هنالك دماء سقطت بالشارع، وبعد أن هنالك حادث ليس بالهين أربك المشهد، وأربك المشهد حتى التنظيمي لعملية تسليم السلاح أو العمل معها، حتى من انخرط بمعادلة التوقيتات وباشر بدعم خطوات السيد الزيدي، هو تلكأ من خلال عملية الإحراج التي سقطت وبرز هذا في تغريدات واضحة وكبيرة. بالتأكيد هنالك آراء مختلفة وآراء قد تصل إلى التناقض ما بين القوى السياسية، حتى الماسكة للسلاح نفسها ترى أن هنالك عملية إحراج، ترى أن هنالك عملية وجود عدم وجود ضامن، لكن في الأخير هنالك طرف آخر، هذا الطرف اللاعب لا يريد الذي ذكره السيد علاوي، هو الطرف الذي يريد إرباك المشهد والدفع بها. لهذا هناك اختلاف في عملية تقييم الموقف من كل القوى السياسية، التباين واضح، القوى السياسية تباينت في الموقف لأن هنالك اختلاف بتقييم الحدث بحد ذاته لحد هذه اللحظة. أنا أعيد ذاكرتك إلى ما تحدث به.
3: ما سبب هذا الاختلاف
6: السيد
3: برأيك؟
6: قبل أيام كان هنالك حديث للسيد قاسم العبودي رئيس مستشار الأمن القومي، تحدث عن وجود خلايا أوكرانية وتستخدم المسيرات وتتعامل بالأجواء العراقية، وتم مسك بعض المتسببين بها. قبلها كان هنالك مسك لصهاريج نقلت أسلحة ذاهبة، وبعدها كان هنالك صهريج قادم من الجانب السوري. فهنالك مشهد آخر يريد إرباك الساحة العراقية. ضبابية مسك الأمن وقدرته على مسك الأمن والتعامل مع هذا الملف، وعجز الإحصاء الكامل لجغرافيا المنطقة من وجود مخابئ، من وجود بعض الثغرات، جعل هنالك لاعب آخر. لو كان اللاعب الأساسي في هذا الاستهداف هو الفصائل، فإحنا الفصائل عودتنا أنها تتبنى وتعلن عن ذلك. لكن رغم هذا هنالك تمسك سعودي واضح بإقحام العراق، بإصرار على تبني هذا الموقف، والفعل أدى إلى مقتل قوات أمنية عراقية.
3: الفصائل قالت في بيان يوم أمس للمقاومة الإسلامية في العراق كما يعرف هنا في هذا العنوان العريض أنها تمهل الحكومة مدة وربما تتوعد بالرد.
6: شوف، من حينما يكون هنالك دماء وتسقط هذه الدماء، وهذه الدماء امتزجت، يعني أنت عندك 5 شهداء من الجيش العراقي الفرقة 30، عندك 20 من القوات الأمنية العراقية، 5 من المستشارين الموجودين بعقد رسمي في المعسكر، 9 محافظات انضربت بلحظات واحدة، موكب حسيني في هذه التوقيتات، معراعاة الجغرافيا الاجتماعية للمجتمع العراقي، هذه كلها يحفز باتجاه أن يكون هنالك خطاب يلبي طموح الشارع، وبالتالي يستطيع أن يتعامل معهم.
3: ولكن بعيدا
6: عن ذلك، ولكن استراتيجي وكان هادئ.
3: بالضبط، بعيدا عن هذه التفاصيل كلها، الفصائل، فصائل ما يعرفون بالمقاومة الإسلامية في العراق، بعدما حدث يوم أمس هل يمكن أن تستمر بالتزامها بخطة تسليم السلاح أم لا؟
6: بالتأكيد أنه ما جرى هو ورقة رابحة بيد الفصائل. لماذا؟ لأنه كان اختبار عملي للحكومة في عملية حفظ السيادة وحرمة استهداف الدماء، فضلا عن أنه هذا الموضوع بكل حججه لم يكن مبررا، والدليل ما صرح به السيد الناطق الرسمي لمكتب القائد العام وبقية المتحدثين، وحتى ما تحدث به السيد الزيدي في زيارته لهيئة الحشد الشعبي وإصراره على التعاطي والتعامل مع هذا بحذر وعالي جدا، وقرار مجلس الأمن في ترتيب استراتيجية ردع وحماية للمصالح المصالح العراقية. فلهذا الكل يشعر أن هنالك عملية توريط إجباري، وذكر السيد الضيف بشكل دقيق أن هنالك من يريد بزج العراق. هذا الزج بحد ذاته هو مؤشر مهم جدا أدركته الفصائل، وفي بيانها تحدثت بشكل استراتيجي أن لا تنخرط بمعادلة هي لم تحسب مخرجاتها.
3: دكتور حسين، كيف تقرأ ردود الفعل هذه؟
5: يعني أكيد قد تكون الآن ردود الفعل هي سياسية. الحكومة قامت بأدوار فعالة، كان على صعيد الدبلوماسي وتكليف وزارة الخارجية بالأخذ بمسارات القانون الدولي وكذلك مسار العرف الدبلوماسي لمواجهة هكذا أزمة، خصوصا وبعد سقوط شهداء وجرحى، وكذلك زيارة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ علي الزيدي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، والحوار كذلك بدعم عوائل الشهداء وكذلك الجرحى، ومواجهة كذلك هذا المسار وعرضه في سياق حوار سياسي مباشر مع قادة القوى السياسية في يعني اجتماع الإطار التنسيق الطارئ الذي كان في الأمس، وكذلك بالمقابل اليوم يعني رسالة السيد رئيس الوزراء عندما زار جهاز مكافحة الإرهاب أعطى رسالة أن الدولة مستقرة، الدولة مستمرة بعملها، والدولة تتابع كذلك بالمقابل كل المسارات بهذا الاتجاه. بالتالي تبقى هنا التكهنات تلعب، إن كانت على صعيد الإعلام، على مراكز الأبحاث، على قادة الرأي، على قادة القوى السياسية العراقية، من أن هنالك مسار قد يقف أمام عملية إنهاء السلاح خارج الدولة، لكن هذه العملية هي تنتهي في 30 أيلول ولا لا تنتهي الآن.
3: بشكل مختصر وسريع لو سمحت، هل إقحام العراق في التوترات بالمنطقة بسبب الفصائل؟
5: لا أكيد لا، بسبب الحرب. نحن الجبهة المتقدمة في الحرب، نحن الجيران الأول الحدودي إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه هي التحدي الأساس في الحرب. كذلك التقاطعات في محاور الحرب الآن يجعل من العراق هو فرصة لنقل المعركة إلى الأراضي العراقية، لكن بالمقابل وعي المرجعية ووعي الكبير طبعا ووعي الحكومة العراقية لهذا الموضوع ودعم القوى السياسية ورؤية العقلاء باتجاه الحفاظ على
3: السلطة. في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمحلل السياسي عباس العرداوي، شكرا لكما على هذه المشاركة. شكرا لكما على المشاهدة. مشاهدينا الآن إلى زملاء في الدوحة مع ميادة.
7: شكرا سامر، أهلا بكم. رأس الساعة، وهذه آخر مستجدات التصعيد في المنطقة. قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشان مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة بينها الوضع في هرمز وخفض التصعيد. في واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران، يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. إيرانيا أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، حيث تم الإعلان عن في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في مقابل ذلك قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. في سياق التطورات في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافتها اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف وأن دولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن الكونغرس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكما. نور الدين دغير، أبدأ معك، وكيف تبدو وجهات النظر الإيرانية فيما يتعلق بطاولة المفاوضات قياسا بالخيار العسكري؟
8: بكل تأكيد هناك مساران الآن، المسار الدبلوماسي، وبكل تأكيد هذا المسار أصبح واضحا و هناك تقدم بهذا المسار. تحدث اليوم المتحدث باسم الخارجية بتحديد أن هناك لقاء مع العمانيين ومع سلطنة عمان، وأن هناك مفاوضات جارية من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى اتفاق يخص مادي قرمز، لأنهم يعلمون أن حل إشكالية مادي قرمز يعني حل الإشكال مع الولايات المتحدة الأمريكية والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وإلى تطبيق مذكرة تفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا. ما يحدث الآن وهو أن هناك مبادرة إيرانية الآن مطروحة على الطاولة يتم بحثها مع الطرف العماني، والحديث هنا على أن هناك تفاؤلا في هذه المفاوضات وهناك تجاوب ما بين الطرفين من أجل حل هذا الإشكال العالق الآن، وهناك تفاؤل بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، وهذا هو الجو الذي يبحث عنه هنا في إيران وكذلك ربما حتى في المنطقة، سيبحث أفقا كذلك في مفاوضات أخرى ربما في إطار تبادل الرسائل القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. نتحدث عن الوسيط القطري، نتحدث عن الوسيط الباكستاني، هناك قفزة أخرى ربما قد تحدث إذا ما تم الحديث عن التوصل إلى اتفاق وفتح المضيق. هناك من يقول بأن الجانب الأمريكي ربما قد يعطي تعهدات للجانب الإيراني بحل إشكاليين آخرين من مذكرة التفاهم الذي تم التنازل عنهما أو التراجع عنهما بعد عودة التوتر ما بين البلدين، وهي مسألة رفع الحصار عن إيران وكذلك وقف العقوبات المرتبطة بمبيعة النفط. كل هذا السياق يتم بحثه الآن عمانيا، يتم بحث مسألة المضيق وما يترتب عن ذلك من رفع العقوبات ورفع النفطية وكذلك رفع الحصار يتم بحثه عبر الوسطاء. الأجواء على الأقل حتى وإن كان هناك توتر عسكري لكن جو الدبلوماسية لا يزال مطروحا بشكل كبير وهناك تفاؤل، لكن في السياق ذاته نلاحظ على أنه حتى على المستوى العسكري سواء من خلال الهجمات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية يبدو أنها ضمن سياق يبدو أنه متعارف عليه ما بين الطرفين. الجانب الأمريكي لم يخرج عن سياق الهجمات السابقة على الامتداد الجنوبي من محافظة خوزستان إلى بوشهر إلى هرمزغان، هذه الخطوط التي يتم الهجوم عليها، أهداف محددة، ليس هناك أي توجه إلى العمق، ليس هناك أي توجه إلى ضرب مراكز استراتيجية وبنية تحتية هنا بإيران. الإبقاء دائما على المسار المرتبط بالمياه الخليجية وبمضيق هرمز ضمن محددات ترتبط بمقرات، على الأقل يقول الجانب الإيراني الأمريكي أنها قد تكون منطلق للهجمات على القواعد الأمريكية أو لضرب مادي قرمز وكذلك أماكن الرصد والمراقبة المتواجدة على امتداد الرقابة على مادي قرمز. كل هذه الأهداف تبقى أهداف تقليدية بالإضافة إلى ما يتم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني أو من الجيش الإيراني. الحديث اليوم عن استهداف كل من قاعدة السالم بالكويت وكذلك قاعدة الأزرق بالأردن دائما في نطاق الضربات التقليدية لإيران. الخلاصة الإجمالية يمكن القول بأن كلا الطرفين يحاولان الحفاظ على هذا المستوى من الهجمات دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى. قد يكون الجواب لهذا التوجه العسكري ربما الإبقاء على طاولة المفاوضات مفتوحة والإبقاء على التشاور القائم سواء على الوسطاء أو عبر سلطنة عمان من أجل الوصول إلى تفاهم ينهي هذا الصراع. والخلاصة العامة يبدو أن كلا الطرفين لا يرغبان بالتوجه إلى تشديد التوتر العسكري على الأقل في هذه الأثناء، قد يكون ذلك فرصة للوصول إلى توافقات على طاولة المفاوضات.
7: طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، شكرا جزيلا لك. نور الدين بوزيان، أيضا الكونغرس صوت لصالح صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بقرار الحرب مع إيران. من هنا ننطلق حول المزاج السياسي الأمريكي بخصوص طاولة المفاوضات في مقابل التصعيد.
9: بالنسبة للتصويت ميادة، يمكن القول بأن هذه هزيمة كما يرى متابعون للحزب الديمقراطي الذي كان يراهن هذه المرة على يعني تجيير وتوظيف مزاج الشارع الأمريكي. فهناك كما تعلمين استطلاعات رأي جديدة وبينها مثلا استطلاع نشرته إيبي أسوسييتد بريس التي قالت بأن الرأي العام الأمريكي لم يعد بأغلبيته مع استمرار هذه الحرب، وهناك حتى أقلية فقط ما لا تزال تؤيد ترامب في إدارته لهذه الحرب. إذن مرة أخرى يفشل الديمقراطيون يساهمون في تمرير مشروع القرار الذي كان سيطلب من الرئيس العودة إلى الكونغرس من أجل الحرب ضد إيران. دستوريا كما تعلمين يحق للرئيس في المادة الثانية وفي بند الثاني من الدستور الأمريكي باعتباره القائد العام للقوات الأمريكية أن يشن حرب، أن يدافع عن الولايات المتحدة في حال تعرضها لأي هجوم. ولكن خلال 60 يوم عندما يبدأ الحرب، وهذا الذي كان مقررا مثلا كان يفترض أنه من بداية يوم 1 مايو أن يعود ترامب إلى مجلس الشيوخ لكي يتلقى الضوء الأخضر ويواصل هذه الحرب. في الخطاب الذي أطلقه أو ألقاه أمام الكونغرس اليوم زعيم الأقلية الديمقراطية، كان لافتا أنه وجه الدعوة للجمهوريين من أجل الانضمام إلى هذا القرار، وقال بأن الحرب أخذت وقتا أطول. وأن
7: حول هذا التصويت تحديدا نور الدين بوزيان، ابقى معنا. هذه إذا الصور التي تأتينا من داخل الكونغرس الأمريكي لعملية التصويت التي تمت بالفعل والتي كانت حول صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الحرب على إيران، والتي انتهت بالتصويت لصالح إعطاء هذه الصلاحيات. وكما ذكر نور الدين بوزيان، هي تصب في نهاية الأمر في انتصار جديد بالنسبة للتيار المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قراراته، خاصة فيما يخص هذه الحرب مع إيران. نعود إليك نور الدين بوزيان.
9: نعم، بالتزامن مع هذا التطور السياسي، دعيني ميادة أضيف بأن هناك تصريحات واضحة من مقربين من الرئيس ترامب حول ماذا بعد الغارات والعمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي أمس على إيران، ثأرا أو انتقاما كما يقال هنا على ما قامت به إيران باستهدافها قاعدة عسكرية في الأردن. يقول البعض من المقربين بأن الرئيس الأمريكي سيواصل، وهذا الكلام لهم، معاقبة إيران ما لم تغير، وأيضا هذا الكلام لهم، إيران من سلوكها. طبعا هناك حديث الآن ميادة عن وجود خلافات ما بين المستشارين، الدائرة الضيقة من المستشارين للرئيس ترامب. بعضهم يقول بأن هناك يعني خلافات بين هؤلاء، وفق ما ذكرت طبعا والمصدر أذكره تحديدا NBC News، بأن هناك خلافات. هناك من المستشارين يقولون لا يجب أن نذهب بعيدا في هذه العمليات العسكرية الموسعة. البعض يقول علينا أن نكتفي فقط بتدمير البرنامج النووي الإيراني. البعض الآخر من المستشارين يريد تفكيك برنامج الصواريخ والطائرة المسيرة. وبين هؤلاء وهؤلاء هناك من يطالب ترامب فقط بتأمين حرية البلاحة في مضيق هرمز. إذن نحن بصدد سجال مستمر، ولكن كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت بأن هذه المعلومات التي نشرتها NBC News فيها الكثير من المغالطة، وقالت بأن كل المستشارين يعملون مع الرئيس ترامب وكلهم يعرفون من الذي يتخذ القرار في النهاية، في إشارة للرئيس ترامب الذي أذكر أنه لا يزال يزاوج بين موقفين. نعم. موقف التجديد والصرامة. نعم. كما يقول الأمريكيون ضد إيران، وموقف آخر الانفتاح على المسار التفاوضي.
7: مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان من الكونغرس، شكرا جزيلا لك. في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
10: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق، تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمض ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جداً من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف، فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل، توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
7: رحب بضيوفنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، من واشنطن السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. وأبدأ معك عقيد نضال، في قراءة لما جرى ليلة أمس وصباح اليوم في إطار ما كان يوصف بأنه استراتيجية معينة اتبعت خلال الأيام الماضية في التصعيد الأخير.
11: نعم، بداية ما يدى ما لمسناه في الضربة التي كانت مع ساعات فجر اليوم أنها مختلفة من حيث التوقيت ومن حيث جغرافيا الأهداف. من حيث التوقيت جاءت متأخر على غير العادة، كنا نعتاد أن الضربات الأمريكية على إيران تأتي ما بين الساعة 11 إلى الساعة 2، يوم أمس كانت مختلفة من حيث التوقيت. هذا لسبب أن الجانب الأمريكي يريد أن يستعيد عنصر المفاجأة الذي فقد خلال 12 موجة من القصف. الأمر الآخر وهو الأهم، أن الجانب الأمريكي أراد أن يدفع الجانب الإيراني للدخول بساعات النهار بساعات الضوء، واستمرت العملية بالفعل لغاية الساعة 6 تقريبا، أدخل الجانب الإيراني في ساعات النهار. هذا عنصر مهم في العرف العسكري، لأن ذلك يعني أن الجانب الإيراني اعتاد على عمليات القصف مع الضوء الأول يوم أمس أو صباح اليوم، اعتاد على القصف مع ساعات الفجر أو مع ساعات الصباح. هذا الأمر في عمليات القصف الصاروخي تؤدي إلى أن زاوية الشمس تكون منخفضة، هذا يؤدي إلى أن يكون وهج الضوء مرتفع، هذا يؤثر على أجهزة التتبع الموجودة على الصواريخ، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر سبب اعتراض 5 صواريخ التي أطلقت في اتجاه الأردن في هذا التوقيت. الأمر الآخر أنه لمسنا أن هذه الضربة أو هذه الموجة كانت شمولية، شملت العديد من الأهداف، كانت أيضا مركبة صواريخ دقيقة بالإضافة إلى قصف جوي، والأهم أنها على ما يبدو أنها تراكمية، بمعنى أنها سلسلة من الموجات كانت اليوم أمس بدايتها وقد تستمر إلى عدة أيام. هناك أمر ملفت أيضا بدأنا نلمسه مع ساعات المساء، هو كثرة ترويج مواقع القيادة الوسطى الأمريكية للF-18 طائرات متعددة المهام، طائرات خزانات الوقود بها أكبر من الخزانات الاعتيادية 30%، سرعتها أكبر، والأهم من ذلك أنها FA بمعنى أنها مقاتلة وهجومية. بالمناسبة بالعرف العسكري الرموز F وA هذه ليست اعتباطية، F تعني طائرة مقاتلة فايتر، A تعني طائرة أتاك هجومية، والسي تعرف بالطائرات النقل، والكي طائرات التانكرز. يمكن أن يتم الجمع بين الأف والإي لتصبح هجومية ومقاتلة، أو الجمع بين الكي والأس والسي لتصبح تانكرز مع طائرات نقل جوي.
7: هذا كان ردا من قبل الجانب الأمريكي على ما تم من إيران على القاعدة في الأردن تحديدا. كيف نفهم أنه خلال هذه التهدئة كان هذا القرار الإيراني بأن يتم المبادرة بضرب هذه القاعدة في الأردن؟
11: لاحظ ميادة، أنت استخدمت عبارة المبادرة، بمعنى أن الجانب الإيراني أراد من هذا القصف الذي سبق عمليات القصف الأمريكي أن يستعيد زمام المبادرة. هو مبدأ عسكري، هذا المبدأ يقوم على أن من يستعيد أو من يمسك زمام المبادرة يستطيع أن يديم الزخم بالهجوم، ومن يديم الزخم يستثمر بالفوز، هكذا تسلسل العمل العسكري. بالتالي الجانب الإيراني ابتدأ هذه المرة لأنه أراد أن ينتزع زمام المبادرة الذي امتلكه الجانب الأمريكي طيلة 12 يوم أو 13 يوم من عمليات القصف على إيران. ما يؤزز ذلك ويثبت ذلك أننا رأينا أن الجانب الإيراني قام بقصف البحرين قبل ساعات من الآن، ثم قام ما يعني أننا أمام مماحكة عملياتية بين الطرفين من ينتزع زمام المبادرة من الآخر. لكن يبدو أن القصف الإيراني المبادئ على القاعدة في الأردن قد فشل، لذلك لم يستطع أن ينتزع زمام المبادرة الذي يحقق له إدامة الزخم بالهجوم.
7: سنعود أيضا للجزئية المتعلقة بأنواع الأسلحة والطائرات التي استخدمت من الجانب الأمريكي في تفصيل لهذه الجزئية، ولكن أشرك ضيوفي كذلك وأذهب إلى ضيفنا من طهران سيد هادي أفقهي. لماذا لم تقرأ إيران هذه التهدئة وإن كانت ليست اتفاقا ولا هدنة معلنة، لماذا لم تقرأ على أنها جنوح نحو طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة؟

0: المتحدة الأمريكية، خاصة أنها هي التي تقول أن الولايات المتحدة هي المستنزفة وهي التي لا تستطيع تحقيق أهدافها ولا تستطيع إطالة أمد هذه الحرب ولا حسم المشهد عسكريا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع.
0: تحياتي لكم.
1: يعني هو ليس هناك شيء اسمه تهدئة حقيقية، وإنما هو إغراء وخداع يستطيع الأمريكي ربما من خلاله أن يجدد تموضعه ويباغت إيران في هجومات كما حصل في مرتين. التفاوض كان في مسقط وأفضى إلى حرب 12 يوماً، والثاني كان في جنيف آخرها وأفضى إلى حرب 40 يوما، والثالث أفضى إلى مذكرة تفاهم وحرب 13 يوما. إذا قررت القيادة العسكرية مقر خاتم الأنبياء بزمام المبادرة، وهي التي بدأت بالهجوم على قاعدة الأزرق وأدت إلى تدمير 3 طائرات من نوع F-35 وأضرار ب3 طائرات أخرى. ونشرت القناة الإيرانية اليوم نشرت الصور للأقمار الصناعية، وكذلك ضرب قاعدة علي السالم، لأن منها تنطلق صواريخ هاي مارس، أكثر هذه الصواريخ التي تضرب الشاطئ الجنوبي لإيران هي من هذه المنطقة تنطلق. وكذلك ضرب الجيش اليوم في الحقيقة عبر طائرات الصاعقة الانتحارية أهداف في قاعدة الشيخ عيسى البحرينية.
0: طيب نعود إلى ذات التساؤل في نهاية الأمر، إن كان المنطلق هو انعدام الثقة، بالتالي هل هذا يعني أن إيران أغلقت باب التفاوض، لأنه كأنها تقول أنه لا يمكن الثقة نهائيا بالجانب الأمريكي حتى وإن قام بتهدئة، وبالتالي نحن نذهب فقط نحو ما يريده الحرس الثوري وهو الذهاب إلى الخيار العسكري دائما؟
1: لا، ليس هكذا. نحن الآن نتفاوض مع الجانب العماني لحل قضية مضيق هرمز والشراكات وآلية جديدة ولإدارة مرور السفن بتراتبية موكلة إلى الحرس الثوري حسب البند الخامس لمذكرة التفاهم، وكذلك العبور الآمن الذي اليوم عبرت سفينة غاز قطرية من الممر الإيراني ولم تصب بأذى. كذلك فيما يتعلق بموضوع المفاوضات مع الإيرانيين مع الأمريكيين، لا يوجد ابدا يعني مفاوضات بيني وبينهم، وانما هي مكاتبات عبر الوسيط الباكستاني او القطري. ولكن نحن نقول ونؤكد انه لا ثقه بالجانب الامريكي.
0: طيب حتى استوضح منك هذه
1: دائما هو
0: النقطه،
1: يغدر.
0: ذكرت ان ما لدى ايران الان هو تلك المفاوضات مع عمان، كيف تنظر ايران الى هذه المفاوضات؟ هل هي مسار بديل؟ هل هي مسار منفصل؟ ما الذي تقصده تحديدا؟
1: يعني ما زالت هناك نقاط خلاف بين العمانيين، وهناك يعني متابعات ورغبة من الجانبين لحل هذه القضية بدون تدخل أمريكي أو ضغوط أمريكية على الجانب العماني، لأنه ترامب هدد العماني إذا اتفقتم على الإيرانيين سنقصف في الحقيقة عمان.
0: طيب ضيفنا من الولايات المتحدة، كذلك أيضا نريد أن نقف على بالفعل كيف تدار القرارات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا الآن هذا التصويت في الكونغرس، وأعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضوءا أخضر، وكأنه أيضا يرتاح الآن لأي قرار عسكري قد يتخذه، ولكن هل المعطيات الحالية هي تشجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستمرار في الخيار العسكري وتصعيد كذلك الخيار العسكري، وبأي شكل؟
2: ما نشهده في المرحلة الراهنة على مستوى الإدارة الأمريكية، لدينا رئيس ودائرة قريبة من مستشاريه يعيشون انقساما كبيرا وعميقا، وهذا لا يعكس صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي ينبغي أن تكون وتبدو بقوة أمام أي تهديد خارجي. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب لا يوافق على كل ما يسمعه من مستشاريه، وأحيانا يعبر عن انزعاج كبير تجاه مستشاريه بالنظر إلى تعثر الحرب في تحقيق أهدافها. وأعتقد أن الرئيس أدرك بأن استخدام القوة العسكرية له نتائج محدودة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تبلغ أهدافها الاستراتيجية فقط من خلال استخدام القوة العسكرية. الآن الرئيس قد يقرر أن يخوض عملية عسكرية أقوى وأطول تلك التي أو كتلك التي اقترحها أدميرال كوبر، وهذه العملية قد تقود لتحقيق بعض الأهداف التي رسمها. و إذا ما استمر في هذا الخط فأعتقد أنه بحاجة للمزيد من القدرات الدفاعية في المنطقة للدفاع عن حلفائه، بالتالي هذا يزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران على الجانب الآخر في هذه الحرب، حرب الاستنزاف ما بين إيران وأمريكا، إيران تبحث عن زيادة الضغط على أمريكا ورفع كلفة الحرب للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا زيادة نفس الكلفة على جيرانها. نتحدث عن الأردن، السعودية وبقية الدول، الكويت، البحرين، ونحن رأينا توسع هذه المواجهة، وهذا يزيد من الضغط أيضا على الرئيس دونالد ترامب، ويزيد أيضا من مستوى الإحباط داخل الإدارة الأمريكية، وحتى الضغط العسكري الإضافي لم يعد مجدياً.
0: وبالتالي تماما هذه النقطة، خطط براد كوبر والمزيد من التصعيد العسكري سيقابل أيضا بجاهزية إيرانية تتحدث عنها إيران، وهي عندما تبادر بضربات عسكرية هي تضع في حسبانها هذا الأمر. هل سيغير ذلك من المنظور الأمريكي لما هو عسكري في حل هذه الأزمة؟
2: حسب تقارير إعلامية، برادلي كوبر تحدث عن عمليات عسكرية أوسع من أجل استهداف المناطق التي تضم الأسلحة الإيرانية وأيضا مناطق تضم أنظمة الدفاع، والهدف هو إضعاف قدرات إيران على قيام بأي ردة فعل، وأيضا إضعاف إيران في منطقة مضيق هرمز. لكن رأينا بأن إيران استهدفت 14,000 مرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت تمتلك القدرة على استهداف الجيران وإغلاق مضيق هرمز. نحن نعرف أن إيران ستتلقى أنظمة دفاع جوي من قبل الصين وعددها 400، وإذا ما حدث ذلك فهذا سيعطي لإيران قدرات جديدة. هذه بعض الأسباب التي
0: دعني أنقل ذلك لضيفنا العقيد نضال،
2: الخيارات العسكرية غير مجدية.
0: طيب دعني أنقل هذا إلى ضيفنا العقيد نضال ونضيف إليه ما كنت تتفضل به. هذه المرة استخدم أيضا مرة أخرى صواريخ، عودة إلى استخدام الصواريخ الدقيقة في الضربات الأمريكية، استخدام طائرات كما ذكرت F-18 بمواصفاتها التي ذكرتها. ما الذي سيغيره ذلك في المشهد؟ ما الذي يمكن أن يضيفه، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أنه تم تنفيذ هجمات واسعة بداية هذه الحرب، وكان يعتقد أنها ستحقق الأهداف المرجوة بشل قدرة إيران الصاروخية وقدرتها كذلك على ضرب استخدام المسيرات، وبالإضافة إلى نظامها بطبيعة الحال. ولكن اليوم نفس الخطة تقدم تقريبا من براد كوبر، هي حملة من 10 إلى 14 يوما، نفس الأهداف، شل قدرات إيران الصاروخية والمسيرات، وكذلك أيضا بحملة مكثفة موسعة جوية.
3: نعم، سؤال مهم ميادة، فقط دعيني أعرج على نقطة ذكرها مهمة، ذكرها الضيف من طهران من واشنطن، تتعلق بموضوع المنظومات الدفاع الجوي التي قد تكون وصلت، ويجري الحديث عنها في المصادر المفتوحة، قد تكون وصلت إلى إيران أو ستصل إلى إيران 400 منظومة من هذه المنظومات من الصين. هذه المنظومة التي يتحدث عنها الضيف من واشنطن هي منظومة QW-12، منظومة صينية، هي ليست منظومة دفاع جوي متحركة أو آليات، هي عبارة عن صواريخ كتف تستخدم الأشعة تحت الحمراء، وهي صواريخ للطيران المنخفض، وهذا سيؤثر على كفاءة الطيران المنخفض وليس على الطيران المرتفع فقط، للإشارة حول هذه المنظومة التي يجري الحديث عنها. بالإجابة على سؤالك، صحيح أن الإقرار بالتخطيط هو مشابه، والإقرار بالتنفيذ العسكري هو مشابه، لكن إدخال عناصر جديدة وأدوات

0: جديدة في العملية العسكرية سيغير في معادلة القتال. عندما ذكرت الاف اي 18 نذهب إلى مواصفات الاف اي 18، طائرة أسرع، خزان الوقود بها أكبر، بها 33% أكبر من الطائرات الاعتيادية، والأهم أن البصمة الرادارية بها أقل. عندما نقول أسرع والبصمة أقل والخزان أكبر، يعني أن إدخالها اليوم في معادلة العمليات والترويج لها على مواقع سنت كم يعني أننا قد نشهد عمليات أعمق للاستفادة من السرعة وبالتالي المناورة والقدرة على الإفلات والهروب إن تعرضت إلى أي مخاطر. والخزان أكبر أيضا يعطيها مجال للذهاب اتجاه العمق الإيراني الذي بات يخشاه الجانب الأمريكي، وهو رهبة البعد الجغرافي. وأيضا النقطة الأهم أنها متعددة المهمات، بمعنى أن F هي فايتر و A هي التاك، يمكن أن تعمل عمل الطائرة الهجومية وعمل الطائرة المقاتلة، بالتالي تعطي ميزة وكتلة نارية أكبر للعمليات وزخم أكبر ناري للعمليات هذه الليلة إن دخلت هذه الطائرة، وأعتقد أنها ستدخل. هناك عدة مؤشرات ترتبط بهذه الليلة، هناك تحركات لحاملة الطائرات USS لينكولن، تحرك عملياتي، والأهم من ذلك أن الجانب الأمريكي اعتدنا أنه له ثلاث مدمرات.
1: حركت نحو أين؟
0: دائما USS لينكولن ترجع إلى بحر العرب بمسافة كبيرة، هذا يعرف في العرف العسكري تموضع لوجستي، لكن مع ساعات صباح اليوم مشابه ليوم أمس تحركت إلى الأمام بمسافة 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، هذا تموضع عملياتي. بالتزامن مع الترويج على الصفحات أو على مواقع القيادة الوسطى عن تدريبات ليلية للطائرة التي ذكرناها قبل قليل وهي الأف إيه 18. نقطة أيضا أخرى لن أطيل عليك ميادة، المدمرات الأمريكية ثلاث مدمرات، أرلي بيرك، مايسون، والمدمرة ميرفي. الآن عندما تتقدم دائما أرلي بيرك، اعتدنا طيلة العمليات يعني أن هناك عملا مركب سيحدث، بمعنى أن أرلي بيرك تستطيع إطلاق الصواريخ عموديا، بمعنى أن هذه الموجة هذه الليلة إن حصلت سيكون هناك بداية الإطلاق من التوماهوك الذي يطلق من الأرلي بيرك. هذا يذهب إلى العقيدة البحرية الأمريكية وهي تعرف بنظام الأثلاث، بمعنى ثلاث مدمرات، واحدة في الهجوم أو العمليات، واحدة في التدريب، وواحدة في الصيانة.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكر موصول لضيفينا السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ولضيفنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. تزامنا مع التصعيد الأمريكي الإيراني تستمر تداعيات أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة. وبعد 5 أشهر من بداية الحرب شهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات جذرية، نتابعها في العرض التالي لعمار طيبي.
2: تعيش أسواق الطاقة العالمية أزمة توصف بأسوأ صدمة لها تاريخيا نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر البحري الضيق شريان الطاقة العالمية، فقبل الحرب كان يمر عبر مياهه 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، وكذلك خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. عبر هرمز كان يتدفق يوميا 20 مليون برميل من الخام، كميات وصلت قيمتها إلى 600 مليار دولار خلال العام الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. خلال أشهر الحرب تأرجح وضع المضيق بين الإغلاق التام والتعطل، ما تسبب في تراجع إنتاج الدول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وهذا ما كبد المنتجين خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دولار من عائدة الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. الأزمة أدت إلى تعطل عبور هذه الكميات الحيوية، والمعضلة الرئيسية أن 70% من النفط العابر لا يمكن إعادة توجيهه عبر مسارات بديلة. خيارات التصدير الأخرى قليلة، فبعض دول المنطقة استفادت نسبيا من مسارات بديلة وسط محدودية خطوط الأنابيب البرية، حيث استخدمت السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يوميا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما استفادت الإمارات من خط بطاقة 1,800,000 برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة. أما العراق فحاول استغلال خط أنابيب كركوك جيهان عبر تركيا من خلال تصدير كميات محدودة بلغت 200,000 برميل يوميا، مع سعي بغداد لمضاعفة هذه الكميات. أرقام الخسائر

0: الجزيرة بدر بيعان للمزيد حول بيان وزارة الدفاع عقب هذا الاجتماع.
1: نعم ميادة، حقيقة نتحدث عن اجتماع عسكري واسع احتضنته الرياض اليوم، جمع رؤساء هيئات الأركان ممثلين أيضا من 43 دولة إلى جانب ممثل من الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن هذه الخطوة تعكس اتساع الاهتمام الدولي بملف أمن البلاحة البحرية، يعني بما نراه من استمرار التوتر حقيقة في البحر الأحمر والمخاوف التي يعني من أن تمتد إلى تداعياتها إلى ممرات استراتيجية أخرى، في مقدمتها أيضا مضيق هرمز. الاجتماع ركز على مشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقود السعودية، تناول كافة التفاصيل، نتحدث عن بدءا من الهيكلة وآلية العمل إضافة إلى طريقة إدارة عملياته والتنسيق بين الدول المشاركة، أيضا الخطوات المطلوبة لإطلاقه رسميا خلال المرحلة المقبلة. المشاركون اتفقوا أيضا على مواصلة العمل لاستكمال الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا التحالف بالتوازي مع إنهاء الإجراءات الداخلية للدول الراغبة في الانضمام. يعني نتحدث عن حالة تمهيدية لاحقة لتوقيع على ميثاق التحالف وبدء المهام. نتائج الاجتماع الأولية كانت إعلان 14 دولة أعلنت عن دعمها للمبادرة في بيان مشترك، أبدت دول أخرى حقيقة تأييدها للفكرة بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالرؤية التنفيذية لهذا التحالف وكيفية عمله، مع التأكيد على أن باب الانضمام سيظل مفتوح أمام بقية الدول كما ذكر بيان وزارة الدفاع السعودية. هذا التحرك يأتي في وقت حقيقة تشهد فيه الممرات البحرية حالة من القلق المتزايد بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية وأيضا سفن الطاقة. هذا دفع دول عدة إلى البحث عن آلية جماعية لحماية خطوط الملاحة. نتحدث عن مضيق باب المندب، مضيق هرمز، هذا من الواضح أنه تحسب لأي تصعيد ربما يعني خلال المرحلة المقبلة وينعكس على هذه المضيقين. نتحدث عن مرور نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية عبر خطوط الملاحة التي ذكرناها عبر المضيقين.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر بيعان. لنقاش هذا المستجد معنا من مدينة جدة خالد بطرفي الكاتب والمحلل السياسي، هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيد خالد بطرفي وقراءة في أهمية هذا التحرك من حيث الزمان والمكان عندما تحدث عن هذا التوقيت الذي اختير لأن يلتئم هذا الاجتماع لهذا الهدف تحديدا، وكذلك المنطقة التي سيغطيها باب المندب البحر الأحمر وخليج عدن.
2: هو ليست أول محاولة لحماية هذه المنطقة، فهناك تحالف أوروبي سبق ذلك، أوروبي أمريكي أيضا لنفس المنطقة، وهناك أيضا يعني سفن أخرى ودول أخرى شاركت بالنسبة لخليج عدن وسواحل الصومال. فهذه المنطقة تعرضت في السابق لكثير من الأزمات والتهديدات، وآخرها التهديد الأخير الذي دفع المملكة إلى العمل على مأسسة هذه العملية بإنشاء تحالف دولي يبدأ ب14 دول تشمل الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي الدول المحيطة سواء من ناحية الدول العربية والدول الإفريقية، ومهمتها هي أن تعمل على ضمان مرور السفن التجارية في الممرات البحرية بسلامة وأمان، وتركت الباب مفتوح لكل الدول الأخرى لأن ليس فقط السفن التابعة لهذه الدول هي التي تمر، ولكن هناك سفن أخرى أوروبية وآسيوية وغيرها تمر أيضا من نفس الممر، وقد ترى دولها أنها بحاجة إلى التواجد، فليكن هذا التواجد من خلال هذه المنظمة بمأسسة العملية ووضع قوانين لها ووضع آليات عمل وغرفة عمليات موحدة وقيادة موحدة في الرياض، بحيث يمكن ضمان

0: سلاسة العمل وسلاسة الدول التي ستعمل من خلال هذا التحالف على ضمان حرية الملاح.
1: جيت على ذكر التحالف الأوروبي، وتحديدا لدينا التحالف الفرنسي البريطاني الذي يتحدث عن فترة ما بعد الحرب في هرمز تحديدا، وأنه سيكون من أجل إزالة الألغام وضمان حرية الملاحة. قياسا بهذا التحالف الذي يتم في منطقة البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن، هل يكون هناك تكامل في المسارات؟ هل هنا مسارات مختلفة؟ كيف يمكن أيضا أن تعطينا معلومات إضافية حول ذلك؟
0: والعمل سيكون نموذجا ربما يقتدى به في مضيق هرمز وربما لا، الظروف تختلف، ولكن البحر الأحمر لا يقل أهمية عن الخليج العربي، وعليه دول مشاطئة أكثر بكثير من الجانبين، وهو أطول بكثير أيضا، ويضم أيضا قناة السويس. فهذه المنطقة كاملة إلى أن تصل إلى خليج عدن بحاجة إلى من يرعى أو من يراقب الحركة البحرية فيها بشكل متكامل بين الدول المشاركة، لا أن تعمل كل دولة باجتهادها، وقد يكون هناك تكثيف للجهود في منطقة وثغرات في منطقة أخرى، بل يكون وفق خرائط بحرية وفق جداول زمنية وفق اتفاقيات بالليل وبالنهار في أيام الشهر المختلفة، بحيث تغطي هذه المنطقة بشكل كامل ومتكامل، ولا يسمح بأي ثغرات قد ينفذ منها الإرهابيون أو المهربون أو الراغبون في تهديد الملاحة في هذه المنطقة.
1: أذهب أيضا لضيفنا لواء محمد فيما يتعلق بمسرح عمليات هذا التحالف وعدد الدول المنخرطة فيه، والتي أيضا ستنضم أكثر 14 دولة وسيكون هناك المزيد. كيف ترى القدرة بالفعل على تغطية هذه المساحة وفعالية وأهمية هذا التحالف في هذا التوقيت؟
2: أهلا بحضرتك. أولا يجب أننا عشان أتحدث يجب أتحدث في سياق أن كانت هناك تحالفات شبيهة بهذا التحالف، زي حرس الازدهار كان أمريكي بريطاني موجود، والدول العربية رفضت الانضمام لهذا التحالف، وهذا التحالف تعرض لانتقادات شديدة لأنه كان غير قادر على خلق آليات فاعلة لردع الحوثيين، وبالتالي بقى هنا في تحالف آخر، والدول العربية رفضت الانضمام لي طبعا تخوف من أن يقال أنها داعمة لإسرائيل وداعمة لأهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط الدول العربية، الدول الأوروبية نفسها رفضت المشاركة في حرس الإصدار. ثم تكون أسبايدس وهو التحالف الأوروبي، وقالوا أن احنا هنشتغل على تحالف بعيدا عن الولايات المتحدة وأهدافها في المنطقة، لكن هذا التحالف أنا عايز أعزله عن الآخرين. هذا التحالف هو إقليمي في شكله الحالي، بيقود بينقل القيادة إلى قيادة إقليمية وليست قيادة أمريكية أو قيادة إسرائيلية. يعني لما نيجي نتكلم هو بيقول الدول التي شاركت في المؤتمر هي الدول المشاطئة للبحر الأحمر. الدول المشاطئة للبحر الأحمر هي دول عربية ودولة واحدة إفريقية وهي إريتريا ودولة إسرائيل، وأنا أتخيل أن دولة إسرائيل لم تحضر في هذا الاجتماع، كل دي دول مشاطئة.
1: لدينا وفق المعلومات أن هناك دول وازنة كباكستان طبعا وتركيا، وهي ذات أيضا قدرات عسكرية كبيرة
2: تاني
1: جدا.
2: إداله بعد تاني أن هناك مشاركة لدول إسلامية كبيرة في الإقليم أو في الشرق الأوسط تستطيع أن تؤثر، لها مكانة عسكرية زي مصر مثلا على سبيل المثال اللي متضررة بنشاط الحوثي في باب المندب، لأن أنا عندي قناة السويس بعتمد بتطلع لي دخل حوالي من 9 ل 10 مليار سنويا، ودول مهمين جدا في ميزانية الدولة وكدخل قومي للدولة المصرية. كل ده نقص بدرجة كبيرة جدا بسبب سلوكيات الحوثيين في المنطقة وبسبب اضطرابات منطقة بحرية مضطربة شديدة الاضطراب. عندي تركيا، تركيا لها نفوذ في هذه المنطقة ولها قواعد عسكرية في الصومال، وبالتالي تريد أن يكون لها تواجد في هذه المنطقة في ظل التنافس الدولي والإقليمي على هذه المنطقة. وأيضا باكستان اللي لها خطوط تجارة وصادرات وتصدير بتأتي من أوروبا إلى باكستان. لكن المهام الأساسية دي اللي هتفرق عن مهمة اسبايدس او ومهمة

0: حارس الإصدار. بمعنى ما هي المهام الرئيسية؟ هل هي في الميثاق اللي تم اتفاق عليه أنه هتبقى مهام دفاعية فقط، بمعنى عدم الهجوم على الحوثيين وإلا هتتسع دائرة الحرب، ولكن حماية السفن البحرية، حماية التجارة البحرية، حماية سلاسل الإمداد في المنطقة، محاولة لعودة الاستقرار، ولكن هتتعامل أيضا بطرق عسكرية إذا تعرضت ليها. يعني هيبقى في طبقات متعددة من الدفاعات الجوية لوقف الصواريخ ووقف المسيرات، إزالة الألغام، ولكن ربما تتحول من دفاع إلى هجوم تحت ذريعة الدفاع عن النفس، لا سيما وإن ربما الحوثي ممارساته قد تكون أكثر عنفا من هذا، وبالتالي يحدث اشتباكات بسيطة.
1: دكتور محجوب، برأيك ما الذي سيؤسس إليه هذا التحالف في المنطقة؟
2: بأن هذا التحالف باعتقادي ينطبق عليه الوقاية خير من العلاج. الدعوة وجهت إلى 51 دولة، استجابت 43 دولة، حضر الاجتماع حوالي 14 دولة استجابت. هناك تصور واضح بناء على الثلاث تجارب السابقة منذ عام 2019 لتحالفات شبيهة، أن الرؤية واضحة بأنه أولا التحالف مركزه أقليمي، لكن بنفس الوقت هناك حضور دولي، والذي يؤسس له هو الحيلولة دون قيام الحوثي بأي إجراءات تعقد الملاحة البحرية في المضيق. هذا هو باعتقادي ستكون الرسالة المهمة أو ما سيجري النقاش عليها. لا يراد أن يحدث الحوثيون أشياء على الأرض ثم يستفيق العالم لها، وكأني بالتحالف يريد أن يقول سنمنع ذلك. وباعتقادي مثل هذه التحالفات عادة شبكة اتصالات مع ما يسمى استكشاف مبكر، ما يسمى عمليات عسكرية استكشافية مبكرة. خلينا نتذكر السعودية كان في هناك عملية عسكرية في جزيرة كمران قبل حوالي بضعة أيام، وكانت هذه الجزيرة مهمة جدا لأي عمل عسكري فيما يتعلق بمضيق باب المندب. وباعتقادي كانت هذه بالتأكيد هي عملية دفاعية، لكن المهم أنها كانت رسالة واضحة للحوثيين أنه ليس من المسموح أن اللعب بأمن المضيق باب المندب. لذلك هذا قد يؤسس إلى نموذج قد ينعكس في مضيق هرمز، وهنا نتحدث عن مضيق هرمز بمعنى أنه أو هذا يذكرنا أنه كيف أن طريقة الحرب في مضيق هرمز قد عقدت تشكيل تحالفات، وأن التحالف البريطاني الآن الذي يتم الحديث عنه قد تم الحديث عنه قبل بضع أسابيع، ولكنه لم يكن قادرا على العمل بسبب واحد، وهو أن هناك حقائق على الأرض أحدثها الإيرانيون في المضيق. والآن كما تفضلتي البريطانيون والفرنسيون جاءوا ليعيدوا ما قالوا قبل شهرين بالضبط، لن ننخرط إلا بعد انتهاء الحرب، وكأنك كما يقول أبو زيد ما غزيت. وبالتالي ما كان يتوقعه الرئيس الأمريكي من مضيق هرمز أن ينخرطوا، هم يقولون له الآن أوقف الحرب أولا. لكن باعتقادي ما يجري في البحر الأحمر يريد منع ذلك، والحيلولة دونه والعمل على إجراءات علاجية تمنع الذهاب إلى مرحلة خطيرة.
1: أنا مفارقا ما حدث في مضيق هرمز سرع من هذه الخطوات
2: بالضبط،
1: من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه الخطوات قد تحل أيضا أو تعطي نموذجا للتعامل مع مضيق هرمز،
2: قد تعطي إشارات كيفية التعامل وتذكرنا التحالفات ضرورية. يعني هذه الحرب خاضتها أمريكا بناء على استشارة إسرائيلية، وأصبحت الدول تخشى الانضمام للولايات المتحدة. الأوروبيون والناتو يقولون هذه حرب غير شرعية، لكن الآن هذا التحالف قد يولد برسالة واضحة، الحفاظ على أمن الملاحة دون حصول تهديدات لها.
1: سيد بطرفي، هناك دول هي في طور الانضمام، يعني هناك 14 دولة انضمت بالفعل، هناك دول أخرى هي في طور الانضمام وفق بيان وزارة الدفاع السعودية حتى استكمال موافقاتها الوطنية. هل لدينا معلومات حول من هي هذه الدول؟
3: عادة الدول الديمقراطية تحتاج إلى تدارس هذا الأمر مع البرلمانات أو الجهات التشريعية في هذه الدول، فهم كانوا ينتظروا أن تكون أمامهم صورة واضحة لكيف سيكون عليه الأمر، ما هي النظم، ما هي القوانين، مجريات العمل إلى آخره. هذه تسلم لهم وهم يدرسونها سواء على مستوى القيادات العسكرية أو على مستوى البرلمانات التي تجيز أو تمنع هذا التدخل أو هذه المشاركة، الذي يساعد ويساعد

0: فهم في التفاؤل بأنهم سيشاركون وجود حالات سابقة، وأيضا أنه يعني تحالف دفاعي للحفاظ على مسارات الملاحة التي تهمهم هم أيضا بقدر ما تهمنا، لأن هذه السفن إذا لم تمر عبر البحر الأحمر فسوف تمر عبر الرجاء الصالح، وبالتالي ستكلف الشرق والغرب تكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 25% من تكلفة المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ثم قناة السويس. فأعتقد أن عشرات الدول ستشارك ولو بسفن بسيطة، يعني ليس
1: نعم
0: من الضرورة أن يكون هناك أسطول كامل، ولكن تكون مشاركة جماعية وصوت جماعي.
1: لواء محمد، ما تفضل به الدكتور زويري حول مضيق هرمز، كيف ترى أثر هذا التحالف على المنطقة الأخرى هرمز؟
2: الاثنين في ترابط عضوي، يعني هي إيران هدفها الرئيسي في الحرب ليس مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو إلحاق خسائر في قدراتها العسكرية بقدر ما تعلية الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي. تعلية الكلفة من حيث خلق أزمة للطاقة، خلق أزمة للأسواق المالية على مستوى العالم، خلق أزمة في سلاسل التوريد، وبالتالي إذا لم تستطيع في مضيق هرمز تحقيق كل هذا فتريد أن توسع، فانتقلت إلى باب المندب لتوسيع الكلفة. أمس كان هناك طائرة مسيرة في دمياط، حتى الآن يعني جهات التحقيق لم تكشف بعد ملابسات الحادث، لكن يمكن أن يوضع هذا السيناريو وهو الانتقال إلى منطقة شرق المتوسط كجزء من الصراع الإقليمي. كل هذا يزيد الكلفة على المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب، يزيد الكلفة على دول الخليج اللي فيه خسائر كبيرة في الاقتصاد لوقف صادرات نفطها، وبالتالي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وفكرة الضغط الهدف الرئيسي منه لإيران هو الحفاظ على النفوذ الإقليمي لها، بمعنى أنها عايزة تقول أن في نظام عالمي جديد إيران موجودة فيه بنظام إقليمي وغير منعزلة عن العالم الخارجي.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحرية، شكر موصول لكما. دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسيد خالد باطرفي الكاتب والمحلل السياسي. الآن نتابع ملف زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، وأبرز التصريحات التي جاءت فيه. معنا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، ومن بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا بكما، أبدأ معك المعتز، وما يقوله الجانب التركي من هذه الزيارة، وكيف بنيت أسس لمراحل تعاون مقبلة؟
3: بحسب الرئيس اللبناني جوزيف عون، هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس اللبناني خلال العقود السبعة الأخيرة، وهي الزيارة الأولى للرئيس اللبناني الحالي جوزيف عون منذ توليه السلطة مطلع العام 2025. هذه الأهمية للزيارة انعكست في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الكلمة التي ألقاها عقب انتهاء اللقاءات مع الرئيس عون هنا في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية استقرار لبنان وعلى تقديم أنقرة ما يلزم لتحقيق هذا الاستقرار ودعم استقرار المنطقة بشكل عام. وأكد الرئيس التركي في كلمته أيضا على أن أنقرة مستعدة لما يحتاجه لبنان في سبيل هذه الغاية. أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوب لبنان، وقال إن لبنان سقط فيه الكثير من الضحايا جراء هذه الاعتداءات، وأكد على أيضا على نقطة ضرورة إكمال مهمة قوات الأمم المتحدة اليونيفيل مهامها في لبنان، وأكد في نفس الوقت على رغبة تركيا في أن تكون جزءا من جميع المبادرات التي يمكن أن تتخذ لضمان أمن المنطقة وضمان أمن استقرار لبنان في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عمل هذه القوات. كما أكد الرئيس التركي على أن تركيا تنظر بنظرة إيجابية إلى التطورات الملحوظة في العلاقات السورية اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي تصريحاته أكد على تصميم لبنان على أن يحصل على استعادة السيادة كاملة على كافة أراضيه، وعلى الدور المحوري لتركيا الذي يمكن أن تقدمه في موضوع التعافي الاقتصادي، وأن لبنان ملتزم بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن ذلك يتطلب تحقيق عدة نقاط، من أبرزها انسحاب كامل من الأراضي من قبل إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأيضا التأكيد على ضرورة وجود آلية متعددة الأطراف من أجل تنفيذ هذه الآلية، حتى لا يكون هناك تنفيذ فقط من قبل طرف واحد وهو لبنان، وضرورة إيقاف جميع الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. مازن إبراهيم، أيضا ما الذي حمله معه الرئيس اللبناني جوزيف عون، وما الذي خرج به من هذه الزيارة؟
4: نعم، في الواقع ما يدى على أهمية كل المخرجات التي صدرت اليوم في المؤتمر الصحفي بين الرجلين، والتي أكدت على الثوابت المتعلقة بكيفية مقاربة ملفات المنطقة وتحديدا ملف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن ثمة أهمية مضاعفة لأمر مسكوت عنه، ولكنه يحمل جوهر وأسباب هذه الزيارة التي حملت جوزيف عون إلى أنقرة اليوم. هذا الأمر يأتي في سياق إدراك رسمي لبناني بات متجذرا أكثر فأكثر. أكثر بات متبلورا أكثر فأكثر، يرتبط بالحاجة لمظلة عربية أقليمية دولية توفر له شبكة من الأمان كي يمضي قدما في المسار السياسي التفاوضي الذي اختاره مع إسرائيل. ونحن اليوم يدا على أعتاب الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل. الجميع هنا في بيروت يدرك بأننا إزاء حائط مسدود وصلنا إليه، لأن هنالك ممانعة إسرائيلية عن تقديم تنازلات فعلية وانسحاب من مناطق متعددة. ومن هنا بدأ لبنان الرسمي متمثلا برئيس الجمهورية جولة دبلوماسية في محاولة للحصول على مساحة للمناورة الدبلوماسية، وذلك من خلال نسج علاقات مع القوى الإقليمية والقوى العربية والقوى الدولية. بطبيعة الحال هذه الزيارة إلى أنقرة لا تأتي في تضاد أو تعارض مع المسار الذي اختطه لبنان مع الولايات المتحدة الأمريكية مع واشنطن، وخير دليل على أن زيارة عون إلى أردوغان تأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن. ولكن ما يعول عليه لبنان فعليا بأن يكون هنالك هامش من المناورة، أن يكون هنالك مجموعة من الدول الصاعدة ذات القوة الإقليمية، وتحديدا هنا نتحدث عن تركيا فيما لديها من مصادر قوة على المستوى الإقليمي على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى الدولي، هي عنصر فاعل في حلف الناتو، وطبيعة ما حصل خلال الأسابيع الماضية في القمة الأخيرة بلور هذا الصعود الإضافي لتركيا. كذلك الأمر بالنسبة لمقاربتها لكامل ملفات المنطقة لا سيما التصعيد الأمريكي الإيراني. من هنا ينسج الرئيس اللبناني الآن شبكة تركيا هي في وسطها في صلبها في محاولة لتأمين هامش المناورة الذي يتيح له أوراق قوة إضافية في المسعى التفاوضي مع إسرائيل. على سبيل المثال عندما يأتي الحديث عن قوات اليونيفيل وأن يكون هنالك طرح، وإن كان لم يتبلور بشكل واضح حتى الآن، إرسال قوات تركية إلى جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، هذه إحدى أوراق القوة التي قد يطرحها لبنان على الطاولة، وإن كانت تل أبيب قد ترفض هكذا خيار. أيضا أن يكون هنالك دور تركي في دفع المسار التفاوضي من خلال تأمين دعم عربي من خلال التقاطع التركي القطري السعودي، وبالتالي كل هذه التقاطعات لبنان الرسمي يبحث عنها بشكل جدي الآن بعدما لمس بأن هنالك تعنتا إسرائيليا في الانسحاب من جنوب لبنان أو تقديم أوراق التنازلات. هنا لابد من الإشارة بتقاطع آخر بأن دورا فرنسيا محاولة من جوزيف عون للتواصل مع فرنسا، اليوم كان هنالك اتصال بين الرئيس الفرنسي مع رئيس البرلمان، وأيضا تشديد على ضرورة تقديم إسرائيل تنازلات. وبالتالي إذا ما جمعنا كل هذه الخيوط، الزيارة إلى أنقرة اليوم على أهميتها وما تكتسيه من أبعاد بالنسبة للبنان الرسمي بتقاطعاتها مع البعد العربي القطري السعودي، وأيضا مع المحاولة اللبنانية لإشراك فرنسا أيضا ضمن كل هذا المسار، يمكن أن نفهم بأن المساحة التي يريد لبنان أن يتحرك من خلالها هي مساحة دبلوماسية مفتوحة كي لا تتفرد إسرائيل بهذا المسار. المسار التفاوضي وتقدم على إيقافه وربما تصعيد إضافي في جنوب لبنان. وبالتالي ضمن كل هذا السياق يمكن أن نفهم هذه الزيارة أهميتها، وبالتالي المسكوت عنه هو كل هذه النقاط التي يسعى من خلال لبنان لبلورة مسار إضافي وأوراق قوة إضافية على طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
1: وضمن ذلك أيضا لا ننسى كذلك مازن باختصار ما قاله الجانب التركي حول العلاقات بين لبنان وسوريا وكيف يمكن أن تلعب دورا في ذلك تركيا.
4: طبعا هذا الموضوع هو أحد أحجار الراحة هنا في هذه المقاربة اللبنانية للموضوع التركي بطبيعة الحال.

0: كان هنالك تعويل لبناني على دور للرئيس أردوغان في بلورة موقف واضح بما لديه من علاقة مميزة مع سوريا، وبالتالي كل التهديدات أو ما صرح بها الرئيس الأمريكي خلال المرحلة الماضية عن احتمال تدخل سوري في لبنان من خلال رئيس الشرع. من الواضح أيضا بأن هذا المعطى كان حاضرا على طاولة البحث، لأن لبنان يعول أيضا على أن يكون هنالك مقاربة جامعة يقدمها الرئيس أردوغان للتوفيق ما بين المسار اللبناني والسوري، بمعنى بلورة رؤية واضحة لمقبل الأيام للمسارات في الفترة المقبلة على قاعدة تناغم لبناني سوري في المسار السياسي وأيضا الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في المنطقة، بما يؤدي إلى الانتقال بالعلاقات اللبنانية السورية إلى مرحلة جديدة كان عنوانها ما تحدث به الرئيس السوري في المقابلة مع الجزيرة قبل أيام، عندما أكد على طبيعة هذه العلاقة والتي لا تشمل أي تدخل عسكري، وأيضا المقاربة التي كان قد قدمها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عندما زار دمشق، وبالتالي التعويل على علاقة ندية بين الدولتين تأتي ضمن انسجام عربي موحد.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. الآن مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول. حسن،
2: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بصيد بعد الوعيد بأكثر من هجوم محدود وأقل من حرب واسعة، شن الجيش الأمريكي حملة جديدة نزولا عند رغبة الرئيس ترامب في تدفيع طهران ثمنا لهجومها على مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. توارى السياسيون نسبيا وتصدر الخطاب العسكري المشهد مجددا، كاشفا السر الذي يعلمه الجميع، وهو أن إدارة البلدين تفتقد الحد الأدنى من الثقة للمضي نحو اتفاق. بحسابات الكم والكيف تطرح الحملة العسكرية الأمريكية الجديدة أسئلة في اتجاهات مختلفة بشأن مداها الزمني وبنك أهدافها، بيد أنها تشير في نظر متابعين إلى تحولات لدى أطراف الحرب في تشخيص ما وصلت إليه وكيفية التعامل مع ما ينتظر مسارها الحالي. ذاك ما تشي به مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحريصة على مسافة من الحرب والمنفتحة للمفارقة على اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. لم ينفض الوسطاء أيديهم من الدبلوماسية، داعين على لسان باكستان إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاوض، إلا أن ذلك الهدف دونه عقبات وألغام. فمعركة المضيق قد تستنسخ نفسها في باب المندب، وحلفاء إيران معنيون بمسارات حرب يخوضها قطب الرحى في المحور الذي يجمعهم بها. زد على ذلك ساحة لبنانية على كف تصعيد قتالي هو رهين بحسابات نتنياهو. هكذا استقرت المعادلة في السياق الراهن، دبلوماسية هشة تهتز على وقع أدنى اشتباك وتصعيد يكفيه مستصغر الشرر ليشتعل مرة أخرى. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور عبد الله شاجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء، ونبدأ معك دكتور عبد الله الشاجي. الرد الأمريكي الذي تابعناه بالأمس

0: هل كان على قدر التوقعات التي ذكرتها وكنت قد أشرت بالأمس إلى أن إيران قد لعبت بعش الدبابير، لكن لا يبدو أن هذا العش قد انفلت حتى الآن؟
1: صحيح، يعني ترامب يعني قاعد يلعب لعبة مزدوجة، يصعد لفظيا ولكن رده كان محدود، كان الأكبر والأوسع، شمل عدة محافظات من الجنوب إلى الشمال، ولكن واضح أن كلا الطرفين قاعد يمتحنان بعضهم البعض دون أن يذهبان إلى حرب. وهذه طبعا أسوأ أنواع النزاعات، لا حرب ولا سلم، المراوحة لما في اختراقات، فشلوا بعد 5 أشهر كلا الطرفين من أن يفرض وجهة نظره، من أن يفرض شروطه، وهذه المراوحة يعني فيها الكثير من الخطورة، لأن كل ما طالت كل ما فرص الوار باي أكسيدنت تتصاعد، كل ما يتوسع قوس النار وقوس الأزمة. يعني الآن دخل الأردن من فترة، الآن في كلام أن مصر إلى الآن لم يعلن ما الذي حدث، من أين أتت هذه المسيرات لتضرب سفينتين عائمتين تخزنان الغاز المسال الأمريكي. ولكن أيضا في تطورات أخرى ملفتة، التطور الملفت أن حسب مصادر أمريكية ترامب دخل في موجة من الغضب والصراخ والشتائم مع فريق الأمن الوطني في البيت الأبيض حول محدودية الخيارات المتوفرة. براد كوبر الذي متقلب والذي يريد أن يحظى يعني دعم ترامب، اللي هو قائد القوات اليو اس سنت كام في المنطقة، قبل أسبوع قال له ما عندنا خيارات، استنفدنا جميع الأهداف، وأيضا مخزون الثاد والباتريوت الصواريخ الاعتراضية نزل يمكن أكثر من 1000 صاروخ وصعوبة أن تعوضهم، وبدأوا الأمريكان يعني يوفرون أو يقتصدون في الاعتراض الصواريخ الإيرانية. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن ترامب يعني يواجه مأزق حقيقي. اليوم زعيم الأقلية في تشاك شومر في مجلس الشيوخ طالب ترامب بأن يوقف الحرب وينهيها كليا، تم تصويت قبل قليل في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد على وقف إعطاء ترامب authorization، تفويض للاستمرار في الحرب. نقطة الأخيرة، في تقرير لرويترز، ما أدري أنا ليش ما في تغطية، رويترز تقرير إكسكلوسيف خاص، أن الحوثيين قصفوا السعودية الأسبوع الماضي من داخل العراق، نقلا عن مصدرين في المنطقة. فهذا تطور، يعني حلفاء إيران الآن قاعدين يستقون بعد كل الضربات التي تلقوها، دخلت السعودية على الخط في تغير قواعد الاشتباك، هذه كلها تعطينا صورة أننا نحن لا نزال نراوح مكاننا. طيب، والأمور قاعدة تتفاقم وتتصاعد.
0: هو نقطة للنقاش طبعا، ولكن دعنا نبقى الآن في هذه اللحظة بالحديث عن محدودية الرد الأمريكي الذي كان
1: هذا
0: يتوقع
1: ومقصود.
0: مقصود
2: هل
0: نعم
1: متناسب،
3: كان متناسبا،
0: ولكن لم يكن تهديد متناسباً. لكن تهديد الرئيس الأمريكي لم يكن متناسبا، يعني كان الرئيس الأمريكي يهدد بحرب كبرى ودرس قاسي وغير ذلك،
1: قال هارد، هو
0: بقسوة
1: ولكن هو القسوة كيف على كيف
3: ترامب. كان يتخذ مواقف تحضيرية للإجراء التالي، طبعا وفقا للإرشاد للنصائح التي وجهت أو أعطيت له، كان هذا أفضل قرار بأن الرد يكون متناسبا. كما لاحظ زميلنا، هناك مشاكل أخرى يواجهها، فطبعا الأفضل أن يكون هناك ربما فترة تهدئة، هذا ربما كان الخيار الأفضل.
1: هل تقرأ إيران ذلك كضعف؟ هذه النقطة،
0: هذا السؤال،
1: كيف تقرأه إيران؟ هذه النقطة.
0: هل أحسنت إيران هنا؟
1: الرأي تعطي ترامب
0: هل أحسنت إيران
1: مستوى شعبية؟
0: هل أحسنت إيران اليوم قراءة الموقف الأمريكي فبادرت هي إلى شن الضربات؟
4: هنا 3 أبعاد جديدة حسن. الأولى، نلاحظ ولأول مرة أن الرئيس الأمريكي يهدد بهذا المستوى من القوة، واللي وصفت بالأمس بأنها عش الدبابير، ووصفت بأنها بأقوى ما يكون، ثم ينكفي بوقت محدود جدا. يعني هي ضربات بخلال يوم واحد ثم لسنا متأكدين أنها ستستمر. هذه أول مرة. مرات سابقة كان يهدد وكان يكون في هناك يومين وثلاث وأربعة وأحيانا يعني أكثر من ذلك. فهذا مؤشر الأول على أن هناك ارتباك في صناعة القرار، بالإضافة لما تفضل فيه الدكتور عبد الله في موضوع الارتباك في داخل مجلس الشيوخ. هذا واحد. اثنين، لمحاولة فك هذا الارتباك، لغز الارتباك، براد كوبر رئيس السنتكوم قدم خطة وهي تقوم على ضرب الأهداف الصاروخية، القدرات الصاروخية لإيران لمدة أسبوعين متكاملين حتى يضعف من ناحية عسكرية، حتى يضعف القدرات الصاروخية الإيرانية، وبذلك يحل مشكلة 1500 صاروخ الاعتراضية التي استخدمتها الولايات المتحدة، ولم يبقى يقدر إلا حوالي 1000 صاروخ، لأنه إذا تم شل القدرات الصاروخية الإيرانية بهذه الحالة سيخف الضغط على القدرات الدفاعية الأمريكية بالمنطقة الصاروخية. هذه الخطة حتى الآن لم تحظى بموافقة ترامب، ولذلك هذه حالة الارتباك. هاي البعد الثاني. البعد الثالث اللي هو بالعودة إلى سؤالك في موضوع إيران، أننا بدأنا نلاحظ نموذج جديد، باترن جديد، وهي قائم على أن إيران هي التي تبادر بالضربات. والسبب في ذلك برأيي أن الوضع الراهن أو ما يسمى ستاتس كوو إذا لم يحل هذا الصراع هو لا يخدم إيران، لأنه إيران في حالة يعني تم تدمير عدد هائل من الأهداف العسكرية والبنى التحتية العسكرية فيها، وهي تحت حصار من ناحية مضيق هرمز. ولذلك قراءتي وهي يعني كمان للمستقبل، ستبقى إيران بهذا النموذج الجديد الذي ظهر تناوش بين الفينة والأخرى طالما لم يصل هذا الصراع إلى حل. وهذا طبعا بما أنه لن يوجد هناك حل في المستقبل
0: لكنك القريب قلت
4: فمن المتوقع أن
0: نعم لكنك قلت أن هذه الحالة ليست في مصلحة إيران. صحيح. دكتور كيف ستتعايش؟
4: طبعا هي ليست في مصلحة الأطراف كلها، ولكن إيران
0: بشكل أساسي
4: لأنها هي
0: كيف ستتعايش إيران مع هذا الواقع؟ هل يكفي أن تبادر إلى الهجوم؟
2: حسن، إيران الآن منذ الهدنة 5 أيام إيران فكرت أو اتخذت قرار الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اتخذت سياسة جديدة وهي استباقية هجومية، وبدأتها في مهاجمة القيادة العسكرية في الأردن في موفق السلطي والأزرق ومشاكل ذلك. وبالتالي إذا تسمح لي، هناك قواعد الآن، هاي قواعد السياسة الإيرانية الجديدة في الحرب، أنا عملتها 1، 2، 3 بدون الشرح إذا سمحت لي. أولا، إيران في هذه السياسة الجديدة الجمع بين الدبلوماسية والعمليات العسكرية. اثنين، الربط بين الدبلوماسية والنفط، بمعنى إيران لا تريد للنفط أن تنخفض أسعار النفط في السوق العالمية، وهي دائما تريد ارتفاع أسعار النفط وسوف تعمل على ذلك. استغلال نقاط الضعف الأمريكية سواء في المخازن، في الصواريخ، باتريوت، تاد، وما شاكل ذلك. التحول للعقيدة الهجومية، لحد الآن الحرس الثوري لم يكن هجوميا في السابق، الآن قال بأنه سوف أتحول للعقيدة الهجومية وسوف أستبق كل الحملات، ولم تكن الأمور بيد الجانب الأمريكي أينما أراد أن يبدأ الحرب ومتى أراد أن يوقف الحرب. النقطة الأخرى الخامسة، تفعيل جبهات المقاومة في كل مكان الموجودين. طبعا في حديث طويل إذا بعدين أتكلم عليه إذا رأيت ذلك. النقطة السادسة، توسيع نطاق الحرب. ويعني قبل كان هناك تحفظ على توسيع نطاق الحرب، لكن الآن هذه
1: بعد في عندك بعد بالنهاية
2: هذا العقيدة
1: عفوا الهدف.
2: بس أكمل من ذاك، اتعاب الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: بعد في عندك
2: القدرة الصاروخية الإيرانية لحد الآن لم تظهر كل أبعاد هذه القوة الموجودة إلى عند إيران، وإيران تقول بأنها من الآن فصاعدا سوف تظهر هذه القوة. وأخيرا لو سمحت لي حسن، الضغط على الولايات المتحدة
4: والمفاوضات يعني طيب. في ذات الوقت التي تضغط عليه على الولايات
0: الأول المتحدة الدبلوماسية والعسكر. نعم دكتور، ما الذي جرأ إيران على أن تتبنى هذه الرؤية التي ذكرها الدكتور صدقيان، ولا سيما العقيدة الهجومية، أن تبادر هي غير مكترثة وعابئة بالرد الأمريكي؟
5: لأن الرد الأمريكي هي تعرف أنه لن يتجاوز الحدود النوعية نوعيا ما حصل حتى الآن. بالمناسبة هذه ليست ضربات قليلة، يعني الضربات احنا ما نشوفها، احنا نسمعها فقط، نسمع أنه ضربة منطقة الفلانية وبس.
0: نعم.
5: هذه ضربات هائلة عنيفة تدمر وتقتل وتسبب حرائق وتسبب خسائر كبيرة، لكن هي بالمقياس الإيراني تعتبر ممكنة، ممكن استيعابها. إيران تشاغل أمريكا في ضربات ليست عنيفة، يعني محتملة وممكن صدها، مثل ضربة دمياط على سبيل المثال. دمياط تبعد حوالي أكثر من 1500 كيلو عن إيران.
0: نعم.
5: عن جنوب إيران، وهي يعني بها منطقة أمريكية، يعني مصالح أمريكية، هذه منطقة الغاز أو الميناء، شركة أمريكية. هذه ضربة بها رسائل، هي الهدف مو بس تدمير، ولكن فيها رسائل نحن نصل إلى مصر، يعني نصل إلى أوروبا.
2: بس الخارجية الإيرانية نفت،
5: يعني الخارجية تنفي، لما تعرف هي الخارجية الإيرانية ضربة وناس آخرين، لكن يعني ممكن يعني تجاوزت حتى فلسطين المحتلة.
0: طيب
5: اللي بنضربه الأردن، الضربة اللي صار عليها انتقام أمريكي، لم تكن ضربة هائلة، تم صد كل الضربات كل الصواريخ، لكن مهم الرسائل التكتيكية اللي فيها. لا أحد يريد الضربة القاضية الآن، وإيران لا تستطيع، لأن لمن تضرب؟ ما في غير دول الخليج، لكن هي تريد تحسين الموقف التفاوضي وإنجاز الاتفاق العودة له.
0: طيب.
5: من خلال هذا الضغط.
0: طيب على عندي بس المتحدة. سؤال، بما أنه هذه الضربات هي ضربات شديدة وقوية ومدمرة ومؤثرة، لكنها لا تغير شيء لا في الموقف السياسي ولا في القدرة الإيرانية على الوصول،
5: لأن قدرة إيران كبلد كبير مساحة على الاستيعاب موجودة كبيرة.
0: طيب.
5: في قدرة على امتصاص زخم الضربات، لكن حسن ملاحظة واحدة، هذه هي تمهيد للحرب وليست الحرب.
0: بعد ما بلشنا
5: بلشنا.
0: طيب.
5: الحرب مو الآن، هذا كله تمهيد. يعني شنو اللي يخلي ترامب يضرب ضربات محدودة ويرجع يقول يريد مفاوضات؟ إن شاء الله هو يريد سلام. إيران ما ممكن يعني
0: دكتور الشيجي شايف أنه لا، أنه هذه
1: طبعا حرب. يعني في مبالغات يا جماعة، ترامب يعني قاعد في قفص ومحاصر، برغم تهوره، برغم تصرفاته مع الحرس الثوري بطريقة لا عقلانية، ولكن في ليميتيشن، في حدود للقوة. يعني الآن ما في ضربة قاضية، في death by thousand cuts.
0: طيب.
1: يعني أقتلت بألف طعنة، ولكن ترامب عنده الكثير من القيود، بعكس الحرس الثوري الذي ما عنده أحد
5: يرده
1: أو يواجه.
0: نسمع
1: لا عنده القيود بس يعني ما أعطاني وقتها حسن حتى أشرح.
5: إيه عنده قيود بس شنو
1: القيود؟ يعني التهور، يعني إيران أولا لو بالفعل تريد ردع تقصف القواعد الأمريكية، حاملة الطائرات تبعد 200 كيلو متر في بحر العرب، تقصف داخل إسرائيل. إذا بالفعل
0: ترجع تشرحها دكتور،
1: يعني هي لن تكون لن لا دكتور. تريد أن تدفع ترامب إلى التهور والجنون حتى يبرر لقاعدته ماجا وللجمهوريين وللديمقراطيين، لأنهم قاعدين يعني يدحرونه بشكل
0: يا
1: قوي.
0: دكتور
1: إن طيب. أنا أريد
0: تشرحهم بعد ما نسمع
1: باقي فترامب راح يكون في ورطة.
0: بس نسمع باقي الأساتذة ثم نعود إليك.
1: شكرا.
0: تفضل دكتور.
6: في نقطة مهمة حسن بموضوع الارتباك الرئيس ترامب أو الارتباك الأمريكي بالرد. أنا تقديري إنه الرد كان هادف ومتناسب، يعني بمعنى متناسب. ليش؟ لأن هناك تعويل أيضا على المفاوضات. عندما أنتجت مذكرة التفاهم كان هناك تعويل على الخروج من مذكرة التفاهم والمضي بالحل التفاوضي السلمي، والآن هناك أيضا تعويل، لذلك هو الرد متناسب وهو هادف، بمعنى في موقع محدد، رغم أنه توسع قليلا إلى الشمال ولكن بقي التركيز حول مضيق هرمز، وهذا يهدف بالتوازي مع التعويل على المفاوضات أن يكون هناك محاولة من أجل الحد من قدرات الحرس الثوري. مقابل هذا الرد الأمريكي، دكتور صدقيان يتحدث عن العقيدة الهجومية لإيران، وكأن هناك 2000 صاروخ انطلقوا من إيران إلى الولايات المتحدة، وهذه العقيدة الهجومية بدأنا نرى نتائجها. كل ما حصل عمليا هو 5 صواريخ، والجديد هو تفعيل جبهات المقاومة كما أسماها، وهو تعبير ملفت أن يكون هذا التعبير يستخدم، تفعيل جبهات المقاومة. أي مقاومة بأي يعني مقاومة ماذا؟ الآن المتغير في هذا المعطى كله سوا هو التحرك السعودي. يوم أمس كان في استهداف الميليشيات في العراق، واليوم العمل على إنشاء تحالف دولي بالنسبة لبحر الأحمر وباب المندب. بمعنى هناك توجه جديد من قبل المملكة العربية السعودية. في حال سيتم تفعيل الميليشيات بشكل أكبر، هذه الميليشيات ستواجه مصير على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. موضوع اللاعبون مدون الدول تم اتخاذ القرار فيه منذ فترة، وبدأ الموضوع في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، مع قسد في سوريا، وهذا الموضوع سيستمر على كل دول المنطقة. طيب. كل هذه الميليشيات لن يبقى لها وجود مع الوقت.
0: دكتور محجوب،
7: في الحقيقة حسن نحن ننظر إلى هذا الحرب ونحن ننسى أو ربما طريقة تعامل الولايات المتحدة خلال 26 سنة الماضية. إيران الولايات المتحدة شنت حربين، حرب على أفغانستان والحرب على العراق. لم تشن هاتين الحربين إلا بتحالفات، أقل تحالف كان 34 دولة، والحرب على الإرهاب بلغ 74 دولة. إذن الولايات المتحدة عمليا في دخولها في الحرب على إيران كانت في أدنى ضعف عسكري مقارنة بالحروب التي خاضتها سابقا. فهي خاضت هذه الحرب ليس على أجندتها كما قلنا، بل على أجندة إسرائيل في توقيت أيضا لم يكن مناسبا من حيث القوة العسكرية. وهذا مدعاة لأن يفكر الجميع أنه هل الولايات المتحدة فعلا كانت في القوة العسكرية التي تستلزم أن تخوض حربا على بلد مثل إيران لم يكن منخرط في عمل عسكري ولا حرب منذ 1988. الأمر الثاني، المثال إيران في قوتها أقوى بكثير من العراق 2003 الذي كان تحت 12 عاما من الحصار والعقوبات حظر الجوي، وكانت أفضل من أفغانستان اللي كانت منهارة بالكامل. إيران كانت عندما تم بدء الحرب عليها دولة متماسكة 100% أعداد قواتها وصواريخها. إذن حتى في مقاربة القوة الولايات المتحدة لم تكن في وضع الجيد لأن تستطيع أن تفرض كلمتها على إيران.
0: لكن تلك الحروب التي تذكرها العراق وأفغانستان يعني حتى بان الفشل الأمريكي أخذ سنوات يعني، وليس بعد شهر أو شهرين أو 5 أشهر.
7: خلينا نتذكر ظهر الفشل بعد سنوات مع وجود التحالف، مع الفائض القوة الهائل، مع الدعم الاستخبارات الهائل، ومع ذلك لم ينجح. صحيح أننا لم منذ البداية كان التشكيك أصلا، منذ البداية كان القول ما الذي سيحصل، لكن اكتشفناه متأخرا. صحيح كان في ما يسمى بالصدمة يعني تبدير الحكم في العراق، إحداث تغير في أفغانستان، لكن كان عملية كما يقال ضعف متراكم. لكن الوضع في إيران عمليا الدولة في إيران استطاعت أن تقف أمام الولايات المتحدة، وليس في بل أنها تبحث عن ترسيخ ما أسميه أنا بالنصر الاستراتيجي وليس بالنصر العسكري. نصر استراتيجي شو معناه بالنسبة للعقلية الإيرانية؟ معناه أولا أن تثبت معادلة جيدة في المضيق،
0: نعم.
7: والنقطة الثانية أنها تقوم بجعل الجميع يفكر بوجود الأمريكي، وهذا الأمر بالنسبة لإيران يتحصل. الأمر القضية الأخرى حسين سمحت لي أنه عمليا الولايات المتحدة ليس لديها شهية للمخاطرة أكثر. اليوم قائد القوات يقول عندنا 50,000 في المنطقة، بال50,000 بده يغير وجه إيران ووجه الشرق الأوسط. لا يمكن أن هو 170,000 جابهم على حرب العراق بكل التحالف بكل الدعم الاستخباراتي، ومع ذلك جعل هناك دولة فاشلة.
1: حسن ممكن بس أضيف نقطة مهمة بس
0: بعرف
1: على
0: بعرف خليها عندك لأنه الدكتور مهند عادة لا يوافق على هذه الرؤية مطلقا. دكتور مهند دائما يعتبر يعتبر بأنه انتظروا الولايات المتحدة لديها قدرة في الوقت المناسب قد تصل إلى مرحلة إسقاط النظام، صح؟
8: تأكيد. الولايات يعني الطروحات التي طرحت من الزملاء أكثرها تخلط فيما بين التكتيك والاستراتيجي. يعني عندما نتحدث عن قدرات الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي والذي قبله، الهجمات هذه تحركات تكتيكية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترامب نفسه قائد الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعطي أمر للجيش فالجيش لديه حرية تقريبا شبه كاملة في اختيار نوع الأسلحة، نوع الضربات، نوع الأهداف، كيف تتعامل مع إيران على الأرض. الرئيس يعطي أمر سياسي، هو ليس خبيرا عسكريا. قائد القوات الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية هي من تتخذ القرارات، لديها خطة استراتيجية. لكن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية واضحة جدا، النظام لديه خيارين لا ثالث لهما، إما أن يستسلم بمعنى يوافق على طلبات الولايات المتحدة الأمريكية أو يسقط بالضغط المستمر. الولايات المتحدة الأمريكية
0: مش بالضربة القاضية،
8: لا توجد ضربة قاضية. الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها هذه المرة تختلف عما حدث في العراق وأفغانستان، ولن أدخل في العراق وأفغانستان. الولايات المتحدة الأمريكية حققت أهدافها الاستراتيجية في العراق وأفغانستان، أسقطت نظام صدام المعارض لها وأنهت القاعدة. هذين هما الهدفين والهدفان الاستراتيجيان الرئيسان. أما بالنسبة لإيران فإيران الآن ماذا فعلت؟ لماذا إيران توسع رقعة هجماتها؟ لأنها تشعر بضغط كبير جدا، الوقت ليس في صالحها، لا تمتلك القدرة الاقتصادية، ليس لديها حلفاء، إيران ليست في وضع جيد نهائيا. أنا لا أعرف كيف يمكن أن توصف إيران بأنها مسيطرة وذاهبة باتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية وهي لا تمتلك الأدوات، ليس لديها جيش قوي، ليس لديها قيادة متماسكة، يوجد انقسام واضح جدا في قيادتها السياسية، قائدها المرشد الأعلى متواري عن الأنظار يخاف أن يخرج، عملياتها الاستخبارية غير جيدة.
0: لماذا ما زالت صامدة؟
8: أي نظام يمكن أن يصمد؟ لكن هذا الصمود إلى متى؟ بالمناسبة إيران تبني بهذا النظام 40 عاما، هل نريد أن يفكك بضربات بسيطة؟ الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة باتجاه معين، أعتقد أن إيران تفهم ما الذي يحدث ولهذا هي توسع رقعة الهجمات لتقوي أوراقها ويدها.
7: يعني تقدير لما ذكر الدكتور مهند، الحرب التي شنتها أمريكا ليست عملية بسيطة، 14,000 هدف تم تدميرها وفق أرقام ذكرها الدكتور إبراهيم أمس.
8: بمعنى لم تأتي بجيوش على الأرض، هذا الذي قصده.
7: لا بس الفكرة المهمة أنه الولايات المتحدة ما صنعته في العراق ليس بيديها، بيدي تحالفات وضعت بريطانيا، وضعت فرنسا، وضعت العالم كله وضع إمكاناته رهن الولايات المتحدة، حتى في أفغانستان الناتو، تركيا كانت موجودة. يعني بمعنى آخر
8: نحن كنا في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، القوات الأمريكية كانت هي 80-90% على الأرض قوات أمريكية.
7: جيد، لكن الأمر الثاني، هي خاضت تلك الحربين على أساس تحالف دولي نشأ في الأمم المتحدة وكان يحظى بشرعية. هذه قضايا كلها
1: ما في تحالف دولي محجوب، ما في تحالف دولي. بريطانيا بس في العراق، وين في تحالف دولي؟
7: حرب على الإرهاب كيف كلها تحت
1: الإرهاب؟ أي إرهاب؟ أتكلم العراق، إسقاط نظام صدام حسين، أمريكا وبريطانيا، حتى وزير الدفاع الأمريكي سخر بأوروبا وقال أولد يوروب. وين التحالف الدولي؟ حرب غير شرعية أصلا، قالها كوفي أنان الليجل وور، فما كان في تحالف دولي.
6: على ما تفضل فيه الدكتور مهند، أنا لم أسمع أحد على الطاولة قال بأن إيران ذاهبة باتجاه تحقيق نصر استراتيجي، لا أعتقد أن هناك مثل هذا الطرح. أولا خلينا نتفق على هاي النقطة. لا أنا ما سمعت حد
8: أنها
6: اللي إذا حد قال إنه
8: حتى عرف ما هو النصر الاستراتيجي.
7: لا أنا
6: أريد
1: لهذا
6: السبب
7: هو بجزء.
1: دكتور إبراهيم، بالنسبة لإيران النصر هو أن لا يسقط النظام.
6: طيب بالضبط،
1: يعني كل واحد عنده تعريف للنصر حسب قدراته.
6: ولكن هنا تحدث
1: يعني ترامب فشل استراتيجي لأن ما هزم إيران ولا حقق أي من أهداف الحرب.
6: دكتور مهند تحدث عن أنه إيران ذاهبة باتجاه تحقيق نصر استراتيجي.
1: دكتور مهند متفائل أكثر من اللازم
6: إذا سمحت.
8: عفوا،
6: هذا واحد
1: متفائل أكثر من اللازم.
6: اثنين، يعني كما تفضل الدكتور محجوب، بوادر الفشل كانت ليس فقط بأول أشهر أو بالهذا، بأول 3 أيام
4: عندما فشلت خطة اللي انهيار اغتيال المرشد وانهيار النظام وما زبطت
7: تحريك الناس،
4: الفشل خلص
8: بدل المرشد.
4: ثم أن التشخيص الموضوعي، خليني بس أجابك على هنا، أن التشخيص الموضوعي للأمر كما تفضل أيضا الدكتور محجوب، قضية عدم وجود عوامل عناصر القوة المهمة، ليس فقط القوة العسكرية اللي هي الحلفاء والشرعية، شرعية الحرب هذا كلها مش موجودة، ما في شرعية للحرب. هذا
1: النقطة على إيران، على العراق وعلى أفغانستان.
4: بس إني مشان أصحح مفهوم برأيي، إنه قضية هل في أحد ذاهب لنصر استراتيجي، حتى هذه اللحظة أنا لا أعتقد أن هناك أي طرف
1: إلى الطرفين
4: طيب. نصر استراتيجي هناك استنزاف، هناك استنزاف استراتيجي لجميع الأطراف، وأنا يعني أحد السيناريوهات التي تلوح أمامي أننا نمضي بهذه الحرب أشهر وسنين، ثم نعود إلى مقولة نتجرع السم أو أن تنسحب أمريكا من كما انسحبت من أفغانستان، وهذه النتائج. لا يوجد هناك حتى الآن حسب المؤشرات الموجودة أي صورة مشكلة لأي من الأطراف للجميع، ولهذا السبب أعتقد أن من الخطأ لأي من الأطراف الإقليمية أن تدخل في هذه حرب خاسرة
1: أو تنضم لها.
3: طبعا بالنسبة أنا سأضع جانبا التحليل العسكري، ما لم نتحدث عنه هو القنوات الدبلوماسية. حتى في فترة الهدوء كان هناك تحرك ما، وكلا الطرفين كان متعلقا في رؤيته الخاصة، حتى الإيرانيون ربما ردوا بسرعة أكثر ما ينبغي. بالنسبة للأمريكان، هناك المبعوث الخاص الذي يجلس في البيت الأبيض، ولا توجد دبلوماسية مكوكية، وربما هناك دعوة للفريق التفاوضي للرئيس أن يعاد النظر في تنشيطه مرة أخرى. الآن وفي ظل الانخراط العسكري، كلا الطرفين ينظران إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية. طبعا ليس للوصول لحل نهائي، لكن على الأقل إذا نوع من الحدود أو الحلول المؤقتة.
0: لكن لا يبدو حتى الآن أنها تنجح، يعني حتى اللحظة لا يبدو أنها هذه الجهود تنجح.
4: لا يوجد
0: في الوصول،
4: ولا حتى مفاوضات،
0: يعني عبر ما يحصل مع عمان بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز
4: مسدود، والباكستان يعني اليوم كانت تقول بأنها ستحاول إحياء المفاوضات. لا يوجد أمل.
3: نعم، من المبكر القول أن سيعود الطرفان إلى المفاوضات المباشرة. قد يكون الخلل من الجانب الأمريكي، أو قد يقبل الرئيس بالطروحات العمانية الإيرانية. هذه قد تكون خطوة يمكن أن يتخذها طبعا، ومفاوضوه يمكن أن يتابع العمل. بالنسبة لإيران يمكن أن تكون هذه عملية لإعادة، لا أقول أن هذا سيكون نجاحا، لكن كعملية تفاوضية على الأقل.
7: عدد دكتور مهند، سمعت الآن كلام من الزملاء عن عن قضيتين، أن الحرب هذه لن تنتهي بانتصار استراتيجي لأحد، وأن على دول المنطقة أن لا تتورط في هذه الحرب بأي شكل، لأنها حرب خسرانة، يعني حرب أمريكية.
0: هذا رأي الدكتور عبدالله.
7: والأهم أنها غير
1: مشروعة. مستنقع
7: وغير مشروعة. طبعا غير مشروعة هذه نحطها على جهة، لأنه كثير من الحروب كانت غير مشروعة وحصلت وانتهت، يعني حتى الاحتلال العراق لم يكن مشروع، لكن اعترفت به الأمم المتحدة لاحقا. طيب الآن، اليوم أنا قريت في إحدى الصحف الأمريكية عن سيناتور جمهوري كان يتحدث لماذا لا ننسحب ونعلن النصر، هذه كنا نقولها سابقا على هذه الجلسة على هذه الطاولة، وخلص يعني هذه معركة خسرانة، يعني لازم ننسحب. طيب انسحبت أمريكا، لو افترضنا انتهت بدون نصر، ما الذي سيحدث؟ هرمز راح يروح لإيران. دول المنطقة ليس لها القدرة على أن تواجه إيران، هذا ما قلته أمس، ويجب أن لا تتورط في الحرب، لأن هذه ليست حربها، هي تتلقى القنابل فقط، هذا مهمتها، تدافع عن نفسها. إيران تريد
5: سمح لها تدخل بهرمز او ما تخرج.
0: يعني تقصد سيطره ايران؟
5: ما راح يصير. لا
9: ما راح يصير. امريكا لن تنسحب.
5: خلص انا بدي احكي لك نظريا.
9: لا هذه نظريه ما راح تصير.
5: اسمعني يا قيس.
9: لا ادري بس انت قاعد تقول كلام ما راح يصير.
5: انا اقول لك هذا
9: وانت تريد حرب اقليميه خليجيه ايرانيه.
0: هو يفترض
9: امرا. قاعد يعطي سيناريو كان راح يحدث هذا السيناريو.
5: ما راح يحدث. راح تظل امريكا تحارب.
9: اعتبني عليه انت بعد.
5: خلص امريكا تظل تحارب اذا.
9: هتظل تحارب
5: إلى متى؟
9: لو أن تنسى
5: وبعدين
9: ما في نصر سريع
5: وبعدين
9: طيب. ما في حل
5: بيخالف خلي يكمل
9: كمل
5: هي ما راح تنسحب أنا أثق بهذا ما راح تنسحب
9: أوكي
5: أي أنا أثق بهذا بس أقول لك هذا اللي قيل
9: إيه بس الآن

0: عفوا الحاملات الطائرات والبارجات الأمريكية ولا تقصف إسرائيل.
1: نعم.
0: تقصف المواقع الهشة في دول.
1: طيب ما المطلوب من دول المنطقة؟
0: أنا ما أريد حرب.
1: طيب.
0: لكن أقول لك شيء، هذه المنطقة لا تنتظر لا مني ولا من الشايجي ولا من الجماعة أوامر، تعرف مصالحها، والحكمة جيدة أنه في عدم الانسياق للحرب. لكن هذه الحرب لم تفصح الإسرارها، إحنا هذه الحرب طويلة. الآن قبل شوية الدكتور تكلم عن هذه التحالف البحري، السعودية استضافت 43 دولة لإنشاء تحالف بحري للبحر الأحمر، هل هذه خطوة خارج سياق العمل أو فقط لحماية باب المندب؟ لو هذه الدول راح تجي وتشارك فقط لمراقبة، هذه ممكن تدخل في صراع مع الحوثي أو غيره. طيب هل هناك عدم يقين بأن هاي ما راح تمتد لهرمز بعدين؟ خلي يشكلوها، لأن هذا ليس التحالف وقتي، هذا التحالف بميثاق، ميثاق يعني موافقة عليه من برلمانات الدول المعنية، بمعنى أنه راح يصير تحالف، تحالف دائم لحماية هذا الإقليم، بحر الأحمر، محيط بحر عدن أو خليج عدن، ثم هرمز يمتد إلى هرمز. هذا يعني أن هناك حركة دائبة تجري الآن بصورة أو بأخرى لتمهيد الأرض للمعركة.
1: يعني هو سيصطدم هذا التحالف. نعم. عسكريا مع إيران في هذه
0: حينما المضائف. حينما يكون عنوانه ضمان حرية الملاحة.
1: نعم.
0: وإيران تقول لا لن أوافق، طبعا أحصل معركة، طبعا إيران راح تضرب وبعدين يصير دفاع عن النفس. المسألة المهمة هنا، السؤال المركزي، لو، وهذا نظري فقط، لو توقفت الحرب عند هنا ماشي باتفاق، ها اتفاق سلام، وإيران خرجت بهذا النصر الاستراتيجي اللي وصفوه، ما هو حال المنطقة وهي ضاربة لحد الآن من باكستان إلى مصر؟ ما هو مصيرها؟ هل إيران راح تتعامل وياها كدولة طبيعية أم دولة هي مو بس متنمرة، دولة طاغية؟ وهل هذا مقبول بالنسبة لدول المنطقة ولتركيا ولحتى إسرائيل أو لأمريكا أو للغرب عموما؟
1: طيب.
0: مع دولة شبه نووية لديها قدرات صاروخية تصل لأوروبا، هل هذا مقبول؟
1: طيب.
0: خلينا نفكر بهذا،
1: خلينا نشوف رأي الدكتور.
0: إذا لم يكن مقبولا طيب. فشوف شنو اللي ممكن.
1: دكتور عبد الله، لأنه كمان في رد من الدكتور صدقيان
2: ومني. يعني بالنسبة للبحر الأحمر، أذكر هني من سنتين ترامب كان عنده حارس الازدهار ضد الحوثيين وحماية الملاحة في البحر الأحمر. ما الذي حدث لها؟ أوقف الحرب ترامب دون حتى أن يستشير نتنياهو.
1: نعم.
2: فهو صفقة بوساطة وأوقف الحرب وتفاوض مع الحوثيين المنظمة الإرهابية. بالنسبة إلى وجود 50,000 جندي أمريكي، ليس جديدا. أمريكا طول عمرها عندها قواعد عسكرية من تركيا إلى مسقط، بما فيها العراق وسوريا ودول الخليج. فيعني لا جديد، هذه القوات الأمريكية ليست موجودة لهزيمة إيران، هي جزء من اليو أس سنت كام، لأن أمريكا تقسم العالم إلى 6 مسار عمليات في كل بحار ومحيطات العالم. أمريكا سيئة جدا في جيدة في إسقاط الأنظمة وإيجاد الفوضى الخلاقة وغيرها، ولكن سيئة جدا في بناء الديمقراطيات والاستقرار.
1: نعم.
2: الحرب على العراق شنو كان سببها؟ بحجة شنو؟ أسلحة دمار شامل ونشر الحريات والديمقراطية في العراق. العراق أسوأ حالا مما كان عليه. أفغانستان 20 سنة أمريكا تقاتل.
1: طيب.
2: قاتل الطالبان 20 سنة وطالبان رجعت أقوى. لا، اللي أريد أن أقول أن أمريكا لن تنسحب من المنطقة. ترامب عنده هدف رئيسي أن إيران ممنوع أن تسيطر على مضيق هرمز، والآن إيران قاعد تعطيه بشكل غير عقلاني، الحرس الثوري المتشددين داخل المؤسسة العسكرية في الحرس الثوري قاعد تعطيه تبرير، لأن الديمقراطيين الآن يدفعون بقوة لوقف الحرب.
1: نعم.
2: هذه حرب استنزاف، حرب ليست لنا، وعنده مشكلة إذا يبي يصعد، يبي يسوي إنزال في جزيرة خارق، أو يبي يسوي ياخذ النووي من جبل الفأس ويبي يضرب ضربات موجعة. هذه كلها ستكلف أولا، ثانيا سيسقط جنود أمريكيين وأنهي أنا. والإيرانيين يعلمون، يعني الإيرانيين يقرؤون بشكل واضح المعاناة التي يعاني منها ترامب وحزبه والانتقادات والانشقاقات.
1: هذا ما سألنا عنه منذ البداية.
2: هذه كلها قيود الآن. نعم. قبل قليل، بس آخر شيء، قبل قليل كان لوتنيك اللي هو وزير

0: التجارة يعلن في بداية العام أن سنحقق في الربع الثاني من هذه السنة نمو اقتصادي رهيب. أتت اليوم الأرقام كارثية على ترامب، 1.5% بس نمو الاقتصادي. طيب. الاقتصاد الأمريكي 1.5%.
1: هذا كله يؤثر على على على مجريات المعركة.
0: تعليق نعيش في العصر الذهبي الأمريكي.
1: نعم دكتور سليم.
0: هذه كلها ردود فعل قاسية على ترامب راح تكون.
2: بالنسبة لمضيق هرمز يعني كما تفضل دكتور شايجي، الموضوع ليس بين إيران وترامب. مضيق هرمز هو أولا بين إيران وسلطنة عمان، وتاليا هو بين إيران والدول الخليجية، ومن بعدها المجتمع الدولي، وأخيرا تأتي الولايات المتحدة. الإشكالية عند النظام الإيراني هو عدم فهم أو عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل. هذه المنطقة هناك مسار انطلق. اليوم المشهد في تركيا كان واضح في زيارة الرئيس اللبناني. تركيا تقود مسار في هذه المنطقة مع السعودية مع دول الخليج. هذا المسار انطلق منذ أكثر من عام. مذكرة التفاهم قدمت مغريات لإيران من أجل أن تكون جزء من هذا المسار، ولكن هذه المغريات بالاستثمارات الاقتصادية هي مقابل سلوك جديد في المنطقة. أعتقد أن ما زالت إيران بعيدة عن فهم هذا الموضوع. المسار انطلق ولن يتوقف، هذا المسار منطلق. المحادثات السعودية التركية الباكستانية كانت منطلقة قبل هذه الحرب واستمرت في هذه الحرب وستستمر أكثر. هناك توجه في هذه المنطقة بالتحالف مع الولايات المتحدة باتجاه إلى المستقبل. طيب. ولكن إذا إيران لم تستوعب هذا الموضوع ستكون خارج هذا المسار. كلما استوعبت هنا يكون النصر الاستراتيجي لإيران، هو المضي بتوجه جديد بعيد عن السلوك التخريبي على مستوى المنطقة.
3: ليس خارج المسار، ضد المسار.
2: الآن ضد المسار صحيح،
3: وصار ضد المسار، وهذا يجعلها في مواجهة التحالفات الإقليمية.
1: لكن كله نعم. يتوقف على نتائج الحرب. طبعا. كل هذا طبعا. يتوقف على نتائج الحرب. عندك تعليق بس ماذا لو انتصرت إيران؟
4: حسن أنا أستغرب كل الكلام يدور وكأنه إيران هي المعتدية، هي التي بدأت الحرب. الكلام أن إيران معتدى عليها وحرب عدوانية كبيرة شنت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل عليها. نحن نتحدث الآن وكأنه إيران هي التي اعتدت على دول الخليج ابتداء. المشكلة أن إيران تحملت اعتداء كبير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومن القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وبالتالي هذا يجب أن يكون إيران الآن تدافع عن نفسها. الآن عندما نقول وندعو الدول الخليجية لأن تتسلح ضد إيران وكأنه إيران هي المعتدية،
2: هي المعتدية على دول الخليج
4: يا عمي. أصل المشكلة القواعد الأمريكية
0: يعني اللي سردية وبعد ذلك كفاكم ترديدها يا دكتور صادق.
4: لو سمحت لي لو سمحت
0: لي اسمح لي
4: لو سمحت لي
0: كفاكم ترديدها
4: لو سمحت لي
0: لحظة بس
4: اسمح لي
0: تدي عليكم بس ولكن أنتم قاعد تعتدون على الطرف.
1: لو سمحت لي
4: أكمل الفكرة
1: لو سمحت صحيحة. وصلت الفكرة.
0: أنتم معتدين على دول الخليج. طيب. والأردن.
4: طيب. هذه القواعد الموجودة في المنطقة والمتوزعة وموجودة القيادة المركزية الوسطى أين هي؟ القواعد اللوجستية التابعة للقيادة المركزية الوسطى سندكام أين هي؟ هذه القواعد هي التي ضربت إيران، هي التي اختلت المرشد.
0: طيب.
4: هي التي قتلت القواعد.
1: بس على شيء على مقيل
4: لم أكمل بس أكمل
1: لأنه وقت أيضا
4: الدكتور سليم قال مضيق هرمز ليس قضية الولايات المتحدة، هو قضية إيران وعمان. قضية مضيق هرمز كان مفتوح، الآن نحن نأتي ونقول أنه قضية هرمز ليست قضية الولايات المتحدة. مضيق هرمز كان مفتوح، الولايات المتحدة هي التي جاءت بالحشود العسكرية وبالقرب من مضيق هرمز، وبالتالي كل المشكلة مشكلة الولايات المتحدة، مشكلة إيران وعمان. لا توجد هناك مشكلة بين إيران وعمان.
2: لماذا لم توافق على الاتفاق مع سلطنة عمان؟
4: لتتركها الولايات المتحدة وأنا أعلم بذلك.
0: صادقين أنتم
4: رافضين. لو سمحت لي دكتور خلي بس أكمل.
0: الممر العماني
4: ما يخالف. اسمح لي اعطيني مجال ان احكي وبعدين احكي.
1: طب خلي
4: اناقض نفسي. طب
1: ارجع ارد عليه يا دكتور. دكتور دكتور ارجع ارد عليه يا دكتور ارجع ارد عليه رجاء.
4: طب النتيجه ايه يعني؟ خليني اكمل الفكره يا دكتور.
1: كمل
4: بس اكمل يعني.
1: كمل الفكره يا دكتور.
4: فبالنتيجة يا حسن هذا الكلام اللي يقال وكأنه إيران هي دولة معتدية، إيران لم تكن دولة معتدية. إيران دعت في أكثر من مرة بأكثر من مشروع، وآخره كان مثلا مشروع هرمز للسلام لم يستجب له أحد. دعت أكثر من مرة من أجل وضع أسس للأمن الإقليمي والأمن الخليجي.
1: اسمح لي أخذ آراء أخرى أيضا دكتور.
2: على نفس الرغم شكرا. أولا لماذا على الدول العربية أن لا تنخرط بهذه الحرب، وعوضا عن ذلك تركز على بناء قدراتها الدفاعية وإقامة التحالفات في المنطقة، تحديدا بوجود لاعبين مهمين حتى الآن ما فيش لهم دور مثل مصر وتركيا والباكستان وإلى آخر. أولا أوروبا، هل يوجد حليف أقرب على الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أقرب من أوروبا؟ ما في. الموقف الرسمي الأوروبي، سندخل في موضوع مضيق هرمز فقط عندما تنتهي هذه الحرب، لا تريد أن تتورط في هذه الحرب. واحد، هذا الموقف الرسمي الأوروبي. اثنين، إسرائيل أكبر المتطرفين سموتريتش يقول هذا الوضع مريح بالنسبة لنا ولا نريد أن ننخرط بهذه الحرب، هذه تصريحاته. وإسرائيل تمارس عملها وحياتها بشكل عادي.
1: هذا الاستنزاف لكل الأطراف.
2: بقية الأطراف تستنزف.
1: نعم.
2: تستنزف إيران وتستنزف أمريكا وتستنزف الدول العربية بهذه الحالة. ومن بدأ هذه الحرب لا يستنزف، يمارس حياته بشكل طبيعي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إنه ما الذي ستضيف الدول العربية إذا شاركت عسكريا في مثل هكذا حرب؟ يعني هل يوجد قدرات عسكرية موجود لديها ليست موجودة لدى الولايات المتحدة ستضيف بهذا الموضوع؟ لن يكون هناك إضافة بمعنى أنها تحسم الحرب في هذا الموضوع. فقط ما الذي سيحدث؟ أنها تتورط في هذه الحرب. وهذه الحرب أنا أؤكد لك يعني من زاوية كمتخصص بإدارة الصراع، لا يوجد نهاية قريبة لها، من الممكن أن تمتد لسنوات.
1: نعم.
2: وليس لأشهر. ثم تنسحب بقية الأطراف، ثم تنسحب الولايات المتحدة. بس إذا سمحت لي بالنقطة الأخيرة. وتقع دول الجوار في هذه الحرب التي ليست نهايتها. النقطة الأخيرة فقط هي أن مضيق هرمز ليس فقط على موضوع النفط. مضيق هرمز ممرات دولية، القوى الاستعمارية الكبرى لا تسمح بسيطرة أحد عليها. وإذا أمريكا وقفت، بريطانيا وفرنسا ستأتي لتحارب حول مضيق هرمز كممر دولة.
1: نعم.
2: لأنه هذا من امتيازات الدول الاستعمارية، وتنازلها أو سكوتها يعني تنازل عن قواعد اللعب بالاستعمار الدولي لإيران، وهذا لن يحدث من كل الدول الاستعمارية.
1: تفضل ردك، بس بدي أرجع أخذ الدكتور محجوب والدكتور مهند.
0: باختصار شديد يلا. إيران اعتدي عليها من أمريكا وإسرائيل، الكل يتفق على ذلك، حرب غير شرعية، الكل يتفق على ذلك، لا من الأمم المتحدة لا من مجلس الأمن ولا من الكونغرس الأمريكي أعطى تفويض لترامب. ترامب أصلا ما يسميها حرب.
1: طيب.
0: عمليات عسكرية.
1: عملية.
0: هذه واحد. اثنين، إيران تعتدي علينا نحن دون أن تثبت إثبات واحد أن أي انطلاق غارات على إيران طلقت من أي دولة خليجية، ما عندهم أي دليل، وأتحدى يجيب لي دليل دكتور صادق. يعني ثلاثة، نحن نرى بأن الوضع الآن لا يتحمل أن تتدخل دول. يعني أنت ما تبي توسع كارثة الحرب هذه، تريد دي أسكليشن. دول الخليج كانت أول دول، قطر وعمان بدعم خليجي، ثم دخلت باكستان لمنع الحرب. طيب. ثم عندما اندلعت الحرب لوقف الحرب لخفض التصعيد، ونجحنا في عدة محاولات وصار في هدن. ثلاثة، لما تكلم الدكتور صادقيان عن ما سمي مبادرة السلام أو هرمز للسلام، تعرف شنو يعني مبادرة هرمز للسلام؟ إيران تتكلم عن 4 نقاط وكلها تخرقها، ما في ثقة بإيران. هذا الكلام من 20 سنة، 2019، حسن روحاني وجواد ظريف يتكلمون عن أن أول شيء
1: يعني
0: عدم التدخل في شؤون الدول، 8 دول في المنطقة.
1: نعم.
0: إيران مخترقتنا اختراق بالخلايا الإرهابية الموجودة، أكبرها كان في الكويت. التعاون، عدم التدخل في شؤون الدول، شلون نثق بإيران؟ هذا الكلام قبل الحرب.
1: طيب.
0: فما بالك الآن
1: تفعيل جبهات،
0: فلا تكرر لموضوع اتفاقية السلام
1: خليني
0: أو مبادرة سلام هرمز. يا دكتور
1: خليني أسأل،
4: إذا ينطيني مجال أرد عليه
1: بعطيك مجال إذا بقي في وقت. دكتور، تفعيل جبهات المقاومة، النقطة اللي ذكرها الدكتور صدقيان، وهذه مسألة باتت تتظهر يوما بعد آخر من ضمن الاستراتيجية الآن، الاستراتيجية العسكرية ل

0: إيران؟
1: هذا ما يسمى بالمشهد الأكثر اضطرابا في الحرب، لأنه كنا نشاهد حربا بين دولة ودولة، وكانت الملامح العمل العسكري واضحة. هذا المشهد المضطرب بمعنى آخر أن يقوم هنالك ميليشيات وجماعات مسلحة بهذه الأعمال، وهي لا تحقق إلا شيئا واحدا، مزيد من الاضطراب، مزيد من عدم الاستقرار، ومزيد من إظهار أن الولايات المتحدة في قواتها الإقليمية لا زالت نافذة. مرة أخرى أعود إلى فكرة هذا، الولايات المتحدة عندما قررت شن الحرب على إيران، إيران كانت في أشد ضعف إقليميا. ب 8/12/2024 إيران كانت شهادة وفاة دورها الإقليمي قد صدرت، عندما خرجت من سوريا بآخر 2000 جندي عن طريق روسيا. الولايات المتحدة جاءت وأعطتها قبلة الحياة بأن شنت الحرب على بدأت الحرب عليها وقصفت قنصليتها إسرائيل. بمعنى آخر يعني هذه التطورات كلياتها أريد للمنطقة أن تحترق من أجل مصالح آخرين. يعني الولايات المتحدة، إيران كانت تضعف، خسرت سوريا، حزب الله كان يضعف، الحوثي كان يعيد موضع نفسه، المفاوضات كانت تجري في السعودية وعمان من أجل لملمة المشهد اليمني، جاءت الولايات المتحدة وشنت الحرب لتقول بأنه الدور الإقليمي. طبعا سيستفاد من هؤلاء، لكن خلينا نتذكر أن هؤلاء أيضا لازالوا ضعاف أكثر من التشويش وأكثر من إثارة المزيد من
0: لكن الآن الآن هناك تحركات عسكرية لهم، يعني ما شهدناه في دول المنطقة
1: ستستمر هذه التحركات، لكن في المحصلة بترتيبات إقليمية يمكن ضبطها. الآن العراق يمكن ضبطه، في اليمن يمكن ضبطه، هذه قضايا يمكن ضبطها في إطار يعني نقاش إقليمي وضغوط يمكن ضبطه حتى مع الولايات المتحدة في العراق. لكن الأخطر
0: إذا بقيت الحرب محسوبة
1: بالضبط، لأنه لازال الطرف الأمريكي والإيراني يريدوا أن تكون هذه الحرب قادرين على ضبطها. نقطتين سريعة أذكرهم، الولايات المتحدة ليست قدر القوة. الولايات المتحدة بالمناسبة من يريد أن يفهم كيف أن الولايات المتحدة تراجعت، أنا أنصحه أن يذهب ويقرأ كيف تراجع النفوذ البريطاني في المنطقة بين عام 1935 و 1969. كيف هذا النفوذ الذي كان قد سمى المنطقة ما يسمى بالبحر البحيرة البريطانية، وبالتالي هناك النفوذ انهار أقل من 30 سنة انهيار كامل واضطرت بريطانيا للانسحاب. نعم. ملاحظة أخرى حول إيران، إيران بعد كل حروبها لا تسقط الأنظمة، لكنها تدخل موجة من الضعف المركب. يعني بعد حربها مع الروس دخلت فوضى وضعف مركب أدى إلى الثورة الدستورية وإلى تغييرات داخلية، سقط النظام بعدها. بمعنى آخر ليس بالضرورة في العمل العسكري، لأنه طيب. هذه الحرب إذا لم يستطع النظام التماسك بعدها سيكون عرضة للانهيار بدون أدنى شك، شأنه سينظم آخر.
2: دكتور، الحرب على إيران التي توصف على أنها غير شرعية أو غير قانونية، التوصيفات هذه ربما قانونية، لكن إيران تسعى لامتلاك التكنولوجيا النووية العسكرية وهي تدفع ثمن سعيها. ليس لدول المنطقة أي علاقة بهذا الموضوع. إيران كان يمكن أن تخرج من هذا بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إما بالنسبة لأذرعها في المنطقة، الميليشيات ما تبقى منها، نعرف أن حزب الله ضعف بشكل كبير جدا وغير قادر الآن على أن يهاجم إسرائيل. إيران نفسها لا تهاجم إسرائيل حاليا، سوريا انتهى موضوعها، موضوع العراق الآن مشكلة مؤجلة. المملكة العربية السعودية ودول المنطقة في الخليج ترى تعرف أن هنالك مشكلة، الآن بدأت ترفع ثمن وجود الميليشيات على الحكومة العراقية، وهذا ربما يغير بعض المعادلات أو يكون بداية لحل في هذه المنطقة. ما بالنسبة لموضوع الحوثيين، أنا أعتقد أن هذه يعني مشكلة قديمة ومشكلة يمنية، يعني ليست فقط هي مشكلة ميليشيات تابعة لإيران، هذا تبسيط. اليمن فيها مشكلة ربما تحل بوساطات خليجية عمانية سعودية أيضا. نعم. بالضغط العسكري، لكن إيران لا تمتلك تلك القوة.
0: أنت هنا توافق على تلك النظرية التي تقول بأن حرب استنزاف ليست في صالح الولايات المتحدة، ليست في صالح إيران، وليست في صالح دول المنطقة، إذن هي في صالح من؟
2: هي في صالح الولايات المتحدة الأمريكية
0: لاستنزاف.
2: طبعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأقوى والأكبر تتحمل الضغط، ليست كإيران. إيران الآن محاصرة، عندما ذهبت إيران إلى باكستان ماذا كان طلبها الرئيس؟
0: نعم،
2: أعطوني الأموال، حتى في المذكرة حتى أخذت معها رئيس البنك المركزي يعني الإيراني، تريد الأموال. إيران في وضع صعب جدا، لا يعني فقدت سردية البقاء. ماذا تقول للشعب الإيراني بعد 40 عام من بناء كل هذه القدرات؟
0: طيب دكتور سليم،

0: دكتور فريحات يعني قدم وكأنه يعني هناك مجموعة من الزملاء طرحوا دعوا الدول الخليجية أو الدول العربية للمشاركة في هذا الحرب. لا أحد يدعو
1: لا للمشارك. ضمنيا هذا هو المطروح.
0: لا يعني تنوضح بس الفكرة، يعني هذه الدول كان عندها من الحكمة الكافية لمحاولة منع هذه الحرب والتوسط لإنهاء هذه الحرب، ولكن ما يطرح هو تفعيل منظومات ردعية ليس بالضرورة الانخراط في هذه الحرب. ما قامت به المملكة العربية السعودية باتجاه الميليشيات العراقية هو جزء من هذه المنظومة الردعية. هذا التحالف بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب هو جزء من منظومة ردعية. القصد أن يكون هناك تفعيل تنشيط منظومات ردعية. أقله الآن ما يجري من قبل المملكة العربية السعودية هو احتواء أو ردع جزء من هذا الصراع. لم يتطور الموضوع إلى أصل الحرب وأصل المشكلة، ولكن على الأقل هناك محاولة من أجل ضبط هذا الموضوع في جزئه الذي يتعلق بالأذرع أو الميليشيات التابعة لإيران.
1: ممكن أرد بشكل سريع؟
2: نعم. طيب بثلاثين ثانية لكل واحد، تفضل دكتور.
3: 30 ثانية.
2: إيه 30 ثانية لك ساعة قديش؟
3: أوكي. يلا. أول شيء يعني مع الدكتور مهند أختلف معه، يعني استمرار حرب الاستنزاف الجميع يخسر فيها، حتى أمريكا. مستفيد هو نتنياهو وإسرائيل والمأزوم بسبب حربه، بسبب انتخابات القادمة. نعم. فأمريكا صرفت 40 مليار دولار وطالب ترامب 87 مليار دولار للحرب على إيران. فهذه طبعا يعني علينا أن نأخذها بفهم. ثانيا دول الخليج لن تشارك. دول الخليج يمكن تسوي مثل التحالف الإقليمي أو التحالف الدولي مع أمريكا مع طيب. أوروبا المصالح، لأن 25 مليون برميل إذا الحوثيون أغلقوا مضيق باب المندب، 25 مليون برميل يعادل 25% من استهلاك النفط اليومي ستتعطل. فالجميع يجب علينا أن نعولم الوضع، مو بس أمريكا وإيران وعمان على مضيق هرمز. الاقتصاد العالمي يعاني. الاي ام اف والورد بنك تتوقع انخفاض في النمو الاقتصادي العالمي بسبب هذه الحرب. فهذه قضية عالمية وليس إقليمية أو محلية.
4: طبعا كثيرون في الولايات المتحدة طبعا، وكما رأينا في الأسبوع الماضي أن فترة الهدنة انقضت بسرعة وعدنا خفض التصعيد يجب أن يكون هو لما توجه الأنظار إليه وليس التصعيد.
2: الخارجية السعودية تقول ندين ونستنكر عدوان إيران على الكويت والأردن، وأيضا استهداف بما فيه استهداف مقر إحدى الشركات شمال الكويت. دكتور لقاء،
5: يعني إذا تريد أنت
2: أثرت موضوع على وسكتت
5: فضل. أي موضوع هو يعني هذه، لكن عموما الحفاظ على موقفك الاستراتيجي ومصالحك، بل حتى على حدودك، ناهيك عن سيادتك الوطنية،
2: نعم،
5: يقتضي ما هو أكثر من النيات الحسنة، ويقتضي ما هو أكثر من مضادات الصواريخ الفاعلة والأسلحة المكثفة، يقتضي استراتيجية دفاعية حقيقية في منطقة مضطربة مثل هذه عليها العيون وفيها دولة. يعني دكتور صدقيان تحدث عن فعلا إيران اعتدي عليها، صحيح، لكن المشكلة هي سابقة للحرب مع دول المنطقة، ولذلك استعيدت كل الأمور لاحقا. لكن بالنهاية هذه الحرب مستمرة وهي لن تنتهي إلا بفوز طرف وخسارة آخر.
2: طيب دكتور أيضا 30 ثانية.
1: 30 ثانية. التورط في الحروب دكتور سليم لا يحدث بقرار مركزي بين عشية وضحاها، أن نفيق صباحا ثم نجد الطائرات تقصف طهران، لا تحدث بهذه الطريقة. أمريكا في حرب فيتنام بدأت بمستشارين عسكريين حوالي 30-40 واحد بس، ثم انتهى بها حرب 8 سنوات، 58 ألف قتيل و 150 ألف جريح. وأيضا هذه الحرب دخلها ترامب على أساس أنها ثلاثة أيام. هذا هي المشكلة في الحروب بأنك تطور.
0: هل هذا يعني أن لا تقوم الدول
1: 30 ثانية
2: دكتور،
1: التركيز على قدراتك الدفاعية وعلى تحالفاتك وأن تبقى بعيدا عن هذا المس
2: دكتور صدقيان.
6: حتى لا إيران لا تريد أن تمتلك السلاح النووي ولا تريد تغيير عقيدتها لحد هذه اللحظة، ماذا سوف يحدث غدا هذا شيء آخر، لكن لحد الآن أخذ السلاح النووي ذريعة من أجل مهاجمة إيران. النقطة الثانية، دخول السعودية مع الولايات المتحدة في هذه الحرب بضرب العراق خطأ استراتيجي، ودخول دول المنطقة في هذه الحرب لا ناقة لها ولا جمل.
3: أيرتون إذا ردينا خطأ استراتيجي وإذا ما ردينا
6: خطأ
3: ضعف.
6: استراتيجي. النقطة الثالثة، مضيق هرمز، إيران لا تريد أن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز،
7: وسوف إيران تمسك بهذه الورقة. علاقة إيران مع جوارها دائما كانت أزمة، عندما كانت إيران حليفة لأمريكا كانت مشكلة،
2: شكرا لكم،
7: كانت عدو لأمريكا.
2: شكرا لكم جميعا، شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.
8: مرحبا بكم، رأس الساعة، وهذه آخر مستجدات التصعيد في المنطقة. قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة، من بينها الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. إيرانيا أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، حيث تم الإعلان في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في مقابل ذلك قال الحرس الثوري أنه صادف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمالية البلاد وأسفر عن وفاة عامل. وفي سياق التطورات في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافتها اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، وأن دولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. نبدأ مع شبكة مراسلينا في واشنطن نور الدين بوزيان، وفي طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين دغير، نبدأ معك، ما هو التقييم الإيراني للضربات الأخيرة الأمريكية في إيران وللمسار التفاوضي المستمر أيضا؟
9: جلال، يبدو أن العمليات العسكرية كما تابعناها وكما نشاهدها تبقى عمليات منضبطة، على الأقل هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة أنها لم تتجاوز حدودها التقليدية باستهداف المناطق الجنوبية وبالتحديد تلك المطلة على مضيق هرمز وعلى امتداد المياه الخليجية. وحتى الرد الإيراني هو رد في مستوى الذي كانت عليه في الأيام السابقة. شاهدنا اليوم الحرس الثوري أعلن عن استهداف قاعدة، بحسب بيانه أعلن عن استهداف قاعدة السالم الكويتية وكذلك قاعدة الأزرق في الأردن. هذا الجو من العمليات العسكرية الذي يبدو أنه منضبط، يبدو أنه يؤسس لمرحلة ما لا يريد الإغراق في العمليات العسكرية، وبالتالي الجنوح إلى مواجهة مفتوحة. والأمر الآخر، ربما كلا الطرفين الآن قبل ربما في التفاوض تحت سقف النيران وليس في وضعية سلمية كما يطلق عليها وضعية وقف إطلاق النار، ربما للحصول على مزيد من المطالب داخل دائرة المفاوضات. هذا يعكس على أن المفاوضات متواصلة. المعلومات هنا تشير بأن المفاوضات عمليا تلك المرتبطة بمضيق هرمز لم تتوقف ولا يوما واحدا حتى بعد هذه العمليات. المفاوضات متواصلة، وهذا ما سمعناه بشكل مباشر من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جلال، قال بقائي بأن المفاوضات والتواصلات كانت مستمرة إلى أمس يوم الأربعاء، إلى أمس الأربعاء حينما كان هناك تواصل ما بين الإيرانيين والقطريين، بمعنى أن الإيرانيين والعمانيين عفوا، وأن هناك مفاوضات حول مقترحات جديدة فيما يخص مادي قرمز وآلية تسيير الحركة في مادي قرمز. الحديث هنا على أن ما يتم التفاوض عنه ليس فقط مرتبط بمرحلة تطبيق بنود مذكرة التفاهم، ولكن الحديث عن مستقبل مادي قرمز حتى بعد العودة إلى مذكرة التفاهم ونهاية مهلة 60 يوما على الأقل، هكذا يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. وكذلك هذه المفاوضات إن نجحت وخاصة مع سلطنة عمان والوصول إلى تفاهم ما حول مادي قرمز، هنا يقال بأن من خلف الكواليس كذلك توجد الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بمخرجات الحوار الإيراني العماني. إن تم ذلك هناك حديث على أن الجانب الأمريكي قد يذهب كذلك بعيدا برفع كثير من الحواجز التي قام بها خلال الخروج بدء المواجهات وتوقف تنفيذ مذكرة التفاهم، بمعنى رفع الحصار، بمعنى رفع العقوبات النفطية. كل هذا وارد إذا ما نجحت مفاوضات مادي قرمز ما بين طهران والولايات المتحدة، طهران وسلطنة عمان. لماذا؟ لأن أصل الإشكال في عودة الحرب، أصل الإشكال في عودة التوتر هو عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، أو الأصح فهم مذكرة التفاهم لكل طرف حسب صيغته. الآن الأصل الأساس هو الخروج بوثيقة أو بصيغة توافقية للبند الخامس من مذكرة التفاهم الذي سيحل الإشكال العالق ما بين الطرفين، وبالتالي العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومعها مخرجات اتفاق سويسرا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بحضور الوسيطين القطري والباكستاني. إذن عمليا هي توتر قد يظل منضبطا، قد يظل محدودا، ربما ليس هناك أي نية لتوسيع دائرة المواجهات. هذا هو التقدير العسكري الحالي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، رغم الحديث الإعلامي عن إعداد الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات شاملة تستمر لأسبوعين، لكن يبدو أن المعادلة أصبحت الآن ضربات إيرانية ربما ترد عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لحد الساعة لم تسجل أي ضربات استباقية للجانب الإيراني كما حدث باستهدافه قاعدة بالأردن. الآن القول هنا أن هذا الهدوء ربما سيصدق على هذه المرحلة وهذه الليلة إلى أن يثبت عكس ذلك، وهذا يفسح المجال للمفاوضات المتواصلة. وهناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى اتفاق، رغم أن هذا التفاؤل مشوب بنوع من الحذر ومحكوم بأي توتر ربما قد يبرز في أي لحظة.
8: نور الدين دغير في طهران، شكرا لك. نور الدين بوزيان، مع قول الخارجية الأمريكية بأنها ملتزمة بمواصلة ما وصفته بالضغوط القصوى على إيران، كيف تقارب الإدارة الأمريكية المسار التفاوضي التي تشير المعلومات والتسريبات بأنه مستمر؟
10: أولا يلاحظ جلال في تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن لهجة واشنطن لا تزال مرتفعة حيال إيران، جملة واحدة يفهم منها يعني بسهولة أن الضغط العسكري سيستمر، عندما يقول الأمريكيون بأن سلوكنا لن يتغير إلا عندما يتغير السلوك الإيراني. معنى ذلك إذا هاجمت إيران أو عادت إلى شن ضربات على مصالح الأمريكية فإن الأمريكيين سيردون كما ردوا الليلة الماضية. وعلى ذكر الليلة الماضية، هنا في واشنطن سؤال كبير عريض حول ما هي الخطوة القادمة للإدارة الأمريكية بعد الهجمات التي قامت بها أمس. البعض يتوقع مثلا أن تنتظر واشنطن أي ردة فعل من إيران وبالتالي سترد، أو ربما تمضي قدما في الخطة العسكرية التي أعدتها واشنطن. وأنت تعرف جيدا جلال بأن مثلا هناك بنك أهداف كان الجيش الأمريكي قد أعده قبل اجتماع الجمعة الماضي الذي حضره كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي مع الرئيس ترامب، ويقال بأن الخطة هذه تتضمن على الأقل إذا تم تنفيذها خلال الأيام القادمة 20% من الخطة الإجمالية للأهداف التي تنوي الإدارة الأمريكية ضربها في إيران. لكن في اللحظة الحالية هناك أيضا انفتاح على الحوار، على المحادثات. ويلاحظ هنا ربما هذا مهم، أنه غداة العمليات العسكرية التي نفذها الأمريكيون مثلا الرئيس ترامب تحدث اليوم ولكن لم يأتي لا من قريب ولا من بعيد بذكر الملف النووي الإيراني. كل ما نعرف أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لا يزال يهدد ولا يزال يقول بأن هناك مزاوجة في الموقف الأمريكي، إما أن تلجأ، إما أن مثلا تقبل إيران بالتسوية والعودة إلى المفاوضات، وإلا سنستمر في عملياتنا العسكرية. هناك تطور داخلي إن صح التعبير جلال، ولكن مربوط 100% بما يجري بين إيران والولايات المتحدة، وهو هذا التصويت الذي تم اليوم في الكونغرس الأمريكي، حيث كما تعلم كان الديمقراطيون قد تقدموا بمشروع قرار من أجل نزع صلاحيات الحرب من الرئيس ترامب، ولكن هذا المشروع مرة أخرى قوبل بالرفض. وتعرف جيدا بأن الديمقراطيين يقولون الآن بأنه حان الوقت لهذه الحرب التي تستمر الآن في تجاوزت شهرها الخامس، حان الوقت للكونغرس أن يتدخل من أجل أن تتوقف هذه الحرب. في المقابل يقول الرئيس ترامب والمحيطون به بأن هذه الحرب ضرورية، لأن إيران تشكل على الولايات المتحدة على حد تعبيرهم خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويقولون إن بين قوسين يتهمون الذين يدعون الرئيس ترامب إلى تعليق أو إلى وقف هذه الحرب بأنه يعمل لصالح إيران. جلال،
8: شكرا لك. نور الدين بوزيان في واشنطن. في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
11: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جدا من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
8: انضم إلينا من طهران السيد محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومن أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. مرحباً بكما. دكتور منصور، هل انقلبت الأمور الآن؟ أصبحت إيران تبادر بالهجوم والولايات المتحدة الأمريكية ترد على الضربة الإيرانية؟ هل هكذا الواقع هو الآن؟
12: هي نعم في الواقع يبدو بأن هناك جزء من الحكومة الإيرانية غير منفتح على المفاوضات في المرحلة الراهنة، وهذا ما أدى إلى إطلاق الصواريخ الخمسة على القوات الأمريكية في الأردن، مما جرى رد فعل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن إيران الآن تتحدث بصوت واحد، لذلك لن يكون من السهل الوصول إلى اتفاق دبلوماسي ما بين أمريكا والإيرانيين.
8: سيد محمد، ما هو التقييم الإيراني للضربات الأمريكية الأخيرة ردا على استهداف إيران قاعدة في الأردن؟

0: من الواضح أن الإيرانيون باتوا يأخذون بزمام المبادرة في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا نرى أن أمريكا هي التي تقوم بردة الفعل. إيران هي القوة الرابعة في العالم وهي تأخذ بزمام المبادرة لمهاجمة القوات الأمريكية حيثما كانت، وتحديدا عندما نتحدث عن الأردن فالمبادرة كانت ناجحة وتمكنت إيران من إصابة الهدف بدقة.
1: دكتور بيتر، يقول سيد محمد بأن الإيرانيين الآن يأخذون بزمام المبادرة، هل هذا الواقع الآن يناسب ما يريده الرئيس دونالد ترامب في إيران؟
0: ما يريد الرئيس تحقيقه منذ 28 من فبراير ليس هو ما يريد تحقيقه الآن. ولا أعتقد أنه سيحصل على ما كان قد ستره من أهداف. بالتأكيد الأهداف تغيرت وتبدلت. الآن هناك تركيز على فتح مضيق هرمز وابتعاد شيئا ما عن الهدف الأساسي وهو الملف النووي. وهل بالإمكان تحقيق هذه الأهداف الجديدة؟ طبعا هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة.
1: سيد محمد، تبدل الأهداف كما أشار الدكتور بيتر، كيف يؤثر على القرار الإيراني سواء بالتصعيد أو على طاولة المفاوضات؟
0: أعتقد أن إيران قالت في مرات متعددة بأنها جاهزة لكل خيارات السلام، وإيران لن تعطي زمام المبادرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا كانت دوما تتحدث عن الأمن والسلام ومن ثم تباغت إيران بهجوم. لذلك إيران الآن هي التي باتت تأخذ بزمام المبادرة وبدأت تبادر، لكن إيران تبحث عن اتفاق سلام حقيقي، وينبغي أن يكون أيضا هذا الاتفاق بإرادة قوية من أمريكا أيضا.
1: دكتور بيتر، ما هي الخطوات التالية المقبلة من الرئيس دونالد ترامب، والذي هدد برد قوي جدا على إيران عقب الهجمات الإيرانية على القاعدة في الأردن؟ ما هي الخطوات المقبلة عسكريا وسياسيا؟
0: من الناحية العسكرية نحن نتابع بأن هناك ضربات عسكرية جارية طوال هذه الفترة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. من الناحية الاقتصادية فحصار الموانئ الإيرانية مستمر، وعلى الجانب الدبلوماسي ما زال المشهد غير واضح. يجب أن نرى إلى أين بإمكان إيران أن تذهب على مستوى الدبلوماسي. إيران ما زالت تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الاستمرار في إغلاق المضيق غير مقبول بالنسبة لأمريكا، بالنسبة للمجتمع الدولي، وهذا ما قاد إلى دوامة العنف الأخيرة. إلى حين أن تقرر إيران بأنها فعلا مهتمة بالسلام وبأنها جاهزة لفتح مضيق هرمز، فدوامة العنف ستستمر والقصف سيستمر.
1: دكتور بيتر، الرئيس دونالد ترامب يقول بأن تشديد الحصار واستمرار القصف على إيران هدفه دفعهم إلى طاولة الحوار وتقديم التنازلات، ولكن بالمفهوم الإيراني يحصل عكس هذا. يعني إيران تزداد تشددا فيما يتعلق بمضيق هرمز، تقصف سفنا تسلك مسارا مغايرا للمسار الإيراني، وأيضا وصلت بأن تقصف

0: قاعدة في الأردن. هل يحقق الرئيس دونالد ترامب ما يريده من هذا التشدد العسكري ضد إيران؟
1: Absolutely not.
2: كلا كلا، هو لا يحقق أي من الأهداف من خلال هذه الحملة العسكرية ضد إيران. إيران تحاول إجبار إيران على أو أمريكا تحاول إجبار إيران على فتح مضيق هرمز بالقوة، لكن هذا لم يتأتى لها إلى غاية الآن، والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تستمر في محاولتها. ليست أمريكا مستعدة لترك المضيق في يد إيران، بالتالي هذا يجعل الآراء متباعدة ما بين الطرفين.
0: في المقابل سيد محمد، هل إيران معنية في هذه المرحلة باستمرار التصعيد وتوسيع نطاق المواجهة وصولا إلى قواعد في الأردن؟
2: في تصوري المشكل هنا هو أن الرئيس دونالد ترامب لا يلتزم بأي من التعهدات والاتفاقيات، وكل مرة يكون فيها توافق أو توقيع لأي صفقة فهو ينقلب عليها بعد ذلك، ودونالد ترامب لا يقبل الواقع الموجود على الأرض بأن إيران هي التي من يتحكم في مضيق هرمز. و أعتقد أن هذا جزء من معاهدة أو مذكرة التفاهم، وخاصة الفقرة الخامسة، وهذه الفقرة تقول بأن السفن التي ستمر من مضيق هرمز ستمر بموافقة إيرانية، والأمريكيون وقعوا على هذا الأمر، لكن ترامب انقلب على هذا الأمر ولم يحترم هذا التعهد. ينبغي أن يكون ترامب صادقا وينبغي أن يقبل بالواقع وبما تم التوافق بشأنه.
0: بالحديث عن مضيق هرمز سيد محمد، الرؤية الإيرانية والعمانية ليست متوافقة بشكل تام فيما يتعلق بإدارة ومستقبل مضيق هرمز. المفاوضات الجارية الآن التي أعلنت عنها إيران مع مسؤولين عمانيين، على ماذا تركز بتقديراتك ومعلوماتك؟
2: أعتقد أن العمانيون اتفقوا مع الإيرانيين في بدء، لكن كان هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران قالت بأنها تقوم بنفس الإجراءات التي كانت قد اتبعتها حتى من دون موافقة العمانيين، وإيران ستمضي في تنفيذ ما تم إقراره في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.
0: دكتور بيتر، هل تعتقد بأن إدارة الرئيس ترامب معنية بمخرجات ما يمكن التوصل إليه بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين حول مضيق هرمز؟
2: I'm sure that Oman is. أنا متأكد أن عمان تطلع الإدارة الأمريكية على تقدم المفاوضات مع إيران، لكن دعونا نكون واضحين، الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم لم تعطي لإيران حق التحكم في مضيق هرمز على الإطلاق. كان هناك حديث على ضرورة البدء بالمفاوضات التقنية في فوق 60 يوما، وأعتقد أن ما قامت به إيران هو خرق لمذكرة التفاهم من خلال قصف السفن الموجودة في المنطقة، وأيضا محاولة تغيير مسار هذه السفن. إذا أعتقد أن على إيران أن تنظر إلى المرآة لتعرف ما هي الأمور التي ينبغي التقيد بها وتطبيقها. إيران طبعا لا تتحكم فعليا في مضيق هرمز، لكنها تؤثر بالتأكيد على حركة الملاحة. السفن الإيرانية أيضا لا يمكنها أن تعبر المضيق، وإيران تمنع السفن الأجنبية من

0: استخدام هذا المضيق على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أردنا أن نفتح المضيق بشكل نهائي أمام الملاحة البحرية في المنطقة.
1: دكتور بيتر، كيف تنظر أيضا الإدارة الأمريكية إلى التهديدات المحدقة الآن بممر مائي آخر مهم جدا في المنطقة، وهو باب المندب، الحديث عن فرض رسوم، وأيضا التوتر الأمني والعسكري الحاصل في هذه المنطقة، وصولا طبعا إلى الاستهدافات التي حصلت في ميناء دمياط لحاملة غاز مسال يونانية، وأيضا منشآت لتخزين النفط عائمة في ميناء دمياط. كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى وصول المواجهة إلى مصر؟
0: الإدارة الأمريكية طبعا لا تقبل بعرقلة حركة الملاحة في أي من تلك المضائق، إن كان هرمز أو أيضا باب المندب. وأعتقد أن الأنظار الآن تتجه نحو قناة السويس حتى لا يتم فيها أي تأخر في عبور السفن والناقلات، وهناك الكثير من السفن المدنية التي ليست في حرب مع إيران موجودة على جانبي المضيقين، ولا ينبغي أن تتأثر في حركتها. وأعتقد أن باب المندب أيضا كما هو الشأن بالنسبة لمضيق هرمز هو ممر مائي دولي، ولا ينبغي أن يتم إغلاقه ولا أن تتأثر حركة الملاحة فيه.
1: سيد محمد، كيف نفهم توقيت تحريك ملف باب المندب في هذه المرحلة في سياق المواجهة الإيرانية الأمريكية؟
2: أعتقد باب المندب organized by الهوثيز.
0: باب المندب مضيق تشرف عليه جماعة الحوثي وليس إيران، وأعتقد أننا شهدنا زيادة ملحوظة في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وأعتقد أن هذه الأزمة أدت إلى هذا الارتفاع، والأمريكيون هم طرف أساسي في هذا النزاع، وإيران وافقت على الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، وإيران هي التي تسيطر على مضيق هرمز والجزر الموجودة هناك. طبعا هنا نتحدث عن مياه إيرانية، و ولا يمكن القول بأن الأمر يتعلق هناك بممر دولي. الأمريكيون يقولون هذا، ولكن الإيرانيون يقولون بأن هذه الجزر الموجودة هناك تجعل من الممر ممر تابع لإيران.
1: صحيح سيد محمد، الجميع يعلم بأن جماعة أنصار الله هي التي يعني تمتلك زمام المبادرة في باب المندب، ولكن الحرس الثوري ردد كثيرا بأنه سيوسع نطاق المواجهة وصولا إلى باب المندب. هل من الممكن فصل بين ما يحصل في مضيق هرمز والمواجهة الأمريكية الإيرانية عن ما يحصل الآن في باب المندب؟
2: It's the same. Iran is backbones, one of its backbones, the houses.
0: إيران نعم تدعم الحوثيين، ولكن لا علاقة لإيران بما يحدث في باب المندب. الحوثيون هم الذين يسيطرون على ذلك المضيق، والحوثيين هم الذين يستهدفون أي سفن أو ناقلات هناك. إيران غير منخرطة في أي حرب في باب المندب.
1: ما رأيك بهذا دكتور بيتر؟ هل يمكن فصل ما يحصل بباب المندب عن ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز؟
2: absolutely not.
0: بالتأكيد لا، الحوثيون كما يعلم الجميع هم ليس بالضرورة طبعا تحت سيطرة إيران، ولكنهم يتلقون دعما كبيرا من جانب

0: إيران، وهم من يقوم بهذه العمليات العسكرية في باب المندب، وهذا يجعل الحوثيين جزء من هذه المواجهة. إذا ما أراد الإيرانيون أن يتوقف الحوثيون فعليهم أن يوقفوا إرسال الدعم العسكري للحوثيين من طائرات مسيرة وصواريخ، وكل ما يستعمله الحوثيون ليس مصنعا في اليمن وإنما في إيران.
1: كيف تتوقع أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء التصعيد المتزايد في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر وصولا إلى مصر؟
2: I'm sorry, what was the first part of that question?
1: قلت كيف تتوقع أن تتصرف الإدارة الأمريكية إزاء التصعيد المتواتر في منطقة باب المندب البحر الأحمر وصولا أيضا إلى استهداف الناقلات في دمياط في مصر؟
0: كما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية خاضت حربا مع الحوثيين قبل سنوات، والحوثيون يبقون طبعا تهديدا بالنسبة للمنطقة، بالنسبة لباب المندب. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن تريد توسيع المواجهة إلى منطقة باب المندب. هذا سيكون وضع معقد، ربما ستتعامل معه العربية السعودية بمفردها مع بعض الدعم من قبل أمريكا، و من الضروري أن تكون أيضا هناك مفاوضات للحوثيين من أجل أن يفتحوا باب المندب، وقد يقدم السعوديون أيضا بعض التنازلات للحوثيين من أجل حل المشكل هناك.
1: سيد محمد، أشار الدكتور بيتر إلى المملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن تنظر إيران إلى ما أعلنته الدفاع السعودي عن استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات؟ هل ترى إيران هذا انخراطا في المواجهة للحفاظ على الممرات البحرية في المنطقة؟
0: ما من خطر بالنسبة لإيران في المرحلة الراهنة؟ أي اجتماع دولي يتم عقده هناك لا علاقة له بإيران، ناتو والدول الأخرى لا يمكنها تدخل في مواجهة مع إيران في هذا الوقت. بالتالي أي اجتماع يمكن أن يعقد، الشيء الوحيد الذي يبدو مستبعدا في هذه المرحلة هو عقد اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإيران كما يرى الجميع قامت ببسط سيطرتها على مضيق هرمز.
1: شكرا لكما السيد محمد حسين أنصاري فارت في طهران والدكتور بيتر منصور في أوهايو. الآن إلى فقرة سياق الحدث مع عبد السلام وقراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد موجة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال الساعات 24 الماضية.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران تحت ضغط تصعيد عسكري متسارع خلال الساعات 24 الماضية. ضربات أمريكية جديدة داخل إيران ورد إيراني طال دول المنطقة يقابله حديث متواصل عن مفاوضات لا تزال مفتوحة. فهل ما زالت الدبلوماسية تتحرك رغم النار أم إن التصعيد بات يحدد شروطها وحدودها؟ ثلاثة لاعبين يحددون اليوم مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد بوصفه جزءا من سياسة ضغط مستمرة، فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول لفوكس نيوز إن واشنطن ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. في المقابل تجمع إيران بين التفاوض والرد، فالخارجية الإيرانية

0: وإيران، وإن النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد، كما تدعو باكستان الطرفين على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم. إذن يبقى باب الدبلوماسية مفتوحا بين واشنطن وطهران وسط تصعيد ميداني يهدد بإغلاقه، والليلة الماضية شهدت تصعيدا لافتا يقول الجانب الأمريكي إنه جاء ردا على الاستهداف في الأردن. نحاول أن نفهم مع سلام خضر كل هذه التفاصيل على الخريطة التفاعلية.
1: بالضبط، أمس شهدت إيران مجموعة من الغارات وصفتها القيادة الوسطى بأنها أكثر كثافة من أيام سابقة. اللافت فيها ربما هو توسع رقعة الاستهدافات لتصل إلى زنجان في شمال إيران، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها محافظات شمالية منذ انهيار مذكرة التفاهم. الأهداف الباقية توزعت على خوزستان وفارس وهرمزجان وبوشهر. كان هناك مسألة لافتة أو ضربات لافتة على مزيد من الجزر المطلة أو القريبة من مضيق هرمز. جزيرة قشم عادت لتكون في قلب الاستهدافات، ومن دخل حديثا على خط الاستهدافات هي جزيرة أبو موسى وجزيرة كيش. ولكن في المقابل كان هناك أيضا ضربات إيرانية على دول المنطقة، أكثر من دولة أقرت إيران باستهدافها. الكويت، وزارة الدفاع الكويتية تحدثت عن استهداف إيراني طال منشأة تابعة لشركة صينية. الحرس الثوري قال إنه استهدف الكويت. الأردن كان هناك أيضا إعلان من وزارة الدفاع بأن الجيش الأردني أسقط عدد من الصواريخ الإيرانية كانت متجهة إلى داخل أراضيه. ولكن يبقى اللغز الأكبر هو الاستهداف الذي شهدته مصر، ميناء دمياط بالتحديد. عبد السلام، ميناء دمياط أمس ناقلتي نفط وغاز تعرضتا لحريق عند هذا الميناء الحيوي جدا بالنسبة لمصر على البحر المتوسط. اليوم الحكومة المصرية أكدت أن الحادث أو الحريق نتج عن ضربة بطائرة مسيرة، لكن حتى الآن لم يتبنى أحد هذه الضربة، ويبدو أن الحكومة المصرية لا تزال تحقق بمسار هذه الطائرة لمعرفة من استهدف دمياط.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، هو تصعيد أمريكي ورد إيراني في سعي لتحسين ربما شروط التفاوض بين الطرفين. سنناقش ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا. وكنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف التصعيد ووجدنا أن الطرفين لا يصعدان خارج التفاوض، بل يحاول كل منهما تعديل شروطه من خلال الميدان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الضربات تقليص تهديدات إيران وحلفائها ضد القوات الأمريكية وضد الملاحة التجارية وضد دول المنطقة، كما تعتبرها ردا على محاولات استهداف قواتها في الشرق الأوسط، ولتثبيت أن سياسة الضغط الأقصى ليست اقتصادية ودبلوماسية فقط، بل يمكن أن تتخذ شكلا عسكريا مباشرا. أما إيران فيقرأ ردها بحسب ضيفنا بوصفه محاولة لردع واشنطن وإثبات أن الضربات الأمريكية لن تمر بلا ثمن، كما تسعى طهران إلى توسيع كلفة الحرب أفقيا في المنطقة والضغط على واشنطن عبر ساحات متعددة، مع تثبيت معادلة الرد المباشر على أي استهداف أمريكي جديد. أهلا بك مرة أخرى. نحاول أن نفكك هذا المشهد وفرص العودة للمسار الدبلوماسي بحسب الباكستانيين. من أين يمكن البدء في فهم هذا التطور الأخير؟ 3 أيام من الهدوء ثم عاد الاستهداف، هذه المرة من إيران، وأمريكا تقول إنها ترد.
2: أنا باعتقادي بالسلام أن إيران لا تريد هذا الوضع الحالي، وهو لا سلم ولا حرب. المرشد وفق تصريحات مسعود بزشكيان قبل بضعة أيام كان قد قال له أنه غير راضي عن مسار اللا حرب ولا سلام، وبالتالي ربما جزء من هذا الفعل العسكري الذي قامت به إيران هو جزء من الدفع بالمسار إلى التحرك. الآن هل هذا التحرك إلى نوع من التطرف؟ لا نعرف، لكن واضح تماما كما تفضلت في المقدمة أن كلا الطرفين يتحركان وفق قاعدة مذكرة التفاهم، يعني ضابط الإيقاع الأساسي لحركتهما أن هناك مرجعية لهما وهي مذكرة التفاهم. اللعب على موضوع تعريف موضوع البند الخامس وفتح المضيق كيف يفتح إلى غير ذلك، وبالتالي الكل يتحدث عن هذا الآن. وفي المقابل إيران تقوم بإرسال الرسائل في توزيع الألم.

0: والكلفة خارج منطقة الخليج، في إشارة للولايات المتحدة أن التكلفة تتزايد عليها بعيدا حتى عن منطقة مضيق هرمز.
1: بالنسبة للأمريكيين، تصريحات كثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعندما بدأ حملة من 13 يوما كان الهدف الضغط لفتح مضيق هرمز، حصل الهدوء كما ذكرنا 3 أيام. هذا التحشيد العسكري بالنسبة للأمريكيين في هذه المرحلة، ما سببه وإلى ما يهدف؟
0: في الحقيقة عبد السلام، هذا التحشيد ليس ملفتا إلا في موضوع الطائرات، لأن نحن لازلنا في عديد قوات لا يتجاوز 50,000، ولازلنا في عديد، حتى قطاع بحري لم يتغير كثيرا. الشيء الوحيد أو الفارق الوحيد هو القطاع، ما يسمى الطائرات، الطائرات تزايد عددها فقط. وبالتالي نحن نتحدث عن ضمن هامش فقدان الشهية للمخاطرة. الرئيس الأمريكي يتصرف ضمن هذا الإطار، لا يريد أن يخاطر أكثر لا بالقوات ولا بالخسائر ولا بالضحايا، رغم أنها تتزايد، لأنه الآن وفق آخر الأرقام لدينا 18 أمريكيا قتل و 500 تقريبا و 20 جرحوا. وبالتالي هذه في حرب لا يوجد فيها حرب برية، والتكلفة تعتبر غير عادية.
1: سياسة الضغوط القصوى كانت قبل هذه الحرب بفرض العقوبات، العقوبات تستمر بين فينة وأخرى، نسمع عن بعض العقوبات التي تفرض. الآن تكرار هذا المصطلح ما الذي يعني؟
0: باعتقادي هو مزيد من وضع النظام السياسي في إيران تحت ضغوط أكثر. لنتذكر إيران بسبب هذه الحرب، إيران هجمت أو استهدف حوالي 14,000 هدف في إيران خلال الحرب 40 يوما، ويقال أنها تزايدت حتى في 13 يوم الماضية. وبالتالي هناك كلفة بسبب الحرب تتجاوز 350 مليار دولار، إذا ما أضيف لها أثر العقوبات. وبالتالي نتحدث عن انهيار اقتصادي تتسبب به هذه الضغوط وهذه العقوبات مع تزايد الحرب والعمليات العسكرية.
1: مع التطورات الأخيرة كان ملاحظا الاستمرار في الحديث عن قنوات التواصل، والجانب العماني يتحدث أيضا عن محاولة لفكفكة المشهد في مضيق هرمز. الباكستانيون اليوم أيضا تحدثوا عن الحرص على العودة إلى مسار التفاوض. كيف يفهم الموقف الباكستاني كوسيط في هذه المرحلة والفرص المتاحة له؟
0: الباكستانيون والطرف القطري معنيون بإبقاء مسار التسوية قائم عبد السلام. الباكستانيون يتحدثون عن هذا المسار لأنهم بدأوا بشكل أساسي، لكن هذا المسار باعتقادي لم يمت، إنما ذهب إلى نوع من تراجع بسبب الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بشكل أساسي. المحادثات تجري بين عمان وإيران هي محاولة إحداث اختراق. نحن آخر ما لدينا الآن أن هنالك طرحا لأن يصبح المسار الإيراني للخروج والدخول المضيق، في حين المسار العماني يصبح فقط للخروج من المضيق. معنى ذلك أنه هناك محاولة لبحث عن مسار، عن نقطة وسط يفتح من موجبها المضيق، فإذا ما فتح المضيق سيكون ذلك اختراقا كبيرا في النقاط الثانية. أخيرا أشير في هذا المجال أنه إيران معنية بالبند رقم 1 في المذكرة، وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية، هي تريد أن تضمن لا حرب ولا عملية عسكرية ضد إيران مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على كل ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن نتابع ملف زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم لتركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، وأبرز التصريحات التي جاءت. فقد شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة. من جانبه قال الرئيس أردوغان إن لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة. انضم إلينا من أنقرة الدكتور مصطفى جنار، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز سيتا للدراسات، ومن طرابلس شمالي لبنان الدكتور خلدون الشريف، الباحث والكاتب السياسي. دكتور خلدون، زيارة استثنائية لرئيس لبناني لتركيا، كيف تقرأ هذا الانفتاح اللبناني في هذه المرحلة على تركيا؟
3: مساء الخير. أولا أستاذ جلالة، لابد أن نعتبر أن هذه زيارة أتت مكملة للزيارة التي بدأها رئيس الحكومة نواف سلام في نفس السياق، ولو أن الزيارتين لم يتضمنا وفودا رسمية بمعنى وزراء ومسؤولين، ولكنها بدأت بزيارات كمدخل أو كزيارات مؤسسة للبنان لعلاقة جديدة مع تركيا. فتركيا الآن هي دولة إقليمية فاعلة جدا. تركيا رئيسها تحدث عن أن أمن تركيا يمتد من بيروت إلى دمشق وحلب، الأمن القومي التركي. تركيا لها تأثير كبير على سوريا، تركيا لها علاقة ممتازة مع إيران، تركيا علاقتها مع العراق أيضا ممتازة، والآن مع إعادة تشكيل المنطقة وخاصة المشرق العربي، ومع الحديث عن خطوط نفط وغاز، وعن الحديث عن اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسوريا وغزة، بات لبنان بعد اتفاق الإطار يحتاج إلى تأمين روافع إقليمية أو رافعة إقليمية أوسع رافعة إقليمية لتدعيم موقفه، وتركيا قادر على لعب هذا الدور كونها جزء من الناتو وكونها معنية بالأمن القومي التركي في المشرق العربي، وكون سوريا الدولة الأقرب إلى لبنان على علاقة ممتازة معها. لذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة ولو أنها مؤسسة لكنها ممكن أن تؤدي إلى علاقة ممتازة بين تركيا ولبنان، ولبنان يحتاج لعلاقة كهذه في المستقبل القريب.
2: دكتور مصطفى، لبنان يمر بمرحلة حساسة داخليا وإقليميا، ماذا في جعبة تركيا لأن تصل بلبنان إلى ما تريده بنظرتها لمنطقة مستقرة؟
4: شكرا على الاستضافة. هناك نقطتان مرتبطة بهذه الزيارة اليوم. أول شيء الأمن والاستقرار وأيضا إعادة البناء. عندما نتحدث عن الجانب الأمني، نحن نعرف أن لبنان له علاقة متوترة مع إسرائيل، وتركيا بإمكانها أن تدعم لبنان ويمكن أن تشارك في جهود السلام بعد انتهاء مهمة القوات الدولية في لبنان. تركيا تريد أن تساعد على ضمان الاستقلال والسيادة اللبنانية، وبإمكانها أن تدعم القوات اللبنانية، ويمكن أن تقدم أيضا دعما في التدريب بالنسبة للجيش اللبناني. هذا أحد الجوانب، وفي تصوري أنه من المهم جدا أن تكون تركيا حاضرة بقوة على الأرض في لبنان من أجل أيضا دفع إسرائيل على الانسحاب من لبنان. يمكن لتركيا أيضا أن تلعب دورا دبلوماسيا أيضا. بالنسبة للجانب الآخر فهو مرتبط بالجانب الداخلي، كان لتركيا أيضا أن تساعد على تقديم خدمات بالنسبة للبنان، توفير بنى تحتية وأيضا إعادة إعمار البلد في جنوب البلاد وأيضا في مناطق أخرى. يمكن للبنان أن تستفيد من الخبرة التركية في تقوية المؤسسات و مختلف المنشآت في البلاد. إذن تركيا يمكن أن تلعب دورا مركبا الجانب الأمني وإعادة الإعمار.
2: دكتور خلدون، الوضع الإقليمي وأنت أشرت إلى أهمية تركيا في الإقليم، كيف يساهم في تقارب سياسي وعسكري أيضا كما أشار الدكتور مصطفى من خلال ما وصفه بمساعدات عسكرية أو تدريب كما أشار، كيف يساهم في تقريب وجهات النظر في المنطقة بين البلدين؟
3: بداية للحديث قليلا عن العسكر، أنا أعتقد أن الجيش اللبناني لا زال مرتبطا ارتباطا عضويا تسليحا وتدريبا بالولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح.
3: لذلك حتى لو أرادت تركيا أن تساهم في التسليح أو التدريب، هذا الأمر ليس بسهل، هذا من جهة. من جهة ثانية، الآن تركيا تشارك في اليونيفيل، واليونيفيل سينتهي دوره آخر السنة المقبلة، ويجري العمل على تشكيل قوى قادرة على ضمان هذا الأمن أو تأمين ضمانات للبنان ولإسرائيل أيضا. وفي هذه الناحية بالذات أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستوافق على دخول تركيا كقوات دولية أو كقوات مساندة لهذا الضمان. هذا ليس يعني أن لبنان لا يريد ذلك، ولكن كما حصل في غزة سيحصل في لبنان، لأن العلاقة الإسرائيلية التركية الآن شديدة التوتر. بموضوع إعادة الأمر، لقد عرضت تركيا على لبنان طبعا بيوت جاهزة لجنوب لبنان تقديما، وهذا مشكورين عليه، وهم يعرضون دائما خدماتهم على المستوى الداخلي. أما على المستوى الإقليمي، فتركيا على علاقة ممتازة كما أشرت سابقا مع المحيط الذي يدور حول لبنان، يعني مع العراق حيث نعمل الآن، لبنان وسوريا يعملون جميعا على مد خطوط نفط من البصرة إلى الحديثة إلى لبنان، أو من كركوك إلى بنياس وإلى طرابلس. وهنا التركي عامل أساسي وفاعل، بمعنى أنه يجب أن يتلقى هذا الخط إذا ما امتد ضمانا تركيا بأنه لا يؤثر على اقتصاد تركيا. وتركيا تحصل أيضا على نفط من كركوك عن طريق جيهان، مرفأ جيهان، ويريد التركي أن يوسع هذا الخط ليضخ كميات أكبر. لذلك التعاطي الإقليمي مع تركيا ومع سوريا ومع العراق، وطبعا ربطا مع السعودية، مع الحصول على ضمانات إيرانية بعدم عرقلة أي مشروع اقتصادي، هي مسألة حيوية بالنسبة إلى لبنان وبالنسبة إلى الإقليم كله. وهنا التركي هو اللاعب الأساسي على المستوى الإقليمي، لأنه دولة كبيرة، عضو بالناتو، علاقته ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقته جيدة مع إيران، وعلاقته جيدة مع الدولتين المجاورتين العربيتين العراق وسوريا.
2: دكتور مصطفى، معلوم بأن الخطاب الرسمي التركي يقول نحترم سيادة الدول وخياراتها فيما يتعلق بالمحيط، ولكن كيف تنظر تركيا الآن إلى المسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الحساسة، وما تقوم به إسرائيل في المنطقة؟ وتركيا لا تخفي بطبيعة الحال حالة التشنج مع إسرائيل في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بسوريا. كيف تنظر تركيا إلى هذا المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي؟
4: طبعا تركيا تدعم كل نوع من الجهود الدبلوماسية التي ترسخ الاستقرار في لبنان وتؤكد على سيادة لبنان. نعم، تركيا كانت في مناسبات عدة ضد ما تقوم به إسرائيل من احتلال للأراضي وأيضا قصف لمختلف المناطق في الإقليم. وتركيا كانت لديها علاقات متشنجة مع إسرائيل في مناسبات عدة، لكن الآن تركيا تدعم المسار الدبلوماسي ما بين إسرائيل ولبنان، وتركيا أيضا تؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها في جنوب لبنان. ومنذ شهر مارس إسرائيل قتلت أزيد من 4000 شخص. لذلك أيضا تركيا مستعدة لتقديم الدعم الإنساني في هذا الصدد. نحن نعرف أن إسرائيل لا تريد أن تغادر لبنان، لذلك فتركيا جاهزة للمساهمة بهذه المجهودات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار. ورئيس دونالد ترامب وإردوغان لهما علاقات جيدة، بإمكان استفادة من هذه العلاقة لإنجاز الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل. وإذا استمر الاحتلال الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي في المنطقة، فلن يكون هناك استقرار ولا سلام. لذلك تركيا تعمل مع لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، مع قطر، مع سوريا، لأن تركيا لها أولوية، وهذه الأولوية جعل السلام والاستقرار عمان في المنطقة. نحن بحاجة إلى دول مستقرة، نتحدث عن سوريا، لبنان، العراق، هذا كله يصب أيضا في أمن وسلام تركيا. لذلك تركيا هي ضد التدخلات الإسرائيلية في لبنان وفي غزة وفي سوريا وبقية المناطق.
2: دكتور خلدون، على ضوء ما برز في الأيام والأسابيع الماضية، تلميح الرئيس دونالد ترامب إلى تدخل سوري في لبنان، ونفي طبعا سوري على لسان الرئيس الشرع. كيف ينظر لبنان إلى دور تركيا في هذا السياق بحكم العلاقة المتينة ما بين تركيا وسوريا في هذه المرحلة؟
3: أنا أعتقد بداية أن الرئيس الشرع لا يرغب في التدخل كما أشار في حديثه إلى الجزيرة، ولكن أعتقد أيضا أن تركيا لا تشجع على الإطلاق أي تدخل سوري في لبنان، لأن ذلك سينعكس سلبا على أمنها القومي، بدليل أن الرئيس الشرع قد تلقى بشكل مباشر أو غير مباشر تحذيرات من الحشد الشعبي أنه إذا ما أراد التدخل في لبنان سيتم التدخل من العراق في سوريا، وبالتالي سيتأثر أمن الإقليم بشكل أو بآخر. لذلك أعتقد أن أحدا ليس له مصلحة بتدخل سوري عسكري في لبنان ولا بتدخل عراقي في سوريا، وتركيا قادرة أن تساهم في هذا الأمر من خلال أمرين: الأمر الأول بالحديث مع السوري ومع العراقي، وأيضا بالحديث مع الأمريكي لعدم القيام بخطوة كهذه. هذا من جهة. أما بالنسبة إلى لبنان، فالحديث عن تدخل سوري في لبنان يؤدي إلى توترات مذهبية بمعنى أو طائفية، بمعنى أن المسيحيين يتأثرون بحديث من هذا النوع ويشعرون بالتوتر، وكذلك بين هلالين الشيعة، وأنا أتحدث بمنتهى الصراحة أمام الناس. لذلك التلويح بهذا الأمر يؤثر على الأمن الداخلي اللبناني حتى لو كان بشكل غير جدي، ولكن يؤثر بشكل عاطفي أو يؤدي إلى توترات ما نحن بغنى عنها. وأنا أعتقد أن زيارة الرئيس نواف سلام التي تمت إلى أنقرة قبل ذلك وقبلها إلى دمشق، وزيارة رئيس جمهورية الآن، هي بصدد امتصاص أي رغبة أمريكية في دفع سوريا للقيام بدور كهذا. وأنا أعتقد أيضا أن سوريا ولبنان لديهما مصلحة مشتركة في مواجهة الاحتلال السوري لبلديهما. الحضور العسكري الإسرائيلي في سوريا والاحتلال الإسرائيلي لسوريا أقل من الاحتلال الإسرائيلي للبنان وأقل أذن، ولكنه موجود. لذلك التنسيق اللبناني السوري وأيضا الرعاية التركية مع الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية يساهم ربما في لجم أو في ضبط أو في دفع الاحتلال إلى مغادرة البلدين.
2: دكتور مصطفى، ما هي الخطوات التالية من الطرفين خاصة من الدولة التركية بعد هذه الزيارة التي وصفت بأنها مهمة جدا خاصة بالنسبة للبنان؟ ما الخطوات التركية المقبلة بعدها؟
5: تركيا first of all will strive to
4: بداية تركيا ستحاول تطوير علاقاتها مع لبنان وفي ذلك كل الأطياف والأطراف في لبنان.
5: Lebanese political spectrum are welcoming Turkish.
4: كل الأطياف السياسية اللبنانية ترحب بالتعاون مع تركيا والتواجد التركي داخل لبنان من أجل مجابهة التواجد الإسرائيلي، ولبنان سيعزز التعاون العسكري مع لبنان، وأيضا تركيا ستبقى داعمة للجيش اللبناني وستساعد لبنان وتركيا ستساعد لبنان في بناء المؤسسات. تركيا أيضا تريد رؤية حوار متقدم بين لبنان وسوريا، بما أن تركيا لديها علاقات جيدة مع الحكومة السورية فتركيا بإمكانها أن تشرف على ذلك الحوار، لأنه في وجهة نظر التركية لبنان وسوريا مرتبطان ارتباطا وثيقا، فبالنسبة لنا نحن لا نرى في لبنان وسوريا وضعان منفصلان، الاثنان يدخلان في الفلسفة الأمنية وأيضا في الهندسة الأمنية للإقليم والمنطقة. تركيا تعتبر سوريا ولبنان بلدان صديقان وينبغي تقديم الدعم لهما. لذلك تركيا ستعمل على تعزيز الحوار ما بين البلدين، وهذا أيضا سيصب في مصلحة الأمن القومي التركي، لأن الاستقرار في سوريا والازدهار في سوريا وفي لبنان هو جزء من الأمن والاستقرار في تركيا.
2: شكرا دكتور. عذرا للمقاطعة، انتهى الوقت. الدكتور مصطفى جنار في أنقرة والدكتور خلدون الشريف في طرابلس، شكرا لكما. رأس الساعة، وهذه آخر مستجدات التصعيد في المنطقة. قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية أن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل موضوعات عديدة، من بينها الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. يأتي ذلك بعدما شهدته الليلة الماضية من ضربات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيهها ضد إيران ردا على هجمات إيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة. إيرانيا أعلن عن سقوط ضحايا في أكثر من هجوم، حيث تم الإعلان في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة قشم فجر الخميس. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده بقصف أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. في مقابل ذلك قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، بينما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفاً إيرانياً استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. وأضافت الخارجية الإيرانية أن سياسة إيران مبدئية في احترام سيادة مصر، مشيرة إلى أن طهران ترفض بشكل قاطع أي تورط لإيران في هجمات دمياط. وفي سياق التطورات في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافتها اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأشارت وزارة الدفاع السعودية لأن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، وأن دولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام. انضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبدأ معك بآخر المواقف المتعلقة بالجانبين السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية.
6: نعم، سياسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من تهديده بتوجيه ضربة إلى إيران ردا على الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في الأردن، أشار إلى أنه بالرغم من هذا التصعيد فإن إدارته ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن بعد تنفيذ الرد العسكري الذي حصل بالأمس. وهذا يفسر إلى حد كبير طبيعة الضربة الأمريكية الأخيرة التي جاءت محدودة زمنيا، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أنها كانت أوسع من حيث عدد الأهداف واتساع رقعتها الجغرافية، بمعنى أن واشنطن أرادت تثبيت معادلة القوة مجددا من دون الذهاب إلى مواجهة تغلق وتنسف باب المفاوضات بشكل كامل. وهذه المقاربة كررها أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجيت، الذي أكد أن سياسة ترامب تقوم على المعاملة بالمثل، وبأن استهداف القوات أو المصالح الأمريكية ستكون له عواقب. شدد في الوقت نفسه على استمرار سياسة الضغط الأقصى، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية. وفي هذا السياق جاءت العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم ضد شبكات دولية تدعم شركة ماهان الإيرانية بالتحديد للطيران، وأيضا استهداف كيانات وأفراد في دول من بينها الصين والهند وروسيا، إلى جانب أيضا شركة واجهة مرتبطة بالحرس الثوري. وهذه الخطوة تأتي في إطار تضييق الخناق على البنية اللوجستية والمالية الإيرانية، أو ما تسميه واشنطن بالغضب الاقتصادي. ويأتي أيضا بعد يوم واحد أيضا على عقوبات مماثلة شملت 10 كيانات وناقلات نفط، قالت الخزانة الأمريكية إنها مرتبطة بمحاولة طهران تحقيق عائدات مالية من مضيق هرمز. ميدانيا الإدارة الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها لحدود 30 من يوليو غيرت مسار 24 سفينة تجارية وأوقفت سفينتين، وأعلنت أيضا أنها فتشت سفينتين أخريين، مؤكدة أن أي من هذه السفن لم يخترق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. أشارت بالمقابل أيضا بأن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أسقطت أخيرا لم تبلغ أهدافها، وشددت بالمقابل على استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من خلال انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات وآلاف الجنود في المنطقة في إطار استمرار هذا الحصار الذي تصفه واشنطن بالفولاذي على إيران. سياسيا حصل ترامب اليوم على دفعة مهمة من مجلس الشيوخ بعد فشل مشروع القرار الذي كان سيلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. إسقاط المشروع يمنح بكل تأكيد إدارة ترامب هامشا سياسيا أوسع للاستمرار في هذه العمليات، وإن كان ترامب يلوح بالمقابل إلى أن المحادثات مستمرة مع إيران. لكن أيضا تؤكد هذه الخطوة أن محاولات الديمقراطيين لتقييد صلاحيات الرئيس في هذا الملف لم تنجح، بالرغم من محاولات سابقة وتعهدات بأنهم لن يتوقفوا عن طرح مثل هذا المشروع، بالرغم من انضمام بعض الجمهوريين إلى دعم هذا القرار، إلا أنه لم يمر في ظل سيطرة الرئيس دونالد ترامب ونفوذه الكبير على الحزب الجمهوري. لكن في المقابل يبقى الرأي العام عاملا ضاغطا على البيت الأبيض، حيث أن آخر استطلاع جديد أجرته بالتحديد وكالة الأسوشيتد بريس ومركز أبحاث تابع لجامعة شيكاغو يظهر أن نحو 1/3 الأمريكيين يرون أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق خوضها، بينما يفضل عدد كبير من المستطلع آراؤهم العودة إلى التفاوض بدلا من استمرار العمليات العسكرية. كما تتزايد أيضا المخاوف جلال من ارتفاع أو معاودة أسعار الوقود الارتفاع من جديد، وهو ملف يدرك البيت الأبيض حساسيته في ضوء اقتراب انتخابات الكونغرس المقبلة، وهي انتخابات يخشى الجمهوريون تحديد أن تؤدي إلى خسارتهم هذه الأغلبية الضئيلة في الكونغرس في ضوء عدم شعبية هذه الحرب على المستوى الشعبي وتداعياتها الاقتصادية بطبيعة الحال. جلال،
2: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. رانيا، ما هو التقييم في إيران للضربات الأمريكية الأخيرة؟
7: نعم جلال، يعني تعتبر الأوساط الإيرانية أن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت استهداف واستكمال لما وصفته بالجرائم الأمريكية، حيث تم الحديث عن أن الولايات المتحدة تعويضا للضربات التي تتلقاها تقوم بقتل المدنيين. هكذا تحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف، والذي يعد أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين، أكد على أن الولايات المتحدة قامت باستهداف المدنيين، ارتكبت جريمة حرب أخرى بحق الشعب الإيراني، وأكد في المقابل أنها على الولايات المتحدة أن تدفع ثمن هذه الجريمة. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذا المقر العسكري المسؤول عن العمليات المشتركة هنا في إيران. أكد أن عهد القيام بالاعتداء والفرار دون تلقي ضربات قد ولى، وتحدث عن أن القوات الأمريكية أصبحت التوابيت جزءا من معداتها، في إشارة إلى الخسائر التي تلحقها الضربات الإيرانية بالقوات الأمريكية الليلة الماضية، وأيضا يعني في الليالي السابقة خلال العمليات الضربات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك جلال، كانت هناك عدد من الرسائل وجهتها إيران، أهمها نفي طهران بشدة أي علاقة علاقة لها بهجمات دمياط، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وقبلها وزير الخارجية عباس عرقشي، والذي أكد على احترام إيران الكامل لسيادة مصر. تم الحديث عن أن هذه العملية يعني يقول أنها مشبوهة، ويحذر من عمليات العلم الكاذب، في إشارة إلى أنه قد تكون إسرائيل هي من ارتكبت هذه العملية وتحاول أن تلصقها بالقوات المسلحة الإيرانية. تم نفي أي علاقة لإيران بهذا الأمر، والتأكيد على ضرورة الحذر من مثل هذه العمليات المشبوهة، مع التأكيد على احترام إيران لسيادة مصر وأراضيها، والتأكيد على أنها دولة مهمة وصديقة بالنسبة لإيران. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا تأكيدات أو ربما رسائل انتقاد وجهتها طهران للأمم المتحدة، بعدما قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية أن يعني عدم قيام أمين عام المجلس الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، عدم ذكره اسم الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما المسؤولتان عن التوتر في المنطقة، يعني هو أمر خاطئ، ودعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الشأن. هناك مواقف كثيرة جلال، أغلبها تؤكد على قدرة إيران على مواجهة الولايات المتحدة والرد على هذه الهجمات الأخيرة، مع التأكيد على أنها ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، سواء في قاعدة الشيخ عيسى اليوم أو في قاعدة الأزرق الأمريكية. تتحدث إيران عن أنها يعني ألحقت خسائر في الأرواح في عدد من الجنود الأمريكيين الفنيين وطاقم الصيانة في قاعدة الأزرق، بالإضافة إلى يعني تدمير كما يقول بيان الحرس الثوري 3 مقاتلات من نوع F-35، هذا بالإضافة إلى الحاق خسائر بمقاتلات أخرى. الجيش الإيراني أيضا أكد أنه ألحق خسائر وصفها بالفادحة في القوات الأمريكية باستهدافه بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى، وتأكيده على أنه ألحق خسائر أخرى بالقوات الأمريكية خلال الضربات الماضية، واتهم القوات الأمريكية بالتكتم على عدد أو الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدها في عملياته هنا في المنطقة.
2: شكرا لك رانيا قاسمي في طهران. في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران. في المقابل جدد الحرس الثوري تهديداته بمواصلة غلق مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
8: بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق، تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض. هدد ترامب بتوجيه ضربات لإيران، متوعدا بأنها ستكون قوية، مبقيا في الآن ذاته على خيار المفاوضات سعيا لبلوغ اتفاق. ولكن لم تمضي ساعات حتى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن غارات على ما وصفتها بمجموعة واسعة جداً من الأهداف في الداخل الإيراني. على موقع إكس ذكرت سنتكوم أن الضربات ما هي إلا رد على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما عن بنك الأهداف، فمنشآت للحرس الثوري شملت مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، بحسب بيان سنتكوم الذي أعلن أن الهجمات الأمريكية استغرقت ساعتين من الزمن. وفي التفاصيل، توضح وسائل إعلام إيرانية خريطة الاستهدافات الأمريكية، وتقول إنها شملت محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس جنوبي البلاد، وتضيف أن الهجمات في هرمزغان تركزت على الجزر الإيرانية كيش وأبو موسى وقشم، وأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قد قتلوا. رد يعقبه آخر، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت، حيث أعلن الأردن اعتراض 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنىً تابعاً لشركة أجنبية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة. وكرر الحرس الثوري وعيده بأن مضيق هرمز لن يفتح أبداً ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها وتدخلاتها في المنطقة. الهجمات الأمريكية هي الأولى مذ قرر ترامب قبل نحو أسبوع تعليق جولات القصف على إيران، مفسحاً المجال لطاولة المفاوضات لتقول كلمتها. ورغم تأكيد الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها من أجل إحياء المفاوضات ومنع اتساع دائرة التوترات، لكن استئناف العمليات العسكرية من الجانبين يضفي مزيداً من التعقيدات على أجندات المفاوضين والوسطاء على حد سواء.
2: أفتح نقاشاً مع ضيوفنا من مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط ومنسق البيت الأبيض السابق لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. نقرأ أول عسكريا العقيد نضال، هل اختلفت الضربات الأمريكية الأخيرة عن سابقتها؟
9: الإجابة بشكل مباشر جلال نعم، كان هناك اختلاف واضح. لمسنا أن هذه العمليات شمولية تكاملية تراكمية، بمعنى كانت عمليات الاستهداف أوسع، شملت الساحل الغربي بالإضافة إلى أجزاء من الشمال الغربي الإيراني. وعندما أقول مركبة، كان هناك صواريخ دقيقة توماهوك أطلقت من المدمرة أرلي بيرك بالإضافة إلى ضربات الجوية. وعندما أقول تراكمية، بمعنى أنها سلسلة من الضربات حسب بيان السمنتكم الذي استخدم عبارة سترايك وليس أوبريشن، بمعنى ضربة وليست عملية، ما يعني أننا أمام سلسلة قد تشمل هذه السلسلة مجموعة أو حزمة من الأهداف. هناك كان أمر ملفت أيضا في الضربة يوم أمس، تأخرت الضربة وكان ذلك متعمدا لتحقيق هدفين. الأول تجنب عنصر سقوط عنصر المفاجأة الذي كان أو أصبح معتادا عملية الضربة من الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 12 لغاية الساعة 2 فجرا. يوم أمس كانت الساعة 3 بدأت، والتعمد في ذلك تعمد عسكري، ليس فقط عنصر المفاجأة، بل أيضا الجانب الأمريكي جر الجانب الإيراني إلى ما يعرف عسكريا بالضوء الأول. هذه النقطة ملفتة، ودعني فقط أوضح طبعا ماذا يعني ذلك. عندما يكون هناك الضوء الأول، الجانب الأمريكي جر الجانب الإيراني إلى ساعات الصباح، في ساعات الصباح الباكر عملية الرد الإيراني تكون مرهقة ومتعبة، وعملية اعتراضها سهلة، لسبب أن زاوية الشمس تكون منخفضة، وما يعرف عسكريا بوهج الضوء يؤثر على أجهزة التتبع، ما يؤدي إلى عدم الاستابيليتي بالصاروخ، عدم ثبات الصاروخ أثناء الإطلاق. الأمر الذي يفسر أن الأردن اعترض الخمس صواريخ، وأن إيران لم تستهدف الكويت كالعادة آنذاك بذلك التوقيت، بل استهدفتها مع ساعات مساء اليوم. بالتالي ساعات الصباح الباكر ليست من الساعات المفضلة لعملية إطلاق الصواريخ. طيب، للأسباب التي ذكرتها.
2: دكتور جاري، الضربات بنتائجها، هل تتماشى الضربة الأمريكية مع ما قال الرئيس دونالد ترامب بأنه سيكون رد قوي على استهداف إيران لقاعدة في الأردن؟
10: أعتقد أنه من الواضح تماما أن إيران ليست معنية بوقف لإطلاق النار بالشروط التي تكون مقبولة للولايات المتحدة وعمان وبلدان الخليج العربية. إذن ترامب شن ردا انتقاميا، لكن رده الانتقامي كان محدودا للغاية. ترامب لديه مقترحات بشن هجمات أوسع نطاقا ضد البنى التحتية الإيرانية للطاقة مثل النفط والغاز ومولدات الكهرباء وما إلى ذلك. حتى الآن هو ليس راغبا بشن هجمات موسعة، لأنه يدرك تماما أن إيران سترد ردا انتقاميا ضد بلدان الخليج العربية والبنى التحتية للنفط والغاز فيها. أما هل سيستمر هذا في المستقبل؟ هذا سؤال كبير مطروح، لكن حاليا الصراع بين إيران والولايات المتحدة محدود بضربات عسكرية محدودة وصغيرة ضد أهداف محددة.
2: دكتور صدقيان، أشار الدكتور جاري إلى ما وصفها بأن إيران غير معنية بوقف إطلاق النار، وهذا انطباع بدأ يسود بعد أن بادرت إيران بقصف قاعدة في الأردن. هل هذا هو الواقع في إيران؟
11: إيران الآن يعني منذ يوم أمس الأول عندما هاجمت القاعدة الأمريكية في الأردن هي دخلت في مرحلة جديدة من القتال، وتقول بأنها ذهبت إلى العمليات الهجومية والاستباقية، وتقول أيضا بأن في المرحلة السابقة خلال الهجوم، يعني منذ توقف الحرب، خلال الهجوم الأمريكي على إيران كانت إيران تدافع. الآن دخلت مرحلة هجومية استباقية وأعطت معادلة جديدة تقول بأنها سوف تلتزم بهذه المعادلة. وعندما هاجمت القاعدة العسكرية في الأردن هذه كانت بداية لهذا الأمر. الآن أيضا هناك الكثير من التصورات لدى قيادة الحرس الثوري بمهاجمة وتوسيع، حتى لو تم توسيع رقعة الحرب لكنها اتخذت مثل هذه السياسة من أجل المواجهة وتعريب جديد للحرب، هكذا يقول الإيرانيون، الحرس الثوري يقول ذلك. وبالتالي هم حتى يقولون أن المنظومة الصاروخية الإيرانية بأنها لم تستخدم لحد الآن المنظومات الصواريخ التي يجب أن تستخدم، ويقولون بأن هناك الكثير من المفاجآت على صعيد قدرة هذه المنظومة في توجيه الضربة للقوات الأمريكية وحتى القوات الإسرائيلية، فيما إذا نشبت تلك الحرب المباشرة مع إسرائيل. ولدى إيران كما يقولون بنك للأهداف، وبنك الأهداف الإيراني لا يشمل فقط المنطقة وإنما داخل إسرائيل وحتى القطع العسكرية الأمريكية.
2: دكتور شرقاوي، ما وصفه دكتور صدقيان بتغيير المعادلة، أي إيران تضرب والولايات المتحدة الأمريكية ترد على هذه الضربة، بماذا يخبرك؟
12: هناك استراتيجية إيرانية الآن تبحث عن الخروج من نمطية ردة الفعل، بمعنى أن طهران أو الحرس الثوري بالتحديد يريد أن يظهر للإيرانيين وللعالم أنه يستطيع صناعة الفعل، بمعنى أن يطعن أمام مفاجآت سواء باستهداف قاعدة عسكرية في الأردن أو بتحريك بعض الوكلاء في المنطقة، وخير مثال الاشتباك اللي حصل بين العراق والسعودية. في نفس الوقت الحرس الثوري يقرأ منظومة الردع بطريقة مغايرة. إذا كان ترامب يركز على الردع الأحادي، بمعنى مزيد من القصف، مزيد من تكسير كل القدرات الدفاعية والبنية التحتية وما إلى ذلك في العمق الإيراني، الحرس الثوري يريد أن يوسع بنك الأهداف على مستوى أن هذا يمنعه أدوات ردع متنوعة، إما باستهداف دول الخليج، إما بمواصلة إغلاق هرمز، إما بفتح جبهات أخرى. إذن هذا التحول من حيث ما قد يشكل ردعا كافيا، وأيضا ما قد يبعثر أوراق القوة لدى ترامب. وهنا الطامة الكبرى، بمعنى أن الآن بهذه التطورات الجديدة تنسد آفاق أي مناورة استراتيجية جديدة. والخيار أو الخيارات المتاحة الآن أمام ترامب، إما مواصلة القصف بوتيرة أعلى أو مواصلة عملية الجمود، لا حرب لا لا لا تسوية، أو البحث عن تسوية. وكل هذه الخيارات، كل خيار منها أصعب من الخيار الآخر. ليست هناك يعني عملية البحث عن مدخل جديد إلى التسوية. الأهم الآن أن ما يفعله ترامب بقضية القصف المتعالي يدفع بمزيد من التفكير العسكري في طهران، وأيضا ما يقوم به الحرس الثوري بتوسيع هذه الجبهات وتنويع ردات الفعل وأيضا صناعة الفعل العسكري، أيضا يجعل ترامب يبقى متخندقا في خانة ما هو عسكري. فأعتقد أن هذا الأسبوع ما بين نهاية الشهر الخامس وبداية الشهر السادس من هذه الحرب، أعتقد هي أسوأ مرحلة في تردي أداء كل من الحرس الثوري والرئيس ترامب في بشأن هذه الحرب.
2: العقيد نضال، بالمقاربة العسكرية، هل يعتبر ما حصل، أي إيران تبادر والولايات المتحدة الأمريكية ترد، تغيير في قواعد الردع؟
9: يعني هذا سؤال مهم جلال، ولاحظ أنت استخدمت كلمة مبادر. هذا مصطلح عسكري وهو زمام المبادرة، بمعنى أن الجانب الإيراني عندما استهدف القاعدة الأردنية التي يتواجد بها قوات أمريكية حاول أن ينتزع من الجانب الأمريكي زمام المبادرة، لكنه لم ينجح بذلك وفشل في ذلك. لماذا فشل؟ لأن في العرف العسكري من يمتلك زمام المبادرة يديم زخم الهجوم ومن يديم زخم الهجوم يستثمر الفوز. الآن لو امتلك زمام المبادرة لاستمر بعمليات الإطلاق على باقي أهدافه في المنطقة، لكن لأن الصواريخ اعترضت حسب الإعلان الأمريكي وحسب الوقائع على الأرض لم يستطع أن ينتزع زمام المبادرة.
2: حتى مع ما قاله رئيس ترامب بأنه يعني كان هناك صعوبة في اعتراض هذه الصواريخ لأنها كانت مفاجئة ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية
9: بالتأكيد
2: مستعدة.
9: كانت مفاجئة لأن الجانب الإيراني أعلن قبل عدة ساعات من ذلك، والإيران السياسي أعلن بأنه سيقوم بعدم الرد لأن الجانب الأمريكي لم يقوم بأي عملية عسكرية. بالتالي هذا الأمر من قبل السياسيين الإيرانيين العقلانيين، لكن يبدو أن الأمر انفلت من راديكالية الحرس الثوري الذي قام بردا مفاجئا، ويبدو أنه دون العودة إلى السياسيين. لذلك هذا الأمر لم يحقق للإيرانيين انتزاع زمام المبادرة، لذلك جاءت الضربة الأمريكية التي أدامت زمام المبادرة. وأعتقد اليوم كل المؤشرات على الأرض تشير على أن هناك تحركا ما لاستمرار العملية العسكرية. عندما أقول مؤشرات، أرلي بيرك موجودة على بعد 140 كيلومتر. عادة في العرف العسكري حتى تكون الصورة واضحة للمتابع والمشاهد، نبسط المفاهيم العسكرية، دائما بعد انتهاء العملية تتراجع القطعة البحرية وتكون بتموضع يعرف بالتموضع اللوجستي، ثم قبل العملية تتقدم بتموضع يعرف بالتموضع العملياتي. أرلي بيرك الآن في تموضع عملياتي. أرلي بيرك من المدمرات القادرة على الإطلاق العمودي لصواريخ التوماهوك. هذا واحد. اثنين، منذ ساعات العصر الموقع الرسمي للقيادة الوسطى الأمريكية يستعرض بطائرة الـ FA-18. هذه طائرة مهمة. عندما أقول FA-18، بالمناسبة F و A هذه الأسماء هي ليست رموز، هي مصطلحات عسكرية. F تعني الفايت والـ A تعني الاتاك، بمعنى نتحدث عن طائرة مقاتلة وهجومية الـ F-18. بالتالي هذه الطائرة خزاناتها أوسع، تحمل 33% وقود زيادة عن طائرات الـ F-16 والـ F-35، أسرع، والبصمة الرادارية لها أقل. ما يعني أن الجانب الأمريكي يفكر بأن يكون الأهداف هذه الليلة إن حصلت تكون أعمق لتجنب المناورة وتجنب عملية الإفلات والهجوم.
2: يعني قراءتك العسكرية بأن القوات الأمريكية ستشن ضربات أوسع وأعنف في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة؟
9: خلال الليلة، هذه الليلة الـ F-18 تدخل المعادلة، والضربات ستكون أعمق في العمق الإيراني الذي كان الجانب الأمريكي يخشى توظيف الجغرافي من قبل إيران ضمن معادلة دخول هذه الطائرة بالتحديد. طيب، إلى معادلة العمليات.
2: دكتور جاري، أنت قلت قبل قليل وتساءلت، لا تعرف إذا ما كانت هذه العمليات ستستمر بالزخم العسكري الأمريكي. باعتقادك الآن بعد ما حصل ومبادرة إيران لقصف قاعدة في الأردن، هل تؤثر على قرارات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في حربه على إيران؟
10: نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب جرب وحاول أن يقاوم استخدام خيار استخدام أو شن هجمات داخل العمق الإيراني، خاصة الهجمات الموجهة ضد منشآت الطاقة وبنى الطاقوية، بنى التحتية الطاقوية في إيران. لكن لو أن الحرس الثوري قرر معارضة فكرة وقف إطلاق النار والقيام بعمليات هجومية، هذا سوف يزيد من احتمالات وأرجحية أن الرئيس ترامب في خاتمة المطاف سيقرر شن هجمات من هذا النوع، وهذا سيكون له تأثير مهم لعموم منطقة الخليج، لأن الولايات المتحدة وهذا واضح ستستطيع إلحاق ضرر بالغ وتدمير البنى التحتية الطاقوية الإيرانية. وأعتقد أن إيران لديها القدرة أيضا بمسيرات وصواريخها على إلحاق الأذى الكبير في البنى الطاقوية في دول الخليج العربي. إذن نحن على أعتاب مرحلة خطيرة للغاية. للأسف طالما أن الحرس الثوري هو المسيطر على زمام قيادة الأمور والسياسيون لا مفر لهم سوى الإذعان.
2: وأنت وصفت دكتور شرقاوي هذه المرحلة بأنها الأسوأ للطرفين. نعم. مع نهاية الشهر الخامس والدخول في الشهر السادس. حتى الآن الرئيس دونالد ترامب يحشم عن استهداف أهداف استراتيجية مهمة جدا في إيران، منشآت الطاقة والبترول وما شابه. هل تعتقد بأن هذا سيستمر؟
12: للأسف ترامب يصنع لنفسه خندقا أسوأ وأسوأ، يتخندق في مزيد من الخيار العسكري، وأفضل ما يمكن أن نصف به الوضع بالنسبة لترامب هو ما قاله النائب الديمقراطي كيفن مولن من ولاية كاليفورنيا، قال إن هذه الحرب لا تستند إلى منطق without rational، وهذه عبارة مهمة الآن، بمعنى ما يعني ما سيقدم عليه ترامب في الأسابيع وربما حتى الأشهر المقبلة، خاصة مع ضغوط الحملات الانتخابية وحساسية انتخابات الكونغرس على مستوى زعامته للحزب الجمهوري، ستدفعه ربما إلى التهور أكثر أو نوع من التهافت العسكري، ولكن دون بوصلة حقيقية، لا إلى تحقيق النصر كما يعتقد أو كما يشتهي، بمعنى استحالة فكرة المعادلة الصفرية، وأيضا لا يمكن أن يقبل بأي تسوية، لأنه أيضا مهدد من قبل منتقديه من الجمهوريين والديمقراطيين بأنه بغض النظر عن أي اتفاق مع الإيرانيين إلا أنه لن يرقى إلى مستوى الاتفاق النووي الذي عقده جون كيري وأوباما عام 2015. ومن المؤشرات أن هناك هذه المرحلة، مرحلة التيهان أو مرحلة الارتباك الاستراتيجي لترامب، أن الديمقراطيين يواصلون في الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشكل خاص يواصلون للمرة الثالثة عشر مساعيهم لأن يضعوه أمام مسؤولياته. واليوم كان هناك تصويت في مجلس الشيوخ والفارق فقط بصوت واحد، ونعلم أن الأغلبية هي للجمهوريين، فهناك تحول على مستوى المؤسسة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ناهيك عن الخطاب الإعلامي الذي أصبح سلبيا ويكاد يقترب من نفس النبرة التي كان يتعامل بها الإعلام.
2: هذا قد يدفعه إلى ما وصفته بالتهور دكتور؟
12: لأنه ليس يفتقر إلى خيارات أخرى الآن. هو كل ما يفكر فيه أن مزيد من القصف سيضعف الإيرانيين وسيجعلهم طيعين للقبول بأي مفاوضات، وهذه يعني مقاربة ليست دقيقة، ليست عملية وليست براغماتية. إذن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات وكلما تشبع ترامب بهذا الخيار العسكري ومزيد من الضربات، إلا أنه سيغامر إدارة صراع مسلح لا يحسن لا تهدئته ولا الخروج منه، بمعنى أن ليس لديه استراتيجية لا الخروج من الحرب ولا إنهاء الحرب بنصر أمريكي.
2: دكتور صدقيان، كيف تقارب إيران هذه المرحلة وأمكانية لجوء الرئيس دونالد ترامب لما لم يقم به حتى الآن في إيران؟
11: في إطار الأجواء التي ذكرها الدكتور الشرقاوي، المعلومات التي تحدث عنها الجانب الأمريكي بشأن الصواريخ التي استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن هي سقطت. الجانب الأمريكي يقول أنها غير لم تسقط، هي سقطت ودمرت هناك، حتى المعلومات الأمريكية تقول بأنها دمرت طائرات موجودة على الأرض. وبالتالي ما يقوله الرئيس ترامب هو لا يواجه الداخل الأمريكي بكل الحقيقة، هو يقول جزء منها، وبالتالي هذا الإحباط الذي يتحدث عنه دائما، وهذا الكلام الذي يقولون بأنه كان يعني عصبي جدا وحالة نفسية مأزومة عندما يتحدث مع الآخرين، هو نتيجة لهذا الوضع المشدود في مضيق هرمز وعدم الوصول إلى أي نتائج أرادها الرئيس ترامب ونتنياهو من خلال الحرب العدوانية التي شنوها على إيران. الآن الحرس الثوري الإيراني الذي فعلا يمسك، لأنه الحرب وهو يمسك بزمام الأمور والميدان والسياسة في إيران، السياسة في آخر المطاف هي يعني تسير بما يقرره الحرس وما يقرره الجيش، لأن هناك حرب، وهذه الحرب عندما تكون هناك حرب الجيش هو يمسك بقاليد الأمور. لكن الاستراتيجية الجديدة التي بدأتها إيران هي هذه التي بدأت في القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن. وبالتالي هناك جملة أمور تفاصيل هذه الاستراتيجية الجديدة للحرس الثوري، وهو أنه الجمع بين الدبلوماسية والعمليات العسكرية، وهذين الاتجاهين يسيران بشكل متوازن مع تغيير العقيدة العسكرية في والعقيدة الهجومية بدلا من العقيدة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الحرس الثوري والجيش الإيراني بشكل عام. وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يستغلون نقاط الضعف في الجانب الأمريكي، والحديث كثير حول قضية مخازن الصواريخ والصواريخ المضادة، وهذا شيء كبير. الإيرانيون أيضا لا زالوا يعتقدون بأن هذه المرحلة هي مرحلة الضغط والدبلوماسية.
2: طيب.
11: الضغط على الرئيس ترامب والدبلوماسية مع المسك بمضيق هرمز والاقتصاد العالمي، ويقولون بأن مهما حاول الرئيس ترامب خفض أسعار النفط، الإيرانيون سوف يصعدون أسعار النفط بشكل أو بآخر.
2: ومن هنا يأتي دكتور صدقيان ما اعتبره محللون ومراقبون بأنه تصعيد إيراني ومحاولة لتوسيع نطاق المواجهة باستهداف القاعدة في الأردن. كيف قرأت النفي الإيراني لاستهداف

0: معروف الهدف هو إشعال أو إشعال حرب عربية ضد إيران، هذا هو المهم، وإسرائيل ليست بعيدة عن ذلك. وبالتالي هناك احتمال، أنا لا أقول، لا أدري من استهدف هذا الميناء، لكن من إحدى الجهات المشبوهة أو التي تريد أن تصعد مثل هذا الأمر هي إسرائيل والولايات المتحدة ربما أيضا، أن تصعيد هذا الأمر والربط ذلك بإيران، وإيران نفت ذلك.
1: لديك تعليق دكتور؟
2: فضلا عن النفي الإيراني لحد الدمياط، ينبغي أن أيضا نقر بأن هناك تطورا آخر مهم في هذه المرحلة من حرب إيران، بمعنى الانتقال إلى ما أسميه أنا بالحروب الفرعية، بمعنى أن هناك بعض الحركات السياسية أو بعض التيارات أو حتى الميليشيات مما لا تنتظر أن يأتي الأمر أو يأتي الطلب مباشرة من الحرس الثوري، بمعنى أن هناك أفعال هي من مسؤوليات الحرس الثوري بشكل مباشر، والأدلة والوقائع تسندها بشكل أو بآخر. ولكن هناك أيضا كما حدث بين العراق والسعودية أو الآن حدث دمياط، وعلينا أن نتهيئ للمزيد من مثل هذه الحوادث، قد تكون هي من عمل بعض هؤلاء الذين يعتقدون إما يقدمون خدمة إلى إيران أو يستثمرون في علاقة مع إيران أو يريدون ضربة أو تصفية حسابات مع دولة كمصر أو كالسعودية. إذن الآن عندما يفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الحروب الفرعية، لا يكون من الضروري أن ندقق في من المسؤول بقدر ما كيف أن المنطقة تتحمل الأعباء وتتحمل الأضرار. وأهم ما في هذه القضية أن الأمن القومي الخليجي والأمن القومي المصري والأردني والسعودي، كل الأمن القومي لهذه الدول كافة في الشرق الأوسط أصبح على كف عفريت. نعم. هنا حالة عدم اليقين هي التي تصبح الآن المنظور الذي ترى به العواصم ويرى به القادة السياسيون تقلبات الوضع، وبالتالي هنا يصبح يعني الكثير من خبط عشواء في بعض القرارات، لأن عنصر الانفعالية يأتي من عدم اليقين.
1: بالقراءة العسكرية أيضا العقيد نضال، ليست المرة الأولى تنفي فيها إيران استهداف في المنطقة، وعلى الأقل في مرات سابقة كانت لا تعلق. هل من الصعب لوجستيا معرفة من استهدف ميناء دمياط؟
3: نعم، أجيب على السؤال فقط نوضح نقطة تتعلق أو وردت في النقاش، تتعلق بالعقائد القتالية، بأن العقيدة القتالية الإيرانية تغيرت من هجومية أو من دفاعية إلى هجومية. هذا خطأ كبير. العقائد القتالية في الجيوش هي الفلسفة العسكرية، لا تتغير. ما يتغير هي الخطط، والعقائد القتالية ثابتة. موضوع استهداف أو اعتراض الصواريخ الخمسة التي جاءت إلى القاعدة الأردنية التي يتواجد بها قوات أمريكية، بعيدا عن رواية أحمد وحيد ومجيد موسوي التي لا يمكن الوثوق بها، بعيدا عن الرواية الأمريكية التي أيضا لا يمكن الوثوق بها، علما أن بيان القيادة الوسطى الأمريكية كان واضح موجود ومنشور أنه لا يوجد أي استهداف.
1: لم تستهدف أي طائرة.
3: الجانب الأردني كان له بيان واضح بأنه الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت كل هذه الصواريخ. إجابة على سؤالك فيما يتعلق بحادثة دمياط، نعم، الإجابة بشكل مباشر ليس من الصعوبة بمكان معرفة كيفية الاستهداف بما يعرف في منظومة تعرف بالإكسترابوليشن، تعتمد على الاتجاه العكسي، تستطيع رصد أين يخرج الصاروخ وأين تخرج الطائرة المسيرة واتجاه الطائرة المسيرة، وهو جهاز موجود لدى كل جيوش المنطقة بالمناسبة، وجهاز صغير ليس بكبير، لا يحتاج إلى تعقيدات وليس مكلف بالمناسبة. بالتالي هناك اتجاهين، دمياط تبعد عن شمال نهر الليطاني 350 كيلومتر، ودمياط تبعد عن حيفا 250 كيلومتر، كلا المسافتين هي من مسافات الطائرات المسيرة المتوفرة لدى كلا الجانبين. بالتالي نحن أمام خيارين، إما أن الاستهداف تم بأدوات إيرانية من حزب الله باتجاه هذه المنطقة ضمن مبدأ حرب الوكلاء الذي يعتمد على التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي دون أوامر إيرانية، أو أن الاستهداف تم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني بأن أطلق من أجل خلط الأوراق في المنطقة ودفع مصر باتجاه مواجهة مباشرة.
1: دكتور جاري، كما قال الضيوف بأن استمرار هذه الحالة لا حرب ولا اتفاق يفتح المنطقة إلى خيارات سيئة، وبدأت تظهر كما أشار الدكتور شرقاوي وتوقع المزيد من هذه الحالات. أين يضع هذا الرئيس دونالد ترامب في استراتيجيته العسكرية في المنطقة.

0: أعتقد أن كان واضحا منذ فترة من الزمن أن رئيس ترامب يود وقفا لإطلاق النار، بما في ذلك لأسباب سياسية داخلية، لأنه طالما بقي المضيق مغلقا هذا سيزيد من ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، وهذا لن يساعد الجمهوريين في الانتخابات النصفية. طبعا الإيرانيون يرون في ذلك تقوية لمركزهم، لهذا السبب يحاولون إبقاء المضيق مغلقا ويحاولون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي ليساعد ذلك الديمقراطيين للفوز في الانتخابات النصفية، ولأيضا الضغط على تمويل الحرب. لهذا السبب إيران لديها مصلحة في استمرار حالة اللا حرب اللا سلم، لكن ما هو خطير هنا وما ينم عن الحماقة وعدم المسؤولية هو أن يشن الحرس الثوري عمليات هجومية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، لأن ذلك في خاتمة المطاف سيؤدي إلى شن هجمات أكثر شمولا وعمقا ضد البنى التحتية الإيرانية، ولا أرى في ذلك مصلحة للمنطقة أو العالم أو الشعب الإيراني. لذا أشعر وأخشى في الحقيقة أن الحكومة الحالية الإيرانية والحرس الثوري بدأوا يمدون قواهم أكثر من قدراتهم، وبدأوا يخاطرون بتحمل الحاق أضرار بالغة بالشعب الإيراني، وهذا سيكون كارثة عظمى.
1: أعطيك فرصة دكتور صدقيان، هل الحرس الثوري والإدارة في إيران، النظام في إيران يخاطر بالشعب الإيراني؟
2: الذي خاطر بأمن واستقرار هذه المنطقة هو الرئيس ترامب مع صديقه نتنياهو، اللذان بدأا بحرب، شنا حرب عدوانية على إيران، وحولوا وعرضوا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة في كل الدول للخطر. مضيق هرمز الآن مغلق، هذا أحد الممرات المائية الدولية المهمة للمنطقة ولدول المنطقة ولدول المتشاطئة على المياه الخليجية وللعالم أيضا. من الذي بدأ بذلك؟ الرئيس ترامب. بأي خطة وبأي منهج وبأي هدف هو شن هذه الحرب على إيران والذي تسبب في غلق مضيق هرمز؟ لا توجد هناك لا أهداف واضحة ولا مستقبل واضح، ولا أحد يقول للرئيس ترامب بطبيعة الحال. الداخل الأمريكي يقول له أنت ذهبت إلى حرب هي ليست حرب الولايات المتحدة، وبالتالي إلى أين تريد أن تصل؟ هذه القرارات في مجلس الشيوخ في الكونغرس، هذه تبين بأن الداخل الأمريكي لا يقبل على الرئيس ترامب. من الجانب الإيراني، الإيرانيون لحد الآن استطاعوا أن يعني لا يحققوا أي هدف من الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
1: شكرا دكتور شرقاوي العقيد نضال والدكتور جاري في ماساتشوستس. الآن إلى نشوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في دلالات وسياقات زيارة الرئيس اللبناني يوسف عون لأنقرة في تركيا.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تأتي زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة كأنها محاولة لفتح نافذة جديدة في جدار لبناني مزدحم بالأزمات. جنوب مهدد بترتيبات أمنية مفتوحة، جيش يحتاج إلى سند ثابت، اقتصاد يبحث عن متنفس، ودولة تحاول أن تستعيد قدرتها على الحركة بين العواصم. في المقابل تدخل تركيا المشهد اللبناني وهي تحمل تصورا أوسع لدورها في الإقليم. فماذا تريد بيروت من أنقرة؟ وماذا تريد أنقرة من بيروت؟ وهل تكون الزيارة بداية شراكة عملية أم مجرد محطة دبلوماسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد؟ وهل يصبح الجنوب مدخلا للتعاون أوسع أم امتحانا مبكرا للدور التركي في الساحة اللبنانية؟ زيارة تأخرت أكثر مما ينبغي، هكذا وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى أنقرة، وهي أو هو ثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما. زيارة تطمح من ورائها كل من بيروت وأنقرة إلى تحقيق مكاسب تتجاوز تطوير العلاقات الدبلوماسية وحسم أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار وأمن المنطقة وأي قوة بديلة في لبنان، وأكد جاهزية تركيا لمساعدة أو المساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. عون من جانبه أكد على أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه. رحب بالتزام أنقرة بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل. تاريخيا تستند العلاقات اللبنانية التركية إلى روابط تعود جذورها إلى قرون عندما كان لبنان جزءا من الدولة العثمانية. قد شكلت زيارة رجب طيب أردوغان إلى لبنان حين كان رئيسا للوزراء عام 2010 نقلة نوعية في تاريخ العلاقة بين البلدين، بينما تحاول بيروت إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية والبحث عن دعم سياسي واقتصادي يساعدها على الخروج من تداعيات الحرب والأزمات المتلاحقة. تتعامل أنقرة مع هذه التحولات على أنها فرصة لتثبيت موقعها كفاعل مركزي في المشهد الإقليمي. وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت. مشاهدينا للمتابعة والتحليل معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا، معنا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي التركي بليجيهان أوزترك. أهلا بكم السيد أمين قموريا، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا في هذا التوقيت اللبناني شديد التعقيد؟
4: يعني لا شك أن تركيا دولة مركزية في هذه المنطقة، يعني لديها قوة صاعدة، هي تلعب أدوارا أساسية في الإقليم، علاقتها مع حلف الأطلسي أساسية، وبالطبع لديها علاقات ولديها إمكانات وطاقات هائلة. والعلاقة اللبنانية التركية ليست بنت هذه الساعة، صحيح أنه أول رئيس جمهورية يزور تركيا منذ 70 عاما، لكن العلاقات مع رئيس ورؤساء الوزراء المتعاقبين في لبنان كانت مستمرة، كان هناك علاقة مميزة جدا بين أردوغان شخصيا والرئيس رفيق الحريري وابنه الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب الميقاتي وغيرهم، وبالتالي هناك تعويل لبناني كبير على هذه العلاقة اليوم مع تركيا. أولا يحاول لبنان قدر الإمكان، لبنان الرسمي يحاول قدر الإمكان أن يبني شبكة أمان، يعني في ظل المحاولات الإسرائيلية للانفراد بلبنان. الاتفاقات إطار واضح أن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل الكلام الذي يدور عن انسحابات وما إلى ذلك، وبالفعل تكاد تصل هذه المفاوضات إلى جدار مسدود، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تقوم بأشياء لحماية نفسها وتوفير شبكة الأمان من خلال العلاقة مع الدول المؤثرة. تركيا لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، تركيا لديها نفوذ إقليمي، وبالتالي تركيا أساسية في المنظور اللبناني في المدى اللبناني. وبالتالي مثل تركيا هناك العلاقات مع مصر، علاقات مع قطر، مع السعودية كدولة أساسية في المنطقة، وبطبيعة الحال يجري الحديث اليوم مرة أخرى مع فرنسا لتشكيل نوع من شبكة الأمان التي كنا نتحدث عنها.
3: ولبنان نعم
4: لبنان وسوريا تفضل. لبنان وسوريا يعني نعرف ما يربط بينهما، كان هناك صفحة يعني في الماضي تخللها الكثير من السواد، والعلاقة تعود لأن تتضح من أن تطفى بين جديد بين الطرفين، ولتركيا دور أساسي يمكن أن يكون في ترطيب الأجواء بين بيروت ودمشق وتوطيد العلاقات بين بيروت ودمشق، خصوصا أن هناك ملفات كثيرة وخطيرة مطروحة، لا سيما عندما نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن مطالبة الرئيس السوري بالتدخل بلبنان، وهذا طبعا بالنسبة للبنانيين موضوع حساس، وبالتالي يجدر التعامل معه مع تركيا التي كانت اعتبرت لبنان خطا أحمر بالنسبة لأمنها.
3: وبالمقابل أيضا يعني سيد أوزترك، لبنان مهم بالنسبة لتركيا، كيف تقرأ زيارة الرئيس اللبناني هذه، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ربما الاعتبارات التركية فيما يتعلق بإعادة ترتيب أوراقها في منظومة الأمن الإقليمي بشكل عام، وأيضا فيما يتعلق بلبنان بشكل خاص؟
0: إذا ما ألقينا نظرة على الوضع لنرى أن الزيادة في وتيرة اللقاءات والاتصالات، الرئيس عون تأتي زيارته بعيد زيارة الرئيس نواف السلام، وطبعا لبنان بحاجة إلى أي مساعدة من المنطقة ومن المستوى الدولي، وهي تستفيد، أي لبنان يستفيد من الدعم الأمريكي، وبحاجة إلى موازنة التدخلات، وأيضا هي تريد الموازنة من حيث موقع حزب الله في داخل لبنان والعدوان الإسرائيلي. الدعم الإقليمي يمكن أن يأتي من لاعبين مثل السعودية وتركيا، لكن فوق كل هذا وذاك لبنان بحاجة إلى الاستقرار وإلى بناء المؤسسات وإلى تعاون أمني وعسكري، وكل هذه الأمور التي يحتاجها لبنان، تركيا تمثل كل هذه الأمور، وهناك مستوى موجود من قبل من التعاون الأمني والعسكري بين لبنان وتركيا من قبل، وتركيا كانت مساهمة في البعثة اليونيفيل في الماضي، لكن كل هذا يأتي أيضا مع خلفية المشهد التي نرى فيها كل هذه التطورات، ليس على الصعيد الثنائي بين لبنان وتركيا، لكن هناك تطورات على صعيد المنطقة ككل، شرق المتوسط، وأيضا تحديد الحدود البحرية للبنان في شرق المتوسط مع قبرص. هذا كله طبعا له علاقة بتركيا، وهذه الزيارة تعتبر نوعا ما توضيحا لموقف لبنان في المنطقة حول تركيا وما يتعلق بتركيا. ولا ينبغي أن ينظر للزيارة على أساس أنها زيارة لتوقيع اتفاقيات فورية، لكن عوضا عن ذلك هي زيارة وضع إطار عام بين تركيا ولبنان، وماذا ستكون طبيعة هذا الإطار على المستوى الثنائي بين لبنان وتركيا.
3: اسمح لي، سنأتي ربما على بعض هذه النقاط، لكن سيد أمين قموريا، زيارة تأخرت كثيرا هكذا وصفها الرئيس اللبناني، لماذا هذا الوصف؟ لماذا هي متأخرة؟ هل هي إعادة لبنان لحساباته فيما يتعلق بمصالحه السياسية، الدعم السياسي، الدعم الاقتصادي، الدعم العسكري، وأيضا ربما الحسابات فيما يتعلق ب الحسابات الجيوسياسية للبنان؟
4: تأخرت على المستوى الرئاسي، لكنها كانت قائمة على المستويات الحكومية. تحدثنا عن العلاقات الخاصة التي كانت تربط بين الرئيسين الحريري، يعني سعد ورفيق الحريري، مع الرئيس أردوغان، مع الرئيس نجيب ميقاتي مع أردوغان، وفي قبل أسبوع كان الرئيس نواف سلام أيضا هناك، وبالتالي العلاقات الاقتصادية أيضا مزدهرة جدا، والعلاقات السياحية بين الدولتين مهمة. لكن اليوم طبعا هناك أمور جديدة استجدت. العدوان الإسرائيلي على لبنان بات خطيرا، المحاولات الإسرائيلية الاستفرادي بلبنان يعني بدت مقلقة للجميع، للبنانيين ولأصدقاء لبنان في المنطقة، وباتت أيضا مقلقة لكل من ينظر إلى المدى الإقليمي. يعني طبعا تركيا دولة أساسية في هذه المنطقة، لا تحبس كثيرا كونها تعرف السياسات الإسرائيلية وخطورتها، لا تحبس كثيرا هذا التمدد الإسرائيلي لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أماكن أخرى، وبالتالي تأخذ هذه المواضيع في حساباتها الجيوسياسية المهمة. طبعا هناك أيضا موضوع الأمن في سوريا، أمن سوريا بالنسبة لتركيا بات مهما جدا، كذلك الأمن لبنان، يعني سمعنا الرئيس أردوغان يتحدث عن ذلك، وبالتالي العلاقات الأمنية اللبنانية السورية مهمة للغاية في هذا الإطار. وبطبيعة الحال يعني هناك مسائل أخرى لابد من أخذها في الاعتبار. حتما تركيا لا تحبذ أن يكون لبنان جزءا من المحور اليوناني القبرصي الإسرائيلي فيما يتعلق بالطاقة في المنطقة التي تعتبر مسألة أساسية في شرق البحر المتوسط، وبالتالي هي تأخذ في الاعتبار. صحيح لدى لبنان خصوصيات ومصالح معينة مع دول جارة مثل قبرص واليونان، لكن هذا الموضوع طبعا يهم تركيا، وتحبذ أن تكون موجودة.

0: ده. وفي هذا الإطار أيضا هناك الترسيم البحري بين لبنان وسوريا الذي يعني تركيا بشكل أو بآخر. لكن هناك أيضا مسألة أساسية تتعلق بالطرق التجارة الدولية وفي في في ظل الازدحام الكبير على الممرات وما إلى ذلك. وطريق الحجاز هو أساسي وقد تكون بيروت إحدى أبرز عقده الأساسية. طبعا بالنسبة لتركيا أيضا التي موجودة في الجنوب بحكم دورها في اليونيفيل تفتش عن أطر حتى تكون جزء من الترتيبات الأمنية طيب. التي يمكن أن تكون بعد انسحاب اليونيفيل من لبنان. طبعا الإسرائيلي قد يعترض على ذلك، لكن في النهاية تركيا ستحاول قدر الإمكان أن تسد هذه الطموحات
1: هذا العمق
0: الإسرائيلية.
1: هذا العمق من الناحية الأمنية والعمق من الناحية الجيوسياسية سيد أستر، خاصة في حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن أمن تركيا لا يبدأ من هاتين فقط، تحدث عن حلب، عن دمشق، عن بيروت. ما هذه الأهمية الجيوسياسية بالنسبة لتركيا المتعلقة بلبنان؟
2: عندما يصف الرئيس أردوغان مثل هذا القول، هذا ينبني على أن آلية اتخاذ القرار الاستراتيجية التركية، نعم الحدود تبدأ بهاتاي، لكنك لا يمكن أن تعزل هاتاي عن أي تهديد أمني عن حدودك. لهذا السبب الأمن تركيا وحدود تركيا يبدأ في مناطق جنوبية أكثر مثل بيروت ودمشق. وما يعنيه بهذا هو أن تركيا لديها مصالح راسخة في استقرار لبنان وأمن لبنان، وكذلك في استقرار وأمن سوريا. لو أن هناك زعزعة للاستقرار كما رأينا على مدى العشر سنوات الماضية عندما لا يكون هناك أمن أو استقرار في سوريا، فهذا ستكون له تداعيات تتسبب في تعريض الأمن القومي التركي داخل تركيا للخطر. لهذا السبب تركيا تؤمن بضرورة أمن واستقرار لبنان وأن يبقى بعيدا عن النزاع، وهذا يعني أن تركيا ستحقق أمنها واستقرارها. ولهذا السبب يقول إن أمن تركيا يبدأ أبعد أكثر جنوبا من هاتاي. وما قاله الرئيس أردوغان أيضا هو حث سوريا ولبنان وتشجيعهما على امتلاك علاقات أفضل فيما بينهما، وهذا سيكون بعدا آخر لضمان أمني واستقرار المنطقة. وطالما تتعاون سوريا ولبنان بينهما، وطالما استطاعا تعزيز الأمن والاستقرار، عندها نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار تركيا أيضا. هكذا ترى تركيا الأمن والاستقرار في المنطقة، وكيف أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن تركيا واستقرارها. ومن هذا المنطلق فإن إسرائيل هي بعث القلق الرئيسي بسبب احتلالها لأجزاء من جنوب سوريا وجنوب لبنان، وحتى أصحاب القرار في لبنان عبروا عن احتمال أن تلعب تركيا دورا في جنوب لبنان في ضمان أمن جنوب لبنان، وهذا يظهر إلى أي مدى يمكن لتركيا ولبنان أن تلتقي مواقفيهما فيما يتعلق بالمساهمة في تعزيز أمن واستقرار.
1: شكرا جزيلا من أنقرة الكاتب المحلل السياسي التركي بالجهان أوسترك، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت من القمورية كاتب والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة ونبدأها بهذه الأخبار العاجلة. الجزيرة تحصل على مسودة الورقة التي وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة. المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. المسودة تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. تربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها. المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص أيضا على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة. والمسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تحدد إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يوما. والمسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تجيز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية. والمسودة التي اتفقت عليها حماس ووافقت عليها مع الفصائل تنص على تمديد الجدول الزمني بأنه مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق. المسودة تربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيل تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، وتربط أيضا الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خارطة الطريق، وتنص على تولي لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، وتنص على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح، وتؤكد عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية. على كل حال هذه التغطية الآن مستمرة ويتابعها معكم نشوان.
1: شكرا لك، شكرا جلال. مشاهدينا أيضا نشير إلى أن المسودة تنص على أن تكون اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة. المسودة تنص أيضا على تولي اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من 7 إلى 10 من خريطة الطريق. المسودة تعتبر تنفيذات ترتيب السلاح جزءا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية. إذن مشاهدينا سنتابع المزيد ونحلل هذه المعطيات. معنا من خان يونس إياد القرار الكاتب والمحلل السياسي، معنا من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. يعني سنبدأ من خان يونس مع إياد القرار، نحاول أن نفكك هذه المعلومات الموافقات من حماس. أولا الورقة أو المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل الفلسطينية تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل سيد إياد القرة، وأيضا مواقع الإنتاج العسكري، مستودعات السلاح والأنفاق، وتشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. ما الذي تقرأه أولا في هذه الفقرة؟
4: أسأل الله أوقاتكم. أقرأ أن هناك اتفاق متكامل، جزء منه هو قضية السلاح وما يمكن أن نسميه حصر وتنظيم عملية تواجد السلاح في قطاع غزة. حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على المبدأ وأن يوكل هذا الأمر إلى اللجنة الإدارية. خلال الفترة الماضية كان هناك نقاش كثير حول مفهوم بعض المفاهيم التي وردت في هذا البند تحديدا المرتبطة بمفهوم السلاح الثقيل. نحن نتحدث عن حرب امتدت على مدار 3 سنوات استنزف فيها كثير من سلاح المقاومة، إضافة إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما يقارب 70% من غزة، ويمتلك أو يسيطر على أهم ما كانت تطالب به إسرائيل وهو الأنفاق وكذلك ما تسمى ورش التصنيع، وحتى يعني يكون المشاهد أحيانا على صورة الأمر أنه اليوم نحن نتحدث عن إمكانيات محدودة، لكن هي الفكرة من حيث مبدأ تنظيم عمل السلاح، وهو شرط أيضا لا شك كانت إسرائيل تطالب به، وإن كان في حالة من الحالات كانت تستخدم ذريعة للتملص من الاتفاقيات والاتفاق، وهذا متوقع أيضا حتى بعد هذه

0: التفاهمات، لكن يبدو أن حركة حماس أرادت أن تنزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي وتذهب في كل ما يتعلق بهذه التفاهمات لتطبيقها وفق ما جاء في اتفاق أكتوبر الماضي. لذلك قضية نزع السلاح أو حصر وتنظيم وتخزين هذا السلاح هو يتم بمشاركة فعلية من الوسطاء، ويفترض أن يتم بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية التي نص عليها الاتفاق بتنفيذها وليست ما تريده إسرائيل. لذلك هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات هي تقف على تفاصيل تنفيذ الاتفاق أكتوبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بالمرحلة الأولى التي ترتبط بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتحديدا من المناطق الصفراء. لذلك هذه التفاصيل التي يمكن أن نعتبرها تفاصيل مهمة هي تنظم هذا الاتفاق. والأمر الأخير أيضا أن قضية السلاح هي قضية من قضايا أخرى مرتبطة بملفات أيضا ليست
1: تحديدا
0: أقل
1: هذه
0: أهمية.
1: النقطة تحديدا هذه النقطة اسمح لي أن أنقلها إلى سيد وليد حباس. يعني الفصائل تعتبر أن أو الحماس تعتبر هنا أيضا أن هذه الموافقة وهذه هذا البند تحديدا هو جزء، يعني ينبغي ألا ينسى أنه جزء من عدة أجزاء من مسار شامل من تنفيذ خطة السلام، وبالتالي ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟
2: نعم، يعني في إسرائيل يعني صورت الصحافة هذا الاتفاق أو المسودة التي سربت نظرت إليها يعني بقليل من الحماسة. يعني إسرائيل تريد وتصر أن يتم إخراج كافة سلاح حركة حماس من قطاع غزة وليس فقط تخزينهم. طبعا في هناك بعد مهم أيضا لإسرائيل وإن كان يعني لا يظهر حاليا، وهو إسرائيل لا تريد أن يكون هناك يعني على الأقل صورة رمزية تحفظ كرامة حركة حماس في حال يعني أرادت أن تخزن السلاح داخل قطاع غزة. نتذكر هنا يعني في سياق مختلف ربما، ولكن يعني من الجدير انه من المهم انه نستحضره، اتفاق الجمعة العظيمة في ايرلندا الشمالية عندما تم الاتفاق على نزع سلاح الأطراف المتصارعة في ايرلندا الشمالية وأشرف عليها جنرال كندي. ولكن هذه العملية كأنها يعني شبيهة بما يحدث الآن في قطاع غزة، أصر الإيرلنديين على تخزين سلاحهم وتفكيكه ضمن آلية تضمن لهم كرامتهم وعدم تسليمه إلى بريطانيا. ولكن هذه العملية استمرت حوالي 7 سنوات إلى أن أعلنت في 2005، يعني من 98 ل 2005 إنه نزعت سلاحها. إذا عدنا إلى قطاع غزة، نحن لا نتحدث فقط عن بنادق، هناك بنية تحتية فعلا متكاملة. قد يعني نتجرأ ونقول إنه لدى حماس أيضا مجمع صناعي عسكري، بمعنى هناك عقول وهناك خبرات وهناك مهندسين وهناك مصانع وهناك ورش صغيرة وورش كبيرة، هناك شبكة أنفاق كبيرة. إذا الموضوع معقد قليلا. موضوع نزع سلاح حماس تصر عليه إسرائيل بشكل كامل وكلي، وتشترط إنه هي لن تنسحب من الخط الأصفر، واللي هو طبعا حسب الاتفاق الموقع قبل يعني حوالي سنة أو 11 شهر هو 50%، ولكن إسرائيل الآن تسيطر على أكثر من ذلك بكثير. فبالتالي اللوحة معقدة قليلا بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل تنظر حتى الآن أنه حسنا هناك مسودة اتفاق، ولكن حتى الآن ما بين حماس والوسطاء، ولا تنظر إسرائيل على أنها حتى الآن طرف في هذه الاتفاقية، هي تريد أن تنظر. وإذا إحنا يعني رجعنا بشكل يعني على عجالة أقول أختم بها، إذا رجعنا تاريخ التفاوض الإسرائيلي خصوصا مع الأعداء، لأن إسرائيل فاوضت أعداء وفاوضت أصدقاء أو فاوضت مطبعين وفاوضت عدو يقاتلها. إذا رجعنا تاريخ مفاوضات إسرائيل مع أعدائها نرى أنها دائما لم تكن متعجلة بتاتا، ودائما يكمن الشيطان في التفاصيل، ودائما إسرائيل تذهب لمفاوضة أعدائها عندما تكون متقدمة ميدانيا على الأرض. الآن هذه حكومة تقول أنا أريد أن أستوطن في قطاع غزة، سوف أنسحب، ولكن لا يعني وعود واضحة بأنها سوف تنسحب من كل قطاع غزة. فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بات من المسلمات التي لا جدال فيها داخل المشهد السياسي الحزبي في
1: جميل.
2: إسرائيل.
1: فلنبقى في النقطة السابقة حتى لا ندخل في مسألة الضفة، ربما نحن بحاجة إلى مناقشتها لاحقا. سأعود إلى السيد إياد في هذه النقطة تحديدا. يعني أشار سيد وليد حباس إلى نقاط مهمة من ضمن هذه النقاط، أن إسرائيل حينما تصل إلى هذه المرحلة مراحل تكون فيها عملية اتخاذ القرار أكثر أريحية بالنسبة للقيادات الإسرائيلية، تكون فيها إسرائيل غير متعجلة، تكون متقدمة ميدانيا على الأرض، وبالتالي إذا كانت الفصائل تتحدث عن مرحلة حصر وتخزين السلاح، مرحلة مهمة، بند مهم جدا، ما الضمانات التي تحتاجها الفصائل وحماس تحديدا، ما الضمانات التي تحتاجها للمضي قدما في بقية الخطة، خطة السلام؟
0: هذه الضمانات هي بعهدة الوسطاء وبعهدة الولايات المتحدة. التجارب مع إسرائيل تجارب مريرة وسيئة، وآخرها اتفاق أكتوبر الماضي الذي لم تلتزم إسرائيل به وتواصل هذه الخروقات. ونحن ندرك جميعا بالنتيجة اليوم عوامل القوة وعناصر القوة التي تمتلك المقاومة هي محدودة جدا، تكاد تكون منعدمة، خاصة بعد اتفاق أكتوبر الذي تم تسليم فيه الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات من قطاع غزة، وهي كانت الورقة الأقوى خلال الحرب. بعد ذلك إسرائيل يمكن أن نعتبر أنها اعتبرت كل المواقف الإيجابية التي أبدتها الفصائل هي نقاط ضعف واستقوت فيها على الفلسطينيين، وخاصة في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي، عدم وجود ضغط أمريكي، والولايات المتحدة لم تكن تمارس الضغوط التي يجب باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق. لكن بتقديري أنه في هذه المرحلة قد تكون الولايات المتحدة بحاجة إلى إبراز صورة إيجابية عن غزة أو في غزة، لاعتبارات لها علاقة بالصراع الذي يدور في المنطقة ومحاولة الرئيس الأمريكي على الأقل تحقيق إنجاز ولو كان هذا الإنجاز محدود، وإظهار هذه الصورة بشكل إيجابي أو هذه الخطوة بشكل إيجابي. وهذا قد يكون سيناريو موجود، أن نتنياهو أيضا سيعتبر أن الذهاب إلى هذا الاتفاق أو هذا التفاهم هو إقرار من حماس بالهزيمة، ويعتبر أن حركة حماس قد استسلمت وتسلم سلاحها، وبالتالي يحاول تسويقه. لكن هذا السيناريو وارد، لكن بكل الأحوال إسرائيل ستراوغ في تنفيذ هذه الاتفاقيات، والتجارب مريرة مع ذلك. الضمان الحقيقي والفعلي هو ممارسة الوسطاء ضغوط حقية وفعلية، وبتقديري لولا أن هناك جهد بدل من الوسطاء أو هناك أيضا بنفس الوقت هناك توجه أمريكي، ما كان يمكن أن تتقدم هذه المحادثات ووفق المتوفر أنه قد شارك فيها ميلدينوف رئيس المدير التنفيذي لمجلس السلام. وهذا يعني أنه بخلاف المرات الماضية أنه على هذه التفاصيل التي كانت ترفضها إسرائيل سابقا. وأيضا هناك حديث واضح عن مشاركة كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب في هذه المحادثات، مما يعطيها أو يطفي عليها شكل من الأشكال الشرعية والمشاركة الأمريكية. لكن هذا سيتضح خلال الساعات القادمة بتقديري كيف ستتعامل إسرائيل، إما أن تذهب باتجاه الموافقة وأيضا المراوغة بالتنفيذ، أو الموافقة والتنفيذ الجزئي لهذه الاتفاق بما يناسبها، خاصة نحن نتحدث عن مرحلة انتخابية بالنسبة لإسرائيل مهمة جدا، وغزة هي محور رئيسي سيكون ضمن هذه الانتخابات.
1: أيضا اسمح لي هنا مرة أخرى نقطة جيدة
0: أو ما حدث بعد ذلك،
1: ونقطة مهمة سيد وليد حباس، يعني دعنا لا نغفل هنا أن الموسم الانتخابي الإسرائيلي مقبل، وأيضا هل تعدم إسرائيل أو يعدم بنيامين نتنياهو أسبابا أو وسائل للالتفاف حول هذه الخطوة التي هي خطوة إلى الأمام فيما يتعلق ببند كثير الحساس شديد الحساسية وأثار الكثير من الجدل على مختلف المستويات بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون وهم الولايات المتحدة؟
2: العديد من الثوابت التي هي تنظر إليها على أنها ثوابت وهي لن تتغير حسب ما تعلن عنه إسرائيل بشكل رسمي سواء على لسان الجيش أو على لسان المستوى السياسي. هذه الثوابت إنه يجب على إسرائيل أن تستمر في ما تسميه حرية إطلاق النار، بمعنى أو حرية العمل العسكري داخل قطاع غزة، وهي التي تحدد نفسها إسرائيل إذا كان هناك تهديد أمني أم لا. ونحن شهدنا بعد توقيع هذا الاتفاق في سبتمبر 2025 حتى الآن كيف صعدت إسرائيل تدريجيا عملياتها العسكرية سواء ضد قيادات من حماس جهاد إسلامي أو حتى بنى تحتية ومدنية داخل قطاع غزة. هذه تنظر إسرائيل على أنها ثابت يجب أن يستمر داخل قطاع غزة. تنين، إسرائيل أيضا تنظر إنه الاستيطان داخل قطاع غزة أو على الأقل عدم تسليم أو الانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها هو أيضا أمر لا مفر يعني مفرغ منه بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمجلس السلام، إسرائيل في البداية تشككت منه، ولكن اتضح على الأقل من خلال التنسيق في القاعدة العسكرية الموجودة في بات يام، والتي تجمع يعني العديد من دول العالم، اكتشفت إسرائيل أن نعم التنسيق مع مجلس السلام قد يكون أفضل بالنسبة لها. وهذا طبعا يعني يدفع إلى التشكيك، كيف ينظر مجلس السلام، أو هل يقف على مسافة واحدة من إسرائيل ومن حماس؟ بالطبع نزع سلاح حماس هو عملية سوف تكون معقدة جدا، وإسرائيل يعني تستمتع في هذا السيناريو المعقد لأنه يسمح لها بكسب الوقت. الآن إذا ذهبنا إلى الانتخابات، نعم، لأن إسرائيل ذات ذاهبة إلى الانتخابات، وهذه الحكومة تحولت إلى حكومة بما يشبه حكومة تسيير أعمال، فإنه ليس مطلوب من إسرائيل أن تقدم على خطوات سياسية ملموسة أو ذات بعد استراتيجي يتعلق في مستقبل قطاع غزة وحركة حماس، وبالتالي هي ترجع كل هذه القضايا إلى اليوم التالي للانتخابات. حتى الآن غير مطلوب من إسرائيل أي شيء، فقط مطلوب حسب ما يعني يتبين في هذه المسودة، مطلوب فقط الاتفاق على آلية لنزع سلاح حماس وتسليم الحكم سواء العسكري أو المدني للجنة الوطنية أو اللجنة البيروقراطية. بالنسبة لإسرائيل غير مطلوب منها حاليا أي شيء. إسرائيل تدخل في هذا الترتيب فقط عندما يكون هناك آلية واضحة ورقابة أنه
1: لكن
2: نعم
1: لا
2: بالفعل
1: لكن
2: تم
1: لا
2: نزع
1: يضعها
2: سلاح.
1: عفوا عفوا لا يضع إسرائيل موافقة كهذه، لا تضع إسرائيل في موقف أضيق في مسألة المناورة لاستعمال السلاح ضد القطاع. يعني فلنتذكر أن بنيامين نتنياهو في عدة مراحل متقدمة قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار كان يشير إلى أنه لن يوقف وقف إطلاق النار إلا بتسليم آخر محتجز، ثم إذا به وبعد تسليم كل المحتجزين وبعد المضي قدما في الأمر عاد لإطلاق النار، ثم تسارعت الوتيرة ربما في الأسابيع الأخيرة بشكل لافت. الآن مع هذه المسألة، مسألة القرار المتعلق بالسلاح هنا، ألا يفترض أن يطلب هنا من إسرائيل التوقف عن أو الالتزام بمسألة التوقف عن إطلاق النار؟
2: هذا صحيح جدا، ولكن هذا على المستوى النظري وعلى المستوى الأخلاقي. نعم، إذا كانت حجة إسرائيل هي عدم نزع سلاح حماس وبالتالي لهذا السبب هي تضرب وتقصف، الآن بعد نزع سلاح حماس يجب أن يكون هناك ضغط، ولكن هذا يعني غير موجود على أرض الواقع. يعني حتى يعني كما تفضل ضيفك الكريم من خان يونس، يعني إذا كانت الولايات المتحدة قد تكون هي الطرف الذي يضغط على إسرائيل، فهذا أنا لا أتوقع أن يكون، يعني حسب المثل الشعبي لمن تشكي سارق الحبوب إذا كان القاضي دجاجة، الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل في هذه المسألة، ولكن نعم قد تضيق أفق المناورة الإسرائيلية، ولكن كمرة أخرى عملية نزع السلاح هي عملية معقدة جدا، هي ليست أمر من شأنها أن يتم خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذا السياق قد يكون طويل، والتحقق منه ودخول قوة استقرار دولية لفحص شبكة أنفاق معقدة جدا، والتأكد أنه فعلا كل قادة حماس سلموا زيهم وسلاحهم وبسطارهم، يعني هذه عملية معقدة جدا إلى أن يحين هذا. ولهذا السبب أنا ذكرت مثال أيرلندا الشمالية استمرت حوالي 7 سنوات، ولكن كان هناك فعلا نية حقيقية لدى كل الأطراف أنه يتم نزع السلاح. الآن نحن في حالة معقدة أكثر، وإذا استمر هذا الأمر 2 أو 3 سنوات فبإمكان إسرائيل أن تناور بشكل يعني يمكنها من استكمال عدوانها سواء على البنى المدنية، تنشيط أفكار التهجير أو الهجرة الطوعية أو الهجرة القسرية، أيضا استكمال مشروع
1: طيب
2: استيطاني ربما يعني على أطراف أو على مشارف قطاع غزة. يعني كل هذه السيناريوهات لا يمكن أن نسقطها فجأة من الحسبان بمجرد أن يكون في هناك موافقة من حركة حماس على نزع سلاحها، لأن هذه العملية مرة أخرى عملية معقدة، وإسرائيل
1: مفهوم.
2: أيضا هي التي سوف تقرر على ما يبدو في النهاية إذا كان بالفعل تم نزع هذا السلاح.
1: انضم إلينا في هذه التغطية، نرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، نرحب كذلك في الاستوديو بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا العقيد ويليام إتش بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. وسأبدأ معك سيد بوتنام، هل تمثل هذه أخبارا مهمة بالنسبة للجانب الأمريكي، خاصة أنها تتحدث عن بند شديد التعقيد، يعني حتى فقط أكون دقيقا في نقل المصطلحات لك حتى تكون على دراية بهذه التطورات. الجزيرة

0: حصلت على مسودة ورقة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، أو خطة السلام الشاملة المتعلق بسلاح المقاومة في غزة. المسودة تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. ما تقييمك لهذه الأنباء؟
1: استضافة. وأول شيء أود أن أتحدث بشأنه مرتبط بنظرة واشنطن لهذه القضية. التقدم الذي تم تحقيقه اليوم في المفاوضات من أجل نزع السلاح في غزة، هذا شيء إيجابي وجيد، لكن ليس هناك التزام واضح من جانب حماس أنها ستنزع السلاح، ولا ندري هل تل أبيب ستقبل بهذا التطور. بالتالي رأينا في الأزمة مع إيران أنه من السهل الوصول إلى اتفاق، لكن من الصعب تطبيق ذات الاتفاق. لذلك من وجهة نظر واشنطن تريد أن ترى حكومة تكنوقراطية في غزة، وتريد أن ترى انسحاب حماس من المشهد السياسي، وتريد أيضا نزع سلاح حماس، وتريد واشنطن أيضا أن ترى المنطقة في أمن واستقرار، ولا ترى أن حماس تتسبب في أي من زعزعة الاستقرار في المنطقة. بالتالي نحن بحاجة لخطوات عملية. طبعا ما حدث اليوم شيء جيد، لكن هناك تفاؤل حذر، وما ذكرته هو ما تأمل واشنطن رؤيته: نزع السلاح، دخول قوى الاستقرار وحكومة تكنوقراطية أيضا، وتحييد حماس عن المشهد السياسي.
0: العقيد نضال، حصر وتخزين السلاح كمصطلحين يريدان في هذا النص مقابل فكرة نزع السلاح التي يشير إليها ضيفنا في واشنطن، ولا شك استعملها أيضا الإسرائيليون كثيرا ويستعملونها حتى اللحظة. نود أن أفهم منك الفارق بين الناحية العسكرية، حصر وتخزين السلاح، مقابل المصطلح الآخر.
2: نعم، من الناحية العسكرية هناك ثلاث مفاهيم لهذا النوع من العمليات: الحصر والتخزين والنزع. الحصر والتخزين يتم عند طرف ثالث، وليس بالضرورة أن يكون طرف معادي. أما النزع فأنه يتم من الطرف المعادي، وهذا ما لم تقبل به،
0: وهنا افتراضا اللجنة الوطنية.
2: نعم، ما لم تقبل به ولن تقبل به المقاومة موضوع النزع. الحصر يجب أن نعرف أن عملية الحصر والتخزين أن السلاح يبقى للمقاومة، لكن لا يمكن استخدامه تحت إشراف الطرف الثالث الذي يشار له. الآن فيما يتعلق بهذه المنظومة كاملة، هذه تعرف بمنظومة DDR، وهذا ما يريد الاحتلال الإسرائيلي، وهو أن يقوم بعملية النزع ويقوم بعملية التسريح ويقوم بعملية إعادة الدمج. بالتالي هي منظومة كاملة يريد الاحتلال. لم توافق عليها المقاومة، دفعت الاحتلال إلى هذه الشروط التي وافقت عليها المقاومة. بالتالي أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيعمد إلى عملية المناورة. في عملية الموافقة هو نعم سيقول نعم لهذه المسودة، لكن بالمقابل سيذهب إلى تغيير في المفاهيم. ما هو السلاح؟ هل الأنفاق من ضمن السلاح؟ هل اللباس من ضمن السلاح؟ أم هو يعتبر فقط القطع الحربية التي يستخدمها المقاومة؟ بالمناسبة المقاومة ليست جيش نظامي، بمعنى لا يوجد لها لا صواريخ بلستية ولا طائرات ولا دبابات حتى يتم نزعها بالمفهوم التقليدي. لذلك سيتم من قبل اللجنة المشرفة على عملية النزع والتخزين القيام بعملية حصر السلاح وعملية تخزين السلاح لا أكثر ولا أقل.
0: طيب دكتور شرقاوي، ربط معالجة ملف السلاح يربط بملف الدولة الفلسطينية، وهو ربط طالما الحقيقة ليس طرحا جديدا 100%. يعني طالما طرحت المقاومة حتى في مسألة تبرير امتلاكها لهذا السلاح أنها تدافع عن قضية، وبالتالي القضية مآلها النهائي هو الدولة الفلسطينية التي بالتالي ستشكل الحالة النهائية لهذا الصراع. برأيك هل هذا الربط ممكن الحصول، ممكن التنفيذ؟
3: هذا الربط لا يقف عند الدولة الفلسطينية الجديدة ولا عند موقف الفصائل الفلسطينية الأخرى، ولكن ينبغي توسيعه ليكون قراءة جدلية تجمع عدة عناصر. هناك مدى قبول حماس للتخلي عن سلاحها، موقف هذه الدولة

0: التكنوقراطية الجديدة، وأيضا سلوك إسرائيل في قطاع غزة. وإذا دققنا في البند الثامن من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، هو بند يضع مشروع نزع سلاح حماس على ميزان تتأرجح فيه كفتان أساسيتان: كفة مدى قبول حماس برؤية مختلفة عن المقاومة وتسليمها ما لديها من أسلحة ثقيلة، أسلحة خفيفة، الكشف أيضا عن خارطة الأنفاق التي تستخدمها في القطاع، وأيضا مدى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، خاصة وأنه الآن بعد المدة التي حددت بين 6 أشهر وثمانية أشهر يعود ترامب إلى أماله في أن يسيطر على قطاع غزة بنسبة 80%. إذن عدة عناصر تتدخل الآن لفهم ما يحدث الآن، وإن كان هناك توافق مبدئي بين حماس والفصائل الفلسطينية. مسألة نزع السلاح من تخدم؟ هل تخدم عملية إحلال السلام أم تخدم من يعتقد أن لديه اليد العليا، بمعنى إسرائيل في هذه المرحلة؟ ولا شك الآن أن هناك رؤية بدأها ترامب من خلال الاتفاق على أساس أن ما سيساعد في هذا الاستقرار في القطاع هو أن نلغي السلاح غير الرسمي أو السلاح غير الشرعي. إذن عندما يلوح الاتفاق بمشروع تشكيل دولة تكنوقراطية فلسطينية ليست دولة سياسية تتبع لا الأحزاب ولا الحركات السياسية وما إلى ذلك، يحاول أن يضع مشروع نزع السلاح كمشروع أمني، وإن كان يحمل في طياته ثنايا سياسية، بمعنى حتى من سيدخل إلى عضوية هذه الدولة الفلسطينية الجديدة هذا ليس شخصا يأتي من القمر، وأيضا هو أيضا يعاني ويعايش عملية الاحتلال. إذن لا يمكن الفصل بسهولة بين ما هو قانوني في النص وما هو واقعي في الميدان، وأيضا بين ما هو منظور فلسطيني ومنظور عربي ومنظور.
1: وبالتالي تعتقد أنه صعب التحقق؟
0: أعتقد البداية كتخيل لقطاع غزة دون سلاح حماس أو سلاح الفصائل يمكن تخيلها بشكل تجريدي، ولكن من حيث التطبيق لا تتوقف كإجراء أحادي، وإنما ينبغي أن نراعي فيها عدة عناصر أخرى إما تشجع أو توقف هذه العملية في مهدها.
1: طيب دعنا ننتقل إلى تفصيلة أخرى في هذا النص. إياد القرة في خان يونس، المسودة تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، هذا اشتراط، سبب هذا الاشتراط برأيك؟
2: سبب هذا الاشتراط أن إسرائيل عمليا لم تلتزم بما جاء في المرحلة الأولى، والذي نص بشكل واضح على ما يتعلق بتحديد المناطق الصفراء وهي تمثل ما بين 40 إلى 50%. إسرائيل اليوم تسيطر على 70%، وهذه بالنسبة لعمل اللجنة الإدارية في حال دخولها إلى قطاع غزة مهم، ومهم جدا حتى تمارس عملها وصلاحياتها في الميدان. الجانب الثاني أيضا مرتبط ببنود أخرى لها علاقة بالمعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
1: لثوان معدودة إياد القرار، لثوان معدودة ثم خبر عاجل أيضا متعلق بالملف. ترامب في خبر عاجل، الرئيس الأمريكي: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة. إذن مرة أخرى سيد إياد القرى أكرر لك هذا الخبر العاجل: الرئيس الأمريكي: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذا من الناحية المبدئية، من الناحية النظرية، وأعود لك لتكمل فكرتك سيد إياد القرى.
2: أكمل الفكرة باتجاه أن هذا جزء من هذا الاتفاق وبنود الاتفاق، وخاصة المرحلة الأولى. وتصريح أو ما ينقل عن ترامب هو ما كنا نتحدث عنه في البداية، أنه ستحاول الولايات المتحدة تبني هذا الاتفاق وهذه التفاهمات وتبالغ في إظهارها بشكل إيجابي، وهذا قد يكون جزء من الذي دفع الإدارة الأمريكية لتكون جزء من هذه التفاهمات. لذلك العودة إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هو مهم بالنسبة للفلسطينيين. المرحلة الأولى كان يفترض بعد تسليم آخر أسير من الأسرى الإسرائيليين في شهر مارس الماضي أن يتم بشكل واضح انسحابات إسرائيلية من مناطق واسعة من قطاع غزة في المناطق الصفراء. لكن هذا الذي حدث هو العكس، أن إسرائيل وسعت من المناطق الصفراء. أيضا ما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة وإدخال الآليات المهمة لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين وغيرها، كان يفترض أن يتم في المرحلة الأولى. إسرائيل لم تلتزم بذلك، لذلك الفصائل الفلسطينية وحركة حماس أرادت أن تربط أي خطوة تتعلق بالسلاح بالتزام إسرائيل بتنفيذ هذه الخطوات، بمعنى أن الجدولة الزمنية التي نص عليها الاتفاق خلال 14 يوم يتم الذهاب إلى جدولة المرحلة الأولى وتنفيذ ما جاء بها في المرحلة الأولى، ثم الذهاب إلى المرحلة الثانية والتزامنية فيما يتعلق بما ستكشف عنه المقاومة من معلومات حول قضية معالجة ملف السلاح، وهذا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة ترتبط بجوانب لها علاقة بالأنفاق الموجودة الآن تسيطر عليها إسرائيل في المناطق الشرقية وتمثل تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل هي التي تتحكم فيها، ولا يعرف هل إسرائيل استطاعت أن تصل إلى هذه الأنفاق، هل اكتشفت، لا توجد معلومات دقيقة حول ما الذي يدور في هذه المناطق. الجانب الآخر أنواع السلاح، وتحدث الأستاذ وليد بهذا الأمر، وهنا أحيانا نعود يجب أن ندرك تماما حالة الاستنزاف التي حدثت على مدار ثلاث سنوات لسلاح المقاومة، وعدم الخضوع للرواية والسردية الإسرائيلية التي ترتبط بتضخيم سلاح المقاومة. نحن نتحدث عن سلاح نوعين، سلاح فردي وهذا أمر طبيعي وموجود في قطاع غزة قبل السلطة الفلسطينية في عام 93 وبعدها وفي مراحل مختلفة من النضال الفلسطيني، لكن السلاح المرتبط بالمقاومة الذي مرتبط بالصواريخ وورش التصنيع، أيضا إسرائيل دمرت جزء كبير من هذه الأماكن ووصلت إلى جزء أيضا مهم من هذه الجوانب، وهذا ينسجم مع المبدأ الذي تريد المقاومة أن تعالج ملف السلاح بالاستناد إلى اللجنة الوطنية وعدم الاستجابة للضغط الإسرائيلي. إسرائيل كانت تريد من هذا المبدأ أن تظهر المقاومة في مظهر الاستسلام وليس مظهر تسليم هذا السلاح أو معالجة هذا الملف مع اللجنة الإدارية، وهذه الصورة التي كان يريد منها نتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات وهو يظهر مقاتلي حركة حماس يسلمون سلاحهم، لم يحصل على هذه الصورة حتى خلال المقترحات الثلاث التي رفضها خلال الفترة الماضية، لم توافق المقاومة على هذه الصورة بشكل كامل، وأرادت أن يكون الأمر متزامن، لأنه إذا ما سمحت لي، لأنه المبدأ الموجود بالنسبة للفصائل الفلسطينية هو سحب الدراع من إسرائيل ووقف الحرب على قطاع غزة ووقف الإبادة الصامتة التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.
1: طيب السيد وليد، هل معنى ذلك أن هذه ليست الصورة، أستعمل تعبير ضيفنا من خان يونس إياد القرة، ليست هذه الصورة التي يريد أن يذهب بنيامين نتنياهو بها إلى الانتخابات؟
3: لا طبعا، يعني انظر، إسرائيل منذ 7 أكتوبر وضعت العديد من التصورات حول مستقبل اليوم التالي، ولربما أهم تصور في هذه يعني المخيلات، دعني أقول، التي وضعتها إسرائيل هو ما سمته ديحماسيفيكيشن أو نزع الطابع الحمساوي عن قطاع غزة، وربما هذا العبارة نزع الطابع الحمساوي عن قطاع غزة هو مفهوم أعم وأشمل من مجرد نزع سلاح حماس، وطبعا وقارنته وثيقة رسمية عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وهذه صدرت أسبوع واحد بعد 7 أكتوبر تم تسريبها، ولاحقا تكررت على لسان رئيس هيئة الأركان هذه العبارة، والمقصود بنزع الطابع الحمساوي إعادة تذكر التجربة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عندما كان هناك سياق سمي بالإنجليزي دينازيفيكيشن أو نزع النازية عن ألمانيا، طبعا شمل المفهوم تربية إنسان، إنتاج إنسان جديد من خلال منظومة تربية وتعليم مختلفة، إدارة مختلفة، يعني وهذا مفهوم أشمل يتعلق في إعادة هندسة المجتمع والوعي والثقافة داخل قطاع غزة. هذه هي الرؤية التي حملتها يعني عامين ونصف أو 3 أعوام من حرب الإبادة، وأصبحت معممة ومطبعة في وعي الإسرائيليين سواء على المستوى الرسمي أو غير رسمي. الآن قضية نزع سلاح حماس هي قضية قد تكون مهمة بالنسبة لإسرائيل، ولكن ليس على الشكل أو على النحو الذي تجري به الآن، ولكنها غير كافية. فإسرائيل منذ عام 48 كانت تنظر إلى قطاع غزة باعتباره مخزن لاجئين وقنبلة موقوتة موجودة في خاصرة إسرائيل.
1: طيب.
3: هذه لن يحل المشكلة بمجرد نزع سلاح حماس، وإنما المشكلة تكمن أنه اللاجئون داخل قطاع غزة عاجلا أم آجلا سوف ينتفضون أو سوف يكونون أشكال جديدة من المقاومة. فبالتالي حاليا نزع سلاح حماس هو خطوة مهمة لإسرائيل.

0: من هذه التصريحات للرئيس ترامب، خاصة لجهة أنه يستعمل مصطلح نزع السلاح.
1: Well, I think where we have to look at this is that if President Trump is saying that in his mind, it will be.
2: طبعا رئيس دونالد ترامب عندما يتحدث عن هذا الأمر فهو يقصد إعادة أو نزع سلاح كامل في غزة بأكملها وليس فقط نزع سلاح حماس. بالتالي لن نشهد أي قتال في غزة، لكن التحدي في هذا الباب النجاحات التكتيكية والنجاحات العسكرية لا تتحول بالضرورة إلى عمل واضح على الأرض. طبعا إسرائيل حققت الكثير من النجاحات لكنها لم تتحول إلى نجاحات استراتيجية. قد تكون هناك بعض المجموعات جاهزة لنزع السلاح، ولكن سأكون متفاجئا أن كل المجموعات الموجودة في قطاع غزة جاهزة لنزع السلاح. وسأكون أيضا متفاجئا إذا كانت إيران ستدعم هذا الأمر وأن حزب الله سيدعم هذا الأمر، لأن بعض من هذه المجموعات تستفيد من الصراع مع إسرائيل لأنها استفادت على مستوى السلطة وعلى مستوى القوة داخل قطاع غزة. بالتالي أعتقد أن من السهل الوصول إلى اتفاق، لكن من الصعب تطبيق ذلك الاتفاق. كما رأينا مع إيران تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، لكن كم حجم التنفيذ؟ هذا سؤال آخر.
0: نستمر في الترويح بالأخبار العاجلة المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة أو شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة. وقال أيضا أحرزنا تقدما تاريخيا في غزة وما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه. العقيد نضال، أشار قيد ويليام في فلوريدا إلى مسألة وحدة القرار الفصائل. من الناحية التنفيذية هل تجد ذلك تحديا أم أنه أمر ممكن طالما أن هنالك إعلان بهذا المستوى؟
3: يعني لازلنا نقول أنه بعد 733 يوم من قتال مضني كان وبعد فترة وقف إطلاق النار لا تزال القيادة والسيطرة متماسكة، بمعنى الموافقة على هذه المسودة من قبل حماس وكل الفصائل يشير إلى أن وحدة القرار لا تزال موجودة لدى المقاومة، وهذا يؤكد على أن المقاومة لم يحصل بها شرخا قياديا لا عموديا ولا أفقيا. هذا الأمر لا يروق لترامب.
0: عفوا، هذا الخطاب يعكس وحدة في عملية التكتيك في اتخاذ القرار على مستوى الفصائل؟
3: كليهما معا، عملية التكتيك في اتخاذ القرار وعملية الموافقة بالإجماع بين كل الفصائل على عملية تسليم أو حصر السلاح وتخزينه. الأمر الآخر أن هذا الأمر لا يروق لنتنياهو ولا لحكومته المقبلة على انتخابات نصفية، لذلك هو يريد تحقيق المشهدية الإعلامية التي تكمن في عملية نزع السلاح من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أنا قلت أن الخطورة في هذا القرار تكمن في أمر واحد، وهي من زاوية عسكرية، أن يتم حصر السلاح وتخزينه من قبل المقاومة ويتم إطلاق يد الميليشيات التي لا تزال تحمل السلاح وهي الميليشيات المدعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر سيخلق نوعا من الفراغ الأمني نتيجة حصر وتخزين سلاح المقاومة. هذا الفراغ الأمني قد يقوم الاحتلال بدعم هذه الميليشيات المدعومة منه من أجل سد هذا الفراغ الأمني تحت مظلة أن هناك عمليات سرقة أو هناك عمليات انفلاتا أمنيا ستحاول هذه الميليشيات ضبط الحالة الأمنية في غزة. هنا تكمن الخطورة في هذا القرار. غير ذلك فإن الخطورة تنعكس على نتنياهو بحد ذاته، لأنه لا يريد مثل هذه الموافقة، هو يريد أن ينزع بالقوة لتحقيق المشهدية.
0: طيب دكتور شرقاوي، الحقيقة أيضا في التفصيل الآخر الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة. في سنوات الحرب في غزة ونحن نغطي الحرب تابعنا بشكل متكرر مسألة التناقض في الخطاب، التناقض في الإعلانات، التناقض في المصطلحات. ما نسمعه الآن من ترامب وكأنه

0: وأمر متفق عليه. هل تعتقد بأن هذا أمر متفق عليه سواء من ناحية إسرائيل والولايات المتحدة أو حتى من ناحية الفلسطينيين؟
1: عندما يشير ترامب إلى قضية إسرائيل وقضية الانسحاب وكأنه يحاول أن يأتي بالخبر المغيب في الاتفاق لاستكمال الجملة التفاوضية وعلى وإضافة المعنى إلى المبتدأ، المبتدأ هو الذي نراه الآن، هو ضرورة نزع سلاح حماس وإجماع الفصائل الفلسطينية على ذلك بمعايير بناء السلام. وإن كان اتفاق غزة أقرب منه إلى صنع السلام منه أقرب إلى صنع السلام منه إلى بناء السلام، هناك معضلة حقيقية أن هناك فهما أحاديا كيف يصنع السلام أو كيف يبنى السلام، بمعنى فلسفة الاتفاق تقوم على فرضية أنه إذا نزعنا سلاح حماس نكون قد في الطريق الصحيح ومسكنا بزمام المبادرة حول يعني الاستقرار والسلام وما إلى ذلك.
0: وهذا غير دقيق ما لم يتم الاتفاق على النقاط التالية واللاحقة.
1: وينبغي لا ينبغي إيجاد موازنة حقيقية أن نزع السلاح يتطلب أيضا نزع الاحتلال، بمعنى قضية الاحتلال أن المسألة هي علة لبعضها البعض، أن سلاح غزة أو سلاح حماس جاء للرد على علة أصلية هي الاحتلال. الآن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفك من هذه العقدة، إذن هل نحن بمثابة أطباء نضع ضمادة على الجرح أم ربما نحتاج لعلاج الجرح من أصله؟ فبالتالي الآن تصريح ترامب هو نوع من التوظيف السياسي لما لم يشمله اتفاق غزة من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية. وأيضا ينبغي أيضا أن يعني بغض النظر عن مدى تمسك الدولة أو الحكومة الفلسطينية الجديدة ومدى قبول الفصائل بنزع هذا السلاح، لن تكتمل الغاية ما لم ننظر أيضا إلى الأطروحة الموازية، أطروحة أن ما الذي يستدعي هذا العمل أو هذا السلاح في المقام الأول. إذن مشروع الاتفاق يبقى عالقا بهذه الجدلية المفتوحة. إذا كانت إسرائيل فعلا بشكل جدي تريد أن تصل إلى مرحلة بناء سلام مستمر ومتماسك، ينبغي أيضا أن تقدم شيئا إلى هذه الحكومة الفلسطينية الجديدة. لكن إذا كانت المسألة فقط أننا نحمل كل المسؤولية إلى سلاح حماس ولا ننظر إلى الواجهة الأخرى، أعتقد هذا حد يعني حل نصفي.
0: يعني أنت لا تفهم هذا الكلام على أنه قدرة لترامب على أن يملي على بنيامين نتنياهو أن ينفذ بقية البنود بما في ذلك الانسحاب الكامل، تولي شرطة فلسطينية إلى آخر قوة الاستقرار الدولية المنتشرة في غزة.
1: عقب توقيع الاتفاق قبل عدة أشهر قلت ما يلي، إن البنود العشرين في هذا الاتفاق تنقسم إلى ثلاثة أصناف. هناك صنف يحرص ترامب على تنفيذه في الحال، بمعنى إنهاء الحرب، إنهاء القصف ومساعدة نتنياهو في مسيرته المتعترة في صراع قطاع غزة. هناك بنود متوسطة المدى وقد يتحقق بعضها وقد لا تتحقق بالكامل، ومنها قضية نزع سلاح حماس. البند الثامن هذا من الصنف الثاني من البنود التي تبقى بين المنزلتين، لأن نزع السلاح يستدعي أيضا استكمال بعض الشروط الأخرى من الطرف الثاني. وهناك الصنف الثالث التي هو حدود البند 19 و20، إشارات عابرة إلى القضية الفلسطينية ومشروع الدولة، وهذه وهي بنود مستحيلة التنفيذ لأن ترامب منذ الأساس لم يتمسك بأهميتها.
0: هذه النقطة مهمة سيد وليد حباس. معنى ذلك نفترض أن تغير الأولويات في تنفيذ هذه البنود بالنسبة للواقع على الأرض وبالنسبة أيضا لجهة دعم ترامب لبنيامين نتنياهو وتوقعات بنيامين نتنياهو لهذا الدعم، لقوة هذا الدعم، لمستوى هذا الدعم السياسي، في مرحلة الآن بدأت العلاقة بين بنيامين نتنياهو وترامب تأخذ مسارا مختلفا إلى حد ما. هل تعتقد بأن هذه الأولويات في تنفيذ البنود يمكن أن تغير مستوى الدعم من ترامب لبنيامين نتنياهو؟

0: أنا بداية أعتقد أنه في حال تم هذا الاتفاق بالفعل، فإن هذا قد يكون مكسبا بالنسبة لبنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية. أنا يعني اسمحوا لي أن أختلف بلطف مع ما قيل أنه قد يتعنت نتنياهو ويحتاج إلى مشهدية. بالعكس، قد يكون هذا يعني طوق نجاة له، على الأقل إنجاز ملموس أنه هناك اتفاق لنزع سلاح حماس سوف يتشبث به. ونحن تحدثنا كيف سوف تؤول الأمور، أو يعني أين يكمن الشيطان في التفاصيل، ولكن الفكرة بحد ذاتها قد تكون مهمة للحملة الانتخابية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. الآن فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، نتذكر أنه لم تطرح قضية غزة على الأقل خلال الاجتماع الأخير بين نتنياهو وترامب، ولربما يعني طرحت في الغرف المغلقة، ولكن كل التصريحات سواء الأمريكية أو الإسرائيلية لم تأتي على ذكر أن ملف غزة كان مطروحا في هذه المحادثات. وكان من المستغرب أنه غداة هذا الاجتماع وبعد أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يتم الاتفاق أو بلورة هذا النص ونسمع هذا التصريح من ترامب. بالفعل قضية قطاع غزة ليست فقط مرهونة بنزع سلاح حماس، وإنما لدى ترامب رؤية أكثر يعني نحو الريفيرا، ونتذكر أنه أعضاء مجلس السلام الإداريين في القيادة العليا معظمهم من رؤوس الأموال والمستثمرين ومستثمري المخاطر. فبالتالي هناك رؤية مختلفة لترامب بالنسبة لقطاع غزة. قد يكون موضوع قضية نزع سلاح حماس خطوة لتجسير الخلاف بين نتنياهو وترامب، لأنه هذا يسهل خطة ترامب تجاه قطاع غزة. أريد هنا أن أقول أنه وأختم وأن أقول في تعليق على قضية انسحاب إسرائيل، يجب أن يعني نتذكر بعيون نقدية أن الاحتلال ليس فقط التواجد العسكري على أرض قطاع غزة، فقد تنسحب إسرائيل إذا ما تخلت طبعا عن كل الدعايات الاستيطانية داخل قطاع غزة أو على تخومه، قد تنسحب. لكن هذا لا يعني بتاتا أنه انتهى الاحتلال. الاحتلال هو بنية سيطرة كولونيالية شاملة تشمل البر والجو والبحر، تشمل التحكم بالمياه والكهرباء والوقود والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. فبالتالي الاحتلال هو ليس فقط تواجد عسكري على أرض قطاع غزة، وإنما هو يعني مسألة معقدة أكثر بكثير. فبالتالي في حال انسحبت إسرائيل هي سوف تبقى المسيطرة على قطاع غزة. ونذكر هنا بالخلاف الذي ما يزال حتى الآن دائرا ما بين هيئات ومؤسسات مجلس السلام التي يعني تتعلق بمجلس التنسيق المدني العسكري المسؤول عن إدخال المساعدات وأيضا عن قوة الاستقرار. كل هذه الأمور ما تزال الكوجات أو وحدة المنسق هي المشرف الأعلى على قطاع غزة، وهي التي تخول أو لا تخول بهذه الترتيبات. طبعا يرأس هذه الوحدة الجيش الإسرائيلي نفسه، رئيس هيئة الأركان
1: نعم
0: ووزير الدفاع الإسرائيلي. هذا هو الاحتلال بالمفهوم البيروقراطي العملي، هذا لن ينتهي بانسحاب إسرائيل.
1: إياد القرة، مع حديث الرئيس ترامب هنا عن إمكانية الذهاب باتجاه بقية البنود، تنسحب إسرائيل، تتولى قوة الاستقرار الدولي، شرطة فلسطينية جديدة تتولى مسؤولية الأمن في غزة، مع الحديث عن الحلقة المفرغة التي يدخل بها الأطراف في مسألة أولويات تنفيذ البنود، هل تعتقد بأن بالإمكان بالفعل هنا الذهاب إلى مراحل أبعد بعد هذا الإعلان لمسألة تنفيذ البنود؟ هل ترى ذلك ممكنا؟
2: صحيح، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب لا شك هذا يعطي دفعة لهذا التفاهم بشكل واضح، ويعطي ما سميته شرعية اتجاه التدخل والموقف الأمريكي الذي يذهب باتجاه ضرورة أن يكون هناك حراك في غزة. هذا أمر واضح جدا، وسيتضح خلال الساعات القادمة كيف ستعلق إسرائيل على كما جرت العادة على هذا الإعلان. نحن نتحدث عن إعلان واضح وصريح من الرئيس الأمريكي حول الذهاب إلى هذا الاتفاق، وخاصة أنه قد يكون خلال ساعات قليلة الإعلان عن تفاصيل بشكل رسمي والذهاب إلى البدء بتنفيذه، بمعنى العداد الذي يجب أن يبدأ لتنفيذ هذا الاتفاق. الجانب الآخر أيضا، هذا التدخل يعطي اتجاها أنه هناك إمكانية لتطبيق أو سيناريو تطبيق هذا الاتفاق بما فيها موافقة إسرائيل على جزء مهم من هذه البنود، لكن قد يتم هذا في البداية ثم تذهب إسرائيل إلى

0: مراوغة. لكن بكل الأحوال بالنسبة للجانب الفلسطيني من المهم جدا أولا وقف هذه الخروقات التي تحدث على مدار الساعة التي تنفذها إسرائيل على الأقل ال 14 يوم القادمة التي يتم الحديث عنها، أن يكون هناك وقف للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات والانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه في أكتوبر الماضي، بمعنى انسحاب من نسبة 30% من مناطق قطاع غزة، إضافة إلى بدء التجهيز لإدخال الهيئة الإدارية اللجنة الإدارية لقطاع غزة. هذه القضايا القادرين على تنفيذها خلال 14 يوم يمكن يعطي دفعة أكثر لإمكانية التنفيذ، حتى لو كان هذا تنفيذ جزئي متزامن لهذا الاتفاق. وكل ذلك كما قلت يعتمد على كيف ستمارس الولايات المتحدة ضغط بهذا الاتجاه. والسيناريو الأقرب أن نتنياهو سيلتقط هذا الاتفاق خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، بمعنى أنه حتى وإن لم تذكر غزة في لقاءات ترامب نتنياهو في واشنطن، قد يكون هذا الإعلان بمعنى أنه إلزام لنتنياهو بالذهاب الإيجابي نحو هذه الموافقة والتعامل معها مع بعض المراوغة الإسرائيلية على الأقل المرحلية. لكن في المرحلة الأولى هناك ثلاث مراحل مهمة بهذا الاتفاق. المرحلة الأولى هي الاختبار الحقيقي 14 يوم التي تتوقف فيها الاغتيالات الإسرائيلية التي تضاعفت خلال الأيام الأخيرة وأصبحت بالنسبة للفلسطينيين أمر صعب جدا ويوقع كثير من الشهداء الأطفال والنساء وخيام النازحين.
1: مفهوم.
0: الجانب الثاني هو الذهاب إلى المرحلة الثانية وهي الأكثر أهمية، هو الانسحاب الإسرائيلي والذي تحدث عنه بالمناسبة الرئيس الأمريكي ترامب وربطه بقضية تزامنية السلاح، وهذا ما أصرت عليه الفصائل أن يكون هناك تزامنية ما بين معالجة ملف السلاح وما بين الانسحاب الإسرائيلي، ما بين إدخال اللجنة الإدارية وممارسة دورها في قطاع غزة وما بين فتح المعابر والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
1: حتى نستفيد من وقت العقيد وليم في فلوريدا، إذا ما أخذنا كلام ترامب هنا في الحسبان، يعني مسألة أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل، ستتولى قوة الاستقرار الدولية وأيضا شرطة فلسطينية مسؤولية الأمر في غزة، هل تعتقد بأن بإمكان الرئيس ترامب أن يفرض على الإسرائيليين الوصول إلى هذه النقاط؟
2: أعتقد أن واشنطن لديها تأثير كبير على تل أبيب، وأعتقد أن بإمكان واشنطن أن تفرض طبعا هذا التأثير، لكن نتنياهو سيفعل ما هو بمصلحة إسرائيل إذا ما تم نزع سلاح حماس وبقية المجموعات. طبعا ستقول إسرائيل بأن هذا في مصلحتنا ونحن سنتراجع وسننسحب. ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، رأينا بأن إسرائيل حققت الكثير من الإنجازات التكتيكية على الأرض، وهنا بإمكان الدبلوماسية أن تمنح ما تبحث عنه إسرائيل. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير على إسرائيل، ولكن بنهاية المطاف إسرائيل ستبحث أيضا عن ما هو في مصلحتها في هذه المرحلة على الأرض. الآن ليس هناك خيار آخر في غزة عند المضي قدما في تطبيق هذا الاتفاق، وذلك من خلال نزع سلاح حماس وبقية المجموعات، وعلى إسرائيل أن تقبل بالانسحاب من قطاع غزة، وعلى الإسرائيليين وتحديدا نتنياهو أن يقنع المجتمع الإسرائيلي لتقبل هذا الاتفاق وهذه النتائج.
1: طيب قبل أن نعود للعقيد نضال، دكتور شرقاوي، هل يمكن يعني مسألة الوصول إلى هذا الاتفاق أخذت فترة طويلة، مرت بإدارتين أمريكيتين ومرت بمخاض عسير، وحتى وصل الأمر إلى دخول الأمم المتحدة في قرار اعتبرت الولايات المتحدة أنه غير ملزم لوقف إطلاق النار. لكن مسألة التنفيذ وخاصة البنود والأولويات والعبور من منطقة إلى منطقة في هذا الاتفاق جعلت كأن الأمر يراوح مكانه، مسألة تنفيذ الاتفاق. سؤال افتراضي، هل بالإمكان التوصل إلى، رغم صعوبة هذا الأمر، التوصل إلى اتفاق مبدئي إلى صيغة تجعل الانسحاب الإسرائيلي، ضمان الأمن، إعادة الإعمار، مستقبل سلاح الفصائل جزءا من اتفاق واحد يسهل تنفيذه من دون المرور بهذا المخاض الصعب؟
3: التوصل إلى اتفاق من هذا المستوى ومن هذا الأمل في فعاليته يتوقف على ليس على قوة الولايات المتحدة أو مدى نفوذ من يجلس في البيت الأبيض، ولكن على سؤال هل هناك إرادة أمريكية حقيقية في صنع هذا الوضع الجديد. بمعنى هناك فرق شاسع بين أمريكا ترامب، أمريكا بايدن كما لاحظنا في تعاملهما مع حرب غزة، وبين أمريكا كارتر وأمريكا كلينتون التي وقتها كانت تسعى إلى منظور إحلال السلام إلى مشروع الدولتين. مرجعية ترامب الآن ليست لحل الدولتين ولا الحقوق الفلسطينية، وإنما مساعدة نتنياهو في تعثره في حرب غزة. ولذلك الآن أن أرى من باب تحليل الصراع وكيفية الوصول إلى اتفاقات للتسوية أنه ليس اتفاقا منصفا، هو اتفاق مائل منذ الولادة يرشح كفة إسرائيل، يعطيها مجموعة من الصلاحيات، وعندما يأتي الطرف الفلسطيني ليس لكي يحصل على بعض الامتيازات أو بعض الحقوق بقدر ما عليه أن يطبق بعض المسؤوليات. إذن عندما ندقق في البنود 20 أجد أنها هي لصالح إسرائيل بإيجاد أو بفرض واقع جديد، ولا يجد أن هناك، وحتى فكرة أن هناك مجلس سلام أو هناك حكومة تكنوقراطية أو هناك لجنة الاستقرار، كلها مؤسسات تبدو براقة من حيث ما ينص عليه، يعني تنص عليها فلسفة هذا المجلس، ولكن من الناحية الواقعية أرى أن هناك إجحاف، بمعنى لا يبنى السلام إذا لم يكن هناك إنصاف لجميع الأطراف، ولا يمكن أيضا اختزال مشروع السلام في مسألة القضاء على حماس أو نزع الطابع أو التأثير الحمساوي على سكان غزة أو ما إلى ذلك. المسألة هي تختزل في بعض الأمور وتتجاهل أمور أهم.
1: العقيد نضال، أشار سيد وليد حباس إلى التجربة الإيرلندية وسبع سنوات، وهنا من الناحية التاريخية العسكرية عملية كهذه، عملية متعلقة سواء إذا ما أخذنا تخزين الأسلحة، ثم حتى لو دخلنا في مصطلح ما يريده الإسرائيليون أو الأمريكيون نزع السلاح، عملية كهذه كم تستغرق من الناحية العملية من الوقت؟
4: أولا إيرلندا تختلف من حيث الجغرافيا وتختلف من حيث شكل المقاومة، في المقاومة في غزة الأسلحة الموجودة لديها أسلحة خفيفة وأسلحة فردية، المقاومة لا تملك حتى الأسلحة المتوسطة، أعتقد أنها لم تعد تملكها. الأمر الآخر الاتفاقين يختلفين من حيث جدلية المفاهيم، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيذهب إلى متاهة المفاهيم، سيعتبر الأنفاق أيضا من ضمن المعدات العسكرية، سيعتبر أيضا اللباس من ضمن المعدات العسكرية، لذلك لا يريد أو يريد أن يماطل ولا يريد الوصول إلى اتفاق. الخطورة تكمن في عملية انسحاب الإسرائيلي، وهذا الأمر غير وارد جملة وتفصيلا لسبب أن عملية المناطق العازلة دخلت في العقيدة القتالية لجيش الاحتلال منذ ما عرف بلجنة ترجمان كمراجعة عكسية لما حصل من أخطاء جيش الاحتلال في 7 أكتوبر. لذلك المناطق العازلة هي أصبحت ضمن الفلسفة العسكرية لجيش الاحتلال، وبالتالي هو لن ينسحب منها، وبالتالي لن يوافق على مثل هذا القرار أو سيناور به.
1: طيب، مستمرون طبعا في هذا النقاش، شكرا لكم ضيوفنا مع حفظ الأسماء والألقاب. وصلنا الآن مشاهدينا بكم إلى رأس الساعة، إذا نذكر بأبرز التطورات. حصلت قناة الجزيرة على مسورة الورقة التي وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند 8 المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص المسودة على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بدأ عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة. أضاف ترامب أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي، وشرطة فلسطينية جديدة ستتوليان مسؤولية الأمن في غزة. شكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نود أن نسمع منك مزيدا من التفاصيل المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: أم نشوان، في الواقع في تطور وصفه ترامب التاريخي، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وكذلك جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث اعتبر في منشور مطول له على منصة تروث سوشيال أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مفصلية بحسبه نحو إنهاء الحرب وكذلك إرساء أمن دائم. أضاف ترامب أن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب بطبيعة الحال، على أن ينفذ الاتفاق على مراحل تبدأ بحسب ترامب بنزع السلاح يعقبها انسحاب القوات الإسرائيلية ثم انتشار قوة الاستقرار الدولية إلى جانب قوة شرطة فلسطينية كما قال ترامب لتولي المسؤولية الأمنية في القطاع. وصف الرئيس الأمريكي كذلك هذا الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته ذات النقاط العشرين، حيث أكد أن أحداث 7 أكتوبر لن يسمح بتكرارها مجددا، كما أشاد في نفس المنشور بدور الوسطاء وذكر قطر ومصر وتركيا إلى جانب فريقه التفاوضي الذي يقوده ستيف ويتكوف بطبيعة الحال في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي قال إن كثيرين كانوا يرون أنه مستحيل بحسب ما جاء في هذا المنشور. نشوان، طبعا في هذا السياق أشير إلى أن أكسيوس نقلت عن مسؤول كبير، مسؤول أمريكي كبير في الواقع، تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أشار هذا المسؤول إلى أن ملف غزة كان من بين الملفات التي طرحت بقوة في صلب هذه المحادثات. المسؤول أضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أطلع نتنياهو خلال هذه الزيارة وخلال لقائه بترامب على آخر تطورات المفاوضات الجارية والتي كشفت أكسيوس بأنها تجري حاليا في العلمين بمصر بشأن اتفاق نزع سلاح حركة حماس. بحسب هذا المسؤول دائما أدى نتنياهو دعمه لمواصلة هذه المفاوضات، فيما شدد أحد المشاركين فيها بحسب الموقع على أن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب كامل وبأن إسرائيل مطلعة على جميع تفاصيل هذه المحادثات. طبعا هذا الاتفاق يعد بالنسبة لإدارة ترامب اختراق كبير في الواقع في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي المكونة والمؤلفة من 20 نقطة خاصة بغزة تقوم على مسألة الأمن والإدارة وكذلك إعادة الإعمار. مسؤولان أمريكيان أكدا بحسب أكسيوس أن حماس وافقت على بنود هذا الاتفاق، لكن المسؤولين الإسرائيليين بحسب أكسيوس لا يزالون يشككون بشدة في مدى التزام الحركة بتنفيذ تعهداتها.
1: إذن محمد الأحمد، أرجو أن تبقى معنا. أيضا نذكر فقط هنا بأن ترامب كان قد تحدث عن أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة، وقال إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، وقال إن مجلس السلام إذن توصل إلى هذا الاتفاق واعتبره إنجازا هائلا. ومحمد، فقط هنا بإشارة سريعة أيضا، محمد الأحمد في واشنطن، حديث الرئيس ترامب هنا عن الانتقال إلى مراحل لاحقة تتمثل بتولي قوة الاستقرار الدولي، شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة، وبالتالي انسحاب إسرائيلي، مفهوم هنا على أنه انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة بمجرد المرور بهذا البند، هل هذا ما يفهم من حديثه؟
5: في الواقع من السابق لأوانه الحديث عن هذه النقطة وهذا الجزم بالتحديد، لكن موقع أكسيوس كشف جوانب من هذا الاتفاق والذي يقوم على مبدأ إقامة سلطة واحدة في قطاع غزة عبر حكومة واحدة ونظام قانوني واحد وأيضا جهاز أمني شرعي واحد، على أن تنفذ العملية تدريجيا خلال فترة تمتد من 6 إلى 8 أشهر.

0: بحسب ما ذكر الموقع، بموجب هذه الخطة تجرد حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة، وتسلم كذلك خرائط الأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح ومستودعاته كذلك، فيما تنتقل إدارة القطاع تدريجيا إلى حكومة فلسطينية مؤلفة من التكنوقراط بالتوازي مع تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، وأيضا وضع أسلحة حماس تحت إشراف دولي، إلى جانب أيضا برنامج لنزع السلاح يشمل الفصائل الأخرى، مع منح عناصر حماس عفوا والسماح لهم بالبقاء في القطاع. هذا ما جاء في هذا الكشف من جانب أكسيوس. بالمقابل إسرائيل تنسحب إلى ما يعرف بالخط الأصفر، مع ربط أي انسحاب إضافي بإتمام عملية نزع السلاح. بالتالي الإجابة على هذا السؤال نشوان يمكن وضعها في سياق الخطوة خطوة، كما يفهم أيضا من هذا المنشور وهذا الكشف من جانب أكسيوس، كما يتم الالتزام بوقف عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل ضد عناصر حماس، باستثناء الحالات التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وشيكا نشوان.
1: أيضا شكرا جزيلا لك مرة أخرى محمد الأحمد في واشنطن مراسل الجزيرة. الحقيقة سنعود إلى النقاش في ما يتعلق بهذا التطور، هذه التطورات وهذه المواقف، معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب من الخليل بعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كذلك معنا من القاهرة الكاتب المحلل السياسي حسام الدجني، ومعنا من واشنطن الدكتور توماس وورك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا. توماس وورك، سأبدأ معك. حديث ترامب مرة أخرى يتجاوز مسألة المراحل أو الخلافات بشأن المراحل إلى مسألة تنفيذ بقية البنود لاحقا، بما في ذلك انسحاب إسرائيل. هل تعتقد سيد توماس وورك أنه في ظل هذه الخطط الإسرائيلية والتصريحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو ووزير دفاعه فيما يتعلق بالبقاء في غزة، فيما يتعلق ب حتى تدمير القطاع، هكذا المصطلحات التي استعملها وزير الدفاع في أجزاء كبيرة من القطاع، هل هذا أمر ممكن؟ هل مسألة الانسحاب تبدو ممكنة؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. هل الجميع مرتبك بشكل كبير؟ إذن نش منشور الرئيس ترامب يقترح أن هنالك اتفاق شامل، ونحن من كنا نتابع هذا الشأن عن قرب خلال الأيام القليلة الماضية لاحظنا أنه هنالك ربما اقتراب لهذا الأمر، لكن أعتقد أن هنالك بعض نقاط القرار التي يجب العمل عليها، وخاصة أننا لم نرى أن الحكومة الإسرائيلية تقول أنها توافق على تفاؤل أو تفسير التفاؤلي للرئيس ترامب. نحن بالتأكيد نأمل ونصلي أن هذا الاتفاق يستمر، لكن العديد منا علينا أن نتذكر ما حصل في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كان هنالك اتفاق، أعتقد أن هنالك اتفاق على الورق، وكان هنالك مع الأسف وقع في تفسيرات مختلفة بين إيران والولايات المتحدة حول البند الخامس تحديدا. بالتالي علينا أن نكون متفائلين هذه الليلة، لكن متفائلين بحذر وعن القول أن هذه هي التسوية النهائية. أنا على ثقة أنني أقول أننا سنسمع المزيد عما مواقف الأخرى ومواقف كل الأطراف الفلسطينية الإسرائيلية وحماس، وكذلك قبل أن نعرف إذا ما كان هنالك أيام عظيمة ماثلة للشعب الفلسطيني.
1: عادل شديد، سؤال افتراضي هنا، لما قد يقبل أو يرفض بنيامين نتنياهو بهذا التطور؟
3: تحياتي لك أستاذ نشوان ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه ضمن ما تم الإعلان عنه من هاي النقاط، لا يمكن الحكومة الحالية في إسرائيل ولا حتى أي حكومة أن تقبل ذلك، وخاصة بالتزامن مع مسألتين. الأولى وهي هذا الانطباع الواسع في إسرائيل أن إسرائيل أخفقت وفشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة بالتهجير وإعادة الاستيطان بغزة.

0: واستسلام المقاومة الفلسطينية، والمتغير الآخر المرتبط بالانتخابات القادمة في ظل يعني حالة تجاذبات عميقة في إسرائيل التي قد يعني تعتبر أهم انتخابات مصيرية لمستقبل إسرائيل ومستقبل هذه المجموعة التي تحكمها بالدورة الأخيرة. بالتالي هذا الواقع الجديد أو ضمن البنود التي أعلنت أو تم الإعلان عنها يسحب من إسرائيل صورة المنتصر القادر من خلال فقط القوة العسكرية على إذلال الخصم وصولا إلى تحقيق الأهداف التي يعني حتى اللحظة هنالك حالي من المجاهرة بها، وإن كان هنالك محاولة لاستخدام بعض المفردات يعني من تهجير إلى هجرة طوعية وما شابه. بالتالي لا أظن أن الإسرائيلي يعني سيتعاطى مع هذه الأمور بأريحية إلا إذا كان هنالك موقفا أمريكيا. هنالك بعض التسريبات الإسرائيلية أنه بعكس ما قيل على لسان الكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن موضوع غزة لم يناقش في لقاء الرئيس ترامب مع بنيامين نتنياهو قبل يومين، قيل أنه تم طرحه وهنالك يعني تم إبلاغ بنيامين نتنياهو بضرورة التوصل إلى ذلك، مع التراجع حول مسألة نزع السلاح كما كانت تريد إسرائيل وكما كان يريد بنيامين نتنياهو أن يتم ذلك من خلال مشهدين بالقوة العسكرية وباستسلام المقاومة الفلسطينية، وأن يتم تسليم السلاح لإسرائيل وليس لجهة فلسطينية أصلا غير مرضية ولن تكون مرضية من قبل إسرائيل. قبل يعني ساعة من الآن كان هنالك تسريب بالإعلام العبري أن مسؤولا إسرائيليا يصف ما حدث بهزيمة لحماس و خنوع وما شابه. أعتقد أن هذا التسريب من شأنه يعني تمرير أو تهيئة الرأي العام في إسرائيل أن ما حدث يعد إنجازا لإسرائيل ولجيشها، وبالتالي قبول إسرائيل لهذا المسودي لن يكون تنازلا خطيرا كما يحاول الكثير في إسرائيل تصويره.
1: نعم،
0: بمعنى أنه نشر هذه التسريبات قبيل الموقف الإسرائيلي يراد منه تهيئة الرأي العام بإسرائيل، والتي يعني بالدرجة الأولى تعني بنيامين نتنياهو في ظل هذه المتغيرات أن هذا الاتفاق ليس بالسيء كما سيصف الكثيرين، وخاصة أنه بهذا الاتفاق إشارة إلى مسار سياسي يفضي إلى تقرير المصير وموضوع حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وعدم التطرق إلى التهجير والالتزام بوقف الاغتيالات وإدخال 600 شاحنة يوميا. كل هاي البنود تتناقض بشكل واضح مع جوهر وحقيقة الهدف الذي لا زال يحظى بموافقة ودعم وتأييد الأغلبية الساحقة في إسرائيل، ليس فقط من قبل مركبات الحكومة الحالية إنما من قبل مركبات المنظومة السياسية في إسرائيل، والذين يجمعون على ضرورة انتهاء هاي الأزمة بتهجير قطاع غزة وإعادة
1: مفهوم.
0: إما سيطرة عسكرية بمشاريع كما تحدث ترامب قبل أكثر من عام، أو بالاستيطان كما يتحدث أغلبية مركبات الحكومة الحالية.
1: دكتور شرقاوي، ترامب الذي قال على تروث سوشيال أيضا لن يسمح للتهديد الذي انطلق من غزة في 7 أكتوبر بإعادة بناء نفسه، غزة ستصبح أخيرا، وهذا اقتباس من كلامه، ستصبح أخيرا بموجب هذه الاتفاقية في عهدة حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها. وبالتالي هذا يدفعنا إلى افتراض إلى أي مدى يمكن التعويل على هذا التطور للتقدم إلى مرحلة كهذه، وما زلنا نتحدث هنا عن ربما فهم مختلف، مصطلحات مختلفة، تعبيرات مختلفة أيضا هنا وهناك، وهذا ليس أمرا جديدا حتى في مسألة الصراع ما بين الفلسطينيين ونتنياهو.
2: تصريح ترامب الذي أشرت إليه للتو ينطوي على دلالتين. دلالة أولى أن كل مشروع مجلس السلام واتفاق غزة والبنود الـ20 هي مجرد ردة فعل على أحداث 7 أكتوبر وما حدث في غزة والمخاوف الأمنية وكل هذا، ولم يقم على ردة فعل من خلال قراءة تاريخ الصراع منذ عام 48. إذن ترامب ينطلق من انتقائية معينة في سجل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويبني عليها فلسفة هذا الحل، وعندما يقول أيضا في الشطر الثاني من تصريحه بأن الحكومة التكنوقراطية الجديدة ستحقق الاستقرار، هو أيضا يتناقض مع حقيقة هل فعلا هذه الحكومة التكنوقراطية ستكون لها كافة الصلاحيات بمعنى العمل السياسي والإداري الميداني المتكامل دون شروط ودون قيود. وهنا أود أن أعود إلى سؤالك إلى محمد الأحمد في واشنطن قبل قليل، قضية هل هناك علاقة مباشرة بين نزع السلاح المقاومة الفلسطينية وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من القطاع؟ يبدو ومن يدرس مثلي بنود الاتفاق البنود العشرين يلمس أحيانا أن هناك بنودا تمت صياغتها بطريقة دقيقة وبطريقة موضوعية ومرسومة بالسنتيمتر أو بالمليمتر، ولكن أيضا هناك بنود تمت صياغتها بلغة رخوة ودون أفق زمنية محددة. وهنا تأتي قضية الانسحاب الإسرائيلي، هذه مسألة تبقى مسألة تقديرية لاحقا في المستقبل. فبالتالي الآن إذا أردنا أن نختزل ما يود ترامب أن يحققه من خلال التأكيد على هذه الخطوة، خطوة الاتفاق وخطوة مجلس السلام، هو بالأساس تجريد قطاع غزة من أي عنصر له علاقة بحماس أو بالفصائل، وأيضا تقديم هذه الحكومة التكنوقراطية كبديل ولكن دون كل الصلاحيات التي ينبغي أن تكون. بمعنى آخر، من يعتمد على فكرة أن الاتفاق يلغي حماس ويضع حكومة جديدة ستتولى المسؤولية، يعتقد أن عند تشكيل الحكومة تتولى صلاحياتها بشكل عادي وفي ظروف عادية، ولكن منذ اليوم الأول هذه الحكومة التكنوقراطية تصطدم مع حقيقة أنها جاءت فقط بمثابة حكومة تصريف الأعمال في مجالات أمنية معينة وفي مجالات إدارية ضيقة، ولكن يبقى الفاعل السياسي والفاعل الأمني والحقيقي هو نتنياهو والجيش الإسرائيلي. فلا يستوي المعنى في كلام ترامب بأن هذه الحكومة ستحقق للفلسطينيين وللغزيين ما يعتقدون بأن لهم بديلا تفضيليا أو بديلا أفضل مما كان في العهد السابق أيام حكم حركة حماس. باختصار، خطاب ترامب ينتمي إلى الإنشائيات السياسية وليس إلى البراغماتيات في أرض الواقع. لذلك الآن قد ننزع سلاح حماس وقد نشكل الحكومة، ولكن معضلة نتنياهو ومعضلة الاحتلال ستثير مزيدا من التحديات ولن تتحقق رؤية ترامب كما يقول بريفيرا الشرق الأوسط.
1: دعنا نمر على الناحية العسكرية والمصطلحات الحقيقة التي وردت هنا في هذه المسودة مع العقيد نضال. أود أن أفهم منك فكرتي حصر وتخزين السلاح ثم المقصود بالسلاح. أيضا
3: هناك حصر وتخزين وهناك نزع. عملية نزع السلاح تتم بإجراءات رسمية، غالبا تكون هذه الإجراءات دولية، بالتالي ما يحصل على أرض الواقع في هذه المسودة هو عملية حصر وتخزين، وبالتالي هناك موافقة ضمنية من المقاومة وهناك سلاح للمقاومة وهناك طرف ثالث سيشرف على هذا السلاح المقاومة بأن لا تستخدمه ويبقى بعهدة الطرف الثالث. بالتالي ضمن هذا السياق تبدو أن جدلية المفاهيم هي التي سيتبناها نتنياهو، بمعنى أنه سيدخل مفهوم أو البند الثامن بالجدلية التي تتعلق بما هي ما هو السلاح الموجود لدى المقاومة، هل يكتفي بالقطع الخفيفة والسلاح الفردي أم يذهب على الاعتبار أن حتى الأنفاق هي عبارة سلاح. أعتقد أن هذا يحترف نتنياهو ويحترف المماطلة. القضية الأخرى تتعلق بموضوع انسحاب الاحتلال من الأراضي التي يحتلها داخل قطاع غزة، هذه نقطة لن تحدث بالمطلق، لن تحدث لسبب حتى لو ضغط ترامب على نتنياهو، لأن عملية المناطق العازلة دخلت بالفلسفة العسكرية الإسرائيلية وأصبحت بحكم الواقع داخل العقيدة القتالية الإسرائيلية بعد ما عرف بلجنة الترجمان لجنة المراجعات عن أخطاء جيش الاحتلال في 7 أكتوبر. نقطة أخرى، أن الانتهاء من البند الثامن يعني القفز على بقية البنود وهي الأخطر لنتنياهو وهذه البنود هي إعادة الإعمار والانسحاب من قطاع غزة، وهذا ما لا يوافق عليه، لتبقى الجدلية الأكبر من زاوية عسكرية.

0: هي عملية النزع هل تتم بالنظام الدولي DDR أم تتم بعملية فردية بترتيبات إسرائيلية؟ لا يمكن لغزة أن يطبق عليه أي نموذج عسكري تم به نزع السلاح على سبيل المثال أيرلندا أو غير أيرلندا.
1: وسأعود إليك لاحقا في مسألة تسليم ملفات الخرائط، خرائط الأنفاق وأهمية ذلك واعتبار ذلك أيضا في هذه المسودة. لكن حسام الدجني في القاهرة، الحقيقة طالما تحدثت الفصائل الفلسطينية، قوى المقاومة الفلسطينية في القطاع عن مسألة الالتزام الإسرائيلي بسواء بنود تنفيذ بنود الاتفاق أو بمسألة العبور من بند إلى بند آخر، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تشكل خطوة كهذه، مسودة كهذه التي وافقت عليها حماس والفصائل، عاملا حاسما في مسألة الذهاب باتجاه تنفيذ بقية البنود؟
2: يعني صباح الخير في البداية لك وللزملاء ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري عندما نقيم هذه المسودة يجب أن ننطلق من مسألة أساسية في إطار تحليل البيئة الاستراتيجية في قطاع غزة، سواء على مستوى المقاومة أو على مستوى الحاضنة الشعبية في قطاع غزة أو على مستوى المخططات الإسرائيلية الكبيرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك المقاومة عندما ذهبت إلى هذا الخيار هي أرادت أن تحقق أفضل ما يمكن في ظل هذه البيئة الصعبة التي يعيشها الفلسطيني وتعيشها المقاومة في قطاع غزة، من خلال أولاً أن تضع نتنياهو أمام تحدي كبير، أنه في مواجهة لجنة التكنوقراط، كون أن مقايضة السلاح كانت بأول بند متعلق بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة وقوة الاستقرار الدولية، وبذلك سيكون أول تحدي أو أول شيء حققت المقاومة في إطار أفضل ما نسميه أفضل الممكن هو الصدام المحتمل بين نتنياهو أو على أقل تقدير تخلي نتنياهو عن مخطط التهجير والقتل في قطاع غزة. الخيار أو المسار الثاني هو متعلق أيضا بقدرة المقاومة في هذا الاتفاق على مسألة أساسية تتمثل فيما يتعلق، دعني أسميه يعني مقايضة السلاح، أيضا في مسألة أو في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. هذا الانسحاب بعد أن سيطرت إسرائيل على 70% من مساحة قطاع غزة، الآن مطلوب من إسرائيل أن تعود إلى أدراجها، وهذا أيضا ربما يشكل تحدي أمام نتنياهو خصوصا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. صحيح أن نتنياهو حقق مطلبا وهو أن يتم نزع سلاح المقاومة بغض النظر التفاصيل التي تم تفسيرها، وقد يجيب على سؤال لماذا تأخرت المقاومة كل ذلك الوقت وشعبنا يعاني في قطاع غزة. المقاومة حاولت أن تضع مقايضات مهمة في هذا الاتفاق، وضمن المدة الطويلة التي جرت جولات من الحوارات ومن المفاوضات في إطار بعض التفاصيل التي من الممكن أن يستغلها نتنياهو في تعريف البنية التحتية، وربما سيادة العميد قد يفسر أكثر فيما سنأتي عليه فيما يتعلق بتفصيل الموضوع الأنفاق أو يعني موضوع الأسلحة وتصنيع الأسلحة أو نفس السلاح الثقيل أو غيرها من القضايا. هناك تفاصيل أو مهمة، وهناك أيضا مقايضة كسبتها المقاومة فيما يتعلق بالمادة 5 عندما قايضت في ذلك فيما يتعلق بالمادة 8. لذلك في تقديري أن المقاومة وضعت أفضل ما يمكن أن تضعه في ظل الواقع الصعب، ولا أقول أن هذا الاتفاق هو ما كانت تتمناه المقاومة، ولا ينبغي أن نبالغ أن المقاومة حققت انتصارات كبيرة في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا في ظل المخططات الاستراتيجية الكبيرة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا في قطاع غزة، وأيضا في ظل البيئة الدولية التي انشغلت بشكل كبير في الحرب الإيرانية الإسرائيلية. لذلك عندما تأتي المقاومة وتضع هذا الاتفاق في هي نجحت بشكل أو بآخر، أيا كان الموقف الإسرائيلي في وضع المعركة من حماس وعنوان حماس في غزة إلى عنوان آخر اسمه مجلس السلام يرأسه دونالد ترامب.
1: طيب جميل، وصلت إلى النقطة التي كنت أريد أن أتحدث بها مع السيد توماس فورك وهي مجلس السلام. في تصريحه، حتى يعني أقتبس هنا تصريح الرئيس ترامب بالنص، قال إن مجلس السلام، سيد توماس فورك الرئيس ترامب قال إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح غزة، سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة. هل تعتقد بأن الرئيس ترامب كان واقعيا في هذا النص؟ بمعنى ألا تخشى من أنه أخذ هذا التطور ليسوقه على أنه منجز مستعجلا بذلك من أجل أن يستغله سياسيا أم أنه يتحدث بواقعية وأيضا لربما لدفع الأطراف بما في ذلك إسرائيل خطوة إلى الأمام؟
3: في حقيقة الأمر أعتقد أنه طرح هذا الأمر على أساس التوصيات توصيات مستشاريه بأن هذا الاتفاق قد أبرم، لكن في حقيقة الأمر كما رأينا مع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كان في حقيقة الأمر هنالك سوء فهم كبير حول الفقرة الخامسة. لكنني أريد أن أقول لإخواني في الاستوديو ضيوف الآخرين أنه لا يجب علينا أن نستعجل بربما رفض هذا الاتفاق أو الإعلان أنه لن ينجح إلى أن يتم التوصل إلى التفاصيل. من الواضح أن جزء من هذا الاتفاق سيدعو إلى خطة مفصلة يتم التوصل إليها خلال 14 يوما حول مسألة تسليم الأسلحة أو نزع السلاح، ونرى أن السلاح يذهب إلى أيدي الفلسطينيين وليس الإسرائيليين أو جهة أخرى. هنالك نقاط عديدة قد لا تكون كاملة ومثالية، لكن ربما يمكن تكون نقطة بداية يمكن أن يبنى عليها. يمكن أن يكون هنالك توضيح إضافي، بإمكان أن يتم إقناع الإسرائيليين مثلا أن يكون لديهم وجهة نظر أو موقف إيجابي تجاه هذه الخطة، وربما قد يكون هنالك نقاط تحتاج حماس أن توضحها وتغيرها أيضا. لكن إذا ما قمنا باستبعاد الأمر برمته فربما نحن نفوت فرصة تاريخية للحصول على وضع أفضل للناس في غزة. بالتالي أعتقد أن الأفكار الجيدة أو المناسبة لهذا الأمر أن هذا تقدم ليس بالوضع المثالي، لكن ربما هنالك طرق لتحسين هذا الاتفاق غير الكامل، بالتالي يمكن أن يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني والإسرائيليين وكل الشعوب في المنطقة.
1: وبالمناسبة فقط يعني للتوضيح، لم يقل أحد أن الأمر لن ينجح، لكن هناك مناقشة واقعية إن صح التعبير يعني للعقبات التي قد تعترض التنفيذ كما شاهدنا ذلك في مراحل عدة. لكن اسمح لي هنا دكتور شرقاوي، مسألة أن يستغل ترامب الأمر سياسيا وأن يأخذه كمنجز، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على دقة التصريح، دقة التعبيرات هنا فيما يتعلق بهذا الإعلان؟
4: هذا يتوقف على مدى تحقيق ما يقال في البيت الأبيض في أرض الميدان في قطاع غزة. بمعنى هذه الرؤية، رؤية السلام، رؤية الاستقرار، رؤية رفاه شعب غزة كما يتخيلها ترامب، سواء من خلال مجلس السلام، من خلال مشروع ريفيرا وكل هذه الأمور والحكومة التكنوقراطية، إذا لم ينزل هذا، إذا لم يتم تنزيل هذا عمليا بإجراءات وبمؤسسات وبممارسات سياسية تمنح للحكومة الجديدة كل الصلاحيات وتنزع من الاحتلال ما ينبغي يعني نزعه لكي تدار الأمور بشكل فعال، لا يبقى فقط خطابية. وأنا أختلف مع السيد ووريك الذي حاول قبل قليل أن يعطينا صورة وردية بأن هناك جدوى واضحة منذ الآن من خلال مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وأقول بموضوعية من يعمل في مجال الصراع والسلام، بناء السلام يتطلب هندسة معمارية تقوم على احترام الجاذبية، جاذبية الأرض، وأن الطوابق التي يقيمها المهندس المعماري أيضا فيها توازن. وهنا أتحدث عن التوازن المطلوب بحكم الضرورة بين نزع سلاح الفصائل المقاومة في قطاع غزة وأيضا إعادة النظر في مشروع نتنياهو وهذه المغامرة المفتوحة بأنه يضمن من خلال اتفاق غزة ما يريد ويتصرف بمنطق أنه الوصي على قطاع غزة. إذن لا يمكن أن تنجح العملية ما لم نجد خطوط تماس واضحة ومتوازنة، والتوازن هنا هو أين تنكمش حماس، أين تغيب قضية المقاومة، وأين أيضا ينكمش ويغيب الاحتلال الإسرائيلي؟ بمعنى خطاب ترامب يتحدث عن مشروع دولة، عن مشروع مجتمع، عن مشروع سيادة جديدة. إذن غزة القطاع بالتحديد ومدينة غزة أيضا موعودة بهذا البناء الجديد، وأقول بناء الدولة وبناء المؤسسات وبناء الخدمات وبناء الأمن وبناء الاستقرار يقوم على قواعد هندسية كما هو قانون المعمار، يحتاج لركائز ويحتاج لركائز متينة. وأهم ركيزتين في هذه المرحلة هو نزع سلاح الفصائل كما نزع قوة الاحتلال وبطشه بالنسبة للسكان.
1: طيب، عادل شريد، نتنياهو وعد اليمين المتطرف سياسيه وجمهوره بالكثير فيما يتعلق بقطاع غزة في هذا التوقيت. كيف يمكن أن يشكل تطور كهذا، أو كيف يمكن أن ينعكس على سلوكه السياسي على رد فعله، وهو الرجل المقبل على مرحلة انتخابية قد تكون مصيرية في مساره السياسي في تاريخه السياسي الشخصي؟
5: أستاذ شوان، صحيح أنه المواقف المتشددة الإسرائيلية تجاه غزة لا تقتصر فقط على التيار اليميني المتطرف في إسرائيل والذين يشكلون الحكومة الحالية، لا بل حتى المعارضة بنيامين، معارضي بنيامين نتنياهو يتفقون معه حول موضوع غزة باستثناء جزئية الاستيطان. هنالك معارضة في إسرائيل لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، بينما باقي التفاصيل هنالك الكثير من مركبات المنظومة السياسية والمجتمعية في إسرائيل يجمعون عليها. ولكن نتنياهو بصيغة كهذه لا يمكن لنتنياهو أن يستطيع تمريرها، وتحديدا ما يتعلق بمسألة السلاح. الرأي العام في إسرائيل يفهم موضوع نزع السلاح، إخراج هذا السلاح الثقيل والخفيف والشخصي من مستودعاته، من أنفاقه، من مخازنه، وإخراجه خارج قطاع غزة. لا أعتقد أنه الإسرائيليين من الممكن أن يقبلوا إلا إذا كان هنالك ضغطا أمريكيا. حتى وإن قبلت إسرائيل أشك في إمكانية تطبيق. طبعا
1: فقط يعني للتنويه سيد عادل شرير، يعني ما قرأناه في المسودة أن حماس والفصائل تتحدث هنا عن أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، أن لا يكون هنالك طرف خارجي يعني متعلق بتنفيذ هذه العملية.
5: هذا الذي سيعقد المشهد وسيجعل من إمكانية موافقة إسرائيل عليها مسألة صعبة. وبالتالي يعني طالما أن هذا المسود تعيد ربط الانسحاب الإسرائيلي والانتقال للمراحل الأخيرة بهذا بنزع السلاح وفق يعني رؤية إسرائيل، لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذا المسار نهائيا. إسرائيل تفهم ليس فقط بنيامين نتنياهو، إنما أغلبية الإسرائيليين أنه نزع سلاح حماس يعني هزيمة حماس، لأنه بالقراءة الإسرائيلية الإصرار على تسليم السلاح يفهم بثلاث سياقات. السياق الأول أن مشكلة غزة هي ليست في الاحتلال وما يقوم به منذ العام 48، إنما بحماس وبسلاحها وبمقاومة. قبول حركة حماس تسليم السلاح لإسرائيل أو إخراجه هذا يعني إقرار بأن المشكلة بالمقاومة وما تمثل وليس بالاحتلال، وهذا يعني تأبيد وإطالة أمد الاحتلال إلى ما لا نهاية. هذا أولا. ثانيا، مشهد هذا التسليم يعني أن هنالك وجهت هزيمة نكراء للمقاومة الفلسطينية، وبناء عليه قبلوا أن يتخلوا عن هذا المركب المقدس بالوعي الجمعي الفلسطيني والثقافة الوطنية الفلسطينية. والمسألة الثالثة المرتبطة بخلق حالة فراغ وفوضى في قطاع غزة، من جهة يتم تجريد المقاومة من سلاحها من خلال نزعه وتدريب وتسليح ميليشيات متعاونة مع الاحتلال لخلق واقع في غزة يؤدي بشكل تلقائي إلى أن يفكر الناس في غزة أن الهجرة والرعيل هو الحل. هكذا يفهم الإسرائيلي. لذلك كان التركيز على مسألة السلاح وربط كل شيء في غزة إسرائيليا بموضوع السلاح. الآن وفق هذه المسودة لا يوجد حديث عن إخراج السلاح ونزعه وتسليمه، إنما نقل هذا السلاح من قبل حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية التي ستستلم قطاع غزة. هذا لا يمكن قبوله من إسرائيل. ثم المسألة الثانية، إذا ربط أيضا بحل وتفكيك الميليشيات التي شكلت من قبل إسرائيل، هذا يتناقض مع

0: لا أدري إذا كانت ستشكل عقبة سيد حسام الدجنين، ونود هنا أن نبحثها معك ونفهمها معك سويا. المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح، ثم تربط بدأ عملية، وهذا مسألة متعلقة بالتوقيت هنا، تربط بدأ عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، في حين أن ما قرأناه من نص متعلق بتصريحات الرئيس ترامب يقول ستدخل الشرطة، ستدخل القوة الدولية، لكن بعد نزع السلاح. وبالتالي هل هذا يمكن أن يشكل تحديا في أولا في فهم التوافق، ثم في التنفيذ أيضا؟
1: يعني واضح أن هناك يعني بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالنص، في تقديري أن المعلومات المتوفرة والمنطق أصلا يقول أنه يجب أن تكون هناك قوة شرطية أن تدخل لجنة التكنوقراط، معها قوة شرطية تدربت في مصر، أيضا هناك رؤية فيما يتعلق بدمج بعض القوى الشرطية الموجودة في داخل قطاع غزة بعد عملية فحص أمني دقيق، لأنه بند 5 يتحدث عن موضوع واقع الموظفين اللي 50,000 تقريبا الموجودين، سيكون جزء منهم جزء من هذه العملية، وتبدأ العملية وتدخل قوة الاستقرار الدولية. هناك تزامن، وأيضا يتزامن معها تفكيك الميليشيات العميلة المنتشرة في المنطقة الصفراء، لذلك لا يمكن أن يتم ذلك. كيف سيتم تسليم السلاح دون أن تكون هناك قوة شرطية تنتشر في قطاع غزة، دون أن يكون هناك تسويات أيضا ووجود قوة استقرار دولية تملأ الفراغ الذي ستملأه عملية انسحاب قوات الاحتلال؟ ربما من المبكر الدخول في طريقة أو في عملية أو في آليات التنفيذ، لكن في تقديري أن العملية في نهاية المطاف تؤدي إلى مقاربة من 5 نقاط. موضوع تسليم السلاح سيقابلها أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى، إدخال 600 شاحنة مساعدات، أي سيلمس المواطن بشكل سريع منذ التوقيع على هذه الورقة، دخول لجنة التكنوقراط، قوة الاستقرار الدولية، تفكيك الميليشيات العميلة، هذه مسائل أساسية ستكون حاضرة. أيضا اللجنة الإدارية التي ستعمل ستفكك ملف الموظفين، ستحاول أن ترتب واقع يعني عمل معين في قطاع غزة من خلال تقسيمات جغرافية معينة تبدأ العمل بها، ثم تنتقل إلى المرحلة التي تليها بتدرج زمني متفق عليه ضمن جدول يعني يتبع لهذا الاتفاق. في تقديري إذا نجحوا في ذلك وكانت حسن نوايا من كل الأطراف، لا سيما من السيد دونالد ترامب، بأن يضغط على نتنياهو بأن يتم القبول بذلك، لأنه كما قلت في بداية مداخلتي هذا الاتفاق ليس هو الأفضل لحماس وليس هو الأفضل لنتنياهو، ولكنه الممكن في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة. الفلسطيني يتعرض لتهديد وجودي، وبذلك الحفاظ على بقائه أيضا هو قوة للمقاومة، وأيضا نتنياهو لا يمكن أن يحتل غزة ويطرد سكانها، وبذلك نزع السلاح بما يضمن لأمن لإسرائيل لسنوات طويلة، وهذا ينسجم مع تداعيات 7 أكتوبر والحرب على غزة، أنه أصلا القوة المقاومة المسلحة لا يمكن أن تمارس أي أعمال من قطاع غزة لسنوات طويلة، وهذا ما يفسر رغبة حماس بأن تذهب إلى هدنة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من 20 عام، لأن طبيعة الواقع في قطاع غزة يؤكد أن هذه الحرب وهذا التدمير ربما أخرج فكرة المقاومة المسلحة لسنوات طويلة، وعلى الفلسطيني أن يفكر بآليات أخرى تنسجم مع طبيعة الواقع.
0: طيب دعني أعود هنا إلى الدكتور شرقاوي حقيقة حتى نفهم هذه المسألة. ما يقوله الرئيس ترامب أنه مع تنفيذ هذه البنود سيتم الانتقال إلى المراحل المتعلقة بالشرطة والقوة الدولية، هل نفهم ذلك على أنه سيكون من ناحية الزمنية انتشار هذه القوة هو بعد نزع السلاح، بعد إتمام نزع السلاح، هذا ما يقصده الرئيس ترامب، أم يقصد أنه كما يقال بالإنجليزية within أو يعني خلال هذه العملية، وبالتالي يمكن أن يكون لك تداخل من الناحية الزمنية؟
2: 3 عناصر تجتمع في منظور ترامب بهذا الخصوص. هناك تشكيل هذه الحكومة التكنوقراطية، لجنة الاستقرار، وكل هذه المؤسسات الجديدة على أمل أن تشكيلها وتوليها المسؤولية يتزامن مع عملية تدريجية في نزع السلاح الفصائل الفلسطينية، بمعنى مساران متوازيان. وهنا يطرح السؤال، أين هو عنصر

0: مدى اهتمام ترامب بقضية انسحاب القوات الإسرائيلية. يقول أيضا في منشوره أن هناك مشروع لهذا الانسحاب الإسرائيلي، ولكن لا يحدد متى يبدأ، أو هل أيضا يتوازى زمنيا المسار الأول، مسار تشكيل هذه المؤسسات الجديدة، المسار الثاني نزع سلاح الفصائل الفلسطينية ومن حماس، ثم المسار الثالث انسحاب القوات الإسرائيلية. يبدو أن التركيز حسب ما كتبه ترامب الآن هو مجرد توازي المسارين الأول والثاني، ويبقى المسار الثالث مسألة فضفاضة لا سقف
1: زمني. وهذا هو فهمه، هذا هو فهمه، هو ليس هذا نص اتفاق،
0: لأن هذا جزء من بناء البنود العشرين في اتفاق غزة. هناك كما قلت في جوابي السابق، هناك بنود محددة بشكل دقيق، وهي البند الأول والبند الثاني وربما البند الثالث، لكن حالما نصل إلى البند الثامن والبند التاسع تبدأ هنا بعض الصياغات الرخوة، وهي الممتدة في الزمان من دون متى تبدأ ومتى تنتهي. الآن الخلاصة من هذا، من ما نناقشه الآن، أن ترامب يعول على أساس أن تولي هذه الحكومة الجديدة ولجنة الاستقرار أعمالها ينبغي أن يكون في غمرة البحث والاجتهاد في نزع وحصر سلاح حماس. طيب. وفي نفس الوقت لا يحدد ولا ينص على أين متى وكيف يبدأ الانسحاب الإسرائيلي.
1: انضم إلينا الآن غازي حمد، عضو وفد حماس المفاوض من القاهرة. سيد غازي حمد أرحب بك، وربما يعني نسمع منك التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان عن الموافقة المبدئية على هذه المسودة من حماس ومن الفصائل. لو تشرح لنا ربما بعض الأمور التي حتى يعني لا تكون غامضة، بعض الأمور المتعلقة بهذه المسودة، تفضل.
2: أخي الكريم، أنا دعني أوضح أنه يعني أولا أنا أعرف أن هذه القضية ليست سهلة، وأن هذا قرار أيضا لم يكن سهلا، وإنما قرار قد يثير كثير من التساؤلات والجدل، وأنا رأيت كثير ما كتب في وسائل الإعلام عن هذه القضية. لكن أريد أن أوضح يعني بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع، يعني حتى تكون يعني أرضية واضحة لكل من يشكك في توجهات حماس والفصائل الفلسطينية في هذا الموضوع. أولا، نحن نؤكد على أن حماس لا تزال متمسكة بهويتها وأهدافها الوطنية وهويتها الوطنية في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى حماس عن أهدافها في هذه الحقوق وفي هذه التوجه لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. ثانيا، هذه المفاوضات طويلة جدا، كانت معقدة، كانت صعبة، كانت قاسية، قاتلنا فيها إلى أكبر درجة طبعا في ظل هذا الخذلان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتعرض في قطاع غزة إلى الإبادة والقتل والدمار والتجميع والتقسيم وكل يعني الأهوال التي تعرض لها طوال 3 سنوات. وكنا يعني ننتظر ونتوقع أن يكون هناك وقفة عربية وإسلامية ودولية أيضا تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وتنقذ أهلنا في قطاع غزة الذي تعرض على مدار 3 سنوات إلى كل عمليات القتل والإبادة والاقتلاع والتهجير. لكن للأسف الشديد يعني كان هناك خذلان كبير من أطراف كثيرة جدا لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في قطاع غزة. أنا أقول إنه هذه المفاوضات كانت صعبة وقاسية، ونحن قاتلنا وحاربنا من أجل أن نصل إلى أفضل صيغة ممكنة لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهذه المفاوضات كانت بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية، وكنا دائما على تواصل مستمر من أجل أن نصل إلى أفضل رؤية وأفضل درجة من تحقيق اللي هو طموحاتنا وأهلنا في قطاع غزة. النقطة الرابعة والمهمة، والتي أرى أنه يعني الموضوع الآن لم يكن فقط كما يظن البعض القضية قضية سلاح، هي منظومة كاملة. نحن كان واضعين نصب أعيننا أن ننقذ قطاع غزة الذي كان يتعرض إلى كثير وإلى مزيد من المخططات التي كانت تهدف أولا إلى إعادة الحرب إلى قطاع غزة، إلى استمرار الإبادة الجماعية، إلى تقسيم قطاع غزة. وأنا أعلم أن كانت هناك مخططات كثيرة جدا موضوع على الطاولة من أجل أن ينفذ مخططات شيطانية تجاه قطاع غزة، ولذلك عملنا كل جهدنا من أجل أن نمنع وأن ندرع كل هذه المخططات الخبيثة، وأن نقدم لأهلنا في قطاع غزة ما يمكن أن يبقي الحياة موجودة، وأن نمنع عنهم هذا الضرر وهذه المصيبة الكبيرة التي كانت تحل في قطاع غزة. لذلك الاتفاق هو عبارة عن منظومة كاملة، ليس فقط موضوع السلاح، وإنما نحن نتحدث أولا عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، نتحدث عن إعمار، نتحدث عن دخول القوات الدولية، نتحدث عن استلام اللجنة الوطنية الفلسطينية وإدارة شؤون قطاع غزة. هناك الكثير من القضايا، لذلك قضية السلاح ليست قضية يعني مطلقة في الهواء، وإنما قضية مشروطة ومرتبطة بمنظومة كاملة، ونعتقد الاتفاق تحدث عنها بشكل واضح وشكل تفصيلي.
1: طيب.
2: فيما يخص الموضوع،
1: تفضل.
2: آخر نقطة، فيما يخص موضوع السلاح والذي أثار كثير من الجدل وكثير من التساؤلات، لأن هذه قضية لا شك حساسة ومهمة جدا، لكن أنا أقول نحن كحركة حماس وكفصائل فلسطينية نحن نقدم تنازلاتنا لأهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. هذه ليست مسألة نفتخر أننا نقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وأن ننقذ أهلنا في قطاع غزة من الإبادة الجماعية ومن عودة الحرب ومن التقسيم ومن التهجير ومن القتل المستمر في قطاع غزة. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن تفهم على مدار الرأي العام أن القضية ليست قضية سلاح فقط، وإنما هي منظومة كاملة ومتكاملة ومربوطة ومرتبطة بكثير من القضايا التي تحدثت عنها. وأهم وأعيدها مرة ثانية، موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أن يكون هناك استلام للجنة الوطنية الفلسطينية، وأيضا أن تكون هناك دخول القوات الإسرائيلية، إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك كثير من القضايا، أيضا موضوع السلاح، وهي مسألة مهمة. نحن نتحدث عن موضوع تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي هي مسألة وطنية فلسطينية داخلية. نحن نتفق على أن تكون موضوع السلاح هو تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. ولذلك ما يثار بأنه حماس فعلت كذا وكذا وكذا وتفسر الأمور بشكل أو بآخر، أنا أعتقد ربما هذا الأمر يخلق كثير من التساؤلات، لكن أنا أؤكد بأنه هذه عملية تخزين سلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية. وهذه اللجنة سوف يعني في هناك بعض القضايا المرتبطة في كيفية إدارة هذا يعني الموضوع. لذلك يعني أنا أرجع فأؤكد بأنه هذا الموقف الذي اتخذناه بالتشاور مع القوى السياسية الفلسطينية ومع أطراف كثيرة جدا، نحن اجتهدنا قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة والقاسية على أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له وفي ظل ما يمكن أن يتعرض له في المستقبل، أن نقدم على هذه الخطوة بكل اقتدار وبكل شجاعة، ومن أجل أيضا أن نقدم لشعبنا الفلسطيني ما يمكن أن يمنع عنه كل هذه المخططات الخبيثة التي كما قلت ستفرض عليه التهجير والقتل والإبادة الجماعية مرة أخرى. لذلك يعني موقف حماس وموقف القوى السياسية الفلسطينية، يعني نحن نريد أن نمنع كل هذه المصائب وهذه الكوارث عن شعبنا الفلسطيني.
1: طيب، يعني حتى نفكك الحقيقة بعض النقاط التي ما تزال بحاجة إلى فهم. سيد غازي، المسودة التي نتحدث عنها، المعلومات التي لدينا هنا تقول المسودة تربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. سؤال لك هنا بشكل مباشر وصريح، هل تربطون ذلك من الناحية الزمنية؟ بمعنى لو أن الطرف الآخر رفض عملية الانتقال هذه إلا بإتمام ما يعتبره نزعا للسلاح كاملا، هل هذه الفقرة هنا تناقض هذه الإرادة الإسرائيلية؟
2: دعني أوضح لك، أنا كما قلت إحنا في بند واضح بأنه نحن لن نقدم على أي خطوة إلا إذا تأكدنا بأن الجانب الإسرائيلي سينفذ، وهذا واضح بالاتفاق. نحن نقول أنه عملية الحصر والتخزين لن تبدأ إلا بعد أول شيء استكمال المرحلة الأولى، يجب أن تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق كاملة، وفي بروتوكول إنساني تم اعتماده في اتفاق شرم الشيخ. وبالتالي أول شيء سيكون هناك تنفيذ للمرحلة الأولى، وثانيا ستدخل اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى داخلها، وأيضا هو مرتبط بدخول القوات، وأيضا مرتبط بالجدول الزمني للانسحاب في قطاع غزة. وهذه مسألة مهمة بأنه سيكون هناك أيضا انسحاب إسرائيلي متدرج حتى يكون ذلك خارج قطاع غزة. وأيضا كمان أيضا من القضايا المطروحة في البند 10 أن يكون هناك تفكيك ومصادرة أسلحة الميليشيات التي صنعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي منظومة ليست منفصلة عن بعضها البعض. يعني مسألة التخزين السلاح هو مرتبط في مسألة هذه القضايا الأساسية. إسرائيل إذا لم تنفذ نحن لن ننفذ، وأقولها بشكل واضح. إسرائيل إذا خرقت الاتفاق، والأسف أنه في المرحلة الأولى ونحن قلناها للوسطاء وقلناها للأمريكان أن إسرائيل ارتكبت في المرحلة في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ حوالي 3500 خرق من القتل والاستهداف، وبالتالي إسرائيل دولة عدوانية مبنية على الغدر على القتل، وبالتالي لم تلتزم بالاتفاق، وبالتالي نحن نقول بشكل واضح وصريح نحن لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ دولة الاحتلال التزاماته.
1: المسودة أيضا التي وافقتم عليها تجيز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، وتنص أيضا المسودة على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق. أيضا نود منك أن توضح هذه النقطة.
2: شوف، إحنا بعد ما إذا صار هناك اتفاق على خريطة الطريق من الطرفين، أول شيء بعد الموافقة يجب أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى بكاملها. كما قلت كل البنود الواردة في المرحلة الأولى يجب أن تنفذها إسرائيل بالشكل الكامل، سواء وقف الاستهدافات، وقف القتل، وقف كل الأنشطة العسكرية، الانسحاب إلى الخط الأصفر، دخول المساعدات، دخول مواد الترميم، إصلاح البنية، في قضايا كثيرة يجب أن تلتزم بها إسرائيل. إحنا بعد ذلك يجب أن نجلس سويا مع الوسطاء والأطراف الأخرى من أجل أن نضع جدول زمني للآليات والتفاصيل كيف يمكن تطبيق هذا الاتفاق، وهذا سيحتاج منا بلا شك إلى وقت أن ننظم كيفية أو نتحقق من تنفيذ ذلك على الأرض، سواء كان من دخول استكمال المرحلة الأولى، سواء كان دخول اللجنة الوطنية، سواء كان انتشار قوات الاستقرار الدولية، أو أيضا بدأ عملية الانسحاب الإسرائيلي حسب ما نتفق عليه في الجدول الزمني. وبالتالي الآن نحن بعد ذلك سوف نجلس من أجل أن يكون هناك في جدول زمني متفق عليه ونوافق عليه حتى يعني نقول أن العملية بدأت بالفعل.
1: المسودة تنص على مشاركة الفصائل الفلسطينية في الغازي في عملية حصر وتخزين السلاح، هل هذا شرط؟
2: احنا تحدثنا بشكل عام على أنه موضوع السلاح سوف يخضع لعملية يعني محددة، فبالتالي احنا تشاورنا مع الفصائل الفلسطينية ومع القوى السياسية التي لها علاقة بموضوع السلاح، وبالتالي يعني هذه من البنود الواردة أيضا يعني في هذا الاتفاق.
1: طيب، أيضا اللجنة الوطنية كما أشرتم هي الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة. هل معنى ذلك أنكم لن تقبلوا بأي جهة خارج اللجنة الوطنية أو جهة غير فلسطينية بتحمل هذه المسؤولية؟
2: شوف، احنا البند واضح وصريح بأنه سوف تخضع عملية تخزين السلاح أو السلاح الموجود في قطاع غزة إلى مسؤولية وإشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، ونحن سوف يعني ما سواء كان معنا أو مع القوى السياسية، شوف من يتكلم عن غياب دور حماس أو القوى السياسية أو غير ذلك هذا كلام واهم وكلام غير صحيح. حماس سوف تستمر في عملها ونشاطها من أجل كما قلت الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، من أجل حماية شعبنا الفلسطيني، وبالتالي نحن سنستمر في دورنا ومهمتنا ورسالتنا. لكن كما قلت هذه محطة لا شك محطة كانت صعبة، كانت قاسية علينا وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى القوى السياسية بسبب كما قلت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة في هذا الموضوع. ولذلك كما قلت هذا الأمر يعني سوف يكون بالتشاور دائما وبالتواصل مع القوى السياسية الفلسطينية حتى يكون هناك في موقف وطني موحد من الجميع من أجل أن نتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الظرف الصعب.
1: ما الذي تتوقعونه بالمقابل من الاحتلال كرد فعل على هذا الإعلان؟
2: والله احنا يا اخي لا نشعر، مش احنا نتوقع، احنا عارفين هذا الاحتلال بناء على التجربة السابقة من مدة حوالي 10 أشهر الاحتلال لم يلتزم، واضح أنه كان هناك عدم التزام بشكل قطعي، ولا أريد أن أعدد لك ما هي الانتهاكات والخروقات التي ارتكبت في الفترة الماضية، وصلت إلى تقييم حوالي 1300 شهيد، والمجموع العام كان حوالي ما يزيد عن 3500 خرق، واشتمل على القتل والاستهداف والتدمير ونسف البيوت وقتل الآمنين، يعني هذا الاحتلال هو مبني على الغدر، مبني على الخيانة، مبني على القتل، مبني على الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه ستكون مسؤولية الأطراف الأساسية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإخوة الوسطاء مصر وقطر وتركيا، والذين يعني نحن نتقدم لهم بالشكر الجزيل والتقدير العالي على دورهم يعني في الوصول إلى الاتفاق وإلى حماية هذا الاتفاق، وعملوا معنا ليلا نهار من أجل أن نصل إلى اتفاق. لكن كما قلت هم شهدوا، إحنا قبل 3 أيام أو 4 أيام بعثنا تقريرا كاملا للدول الثلاث الوسطاء وحتى الأطراف الأمريكية والأوروبية حول الخروقات الإسرائيلية. كما قلت، ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي وتنفيذ بالقضايا التي تحدثت عنها، فنحن أيضا لن ننفذ ما دامت إسرائيل لا تنفذ هذا الاتفاق. وبالتالي هذه مسؤولية العالم أن يقف أمام مسؤولياته من أجل أن يلزم ويجبر دولة الاحتلال على اللي هو تنفيذ أو ما يتم الاتفاق عليه.
1: ربطتم معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما هو المسار الموثوق بالنسبة؟
2: احنا شوف يعني حتى هذه القضية المهمة، نحن يعني حتى لو كان الآن طرحت هذه القضايا المطروحة وقضية السلاح، يجب أن يكون ذلك واضحا بأننا لازلنا في حتى في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية لازلنا متمسكين وموحدين كقوة سياسية فلسطينية وفصائل من أجل أن ننجز أو نفتح الطريق أمام مسار سياسي فلسطيني يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى تحقيق الدولة الفلسطينية وإلى تحقيق المصير الفلسطيني ونهاية عهد الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني. ولذلك كما قلت، المسألة ليست مرتبطة فقط ببعض الإجراءات التي تحدثنا عنها، سواء كان موضوع الانسحاب، موضوع دخول القوات، دخول اللجنة إلى غير الإعمار إلى غير ذلك، لكن أيضا هذا يجب أن يرتبط بمسار سياسي يقود إلى كما قلت نهاية الاحتلال وإلى إقامة الدولة الفلسطينية.
1: غازي حمد، عضو الوفد المفاوض لحماس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. سريعا نمر على هذه التعليقات، هذه التصريحات لغازي حمد، بعض التوضيحات دكتور شرقاوي. هل تعتقد بأن هذه التصريحات وضحت بعض الأمور الغامضة المتعلقة بهذه الموافقات؟
0: ما سمعناه الآن يعكس حقيقة أن حماس ومسؤوليها ملتزمون بالمضي قدما فيما يمكن اعتباره بمسار براغماتي في التعامل مع مستقبل قطاع غزة، وضعهم السياسي والأمني وأيضا مستقبل الغزيين. لكن هذا الطرح وإن يبدو براغماتي أيضا يواجه مجموعة من التحديات، وليس من السهل المرور مرور الكرام على قضية ما يقدم عليه نتنياهو في المستقبل. وبالتالي أرى أن ما قيل حتى هذه اللحظة هو خطوة إلى الأمام، ولكن قادة حماس يحاولون حفظ ماء الوجه ويقدمون للفلسطينيين ولشعوب الشرق الأوسط هذه الرؤية استثمار فيما يقدمه ترامب، ولكن دون ضمانات فعلية فيما يتعلق بمستقبل القطاع، سواء ما بعد نزع أسلحة هذه الفصائل أو فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الجديدة، هيئة الاستقرار، أيضا قضية آفاق تحقيق ما هو يعني معلق على مجلس السلام كآلية جديدة لتولي المسؤولية عن هذا القطاع. إذن أرى مجموعة تحديات بنيوية وأمنية وأيضا مالية، وينبغي أيضا ألا نرفع سقف التوقعات من لجنة التكنوقراط ما لم تمنح الروافد والإمكانيات والموارد الكافية، وإلا سنعيد مسألة قطاع غزة بين تحد وآخر، يخرج من دوامة الحرب ويدخل في متاهة إعادة الإعمار.
1: أشكرك دكتور محمد الشرقاوي وبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. وصلنا الآن إلى رأس الساعة، ستواصل معكم رنيم التغطية. رنيم تفضلي.
3: رأس الساعة، ونبدأ من التطورات في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. حصلت الجزيرة على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند 8 المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقال غازي حمد، عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة، إن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك، وشكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. وقالت الخارجية الباكستانية إن المفاوضات بين الأطراف متواصلة وتشمل